لكن في نهاية السهرة حدث ما لم يكن ضمن البرنامج، إذ انقطع التيار الكهربائي فجأة عن موقع الحفل. توقفت الموسيقى والإضاءة وتحول المسرح إلى مساحة تضيئها شاشات وهواتف الحاضرين وسط صيحات وصفارات وعبارة ويلكم تو سيريا التي ترددت بين الجمهور.

0: وبعد مدة من انتظار عودة التيار الكهربائي، قرر المطرب مروان خوري إنهاء الحفل فودع الجمهور وغادر.
1: هيك كانت نهاية حفل مروان خوري، طفت الكهرباء والأمن العام انتشر في كل مكان. ما بنعرف شو المشكلة وليش طفت الكهرباء. الجو بطير العقل، المطر عم تبخبخ ومغيمة، وهي الأمن العام مشكل صندوق على المسرح. يترق هذا اليوم، يعني نهاية حفلة غير متوقعة، بس ويلكم تو سوريا.
0: يعني لربما يعلق البعض ويقول الحال من بعضه يا أستاذ مروان، يعني بسوريا ولا بلبنان وضع الكهرباء هو واحد. بكل الأحوال العديد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي رحبوا بحفل الفنان مروان خوري، فيما جاءت تعليقات البعض مستنكرة. كتب بلال: مروان خوري ولأول مرة بسوريا بعد التحرير، وينهم جماعة راحة البلد وصرنا أفغانستان رسمي. تعليق آخر من عبد القادر عم يقول فيه: من كان يظن أن الشام كغيرها يمشي فيها المنكر ويمكن ويتطبع الناس به من خلال استجلابه وتسليط الضوء عليه وترداده فهو واهم. دلال عم تقول: بس بدي أفهم ليش في ناس معصبة. يلا الحمد لله أن دولتنا ما بيردوا على مين ما كان. نور: منعوا حملة الذهبي للباس الشرع، بينما هيك حفلات يحموها، هل الله سينصر هذه الدولة؟ كفى تقول: صوته على الواقع بجنن وصافي مثل اللي بنسمعه على الواقع، وكانت حفلة بتجنن وكتير راقي ومتفاعل مع الجمهور. وعن حادثة أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي بين من سخر ومن رأى في الحادثة أمرا طبيعيا ووارد الحدوث. جودي علقت وكتبت: لأنه الساعة قطعت 11 وصار وقت يطفش العالم، فأنسب حل طفي الكهرباء. علاء الدين عم يقول: المشرف تبع المعرض شو وضعه، مبسوط بالفضيحة؟ هاي معرض على مستوى دولي تنقطع الكهرباء بيو في. سهير عم تقول: يعني عم تتمسخروا على قطع الكهرباء، وين كنا وين صرنا بالنسبة للكهرباء؟ على فكرة الحفل كان منظم ومرتب، ومروان خوري كان مخلص غنى. أحمد: يعني مفكرين حالكم بسويسرا مثلا ما تنقطع فيها الكهرباء ولا ثانية؟ يا عمي هاي انقطاع الكهرباء عنا بسوريا علامة الجودة، يعني ما بيصير بلا. آخر تعليق من حساب خديجة عم بتقول فيه: منور مروان خوري، أو نور مروان خوري كان مكفي ومنور المعرض وكل سوريا، الله لا يحرمنا من طلته علينا. تجسد قضية الطالبة السورية رؤى محمود شيخ محمد في اليمن إشكالية أعمق تتعلق بحق اللاجئين والمقيمين في البلدان العربية في التمتع بفرص التعليم المتكافئة بعيداً عن التمييز القائم على الجنسية. فهذه الطالبة السورية التي أمضت سنوات دراستها في محافظة المهرة اليمنية منذ المرحلة الابتدائية وتفانت في تحصيلها العلمي حتى بلغت معدل 99.25% في الثانوية العامة، متصدرة على مستوى المحافظة. وجدت نفسها أمام مفاجأة مؤلمة، حيث استبعد اسمها من قائمة الأوائل بسبب جنسيتها السورية. القضية التي لم يصدر فيها أي بيان رسمي من وزارة التربية والتعليم اليمنية حتى هذه اللحظة أشعلت موجة واسعة من التضامن على المنصات اليمنية، إذ رأى ناشطون وإعلاميون وأكاديميون يمنيون أن التفوق الدراسي يجب أن يقاس بالتحصيل العلمي لا بالجنسية. ودخل البرلمان على خط القضية عبر مذكرة رسمية وجهها نائب رئيس مجلس النواب إلى وزير التربية، وطالبه فيها بتوضيح المبررات القانونية والتربوية للاستبعاد، معتبرا أن ذلك يتعارض مع مبادئ تكافؤ الفرص. وعلى واقع التفاعلات المتصاعدة، وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ووجه وزارة التربية بالنظر في التظلمات المتعلقة بنتائج الثانوية، كما شدد على أهمية تكريم المتفوقين وإعطائهم الأولوية في برنامج الابتعاث. في موقف لافت، أعلن الجامعة خاصة في عدن منح رؤى منحة دراسية كاملة لدراسة الطب البشري، وذلك تقديرا لتفوقها واحتفاء بإنجازها في رسالة إنسانية تؤكد أن الكفاءة العلمية تتجاوز حدود الجنسية والجغرافيا. قضية رؤى استقطبت موجة واسعة من التعاطف والتضامن على وسائل التواصل الاجتماعي السورية واليمنية على حد سواء، وعبر كثيرون عن إعجابهم بإصرارها على المضي قدما بدراستها رغم كل ما حصل. أبو الحسن والنعم من الأخوة اليمنيين، لكن يجب محاسبة من كان يقف خلف ذلك. تعليق من حكيم عم يقول فيه: والله نشيلها عراسنا وكل أهل سوريا، أحياناً واحد بس يخرب سمعة بلد، لكن أبشروا عندنا ما رح تضيع أبداً، وكل أبناء اليمن معها، وألف مبروك لها هذا التفوق والإبداع. مجدي عم يقول في هذا التعليق أيضا: لقد كشف قرار الاستبعاد هذا مدى تقدير اليمنيين لهذه الطالبة، فهناك حملة تضامنية من اليمنيين مع الطالبة السورية. عبد الله أيضا على ما يبدو بأنه يمني معلق على هذا الموضوع في حسابه على فيسبوك: أرادوا أن يحرموها من ظهور اسمها بأوائل الجمهورية، وإرادة الله لها حساب آخر أن يردد اسمها على مستوى الوطن العربي والعالمي. عبد الله: الاعتماد الكامل على النصوص الإدارية الحرفية يبرر أحياناً مثل هذه القرارات في نظر المؤسسات الرسمية، أم أن البعد الإنساني والأخلاقي يجب أن يعلو فوق أي اعتبار إداري؟ عانت سوريا لسنوات طويلة من تداعيات العقوبات التي لم تؤثر فقط على الاقتصاد والتجارة، بل امتد ليطول حتى الخدمات الرقمية اليومية التي باتت ضرورة لا ترفا في عالمنا المتصل. فقد حرم السوريون مشاهدين لفترات طويلة من الوصول الكامل إلى خدمات أساسية مثل الجي بي اس، خرائط جوجل، وتطبيقات التنقل والتوصيل، وغيرها من الخدمات الرقمية اللي أصبحت جزء لا يتجزأ من الحياة اليومية في أي مدينة حول العالم. وقد خلف هذا الحرمان بطبيعة الحال فجوة رقمية حقيقية عاقت التطور وأضافت أعباء إضافية على المواطن السوري اللي وجد نفسه عم يعيش في عزلة رقمية قسرية. وفي ظل الواقع برزت مبادرات شبابية سورية إبداعية سعت إلى ردم هذه الفجوة وتوفير بدائل محلية، ومن أبرز هذه المبادرات تطبيق عجب وين فيه يستعد لإطلاق نسخته التجريبية. في آخر تحديثاته أضاف 974 يعني صيدلية في مدينة حلب إلى قاعدة بياناته، بات بإمكان المستخدم من خلالها معرفة الصيدليات المناوبة وموقعها على الخريطة واختيار الأقرب إليه مع توجيه مباشر للمكان وعداد زمني يظهر متى تنتهي كل مناوبة. طبعاً برنامج عجب وين فيه استقطب تفاعل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي خاصة من سكان مدينة حلب، وعبر كثيرون عن إعجابهم بهذه المبادرة المحلية التي تسعى إلى سد فجوة رقمية حقيقية عم يعاني منها السوريين بحياتهم اليومية. خلينا نشوف شو كتب أحمد على حسابه بفيسبوك، عم يقول: فكرة رائعة، الرجاء إضافة سوق افتراضي في الفترة المقبلة. أبو عماد عم يقول كمان: يعطيكم ألف عافية على الشغل، كتير رح يريح العالم. سامر: بدنا مكان للكافيهات والمطاعم والمنتزهات والمزارع، وشو بتقدم وأي ساعة بتغلق كمان؟ مشاهدينا، الآن ينضم إلينا عمار مرجان مراسل تلفزيون سوريا وصاحب فكرة تطبيق عجب وين فيه. عمار أهلا وسهلا فيك.
2: أهلا فرات.
0: بداية بدي أسألك، كيف خطرت على بالك فكرة هذا التطبيق؟
2: أهلاً فرات، مرحباً فيك وبالسادة المشاهدين. يعني بالبداية أنا كمراسل تلفزيون سوريا، خلال مشكلة انقطاع البنزين والمازوت كنت دائماً كل يوم لازم أنزل أعمل جولة على الكازيات وشوف أي كازية فيها زحمة، أي لا، أي فيها مازوت بنزين كذا، وعامل بوست على فيسبوك فيه القائمة مشان ريح الناس. من خلال هاي القصة تطورت الفكرة وسوينا جروب على واتساب، حطيت بوست على فيسبوك على صفحتي وعملنا جروب، دعيت للجروب، ففجأة من يوم واحد خلال 24 ساعة صاروا أكثر من 1000، فتحنا جروب تاني صاروا 300. فهون خطرت لي الفكرة، سألت شات جي بي تي إنه بحسن بعمل تطبيق أحط هاي القائمة اللي عم بكتبها ويشوفوها العالم أسرع. فمع شات جي بي تي طورنا موقع هيك بسيط في البداية، الرابط، وسوينا البداية، يعني كان موقع بسيط وبعدين طورناه. وقلت ليش ما نضيف الصيدليات؟ الناس صاروا يسألوني موضوع الصيدليات المناوبة، فعلا مشكلة كبيرة موضوع الصيدليات المناوبة. أنا مشرف على كذا جروب واتساب محلي في مجموعات أهلية هون في حلب، كل يوم تقريبا كل يوم الناس بدها تسأل وين صيدلية مناوبة بفلان منطقة، وين في صيدلية مناوبة. فأنا ببحث أصلا، يعني أنا أساس شاطر بالبحث، أبحث على فيسبوك، ببحث هون هون ما بلاقي. فبالأخير في قائمة مطبوعة بطريقة قديمة تقريبا من نقابة الصيادلة فرع حلب تصدر، وطبعا بعدين اكتشفت أنه في بوت على التليجرام كمان أيضا موجود، ولكن صعب على المستخدمين. فحبيت أعمل الخدمتين، طالما أنه تيسرت لي قصة أنه أنا أحسن أعمل تطبيق عن طريق شات جي بي تي، وضفت التنتين سوا وسميت تطبيق وين في، فطلع في تطبيق تاني اسمه وين في، فضفت عليها هي الكلمة تبعت عجب وين في، وعم نضيف تباعا. نفس الوقت في عندي امتحانات وفي عندنا شغل تلفزيون سوريا وكذا، فشوي كان أبطأ الشغل، ولكن خلال أسبوعين حقق إنجاز يعني. طيب. بصراحة
0: عمار، أنا بدي أنقل لك بعض التعليقات اللي قريتهم أنا قبل شوي، لأنه في يعني أشخاص عم يطالبوا أيضا بإضافات غير موضوع الصيدليات. يعني على سبيل المثال في أحمد عم يقول لك أنه هي فكرة رائعة، أرجو إضافة سوق افتراضي بالفترة المقبلة، هل هذا الأمر ممكن؟
2: هلا الأسواق الافتراضية موجودة، يعني موجود أكثر من سوق افتراضية، بس أنا بيهمني الجانب الحكومي، الجانب الخدمي يلي مو مخدم، يلي الناس عم تدور عليه. يعني موضوع الكازيات ما فيه شيء انه في حدا عامل تطبيق يكون فيه الكازيه عم يكون فيها السعر، عم يكون فيها اذا في ازدحام او لا. صاحب الكازيه انهم تواصلوا معي اصحاب الكازيات، يعني الفضل لانه في صفحه شغاله، صفحه فيسبوك عندي، فانهم تواصلوا معي وانهم صار عندهم لوحه تحكم، وانهم يضيفوا التحديثات اول باول على الكازيات، عندهم بنزين، عندهم مازوت، سكروا وفتحوا، في ازدحام ما في ازدحام، واللي بيحدث بشكل منتظم بيحط له علامه زرقاء لحتى الناس تثق فيه وتروح لعنده. وهيك الموضوع الصيدليات، اليوم حدا حكى معي على فيسبوك كمان قال لي انتم عم تسووا تطبيق الصيدليات، فيا ريت موضوع هذا الدواء انا عم دور عليه بالصيدليات بحارتي ما عم بلاقي، فما معقول اروح على 1000 صيدليه بحلب، هن اكثر من 1000 صيدليه. فكمان خطرت لنا فكره انه نحن نضيف موضوع ابحث عن هذا الدواء، يجي اشعار للصيدليات، اصحاب الصيدليات اللي مشتركين معنا بالتطبيق، هل هذا الدواء متوفر او غير متوفر؟ فاذا كان متوفر نبعث له قائمه للمريض او للي بده يشتري الدواء انه توجد هذا الدواء بهذه الصيدليات. فهيك عم نقدم الناس. موضوع الكافيات شوي ابعد من الفكره، وموضوع باقي الخدمات ممكن نضيف موضوع جره الغاز. اليوم خطرت لي، نزلت شلت جره الغاز.

0: مثل ما قلت لك اصحاب الكازيات هن عم يتفاعلوا، هن عم يحدثوا، وهن اللي عم يحطوا الحاله تبعيت كازيتهم او محطه المحروقات يعني. وبنفس الوقت انا عامل تفاعل وموقع تفاعلي، الناس هي بتعطيني ملاحظات، يعني انه اذا في اليوم اكثر من حدا بعت انه هاي الكازيه مكتوب انه عندها مازوت ولكن ما موجود عندها مازوت، فانا تواصلت مع صاحب الكازيه ما رد علي، فشلت المازوت من حسب مصادر متقاطعه نحن كصحفيين، فشلت المازوت من الكازيه لحتى تواصل معي، وبعد ما تواصل معي قال لي مزبوط ما كان فيه وما كنت فاضي. فهيك موضوع الصيدليات ايضا في تقييم، الصيدليه المعامله الادويه المتوفره كذا في تقييم من 5 نجوم للصيدليه. هلا في كازيات اكثر من 120 شخص قيموها، يعني اكثر من جوجل مابس. فهذا التقييم هو بيعمل يعني شيء قيمه مضافه للصيدليه، بالاضافه لهيك نفسه المستخدم بيحسن بيقترح تعديل على معلومه غلط، ونفسه صاحب الصيدليه بيحسن بيشترك بيقول انا صاحب هاي الصيدليه، هو بيحدث بصيدليته اذا كان في مناوب او كذا او اي معلومه غلط. اسبوعيا نقابه الصيادله بتنزل قائمه للصيدليات المناوبه، ونحن عن طريق الذكاء الصناعي بنسحب هاي الصور، هو بيعمل المناوبات، يعني نقرة زر وحده بفضل الذكاء الصناعي من بعد الله، بيعمل سحب له الصور وبيكتبها وبيعمل الصيدليات المناوبه وبيحدث القائمه
1: طب
0: وخلاص بس هيك. وعن متابعينا اي حدا بيعمل مساهمه المشرف بيشوفها يلي
1: أها.
0: هو انا وبنشوفها.
1: طيب عمار
0: وبدي اضيف شغله، شكر كبير للشاب السعودي بس هي الفكره،
1: تفضل.
0: اسمه عبد الله عبد الرحمن مطيري، تواصل معي على فيسبوك وهو اشتغل شغل البرمجه كامل، موضوع عجب وين فيه، وساعدني مساعده كبيره كثير. التطبيق اللي انا كنت عم اشتغله كثير بسيط ولكن هذا صار احترافي بمساعدته، وقال لي ما بدي شيء غير الدعاء من السوريين انه اخدم السوريين وفقط، وكثير مشكور
1: الله يكثر
0: استاذ عبد
1: خيره،
0: الله.
1: الله يكثر خيره ويعطيه العافيه. طيب سؤال اخير قبل ما اختم معك، هلا نحن بنعرف وضع الانترنت بسوريا اليوم، مثلا هل في وضع
0: راح
1: اوف
0: الصوت.
1: لاين؟ عم تسمعني هلا؟ عم تسمعني عمار؟ بدي اتشكرك عمار مرجان، مراسل تلفزيون سوريا وصاحب تطبيق فكره التطبيق طبعا عجب وين فيه. نعم رجع الاتصال. طيب عمار قبل ما اختم معك او قبل ما اتشكرك واختم معك، الوضع الاوفلاين هل هو متوفر بالموقع حاليا وفي التطبيق لاحقا؟ يعني احنا بنعرف مشاكل الانترنت بسوريا، بحيث انه يكون محدث على سبيل المثال اخر وقت ممكن لحتى الواحد يستفيد منه بوضع الاوفلاين، في هيك فكره او حتشتغلوا عليها؟
0: 100% اكيد اكيد لا هي اوفلاين، ولكن وقت بتفتح انت بتحدث عندك، واصلا تحديث الكازيات يمكن كل 6 ساعات كل 7 ساعات حتى ايام ما بيطول ما بيت هذا، وايضا تحديث الصيدليات كل اسبوع مره، فالاوفلاين انت بتفتح بتشتغل.
1: شكرا لك كثير.
0: بتعرف وين الصيدليات مداومه وين؟
1: نعم شكرا لك الزميل عمار مرجان، مراسل تلفزيون سوريا وصاحب فكرة تطبيق عجب وين فيه، شكرا لك. حصدت المقابلة التي أجريناها في الحلقة الماضية مع السيدة الفلسطينية سارة خميس حصدت تفاعلا واسعا على حسابات تلفزيون سوريا بمواقع التواصل الاجتماعي. سارة عرفت بعد ظهورها في حوار شارع في أنقرة حين تدخلت للرد على حديث تناول وجود السوريين في تركيا، ودفعت عنهم وعن الظروف التي دفعت كثيرين إلى مغادرة بلادهم طلبا للجوء. وفي برنامج ريبوست عادت سارة إلى تلك اللحظة لتروي تفاصيل ما جرى وما الذي دفعها إلى مقاطعة الحوار واتخاذ موقف علني دفاعا عن السوريين. لنتابع جزءا مما قالتها.
2: ما كان في أي سبب إنه حتى أسكت أو إني أنبسط على كلمة يحكي لي منحب الفلسطينيين بس ما منحب اللي بيهربوا السوريين. كيف هربوا أو كيف شاف إنه هم السوريين هاربين ومنبسطين وهيك مش هممهم وضع بلدهم، ومش شايف الطرف الثاني اللي هو الحقيقة اللي عاشها الشعب السوري. الصراحة أصلاً ما توقعت إنه هو الشخص هذا ينشره، لأنه خلص بنص المقابلة تركته ورحت، فحسيت إنه شوي رح يحس على دمه وما رح ينشره إنه البنت تركته وراحت. بس انصدمت كتير لما بعتولي إياها أصدقائي، يعني كانت أصلاً واصلة مشاهدات كتيرة لأني ما بتبع كتير برضه على السوشيال ميديا، انصدمت كمان

0: عن ردة الفعل، إنه الناس عجبهم ومصدومين وبيمدحوا، لأنه هذا الطبيعي المفروض، يعني ما عمري شفت العكس. حتى لو هو حاول إنه بطريقة مخادعة يحكي الموضوع أو بسرعة بدون ما أنتبه، والحمد لله إنه الترك تاعي كان كفاية إني أفهم إنه شو بيحكي عن الآخرين. ممكن لو ما فهمت هذا الإشي ممكن إني كملت ما كنت فاهمة وانبسطت على كلامه. فإنه بدي أحكي للعالم إنه هذا هو الطبيعي وهذا هو رأي العالم، الشعب الفلسطيني كلياته أو كل العالم الإسلامي، وإنه كلنا بنحبكم وكلنا واقفين معكم وعارفين اللي أنتم مرقتوا فيه.
1: طبعا مشاهدينا، لمن يرغب بأن يتابع هذا جزء طبعا كان من المقابلة التي أجريناها في ريبوست، لمن يريد أن يتابع كل المقابلة موجودة على المنصات الرسمية لتلفزيون سوريا في الموقع وأيضا في وسائل التواصل الاجتماعي. حديث سارة خميس في ريبوست فتح مساحة واسعة من التفاعل بين السوريين والفلسطينيين ومتابعين من جنسيات مختلفة، أشادوا بكلامها ووجهوا إلها رسائل دعم وشكر وفخر. محمد يقول: أنا فلسطيني، إذا أردنا أن ننهض بأمتنا الإسلامية لابد من نشر هذا الوعي بيننا جميعا. كان كلامها أفضل من كل الخطب ومن كل البيانات السياسية. دكتورة آية عم تقول: محلاها بنت بلدي، هذا أقل إشي بنقدمه لإخواننا السوريين. إحنا الفلسطينيين بنموت على سوريا وأهلها، الله يحميهم ويبعث لهم أحلى أيام مثل قلوبهم الحلوة يا رب. إياد توبة يقول: نعم، هذا المحتوى الذي يستحق أن يكون ترند، وكان ردك العفوي وسبب في ازدياد تآخي بين المسلمين في سوريا وفلسطين. أبو زهير العلي عم يقول: لم يعلم ذلك اليوتيوبر حين سأل تلك الفتاة بأنه أمام فتاة عربية حرة أصيلة لم تعدم الجواب الشافي على سؤاله وتعليقه الماكر، ولم تتركه يمر دون رد، فكان ردا صاعقا مفحما قالت فيه الحقيقة التي يجب أن تقال. أيضا علق نضال: هاي البنت الحرة الأصيلة اللي بتمثل أهل فلسطين الأصايل ونعمة التربية. تعليق من أسعد عم يقول: في كل الاحترام لك يا سارة لأبوك وأمك، يعني اللي أحسنوا تربيتك، كل المحبة لشعب سوريا، جبر الله قلوبكم ورحم شهداءكم، إنها سوريا الأم، قلب بلاد الشام المباركة. إلى هنا مشاهدينا تنتهي حلقة ريبوست لهذا اليوم، غدا حلقة جديدة ومواضيع متجددة. إلى ذلك الحين دمتم بألف خير وإلى اللقاء.

0: بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.

0: بس بي ايدي خفيه موجوده ما تفعل تشغل تفعل شارع 6 الا ربع.
1: بدنا ينسحب السلاح من ايد الشعب، ينحط ضمن الدوله فقط.
2: بس الوضع الاقتصادي تعبان.
3: الوضع الاقتصادي تعبان.
2: الوضع الاقتصادي شباب اغلبيتها عاطله عن العمل. انا عندي اربعه مخلصين هندسات من دون شغل.
4: تامين فرص عمل، الناس بحاجه لفرص العمل، يعني هسه انا اشتغل هنا من 6 ل 12 بالليل 50,000، وعندي 7 اولاد.
0: صار استغلال من اصحاب المحلات. ايش الساعتين كله 500 و600 ويريدون 1500 دولار، مو معقوله.
5: ميتين خالص، يعني لا عندهم ايجار ولا بيوت انه تناسب دخلهم.
6: اهم شيء تحتاجه هو الخدمات الاساسيه.
7: والله انه نحسن هالمعيشه، هالاسعار تنزل شوي.
8: شو اكثر شيء بتحتاجه دير الزور؟ ضمن سلسلتنا شو أكتر شيء بتحتاجه مناطقكم، جينا بعد حمص على دير الزور، دير الزور المظلومة، دير الزور اللي ضحت واللي قدمت لنوصل صوت الناس هون، لنسمع منهم عن احتياجات دير الزور. ودير الزور احتياجاتها كتير، نسبة الدمار فيها أكتر من 75%، الطرقات وضعها تعيس، الخدمات، الأمور كلها وضعها بالدير كتير سيء مع الأسف. جينا اليوم لنسمع من الناس، لنسمع من أهل الدير، لنسمع من أبناء الفرات عن احتياجاتهم لترجع الدير مثل ما كانت وأحسن بإذن الله. السلام عليكم.
9: سلام.
8: مرحبا عمي، كيف حالك؟ الله يرزقك يا رب.
9: الله يسلمك يا رب.
8: الله يعطيك العافية. عمي بدي أسألك سؤال.
9: سلام.
8: شو أكثر شيء بتحتاجه دير الزور بهالفترة؟
9: دير الزور؟ دير الزور طبعا عندكم علم، مدينة مدمرة بالكامل.
8: صحيح.
9: الشعب نسبة عالية تحت خط الفقر جدا جدا.
8: صحيح. مع
9: الكهرباء انحلت تقريبا جزئيا.
8: هل تحسنت هالكم يوم الماضية؟
9: المي تقريبا بس يلزموا يعني تعقيم اكثر لانه تعرفنا الكرات ملوث. بصراحه شعب يلزموا يعني تامين فرص عمل. تامين فرص عمل، الناس بحاجه لفرص العمل، يعني هسه انا اشتغل هنا من 6 ل 12 بالليل 50,000، وعندي 7 اولاد. ال 50,000 بس حق الخبز. احنا بحاجه لفرص العمل بصراحه.
8: صحيح. والدير فيها فرص عمل كثير.
9: يعني هي
8: فرص عمل. انا قصدي اذا بننتبه عليها شوي بكفي الدير واهل وغيرهم.
9: اذا باهتمام بالتنميه والتركيز على دير الزور راح تتامر فرص عمل دير الزور وخارج ابناء دير الزور.
8: بالضبط.
9: بس للاسف الشديد ما باهتمام بالتنميه الان، ما لمست شيء صراحه، واهتمام بالمدينه الى الان ها، بوعود بخطابات بغيره بس كله كلام.
8: ان شاء الله يتحول لفعل، وان شاء الله صوتك يوصل يا عمي. الله يجر بخاطرك والله يرزقك يا رب.
9: الله يعطيك العافيه.
8: الله يعطيك العافيه يا رب.
1: الله يعافيك. اهلا وسهلا.
8: برايك شو اكثر شيء بتحتاجه دير الزور بهالفتره؟
1: اهم شيء الامن، السلاح بايد الناس لساته موجود، الشوارع تصفيه الشوارع.
8: اذا خلينا نحررهم، اذا السلاح لازم يكون بايد الدوله فقط.
1: طبعا اكيد السلاح لازم يكون فقط بايد الدوله، ينحصر بايد الدوله فقط. والشوارع تصفيه الشوارع، صرف المياه اهم شيء، حتى المياه حاليا المياه لها فتره قام تقطع ويعني ترجع ما انها مضبوطه ابدا.
8: تمام.
1: هاي اكثر شيء تحتاجه الدير.
8: باعتقادك في شيء اذا عملناه ممكن يصير في نقله نوعيه بالدير، شو هو؟
1: اهم شيء الامن، امن والامان.
8: بالامن والامان بس لامنه العالم،
1: انه ينسحب السلاح من ايد الشعب، ينحصر ضمن الدوله فقط.
8: ان شاء الله يا رب. على يعطيك العافيه يا رب، وان شاء الله نشوف الدير بافضل حال ان شاء الله.
1: ان شاء الله.
8: السلام عليكم. مرحبا.
10: الغالي.
8: كيف حالك عمي؟ شو اخبارك؟ ان شاء الله بخير.
10: الحمد لله بخير.
8: الله يسلمكم يا رب. الله يعطيك العافيه.
10: الله يسلمك.
8: الله يجبر خاطرك.
10: هلا والله.
8: ما في كانه حركه
10: والله في حركه ما عاد.
8: عجب.
10: ما المطورات هاي الشباب قد السيارات 5 مرات، الله يرزق الكل ما رزق رب العالمين، اما شغل ما بي والله.
8: بعين الله.
10: والله
8: اسالك سؤال عمي.
10: النهار كله بشرب 150 وماشي 80 كيلومتر احسب على البنزين. يا توفي البنزين يا مرتب.
8: يا بترسمي لي يا بنخسر.
10: يا ما توفي. والله العظيم والحمد لله رب العالمين على كل حال. الحمد لله.
8: الحمد لله رب العالمين. نسألك سؤال عمي.
10: تفضل.
8: شو أكثر شيء بتحتاجه دير الزور؟
10: دير الزور؟ دير الزور تحتاج كل شيء. كل شيء. المي أول شغلة، المي ما قام تجي معقمة، هاي أول شغلة صحياً، المي ما تجي معقمة. لا كلور ولا شيء، كلها واحد صار أسبوع. عرفت شلون؟ الطرق كلها مكسرة. والله الدوزان ما تلحق، كل 10 أيام بدك تروح دوزان شيء. عرفت شلون؟
8: إذا عندنا المي والطرق؟
10: المي والطرق والصحة نفس الوقت. أنا بتطلع معي ساعة.
8: كان في حزمة مشاريع من أسبوعين تقريباً.
10: إيه؟
8: إنه للصحة بدير الزور.
10: لحد امبارح توصيلات تطلع معي من المشفى يقول لك ما بي خدمات خالص. لحد امبارح. وما أعرف هذا الحكي من الناس اللي تطلع معي من المشفى. عرفوا؟
8: غيره، إذا عندنا الطرقات والصحة والمي.
10: الخبز غالي، البنزين غالي.
8: غلاء الأسعار بشكل عام.
10: بشكل عام اليوم.
8: شو رأيك إذا صار شيء بتبدل الواقع بدير الزور؟
10: والله ما بقدر تحزر عليه، مي عصا سحرية نقول الله ما تقول يجبر الخاطر، مو عصا سحرية تقلب معه، بدأ فترة
8: بدنا نمشي بكل خطوط سوا.
10: بدأ فترة، بلد مدمر بشكل كامل.
8: شفنا الدمار.
10: واحد لحاله ما يطلع عليه، بدنا نتكاتف كلياتنا والله يعين.
8: إن شاء الله يا رب.
10: الله يعين الشعب.
8: الله يبارك فيك يا عمي، والله يرزقك إن شاء الله، على جبل خاطرك. السلام عليكم. الله يعطيك العافية.
0: الله يعافيك، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا أستاذ هادي، نورت الدير.
8: منورة فيكم، منورة بأهلك.
0: الله يخليك يا رب.
8: الله يسلمك يا رب.
0: الله يخليك.
8: شو أكثر شيء بتحتاجه دير الزور بهالفترة؟
0: البنى بس إعادة أعمار، تنظيف البلد من الركام. عرفت شلون؟ يعني كثير امبارح دكتورة جاية من حلب انبهرت بدير الزور وكيفت وانبسطت وإيش، بس إنه إيش موضوع الركام الزفت لهذا الغيره طبعا بأيدي خفية طبعا ها موجودة لحد الآن ها، مو معقولة شارع عصب دير الزور واللي هو شارع ستيلا ربع صار له سنتين، مو معقولة إنه ظلام دامس، بس تسكر المحلات ظلام دامس أصبعك ما تشوفه، بس تسكر المحلات مو معقولة. هذا عصب دير الزور شارع ستيلا ربع اليوم من سقوط النظام البائد صار له سنتين تمام، عرفت شلون؟ مو معقولة جينا بعد السقوط رجعنا على دير الزور والله الشارع هذا شغال سينا فؤاد وشارع ستة ربع، ايش المغزى، ايش المغزى يعني الموضوع؟ يعني لا تنوير تمام، وعد مختار شارع ستة ربع وعد مدير الكهرباء انه تنوير، ما حدا وفى بهذا الشيء، بس ينورون شارع يزفتون بس التفريعات
8: صح.
0: تبع شارع ستة ربع العالم تنزل، صار استغلال من اصحاب المحلات، ايش الساعتين كله 500 و600 ويريدون 1500 دولار، مو معقوله مو معقوله.
8: كيف بده يطلعون اللي بده يستاجر؟
0: ما اعرف اسالهم. 1500 دولار هذا الرجال هذا 500 دولار مو معقوله، محل 3 امتار 4 امتار 500 دولار، ليش العالم خليها تفتح جوا؟ انا واحد من الناس، انا يعني جوا محل بس ما بي ظلام دامس، يعني ما بي حدا الزبونه ما تفوت لجوا، عرفت شلون؟
8: طبعا
0: خلاص، بس بي ايدي خفيه موجوده ما تفعل تشغل تفعل شارع 6 الا ربع، واللي ما اذكر بشكل عام ما نعرف من هو، بس نتمنى انه من المسؤولين بدير الزور ومن السيد المحافظ واللي اي شخص كان مسؤول عن هذا الموضوع انه ايش يحط ثقله، لانه عصب دير الزور واللي هو 6 الا ربع.
8: عندنا هل ثلاث احياء شغالات 100%؟
0: لا الحيين هذا وحسن الطاها موجود طبعا، يمتد شارع 6 الا ربع على حسن الطاها، هسه نص شارع حسن الطاها ايش فتح، بس ايش ما بي اناره، العالم تريد تنور، العالم تنزل تتفرج، تنزل تشتري، تتسوق.
8: إنارة مثل هاي ومثل هذول.
0: مثل هذول قلنا لهم يا أخي طلبنا منهم، جينا على مختار شارع ستة الأربع، عرف شلون؟ قال وعدني والله وعدني مدير الكهرباء ينور، قلنا له يا أخي أضوية تبع طاقة بس ينور، أقسم بالله هذيك الحارة هذيك الشياب اللي موجودة ما يروحون على صلاة الفجر، إيش ظلام.
8: واحد بيخاف ما بشوف الطريق.
0: إيه ما شياب. ظلام الحارة هذيك تؤدي على الجامع أبو عابد، ظلام مو معقولة تؤدي على الشارع العام، ظلام يعني اللي يجي من الشارع العام يجي على الجامع واللي بطن ستة إلا ربع، ظلام نص السوق مسكون، مو معقولة.
8: بدي أسألك سؤال.
7: تفضل.
8: شو أكثر شيء بتحتاجه دير الزور بهالفترة؟
7: والله أنه نحسن هالمعيشة، هالأسعار تنزل شوي، ولا الكهرباء الحمد لله زينة الله ينطيهم العافية.
8: عم قول والله صار لك كم يوم
7: الأمور تمام. الحمد لله مكيفين، برادات صرنا نشرب مي بارد على الأقل، صرنا ننام مرتاحين.
8: الحمد لله رب العالمين.
7: الحمد لله.
8: شو بتحتاج دير الزور أكثر؟
7: والله قلت لك يعني ننزل هالأسعار، هاي يعني بدنا أحسن، يعني مثل ما تقول إنه إحنا الساعتين نريد إنه النظام يعني شكون بدي أقول لك، يعني الحمد لله إنه تحسنت أحسن من الأول،
8: يصير في مراقبة للأسعار تتحسن الأمور أكثر.
7: هاي إحنا بدنا هالأسعار تنزل، بدنا مراقبين إن كل واحد يبيع كيفه، يعني وشكون راتب الموظف؟ يعني جرت الغاز
8: ما بكفي لشيء
7: والله ما يكفي، والله شكون راتبه؟ يعني لا تواخذني بهالكلمة، جرت الغاز غالية، المازوت بكرة جانا الشتاء، يعني لا تواخذني يعني بهالكلمة، هاي الكهرباء بكرة تطلع فواتير، منين لو الموظف يدفع فاتورة ولا بده يعيش ولا ما عنده راتب منين بده يدفع؟ صح ولا لا؟
8: صحيح.
7: الله يعطيك العافية.
8: إن شاء الله صوتكم يوصل، الله يكرمك يا رب، الله يجبر خاطركم، السلام عليكم. عليكم. مرحبا.
3: أهلا يا
8: كيف حالك؟ إن شاء الله بخير.
3: شلونك؟
8: الله يعطيك العافية.
3: حياك.
8: طمنا عنك.
3: الحمد لله بألف خير وألف نعمة.
8: بدي أسألك سؤال.
3: تفضل.
8: شو أكثر شيء بتحتاجه دير الزور بهالفترة؟
3: الكهرباء والحمد لله هي اللي اجت،
8: والمي سمعت مبسوطة
3: والحمد لله المي كمان اجت، بس الوضع الاقتصادي تعبان.
8: الوضع الاقتصادي تعبان.
3: وضع الاقتصادي شباب اغلبيتها عاطلة عن العمل. انا عندي اربعه مخلصين هندسات من دون شغل. انا عم احكي لك احكالي.
11: اربعه
3: مخلصين هندسات ما واحد توظف بشغله.
11: سبب
3: هذا واحد منهم.
11: تحياتي استاذ.
3: هذا مهندس بتروكيميا وتمريض، الاثنين مخلصون سوا
11: ولهلا ما توظف
3: ولسه ما توظف،
11: مع انه دير الزور ببلد بلد العمل يعني مفروض.
3: وين العمل؟ شوفني فرجيني على الشعب.
11: عندنا ابار وعندنا سله اقتصاديه وعندنا الف شغله وشباب عاطلين على العمل.
3: عندنا ابار وعندنا نفط وعندنا زراعه وعندنا، لكن وين البنيه التحتيه خاصه؟ البنيه التحتيه للزراعه منتهيه ما في. هاي وحده
11: صحيح.
3: الابار ما شاء الله انتوا ادرى بهالوضع بوضع دير الزور. اكثر محافظه مظلومه مدمره. انت يمكن فرشت بدير الزور شو الوضع؟
11: طبعا عم نشوف 75% دمار.
3: يعني عندنا هذا الشارع الوحيد اللي موجود بدير الزور، شايف هالزحمه هاي؟ طلع على سوف، احنا في زحمه مو هيك؟ بس طلع على الايدين العالم فيها كياس شيء؟
11: نعم.
3: ما حدا شايل كيس.
11: احنا نعرف طلع بس تنفس.
3: احنا نعرف طالع تتنفس بس، اما تعرف انه في في في عمل، في عماله، في شراء. طلع انا صاحب محل، هذا محلي
11: صحيح،
3: محل سنيورا. لما نعرف في شغل العالم ماشي حال مكياس. انا صار لي 40 سنه بالسوق، فلا اعرف انه اذا في شغل في حركه العالم شايل كياس، ما في كياس ما في شغل.
11: معلش والله ما في
3: شطره. ها
11: شايفين والله،
3: يعني المشكله الوضع الاقتصادي عندنا تعبان تعبان تعبان.
11: ان شاء الله صوتك يوصل.
3: ان شاء الله يا رب.
11: الله يرزقك يا رب وتشوف هيك اولادك باحسن وظائف باحسن مراتب.
3: يعني هذا خلص هندسه بتروكيميا وتمريض، وعندي بنتي كمان مخلصه بتروكيميا، وعندي ابني كمان خلص كمان هندسه ميكانيك، ما طلع الوظيفه الحمد لله، اجى الماجستير.
11: الحمد لله رب العالمين. ان شاء الله هيك بتشوفهم باعلى المراتب.
3: الله يخلي لي اياك يا رب، وان شاء الله الله يوفقك بجاه النبي وتوصلنا رسالتنا ورسالة البلد.
11: ان شاء الله يا رب نحن جينا نوصل صوت الناس.
3: الله يكرمك والف شكر.
11: الله يبارك فيك يا رب. الله يعطيك العافيه. السلام عليكم، اسمحوا لي اقعد معكم؟ تسمحوا لي اقعد معكم؟ كيف حالك؟ ان شاء الله بخير.
12: حبيب القلب.
11: كيف حالك؟ ان شاء الله بخير. السلام عليكم، كيفك؟ شو اخبارك؟
12: الله يسلمك.
11: الله يجبر خاطركم. الله يسلمكم يا رب.
6: والله والله تشرفنا والله.
11: الله يجبر خاطرك. اللي شرفنا.
6: تشرفنا.
11: الله يسعدك.
6: دير الدور نورت.
11: منوره فيكم وباهله.
6: الله يسلمك ويعافيك.
11: هادي عبد الله.
12: هادي عبد الله.
6: هادي والله. هادي والله.
12: من اول الاحداث واحنا نتفرج عليك ونخاف عليك بالقصير شلون ضربوك.
11: الله يجبر خاطرك يا رب.
12: الحمد لله على السلامة.
11: الله يسلمك.
6: على السلامة.
11: الله يعطيك العافية.
6: يعني ايوه.
11: عدود ما بتعطلكم، عدود.
12: تفضل على حسابنا يا
11: اخي. الله يسلمك، عشتم عشتم. بدي اسالكم سؤال، شو اكثر شيء بتحتاجه دير الزور هلا؟
6: والله اهم شيء يعني دحق دير الزور قدمت، وانت تعرف
11: حمص
6: قدمات كل اللي، لكن اهم شيء تحتاجه هو الخدمات الاساسيه. الخدمات الاساسيه من البنيه التحتيه اول شيء، والعمل يعني شباب قاعده وهي عمل البنيه التحتيه والعمل. احنا نعرف ظروف الدولة الساعة، تعرف يعني الدولة ما صار السنة ما بدنا نطالبها وما يقصروا، لكن احنا نريد بالوقت الحاضر. هل تقدر علي الدولة انه هالبنية التحتية؟
11: شايف؟
6: اي والله. ولا والله وبيشغلة واحدة اريد اقول لك اياها وشفتوا لك منشور، هو المفصولين. المفصولين انا قد يعني 12 سنة خدمة، عفت كرامة الثورة
11: طبعا.
6: شاركت يعني بالثورة أثناء دوامي وبطلت، سحبت ورحت على أدلب. بعدين يوم جيت نشروا اسمي بالتنمية، يوم جيت قالوا عندك 12 سنة ما طبق التقاعد. طيب الساعة تقاعدي 400 ألف، الساعة يقولوا لي نعطيك تأمينات 400 ألف. شيء بخير.
11: شو بتعمل شيء
6: 400 ألف قديمة
11: ما بتعمل شيء؟
6: يعني لو انت انضم منها هالخدمة يصير تقاعد. انا زلمة اعاقة بعيد عنك وتوظفت واعاقة.
11: عليك العافية ان شاء الله.
6: الله يسلمك ويعافيك. فاحنا نريد يعني للدير هو البنية التحتية، تشغيل هالشباب بس، وما نطالب. قاعد اقول لك الدولة يعني السيد الرئيس اقسم بالله دون يعني اقسم بالله يعني تعرف محبته الشعب يحبه شلون واحنا نحبه، وما اريد انه فوق طاقة الدولة. نعرف الظروف
11: يعني الاولويات الاساسية.
6: نعم نعرف الظروف اخي هادي، والله يوفق. اول شيء ما بدنا احنا نعمل مثل شغلة المقبور وابنه، احنا ندعي للرئيس، ندعي من قلبنا محبة وللجيشنا نفتخر به والله.
11: الله يسلمك، الله يبارك فيك. والله عمي شو بتحب تضيف؟ شو اكثر شيء بتحتاجه الدير؟
12: بناء هالسكن يا حامة، هالمستأجرين يعني متعذبين على
11: بيوت للاجار عم قولي لي بتوصل ل 600 700.
12: اي طيب شو يعني شو ذنبهم انه يعملون جمعيات بالتقسيط لهالعالم المساكين اللي بالشوارع؟ هذا والله هو الطلب. ولا الحمد لله الوضع زين، كل شيء موفر، كل شيء موجود. صحيح غالي بغلاء بس انه متوفر، مثلا خبز مازوت غاز اللي بدنا يبي. بس انه
11: الاولويه للبناء للاحياء المدمره، ونسبه الدمار كبيره بالدير.
12: والله كبيره، انا واحد من الناس بيتي مدمر بالعرضي، ما عندي قدره اصلحه، ما عندي قدره
11: والله. يعني وكثير الاف الناس نفس الشيء، نفس الحكايه.
12: إيه انا يمرون يا حرام ميتين خالص، يعني لا عندهم ايجار ولا بي بيوت انه تناسب دخلهم. هذا هذا المطلوب بالنسبه لنا، يعني انه تنفك مشكله هالناس يا حرام.
11: ان شاء الله يا رب، ان شاء الله ان شاء الله صوتكم يوصل وصوت الدير يوصل. الله يسعدكم يا رب. انا انبسطت كثير
12: بشوفكم.
11: الله يسلمكم يا رب. الله يجبر خاطرك.
6: ما يصير صوره،
11: الله يبارك. مشرف طبعا، وهي راح تشوفوا على التلفزيون ان شاء الله. الله يسلمكم يا رب.
13: والله خدمات عامه كافه، يعني خدمات انشاء طرق، جسور، يعني حتى المعيشه صعبه هنا بدير الزور. حتى المعيشه صعبه، يعني انا شايف عمري 61 سنه اشتغل على المطار.
11: الله يرزقك يا رب.
13: الله يسلمك.
11: اذا عندنا الخدمات وغلاء الاسعار.
13: غلاء الاسعار طبعا، الخدمات، الطرق بشكل عام الطرق سيئه جدا، بناء جسور، والمعيشه صعبه حيل من صعبه المعيشه. يعني غلاء بالاسعار، حيل غلاء، اسعار حيل غاليه. يعني الانسان، في ناس فقراء ما يستاهل، يعني ما يستطيعون يعيشون على المعيشة هاي. يعني ساعة لتر الزيت 28 أو 29 ألف.
11: صحيح غالي. صحيح. الله يفرجها إن شاء الله. الله يعطيك العافية. ريت صحة وهنا يا حجي. كيف حالك؟
14: مرضان الحجي ما يفتح.
11: خير. شو هو؟
14: آثار تدمر قنطوة عليه.
11: آثار؟
14: آثار سجن تدمر 12 سنة بتدمر.
11: كم سجن تدمر؟
14: 80 الواحد 91.
11: الحمد لله على سلامتك. الحمد لله على سلامتك يا عمي. الله يجبر خاطرك. بسألك سؤال.
14: تفضل.
11: شو أكثر شيء بتحتاجه دير الزور بهالفترة؟
14: خدمات بنية تحتية.
11: مثلاً؟
14: طلع الطرقات.
11: شايفين والله.
14: مي، كهرباء، الكهرباء صار هيومين منيحة.
11: إن شاء الله تضل هيك وتتحسن أكثر.
14: كل أهل الدير مبسوطين عليها. وإن شاء الله ونتأمل هالبلد يصير.
11: المي أحسن. المي كل العالم عم تشكي من المي، ونحن بلد المي، بلد الفرات.
14: طيب ما المحطات المي.
11: تنقية أو تنظيف ما هيك؟
14: كل الأمراض اللي قامت تصير بالدير من وراء المي، كله الإسهال، وجع المعدة، كله من وراء المي. المحطات نصها مي شغالة، أو كان موضوع التكرار وموضوع المعالجة تبعها حتى هاي إلى دور. عاد ما نعرف إذا قام يعالجونها ولا ما قام يعالجونها.
11: لازم يعالجوها. والله أكثر من حدا حكى نفس
14: القصة. قابل موضوع الأمراض بالمشفى، روح شوفها كلها من وراء المي. الإسهال، وجع المعدة، وجع الكذا، كله من وراء المي.
11: إذن عندنا الطرقات، الخدمات بشكل عام، الطرقات والمي،
14: بنية تحتية. شو بدها البلد غير بنية تحتية؟
11: إن شاء الله إن شاء الله.
14: شعبها طيب ويستاهل.
11: طيب وبنهض يعني، قادر يبدلها من حال لحال.
14: قام يعمرونها
11: إن شاء الله يا رب.
14: أهلها يعمرونها.
11: ما بنخاف عليهم مالك.
14: بس بدنا مساعدة الدولة معنا.
11: طبعا طبعا أكيد. الله يبارك فيك وإن شاء الله صوتك

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
1: شو النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
2: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
1: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
4: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سردا لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع على تلفزيون سوريا.
5: بشار الأسد من دمشق.
0: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
6: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
7: من تلفزيون سوريا.
0: وتتقاطع فيه القضايا، تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
8: ختام النشرة في أمان الله.
9: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
10: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

حقي بيك العظم. حقي بيك العظم رجل الإدارة والاقتصاد، أول رئيس لدولة دمشق، وأول رئيس وزراء للجمهورية السورية. ولد حقي بيك العظم عام 1864 في مدينة دمشق. ينتمي لأسرة العظم التي يرجع تاريخها ل400 عام، حيث كان لأفرادها دور بارز معظم الأحيان في السلطة والإدارة في دمشق وحماة والمعرة. درس العظم في مدرسة الآباء العزاريين وأجاد اللغات العربية والتركية والفرنسية. كان مسؤولاً عن المصالح العقارية في دمشق في عهد العثمانيين، ثم تم نقله إلى الأستانة ليرأس المصالح العقارية. بعدها انتقل العظم إلى مصر وزيراً للمعارف. انتسب العظم إلى جمعية الاتحاد والترقي التركية، وفي العام 1909 نفذت الجمعية انقلاباً على السلطان عبد الحميد الثاني وعزلته من السلطة. وعلى إثر هذا الانقلاب عاد العظم من مصر إلى اسطنبول واستلم منصب المفتش العام في وزارة الأوقاف. لبث العظم سنتين في اسطنبول، ثم انشق عن جمعية الاتحاد والترقي بسبب سياسات التتريك، والتي أفضت إلى تهميش مكونات السلطة العثمانية من عرب وغيرهم. عاد العظم مجدداً إلى مصر ودعا من هناك إلى تطبيق مبدأ اللامركزية الإدارية، فصدر عليه حكم بالإعدام. مع بدء الانتداب الفرنسي على سوريا، عين العظم رئيساً لدولة دمشق عام 1920، وقد ركز اهتمامه على تحسين الإدارة، فأدخل بعض التحسينات مثل عمل المساجين مقابل المال. بعد حوالي العام من تسلمه منصبه في حزيران عام 1921، نفذ العظم والمفوض الفرنسي هنري غورو زيارة إلى الجولان الذي كان تابعاً لدولة دمشق حينها. وفي الطريق انهمر وابل من الرصاص على السيارة التي كانت تقلهما، فأصيب العظم بثلاث رصاصات في شفته وذراعه وفخذه، وقد أدت هذه الحادثة إلى تعزيز الثقة بين العظم والفرنسيين. مع إعلان الاتحاد الفيدرالي بين الدول السورية عام 1922، تقلصت صلاحيات العظم لتصبح مقتصرة على فيدرالية دمشق فقط. وبعد إعلان الاتحاد بين حلب ودمشق، استقال العظم من مناصبه عام 1925. بعد سلسلة من الاضطرابات بعد معاهدة الصداقة الفرنسية السورية، تم الاتفاق على أن يشكل العظم حكومة جديدة عام 1932 مناصفة بين المعتدلين والوطنيين. فشلت الحكومة بعد عام، فشكل حكومة ثانية فشلت كذلك بعد عام. عاد العظم إلى مصر بعد انتهاء دوره السياسي، وبقي فيها إلى وفاته عام 1955، حيث دفن في مسقط رأسه دمشق. ترك حقي العظم وراءه مجهوداً إدارياً وعلمياً لا يمكن إقفاله، ليس بداية بكتابه عام 1902 تاريخ حروب الدولة العثمانية مع اليونان، وليس نهاية بجهوده الإدارية في الوزارات التي أسسها.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، نستهلها بأبرز العناوين. وزير الخارجية أسعد الشيباني يعيد افتتاح السفارة السورية بطرابلس الليبية ويوقع اتفاقية في مجال التعاون الثنائي بين البلدين. قوات الاحتلال تواصل انتهاكاتها في ريف القنيطرة وتتوغل في بلدتي العجرف وطرنجة وتدهم منازل فيهما. الشبكة السورية لحقوق الإنسان توثق أكثر من 177 ألف مختف قسريا منذ بداية الثورة، وتحمل النظام المخلوع مسؤولية أكثر من 90% من الحالات. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدتين أمريكيتين بالأردن، وواشنطن تعلن استهداف منصتين لإطلاق الصواريخ في جزيرة لارك الإيرانية. في التفاصيل، عاد وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني افتتاح السفارة السورية في العاصمة الليبية طرابلس بعد إغلاق دام أكثر من 14 عاما. أجرت مراسم الافتتاح وسط حضور دبلوماسي رسمي لتفعيل عمل البعثة الدبلوماسية السورية في ليبيا وتقديم خدماتها لأبناء الجالية السورية، إلى جانب تعزيز العلاقات والتواصل بين دمشق وطرابلس.

0: هذا وعقد وزير الخارجية سعد الشيباني اجتماعا مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد لدبيبة. كما عقد الشيباني اجتماعا مع وزير النفط والغاز الليبي خليفة عبد الصادق ورئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود حسن في العاصمة طرابلس. وأوضحت وزارة الخارجية أن الاجتماع ناقش التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والاستثمار وسبل توسيع الشراكة وتبادل الخبرات في القطاعات ذات الاهتمام المشترك. وقعت سوريا وليبيا اتفاقية في مجال التعاون الثنائي بين البلدين، وذلك خلال زيارة وزير الخارجية سعد الشيباني إلى طرابلس. وذكرت وكالة سانا أن الشيباني وقع اتفاقية في مجال التعاون الثنائي بين سوريا وليبيا، وأوضحت أن الاتفاقية تهدف إلى تفعيل الاتفاقية المبرمة سابقاً بشأن اللجنة العليا المشتركة وتعديلها بما ينسجم مع التطورات السياسية الحاصلة في كلا البلدين. وقع عن الجانب الليبي المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية والتعاون الدولي الطاهر البعور بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد لدبيبة. هذا وأعلن وزير الخارجية سعد الشيباني خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الليبية طرابلس أعلن اتفاق مع الحكومة الليبية على التنسيق في القضايا الإقليمية والدولية وتفعيل خطوط النقل البحري والجوي وكل القطاعات الاقتصادية.
1: اليوم بلقائي أيضا مع معالي الوزير أخي العزيز الطاهر استطعنا أن نعيد ونقيم كافة العلاقات السورية الليبية، وأيضا اتفقنا على خارطة الطريق لتطوير هذه العلاقات بما يخص التنسيق السياسي في القضايا الإقليمية والدولية، وأيضا في تفعيل خطوط النقل البحري والجوي، وأيضا العمل على إنشاء إطار كلجنة عليا لإدارة العلاقة وتنسيقها ومؤسستها بين البلدين لتشمل كافة القطاعات الاقتصادية، وأيضا وصولا إلى تأسيس مجلس رجال أعمال وزيادة الاستثمار المتبادل بين البلدين، وأيضا مساهمة ليبيا وطرابلس في استثمار وإعادة أعمار سوريا في هذه المرحلة.
0: كما أعلن الشيباني الاتفاق مع الجانب الليبي على التنسيق في ملفات أمنية عدة كمكافحة الهجرة غير الشرعية والمخدرات والتنظيمات الإرهابية.
1: اتفقنا على زيارة التنسيق الأمني لمكافحة الهجرة الغير الشرعية وأيضا مكافحة المخدرات والتنظيمات الإرهابية. اليوم سنقوم بفتح السفارة السورية في طرابلس. هذه السفارة ستنظم الوضع أوضاع السوريين الذين لجأوا إلى ليبيا في سنوات الحرب ولم يكن هناك، يعني كانت طرابلس مشكورة قد قطعت علاقتها مع النظام البائد، واليوم تعود هذه السفارة لتعلن أهمية ومكانة العلاقة السورية الليبية وأيضا لتفسح المجال لتنظيم أوضاع السوريين في ليبيا.
0: من جانبه قال المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية الليبية الطاهر البعور إن الاتفاقات مع سوريا شملت ترتيبات لعقد اللجنة العليا بين البلدين قبل نهاية السنة الحالية أو بداية السنة القادمة.
2: نحن اليوم نعيد هذه العلاقة إلى مسارها الطبيعي من خلال إعادة افتتاح السفارة السورية في ليبيا. إن شاء الله سوف تكون هذه الخطوة خطوة إيجابية في تطوير هذه العلاقات. أيضا كما ذكرت نحن اتفقنا على كثير من الإجراءات لتفعيل هذه العلاقة وتوقيع محضر اتفاق لتفعيل الاتفاقيات السابقة، وأيضا الترتيبات لعقد اللجنة العليا ما بين البلدين إن شاء الله في قبل نهاية السنة أو ربما بداية السنة القادمة. أيضا لدينا مشتركات كثيرة جدا اقتصادية وسياسية وأمنية.
0: في ملف منفصل أجرى الرئيس أحمد الشرع زيارة إلى مدينة درعا هي الثانية له إلى المحافظة منذ توليه منصبه في كانون الثاني 2025. ووصل رئيس الشرع إلى حي درعا البلد بمدينة درعا برفقة المحافظ أنور طه الزعبي حيث التقى بعض العائلات هناك. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي توغل بثلاث آليات عسكرية باتجاه قرية العجرف بريف القنيطرة الأوسط. وأكد مراسلنا أن قوات الاحتلال أقامت حاجزا عند القرية وفتشت المارة. كما أفاد مراسلنا بأن دورية تابعة لقوة الاحتلال مؤلفة من ست آليات عسكرية توغلت في قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي حيث دهمت أحد المنازل وفتشت. وأضاف مراسلنا أن قوات الاحتلال توغلت أيضا بدبابتين قرب نقطة لقوات العندوف في تل الهوى جنوبي بلدة جبات الخشب بريف القنيطرة. قال مدير العلاقات الإعلامية في مديرية إعلام السويداء قتيبة عزام إن المجموعات الخارجة عن القانون في السويداء واصلت منع عبور الطلاب إلى المراكز الامتحانية بريف المحافظة الشمالي. وأشار عزام إلى استمرار امتحانات دورة الاستثنائية لطلاب التعليم الأساسي والثانوية العامة في المراكز الامتحانية المحددة. يأتي ذلك توازيا مع ما أفادت به مصادر محلية بأن عناصر حاجز دوار العقود التابع لما يسمى الحرس الوطني اعتدوا على 3 طلاب بعدما تجاوزوه سيرا على الأقدام على أمل الوصول لامتحاناتهم بريف السويداء الشمالي. أضافت المصادر أن مجموعات تابعة لميليشيا الحرس الوطني نصبت 3 حواجز جديدة على طريق السويداء شهبة منعا لخروج الطلاب الراغبين بتقديمهم الامتحانات. أعلنت مديرية الأمن الداخلي في محافظة طرطوس تحييد المدعو فراس عبد الكريم حمود الملقب بالخال في مدينة صافيتا بريف طرطوس. وأوضحت المديرية بأن العملية جاءت بعد اشتباك عقب دهم مكان اختبائه ومبادرته بالاشتباك وأطلاق النار على القوة الأمنية ما استدعى التعامل معه وتحييده. وأشار البيان إلى أن حمود كان قد شغل منصب قائد القوات الخاصة فيما يسمى بالفرقة 25 خلال عهد النظام المخلوع، وكان ينوب عن غياث دلة في قيادة مجموعات فلول النظام المخلوع والخارجين عن القانون بالساحل السوري، وهو متورط في عمليات تمرد مسلحة استهدفت مقر الدولة وأوقعت شهداء من الجيش السوري وقوى الأمن، كما سعى لتشكيل مجموعات لضرب المقر الحكومية واستهداف المدنيين وفق ما جاء في البيان. أصيب سائق صهريج إثر انقلاب مركبته على أوتوستراد حمص طرطوس في حين عملت فرق أمن الطرق والدفاع المدني على تأمين موقع الحادث ورفع مخالفات الصهريج من الطريق لتسهيل حركة المرور.
3: نحن هنا الآن على أوتوستراد حمص طرطوس حيث كان هناك انقلاب لصهريج غاز على منحدر بلدة حديدي عند ساعات الظهيرة، وكان قد قطع الاستيراد لفترة معينة ومن ثم بقي هذا الاستيراد مقطوعا حتى اللحظة. الآن تم قطع مسرب الطريق باتجاه طرطوس، وذلك بسبب رفع أنقاض الصهريج المنقلب هنا في هذه النقطة. هذا الصهريج كان انقلب نتيجة السرعة الزائدة في منحدر حديدة على استيراد طرطوس، إضافة إلى أنه كان نتج عن هذا الحادث المأساوي إصابة سائق الصهريج فقط. الأضرار اقتصرت على الماديات وعلى منصف الطريق جراء هذا الانقلاب. في هذه الأثناء يقوم الدفاع المدني والأمن الداخلي وأمن الطرق في هذه المنطقة التابعين لمنطقة تلكلخ برفع الأنقاض من أنقاض السيارة المنقلبة وأيضا لفتح الطريق مع تنظيم السير وتحديدا السير الآتي من ناحية طرطوس باتجاه حمص. أما الطريق الذي الموجود من ناحية حمص باتجاه طرطوس فهو مقطوع كليا حاليا حتى رفع هذه الأنقاض. أنس إدريس لتلفزيون سوريا حمص.
0: أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها السنوي عن الاختفاء القسري في سوريا بالتزامن مع اليوم الدولي لمساندة ضحايا الاختفاء القسري، موثقة وجود أكثر من 177,000 شخص في عداد المختفين قسريا، ومحملة نظام الأسد المخلوع مسؤولية أكثر من 90% من الحالات.

0: أطلقت وزارة الصحة حملة واسعة لتلقيح الأطفال ضد الحصبة والحصبة الألمانية وشلل الأطفال. وأوضحت الوزارة أن الحملة تستمر لمدة 10 أيام وتستهدف جميع الأطفال من عمر يوم واحد وحتى 5 سنوات. وأشارت الوزارة إلى أن الحملة تشمل المنطقة الصحية الثالثة في حلب وعفرين ودير حافر وجرابلس وسلقين وما حولها في إدلب والميادين في دير الزور وفي مدينة الرقة والشداد والقامشلي في الحسكة وأدوما في ريف دمشق. ودعت الوزارة الأهالية لمراجعة أقرب مركز صحي أو فريق جوال للاستفادة من اللقاحات المقدمة مجانا. يواجه مرضى غسيل الكلى في مشفى حلب الجامعي رحلة علاج طويلة في ظل نقص في الأدوية ومحدودية عدد أجهزة الغسيل في المشافي الحكومية ما يضاعف أعباء المرضى وذويهم.
1: تأتي زهراء مع والدتها إلى مركز غسيل الكلى في مشفى حلب الجامعي 3 مرات كل أسبوع، رحلة طويلة وعلاج مرهق تحاول خلاله أن تتمسك بحياتها، في حين تعيش عائلتها معاناة تتجاوز ألم المرض إلى صعوبة تأمين العلاج والأدوية.
2: 3 سنين أنه كانت هي بمصر ونزلت لهون، والشرايين عندها كتير تعبانة، كل فترة بنفتح لها من مكان، هلأ في إبرة بتاع، رجعنا فتحنا بإيدها، رجع سكروا، رجعت فتحت مرة تانية بإيدها، طلعنا على الشام، رجعت نزلت لهون، هون بس إنه غسيل يعني، بس خدمتهم كويسة يعني هون، طبعاً مصاريف يعني رب العالمين هو أعلم، الله ما بقطع والحمد لله رب العالمين، أخوتي وأهل الخير وأولاد عمّة يعني الحمد لله رب العالمين.
1: كذلك تأتي السيدة سميرة بطفلها من قريتهم شرقي حلب لتواجه معاناة إضافية في مشقة الطريق.
3: ابني هون عنده قصور كلوي، طبعا ابني معاق يعني عنده مشكلة هي إعاقة سببت له القصور الكلوي، بجي مرتين بالأسبوع. عدم مسافة الطريق والمعاناة اللي مثلا بنعانيها هي بالمواصلات وغلى الأسعار بصراحة، في مشكلة بالقسم يعني نقص الأدوية، نقص هلأ كان في عنا مشكلة بالأجهزة الحمد لله مشي حالة.
1: مركز غسيل الكلى في مشفى حلب الجامعي يعد من أهم المراكز التي تستقبل مرضى حلب وريفها، لكنه يعمل بقدرات محدودة إذ لا يتجاوز عدد أجهزة الغسيل فيه 33 جهازا. وفي مشفى ابن رشد الحكومي أيضا قسم لغسيل الكلى يواجه بدوره نقصا في الأدوية وقلة في عدد الأجهزة ما يزيد من أعباء المرضى وذويهم.
4: عندنا 33 جهاز، عدد المرضى الكلي هو 250 مريض موزعين على مدار 24 ساعة، نحن شغالين مدار 24 ساعة قسم غسيل الكلية، كل مريض بيغسل فترة تقريبا 3 ساعات متواصلة، المريض أحيانا بيغسل 3 مرات بالأسبوع أو مرتين بالأسبوع وبشكل متواتر. طبعا عندنا صعوبة بتأمين بعض المواد مثل الهيبارين مثل مواد الحديد جلسات غسيل الكلية.
1: بين جلسة وأخرى تبقى زهراء وأسرتها في مواجهة رحلة لا تنتهي، مرض يفرض عليهم العلاج ونقص الإمكانات يجعل هذه الرحلة أكثر قسوة، في حين يبقى تأمين الرعاية الكافية أملا ينتظره مرضى الكلى في حلب وريفها.
5: مرضى غسيل الكلى لا يواجهون المرض وحده، بل معاناة تأمين الأدوية ومشقة الطريق الطويل إلى المستشفى معاناة تتكرر مع كل جلسة وتزيد من معاناة مرضى أنهكهم المرض. عمار مرجان، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
0: من حلب المدينة إلى ريفها، حيث يواجه مركز غسيل الكلى في مشفى الأتارب الجراحي ضغطا كبيرا باعتباره المركز الوحيد في المنطقة بسبعة أجهزة فقط تخدم أكثر من 62 مريضا وتنفذ أكثر من 600 جلسة غسيل شهريا وسط نقص في التجهيزات والمستلزمات الأساسية.
6: بين جدران مركز غسيل الكلى في مشفى الأتارب الجراحي لا يرى طلال مجرد أجهزة طبية، بل يرى شريان حياته الوحيد. قصة طلال مع المرض بدأت بعد أن خرج من معتقلات النظام المخلوع بكلية لم تعد تقوى على العمل، ليواظب على غسل الكلى في هذا المركز منذ 3 سنوات، لكنه اليوم يعيش هاجسا يلاحقه خوفا من إغلاقه.
7: أخذني الأمن العسكري، الأمن العسكري أخذني، ظليت 2 سنين بالأفرع على أثر الضرب، على اثر الضرب ضربوا لي الكلاوي والله. وصل لي هلا شيء 3 سنين عم بغسل بالمركز، يعني اقرب مركز بعيد عننا ما بنحسن نروح عليه، وما عندنا اهليه ولا عندنا سيوله يعني نروح فيها.
6: طلال ليس وحده، فمركز غسيل الكلى هنا هو المنقذ الوحيد لعشرات المرضى في ريف حلب الغربي الذين يضطرون لإجراء أكثر من 600 جلسة غسيل شهرياً وسط ضغط هائل ونقص حاد في اللوازم الطبية والأدوية.
8: نحن المركز كان موجود بمعارض الأتارب تنقله حديثاً لمشفى الأتارب المغارة. نحن المركز بيستوعب 7 أجهزة، معدل 21 مريض باليوم، عندنا 61 مريض مسجل، وبنوصل ل 600 جلسة بالشهر، وعندنا ضغط مرضى مسجلين بالانتظار 20 لل 25 مريض، ونحن ما بنحسن نستوعب الغسيل لهم بسبب ضعف الامكانيات، هي اللي بتعود لضعف دعم التجهيزات الطبيه من جلسات غسيل، وعندنا نقص بالكوادر الطبيه في الغسيل.
6: تتضاعف المعاناه مع غياب وسيله نقل مخصصه خاصه لذوي

0: كتير وما بمشي ممشي، يشيلوني شيل على البطانية.
1: في ظل غياب الاعتماد الرسمي لمشفى الأتارب من قبل وزارة الصحة، يرتفع صوت المرضى لمناشدة المعنيين لإنقاذه من خطر التوقف، الأمر الذي يهدد حياة المئات من المرضى الذين لا يملكون خياراً بديلاً، لا سيما في ظل اكتظاظ المشافي في حلب.
2: أعلنت محافظة حلب مغادرة 46 عائلة من مخيمات منطقة الأتارب إلى مناطقها الأصلية قبل النزوح. وقالت المحافظة إن العائلات توجهت إلى مناطق معرة النعمان وكفرنبل والسفيرة وخان شيخون وصوران وأبو الظهور وحرستا وسراقب والقريتين ودارة عزة ودمشق. وأوضحت أن المغادرة شملت مخيمات باب النور والخيرات والقلمون وغطاء الرحمة وقرية البر والكمونة والخيرات 2 وطيبة والجرف والبشير وتل الكرامة والإسراء ودنيز والبنيان وقرطبة 2. كما أشارت إلى أن عودة العائلات تأتي في إطار تنفيذ رؤية سوريا بلا مخيمات. مدت وزارة الدفاع بالإشراك مع وزارة الدفاع التركية جسراً حربياً يربط ضفتي نهر الفرات لتسهيل حركة عبور الأهالي وتخفيفاً عن جسري دير الزور والعشارة.
3: عملت إدارة الهندسة العسكرية في وزارة الدفاع على تقييم الأضرار وتحديد احتياجات في محافظة دير الزور، وذلك استجابة لمناشدة الأهالي بعد تنسيق ومخاطبة الجهات المعنية وعقب تركيب جسر حربي عائم في مدينة دير الزور بالتعاون مع الجانب التركي بإشراف الفرق المختصة. اليوم أعمال تركيب جسر حربي في مدينة الميادين شرق المحافظة. يأتي تركيب الجسر بهدف تخفيف معاناة الأهالي وتسهيل حركة النقل بين ضفتي نهر الفرات إلى حين تأمين حلول دائمة للبنية التحتية المتضررة.
2: نظم أصحاب الآبار المخالفة وقفة احتجاجية أمام مبنى محافظة درعا بعد قرار المحافظة بالبدء بإحصاء الآبار المخالفة داخل وخارج التنظيم تمهيدا لتشميعها منتصف شهر أيلول المقبل.
4: في غلط وسوء إدارة من مؤسسة المياه، بدهم يعالجوا المشكلة بمشكلة، المشكلة بتخص حوض اليرموك، المشكلة موجودة فقط بحوض اليرموك، بدهم يعمموا على كل الأحواض اللي موجودة بمحافظة درعا، هذا الإشي غلط. أنت اليوم بدك تقطع رزق فلاحين محافظة درعا، محافظة درعا فيها فلاحين مشغلين ثلاث محافظات معهم، عندنا عمال من الدير من الرقة من الحسكة، مشغلين أصحاب سيارات، مشغلين سوق الهال، مشغلين نص سوري إحنا. إذا اليوم بدك تقطع أنت رزق المحافظة، أنت بكرة بدك تصير تستورد خضرتك كلها من برا. قطعت رزق العالم كله، قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق. اليوم انت الحق المشكله خاصه بحوض اليرموك، الحق وين سبب المشكله بحوض اليرموك والحقوا
5: يراعوا ظروف البشر ويراعوا وضع البشر. اني شجر عمره 20 سنه عندي ما بيبسه، داخل المخطط خارج المخطط ما بيبسه، اكثر من 65 نفس عايشين على بيري وبير اخوتي وموثق الحكي كلياته، وفي طابه وفي اوراق بتثبت انه هاي الارض ملك ابوي وجدي. انت بيوم من الايام تيجي فورا بتقول بدي اشمع بير؟ حتى الناس اللي حفرت بعدين من 5 سنين ومن 10 سنين وزرعت شجر من 5، يا أخي الدولة هي أولى فينا، تيجي تأمل لنا بديل وإحنا بنشبع البيار، تأمل لنا بديل من اللجام من الوادي اليرموك منين ما كان بنشبع بيارنا، إحنا مع الدولة قلبا وقالبا.
6: اللي يعني متدين أني 32,000 دولار حق الطاقة والمواسير إلى يومك كاب، والله ما نسد منها الليرة سوري، هاي والله العظيم ما نسد منها الليرة سوري، من تشجين على الله من تشجين على هالزيتونات. السنة الثانية بتثمر، وكنت أني أزرع سيارة على سيارتي زي الزيتونات. اليوم أني عدل ما هذا شايفن أكثر من أولادي اليوم شايفن، تيجي تقول لي والله سكر، طيب ماشي أنا بسكر، أعطيني البديل، أنا بسكر، شو بدك أني جاهز، أعطيني البديل وأني بسكر، ما عندي مشكلة. اسكيلي يا عدل ما هذا شجر اللي ربيته من هو طفل.
2: شهدت مدينة رأس العين شمالي محافظة الحسكة وقفة احتجاجية شارك فيها عدد من المزارعين للمطالبة بفتح مصرف زراعي في المدينة وتأمين آلية لصرف مستحقاتهم المالية عن المحاصيل الزراعية التي سوقوها قبل نحو 3 أشهر.
7: الضغط راس العين بالنسبة

0: بالنسبة للقمح والشعير وكل الإنتاج وحتى القطن. إلى اليوم الفلاحين لم يحصلوا على دفعة من الدفعات الأولى، معناته نحن بهذا الجانب للشهر الأول 2027 ما نحصل على كلمة مليون ليرة للدفعة الأولى. احنا نجي على التنظيم الفلاحين، اليوم في فلاحين نزلنا مثلا 10 فلاحين أو 15 فلاح، أنا سلموني مليون أعطي لمين وخلي مين. نحن نطالب وناشد وزير المالية انه ليش راس العين مدون المصارف مهش اهم شيء، درباسيه فيها مصرف وعموده فيها مصرف والقامشلي فيها مصرف وتلتمر فيها مصرف وراس العين امن وامان والدوله موجوده براس العين، ما هو سببنا الريد؟ نحن نشوف كانه راس العين من قبل المحافظه مهمشه
1: بس حقنا.
2: ارتفع سعر طن الفروج الواحد الى نحو 3000 دولار في عده محافظات، ما انعكس على أسعار المادة في الأسواق المحلية. ويشتكي أصحاب محل بيع الفروج من صعوبة تأمين الكميات المطلوبة وارتفاع تكاليف الشراء في وقت باتت فيه شريحة من السكان عاجزة عن شراء المادة بشكل منتظم. ويأتي هذا الارتفاع مع استمرار وقف استيراد الفروج وسط مخاوف من استمرار ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة. هذا وسط لاعة تلفزيون سوريا رأى باعة الفروج في دمشق بشأن ارتفاع الأسعار وانعكاس ذلك على حركة البيع وإقبال السكان على شراء المادة.
3: كان الطن بالألف ثمانمية ألفين دولار، اليوم الطن بثلاثة آلاف، هذا الشيء أثر علينا، أثر على بيعنا، أثر على يعني كان كيلو شرحات بالخمسين تقريبا 52 يوم كيلو شرحات بالمية. والتموين بسعرته 64، بقى احنا اضطرينا نسكر لانه بدنا نعلق سعر التموين، ما احنا احسن نبيعه. والشخص يشوفها معلق 64 وانت عم تبيعه ب 100 كمان ما بتحسن تساوي هي الحركه.
4: كانوا بالاول يستوردوا التركي، طبعا احنا ما بنجيبه، بس هو بينزل بينفرد بالسوق بيكسر السوق. طن الفروج البلدي بكلف مثلا خلينا افتراضا لنقول 1800 دولار. التركي كان ينفرد ب 1500 دولار بالسوق بيكسر السعر. هذا اللي صاير فينا. وقفوا الاستيراد بده يطلع البلدي، كلفة البلدي غالية، إن كان الفحم ولا كان العلف غالي، الأدوية العقاقير الأدوية كله غالي، هذا كله على الدولار بينحسب.
5: رمضان يعني هذا الحكي عم نعاني منه نحن، ونهايته يعني هو إذا ما فوت وفروج ريش تركي ما رح ينزل. نحن عنا بالنسبة في عنا مشكلة كبيرة كثير اللي هي إنه الأماي ما عنا كفاية صوص، كفي صوص للمداجن ما في. وهذا الشيء اللي عم يسبب انه قله البضاعه قله رزق، فالمصالح عم تبرم بالسراج الفتيله على رزق ما في، ما موجود في كثير ايام مصالح عم تبوش ما عم تذبح. نهايتها يعني موضوع المشكله كلها ان هي قله رزق، يا بفوتوا لنا رزق من تركيا حي نحن بنذبحه او بلاقوا لنا حله يدعمونا بالاماي.
6: كالمواطن بده يجي لعنا يشتري فروج كل صدر حقه 85 ل 90000، فما تحسن شيء. هي واحدة، كيلو الفخاذ صار 50000، كيلو الفخاذ الوردة 50000، فما يعني يتحسن شيء. بنطلب نحن انه يتأمن الفروج استيراده من برا، العلف كالمربي كمان يقدر يأمن هذا الشيء، انه مشان يقدر هو كمان ينزل السعر ونحن كمان ننزل السعر عنا.
2: أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي أن رئيسها عمر الحصري بحث مع وفد من سلطة الطيران المدني المصري استئناف تشغيل الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين. وقالت الهيئة أن المباحثات التي أجراها الحصري مع رئيس الإدارة المركزية لأمن الطيران المصري ياسر محمد تركزت حول إعادة الربط الجوي بين البلدين بما يسهم في تنشيط حركة النقل الجوي وتسهيل حركة المسافرين وتعزيز العلاقات الثنائية. قال الحرس الثوري الإيراني إنه دمر بنى تحتية ومواقع تمركز للمقاتلات الأمريكية في قاعدتي الملك حسين والأزرق الجويتين الأمريكيتين في الأردن. وأضاف الحرس الثوري أن هجومه جاء ردا على ما وصفه بالعدوان الأمريكي الصهيوني على جزيرة لارك، مشيرا إلى أنه استخدم في هجماته على الأردن مسيرات وصواريخ باليستية، وأكد أن كل إطلاق نار ضده سيقابل بردود أشد تدميرا. هذا وأعلن الجيش الأردني اعتراض 8 صواريخ اخترقت المجال الجوي للبلاد. هذا وأعلن مسؤول أمريكي أن القوات الأمريكية قصفت راجمتي صواريخ تابعتين للحرس الثوري الإيراني في جزيرة لارك بمضيق هرمز. وقال مسؤول أمريكي أنه تم رصد قوات تابعة للحرس الثوري الإيراني وهي تستعد لإطلاق صواريخ محملة بألغام بحرية باتجاه مضيق هرمز. وفي السياق ذاته قال المسؤول الأمريكي أن القوات الأمريكية أكملت إزالة الألغام من مسارات الشحن الدولي في مضيق هرمز. في المقابل أفاد الحرس الثوري الإيراني بوقوع قتلى وجرحى بينهم مدنيون من جراء هجوم شنه الجيش الأمريكي على جزيرة لارك قرب مضيق هرمز. كشفت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مصادر مطلعة ومسؤولين عسكريين عن ضغوط متزايدة داخل المؤسسة العسكرية الأمريكية بسبب استمرار العمليات ضد إيران وطول أمد الانتشار العسكري في الشرق الأوسط. وقالت الصحيفة إن فرقة المشاة الثانية والثمانين المحمولة جوا التابعة للجيش الأمريكي ستبقى في الشرق الأوسط حتى سبتمبر أيلول المقبل على الأقل، مشيرة إلى أن مسؤولين عسكريين يتوقعون تمديد بقاء الوحدة لفترة أطول نظرا إلى أنها ستكون محورية في أي عملية اجتياح بري محتملة لإيران. قال وزير الخزانة الأمريكي أن بلاده ستفرض عقوبات على بنك آخر هذا الأسبوع في إطار مساعي تجديد الخناق على إيران. وأضاف وزير الخزانة أنه سيتحدث إلى المسؤولين الصينيين بشأن إيران وجميع الخيارات المطروحة، مضيفا أنهم متفقون مع الصين على ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز ومنع إيران من تطوير سلاح نووي. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن النظام الإيراني أصبح أضعف بكثير مما كان عليه، متهما طهران بالسعي إلى استئناف برنامجها النووي وإنتاج قنابل ذرية. وأضاف نتنياهو أن إيران لن تطور سلاحا نوويا ما دام هو موجودا في منصب رئيس الوزراء، مشددا على ضرورة إزالة الخطر الإيراني نهائيا وحسم مصير النظام. وقبل ذلك قال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين لصحيفة يدعو تحرنوت إن إسرائيل ستضرب إيران حتى إذا توصلت طهران إلى اتفاق مع الولايات المتحدة في حال ارتكبت ما وصفه بخطأ وحاولت استئناف برنامجها النووي أو برنامج الصواريخ البالستيكة. أرحب بمراسل تلفزيون سوريا من واشنطن شعبان عبود، أهلا ومرحبا بك شعبان. لو تضعنا في آخر التفاصيل حولها الضربات الإيرانية الأخيرة على القاعدتين الجويتين الأمريكيتين في الأردن.
1: نعم، مرحبا جمال. لغاية هذه اللحظة لا يوجد تحديثات تتعلق لا بوقوع ضحايا أو خسائر. كل ما في الأمر أن القاعدتين اللتان تم استهدافهما هما قاعدة الحسين والحسين والأزرق، هذا كل ما في الأمر. وأن الهجمات الإيرانية أتت يعني ردا حسب ما أعلنت السلطات الإيرانية ردا على هجمات نفذتها أو ضربات نفذتها القوات الأمريكية ضد مواقع للحرس الثوري الإيراني. استهدفت صواريخ كانت بصدد يعني الانطلاق وتحمل ألغاما من أجل زرعها في المضيق، هذا كل ما في الأمر. نحن نعلم جميعا كان هناك يعني في وقت سابق تحذيرات شديدة، تحذيرات أمريكية شديدة، وخاصة على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه حينما قال أن أي سفينة أي زورق أي يعني تحاول زرع ألغام في المضيق فسيتم تدميرها على الفور. يبدو أن هذه الرسالة الأمريكية اليوم كانت واضحة، بمعنى أن الخيار العسكري لم يتم استبعاده تماما أو نهائيا من على أجندة الرئيس ترامب، رغم أنه أعلن تفضيله ووضعه في خيار الحصار والخنق الاقتصادي لإيران. إذن يعني حسب بعض القراءات اليوم لهذه التطورات الأخيرة أن الخيار العسكري لا زال مطروحا وأن الرسالة الأمريكية واضحة، بمعنى أنه يعني صحيح أن هناك نهج من العقوبات هو الحصار يعني مستمر، لكن هذا لا يعني استبعادا للخيار العسكري. وبنفس الوقت يعني هناك من يؤكد، هناك قراءات تؤكد ان ما حصل، ان هذه التطورات لا ربما تكون ستبقى معزولة او محصورة بهذه الضربات الجمال. لماذا؟ لان يعني مجرد هي رسالة، لان ما ليس هناك نية او قرار او توجهات بالتصعيد العسكري الامريكي، وانما هناك اعتماد وسياسه تم اعتمادها على العقوبات والاستمرار في الحصار، لان ذلك يؤتي بمردود ونتائج ايجابيه، او تريدها الولايات المتحده ويريدها ايضا الرئيس دونالد ترامب. بنفس الوقت هناك يعني وقائع على الأرض لها علاقة بالجيش الأمريكي، بتموضع الجيش الأمريكي بالذخائر، تحدثت عنها تقارير أمريكية من بينها تقرير لصحيفة الواشنطن بوست، كلها تحدثت يعني عن نقص في المعدات، في الذخائر، في تموضع القوات، في واقتراحات أيضا لكبار القادة لوزير الدفاع، يعني تحدثت عن عدم موافقتهم على إطالة أمد الحرب بسبب يعني الكثير من النواقص، بسبب أن بعض المناطق صارت يعني غير جاهزة لمواجهة أي مخاطر قد تنشأ بسبب نقل الكثير من الموارد والأصول العسكرية إلى منطقة الخليج. هنا حصل نقل لهذه الأصول العسكرية من القيادة الأمريكية في أوروبا، وبنفس الوقت من القيادة الأمريكية في المحيط الهادي. وحتى أن أحد الجنرالات قال لوزير الدفاع أن يعني حتى الأمن الأمريكي معرض للخطر، بمعنى أنه هناك نقص في هذه الأصول العسكرية وفي الأسطول، يعني لا يعني يهدد حتى الأمن الأمريكي، الجغرافيا الأمريكية، يعني لأنه تم نقل واستخدام هذه الأصول إلى منطقة الخليج. إذا كل هذه التقارير يعني تشهد بالقول أو تريد أن تقول أنه لا يوجد هناك نية أو قرار بالعودة إلى التصعيد العسكري. لكن بنفس الوقت علينا نقطة أخيرة جمال، علينا أن لا ننسى أن بعض التقارير قالت أن كل ذلك متوقف على طبيعة الرد الإيراني، إذا ما كان سيحدث أضرارا أو خسائر في الأرواح، أو إذا ما استمرت أو قامت إيران بضربات أخرى واستهدافات أخرى، عندها يمكن يعني خيار التصعيد والمواجهة يعود من جديد بعد توقف دام نحو شهر تقريبا على آخر تصعيد وآخر ضربات وضربات مضادة. نعم، إليك جمال.
2: شعبان، اليوم كيف تنظر الإدارة الأمريكية بطبيعة الحال إلى الموقف الإسرائيلي من الحرب، خاصة بعد تصريحات وزير الطاقة الإسرائيلي بأن إسرائيل ستضرب إيران حتى إذا توصلت طهران إلى اتفاق مع الجانب الأمريكي؟
1: يعني جمال، يجب أن نأخذ بعين الاعتبار مسألتين. أولا، أن هذه الحرب يعني منذ فترة، منذ أمد يعني لم تعد إسرائيل منخرطة فيها، ليس بسبب رغبة إسرائيلية أو قرار إسرائيلي، إنما بسبب توجيهات وتعليمات أمريكية. الرئيس دونالد ترامب هنا في الولايات المتحدة تعرض لانتقادات شديدة واتهامات في الكونغرس، داخل الكونغرس وخارج الكونغرس، انتقادات فحوها أن هذه الحرب إسرائيلية، وأن ليس للأمريكيين أي مصلحة فيها، وأن بنيامين نتنياهو هو من دفع الرئيس ترامب إلى خوض هذه الحرب. الرئيس دونالد ترامب يريد يعني أعلن أكثر من مرة أن هذا أن الحرب هذه كانت قراره هو وليس لإسرائيل لها علاقة فيها. بمعنى باختصار، الرئيس دونالد ترامب لا يريد يعني أي تدخل إسرائيلي في هذه الحرب، ولا يعني إلا بناء على تفاهم وتنسيق مشترك
2: نعم
1: أمريكي
2: شعبان.
1: إسرائيلي، أو بناء على حاجة أو تطورات قد تدفع إلى عودة المشاركة الإسرائيلية. لكن أن تبادر إسرائيل وتقرر من تلقاء نفسها، فهذا أمر مستبعد اليوم. نعم، إليك يا شباب.
2: كل شكر لك شعبان عبود، مراسل تلفزيون سوريا من واشنطن. أرحب كذلك بضيفي من واشنطن تمام الجاسم، الصحفي المتخصص في الشأنين الأمريكي والشرق أوسطي. أهلا ومرحبا بكم سيد تمام. اليوم بعد أسابيع من تراجع العمليات الأمريكية المباشرة، لماذا اختارت واشنطن العودة إلى الضربات العسكرية داخل الأراضي الإيرانية اليوم، ما الذي تغير في الحسابات الأمريكية بطبيعة الحال؟
7: تحياتي جمال لك ولمشاهدي تلفزيون سوريا. السؤال الأبرز هو ما الذي جعل الإيرانيين حسب ادعاء القيادة المركزية الأمريكية يخططون لزرع ألغام وجرى استهدافها كرد على هذه الخطوة الإيرانية؟ أعتقد أن تصريحات إدارة الرئيس ترامب بأن المضيق أصبح خالي منذ يومين، خرجت علينا القيادة المركزية وإدارة الرئيس ترامب بأن المضيق أصبح خالي من الألغام وأن القوات الأمريكية تقوم بتمرير عبور السفن. لذلك هنا يأتي هذا التوقيت إذا صح فعلا بيان القيادة المركزية بأن إيران حاولت إيصال رسالة لأنهم أنتم تستطيعون، أي الأمريكيين يستطيعون تنظيف المضيق من الألغام، لكن الملاحة ستبقى محصورة ومسارها يعني يتحكم فيه من قبل الإيرانيين. فلذلك أعتقد أن الرسالة من قبل الإدارة الأمريكية جاءت مباشرة بهذه الضربات، سواء على جزيرة كلارك التي هي مواجهة للمضيق، وسواء للحرس الثوري بعدم القيام بزرع ألغام.
2: يعني بناء على كلامكم دكتور تمام، اليوم لماذا أصبح مضيق هرمز اليوم هو محور أساسي في هذه المرحلة من الحرب؟ يعني هل انتقلت المعركة اليوم فعليا من استهداف القدرات العسكرية الإيرانية إلى صراع على من يملك القدرة على التحكم بالممر البحري؟
7: يعني ربما جمال للرد على هذا السؤال، ربما إيران ترى في المضيق حتى أكبر من امتلاكها أو كورقة ضغط، أكبر من ورقة امتلاكها السلاح النووي. اليوم هي أدركت تماما بعد كل الضربات التي حصلت للمنشآت النووية، بعد كل ما حصل للقواعد العسكرية الإيرانية، أن المضيق هو الوحيد الذي ربما تستطيع أن تلعب هذه الورقة ويؤثر على الاقتصاد العالمي ويؤثر على القوات الأمريكية ويؤثر حتى على الجانب الأمريكي في المفاوضات. وبالتالي هي تصر على الإبقاء على الورقة، ورقة الضغط عبر المضيق. في المقابل يرد الرئيس ترامب بأن هذه الورقة مسقوطة من قبل الإيرانيين لكونه نفرض حصار عليهم. يعني أنتم ليس فقط تفرضون حصار على العالم أو النفط الذي يخرج من هذه المنطقة إلى العالم وبالتالي الاقتصاد العالمي يتأثر، نحن أيضا نؤثر على اقتصادكم بخنق الموانئ الإيرانية. ورأينا هذا الانقسام الداخلي اليوم الذي بدأ يظهر في إيران ما بين فريق الرئيس بزكشكيان وفريق الحرس الثوري والمرشد، الذين بدأت تتعالى أصواتهم بمن يريد فعلا التوصل إلى اتفاق وإنهاء الحرب لأن الاقتصاد يتضرر، وهذا فريق الرئيس هو من يصرح ذلك. والحرس الثوري يرى أنه حتى ولو تأثر الاقتصاد لكن الصبر الاستراتيجي هو أحسن وسيخضع الأمريكيين وستكون المنافع استراتيجية. لذلك أعتقد أن كلا الطرفين متمسك بهذه الورقة ويحاول إيصال هذه الرسالة إلى بعضهما البعض، حتى لذلك نرى هذا المراوحة ونرى هذه المراوحة في عملية المفاوضات.
2: يعني أفهم منكم أن اليوم إيران من الممكن أن تتعمد إبقاء ردودها تحت سقف معين، لأن الرد القوي جدا ربما يمنح واشنطن المبرر الذي تحتاجه لتوسيع العمليات.
7: هذا هو تماما ما تسعى إليه إيران، يبقى الأمر مسيطر عليه محدود كرسائل ليس إلا، لا تريد التصعيد. بالعكس يعني هي ترى حتى في كما أشرت الحرس الثوري والقيادة قيادة المرشد ترى في أنه الصبر الاستراتيجي وتأثيرات الحصار الاقتصادي أفضل من الذهاب إلى ضربات عسكرية ترد عليها الولايات المتحدة وبالتالي تتأثر البنى التحتية وتتأثر مناطق جدا مهمة في إيران قد تؤثر.
2: هذا الأمر تدركه أيضا الولايات المتحدة وترغب به بطبيعة الحال.
7: نعم، الرئيس ترامب يميل إلى هذا الخيار، مع أنه اليوم ما ظهر أو ما حصل في جزيرة كلارك يثبت أن الرئيس ترامب لا يزال يضع الخيار العسكري أمامه وبإمكانه التوجه إليه، حتى وإن خرجت تقارير تشير إلى أن المخزونات الأمريكية من الصواريخ الاعتراضية بالتحديد جرى استنزافها بشكل كبير، ولكن الرئيس ترامب ما زال يراهن على قدرات عسكرية أخرى يستطيع الدخول فيها بمعركة تصبح لصالحه ضد إيران. ويعني لا ننسى أن الجانب الذي هو أصبح فيه النقص هو فقط في الاعتراضي وليس في القدرات الهجومية، وهذا ما يؤكد اليوم ما حصل من خلال يعني اليوم استهداف جزيرة لارك جاء من خلال سفن وبارجات أمريكية انطلقت منها طائرات وقصفت لارك. أين الرد ذهب؟ ذهب إلى الأردن، إلى مواقع برية من قبل الإيرانيين. كان بإمكانهم أن يستهدفوا البحرية الأمريكية التي هي من أطلق هذا الهجوم، ولكن نرى أن الجانب الإيراني يتوجه إلى الردع بعيدا، ربما لأنه لا يريد هذا يعني اشتعال المواجهة بشكل كبير مع الجانب الأمريكي عسكريا.
2: نعم، كل شكر لك تمام الجاسم الخبير والمختص أيضا بالشأنين الأمريكي والشرق أوسطي، كنت معي من واشنطن. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده تعتزم استخدام النفط الخام الفنزويلي لإعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجي للولايات المتحدة. وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشال أن العملية ستبدأ قريبا جدا، مشيرا إلى أن النفط هدية من فنزويلا إلى شعب أمريكا. وأعلن ترامب في وقت سابق إبرام صفقة مع الحكومة الفنزويلية لاستيراد أكثر من 65 مليار برميل من احتياطي النفط الفنزويلي. أطلق جيش الاحتلال النار على مركبة فلسطينية كان بداخلها عدد من الشبان خلال اقتحامه مدينة نابلس، كما اقتحم مدينة جنين شمالي الضفة الغربية. وقالت إذاعة صوت فلسطين إن قوة خاصة تابعة لجيش الاحتلال اقتحمت محيط ملعب البلدية غرب مدينة نابلس. من جهتها قالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية أن قوات خاصة تابعة للاحتلال أطلقت النار على مركبة كان بداخلها عدد من الشبان قرب ملعب البلدية في المدينة، فيما طالبت أحدهم بتسليم نفسه. مع تحول الضفة الغربية المحتلة إلى بؤرة توتر حساسة، صعد المستوطنون الإسرائيليون من هجماتهم على قرى وبلدات تخللتها اعتداءات متكررة أبرزها إطلاق النار وتخريب ممتلكات الفلسطينيين.
8: هنا الضفة الغربية المحتلة، حيث شهدت شوارع القرى والبلدات هجوم شنه مستوطنون في أنحاء واسعة من الضفة الغربية تحت حماية جنود الاحتلال. بلدة قصرى جنوبي نابلس ما تزال محاصرة من قبل جنود الاحتلال، حيث أغلقوا منطقة رأس العين وحولوها إلى منطقة عسكرية بشكل كامل وحاصروا المنازل هناك. اقتحامات المستوطنين تخللتها اعتداءات واسعة على منازل الفلسطينيين وتخريب ممتلكاتهم وسرقة مواشيهم واقتلاع أشجارهم في قرية عورتة جنوبي نابلس وسط انتشار عسكري مشدد، وأدى المستوطنون طقوسا تلمودية في المقامات الإسلامية بالقرية بحسب ما أكدته مصادر محلية. بؤرة توتر حساسة ينظر إليها نتنياهو كآخر أوراقه السياسية التي حاول انتزاعها، فخرج بنيامين نتنياهو ليدين هجوم المستوطنين ويصفهم بمجموعة مخربين يثيرون الشغب، لكن مصادر محلية فلسطينية أكدت أن هجوم المستوطنين كان تحت حماية جنود الاحتلال، ولم تعتقل الشرطة الإسرائيلية منفذي الاعتداءات على قرى وبلدات الضفة. صحيفة هآرتس تحدثت عن شكوك من داخل الجيش الإسرائيلي في احتمال أن يكون بعض السياسيين معنيين بتدهور الوضع في الضفة قبيل الانتخابات، كما كشفت صحيفة معارف الإسرائيلية عن احتمالية نقل قوات كبيرة من جبهتي غزة ولبنان إلى الضفة، بما في ذلك وحدات من الفرقة 98 أو الفرقة 162. تصعيد متواصل في الضفة الغربية المحتلة واعتداءات تتحول إلى هجمات منسقة يقودها مستوطنون، وحسابات سياسية إسرائيلية تحاول احتواء الموقف لتقديم صورة تفصل الموقف السياسي الإسرائيلي عن عنف المستوطنين، فما الحسابات التي تقف خلف هذا التصعيد؟ وهل تنجح محاولات احتوائه؟
2: قتل فلسطينيان، أحدهما طفل، وأصيب اثنان آخران من جراء قصف إسرائيلي استهدف تجمعا لمدنيين غربي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. أفاد المركز الفلسطيني للمفقودين والمختفين قسرا بأن نحو 2500 إلى 3000 شخص في القطاع يشتبه بتعرضهم للاختفاء القسري منذ بدء الحرب، استنادا إلى دراسة شملت 317 حالة موثقة. أظهرت دراسة للمركز أن معظم حالات الاختفاء وقعت خلال اقتحامات القوات الإسرائيلية للمنازل وحصار الأحياء أو خلال النزوح والمرور عبر الحواجز، إضافة إلى حالات خلال البحث عن الغذاء والمساعدات. أعلنت منظمة الصليب الأحمر أن آلاف العائلات في قطاع غزة ما تزال تجهل مصير مفقوديها، وقالت المنظمة إن بعض العائلات تنتظر مفقوديها منذ نحو 3 أعوام، كما أشارت إلى أن قدرات الطب الشرعي في غزة ما تزال محدودة ولا توجد منشأة لفحص الحمض النووي، موضحة أن عمليات البحث عن الجثامين وانتشالها في غزة تتطلب معدات متخصصة غير متوفرة بسهولة.

0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: هلا هون احنا ما في عنا مركز صحي، يعني هودي بدهم علاج دائم، طبيب مختص يشوفهم.
2: الموضوع المزعج برحلة العلاج انه جرعات نحن بنشتريها من برا وبتكاليف عالية.
3: بس للأسف انه نحن عنا هون ضعف في المراكز، المشكلة الناحية المادية هي عم تلعب دور كبير.
4: عدم مسافة الطريق والمعاناة اللي مثلا بنعانيها هي بالمواصلات، وعلى الأسعار بصراحة في مشكلة بالقسم، يعني نقص الأدوية
5: قليلة بالمحافظة المراكز، وإذا وجدت تكلفتها عالية.
6: نحن هاي الرواتب اللي عم نستلمها من الدولة، عم ناخذها من الدولة، هذا الراتب ما بكفينا.
7: مسؤولية كبيرة بدنا نتحملها، وجوز يعني إهمال لحظات إنه تفقد المريض.
8: هروب بشار الأسد من دمشق.
9: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
10: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
11: من تلفزيون سوريا،
9: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
12: ختام النشرة في أمان الله.
10: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشة السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة DVR. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم. كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
9: مصطفى صادق الرفاعي شاعر وأديب مصري، ولد في القليوبية بمصر عام 1880 لأبوين من أصل سوري، وكان والده قاضياً شهيراً. لم يكمل تعليمه بعد المرحلة الابتدائية بسبب مرض أثر في سمعه. اشتغل على تكوينه الثقافي ذاتياً، وكسب عن أسرته العلم والأدب وعلوم الدين. فقد سمعه نهائياً وهو في 30 من العمر، لكنه كان معجزة أدبية. بدأ كتابة الشعر مبكرا ونشر ديوانه الشعري الأول ديوان الرفاعي من 3 أجزاء بين عامي 1903 و1906. انتقل إلى كتابة النثر الفني وصار له مذهب خاص وجماعة أدبية. يقوم مذهبه على أصالة الفكر وجزالة اللغة ويعد من أئمة الأدباء المحافظين. دعا مبكرا إلى تجديد الشعر العربي مستدلا بالتجربة الأندلسية. قاوم كل دعوات تجديد أو التمرد اللغوي وخاض معارك أدبية مع كبار أدباء عصره. من أشهر معاركه الأدبية انتقاد ديوان الأربعين للعقاد ومهاجمة لطفي السيد الذي دعا إلى تمصير اللغة. أصدر كتابه تحت راية القرآن عام 1926 وكان رداً على كتاب طه حسين في الشعر الجاهلي. أصدر نحو 20 مؤلفاً في الشعر والنقد والرسائل وفي المقالة كتابه الأشهر وحي القلم. ألف النشيد الوطني التونسي وأضيف إليه لاحقاً مقطعاً من قصيدة الشاب. توفي فجأة عام 1937 ودفن في طنطا بمصر.

في جنيف يستعد الرئيسان السوري حافظ الأسد والأمريكي بيل كلينتون للقاء آخر عنوانه مفاوضات السلام السورية الإسرائيلية. في المصعد يقول الأسد هذه مضيعة للوقت. في هذا اليوم من أذار مارس عام 2000 تمر 9 سنوات على أول تفاوض مباشر مع الإسرائيليين، 9 سنوات كاملة لم تثمر عن شيء. يعرض كلينتون خريطة للحدود وينقل العرض الذي قدمه رئيس الحكومة الإسرائيلية إيهود باراك. الإسرائيليون سينسحبون من الجولان المحتل، لكنهم سيحتفظون بشاطئ طبرية الشرقي مقابل أراض يبادلونها مع السوريين. يقطع الأسد الحديث غاضباً: ذلك الجزء من طبرية لنا وكان دائماً لنا. باراك ببساطة لا يريد السلام. بعد 9 سنوات وفي القصر الرئاسي بدمشق ينتظر الأسد الابن وصول المبعوث الأمريكي للسلام جورج ميتشل وبرفقته الدبلوماسي فريدريك هوف. تتزاحم الأفكار في ذهن الأسد حول العرض الجديد والثمن الواجب تقديمه. صيغة السلام الجديدة التي يعرضها الأمريكيون بين سوريا وإسرائيل ستعيد تحريك مياه كانت تبدو راكدة.

0: خاض السوريون حروبا ضد المشروع الصهيوني بعد احتلاله الأراضي العربية، كما خاضوا أيضا مفاوضات سلام، مفاوضات كانت طويلة ومتعثرة لكنها بدت في بعض الأحيان واعدة. منذ وقت مبكر كانت الولايات المتحدة وسيطا في غالبية المحادثات. على مدى عقدين اختلفت الوجوه والظروف ونقاط التفاوض، لكن قضية الحدود وتراب الجولان المحتل منذ عام 67 ظل مربط الحل والعقد.
1: أصبح تقريبا الخط الرسمي والسياسي والشعبي للدولة السورية وأيضا للشعب السوري هو تحرير الأراضي المحتلة من إسرائيل. تقريبا هذا الخطاب تبناه وحزب البعث الذي استلم الحكم عام 1963، وسار عليه طبعا الرئيس حافظ الأسد عندما استلم الحكم في عام 1970.
2: سوريا كغيرها من الدول العربية كانت قد استبعدت تماما من المفاوضات مع إسرائيل. كانوا يستبعدون السلام مع إسرائيل. في ذلك الوقت كانت القومية العربية في تصاعد، وفي ذلك الوقت كانوا يعتقدون حقا أن إسرائيل كانت مجرد شيء مؤقت.
3: أخاطبكم اليوم من قلعة الصمود، دمشق الخالدة، دمشق التي أصبح صمودها البطولي أمام غارات العدو الهمجية، رمزا لصمود وطننا العربي كله.
4: حرب عام 1973 غيرت كل شيء في الشرق الأوسط، لأنه في عام 73 عملت كل من مصر وسوريا معا على محاولة استعادة الأراضي التي خسرتها في عام 67. بالنسبة لسوريا كانت هضبة الجولان، ولمصر كانت شبه جزيرة سيناء، وبالطبع توقفت مصر عند ذلك الحد قبل أن تستعيد سيناء كلها وتعد نفسها للانزياح نحو المعسكر الأمريكي، وهذا بالطبع ما رآه الأسد كطعنة في الظهر.
3: ومصر التي كانت في خندق العرب ضد إسرائيل أصبحت في خندق إسرائيل ضد العرب. مصر التي كانت تنادي ليل نهار بأن إسرائيل كيان عنصري تجب مكافحته ومحاربته أصبح رئيسها يقول الآن إن إسرائيل كيان حضاري تجب مصالحته والتعاون معه.
1: لم يستطع أن يحرر جزءا من أراضي الجولان، وإنما تم استعادة ما يسمى القنيطرة، وبالتالي بقي تقريبا خطاب تحرير الجولان جزء رئيسي من الخطاب الرسمي السوري، مدعوما طبعا بدعم شعبي بضرورة استعادة الأراضي السورية المحتلة في الجولان.
0: منذ انقلاب البعث عاش السوريون تحت قانون الطوارئ، الحجة حالة الحرب مع العدو، سيستغلها الأسد لتثبيت نظامه المستبد، وستصير أداة لقمع الأصوات المعارضة واتهامها بالعمالة لإسرائيل. رغم ذلك أرسل الأسد إشارات مبكرة عن استعداده للسلام شرط استعادة الجولان. وحتى اللقاء الأخير مع بشار الأسد وبعد ما يقارب 40 عاما على حرب تشرين لم يتغير شرط السوريين. 28 من شباط فبراير عام 2011 في دمشق اجتمع بشار الأسد بالدبلوماسي الأمريكي فريدريك هوف الذي كلف بمتابعة الملف من إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما. كوسيط بين الإسرائيليين والسوريين يأتي هوف بصيغة جديدة للسلام. لا يبدو الأسد الإبن متأنيا كما كان أبوه، ويظهر مرونة في بعض القضايا التي طبعت تلك المرحلة. فماذا عن علاقته بحزب الله وإيران؟ وهل سيغامر بصورته أمام الشعب السوري إن رضي بأقل من الجولان كاملا؟ لطالما تأنى حافظ الأسد في المفاوضات في العلن راسما الصورة التي أرادها لنظامه داخليا وعربيا. بصمت راقب الأمريكيون ذلك. وثيقة صادرة عن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA تعود لعام 85 تذكر أن هناك عوامل عديدة تعزز موقف سوريا المتشدد منذ فترة طويلة بشأن المفاوضات مع إسرائيل، وأن الطابع الطائفي الأقلي للنظام يضعف ادعاء الرئيس الأسد بالشرعية ويحد بشدة من مجال المناورة لديه. ولكن الوثيقة ذاتها التي رفعت السرية عنها صيف 2011 تقول إن الأسد منفتح من حيث المبدأ على مبادرة أمريكية، ويرى أنه لن يتم التوصل إلى تسوية دون ضغوط أمريكية لانتزاع تنازلات من إسرائيل. ثم تشير إلى قناعته بأنه دون دور أمريكي محايد، فإن أي حديث بين دمشق وواشنطن سيكون حوار طرشان. سيزداد الأسد مرونة مع الوقت. في نهاية الثمانينات كانت سوريا منهكة، خسرت حليفها الرئيسي مصر، ودخلت في خصومة مع عراق صدام، وعصفت بها أزمات اقتصادية بعد انحسار الدعم العربي والسوفيتي. أما جيشها فكان غارقاً في مستنقع الحرب الأهلية اللبنانية.
1: عندما انهار الاتحاد السوفيتي تقريباً مع عام 1990، الرئيس حافظ الأسد وجد أن تقريباً أن هذه هي الفرصة الوحيدة، هي أن الولايات المتحدة مهتمة بالمفاوضات العربية الإسرائيلية، وأن هذه مفاوضات مباشرة وسوف تكون برعاية الولايات المتحدة وروسيا التي خلفت الاتحاد السوفيتي، لكن بشكل رئيسي الولايات المتحدة كراعية رئيسية وكشريك عقد مؤتمر السلام في مدريد.
2: وقتها بدا أننا ندخل في عالم أحادي القطب، ولذلك اعترفت سوريا على مضض بهذا الواقع الجديد، وأصبحت أكثر انفتاحاً على إقامة علاقات أفضل مع الولايات المتحدة، بما في ذلك دور القيادة الأمريكية في عملية السلام مع إسرائيل.
0: في خريف ذلك العام ترددت أخبار مؤتمر السلام في الشرق الأوسط الذي يعتزم الرئيس الأمريكي جورج بوش عقده. بعد هزيمة صدام بذل وزير الخارجية الأمريكية جيمس بيكر جهداً كبيراً في جولاته بين عواصم المنطقة للدعوة إلى مؤتمر مدريد للسلام. زار دمشق حيث التقى الأسد مرات عدة لإقناعه. هناك ستلتقي وفود عربية وفلسطينية بوفد إسرائيلي، وسيكون المؤتمر حدث عام 91. أما الأمريكيون فينتظرون رد الأسد. يقول بيكر في مذكراته:
5: في مكتبي ظهيرة 14 من تموز 1991 رن جرس الهاتف. كان سفيرنا في دمشق وقال إن لديه رسالة بالغة الأهمية، هي رد الرئيس الأسد. لقد قبلوا دعوتنا لمؤتمر السلام. لم أصدق، فبعد 3 أشهر مضنية وجولات مكوكية بلغت 60,000 ميل من الدبلوماسية، وجهنا رفقة الاتحاد السوفيتي دعوات صيغت بعناية لحضور المؤتمر.
2: حقيقة استعداد سوريا للانخراط في مفاوضات مع إسرائيل كانت مؤشراً على اعترافها بأن إسرائيل لن تزول، وأن إسرائيل ستبقى جزءاً من الشرق الأوسط.
4: كان الإسرائيليون ينظرون إلى سوريا كعدو أيديولوجي، ديكتاتورية بعثية تديرها هذه الأقلية الصغيرة. لم يروا فيها أي فرصة واعدة، بل رأوا شعباً يقف على مسافة بعيدة منهم لا تربطه بهم علاقات. رأوا شعباً يمثل قلب العروبة النابض، بعثياً يعارض بشدة فكرة وجود الدولة اليهودية.
2: كانت الأمم المتحدة المسألة الأبرز، وكان ذلك جلياً في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 338، إذ كان ينص على أن المفاوضات الإسرائيلية العربية ستكون شاملة، وأن جميع الدول العربية ستشارك فيها بما في ذلك الفلسطينيين. ولكن ما كانت الولايات المتحدة تفعله في مدريد أنها كانت تقول: لا، سنجزئها إلى مفاوضات متعددة، إسرائيل مع الفلسطينيين، إسرائيل مع الأردن، إسرائيل مع لبنان، إسرائيل مع سوريا. وكأن ذلك تطبيقاً لسياسة فرق تسد، لأنهم كانوا يعتقدون أن إسرائيل ستكون أقوى عند التفاوض مع كل طرف عربي على حدة، بدلاً من التفاوض معهم بشكل جماعي. وهذا ما جعل سوريا تتردد إلى حد ما قبل الانضمام إلى مفاوضات مدريد.
0: على الجانب الآخر، اجتمع حافظ الأسد بالوفد السوري الذاهب إلى مدريد، فاروق الشرع وزير الخارجية، موفق العلاف مندوب سوريا في جنيف رئيساً للوفد، وليد المعلم السفير السوري لدى واشنطن، وغيرهم عدد من السفراء والشخصيات الحكومية. رافقتهم مترجمة الرئيس بثينة شعبان التي سردت تفاصيل الطريق إلى مدريد وسط مناخ شعبي ورسمي سئم الحرب على حد قولها.
6: زودنا بتعليمات مفصلة، سنكون مرنين، لكن ليس حين تطرح مسألة الأرض مقابل السلام. أتذكر أننا ونحن في طريقنا إلى المطار كان جانبا الطريق مكتظين بلافتات تحمل أقوال الرئيس الأسد: السلام العادل والشامل خيار سوريا.
0: ذهب السوريون إلى مدريد حاملين موقفاً مبدئياً على إسرائيل أن تنسحب مما احتلته عام 67 تطبيقاً لقرار مجلس الأمن 242 قبل أي اعتراف رسمي بكيانها. عندما حان موعد كلمتي رئيس حكومة الاحتلال إسحاق شمير ووزير الخارجية السوري فاروق الشرع، توترت أجواء المؤتمر على عكس ما تخيل الأمريكيون. شمير يهاجم سوريا ويتهمها بالإرهاب، والشرع يرد بكلمة عنيفة مذكرا بتاريخ شمير الإرهابي.
7: سوريا is the home of a host of terrorist organizations that spread violence and death to all kinds of innocent targets.
8: أريكم صورة قديمة بالسيد شامير عندما كان عمره 32 عام، أنه مطلوب للعدالة، wanted، هو يقتل وسطاء السلام.
0: رسمت البداية نتيجة حتمية، ست جولات من المحادثات الثنائية تلت الأيام الأولى في مدريد، جلس السوريون فيها مباشرة ولأول مرة مع الإسرائيليين منذ هدنة عام 74. تركزت المفاوضات على ملفات أربعة: الحدود والترتيبات الأمنية والتطبيع والمياه. تطالب إسرائيل بالحدود الدولية الموقعة في عهد الانتداب عام 1923، في حين تصر سوريا على حدود الرابع من حزيران عام 1967.
1: بالنسبة لحافظ الأسد، هو كان يعتقد أنه يؤمن يعني ضد فكرة الانتداب الفرنسي والبريطاني، وبالتالي لا يؤمن بالحدود الدولية، يعتبر أنه فلسطين التاريخي هذه إسرائيل جزء من أراضي فلسطين التاريخية. ثانياً أنه خط 67 يعطي سوريا من الأراضي أكثر مما يعطيها خط الهدنة وأكثر مما يعطيها خط الانتداب عام 1923، والأهم يعطيها ما يسمى الممر، ممر إلى بحيرة طبرية وممر إلى المياه. طبعاً الفترة الأولى، فترة رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق شمير، لم تكن هناك أي مفاوضات جادة. إسحاق شمير كان يردد شعار السلام من أجل السلام، وبالتالي لم يتم استجابة للشروط السورية فيما يتعلق استرجاع الأراضي مقابل السلام.
0: بعد الجولات الست، وحينما لم يفض النقاش إلى نتيجة مع ممثلي حكومة شمير، عاد السوريون إلى دمشق وتبدد الأمل. عام 93، عهد جديد. قبل أشهر تقلد إسحاق رابين رئاسة الحكومة الإسرائيلية عن حزب العمل اليساري، قدم نفسه كرجل سلام. من بعيد بدا نهجه أكثر ليونة وتقاربا مع تطلعات العرب، وهو ما دفع السوريين لاستكمال ما بدأوه.
9: عادت المفاوضات مجددا، وفي ذلك الوقت من عام 93 إلى 95 كانت إمكانية تحقيق السلام بين الأسد وإسرائيل في ذروتها.
0: في تلك المرحلة ظل العلاف رئيساً للوفد السوري، فيما تسلم إيتامار رابينوفيتش رئاسة الوفد الإسرائيلي. تكشف برقيات رابينوفيتش إلى حكومته عن الأجواء المتوترة للنقاشات. هذه البرقيات وعددها 637 لم ينشرها أرشيف الدولة الإسرائيلي سوى عام 2023. يقول رابينوفيتش للعلاف بأن إسرائيل ستقبل بقرار مجلس الأمن 242 القاضي بانسحابها من الجولان، لكنه رفض طلب العلاف البدء بملف الحدود وجدول الانسحاب، وفضل البدء بالترتيبات الأمنية والتطبيع. وفقاً لرابينوفيتش، فإن العلاف أقر بأن الحق في العيش في سلام لا يعني إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين، ناقلاً في برقياته عدم اهتمام السوريين في شكل السلام والعلاقات الطبيعية قبل الإقرار بالانسحاب الكامل. وعند إصرارهم على ملف التطبيع صرح العلاف: لا نرى في القرار 242 سفارات. فرد الفريق الإسرائيلي بأن القرار كذلك ليس فيه تفكيك مستوطنات، بالإشارة إلى مستوطنات الجولان. عرض رابينوفيتش على السوريين ذات مرة الجلوس معه لتناول قهوة تركية.
10: بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع من تلك الدعوة أخبرني العلاف:
11: اليوم خلال فترة استراحة القهوة سنذهب أنا وأنت إلى ماكينة صنع القهوة قبل الجميع.
10: وبجوار الماكينة وبعد تبادل عبارات الملاطفة والترحيب قال لي:
11: آمل أن تفهم حكومتك أن حافظ الأسد لا يستطيع أن يأخذ أقل مما حصل عليه الرئيس المصري أنور السادات، الذي أخذ شبه جزيرة سيناء بالكامل من خلال اتفاقية السلام كامب ديفيد.
10: قلت للعلاف: إنه إذا كان حافظ الأسد لا يريد أن يحصل على أقل من السادات فعليه أن يعطي مثل ما أعطى السادات.
0: أبرق رابينوفيتش لحكومته بعدها قائلاً: إن السوريين يصرون على عدم مناقشة التطبيع إلا بعد جدولة الانسحاب الكلي من الجولان. تزامناً كان بيل كلينتون قد فاز في سباق الرئاسة الأمريكية، وقد وضع مفاوضات السلام العربية الإسرائيلية على جدول أولوياته.
2: إدارة كلينتون دعمت وسهلت مفاوضات السلام بين إسرائيل وسوريا، ولكن مع تحيز قوي لصالح إسرائيل بالمناسبة. الولايات المتحدة وإسرائيل كانت تدفعان باتجاه الحصول ليس فقط على ضمانات أمنية، ولكن على اعتراف دبلوماسي كامل وعلاقات اقتصادية وتجارية كاملة. في الواقع كلتاهما دفعتا للمطالبة بأن تقدم سوريا على ذلك أولاً قبل حتى أن تنسحب إسرائيل من الأراضي المحتلة.
0: أتم الطرفان 10 جولات دون تقدم، وما كان يخطط له في السر صار علناً. وقعت اتفاقية أوسلو بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وبعد أقل من سنة وقع الأردن اتفاق سلام مع إسرائيل في وادي عربة. شعر السوريون أنه قد تم استبعادهم من المشهد، خصوصاً بعد سنوات من إعلانهم الالتزام بالإجماع العربي عند التفاوض مع إسرائيل. قال الأسد في تصريحات صحفية حول

0: قصة داخلية لمحاولة سرية للتوصل إلى سلام سوري إسرائيلي. لفت هوف النظر إلى أن كلمة الفلسطينيين لم ترد على لسان الأسد طوال الاجتماع، ولم يقرن التقدم في السلام السوري الإسرائيلي بتسوية فلسطينية إسرائيلية أولاً.
1: إن عدم ذكر الأسد لجوهر النزاع العربي الإسرائيلي لم يفاجئني. كان موقف سوريا منذ أواخر عام 93 هو أن منظمة التحرير الفلسطينية بعد أن عقدت اتفاقها المنفصل مع إسرائيل في أوسلو دون الرجوع إلى مطالب واحتياجات الأطراف العربية الأخرى، أعفت سوريا من أي التزام بإخضاع مصالحها لمصالح الفلسطينيين.
2: في إسرائيل في ذلك الوقت كان في وجهتين نظر، وجهة نظر تقول بأولوية السلام مع الفلسطينيين، ووجهة نظر تقول بأولوية السلام مع السوريين. وكانت إسرائيل تستخدم كل مسار للضغط على المسار الآخر، بمعنى عندما تريد أن تضغط على المسار السوري تسرع مفاوضاتها مع المسار الفلسطيني، وعندما تريد أن تضغط على المسار الفلسطيني تسرع المفاوضات على المسار السوري.
0: شعر رابين بأن له اليد العليا وصار أقل اهتماماً باتفاق مع السوريين. قال إن إسرائيل لا تتحمل اتفاقين في وقت واحد. فقد السوريون ثقة برابين إلى أن ساق الأمريكيون إليهم التزاماً شفهياً سرياً منه. في ربيع عام 94 وصل وزير الخارجية الأمريكي وارين كريستوفر إلى دمشق بعد زيارة إلى تل أبيب. يقول نظيره السوري آنذاك فاروق الشرع في كتابه الرواية المفقودة:
3: عرض كريستوفر كمن يعرض شيئاً ثميناً، خطة معقدة ومرحلية تستند إلى مرجعية الانسحاب الكامل من الجولان. وحين طرحنا عليه سؤالين أساسيين هما: هل يعني رابين الانسحاب التام إلى خط الرابع من حزيران يونيو 1967؟ أليس لديه أي ادعاء من أي نوع كان في هذه الأراضي الواقعة شرق هذا الخط؟ فإن كريستوفر لم يستطع الإجابة سوى أن رابين يفكر بالانسحاب من كل الجولان.
0: يقول الشرع إنهم انتظروا جواباً مباشراً لفهم جوهر ما سيسمى وديعة رابين، إلى أن عاد كريستوفر بالجواب بعد شهرين.
3: قال لي رابين إن الانسحاب الكامل هو إلى خطوط الرابع من حزيران 1967.
0: مقابل هذا العرض الواضح قدم رابين عرضاً من المتطلبات، وهي توقيت مراحل الانسحاب خلال 5 سنوات وتنفيذه على 3 مراحل، فيما يكون التقدم في علاقات السلم العادية متداخلاً زمنياً مع المراحل المختلفة للانسحاب، كما تكون الترتيبات الأمنية متبادلة ويعتمد الطرفان الدبلوماسية العلنية.
2: المسار الإسرائيلي السوري ثنائياً انطلق طبعاً بعام 1993، واللي أسفر في نهاية المطاف عن الشيء اللي بيسموه السوريين وديعة رابين، اللي هي مثلت طبعاً اللي ممكن نعتبره المنطلق الحقيقي لمفاوضات كان يمكن أن تؤدي فعلاً إلى اتفاق سلام بين سوريا وبين إسرائيل.
0: وافق السوريون بحذر بعدما تأكدوا تماماً من نص الالتزام، وقرأوا ردهم أمام كريستوفر على لسان الشرع ونصه:
3: إن سوريا مستعدة للاستجابة للمقترحات الإسرائيلية التي تتضمن إنهاء حالة الحرب بين البلدين وترتيبات أمنية متفقاً عليها ورفع المقاطعة ومشاركة سورية في المحادثات المتعددة الأطراف وجدولاً زمنياً لتحقيق ذلك.
0: سيتمسك السوريون بوديعة رابين ويعتبرونها مرجعيتهم في أي تفاوض قادم، فيما سينفي الإسرائيليون مراراً وجود وديعة، إذ يذكر كبير مفاوضي الوفد الإسرائيلي في شهادته:
4: شدد رابين على أنه كان يتحدث عن افتراض، أي عبارة افتراضية وليس التزاما، وشدد على السرية التامة لهذه العملية. وأخبر وارن كريستوفر مرارا وتكرارا أن وديعته ستبقى في جيب السكرتير ويجب ألا تطرح على الطاولة.
0: ومع توقيع الأردن اتفاقية وادي عربة سيصير إنجاز ما تبقى أكثر إلحاحاً لدى السوريين. رغم رفضهم أن ترتقي المحادثات إلى المستوى العسكري بين البلدين قبل أن يحسمها السياسيون وجدوا أنفسهم مضطرين

0: لذلك الخيار.
1: أبرز الاجتماعات طبعاً هي اجتماعات التي حصلت سراً بين رئيس أركان الجيش السوري في ذلك الوقت حكمة الشهابي وإيهود باراك اللي كان رئيس أركان. حصل هذا الاجتماع في آخر عام 1994، ثم حصل اجتماع آخر في منتصف عام 95 بين رئيس أركان الجيش السوري حكمة الشهابي وبين أمنون شحاك اللي أصبح رئيس للأركان بعد إيهود باراك. وفي هذين الاجتماعين تحديداً تم التوصل إلى ما يشبه يعني تفاهمات على أمرين أساسيين. الأمر الأول أنه إسرائيل الحدود التي ستنسحب منها، والأمر الثاني هو موضوع الترتيبات الأمنية المشتركة، لأنه كان في نقاط أساسية في ذلك الوقت يعني تم التركيز عليها. أهم طبعا هي ترسيم الحدود، أين تقع حدود الرابع من حزيران. والأمر الآخر هو موضوع الترتيبات الأمنية. توصل الطرفين أو وافق الجانب الإسرائيلي على أن تكون الترتيبات الأمنية متساوية ومتوازية على طرفي الحدود.
0: تركزت المباحثات حول بناء الثقة الأمنية والعسكرية وآلية المراقبة الدولية، لكن الشهابي ظل يرفض طلب إسرائيل وجود محطة الإنذار المبكر على أراضي بلاده، إذ كان يصر أن الأقمار الاصطناعية وضمانة بيل كلينتون حماية حدود إسرائيل تكفي.
1: انسحبان إلى نفس المسافة على طرفي الحدود، وليس كما كانت تطلب إسرائيل سابقاً بأن الجيش السوري تكون مسافة انسحابه أكبر وعدد قواته في المنطقة التي تلي منطقة منزوعة السلاح عدد قواته تكون أقل. اتفقوا على أن تكون الترتيبات الأمنية، أن تكون الانسحاب ترتيبات الأمنية متوازية ومتساوية على طرفي الحدود. لكن اللي حصل أن تم اغتيار رابين في شهر نوفمبر عام 1995. تم اغتيار رابين، جاء شمعون بيريز رئيسا للوزراء،
2: لكن بسبب قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي شمعون بيريز القيام بعملية عسكرية في جنوب لبنان والتي أدت إلى مجزرة قانع عام 1995-96 والتي أدت تقريبا إلى وفاة عدد كبير من الأطفال في مخيم للاجئين، توقفت المفاوضات وانتهت بالفشل.
1: هلا مع مجيء إيهود باراك بسنة 1999 بدأ استئناف المفاوضات من جديد بمبادرة من الأمريكيين. سوريا كانت تدفع باتجاه الإسراع في تنفيذ البند الأول اللي هو لجنة ترسيم الحدود، وتدفع باتجاه أن يكون هناك جدول زمني أقصر للانسحاب الإسرائيلي. الإسرائيليين في المقابل كانوا أملهم بتأجيل موضوع الانسحاب والدفع بالقضايا الثلاثة الأخرى اللي هي الترتيبات الأمنية. أولا دعونا نتفق على الترتيبات الأمنية، دعونا نتفق على موضوع التطبيع، ودعونا نتفق على موضوع المياه، ثم نأتي إلى موضوع ترسيم الحدود والانسحاب.
0: طبرية واحدة من أهم مصادر الإسرائيليين للمياه العذبة، وستكون مع قضية الحدود أهم ما يطرح في هذه المرحلة. المفاوضات عادت في نهاية عام 99 في محاولة لحسم القضايا ذاتها. يقول الشرع عن الاجتماع الذي دعاه إليه كلينتون حينها:
3: أشار كلينتون إلى أن اتفاقية عام 1923 تترك مسافة 10 أمتار بين الخط الدولي الذي يفصل أرض الجولان السورية عن البحيرة، فتصبح البحيرة بكاملها تحت تصرف الإسرائيليين. قلت للرئيس كلينتون أيضاً إن خط 1923 لم تطرحه سوريا على النقاش، ليس فقط لأنه خط فرضه الانتداب البريطاني الفرنسي على سكان المنطقة، وإنما لأن دولة إسرائيل لم تكن في ذلك التاريخ موجودة على الخريطة أصلاً. أردفت قائلاً: كيف يمكن لسكان الجولان أن يشاهدوا الماء بأم أعينهم على شاطئ البحيرة ولا يستفيدون منها في الشرب وسقاية مزروعاتهم وإرواء مواشيهم؟
0: تتوالى الجلسات حتى مطلع عام 2000. يحاول الأمريكيون ترتيب مشهد مصافحة بين باراك والشرع قريباً من العاصمة واشنطن، لكن الأخير يرفض المصافحة ويبرر بأن الأمريكيين يصافحون بعد إتمام الصفقة. يمر الوقت ولا شيء يتغير.
4: الوقت كان ينفد من الجميع، ولم يكن الجمهور الإسرائيلي مستعداً للتخلي عن الجولان، وكان باراك يفقد الثقة. رابين والقادة اللاحقون دائماً ما كانوا يقولون إنه يجب أن يكون هناك استفتاء عام، وعلينا التصويت على هذا أولاً قبل أن نتمكن من تقديم ضمان بالانسحاب إلى حدود 67، ولم يثق الأسد أبداً في قدرتهم على تحقيق ذلك. كان يقول: لا، عليكم أن تقطعوا لي التزاماً مباشراً رجلاً لرجل.
0: يشير سفير الولايات المتحدة آنذاك في إسرائيل مارتن إنديك أن الرئيس المصري حسني مبارك والسفير السعودي في واشنطن بندر بن سلطان زارا دمشق ونقلا للإدارة الأمريكية رغبة الأسد في الوصول إلى اتفاق مع باراك، بل إن الأمير بندر أشار إلى أن الأسد أراد التوصل إلى اتفاق في جولة واحدة وحاسمة دون مقايضة على مطالبه المتعلقة بالأرض، فقرر كلينتون أن يحاول مع الأسد مرة أخيرة. في جنيف آذار من عام 2000 جرى اللقاء الأول، لم يبق له سوى القليل في الإدارة الأمريكية، والثاني سيدخل قريباً عقده الثامن من العمر. يدرك كلاهما أنها فرصتهما لتتويج جهود استمرت سنوات. في الغرفة يجلس حافظ الأسد ومعه وزير خارجيته فاروق الشرع ومترجمته بثينة شعبان. يقابلهما الرئيس الأمريكي بيل كلينتون ووزيرة خارجيته مادلين أولبرايت ومبعوث السلام دينيس روس، وفي حوزتهم عرض باراك الأخير من خلال خارطة أعدها روس. أزاح كلينتون الأزهار عن الطاولة ووضع خارطة للجولان هي عبارة عن صورة قمر صناعي، وبدأ الشرح. تخصص بثينة شعبان في كتابها فصلاً عنوانه الإخفاق الأخير، اعتمدت فيه على أوراقها الشخصية لسرد تفاصيل الاجتماع. تقول:
5: تبع كلينتون وهو يفتح الخريطة، تريد إسرائيل سيادة كاملة على نهر الأردن وبحيرة طبرية، فهذا هو مخزونهم الرئيسي من المياه العذبة. هم يريدون البحيرة، ولديهم الاستعداد لمقايضة بعض الأرض في مكان آخر، وكذلك يريدون إبعاد السوريين عن نهر الأردن. كان الرئيس في حالة غضب شديد حين نظر نحوي وسأل ببعض الانفعال: عما يتكلمون؟ تبادل أراض؟ ذلك الجزء من بحيرة طبرية لنا، وكان دائماً لنا. أنا نفسي كنت أسبح فيه مع زملائي قبل الحرب، كيف يمكننا التخلي عنها؟ ثم نظر إلى كلينتون وخاطبه باللغة العربية، وترجمت أنا كلماته بسرعة: هذه أملاك شعبي.
0: قال الأمريكيون إن باراك يعرض 90% من الجولان، هذا عرض مفصل لم يقدمه مسؤول إسرائيلي سابق، وأن السوريين قد لا يتلقون عرضاً كهذا مرة ثانية. فقد الأسد الاهتمام ببقية المقترح وقال: ما تقولونه لنا هو أن باراك ببساطة لا يريد السلام.
1: لو صار في التزام من باراك بوديعة رابين وحصل تعهد إسرائيلي بالانسحاب إلى خط الرابع من حزيران بما يشمل أن سوريا تكون على بحيرة طبرية، أنا بعتقد حافظ الأسد ربما قبل باتفاق سلام.
0: بعد 3 أشهر يموت حافظ الأسد، ثم تنتهي ولاية كلينتون ويطوى فصل من مسار مضن نحو اتفاق ما.
1: التقديرات الأمريكية في ذلك الوقت كانت أنه مرض الرئيس حافظ الأسد سوف يؤدي إلى يعني سوف يؤثر على موقفه، بمعنى أنه هو كان يعني مريض جدا، وكان الأمريكيين بيعتقدوا أنه مرضه قد يسمح بالضغط عليه لإنجاز اتفاق سلام قبل أن يموت يعني بهذا المعنى، لكن هذا لم يحصل، وهنا توقفت المفاوضات في عهد يعني حافظ الأسد.
0: عام 2000 كان حافلاً، تحرر الجنوب اللبناني من الاحتلال الإسرائيلي، صعد بشار الأسد إلى الحكم في سوريا، واندلعت الانتفاضة الفلسطينية الثانية. قدم بشار نفسه رائد عهد جديد سياسياً واقتصادياً، وحاول تعميق علاقاته بالغرب، لكن تبدل الظروف في المنطقة كان أسرع من المتوقع. فاز جورج بوش الابن في سباق الرئاسة الأمريكية، وتولى أرييل شارون رئاسة الحكومة الإسرائيلية. بالنسبة لبوش فإنه لن يصرف جهداً ووقتاً لإنجاز عملية سلام فاشلة كما فعل سلفه كلينتون، وانشغل بغزوه أفغانستان ثم العراق. كذلك شارون المعروف بمعارضته أي انسحاب من الجولان المحتل. الأسد لم يعول كثيراً على تلك المرحلة.
6: طريقنا طبعاً في تحليل معنى وصول رؤساء العديد من الحكومات الإسرائيلية، وأيضاً غلطنا في تحليل معنى وصول المولود الجديد شارون، ونسينا كل شيء وكاد يتحول إلى القضية المركزية. هذا الإنسان كاد يتحول إلى القضية العربية المركزية، وابتدأنا بالمقارنات. من أفضل، الخلف أم السلف، السلف أم سلف السلف، من أقرب للعرب ومن أقرب للسلام ومن أقرب للحرب. أيضاً انشغلنا بتحليل الفرق بين اليمين واليسار في إسرائيل. بالنسبة لنا كعرب، كل الإسرائيليين هم يمين.
0: صارت دمشق مقراً لحركة حماس، وتعزز موقعها كممر للأسلحة بين إيران وحزب الله. عندما سحب الإسرائيليون من جنوب لبنان، أبقوا على ما يعرف بمزارع شبعة باعتباره جزءاً من الجولان السوري المحتل، رغم أن المنطقة الواقعة بين الجولان ولبنان كانت تحت سيادة السورية حتى حزيران يونيو عام 67، يطالب اللبنانيون بالسيادة عليها. وليحافظ على مشروعية سلاح حليفه حزب الله، اعتبر بشار الأسد مزارع شبعة أراضي لبنانية. الأسد خالف بذلك تصنيفها أرضاً سورية وفق الأمم المتحدة. لكن ما يريده فريدريك هوف في كتابه يكشف عن تخلي الأسد عن قناعته تلك أثناء لقائهما الأخير شتاء 2011. يقول هوف إنه سأل الأسد إن كان تخلي نصر الله عن خيار المقاومة يتطلب إعادة مزارع شبعة إلى السيادة اللبنانية إن نفذت إسرائيل انسحابها من الجولان.
7: في منتصف عام 2000، بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان، ادعى حزب الله بموافقة سورية أن الشريط من مرتفعات الجولان المحتلة المسمى مزارع شبعة هو أرض لبنانية وليست سورية. وهذا الادعاء الاستثنائي باستمرار الاحتلال الإسرائيلي مكن نصر الله من إعلان أن المقاومة ستستمر، إذ تمكن حزب الله من تجنب مصير الميليشيات اللبنانية الأخرى الخارجة عن القانون، نزع السلاح والتشتت. لكن الأسد أسقط الآن ادعاء مزارع شبعة دون تردد، دون أن يرف له جفن، وأكد لي أن الخرائط أظهرت أن مزارع شبعة هي أراض سورية. قد تكون التعديلات المستقبلية مع لبنان ممكنة، لكن الأرض المعنية كانت سورية.
0: حتى صيف عام 2004 فرضت الولايات المتحدة المزيد من العقوبات على سوريا، كانت جزءاً مما أسمته إدارة بوش محور الشر منذ غزوها العراق، تتهمها بدعم الإرهاب وتنتقد سطوتها العسكرية على لبنان. اشتدت العزلة على السوريين في ذلك الوقت، وبينما بحث الأسد عن بدائل كان الوسيط التركي حاضراً.
8: أجبرت سوريا على الانسحاب من لبنان في عام 2005 تحت التحقيق الأممي، لذلك كانت تركيا مفتاحاً لها، وكانت تركيا تقود الطريق لسوريا في محاولتها فتح باب مع أمريكا.
1: السياق اللي جاءت فيه المفاوضات التركية هو سياق ما بعد حرب تموز 2006، اتضح ذلك بشكل واضح. يعني أهمية هذا التحالف السوري الإيراني مع حزب الله وحماس بعام 2006، ولا تنسى أنه حماس أيضاً جاءت إلى السلطة بانتخابات العام 2006. لذلك أنا أعتقد إسرائيل فعلاً أرادت أن يعني أن تكسر واسطة العقد في هذا التحالف اللي هو سوريا. يعني إذا كسروا، يعني إذا حققوا السلام مع سوريا، يمكن أن يكسروا الحلقة الوسيطة بين إيران وبين حزب الله وبين حماس عملياً، وبيكون نوع من يعني احتواء حقيقي للنفوذ الإيراني في المنطقة. أنا بعتقد هذه كانت الحسابات الإسرائيلية في ذلك الوقت.
0: باعتبارها فاعلاً إقليمياً يحمل طموحاً سياسياً واقتصادياً متصاعداً في علاقاتها مع دول المنطقة، بدأت تركيا توثق علاقاتها شرقاً وغرباً، وأعادت خطوط تواصل كانت مقطوعة تاريخياً مع سوريا.
9: كانت هناك إجراءات قضائية دولية ضد سوريا، لكن تركيا انحازت بإخلاص إلى جانب سوريا في كل هذه الإجراءات. لقد عرضنا عزل سوريا بشكل واضح. بعد حرب لبنان عام 2006 بدأنا حركة دبلوماسية مكثفة للغاية. في هذه الأثناء في بداية عام 2006 حدث تغيير في إسرائيل، إذ وصل إيهود أولمرت إلى السلطة بسبب مرض أريال شارون. بعد الهجوم الإسرائيلي على لبنان حدث دمار كبير هناك، فذهبنا إلى لبنان مباشرة. شاركنا في قوات اليونيفيل، وقد أسهم وجودنا في قوات اليونيفيل بلبنان في تعميق علاقاتنا مع سوريا لإحلال السلام في لبنان. ومنذ تلك الفترة بدأت شخصياً في اتصالات مكثفة مع بشار الأسد وحكومته لمساعدة سوريا في الخروج من عزلتها. زار إيهود أولمرت تركيا في 14 من فبراير عام 2007، وناقشنا معه هذه القضية أيضاً خلال زيارته. وفي وقت لاحق زادت هذه الاتصالات، وقمنا بزيارة حلب مرة أخرى، هذه المرة في أبريل 2007، وقد أوضحت مع السيد أردوغان ذلك لبشار الأسد خلال زيارتنا إلى حلب. وقد أعرب بشار الأسد عن ثقته الكاملة في وساطتنا بشكل عام وفي وساطتي الشخصية بشكل خاص في هذه القضية، وقال أيضاً إنه منفتح على العروض التي سنقدمها.
0: وبينما يعمل الأتراك على ذلك، نفذت إسرائيل عدواناً على الأراضي السورية. في أيلول عام 2007 أغارت مقاتلات إسرائيلية على موقع قالت إنه مفاعل نووي سري في دير الزور شرق سوريا. عبر الأردن تحرك داود أغلو بين دمشق والقدس، حذر من تبعات الغارة وقال إن جهود الوساطة ستكون في مهب الريح، وأبلغهم بالتوقف عن تلك الممارسات إن كانوا مهتمين بالتوصل لاتفاق، ثم زار سوريا وطالبها بعدم الرد لاحتواء الأزمة.
9: التقيت بستيفن هادلي مستشار الأمن الأمريكي، وطلبت أن تأتي رسائل إيجابية من أمريكا حول هذه القضية، ولبحث الأمر بمزيد من التفصيل ذهبت إلى واشنطن. وخلال لقاءاتنا هناك قلت للجانب الأمريكي إن السلام في الشرق الأوسط لن يكون ممكناً بإقصاء سوريا أو الضغط عليها أو مهاجمتها، وأن الهجوم على سوريا لن يكون مقبولاً، وقلت إن عزل سوريا لن يعود بالفائدة على أحد، وطلبنا بإلحاح أن تدعى سوريا إلى مؤتمر أنابوليس، وبدعوة سوريا تكسر العزلة بطريقة ما. وبالفعل حضرت سوريا مؤتمر أنابوليس. خلال زيارتي لسوريا في كانون الأول ديسمبر 2007 شاركنا مع بشار الأسد تفاصيل اجتماع السيد أردوغان مع بوش في تشرين الثاني نوفمبر في الولايات المتحدة، وتلقينا مطالب الجانب السوري من أجل حسن سير المفاوضات.
0: في فندق انتركونتيننتال باسطنبول، وفي 19 من أيار مايو عام 2008 عاد السوريون والإسرائيليون إلى طاولة المفاوضات غير المباشرة لأول مرة منذ 8 سنوات. كان الوفد السوري ممثلاً برياض الداودي ونائبه محمد العاني، والإسرائيلي ممثلاً بيارون تروبوفيتش وشالوم تورغان، أي أن أياً من الوفدين لم يضم مستويات سياسية عليا. خلال جولتي أيار وحزيران حصل الوسيط التركي على اتفاق تهدئة في لبنان وغزة لمدة 6 أشهر في بادرة حسن نية. طرح السوريون وجهة نظرهم في ترسيم الحدود والترتيبات الأمنية ثم التطبيع والمياه، في حين ركز الإسرائيليون على التطبيع أولاً ثم الحدود.
1: حتى سوريا أنا بتقدير الشخصي أنه ما كانت تأخذ المفاوضات أو الوساطة التركية مع إسرائيل على محمل الجد. يعني بالنسبة لسوريا في ذلك الوقت استخدام الوساطة التركية في مفاوضات سلام مع إسرائيل هدفها الرئيس هو الوصول للولايات المتحدة الأمريكية، كسر طوق العزلة التي فرضته الولايات المتحدة على سوريا، فك طوق العقوبات الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية على سوريا، عودة التواصل السوري الأمريكي،
2: خاصة بعد اتهام سوريا باستضافة أو دعم الأفراد ومن الميليشيات التي حاولت أن تعارض وتقاتل الوجود الأمريكي في العراق، وتوترت العلاقات السورية العراقية بشكل كبير، وأصبحت سوريا تحت تهديد دائما بغزو محتمل من قبل الولايات المتحدة.
0: في الأثناء استمرت تركيا بدورها الذي اتخذته في تلك المرحلة مؤمنة بجدية السوريين.
9: أعتقد أن هدفهم كان التوصل إلى اتفاق فعلا، وقد قطعنا شوطا طويلا في ذلك. كان الاجتماع الذي عقدناه في أنقرة في 22 من ديسمبر اجتماعا مثيرا للاهتمام من الناحية الدبلوماسية. وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت إلى أنقرة وبجانبه الوفد المختص المصاحب له، واجتمعنا في مكتب رئيس الوزراء آنذاك طيب أردوغان، وكان بشار الأسد في دمشق وبجانبه وليد المعلم. في كثير من الأحيان بعد الاجتماع مع إيهود أولمرت كنا نذهب إلى مكتب رئيس الوزراء أردوغان ونتحدث مع بشار الأسد هاتفيا من هناك، وبشكل غير مباشر بدأنا بالفعل في إجراء محادثات بين الزعيمين بدل المحادثات العامة بين الوفود.
0: أولمرت الذي كان يقضي أيامه الأخيرة في الحكم عبر عن إصراره تحقيق تقدم غير مسبوق في المفاوضات قبل نهاية ولايته. هذا ما نقلته الخارجية التركية في رسالة سرية كشف عنها ضمن وثائق ويكيليكس.
10: إيهود أولمرت،
9: حتى أن إيهود أولمرت قال في وقت متأخر من الليل: دعوا البروفيسور يعمل على هذا الأمر، نحن نثق به وعلى استعداد لقبول الصيغة التي يقدمها. وقال: تواصلوا مع الجانب السوري، يمكننا أن نجتمع معهم هنا انطلاقا من يوم الاثنين من الأسبوع المقبل. وفي الأيام الأربعة التي تلت ذلك التقيت بدبلوماسيين من كلا الطرفين، وعندما تراجعت الخلافات بينهما إلى أدنى حد بدأ الجيش الإسرائيلي مهاجمة غزة في يوم السبت 28 من كانون الأول ديسمبر.
0: انتهى أولمرت سياسياً بعد العدوان على غزة عام 2008، وجمدت جهود التفاوض لأشهر إلى أن أحيتها الإدارة الأمريكية برئاسة باراك أوباما، رئيس جديد يعيد الشرق الأوسط بخطة أخرى للسلام. ولكن أمامه عقبة، فقد عاد نتنياهو إلى الحكومة الإسرائيلية، إضافة لمربط قضية التفاوض برمتها، وهو الالتزام الجدي والمباشر بالانسحاب من الجولان حتى حدود الرابع من حزيران. كانت ارتباطات سوريا بحزب الله وإيران والمنظمات الفلسطينية في قلب المحادثات. في عام 2009 حضر جورج ميتشل المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط بصحبة فريدريك هوف إلى دمشق، والتقوا بالرئيس الأسد.
1: أنا أعتقد هذه المرحلة الثانية اللي يجب أن نركز عليها. هلأ هذه المرحلة بدأ الحديث فعلاً أنه بدل ما الأرض مقابل السلام أو الأرض مقابل التطبيع بالأحرى، عشان نكون دقيقين، الأرض الانسحاب مقابل التطبيع، صارت الفكرة هو الانسحاب مقابل فك الارتباط مع إيران بوضوح. ولذلك في مرحلة ما صار يطلق أنه الأمريكان استبدلوا وديعة رابين بوديعة أمريكية، والوديعة الأمريكية هاي تقول أنه إسرائيل نحن مستعدين لإحياء وديعة رابين في حال وافقت سوريا على فك ارتباطها مع الحرس الثوري، توقفت عن نقل أسلحة من إيران إلى حزب الله.
0: وفقاً لهوف الذي سيوكل بالمهمة حتى نهايتها، فإن الأسد قال لميتشل إنه عندما يلتزم نتنياهو بإعادة الجولان فإن سوريا ستكون مستعدة لإجراء محادثات جادة.
4: نتنياهو كان قادراً على سحب البساط من تحت الرئيس أوباما، مظهراً أن لديه من التأثير في واشنطن ما يفوق الرئيس أوباما، وأن بإمكانه إيقاف أي ضغط على إسرائيل. كان ذلك يحدث بينما يحاول فريدريك هوف إنجاز اتفاق سلام وإقناع إسرائيل بإعادة الجولان.
0: قبل اندلاع الثورة السورية بشهر واحد فقط، في 28 من فبراير عام 2011، وافق الأسد في اجتماع مع هوف في دمشق على المراجع المحددة بشأن الأمن التي تقضي بإنهاء الأنشطة والعلاقات السورية التي تشكل تهديداً للأمن الإسرائيلي.
11: كان الغرض من هذا الاجتماع بالنسبة لي هو التأكد مما إذا كان الرئيس بشار الأسد ملتزماً حقاً بالسلام مع إسرائيل، بمعنى أنه فهم ما هو مطلوب من سوريا لتلبية المطالب الإسرائيلية. لقد فهمنا ما هو الطلب السوري فيما يتعلق بالأرض، ومن خلال العمل مع فريق نتنياهو حققنا تقدماً حقيقياً في هذه القضية. وخلال هذا الاجتماع أقر الأسد بالموافقة، لقد أخبرني وليد المعلم أن تقدماً حقيقياً يحرز في قضية الأراضي، وهذا أمر ممتاز.
0: بناء على جولة المفاوضات هذه، تمكن هوف من طرح مسودة مثلت في بعض أجزائها تدخلاً بالشأن والسياسة السورية، إذ نصت على إنهاء علاقة سوريا بالحرس الثوري الإيراني، ويشمل ذلك فيلق القدس، ومنع عبور أفراده ومعداته عبر الأراضي السورية أو المجال الجوي السوري، ووقف التعاون مع حزب الله اللبناني. وهذا ما ادعى هوف أنه المبدأ البديل الذي سيعمل وفقاً له، وقد أسماه التموضع الاستراتيجي، بعد أن كانت المفاوضات تنطلق من مبدأ الانسحاب الكامل مقابل التطبيع الكامل، أو الأرض مقابل السلام.
11: دخلنا في مناقشة مفصلة حول مدى ضرورة أن تعدل سوريا علاقاتها مع حزب الله وإيران على الأقل من الناحية العسكرية والأمنية، وكان رد الأسد ذا شقين، إذ قال: انظر، أنا أفهم ذلك. كيف يمكنني تحقيق السلام مع إسرائيل إذا كانت لدي هذه العلاقات مع كيانات تعارض إسرائيل؟ الناس سيسألونني: ماذا تفعل؟ ماذا تعني بالسلام؟ فقلت: حسناً، أنا سعيد بأن هذا واضح يا سيادة الرئيس، لكن ماذا عن العلاقات نفسها؟ كيف تعتقد أن الإيرانيين وحزب الله سيستجيبون لهذا؟ فأجاب: في الجوهر لا أرى مشكلة هنا. عندما أجرينا الوساطات مع الأتراك، قرأ الإيرانيون عنها في الصحف. الإيرانيون يفهمون أن هذا يتعلق بالمصالح السورية واستعادة الأراضي التي فقدناها في عام 1967. ومضى يقول: حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله ليس فارسياً وليس إيرانياً، إنه لبناني، وعند نقطة معينة سوف يتطور حزب الله إلى حزب سياسي لبناني. وقال: لقد أخبرت بالفعل رئيس لبنان بأن يستعد لفريق التفاوض الخاص بهم، لأنهم سيكونون التالين.
0: في كتابه أشار هوف إلى ذلك معبراً عن شكوكه من معظم ما وافق عليه الأسد دون جدال طوال الدقائق 50 الذي استغرقها الاجتماع.
11: لقد خرجت من هذا الاجتماع بما بدا أنه مؤشر قوي من الأسد نفسه على استعداده لتصفية جميع علاقات سوريا المهددة لأمن إسرائيل وشعبها. ومع ذلك، إذا لم يكن الأسد قد أبدى أي تحفظات، فقد كان لدي بعض منها.
0: وجد هوف التزامات الأسد صعبة التصديق أن يتخلى بتلك البساطة عن ارتباطاته العسكرية تلك، وشرط منح الأولوية لملف الحدود. أبدى الأسد مرونة في ملفات أخرى، إذ أشار إلى تفهمه الكامل لمخاوف إسرائيل المتعلقة بالمياه، كما أعطى لهوف كامل الحرية بأن يناقش الترتيبات الأمنية مع وزير الخارجية وليد المعلم. لن تحمل محادثات هوف مع الإسرائيليين أي قيمة بعد ذلك. إذ في شهر آذار مارس التالي للاجتماع بدأت الاحتجاجات في سوريا، قمعها بشار الأسد، فانزلقت البلاد إلى دوامة من الدماء والعنف. انتهت بذلك رحلة استمرت 20 سنة منذ عهد الأسد الأب. رغم أن هضبة الجولان المحتل ظلت غاية السوريين، تبدلت الظروف والشخصيات الفاعلة في ملف السلام، واختلف النهج بين عهدي حافظ وبشار. مواقفهما، علاقاتهما، وتفاعلهما مع المجتمع الدولي لم يكن سواء.
11: وعلى عكس والده، كان الأسد مضيفاً رسمياً مهتماً. لقد وافق بشار على الفور على مقترحات كان يسمع عنها للمرة الأولى، ولم يكن حافظ الأسد ليوافق على أي شيء سريعاً. وبخلاف والده، لم يكن بشار الأسد معروفاً باحترام الاتفاقيات والتمسك بها، ورغم أن حافظ الأسد لم يقم أبداً بوضع جميع أوراقه على الطاولة، إلا أنه تجنب الوصف بالتلاعب الذي بدا وكأنه ملتصق بابنه.
0: في كتابه يتساءل هوف:
11: هل كان الأسد يقول الحقيقة؟ هل اعتقد أن بإمكانه خداع الولايات المتحدة لإنهاء العقوبات دون مقابل؟ أم أنه وافق على جميع شروطنا المتعلقة بإيران وحزب الله، متوقعاً أن يثبت نظيره الإسرائيلي عدم رغبته أو قدرته على إبرام الصفقة؟
0: تساؤلات هوف ظلت دون إجابات حاسمة. ورحل بشار بعد نحو 14 عاماً من ثورة الشعب السوري ضده، منهياً حقبة من حكم آل الأسد الاستبدادي للبلاد. لا تزال إسرائيل تقصف أهدافاً سورية بعد أن فشل في ردعها على مدى عقود، نظام شرد وقتل أفراد شعبه وصغى حياة السوريين السياسية والعسكرية والاقتصادية على أساس التجهيز لمعركة تحرير الجولان.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
2: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، والبداية بأبرز العناوين. وزير الخارجية سعد الشيباني يعيد افتتاح السفارة السورية بطرابلس الليبية ويوقع اتفاقية في مجال التعاون الثنائي بين البلدين. وزارة الصحة تطلق حملة واسعة ضد الحصبة وشلل الأطفال في عدة محافظات، وتقول إنها تستهدف جميع الأطفال من عمر يوم واحد وحتى 5 سنوات. الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مناطق في نابلس وجنين بالضفة الغربية ويطلق النار على مجموعة من الفلسطينيين. الولايات المتحدة تقصف راجمتي صواريخ تابعتين للحرس الثوري في جزيرة لارك، وإيران ترد بقصف قاعدتين أمريكيتين بالأردن. عاد وزير الخارجية والمغتربين سعد الشيباني افتتاح السفارة السورية في العاصمة الليبية طرابلس بعد إغلاق دام أكثر من 14 عاما، وجرت مراسم الافتتاح وسط حضور دبلوماسي رسمي لتفعيل أعمال البعثة الدبلوماسية السورية في ليبيا وتقديم خدماتها لأبناء الجالية السورية، إلى جانب تعزيز العلاقات والتواصل بين دمشق وطرابلس.

0: هذا وعقد وزير الخارجية سعد الشيباني اجتماعا مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، كما عقد الشيباني اجتماعا مع وزير النفط والغاز الليبي خليفة عبد الصادق ورئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود حسن في العاصمة الليبية طرابلس. وأوضحت وزارة الخارجية أن الاجتماع ناقش التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والاستثمار وسبل توسيع الشراكة وتبادل الخبرات في القطاعات ذات الاهتمام المشترك. وقعت سوريا وليبيا اتفاقية في مجال التعاون الثنائي بين البلدين، وذلك خلال زيارة وزير الخارجية سعد الشيباني إلى طرابلس. وذكرت وكالة سانا أن الشيباني وقع اتفاقية في مجال التعاون الثنائي بين سوريا وليبيا، وأوضحت أن الاتفاقية تهدف إلى تفعيل الاتفاقية المبرمة سابقا بشأن اللجنة العليا المشتركة وتعديلها بما ينسجم مع التطورات السياسية الحاصلة في كلا البلدين. ووقع عن الجانب الليبي المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية والتعاون الدولي الطاهر البعور بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة. هذا وأعلن وزير الخارجية سعد الشيباني خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الليبية طرابلس الاتفاق مع الحكومة الليبية على التنسيق في القضايا الإقليمية والدولية وتفعيل خطوط النقل البحري والجوي وكل القطاعات الاقتصادية.
1: اليوم بلقائي أيضا مع معالي الوزير أخي العزيز الطاهر استطعنا أن نعيد ونقيم كافة العلاقات السورية الليبية، وأيضا اتفقنا على خارطة الطريق لتطوير هذه العلاقات بما يخص التنسيق السياسي في القضايا الإقليمية والدولية، وأيضا في تفعيل خطوط النقل البحري والجوي، وأيضا العمل على إنشاء إطار كلجنة عليا لإدارة العلاقة وتنسيقها ومؤسستها بين البلدين لتشمل كافة القطاعات الاقتصادية، وأيضا وصولا إلى تأسيس مجلس رجال الأعمال وزيادة الاستثمار المتبادل بين البلدين، وأيضا مساهمة ليبيا وطرابلس في استثمار وإعادة إعمار سوريا في هذه المرحلة.
0: من جانبه قال المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية الليبية الطاهر البعور إن الاتفاقات مع سوريا شملت ترتيبات لعقد اللجنة العليا بين البلدين قبل نهاية السنة الحالية أو بداية السنة القادمة.
2: نحن اليوم نعيد هذه العلاقة إلى مسارها الطبيعي من خلال إعادة افتتاح السفارة السورية في ليبيا. إن شاء الله سوف تكون هذه الخطوة خطوة إيجابية في تطوير هذه العلاقات. أيضا كما ذكرت نحن اتفقنا على كثير من الإجراءات لتفعيل هذه العلاقة وتوقيع محضر اتفاق لتفعيل الاتفاقيات السابقة، وأيضا الترتيبات لعقد اللجنة العليا ما بين البلدين إن شاء الله في قبل نهاية السنة أو ربما بداية السنة القادمة. أيضا لدينا مشتركات كثيرة جدا اقتصادية وسياسية وأمنية.
0: في ملف منفصل، أجرى الرئيس أحمد الشرع زيارة إلى مدينة درعا هي الثانية له إلى المحافظة منذ توليه منصبه في كانون الثاني 2025. ووصل الرئيس الشرع إلى حي درعا البلد بمدينة درعا برفقة المحافظ أنور طه الزعبي، حيث التقى بعض العائلات هناك. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي توغل بثلاث آليات عسكرية باتجاه قرية العجرف بريف القنيطرة الأوسط. وأكد مراسلون أن قوات الاحتلال أقامت حاجزا عند القرية وفتشت المارة، كما أفاد مراسلنا بأن دورية تابعة لقوات الاحتلال مؤلفة من ست آليات عسكرية توغلت في قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي، حيث دهمت أحد المنازل وفتشته. وأضاف أن قوات الاحتلال توغلت أيضا بدبابتين قرب نقطة لقوات الأندوف في تل الهوى جنوبي بلدة جبات الخشب بريف القنيطرة. قال مدير العلاقات الإعلامية في مديرية إعلام السويداء قتيبة عزام إن المجموعات الخارجة عن القانون في السويداء واصلت منع عبور الطلاب إلى المراكز الامتحانية بريف المحافظة الشمالي. وأشار عزام إلى استمرار امتحانات الدورة الاستثنائية لطلاب التعليم الأساسي والثانوية العامة في المراكز الامتحانية المحددة. يأتي ذلك توازيًا مع ما أفادت به مصادر محلية بأن عناصر حاجز دوار العقود التابع لما يسمى الحرس الوطني اعتدوا على ثلاثة طلاب بعدما تجاوزوه سيرًا على الأقدام على أمل الوصول لامتحاناتهم بريف السويداء الشمالي. وأضافت المصادر أن مجموعات تابعة لميليشيا الحرس الوطني نصب 3 حواجز جديدة على طريق السويداء شهبة منعا لخروج الطلاب الراغبين بتقديم امتحاناتهم. أعلنت مديرية الأمن الداخلي في محافظة طرطوس تحييد المدعو فراس عبد الكريم حمود الملقب بالخال في مدينة صافيتا بريف طرطوس. وأوضحت المديرية في بيان أن العملية جاءت بعد اشتباك عقب دهم مكان اختبائه ومبادرته بالاشتباك وإطلاق النار على القوة الأمنية ما استدعى التعامل معه وتحييده. وأشار البيان إلى أن حمود كان قد شغل منصب قائد القوات الخاصة فيما يسمى بالفرقة 25 خلال عهد النظام المخلوع، وكان ينوب عن غياث دلة في قيادة مجموعات فلول النظام المخلوع والخارجة عن القانون بالساحل، وهو متورط في عمليات تمرد مسلحة استهدفت مقر الدولة وأوقعت شهداء من الجيش السوري وقوى الأمن، كما سعى لتشكيل مجموعات لضرب المقر الحكومي واستهداف المدنيين وفقا للبيان. أصيب سائق صهريج إثر انقلاب مركبته على أوتوستراد حمص طرطوس في حين عملت فرق أمن الطرق والدفاع المدني على تأمين موقع الحادث ورفع مخلفات الصهريج من الطرق لتسهيل حركة المرور.
3: نحن هنا الآن على أوتوستراد حمص طرطوس حيث كان هناك انقلاب لصهريج غاز على منحدر بلدة حديدي عند ساعات الظهيرة، وكان قد قطع الأوتوستراد لفترة معينة ومن ثم بقي هذا الأوتوستراد مقطوعا حتى اللحظة. الآن تم قطع مسرب الطريق باتجاه طرطوس، وذلك بسبب رفع أنقاض الصهريج المنقلب هنا في هذه النقطة. هذا الصهريج كان انقلب نتيجة السرعة الزائدة في منحدر حديدة على أوتوستراد طرطوس، إضافة إلى أنه كان نتج عن هذا الحادث المأساوي إصابة سائق الصهريج فقط. الأضرار اقتصرت على الماديات وعلى منصف الطريق جراء هذا الانقلاب. في هذه الأثناء يقوم الدفاع المدني والأمن الداخلي وأمن الطرق في هذه المنطقة التابعين لمنطقة الكلخ برفع الأنقاض من أنقاض السيارة المنقلبة وأيضا لفتح الطريق مع تنظيم السير وتحديدا السير الآتي من ناحية طرطوس باتجاه حمص. أما الطريق الذي الموجود من ناحية حمص باتجاه طرطوس فهو مقطوع كليا حاليا حتى رفع هذه الأنقاض. أنس إدريس لتلفزيون سوريا حمص.
0: أظهرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها السنوي عن اختفاء أو عن الاختفاء القسري في سوريا بتزامن مع اليوم الدولي لمساندة ضحايا الاختفاء القسري، موثقة وجود أكثر من 177 ألف شخص في عداد المختفين قسريا، ومحملة نظام الأسد المخلوع مسؤولية أكثر من 90% من الحالات.

0: أطلقت وزارة الصحة حملة واسعة لتلقيح الأطفال ضد الحصبة والحصبة المريضة وشلل الأطفال. وأوضحت الوزارة أن الحملة تستمر لمدة 10 أيام وتستهدف جميع الأطفال من عمر يوم واحد وحتى 5 سنوات. وأشارت الوزارة إلى أن الحملة تشمل المنطقة الصحية الثالثة في حلب وعفرين ودير حافر وجرابلس وسلقين وما حولها في إدلب، والميادين في دير الزور وفي مدينة الرقة والشداد والقامشلي في الحسكة ودوما في ريف دمشق. ودعت الوزارة الأهالي لمراجعة أقرب مركز صحي أو فريق جوال للاستفادة من اللقاحات المقدمة مجانية. يواجه مرضى غسيل الكلى في مشفى حلب الجامعي رحلة علاج طويلة في ظل نقص في الأدوية ومحدودية عدد أجهزة الغسيل في المشافي الحكومية، ما يضاعف أعباء المرضى وذويهم.
1: تأتي زهراء مع والدتها إلى مركز غسيل الكلى في مشفى حلب الجامعي 3 مرات كل أسبوع، رحلة طويلة وعلاج مرهق تحاول خلاله أن تتمسك بحياتها، في حين تعيش عائلتها معاناة تتجاوز ألم المرض إلى صعوبة تأمين العلاج والأدوية.
2: 3 سنين أنه كانت هي بمصر ونزلت لهون، والشرايين عندها كتير تعبانة، كل فترة بنفتح لها من مكان من مكان، هلأ في إبرة قبطة، رجعنا فتحنا بإيدها، رجع سكروا، رجعت فتحت مرة تانية بإيدها، طلعنا على الشام، رجعت نزلت لهون، هون بس إنه غسيل يعني، بس خدمتهم كويسة يعني هون، طبعاً مصاريف يعني رب العالمين هو أعلم، الله ما بقطع والحمد لله رب العالمين، أخوتي وأهل الخير وأولاد عمّة يعني الحمد لله رب العالمين.
1: كذلك تأتي السيدة سميرة بطفلها من قريتهم شرقي حلب لتواجه معاناة إضافية في مشقة الطريق.
3: ابني هون عنده قصور كلوي، طبعا ابني معاق يعني عنده مشكلة هي إعاقة سببت له القصور الكلوي، بجي مرتين بالأسبوع، عدم مسافة الطريق والمعاناة اللي مثلا بنعانيها هي بالمواصلات وغلى الأسعار بصراحة، في مشكلة بالقسم يعني نقص الأدوية نقص هلأ كان في عنا مشكلة بالأجهزة الحمد لله مشي حالة.
1: مركز غسيل الكلى في مشفى حلب الجامعي يعد من أهم المراكز التي تستقبل مرضى حلب وريفها، لكنه يعمل بقدرات محدودة إذ لا يتجاوز عدد أجهزة الغسيل فيه 33 جهازا، وفي مشفى ابن رشد الحكومي أيضا قسم لغسيل الكلى يواجه بدوره نقصا في الأدوية وقلة في عدد الأجهزة ما يزيد من أعباء المرضى وذويهم.
4: عندنا 33 جهاز، عدد المرضى الكلي هو 250 مريض موزعين على مدار ال 24 ساعة، نحن شغالين مدار 24 ساعة قسم غسيل الكلية، كل مريض بيغسل فترة تقريبا 3 ساعات متواصلة، المريض أحيانا بيغسل 3 مرات بالأسبوع أو مرتين بالأسبوع وبشكل متواتر. طبعا عندنا صعوبة بتأمين بعض المواد مثل الهيبارين مثل مواد الحديد جلسات غسيل الكلية.
1: بين جلسة وأخرى تبقى زهراء وأسرتها في مواجهة رحلة لا تنتهي، مرض يفرض عليهم العلاج ونقص الإمكانات يجعل هذه الرحلة أكثر قسوة، في حين يبقى تأمين الرعاية الكافية أملا ينتظره مرضى الكلى في حلب وريفها.
5: مرضى غسيل الكلى لا يواجهون المرض وحده، بل معاناة تأمين الأدوية ومشقة الطريق الطويل إلى المستشفى معاناة تتكرر مع كل جلسة وتزيد من معاناة مرضى أنهكهم المرض. عمار مرجان، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
0: وفي ريف حلب يواجه مركز غسيل الكلى في مشفى الأتارب الجراحي ضغطا كبيرا باعتباره المركز الوحيد في المنطقة بسبعة أجهزة فقط تخدم أكثر من 62 مريضا وتنفذ أكثر من 600 جلسة غسيل شهريا وسط نقص في التجهيزات والمستلزمات الأساسية.
6: بين جدران مركز غسيل الكلى في مشفى الأتارب الجراحي لا يرى طلال مجرد أجهزة طبية، بل يرى شريان حياته الوحيد. قصة طلال مع المرض بدأت بعد أن خرج من معتقلات النظام المخلوع بكلية لم تعد تقوى على العمل، ليواظب على غسل الكلى في هذا المركز منذ 3 سنوات، لكنه اليوم يعيش هاجسا يلاحقه خوفا من إغلاقه.
7: أخذني الأمن العسكري، الأمن العسكري أخذني، ظليت 2 سنين بالأفرع على أثر الضرب، على اثر الضرب ضربوا لي الكلاوي والله. وصل لي هلا شيء 3 سنين عم بغسل بالمركز، يعني اقرب مركز بعيد عننا ما بنحسن نروح عليه، وما عندنا اهليه ولا عندنا سيوله يعني نروح فيها.
6: طلال ليس وحده، فمركز غسيل الكلى هنا هو المنقذ الوحيد لعشرات المرضى في ريف حلب الغربي الذين يضطرون لإجراء أكثر من 600 جلسة غسيل شهرياً وسط ضغط هائل ونقص حاد في اللوازم الطبية والأدوية.
8: نحن المركز كان موجود بمعارض الأتارب طنخلو حديثاً لمشفى الأتارب المغارة. نحن المركز بيستوعب 7 أجهزة، معدل 21 مريض باليوم، عندنا 61 مريض مسجل، وبنغسل ل 600 جلسة بالشهر، وعندنا ضغط مرضى مسجلين بالانتظار 20 لـ25 مريض، ونحن ما بنحسن نستوعب الغسيل لهم بسبب ضعف الامكانيات، هي اللي بتعود لضعف دعم التجهيزات الطبيه من جلسات غسيل، وعندنا نقص بالكوادر الطبيه في غسيل.
6: تتضاعف المعاناه مع غياب وسيله نقل مخصصه خاصه لذوي الاحتياجات الخاصه، ناهيك عن التكاليف الماديه الباهظه التي يضطر المرضى لتامينها لاجراء التحاليل المخبريه خارج المركز.
9: بغسل كلاوي صلي 9 سنين، كنت أغسل معرض الأتارب، هلق نقلونا على مشفى المغارة، وسيارة ما في، ومشواري بعيد 15-17 كيلومتر، وإيدي عاجزة، وإجري من قلت هشاشة عظام صار فيه كتير وما بس ممشي، يشيلوني شيل على البطانية.
6: في ظل غياب الاعتماد الرسمي لمشفى الأتارب من قبل وزارة الصحة، يرتفع صوت المرضى لمناشدة المعنيين لإنقاذه من خطر التوقف، الأمر الذي يهدد حياة المئات من المرضى الذين لا يملكون خياراً بديلاً لا سيما في ظل اكتظاظ المشافي في حلب.
0: أعلنت محافظة حلب مغادرة 46 عائلة من مخيمات منطقة الأتارب إلى مناطقها الأصلية قبل النزوح. وقالت المحافظة إن العائلات توجهت إلى مناطق معرة النعمان وكفرنبل والسفيرة وخان شيخون وصوران وأبو الظهور وحرستا وسراقب والقريتين ودارة عزة ودمشق. وأوضحت أن المغادرة شملت مخيمات باب النور والخيرات والقلمون وغطاء الرحمة وقرية البر والكمونة والخيرات 2 وطيبة والجرف والبشير والتل الكرامة والإسراء ودنيز والبنيان وقرطبة 2، كما أشارت إلى أن عودة العائلات تأتي في إطار تنفيذ رؤية سوريا بلا مخيمات. مدت وزارة الدفاع بالاشتراك مع وزارة الدفاع التركية جسرا حربيا يربط ضفتي نهر الفرات لتسهيل حركة عبور الأهالي وتخفيفا عن جسري دير الزور والعشارة.
10: عملت إدارة الهندسة العسكرية في وزارة الدفاع على تقييم الأضرار وتحديد احتياجات في محافظة دير الزور، وذلك استجابة لمناشدة الأهالي بعد تنسيق ومخاطبة الجهات المعنية، وعقب تركيب جسر حربي عائم في مدينة دير الزور بالتعاون مع الجانب التركي بإشراف الفرق المختصة. اليوم أعمال تركيب جسر حربي في مدينة الميادين شرق المحافظة، يأتي تركيب الجسر بهدف تخفيف معاناة الأهالي وتسهيل حركة النقل بين ضفتي نهر الفرات إلى حين تأمين حلول دائمة للبنية التحتية المتضررة.
0: نظم أصحاب الآبار المخالفة وقفة احتجاجية أمام مبنى محافظة درعا بعد قرار المحافظة بالبدء بإحصاء الآبار المخالفة داخل

0: فلاحين محافظة درعا، محافظة درعا فيها فلاحين مشغلين ثلاث محافظات معهم، عندنا عمال من الدير، من الرقة، من الحسكة، مشغلين أصحاب سيارات، مشغلين سوق الهال، مشغلين نص سوريا احنا. إذا اليوم بدك تقطع أنت رزق المحافظة أنت بكرة بدك تصير تستورد خضرتك كلها من برا. قطعت رزق العالم كله، قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق. اليوم أنت الحق المشكلة، المشكلة خاصة بحوض اليرموك، الحق وين سبب المشكلة بحوض اليرموك والحقوا.
1: يراعوا ظروف البشر، ويراعوا وضع البشر. أني شجر عمره 20 سنة عندي ما بيبسه، داخل المخطط خارج المخطط ما بيبسه، أكثر من 65 نفس عايشين على بيري، بيري وبير أخوتي، وموثق الحكي كلياته، وفي طابه وفي أوراق بتثبت إنه هاي الأرض ملك أبوي وجدي. أنت بيوم من الأيام تيجي فورا بتقول بديش مع بير، حتى الناس اللي حفرت بعدين من 5 سنين ومن 10 سنين وزرعت شجر من 5، يا أخي الدولة هي أولى فينا. تيجي تأملنا بديل وإحنا بنشبع البيار، تأملنا بديل من اللجام، من الوادي اليرموك، منين ما كان بنشبع بيارنا. إحنا مع الدولة قلبا وقالبا.
2: اللي يعني متدين أني 32,000 دولار حق الطاقة والمواسير إلى يومك كار، والله ما نسد منها الليرة سوري، هاي والله العظيم ما نسد منها الليرة سوري، منتجين على الله، منتجين على هالزيتونات. السنة الثانية بتثمر، وكنت أني أزرع سيارة على سيارتي زي الزيتونات. اليوم أنا عدل ما أخذ شايفين أكثر من أولادي، أكثر من أولادي اليوم شايفين. تيجي تقول لي والله سكر، طيب ماشي أنا بسكر، أعطيني البديل أنا بسكر، شو بدك أنا جاهز، أعطيني البديل، أعطيني البديل وأنا بسكر، ما عندي مشكلة. اسكيلي يا عدل ما أخذ شجر اللي ربيته من هو طفل.
3: شهدت مدينة رأس العين شمالي محافظة الحسكة وقفة احتجاجية شارك فيها عدد من المزارعين للمطالبة بفتح مصرف زراعي في المدينة وتأمين آلية لصرف مستحقاتهم المالية عن المحاصيل الزراعية التي سوقوها قبل نحو 3 أشهر.
4: بطاقة رأس العين بالنسبة للقمح والشعير وكل الانتاج وحتى القطن، إلى اليوم الفلاحين لم يحصلوا على دفعة من الدفعات الأولى، معناته نحن بهذا الجانب للشهر الأول 2027 ما نحصل على كلمة 1,000,000 ليرة للدفعة الأولى. على نجي على التنظيم الفلاحين، اليوم في فلاحين نزلنا مثلا 10 فلاحين أو 15 فلاح، أنا سلموني 1,000,000 أعطي لمين وخلي مين. نحن نطالب وناشد وزير المالية إنه ليش رأس العين مدون المصارف مهشة همشة، درباسية فيها مصرف، وعامودة فيها مصرف، والقامشلة فيها مصرف، وتلتمر فيها مصرف، ورأس العين أمن وأمان، والدولة موجودة برأس العين. ما هو سببنا الريد؟ نحن نشوف كأنه رأس العين من قبل المحافظة مهمشة.
3: ارتفع سعر طن الفروج الواحد إلى نحو 3,000 دولار في عدة محافظات، ما انعكس على أسعار المادة في الأسواق المحلية. ويشتكي أصحاب محل بيع الفروج من صعوبة تأمين الكميات المطلوبة وارتفاع تكاليف الشراء، في وقت باتت فيه شريحة من السكان عاجزة عن شراء المادة بشكل منتظم. ويأتي هذا الارتفاع مع استمرار وقف استيراد الفروج وسط مخايف من استمرار ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة. هذا وسطلع تلفزيون سوريا رأى باعة الفروج في دمشق بشأن ارتفاع الأسعار وانعكاس ذلك على حركة البيع وإقبال الأهالي على شراء المادة.
5: كان طن بال1,800 2,000 دولار، اليوم الطن ب3,000. هذا الشيء أثر علينا، أثر على بيعنا، أثر على يعني كان كيلو شرحات بال50 تقريبا 52 يوم كيلو شرحات بال100، والتموين بسعرته 64. بقى احنا اضطرينا نسكر لانه بدنا نعلق سعر التموين، احنا ما حنحسن نبيعه، والشخص يشوفها كم عليه 64 وانت عم بتبيعه ب100 كمان ما بتحسن تسوي اي الحركه.
6: كانوا بالاول استوردوا التركي، طبعا احنا ما بنجيبه، بس هو بينزل بينفرد بالسوق بيكسر السوق. طن الفروج البلدي بيكلف مثلا خلينا افتراضا لنقول 1,800 دولار، التركي كان ينفرد ب 1,500 دولار بالسوق بيكسر السعر. هذا اللي صاير فينا، وقفوا الاستيراد بده يطلع البلدي، كلفة البلدي غالية، إن كان الفحم ولا كان العلف غالي، الأدوية العقاقير الأدوية كله غالي، هذا كله على الدولار بينحسب.
7: رمضان يعني هذا الحكي عم نعاني منه نحن، ونهايته يعني هو إذا ما فوت وفروج ريش تركي ما رح ينزل. نحن عنا بالنسبة في عنا مشكلة كبيرة كثير، يلي هي إنه الأماي ما عنا كفايه صوص، كفي

0: صوص للمداجن ما في، وهذا الشيء هذا الشيء اللي عم يسبب انه قله بالضاعه قله رزق، فالمصالح عم تبرم بالسراج الفتيلي على رزق ما في ما موجود. في كثير ايام مصالح عم تبوش ما عم تذبح نهايتها، يعني موضوع المشكله كلها هي قله رزق. يا بفوتونا رزق من تركيا حي نحن بنذبحه، او بلاقوا لنا حله يدعمونا بالاماي.
1: كالمواطن بده يجي لعنا يشتري فروج كيلو صدر حقه 85 ل 90000، فما تحسن شيء. هي واحدة، كيلو الفخاد صار 50000، كيلو الفخاد الوردة 50000، فما يعني تحسن شيء. بنطلب نحن انه يتأمن الفروج استراده من برا، العلف كالمربي كمان يقدر يأمن هذا الشيء، انه مشان يقدر هو كمان ينزل السعر ونحن كمان ننزل السعر عنا.
2: أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي أن رئيسها عمر الحصري بحث مع وفد من سلطة الطيران المدني المصري استئناف تشغيل الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين. وقالت الهيئة أن المباحثات التي أجراها الحصري مع رئيس الإدارة المركزية لأمن الطيران المصري ياسر محمد تركزت حول إعادة الربط الجوي بين البلدين بما يسهم في تنشيط حركة النقل الجوي وتسهيل حركة المسافرين وتعزيز العلاقات الثنائية. أطلق جيش الاحتلال النار على مركبة فلسطينية كان بداخلها عدد من الشبان خلال اقتحامه مدينة نابلس، كما اقتحم مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة. وقالت إذاعة صوت فلسطين إن قوة خاصة تابعة لجيش الاحتلال اقتحمت محيط ملعب البلدية غرب مدينة نابلس. من جهتها قالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية إن قوات خاصة تابعة للاحتلال أطلقت النار على مركبة كان بداخلها عدد من الشبان قرب ملعب البلدية في المدينة، فيما طالبت أحدهم بتسليم نفسه. مع تحول الضفة الغربية المحتلة إلى بؤرة توتر حساسة، صعد المستوطنون الإسرائيليون من هجماتهم على قرى وبلدات تخللتها اعتداءات متكررة، أبرزها إطلاق النار وتخريب ممتلكات الفلسطينيين.
3: هنا الضفة الغربية المحتلة، حيث شهدت شوارع القرى والبلدات هجوم شنه مستوطنون في أنحاء واسعة من الضفة الغربية تحت حماية جنود الاحتلال. بلدة قصرى جنوبي نابلس ما تزال محاصرة من قبل جنود الاحتلال، حيث أغلقوا منطقة رأس العين وحولوها إلى منطقة عسكرية بشكل كامل وحاصروا المنازل هناك. اقتحامات المستوطنين تخللتها اعتداءات واسعة على منازل الفلسطينيين وتخريب ممتلكاتهم وسرقة مواشيهم واقتلاع أشجارهم في قرية عورتة جنوبي نابلس وسط انتشار عسكري مشدد، وأدى المستوطنون طقوسا تلمودية في المقامات الإسلامية بالقرية بحسب ما أكدته مصادر محلية. بؤرة توتر حساسة ينظر إليها نتنياهو كآخر أوراقه السياسية التي حاول انتزاعها، فخرج بنيامين نتنياهو ليدين هجوم المستوطنين ويصفهم بمجموعة مخربين يثيرون الشغب، لكن مصادر محلية فلسطينية أكدت أن هجوم المستوطنين كان تحت حماية جنود الاحتلال، ولم تعتقل الشرطة الإسرائيلية منفذي الاعتداءات على قرى وبلدات الضفة. صحيفة هآرتس تحدثت عن شكوك من داخل الجيش الإسرائيلي في احتمال أن يكون بعض السياسيين معنيين بتدهور الوضع في الضفة قبيل الانتخابات، كما كشفت صحيفة معارف الإسرائيلية عن احتمالية نقل قوات كبيرة من جبهتي غزة ولبنان إلى الضفة، بما في ذلك وحدات من الفرقة 98 أو الفرقة 162. تصعيد متواصل في الضفة الغربية المحتلة واعتداءات تتحول إلى هجمات منسقة يقودها مستوطنون وحسابات سياسية إسرائيلية تحاول احتواء الموقف لتقديم صورة تفصل الموقف السياسي الإسرائيلي عن عنف المستوطنين، فما الحسابات التي تقف خلف هذا التصعيد وهل تنجح محاولات احتوائه؟
2: قتل فلسطينيان أحدهما طفل وأصيب اثنان آخران من جراء قصف إسرائيلي استهدف تجمعا لمدنيين غربي مدينة دير البلح وسط غزة. أفاد المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرا بأن نحو 2500 إلى 3000 شخص في القطاع يشتبه بتعرضهم للاختفاء القسري منذ بدء الحرب، استنادا إلى دراسة شملت 317 حالة موثقة. وأظهرت دراسة للمركز أن معظم حالات الاختفاء وقعت خلال اقتحامات القوات الإسرائيلية للمنازل وحصار الأحياء أو خلال النزوح والمرور عبر الحواجز، إضافة إلى حالات خلال البحث عن الغذاء والمساعدات. أعلنت منظمة الصليب الأحمر أن آلاف العائلات في قطاع غزة ما تزال تجهل مصير مفقوديها، وقالت المنظمة إن بعض العائلات تنتظر مفقوديها منذ نحو 3 أعوام، كما أشارت إلى أن قدرات الطب الشرعي في غزة ما تزال محدودة ولا توجد منشآت لفحص الحمض النووي، موضحة أن عمليات البحث عن الجثامين وانتشالها في غزة تتطلب معدات متخصصة غير متوفرة بسهولة. نظم متظاهرون في مدينة ميلانو الإيطالية نظموا فعالية لإطلاق الطائرات الورقية تضامنا مع أطفال قطاع غزة، وأطلق المشاركون طائرات ورقية في الهواء تعبيرا عن دعمهم للأطفال الفلسطينيين في غزة. قال الحرس الثوري الإيراني إنه دمر بنى تحتية ومواقع تمركز للمقاتلات الأمريكية في قاعدتي الملك حسين والأزرق الجويتين الأمريكيتين في الأردن. وأضاف الحرس الثوري أن هجومه جاء ردا على ما وصفه بالعدوان الأمريكي الصهيوني على جزيرة لارك، مشيرا إلى أنه استخدم في هجماته على الأردن مسيرات وصواريخ باليستية، وأكد أن كل إطلاق نار ضده سيقابل بردود أشد تدميرا. هذا وأعلن الجيش الأردني اعتراض 8 صواريخ اخترقت المجال الجوي للبلاد. هذا وأعلن مسؤول أمريكي أن القوات الأمريكية قصفت راجمتي صواريخ تابعتين للحرس الثوري الإيراني في جزيرة لارك بمضيق هرمز. وقال مسؤول أمريكي أنه تم رصد قوات تابعة للحرس الثوري الإيراني وهي تستعد لإطلاق صواريخ محملة بألغام بحرية باتجاه مضيق هرمز. وفي سياق ذاته قال المسؤول الأمريكي أن القوات الأمريكية أكملت إزالة الألغام من مسارات الشحن الدولي في مضيق هرمز. في المقابل أفاد الحرس الثوري الإيراني بوقوع قتلى وجرحى بينهم مدنيون من جراء هجوم شنه الجيش الأمريكي على جزيرة لارك قرب مضيق هرمز. كشفت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مصادر مطلعة ومسؤولين عسكريين عن ضغوط متزايدة داخل المؤسسة العسكرية الأمريكية بسبب استمرار العمليات ضد إيران وطول أمد الانتشار العسكري في الشرق الأوسط. وقالت الصحيفة إن فرقة المشاة 82 المحمولة جوا التابعة للجيش الأمريكي ستبقى في الشرق الأوسط حتى سبتمبر أيلول المقبل على الأقل، مشيرة إلى أن مسؤولين عسكريين يتوقعون تمديد بقاء الوحدة لفترة أطول نظرا إلى أنها ستكون محورية في أي عملية اجتياح بري محتمل لإيران.

0: قال وزير الخزانة الأمريكي إن بلاده ستفرض عقوبات على بنك آخر هذا الأسبوع في إطار مساعي تجديد الخناق على إيران. وأضاف وزير الخزانة أنه سيتحدث إلى المسؤولين الصينيين بشأن إيران وجميع الخيارات المطروحة، مضيفا أنهم متفقون مع الصين على ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز ومنع إيران من تطوير سلاح نووي. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن النظام الإيراني أصبح أضعف بكثير مما كان عليه، متهما طهران بالسعي إلى الصين في برنامجها النووي وإنتاج قنابل ذرية. وضف نتنياهو أن إيران لن تطور سلاحا نوويا ما دام هو موجودا في منصب رئيس الوزراء، مشددا على ضرورة إزالة الخطر الإيراني نهائيا وحسم مصير النظام. وقبل ذلك قال وزير الطاقة الإسرائيلي إلي كوهين لصحيفة يدعو تحرانوت إن إسرائيل ستضرب إيران حتى إذا توصلت طهران إلى اتفاق مع الولايات المتحدة في حال ارتكبت ما وصفه بالخطأ وحاولت استئناف برنامجها النووي أو برنامج الصواريخ البالستيكية. أرحب بضيف الدكتور توفيق طعمة الباحث في الشأن الأمريكي وشؤون الشرق الأوسط معي من لوس أنجلوس. أهلا ومرحبا بكم دكتور توفيق. اليوم كيف تقرؤون التصعيد الأمريكي والإيراني الأخير بعد أشهر من الهدوء؟ اليوم ما الذي تغير دكتور توفيق؟
1: نعم، صباح الخير أستاذ جمال وصباح الخير للمشاهدين الكرام. حقيقة يعني ما حدث هذا اليوم كان يعني هجوم من الطرف الأمريكي بعد هدوء لمدة شهر تقريبا. قامت القوات الأمريكية باستهداف جزيرة خرج، تعتقد أن هناك كانت راجمتين كانت جاهزتين لإطلاق صواريخ تحمل ألغام تريد أن تزرعها في المنطقة. فهذا حقيقة ما تبين أن هذه الهدوء المؤقت، أنه هدوء هش، أنه في أي لحظة ممكن أن تعود الحرب كما كانت في السابق. المنطقة بتقديري لن تشهد أي هدوء في الأسابيع القادمة، قد أكون في الشهور القادمة، لأنه لا يوجد حل حتى الآن، لا من الطرف الأمريكي ولا أيضا من الطرف الإيراني. فكل منهما يحاولان التمسك بمطالبهم، ولا طرف يريد التنازل عن أي شيء. فلهذا السبب نرى أن هناك إصرار أمريكي على إجبار إيران بالتنازل، تقدم تنازلات وإيران ترفض ذلك. إيران تلعب على عامل الوقت، على الأزمة الأمريكية في الداخل الاقتصادي، داخل الأمريكي اقتصاديا،
0: نعم،
1: وأيضا سياسيا أن هناك انتخابات قادمة
0: اليوم. أيضا في هذا السياق دكتور توفيق، يعني هناك حديث أمريكي عن بقاء قوات كبيرة في المنطقة لفترة أطول، هذا الأمر اليوم ماذا يكشف عن تقديرات واشنطن لطول المواجهة؟
1: يعني متوقع يعني هذا الشيء، أنه هذه القوات اللي تحدث فيها الرئيس ستكون هذه القوات لفترة طويلة، يعني ذلك أن هناك قد تكون هناك حرب قادمة في قادم الأيام. الآن الرئيس الأمريكي طبعا قام بحرب لمدة 40 يوم، تبعها أيضا ل 14-13 يوم من غارات على إيران، أيضا جاء الحصار، خنق إيران باقتصاد وتهديد الدول التي تتعامل مع إيران. وزير الخزانة الأمريكي يجتمع مع دول العشرين في أوروبا، وأيضا هناك مع وزراء المالية، عفوا وزير الخزانة وزراء المالية في 20 دولة الآن بيتخذوا قرارات لخنق إيران، خنق الاقتصاد الإيراني. أنا بتقديري هذا سيأخذ وقتا طويلا حتى إيران تبدأ أن تعاني من هذا الخنق. وإذا وصلت لهذه المرحلة من المتوقع أن تقوم إيران بعمل برد عسكري، يعني إيران ستبادر بالرد العسكري، لأنه إيران لا تستطيع أن تبقى يعني اقتصادها يتألم. وأيضا هذه الحصار اللي سيفرض أو مفروض عليها الآن من المؤكد أنه سيضر،
0: طيب،
1: سيكون كارثي اقتصاديا على إيران. فبالتالي متوقع أن تكون هناك ردود فعل عسكرية من الطرف الإيراني.
0: لكن ما الذي يمكن أن يؤدي إلى انهيار السقف الحالي للمواجهة الحالية؟
1: يعني حتى الآن العودة للمواجهة بشكل كبير جدا أعتقد أنه الآن مستبعد، خاصة من الطرف الأمريكي. الطرف الأمريكي يراهن الآن أو يعول على خنق إيران اقتصاديا. هذا يريد أن يعني بده يعطي إيران، قد يكون أسابيع قد تكون شهور لا نعرف. هم يراهنون على العامل الاقتصادي لإضعاف إيران، وأيضا قبول إيران بالشروط الأمريكية. كما قلت سابقا، إيران أيضا تراهن على المزيد من الوقت، لأنه الوقت مزيد من الوقت لا يصب في صالح الرئيس الأمريكي وحزب الرئيس، وأيضا لا يصب في مصلحة أمريكا داخليا من ناحية اقتصادية، وأيضا لا يصب في مصلحة العالم بشكل عام،
0: نعم
1: لأن مضيق هرمز ما زال مستهدف. الولايات المتحدة تدعي أنها مسيطرة على مضيق هرمز، الطرف الإيراني ينفي ذلك، الطرف الأمريكي يقول أن هناك آلاف السفن أو مئات السفن عبرت، إيران تقول غير ذلك. المتابعين لحركة السفن تكذب الرواية الأمريكية وتقول أن هناك يوميا قد تكون بين 5 إلى 15 سفينة تدخل يوميا، ليس كما يتحدث الرئيس الأمريكي. ونحن بنعرف أستاذ جمال أنه الرئيس الأمريكي بحاول يكبر الإرهاب، يهول من الموضوع حتى أنه يحكي للرأي العام الأمريكي أنه ما زال قيد السيطرة، وأن النفط ما زال يتدفق على العالم حتى يسيطر على الأسواق المالية أو الأسواق النفطية في الداخل
0: لكن اليوم على
1: الأمريكي.
0: ماذا تعول الولايات المتحدة إذن، يعني في ظل هذه التصريحات الخلابية إن صح التعبير؟
1: لم أسمع بداية السؤال.
0: على ماذا تعول الولايات المتحدة إن كان يعني إن كانت لم تسيطر بطبيعة الحال على المضيق بشكل عام، وحتى الخيار العسكري ربما لم يجدي نفعا كما يقول البعض، على ماذا تعول اليوم؟
1: هي تعول على عامل الوقت، على الحصار. هي تعتقد أن الحصار الخانق أو هذا الخناق الاقتصادي سيدمر إيران، سيجبر إيران على التخلي عن مطالبها، سيجلبها إلى طاولة المفاوضات. هذا اللي هو تعول عليه إيران، الولايات المتحدة، إضعاف إيران، أيضا المراهنة التعويل على الأطراف الدولية، خاصة على الأطراف في المنطقة في الإقليم، أن يستجيبوا للدعوات الأمريكية في قطع علاقاتها اقتصاديا مع ايران. وانا بتقدير هذا مستبعد حتى الان، هذا سيكون من الصعب جدا اذا الصين ترفض ورفضت هذه حصار، وهذا الحصار الخارجي الصين ترفض، فبالتالي سيكون هناك ايران لم الصين لم تلتزم، ايضا هناك دول مثل
0: طيب
1: العراق تركيا ودول اخرى في المنطقه بتقديري قد تستجيب جزئيا للطرف الأمريكي خشية أن لا تزعل الطرف الأمريكي، لكن بتقديري أن هذا الحصار ممكن أن يتفكك أو يخرق، وإيران تستطيع أن تبقى في مواجهة لفترة طويلة مع الطرف
0: يعني
1: الأمريكي.
0: يمكن اليوم أن تخرج الولايات المتحدة خالية الوفاض ربما من هذه الحرب. اليوم بحسب واشنطن بوست هناك تحذيرات داخل المؤسسة العسكرية الأمريكية من أن استمرار العمليات يضعف الجاهزية. اليوم هل يعني تعني أن الولايات المتحدة ربما بدأت تواجه مشكلة في إدارة حرب طويلة الأمد؟
1: هذا صحيح، وما نقلته واشنطن بوست وأيضا وسائل إعلام أمريكية أن هناك تصريحات من وتم تمرير لقاءات سرية بين القادة العسكريين البارزين في توصية لوزير الدفاع أن هذه الحرب يجب أن تنتهي، أنه أيضا الجنود الأمريكان في على الحاملات المدمرات، أيضا هناك تذمر كامل، هناك يعني عدم رضا عن ما يحدث. قدموا توصية لوزير الدفاع هيسكيت، بنت هيسكيت، أنه بالنسبة لهذه الحرب، أنه هذه الحرب لم تحقق الأهداف اللي كان يسعى إليها الرئيس الأمريكي منذ البداية. وبالمناسبة رئيس أركان الجيش الأمريكي دون كين قبل الحرب بعدة أيام نصح الرئيس الأمريكي وقدم له إحاطة وقال له أن هذه الحرب غير مضمونة النتائج. أيضا الاستخبارات الأمريكية ورئيسة الاستخبارات الأمريكية تولسا جابرت في تقرير لها قبل الحرب قالت أن إيران ستغلق مضيق هرمز، الحرب لن تنتهي، إيران لن تتنازل. فكانت هناك توصيات من الاستخبارات الأمريكية، من القادة العسكريين، من السياسيين اللي كانوا رافضين للحرب، وحتى من نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، لكن الرئيس الأمريكي لم يسمع للاستخبارات الوطنية الأمريكية، كان يسمع للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، وكان يعني النصيحة تأتي من إسرائيل وليست من الدول، يعني يعمل هو عكس الطبيعة، عكس ما كل رئيس بيعمل، بيستمع لدول أخرى ولا يثق، أم يثق
0: طيب
1: بالاستخبارات.
0: سنتطرق إلى الموقف الإسرائيلي بطبيعة الحال، لكن اليوم هل يمكن أن تتحول الضغوط داخل الجيش الأمريكي إلى عامل ربما يدفع إدارة ترامب نحو تسوية سياسية برأيكم، أم أنها قد تدفعه ربما إلى حسم عسكري أسرع؟
1: الحسم العسكري بتقديري من الصعب تحقيقه، الحسم العسكري يعني اللي عجزوا عنه في 40 يوم من الحرب، وأيضا تبعها كما قلت سابقا 14 يوم من غارات على إيران، أنا بتقديري الحسم العسكري الآن ليس الخيار الرئيسي بالنسبة للإدارة الأمريكية. السبب الأول كما قلت أنه هذه الحملة فشلت حتى الآن في تحقيق الأهداف. شيء آخر أنه الجيش الأمريكي الآن في هناك نفاذ في الصواريخ، ما عندهم صواريخ لمواجهة الصواريخ الإيرانية، في عندهم نقص. الآن الرئيس الأمريكي اجتمع قبل أسبوعين أو قبل فترة مع رؤساء شركات تصنيع الذخيرة، وطالب منهم بتسريع تصنيع الصواريخ لأنه ما في الآن. حتى الإدارة الأمريكية، الجيش الأمريكي بدأ يستخدم المخزون المتواجد في القواعد الأمريكية في مناطق أخرى في العالم، ولهذا السبب القواعد والقيادات العسكرية في المنطقة في الأمريكية نصحت وقالت أنه يجب أن نحافظ
0: طيب
1: على كميات الصواريخ، لأنه نعرف ماذا هل الصين ستبتلع تايوان، لا نعرف، يجب أن يكون هناك ذخيرة جاهزة،
0: طيب دكتور،
1: وهذا
0: نعم
1: نعم
0: أعتذر للمقاطعة لكن لضيق الوقت، وأريد أن أسأل اليوم عن الموقف الإسرائيلي. نتنياهو يقول إن إيران أصبحت أضعف بكثير، لكنه أيضا في الوقت نفسه يتحدث عن ضرورة إزالة الخطر الإيراني نهائيا. اليوم هل يعني ذلك أن إسرائيل ترى أن إضعاف إيران عسكريا ربما لم يعد كافيا، وأن الهدف اليوم أصبح تغيير النظام أو المعادلة السياسية كاملة داخل إيران؟
1: الطرف الإسرائيلي منذ الحرب، قبل يعني منذ بدء الحرب وقبل الحرب، هم يريدون تغيير النظام بشكل كامل، والرئيس الأمريكي أيضا يتفق مع ذلك أنه دخلوا في هذه الحرب لتغيير النظام، لكن بعد ما فشلوا في تحقيق هذا الهدف وقاد عملية عسكرية لأربعين يوم، وفشلت العملية بتقديري حتى هذه اللحظة، علما أنهم قتلوا الكثير من القيادة العسكرية والقيادة السياسية والمرشد، كل هذا لم يحققوا هذا الهدف. إيران طبعا نتنياهو يقول أنه إيران أضعف، الرئيس الأمريكي يقول دمرنا بشكل كامل إيران، ولكن التقارير الاستخباراتية الأمريكية تقول عكس ذلك.
0: نعم
1: يعني من نصدق؟ هل نصدق نتنياهو الذي يريد الترشح، الذي مترشح للانتخابات القادمة، أم ترامب الذي يريد الحزب الجمهوري أن يفوز في
0: نعم دكتور
1: الانتخابات القادمة؟ هذا بتقديري كل هذا ما يكون فيه نتنياهو والطرف الأمريكي وترامب، كل دعاية انتخابية يريد أن يظهر وكأنه إيران. بتقديري حتى الآن، وهذا حسب كما قلت التقارير الاستخباراتية الأمريكية، إنه إيران ما
0: نعم
1: زالت
0: دكتور
1: تمتلك قوة صاروخية كبيرة وما زالت قوية.
0: كل الشكر لك دكتور توفيق طعمة، الباحث في الشأن الأمريكي وشؤون الشرق الأوسط، كنت معي من لوس أنجلوس. ارتفعت حصيلة القتلى من جراء الفيضانات التي ضربت منطقة تراسو والمناطق المحيطة بها قرب الحدود مع الصين في نيبال إلى 794 شخصاً. جاء ذلك في بيان الهيئة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها في نيبال، وفقا لما أوردته وسائل إعلام محلية. أشار البيان إلى أنه في الوقت الذي تتواصل فيه عمليات البحث والتعرف إلى هويات الضحايا في المناطق المنكوبة، ما يزال نحو 2500 شخص في إعداد المفقودين، بينهم 589 أجنبيا.
2: Thank you.
0: بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا لنهاية هذه النشرة الإخبارية، شكرا على طيب المتابعة، في أمان الله.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت، والكهرباء رح ترجع 24/24. وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى. ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي ايه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.

من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.

0: يعني لو ان احنا ما في عنا مركز صحي، يعني هودي بدهن علاج دائم، طبيب مختص يشوفهم.
1: الموضوع المزعج برحلة العلاج انه جرعات نحن بنشتريها من برا وبتكاليف عالية،
2: بس للأسف انه نحن عنا هون ضعف في المراكز، والمشكلة الناحية المادية هي يعني عم تلعب دور كبير.
3: عدم مسافة الطريق والمعاناة اللي مثلا بنعانيها هي بالمواصلات، وعلى الأسعار بصراحة في مشكلة بالقسم، يعني نقص الأدوية
4: قليلة بالمحافظة المراكز، وإذا وجدت تكلفتها عالية.
5: نحن هاي الرواتب اللي عم نستلمها من الدولة، عم ناخذها من الدولة، هذا الراتب ما بكفينا.
6: مسؤولية كبيرة بدنا نتحملها، وجوز يعني إهمال لحظات إنه تفقد المريض.
7: بشار الأسد من دمشق.
8: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
9: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
10: من تلفزيون سوريا،
8: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
11: ختام النشرة في أمان الله.
8: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات، نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم، بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. عالم أقرب وصورة أوضح.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من سوريا اليوم، ونبحث فيه أهم الملفات على الصعيدين المحلي والدولي. نبدأ ساعتنا الأولى ببحث نتائج زيارة وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى ليبيا والملفات المشتركة التي يمكن أن يستفيد منها البلدان بتعزيز العلاقات بينهما. في محورنا الثاني بساعتنا الأولى نبحث الآلية التي تعمل وفقها الحكومة للوصول لنتائج ملموسة بملف المختفين قسرياً في ضوء اليوم الدولي الذي يسلط الضوء عليهم. في محورنا الأول على رأس ساعتنا الثانية نبحث التوتر والتجاوزات الأمنية في السويداء بين القوى المحلية تزامناً مع منع الطلاب من التوجه للمراكز الامتحانية من قبل هذه القوى. ونبحث في محورنا الأخير التصعيد الكبير في الضفة الغربية المحتلة من قبل المستوطنين الإسرائيليين وقوات الاحتلال، الأمر الذي وصل حد الإدانة من قبل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو. أهلا بكم.

0: أعلن وزير الخارجية أسعد الشيباني خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الليبية طرابلس الاتفاق مع الحكومة الليبية على التنسيق في القضايا الإقليمية والدولية وتفعيل خطوط النقل البحري والجوي وكل القطاعات الاقتصادية.
1: في لقائي أيضا مع معالي الوزير أخي العزيز الطاهر استطعنا أن نعيد ونقيم كافة العلاقات السورية الليبية، وأيضا اتفقنا على خارطة الطريق لتطوير هذه العلاقات بما يخص التنسيق السياسي في القضايا الإقليمية والدولية، وأيضا في تفعيل خطوط النقل البحري والجوي، وأيضا العمل على إنشاء إطار كلجنة عليا لإدارة العلاقة وتنسيقها ومؤسستها بين البلدين لتشمل كافة القطاعات الاقتصادية، وأيضا وصولا إلى تأسيس مجلس رجال الأعمال وزيادة الاستثمار المتبادل بين البلدين، وأيضا مساهمة ليبيا وطرابلس في استثمار وإعادة إعمار سوريا في هذه المرحلة.
0: كما أعلن الشيباني الاتفاق مع الجانب الليبي في ملفات أمنية عدة كمكافحة الهجرة غير الشرعية والمخدرات والتنظيمات الإرهابية.
1: على زيارة التنسيق الأمني لمكافحة الهجرة الغير الشرعية وأيضا مكافحة المخدرات والتنظيمات الإرهابية. اليوم سنقوم بفتح السفارة السورية في طرابلس. هذه السفارة ستنظم الوضع أوضاع السوريين الذين لجأوا إلى ليبيا في سنوات الحرب ولم يكن هناك، يعني كانت طرابلس مشكورة قد قطعت علاقتها مع النظام البائد، واليوم تعود هذه السفارة لتعلن أهمية ومكانة العلاقة السورية الليبية وأيضا لتفسح المجال لتنظيم أوضاع السوريين في ليبيا.
0: من جانبه قال المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية الليبية الطاهر البعور إن الاتفاقات مع سوريا شملت ترتيبات لعقد اللجنة العليا بين البلدين قبل نهاية السنة الحالية أو بداية السنة القادمة.
2: اليوم نعيد هذه العلاقة إلى مسارها الطبيعي من خلال إعادة افتتاح السفارة السورية في ليبيا. إن شاء الله سوف تكون هذه الخطوة خطوة إيجابية في تطوير هذه العلاقات. أيضا كما ذكرت نحن اتفقنا على كثير من الإجراءات لتفعيل هذه العلاقة وتوقيع محضر اتفاق لتفعيل الاتفاقيات السابقة، وأيضا الترتيبات لعقد اللجنة العليا ما بين البلدين إن شاء الله في قبل نهاية السنة أو ربما بداية السنة القادمة. أيضا لدينا مشتركات كثيرة جدا اقتصادية وسياسية وأمنية.
0: هذا وعقد وزير الخارجية أسعد الشيباني اجتماعا مع وزير النفط والغاز الليبي خليفة عبد الصادق ورئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود حسن في العاصمة طرابلس. وأوضحت وزارة الخارجية أن الاجتماع ناقش التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والاستثمار وسبل توسيع الشراكة وتبادل الخبرات في القطاعات ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين. كما التقى الشيباني خلال الزيارة برئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة، وأكد الجانبان على أهمية توسيع آفاق التعاون وتعزيز التواصل والتنسيق بين المؤسسات المعنية في البلدين بما يخدم المصالح المشتركة. حول هذا الموضوع رحب بضيفي دكتور عبد الباسط أبو نموت باحث في العلاقات السياسية والدولية معنا مباشرة من دمشق، مرحبا بك. وأرحب أيضا في الدكتور محمد سالم عميش دبلوماسي في وزارة الخارجية الليبية معنا مباشرة من اسطنبول، مرحبا بكما. أبدأ معك دكتور محمد في البداية حول هذه الزيارة وما تعنيه زيارة الخارجية السورية أسعد الشيباني إلى طرابلس من وجهة النظر الليبية، كيف يمكن قراءة هذه الزيارة وهل تعكس فعلا بداية لمرحلة جديدة ما بين العلاقات ما بين البلدين؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، أولا شاكرا لكم الاستضافة الكريمة. نعم، هي تعتبر هذه أول زيارة رسمية لمسؤول رفيع المستوى من الجانب السوري، وهي في الحقيقة تفعيل لعشرين شهر تقريبا من العلاقات التي بدأت منذ أن سقط نظام بشار الأسد، حيث زار أول وفد ليبي زار العاصمة دمشق كان بعد 20 يوم من هذا السقوط وتحرير الشام. استمر بعد ذلك في عدة محطات، سيارات متبادلة، آخرها الآن موجود هناك عندكم وفد يشارك في معرض دمشق حاليا يعني ونحن نتكلم. فهذه يعني تعتبر هي جهود أو يعني تتويج لهذه الفترة كلها بأن يكون هناك زيارة وافتتاح للسفارة رسمي في العاصمة الليبية طرابلس، وإذانا إن شاء الله ببداية مرحلة رسمية تتولاها الدولتين معا بإذن الله.
0: طيب دكتور عبد الباسط، ما الذي تريده دمشق تحديدا في من هذه المرحلة في عودة العلاقات، وكيف يمكن اليوم قراءة مسار هذه العلاقات بناء على هذه الخطوات؟
4: حياكم الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، مساء الخير لك وللضيف الكريم والسادة المشاهدين. فعلا هي دولة ليبيا من أهم الدول في شمال أفريقيا، والعلاقات السورية الليبية من أهم العلاقات منذ الاستقلال كلا الدولتين. سوريا تنظر إلى ليبيا أنها بوابة على شمال أفريقيا. سوريا سابقا متنت العلاقات مع المغرب والجزائر ومصر، وخلال تلك الفترة تأخرنا عن ليبيا ليس من دافع أن هناك تأخير متعمد بقدر ما هو فعلا كان بناء صحيح حتى وصول إلى افتتاح السفارة اليوم، بل على العكس كانت يعني ليبيا من العاصمة طرابلس تدعم كل الشعب السوري منذ بدء الثورة وحتى الانتصار وما بعد ذلك، ولكن تم تأخير يعني الجولة الدبلوماسية تجاه طرابلس حتى أتمام فتح السفارة لما تشكله سفارة هامة ومن ضغط عليها من قبل الجالية السورية في ليبيا التي تصل تعدادها إلى 500,000، بالإضافة إلى دول الجوار التي كانت تجد يعني في ليبيا متنفس كبير أفضل من الدول الأخرى في حيث الوجود، من حيث العمل، من حيث الأشغال. نحن نتحدث عن عدد كبير من السوريين، الملفات الكبيرة وكثيرة بين ليبيا وسوريا. سابقا كان هناك تعاون اقتصادي وتجاري واستثماري كبير، اليوم يتم بحث من جديد التعاون السياسي والأمني تعميقه أكبر، لأن كلا الدولتين يخرج من النزاع. لدينا ملفات في مكافحة المخدرات، في تعزيز التعاون التجاري والاستثماري. سوريا تجد فعلا في ليبيا أنها من المستثمرين الأوائل أو التي ترى فيهم فرصة للاستثمار في سوريا، بخصوص أن لديهم موارد مالية، لديهم تقدم في موضوع الطاقة، وليبيا أيضا ترى في سوريا أنها بوابة على الشرق المتوسط. هناك تعاون سياسي، كلا الدولتين بحاجة في الدعم داخل الأمم المتحدة، في مجلس الأمن، في جامعة الدول العربية ومنظمة الدول الإسلامية. كل هذا التكامل السياسي مع الفرص في الاستثمار لكلا البلدين، مع الجالية السورية الموجودة هناك، وليبيا على مسار التنمية وسوريا الآن، كل ذلك يبحث الكثير من الملفات.
0: إذن ملفات مهمة دكتور محمد يتم أو تم التطرق إليها أثناء هذه الزيارة اليوم. إذا أردنا الحديث عن أبرز هذه الملفات والتي سيتم تطبيقها عمليا على أرض الواقع، ما هي؟ هل توجد ملفات ربما عالقة أو حتى ربما ستكون مستعصية في المرحلة القادمة بناء على ما تم الاتفاق عليه؟
3: يعني أتوقعي أولا كما ذكر الضيف الكريم، هناك عدد كبير من السوريين موجودين في ليبيا يحتاجوا إلى تنظيم أمورهم من الناحية القانونية والإجرائية. وسبق وأن أعفت الحكومة الليبية العام الماضي عدد من السوريين الذين كانوا يرغبون بالعودة إلى سوريا من الضرائب أو من أي رسوم عليهم متأخرة. كذلك عندما كانت هناك البعثة القنصلية السورية العام الماضي وذهبت إلى بنغازي لوحدها فقط، كان هناك تجديد في 3 أيام فقط 20,000 جواز سفر سوري تم تجديده. يعني فهناك الحاجة شديدة إلى تنظيم وترتيب أوضاع الآلاف الموجودة من السوريين في داخل الأراضي الليبية. أيضا ليبيا محتاجة إلى الخبرات البشرية السورية. ليبيا بلد واعد الآن، ليبيا تحتاج بنية تحتية وتحتاج إلى عمالة ماهرة، وهذا ما يتوفر في العمالة أو الأخوة السوريين المتواجدين هناك. أيضا هناك ملفات مثل تعاون في الهجرة غير الشرعية، يحتاج هناك أيضا أن يكون هناك تعاون في هذه الملفات. ليبيا أيضا من الدول التي يعني لديها مخدرة استثمارية لا بأس بها، وأنا أتصور يعني في حال ترتيب الملفات بين البلدين سيكون للجانب الليبي ممكن استثمارات واعدة في الداخل السوري بما يعود على البلدين بفائدة. يعني هناك عدة حقيقة ملفات أيضا في مجال الطاقة، يمكن كما ذكر الوزير وزير الخارجية السوري أنه قام بزيارة المؤسسة الوطنية للنفط أو وزارة النفط والتقى بالسيد وزير النفط، أن هناك فرص أيضا للتعاون في هذا المجال، خاصة أن ليبيا طاقتها التكريرية أقل من مما يلزم، ويوجد في سوريا يعني بعض المصافي التي ممكن أن يستفاد منها الطرفين، يعني ليبيا تورد من النفط الخام وتستفيد من
0: وخصوصا مع وجود خبرات واحتياجات مشتركة بين البلدين، برأيك هل سيكون هنالك فعلا فرص للتعاون في ما يتعلق بهذا الملف، ملف النفط؟
3: أنا أتصور ذلك حتى ولو كان على مستوى بسيط، يعني أو يعني ولكن يعني هو مفتاح يعني لتمتين العلاقات التي يعني لا نحتاج إلى ذكر أنها متينة يعني وموجودة، لكن مثل هذه الأمور تساعد فعلا على يعني التعاون بين البلدين، وأن يكون هناك فعلا جدوى اقتصادية من التعامل بين البلدين، خاصة وأن كما ذكرت أن لسوريا يعني قدرة تكريرية غير مستغلة ولليبيا حاجة في ذلك، فهذه يعني فرصة بأن يكون. وقد تم في العام الماضي رسو سفينة عن طريق ليبيا، حيث تم يعني الاستفادة منها في بنياس تقريبا، كانت في تشغيل مصفات النفط هناك يعني في سوريا يعني.
0: طيب دكتور عبد الباسط، برأيك فيما يتعلق باللجنة العليا السورية الليبية المشتركة، كيف يمكن أن تسير هذه الآلية المشتركة ما بين الطرفين، وإلى أي مدى سيكون لها فعلا إسهام فيما يتعلق بعلاقات البلدين وآلية التعاون المشتركة ما بين البلدين؟
4: نعم، اللجنة العليا هي موضوع تشاور حكومة مع حكومة للوصول إلى ملفات والتفاهم من أجلها وضع نقاط على الحروف بالكثير من الاتفاقيات. نتحدث بداية عن سياسة وأمن، تعميق العلاقات السياسية الدبلوماسية، حجم البعثة السورية التي تتوجه الآن وتوجهت إلى ليبيا، فكرة لإنشاء قنصلية سورية في بنغازي، لحجم الضغط الكبير السوريين المتواجدين في شمال أفريقيا بحاجة إلى تيسير أعمال وخدمات. وكل الشكر للحكومة الليبية التي فعلا آخر يعني أصدرت حزمة من الإعفاءات الضريبية على المقيمين من خاصة الجالية السورية، وهو يعني عمل يعني كل الشكر لهم. إضافة إلى اللجنة العليا مسؤولة أولا عن المواطن السوري هناك، واللجنة العليا تهتم أيضا في تعميق العلاقة بين سوريا وليبيا على أساس الفرص الاستثمارية، على أساس المشاريع المشتركة التجارية. اللجنة العليا ستعطي توصيات بربط يعني غرف التجارة السورية مع غرف التجارة والصناعة في ليبيا. هذا الأمر يفتح المجال أكبر لمجلس المستثمرين الذي يدخل فيه القطاع الخاص أيضا، ويدخل فيه كل شخص من رجال الأعمال من سوريا وليبيا. وليست هذه المرة الأولى التي تتعاون في سوريا وليبيا، بل خلال يعني 70 سنة الماضية كان هناك تعاون. الجالية السورية وجودها في ليبيا مثمر وناجع، كثير من الخبرات وأطباء ومهندسين وعمال يعني يساهمون فعلا في بناء البنية التحتية. وليبيا لديها كثير من الموارد، إن كان موارد مالية للاستثمار في سوريا أو دعم لسوريا في موضوع الطاقة والنفط والغاز. هناك حال واحد بين سوريا وليبيا بحكم بلدان خارجة من النزاع، ولكنها يعني تنخطو خطوات في موضوع التنمية. بمقارنة بسيطة، العلاقات مع الجزائر بدأت بملف سياسي وأمني، بينما الآن تبدأ مع ليبيا مباشرة بموضوع استثماري وتجاري واقتصادي. هذه بمقارنة بسيطة.
0: وأشرنا قبل قليل مع ضيفي إلى فرص التعاون فيما يتعلق بهذه الملفات، ملف النفط وحتى ملف الطاقة. إلى أي مدى يمكن فعلا أن تستفيد سوريا من تعزيز هذه العلاقات بملف الطاقة وحتى ملف النفط وملفات أخرى؟
4: نعم، يعني ليبيا دولة مصدرة للنفط، في حال عدم كفاية المصافي الليبية لتكرير النفط، ممكن الاستعانة بمصافي سوريا التي أيضا هي بحاجة الآن لتأهيل آبارها، ولم تصل إلى الطاقة القصوى لتصبح يعني مغرقة بتكرار النفط السوري. فممكن الاستفادة من تكرار النفط الليبي، وتستفيد سوريا أيضا من تعويض حاجاتها اليومية من النفط والغاز. هذا الأمر تم بحثه أيضا مع كل دولة ممكن أن تصدر النفط إلى سوريا. إذا ليبيا هي يعني شريك جدي في موضوع دعم سوريا في مجال الطاقة، هذا أبسط مثال. ونحن نتحدث اليوم عن ربط يعني خط جوي مفتوح بين طرابلس ودمشق. يعني سوريا كل عندما تجلس مع الدول الأخرى مباشرة تفتح هذه المشاريع، ربط غرف التجارة والصناعة، بالإضافة إلى ربط خط جوي جديد يفتح الآفاق لمطارات سوريا الدولية وربطها مع العالم، مما أيضا يستفيد يستفيد منه المواطن السوري ويستفيد من أن يجلب مستثمرين جدد إلى سوريا.
0: طب دكتور محمد، فيما يتعلق بتشكيل هذه اللجنة العليا الليبية السورية المشتركة، ما الذي يمكن فعلا أن تقدمه أو حتى تضيفه على العلاقات ما بين البلدين وعلى ربما فرص التعاون فيما يتعلق بالملفات المهمة الاقتصادي والتنموي وعلاقات أخرى في قادم الأيام؟ كيف يمكن أن تكون الآلية المشتركة؟
3: هي طبعا دائما العلاقة بين أي بلدين تبدأ عن طريق وزارة الخارجية، يعني هي الوزارات الخارجية هي مفتاح العلاقة الرسمي بين البلدين، ويكون عبارة وتكون السفارات هي زي ما يقولوا الواجهات التي تسير هذا الأمر. فانعقاد أو الكلام على أن يكون هناك لجنة عليا ليبية سورية، والأمر تطرق إليه في ملتقى أنطاليا عندما التقى سيد عبد الحميد بيبة رئيس الحكومة مع سيد أحمد شرع الرئيس السوري، وقد اتفقا على تفعيل اللجنة. الاتفاق تم في أبريل 2025، وهناك تحضيرات كانت المفروض أن بدأت في شهر 6 2026، وتم الحديث عنها اليوم في طرابلس في لقاء الوزيرين في طرابلس. اللجان العليا عادة هي اللجان التي تطلع بكل الملفات التي تخص البلدين، وعادة يمثلها أو يكون من أعضائها الوزراء المختلفين، كوزير مثلا الصناعة، كوزير النفط، كوزير، هم أعضاء في هذه اللجان العليا، وكل وزارة تكون حاضرة إما تطلب من الطرف المقابل ما تريد، أو تسمع من الطرف المقابل ما يريد، وبعدها يكون هناك يعني في دراسة للعروض التي يتم التقدم بها من الطرفين، وبحثها بمزيد من المشاورات وتفعيلها من خلال اتفاقيات تكون تتوج بعد ذلك إلى يعني اتفاقيات رسمية بين البلدين. فاللجنة العليا الليبية السورية لجنة مهمة يجب أن تنعقد، ونتمنى أن تنعقد إن شاء الله يعني قبل نهاية هذه السنة أو بداية السنة الجديدة، بحيث أن تتناول الملفات التي تهم البلدين من طرف الوزراء المختصين من كلا الطرفين. وهذه أتصور فرصة سواء كانت للطرف الليبي أو للطرف السوري بأن يجهز نفسه لأن يكون هناك تفاعل حقيقي مع هذه اللجنة، ودفع للأمام بأن يكون هناك فعلا مشاريع حقيقية تعود على البلدين بالنفع وعلى الشعبين بالفائدة. يعني
0: هذا فقط سينطبق دكتور محمد على تفعيل الاتفاقيات الجديدة، ماذا عن الاتفاقيات السابقة؟ هل يمكن إعادة تفعيلها أيضا؟
3: هو بالنظر إلى تاريخ البلدين حقيقة لم أجد إلا هناك اتفاقيتين، يعني هي اتفاقية تسليم المجرمين كانت في 2007، وفي اتفاقية للتعاون القضائي الشامل كانت في 2010. غير ذلك لا يوجد هناك يعني اتفاقيات تعاون أخرى استطعت الوصول إليها يعني من خلال النظام السابق أو يعني. فلذلك الباب مفتوح ولمزيد من الاتفاقيات ومزيد من التعاون، خاصة وأن حتى غرف التجارة بين البلدين تم توقيع مذكرة تفاهم بينهما في مطلع العام عندما زار وفد من غرفة التجارة الليبي إلى دمشق يعني هناك. وأيضا تم تفعيل أن يكون هناك رحلة أسبوعية وهي موجودة تقريبا من الشام إلى طرابلس، واتفاقية إعادة النقل البحري هذه مهمة أيضا للاستيراد والتصدير وتنقل الجاليات. وأيضا كما ذكرت أن هناك اليوم شركات ليبية مشاركة في معرض دمشق الدولي اليوم كمان يعني نحن نتحدث هناك يعني. فأنا أتصور أن العلاقات واعدة بإذن الله أن يكون هناك تعاون مثمر وفي مجالات شتى بإذن الله.
0: طيب على ضوء ذلك دكتور عبد الباسط، كيف يمكن لإعادة هذا التمثيل الدبلوماسي السوري في طرابلس أن يكون داعم فعلا لملفات عديدة للجانب الاقتصادي وحتى الجانب التجاري بعيدا عن الملفات السياسية أو حتى الجانب القنصلي؟
4: نعم، كما نعلم حجم البعثة الدبلوماسية التي موجودة

0: التعاون القضائي، موضوع التجارة والاستثمار، بالإضافة إلى أن نحن كدول حوض المتوسط يعني يجمعنا الكثير من العوامل المشتركة كدول نامية تسعى للتنمية بالتحول في حوارها مع أوروبا. نظرة الاتحاد الأوروبي إلى هذه الدول كيف يراها الآن تخرج فعلا على سكة التنمية، الدعم الذي سيتوجه إلى كل من سوريا وليبيا، مكافحة الهجرة ومساهمة الدولتين والحكومتين بعد يعني الائتلاف السوري والائتلاف الليبي. إذن كل هذا سيأتي الدعم، الشراكة في موضوع البيئة، شراكة في موضوع الأمن والاستقرار والاقتصاد والتجارة، كل هذا سيبحث يعني في ضمن هذا الاستقرار يكون مناقشة الملفات بهدوء أكبر، وسيكون يعني فعلا موضوع واعد جدا، وخصوصا أن العلاقات السورية الليبية هي علاقات عميقة تاريخية لم يؤثر عليها، يعني فينا نعتبر أن السفارات مفتوحة دائما حتى لو حدث فيها انقطاع، ولكن عادت لتكون العلاقات الآن أفضل مما كانت عليه.
1: كيف برأيك دكتور محمد تنظر ليبيا إلى إعادة بالتوازي مع إعادة العلاقات ما بين البلدين وإعادة أيضا افتتاح السفارة السورية في طرابلس في سياق أوجه التعاون التي تم التطرق إليها في هذه الزيارة؟
2: طبعا ليبيا كبلد ينظر إلى التعاون مع الأشقاء العرب. اليوم انضمام سوريا إلى هذا الركب هو يعني في يعتبر أمر إيجابي وأمر يعني من ضمن السياسة الخارجية الليبية، أن هي تعاون مع الأشقاء العرب ودول الجوار والدول التي يربطها بينهم يعني تاريخ و يعني أعمال سابقة يعني. فلذلك في نظري أن يعني بالنسبة لليبيا يعني أمر افتتاح السفارة يعتبر خطوة مهمة جدا في تتويج العلاقة وفي إعادة ربط الدولة السورية بالدولة الليبية على مستوى رسمي حقيقي وعلى مستوى قيادة الدولتين يعني.
1: طب برأيك يعني عودة هذا التمثيل الدبلوماسي والعلاقات ما بين البلدين، ما الذي يمكن أن يضيفه إلى ملفات مهمة فيما يتعلق بملف الجالية السورية، ملف العمالة، التجارة، ملفات عديدة مهمة متعلقة ما بين البلدين؟
2: يعني أول شيء على الأقل يعني بالنسبة للأخوة المقيمين في ليبيا السوريين سيجدوا جهة رسمية يتعاملون معها تحرص عليهم وتكون لهم صوت. حسب علمي لما جاءت البعثة القنصلية في السنة الماضية استطاعت حل كثير من الأمور، رغم أنها يعني فترة بقائها لم تكن كبيرة يعني. يعني فقط مثال يعني في بنغازي استطاعت تسوية أوضاع 22 موقوف يعني في خلال 72 ساعة فقط. كما ذكرت جددت حوالي أو مددت صلاحية جوازات سفر 20,000 سوري موجود في المنطقة الشرقية. كذلك يعني هناك من كان يحتاج أو يريد العودة حوالي 4,100 شخص تم ترتيب عودتهم. لذلك مثل هذه الأمور هي مهمة جدا للمواطن السوري. أيضا تقنين هذه العلاقة ستساعد يعني الأخوة السوريين سواء الذين يريدون ابتداء أعمال في داخل ليبيا سواء كانت تجارية، شركات، مصانع أو العمالة الماهرة. يعني كل هذه الأمور يعني في ظل وجود سفارة في وجود تمثيل رسمي للبلد الجمهورية السورية سيساعدهم أولا أن تحفظ حقوقهم وأن يكون لهم صوت رسمي يتكلم باسمهم. فهذه من الأمور التي تضيفها وجود سفارة رسمية، كذلك العقود والأمور البينية التجارية. هناك من يصدق يعني شهادات المنشأ، العقود، يعني في كل هذه الأمور محتاجة أنت أن يكون عندك تمثيل رسمي حتى تبقى المعاملات هذه مصونة ومحفوظة ويعني من ذا يعني على الأقل إداريا غير مطعون فيها يعني أو مشكوك فيها يعني.
1: طيب على ضوء عودة العلاقات دكتور عبد الباسط بين سوريا وليبيا وهذه الملفات التي تم التطرق إليها، أي من هذه الملفات ستبدأ فعليا على أرض الواقع لتفعل ويكون لها الحظ الأوفر ربما فيما يتعلق بمسار التعاون بين الطرفين؟
0: نعم، من وجهة نظر أنا متفائل بأن جميع الملفات يعني سيتم مناقشتها بسوية واحدة يعني.

0: لا يقل الملف السياسي وتعميق العلاقات الدبلوماسية عن موضوع الملف الأمني ومتابعة العدالة الانتقالية في سوريا وملاحقة المجرمين والملف القضائي، بالإضافة إلى ملف مناقشة الاستثمار وفرص الاقتصاد في ظل يعني وفود وزيارات متكررة تقوم بها الحكومة السورية ودعوات من قبل الدول الأخرى لزيارتها من قبل الوفود السورية كحكومات. يعني سابقا ذهبت وفد من وزارة التنمية السورية إلى المغرب لمؤتمر الحوكمة والإدارة العامة، وقبل أيام كان هناك وزارة الداخلية السورية في تونس مع الشرطة السياحية، ومنذ يومين مؤتمر وزارة التنمية الإدارية في القاهرة. وليبيا أيضا سيكون لها حصة ونصيب من تعميق العلاقة السورية الليبية عن طريق الوفود للزيارات المتكررة والمشتركة بين كلا البلدين لتعميق كل هذه المجالات. الوزراء والحكومة السورية بشكل عام جادة في أن تعقد شراكات وتفاهمات، للعرب نصيب أيضا كبير في إعادة الإعمار في سوريا، نبحث عن كل شريك جاد والمصالح المشتركة يعني سوريا تتطلع إليها، وتصدر الدبلوماسية التفاهم والسلام. هذه الدبلوماسية هي التي ستجلب وتناقش كل الملفات بهدوء وبسوية واحدة دون نقصان.
1: أشكرك جزيل الشكر دكتور عبد الباسط أبو نموت، الباحث في العلاقات السياسية والدولية، كنت معنا من دمشق. شكرا جزيلا لك. وأشكر دكتور محمد سالم عميش، دبلوماسي في وزارة الخارجية الليبية، كان معنا من اسطنبول. شكرا جزيلا لكما. نبحث في محورنا القادم الآلية التي تعمل عليها الحكومة للوصول إلى نتائج ملموسة بملف المختفين قسريا. ابقوا معنا.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها السنوي عن الاختفاء القسري في سوريا بالتزامن مع اليوم الدولي لمساندة ضحايا الاختفاء القسري، موثقة وجود ما لا يقل عن 177 ألف شخص في عداد المختفين قسرياً، محملة نظام الأسد المخلوع مسؤولية أكثر من 90% من الحالات.

0: هذا وأعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين إطلاق برنامج أثر للإبلاغ عن المفقودين والمختفين قسرا في سوريا. وقالت الهيئة إن التطبيق متاح على الهواتف المحمولة أو من خلال موقعها الإلكتروني، مشيرة إلى أنه آمن للعائلات ويمكنها من تسجيل بيانات ذويها وتقديم البلاغات المتعلقة بالمفقودين. كما أوضحت الهيئة أنها خصصت أرقاما للمساعدة الفنية موزعة بحسب المحافظات والمناطق بهدف الإجابة عن استفسارات العائلات. حول هذا الموضوع رحب بفضل عبد الغني رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان معنا مباشرة من الدوحة، مرحبا بك. وأرحب أيضا بضيفي أنور مجني المستشار القانوني في الهيئة الوطنية للمفقودين معنا مباشرة من دمشق، مرحبا بكما. أبدأ معك في البداية سيد فضل عبد الغني للحديث عن هذه الإحصائية. بعد 15 عاما حتى الآن لا يزال مصير أكثر من 177 شخص مفقود مجهولا حتى الآن، لماذا؟ أين تكمن العقبات أو ربما الثغرات أمام الوصول إلى هذه المعلومات؟
1: 177 ألف هذا الحد الأدنى في الحقيقة، وهذا حصيلة تراكم سنوات من العمل كنا عم نشتغل عليها بال 15 سنة الماضية. طبعا الكشف عن مصير هؤلاء لا يمكن إلا أن يأخذ جهود جبارة، لأنه الاختفاء القسري يعني هو يعني انتهاك مركب طبعا، وهو فعل مستمر، ولهيك نحن يعني هو أمر مستدام ما زال حتى الآن واقع على هؤلاء الأشخاص وعلى ذويهم. وبالتالي سقوط نظام الأسد ما انتهى الاختفاء القسري، وإنما أصبح هناك إمكانيات إتاحة لفرص ووصول إلى وثائق وملفات ومقابر جماعية ربما تساهم في الكشف عن مصير قسم من هؤلاء. في الحقيقة في العام الماضي، العام والنصف الماضي، تم الكشف عن مئات من يعني ليس كشف نهائي، كشف مصير نهائي، وإنما عن طريق بعض الوثائق وأعلن، ولكن أعلن الأهالي. نحن يعني ساعدنا يعني مئات العائلات. هناك عائلات اقتنعت بهذا الموضوع، وخاصة عن طريق عندما تم التواصل وتم تفعيل دوائر السجل المدني، وهناك يعني بعض الحالات دقيقة في السجل المدني والأهالي أخذ بها مئات الحالات. في قسم من الأهالي هو يريد الحصول على الجثة حتى يعلن عن هذا، وهذا يعود إلى الأهالي بشكل أساسي، ولكن يعني الموضوع هو بحاجة إلى وقت طويل جدا لبناء يعني قاعدة بيانات وطنية مركزية بما في ذلك يعني الحمض النووي وما إلى ذلك من تفاصيل وجهود كبيرة، وهذا بيستغرق بالحقيقة وقت طويل جدا. ولكن هي الحصيلة يعني بتحكي أنه 1% من الشعب السوري تقريبا هو مختفي قسريا، وهي الحد الأدنى، وهذا الموثق لدينا بالأسماء وبالتفاصيل. طبعا النظام الأسدي هو بيتحمل نسبة 90% من الإجمالي، ولكن هناك حالات بالآلاف. مثلا يأتي بعض النظام الأسدي، تنظيم داعش عنده 8000 شخص ما زال، مع أنه تنظيم داعش انتهى من سنوات طويلة جدا بأدار 2016، ولكن مثلا جاءت القوى التي بعده، قوات سوريا الديمقراطية، هي عملت صفر بكشف عن مصير ولا واحد من اللي اختفوا بتنظيم داعش. وبالتالي يعني هي تنتقل المسؤولية إلى من يسيطر. الآن مسؤولية الكشف عن هؤلاء انتقلت إلى الحكومة السورية، والجهود التي تبذل الآن عبر تشكيل هيئة وطنية للمفقودين، ويعني بحاجة إلى تعاون مع مؤسسات المجتمع المدني. وشفنا اليوم إطلاق لتطبيق أثر بهدف توثيق والتواصل بين الأهالي وبين الهيئة الوطنية للمفقودين.
0: بالتالي سيد فضل، يمكن القول أن سوريا انتقلت من مرحلة توثيق حالات الاختفاء إلى مرحلة الكشف ربما أو البحث المنهجي عن المفقودين؟
1: أعتقد أننا بدأنا بهذا المسار، وهو مسار طويل جدا، ويجب أن نصارح الأهالي بأنه يستغرق سنوات طويلة للعمل عليه، ولكننا بدأنا. ما يعني أراه إيجابيا أنه الآن انتقلنا من مرحلة التوثيق. شفتي كمان أستاذ ديما، عندما وثقنا الآن بدأت المحاكم، فزودنا المحاكم بأدلة وصدرت أحكام، ساعدنا خلينا نقول بما لدينا، والآن نحن على استعداد بالمساعدة بما وثقناه من سنة. فإذا انتقلنا من مرحلة توثيق مجردة وهي لا بديل عنها ولا غنى عنها، إلى مرحلة بناء سجل وطني بهدف يعني العمل عليه، وهذا بيستغرق وقت لأنه يعني بناء يعني النظام نفسه هو يعني السيستم، خلينا نقول، اللي بده يكون فيه تخزين حتى يكون آمن ووفق معايير معينة، هذا بياخد وقت طويل، وهو ما كان في الفترات الماضية. أنا وأيضا الوصولية إلى الوثائق، وهذا أيضا يعني موضوع قد نتحدث عنه بعد قليل، لأنه كمان هذا بيساهم في كشف وبشكل أساسي ما لدى وزارة الداخلية التي تمتلك يعني عشرات الملايين من الوثائق، ولكن وهناك جهود بدأت يعني أنا على اطلاع لحد ما بدأت في فرز هذه الوثائق والتعامل معها، ولكن هذا نحن نتكلم عن عشرات ملايين الوثائق، هذا أيضا بحاجة إلى تقاطع للبيانات ما لدينا مع الوزارات ومع هيئة المفقودين، وبالتالي هذا راح يصب بدون شك بالكشف عن مصير أعداد أكبر من المفقودين في السنوات وفي الأشهر والسنوات القادمة. نعم. ولكن دائما منقول أنه هذا بياخد وقت طويل، شفنا نحن نزاعات أخرى، البوسنة دائما منقول أنه من التسعينات إلى الآن كشف عن 70% وكان عندهم 40,000، نحن لدينا في الحد الأدنى 177,000، يعني تقريبا 1% من الشعب السوري اختفى، وبالتالي الكشف عن مصير هؤلاء سوف يستغرق وقت، ولكن الجهود يعني والبناء عليها ربما يقصر من المدة. طيب. الزمنية، لأنه بالبوسنة لم يكن هناك هذه التوثيقات التي نمتلكها في سوريا.
0: طيب سيد أنور، ما هي الآلية التي تعمل وفقها الهيئة الوطنية للمفقودين للوصول إلى ربما نتائج ملموسة فيما يتعلق بهذا الملف، ملف المختفين قسرا؟
2: تحياتي. أهلا. تحياتي صديقي فضل. مثل ما تحدث فضل، إحنا قضية المفقودين في سوريا قضية جدا معقدة بسبب العدد الكبير وبسبب الزمن الطويل. نعرف نحن المفقودين في سوريا ما كان فقدان إلا نتيجة عمليات الإخفاء القسري اللي مارس النظام. فاليوم أكيد في عنا نحن فرص وعنا تحديات. يعني أنا بهمني أحكي شوي أني حين نسأل هذا السؤال أني صلكم أكثر من سنة، أين أنتم؟ كنا بعمل جاد لتحويل المرسوم، نعرف نحن الهيئة تشكلت بالمرسوم 19 لعام 2025 لتحويل المرسوم إلى مؤسسة، وهذا أخذ جهد كبير في قضية بناء المؤسسة. واليوم نحن برنامج أثر هو واحد من 11 برنامج تعمل عليهم الهيئة، وطبعاً ضمن إمكانيات محدودة. يعني على سبيل المثال نحن ما عندنا مستودعات وفاة، ما عندنا مخابر تحليل الحمض النووي، نحن بعملية تجهيز فرق، لكن المهم ببرنامج أثر إن هو يشكل نقطة الانطلاق لبناء القاعدة الوطنية للمفقودين في سوريا، وهو اللي بيكون بيشكل نقطة الارتكاز لكل عائلة من أجل البدء برحلة البحث وكشف المصير. نعرف أن هذه العملية بتأخذ وقت طويل معقدة، لكن المهم أننا بدأنا، أنجزنا البناء المؤسساتي، أنجزنا البرامج اللي عم بدنا نشتغل عليها، هيئنا الأدوات ونعمل على تطوير هذه الأدوات، ونتمنى من العائلات كلها تتفاعل معنا. ونحن رؤيتنا أيضا طبعا تحت عنوان الكشف عن الحقيقة، رؤيتنا أن نكون نحن والعائلات بمسار واحد، مسار طويل صعب مؤلم، لكن بدنا نمشي فيه سوا إلى حين الكشف عن المصير.
0: طب ما هي الصلاحيات القانونية التي تمتلكها الهيئة للوصول إلى السجلات وحتى مراكز الاحتجاز السابقة ومواقع التي يشتبه بوجود مقابر جماعية فيها؟ هل هنالك آلية معينة؟ هل هنالك صلاحيات كافية قانونية لها؟
2: حاليا الإطار القانوني الناظم هو المرسوم 19 اللي شكل الهيئة وحدد اختصاصها ببناء سجل الوطني وكشف المصير ودعم العائلات، سواء للمختفين للمفقودين أو المختفين قسريا. لكن نحن حاليا على التوازي أيضا نعمل على التحضير لإنتاج مشروع قانون نرسله إلى مجلس الشعب. خلال هذا الشهر أجرينا 13 جلسة في عدد من المحافظات مع ذوي المفقودين والخبراء ممثلي منظمات المجتمع المدني للتشاور حول هذا القانون. طبعا نحن لم نذهب إليهم بمسودة وإنما بمحاور، وكانت نقاشات عميقة جدا ومفيدة جدا بحيث أن ينتج قانون يلامس تطلعات العائلات تجاه هذا الملف. حاليا الإطار القانوني لسه بس يجهز ويتم إرساله مجلس الشعب ومناقشته في مجلس الشعب وإقراره وإصداره بيكون الإطار القانوني أكثر وضوحاً. لكن إحنا حالياً خليني أقول رغم إن إحنا عم نتحدث فقط عن المرسوم اللي حط الإطار العام لعمل الهيئة، في تجاوب جميع مؤسسات الدولة خاصة وزارة العدل وزارة الداخلية، ولدينا وصول إلى الكثير من السجلات. ومهم أذكر على سبيل المثال نحن اليوم لدينا وصول إلى سجلات محاكم الميدان العسكرية اللي من خلالها صدرت عشرات الآلاف من قرارات الإعدام بحق شبابنا. اليوم عندنا وصول لهذه الوثائق ونعمل على تحليلها وأرشفتها، ومن خلال برنامج أثر وتسجيل عائلات هذه الحالات سيتم عملية المطابقة إن شاء الله والبدء في كشف المصير.
0: برأيك سيد فضل، ما أهمية الوصول لهذه السجلات الأمنية والعسكرية وسجلات مراكز الاحتجاز في مسار عملية الكشف عن السجلات المتعلقة بمصير المفقودين؟ هل سيكون لها دور إيجابي فيما يتعلق بالكشف عن الحقيقة؟
1: يعني أنا برأيي أنه هذا، ونحن أشرنا إلى بالتقرير وأشار إلى الصديق الأستاذ أنور، هي أهم، يعني أهم فيني أقول نقطة مفصلية بملف المفقودين. لأنه كان نحن أكثر شغلة عم نعاني منها الوصول للسجلات كان مستحيل وقت كان نظام الأسد موجود، ونحن حصلنا على فقط يعني حوالي 3000 من يعني اللي شهادات وفاة من دوائر السجل المدني، وقدرنا من خلالها نثبت انه النظام الأسدي كان عم يقتل المختفين قسريا ويسجلهم بدون ما يبلغ أهاليهم. وهذا عمل يعني قنبلة خلينا نقول بال 2018، وتحدثنا وبقينا نتحدث عن الموضوع انه هدول يقتلوا بالتدريج لكن لا نعلم من النسبة التي قتلوا. يعني الان عندما فتحت السجون تبين لنا ان الغالبية العظمى قتلوا ما عدا اللي طلع، واللي طلع هو العدد الاقل، وكان الغالبية منهم طبعا هم اعتقلوا في فترات متأخرة، وبالتالي فقط 3000 نتخيل، فما بالك الان هذه اهم نقطة. وبشكرك على هذا السؤال أنه أصبح هناك وصول لكم كبير من الوثائق بما في ذلك الأحكام التي صدرت، بما في ذلك لأنه الأهالي ما بس بدهم يعرفوا أنه ابنهم قتل في هذا المركز الاعتقال، وإنما كمان من حقهم يعرفوا التسلسل الذي حصل، اعتقل هنا انتقل إلى هنا، كل هذا هو كل تفصيلة هي مهمة بحياة كل ما عطينا الأهالي تفاصيل أكثر، مثل كمان كل ما عطيناهم أيضا عظام أكثر للجثة. لهيك التدخل بالمقابر الجماعية وحماية الأدلة والمواقع هي أولوية. هم بيشعروا أنه هذا نوع من التعويض، ونوع من التعويض المعنوي، وأيضا في شكل من أشكال المساءلة حتى ينعرف، لأنه ما بدنا نفصل أبدا. يعني الهيئة هي تعمل بملف إنساني، هيئة الوطنية المفقودين، ولكن ما بدنا نفصل الاختفاء القسري عن المحاسبة. طبعا كمان هن بيعرفوا هون أنه هذا المركز اللي كان قائم عليه فلان الفلاني هنا اعتقل ابنهم ثم نقل مثلا من حمص إلى دمشق أو من حلب أو فبيعرفوا، فهذا التفاصيل هي مهمة جدا لهم. فهي الوثائق هي اللي بتكشفها، بتكشف هذا التسلسل، وأيضا بتكشف يعني بنية صناعة القرار، لأنه هذا القرار هو مانو معزول، كان في يعني تقف وراءه أجهزة أمنية ويقف وراءه قرار مركزي، ولهيك هو وصل إلى حد جرائم ضد إنسانية، بمعنى أنه تورط به عدة مؤسسات في الدولة، حتى يعني بما في ذلك المشافي التي أيضا قتلت معتقلين وأخفتهم قسريا، يعني سلسلة طويلة عريضة. وهذا الأهم، الأهم هو الكشف عن هي البنية المركزية لصناعة القرار خلف الاختفاء القسري، ولهيك ولد هي الأعداد الهائلة اللي أنا برأيي أنه الزمن أيضا كفيل. ونحن مثل ما كشفنا أستاذة ديما بعد سقوط النظام عن آلاف الحالات التي لم نكن بسبب هي الوثائق لم نكن نوثقها سابقا، أعتقد أننا سنكشف عن حالات إضافية، ربما الأعداد أقل، يعني نتمنى أنه ما ينكشف عن حالات أكثر، ولكن يعني بالحقيقة نحن عملية توثيق الاختفاء القسري هي ما زلنا نستمر فيها، وساعدنا بشكل كبير جدا الوثائق وأيضا الوصول إلى مراكز الاحتجاز.
0: طيب
1: وأيضا أهالي،
0: أشرت في سياق
1: وأيضا أهالي.
0: نعم وأهالي، هذه النقطة أود التطرق إليها سيد فضل فيما يتعلق بالأهالي، وهل حصلت فعلا عائلات المختفين على الدعم الكافي من الضرر وجبر الضرر وحتى أيضا التعويض؟
1: أنا لا أعتقد أنها حصلت على هذا الدعم، لسبب أننا نتكلم عن أعداد كبيرة جدا. يعني إذا
0: نعم
1: كنا نحن كما ذكرت 1% تقريبا، وبالتالي يعني إذا كل شخص هو مرتبط فيه 5 من أفراد أسرته، فتقريبا عم نتكلم عن 1 مليون شخص. طبعا هذا من المختفين ليس من المعتقلين، أعداد المعتقلين اللي دخلوا وطلعوا هي أكثر بكثير، تصل إلى 1.2 مليون سوري. عم بحكي بس عن زاوية فعم نصل إلى 1 مليون، وهذا إلى بحاجة إلى إمكانيات مالية هائلة جدا، وأيضا بحاجة إلى إمكانيات لوجستية لا تملكها الحكومة السورية. ولهيك هذا الملف لا يمكن لأي جهة مهما بلغت أن تحملها لوحدها، لهيك هذا بده تعاون بين مؤسسات المجتمع المدني، الهيئة الوطنية للمفقودين، مؤسسات دولية، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، المؤسسة الوطنية لشؤون المفقودين، لجنة التحقيق الدولية. هذا بده هو ملف معقد، وأيضا بده تعاون من الوزارات، وزارة العدل والداخلية، وأيضا وزارة الإعلام وغيرها. هذا كله بيتضافر فيه، وأيضا ما بدنا ننسى الدور المجتمعي والأهالي، فكله حتى يوصل لهون. وبالتالي يعني أضرب مثال، يعني في تقصير بالدور المجتمعي، لماذا لا يكون هناك زيارات دورية؟ كل واحد بيعرف مننا عائلات للمختفين قسريا، يعني ما بس مؤسسات الدولة، أين أنتم وماذا تفعل؟ ماذا عن الدور المجتمعي؟ ماذا نفعل أنا وماذا يفعل أيضا الفرد؟ وبالتالي هذا كله يعني حتى لا يشعروا أنهم يعني منسيون. ولهيك نحن اقترحنا أنه يكون في يعني تعويض رمزي لعائلات المختفين قسريا والشهداء، أنه هذا يوم ووقفة ودقيقة صمت، هذا يعني مش حتى ما يشعروا أنه هن منسيين. فهذا بتعود فيه انه انت ليس لديك امكانيات ماليه لتكشف عن المصير، ولا تقدم تعويضات بجبر الضرر، فتتجه الى الموضوع المعنوي والذي هو لا غير مكلف كثيرا، وتتجه الى الرمزيات والى عمليه تخليد الذكرى، هذا نوع من التعويضات. وايضا عمليه يعني ما بدنا ننسى البعد النفسي لعائلات المتضررين الذين عانوا الى سنوات وما زالوا حتى الان بسبب فقد احبائهم، ايضا هذا بحاجه الى امكانيات كبيره جدا. وللأسف يعني لا تتأخذ بعين الجدية مجتمعاتنا والدول يعني العربية الموضوع البعد النفسي، وبيقولوا إنه الزمن هو كفيل بمعالجة هذا الموضوع، وأنا يعني لا أتفق مع هذا الموضوع، لأنه هو بحاجة إلى أمر أيضا منهجي، الإحالة إلى العيادات المتخصصة بالعلاج النفسي، وهذا أيضا نوع من جبر الضرر الذي لم تحصل عليه الأهالي بشكل جدي.
0: طيب سيد أنور، فيما يتعلق بالتعاون الذي يتم الآن ما بينكم بين الهيئة الوطنية وما بين القضاء السوري وأيضا الأمم المتحدة وحتى آليات دولية التي تتعامل وتحقق في هذه الجرائم، كيف يتم التنسيق بين هذه الأطراف؟
2: أكيد بالبداية هو التعاون الوطني. اليوم في تعاون من بين جميع المؤسسات المعنية بقضايا المفقودين، يعني اليوم نحن عندنا تعاون مع وزارة العدل، مع وزارة الداخلية، طبعا عندنا تنسيق مع الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، لأن عملية الكشف المصير هي عملية معقدة وتحتاج إلى تدخل عدة جهات. صحيح أن الهيئة الوطنية للمفقودين هيئة مستقلة، لكن طبيعة عملها تقتضي التنسيق مع العديد من الجهات الوطنية. يعني حتى الآن نحن اليوم استجبنا ل194 بلاغ حول وجود اشتباه بمقبرة جماعية. هذا الأمر بننسق مع وزارة الداخلية لتكون عم ترافقنا وتحمي المكان، وحتى ما يكون يصير أي عبث فيه. على مستوى التعاون الدولي، نحن اليوم كان عندنا توقيع مذكرة تفاهم مع الصليب الأحمر لمساعدتنا على إنشاء مخبر تحليل الحمض النووي DNA. أيضا نحن على تنسيق، يعني في كان مذكرة تعاون مع 3 جهات أساسية بقضية المفقودين كآليات دولية، الترابل اي ام والدبل اي ام بي، المؤسسة المستقلة لشؤون المفقودين واللجنة الدولية لشؤون المفقودين. ففي تنسيق مع جميع الجهات، لكن
0: يعني
2: طبعا
0: لديكم آلية لجمع عينات الحمض النووي من العائلات؟
2: عفوا،
0: لديكم آلية للوصول إلى هذه؟ نعم، لجمع العينات. تفضل.
2: بتجهيز البنية التحتية للبدء بجمع العينات. حتى المقابر الجماعية، نحن لدينا اليوم خارطة للمقابر الجماعية، طبعا هذه الخارطة أكيد غير مكتملة، كل يوم عم نتلقى بلاغات جديدة، لكن لدينا خارطة للمقابر الجماعية، لكن لا نستطيع اليوم بدء بفتح المقابر الكبرى، بسبب أن فتح المقابر يحتاج إلى تقنيات نعمل على تهيئته، سواء من الفرق المدربة اللي قادرة تباشر بفتح المقابر الجماعية، مستودعات الرفات، مخابر تحليل الحمض النووي، البروتوكولات المرافقة، الطب الشرعي، كل هاي الأمور يجب توافرها بشكل مقبول ومهني حتى نبدأ بفتح المقابر الجماعية. فهذه المرحلة لم تبدأ بعد، وإنما نحن نستجيب الآن للرفات السطحية، لما بيكون حدا عم بيحفر أرضه، عم بيعمر، عم بيتفاجأ برفات يعتقد أنها رفات بشرية، بهي الحالة ما بيتم إبلاغنا عم نتوجه ومنعالج هذا الأمر. لكن مرحلة فتح المقابر الجماعية وتحليل الحمض النووي لم نبدأ به بعد.
0: ولكن ما هي الإجراءات المعتمدة لحماية الأدلة في المواقع وحتى المقابر الجماعية لعدم العبث بها؟
2: طبعا احنا لدينا اجراءات الحمايه على كل المستويات. يعني اليوم برنامج اثر اللي تم اطلاقه نحن تفكرنا باطلاقه فتره منيحه فقط من اجل فحص الامن السيبراني حتى تكون هذه البيانات محميه، هذا على مستوى البيانات. ايضا راح يكون عندنا احنا عندنا بروتوكولات الحمايه للعينات الحمض النووي وللمقابر الجماعيه. طبعا احنا اليوم اكيد عم بالتعاون مع وزاره الداخليه عم بيكون في ابلاغ عن هذه المقابر وعم يتم حمايتها ومنع العبث فيها، منع الدخول إلها، لأني إذا كان في فترة لفتحها فنخشى من ضياع الأدلة ومن العبث في هذه المقابر. فأكيد نحن جهزنا كل البروتوكولات والسياسات الخاصة بهذه الحماية، وأيضا التنسيق مع الوزارات المعنية بهذا الأمر.
0: طيب، برأيك، أشرت إلى هذه النقطة قبل قليل سيد فضل فيما يتعلق ببرنامج للحمض النووي ويكون له آليات معينة، هل في ظل ذلك تحتاج سوريا اليوم إلى ربما برنامج وطني متعلق بالحمض الحمض النووي عفوا لتحديد هوية الضحايا؟ ما الشروط المطلوبة له؟
1: يعني نحن بسوريا بحاجة إلى أمور عديدة، ولهيك نحن يعني هدف التقرير أنه نبعث الآن لدينا حكومة وطنية سورية فتتحمل بإمكان أن نحملها توصيات. في السابق كان النظام الأسدي لا نضع أي توصيات، كان عدمي، وبالتالي في سلسلة من التوصيات من ضمنها إنشاء برنامج وطني لجمع عينات الحمض النووي من أسر المفقودين، وهذا بيكون بيرتبط بقاعدة بيانات الرفات مجهولة الهوية، وطبعا هون بيكون في موافقة على استخدام البيانات الجينية من الأهالي، وبيضمن هذا البرنامج أنه الأهالي يوصلوا للمعلومات المتعلقة بأحبائها. ولكن الموضوع أوسع من ذلك، يعني نحن طالبنا أنه هاي القضية دائما تكون قضية أولوية لدى الحكومة ولا تكون أنه فقط في هذا اليوم. أيضا نحن طالبنا أنه الهيئة الوطنية أن نحمي استقلاليتها وأن تدعم بالموارد والإمكانيات وأن تمكينها للوصول إلى الوثائق. وأيضا نحن طالبنا الحكومة وخاصة بعد البرلمان أن من أوائل الاتفاقيات التي يصادق عليها هو الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري بدون يعني أي تحفظات، ويكون هناك تشريع وطني ليجرم موضوع الاختفاء القسري حتى نخلص نحن من هذا الإرث الطويل. وأيضا يعني نحن حملنا الهيئة الوطنية للمفقودين أيضا توصيات، ومشكور الزميل أنور وأيضا كافة الأعضاء، وأعلم على وسيكون هناك اتفاقية تعاون قريبة، ولكن أنا أعتقد أن هناك مراحل يجب العمل عليها من ضمنها موضوع النظام الداخلي، نشر الاستراتيجية الوطنية للبحث عن المفقودين بما في ذلك الأهداف، المراحل الزمنية، مؤشرات حتى نتمكن من قياس أين وصلت هي الأمور التي يعني يتحدث عنها. وأيضا لابد أن نتحدث دائما أستاذ ديما عن أنه في المجتمع الدولي ودعمه، لأنه هذا الموضوع بحاجة إلى مئات الملايين من الدولارات إذا لم يكن هناك دعم للمجتمع الدولي، وبالتالي هذا الموضوع يستغرق وقت طويل جدا. طب، لأن الموارد المالية
0: يستغرق، الكشف يستغرق،
1: الموارد المالية المخصصة لا تكفي.
0: متى هل هنالك تحديد ربما سقف زمني لذلك؟ متى يمكن أن تتحول هذه العمليات وهذه الإجراءات وأن تتحول عمليات التوثيق إلى فعلا واقع ملموس على أرض الواقع ونرى نتائج ملموسة لهذا الجهد؟
1: يعني إذا الآن بدأت البرامج وأصبح هناك هيكلية وأنظمة داخلية واستراتيجية خليجيات، فالآن تتشجع الدول المانحة إلى دعم هذا المسار. كانت هي مرحلة التحضير هي أساسية، لأنه لا يوجد أي دعم بدون أن يكون هناك أمور ملموسة. فنحن نأمل الآن أن يكون هناك دعم، ولهيك نحن طالبنا الدول المانحة بدعم هذا المسار الإنساني الذي سوريا بحاجة له للاستقرار. لا يمكن أن نستقر وأن نمضي إلى الأمام ونحن ما زال خلفنا يعني مئات الآلاف من المختفين قسريا ومن الأسر المتضررة، وبالتالي هذا أمر حيوي ولا يمكن لسوريا بكل صراحة أن تنفذه لوحدها. فكمان نحن بحاجة أنه يكون في اعتراف بأهمية ودور الأمم المتحدة، وأن نسهل عملها وأن نفتح لها المجال بشكل أكبر حتى تعمل وتساعدنا. لا يمكن أن نقوم بها لوحدنا، لأننا بحاجة إلى خبرات كبيرة جدا مختصة بهذا المجال.
0: أشكرك جزيل الشكر فضل عبد الغني رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، كنت معنا من الدوحة، شكرا جزيلا لك. وأشكر ضيفي أنور مجني المستشار القانوني في الهيئة الوطنية للمفقودين، كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لكما. نبحث في محورنا على رأس ساعتنا القادمة، التوتر والتجاوزات الأمنية في السويداء تزامنا مع تواصل منع الطلاب من التوجه للمراكز الامتحانية. ابقوا معنا.

0: يعني لو نحن ما في عنا مركز صحي، يعني هودي بدهن علاج دائم، طبيب مختص يشوفهم.
1: الموضوع المزعج برحلة العلاج أنه جرعات نحن بنشتريها من برا وبتكاليف عالية،
2: بس للأسف أنه نحن عنا هون ضعف في المراكز، والمشكلة الناحية المادية هي يعني عم تلعب دور كبير.
3: عدم مسافة الطريق والمعاناة اللي مثلا بنعاني هي بالمواصلات، وعلى الأسعار بصراحة في مشكلة بالقسم، يعني نقص الأدوية
4: قليلة بالمحافظة المراكز، وإذا وجدت تكلفتها عالية.
5: نحن هاي الرواتب اللي عم نستلمها من الدولة، عم ناخذها من الدولة، هذا الراتب ما بكفينا.
6: مسؤولية كبيرة بدنا نتحملها، وجوز يعني إهمال لحظات إنه تفقد المريض.
7: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
8: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية، نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
9: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

أفادت مصادر محلية بأن ما يسمى الحرس الوطني نصب 3 حواجز جديدة على طريق السويداء شهبة لمنع الطلاب من تقديم الامتحانات. وأوضحت المصادر أن عناصر حاجز دوار العنقود تهجموا على مجموعة طلاب تجاوزوهم سيرا على الأقدام بهدف الوصول إلى ريف السويداء الشمالي. وقالت المصادر إن الشاب يامن كيوان والسائق جواد رائد محمود أصيبا من جراء إطلاق نار من حاجز يتبع لما يسمى الحرس الوطني عند دوار العنقود وسط مدينة السويداء. وأشارت إلى أن المنطقة شهدت استنفارا لمجموعات أهلية من عائلة كيوان وأهالي بلدة ميماس ردا على الحادثة.

0: حول هذا الموضوع رحب بدكتور مهيب صالحة، كاتب وباحث سياسي، بعد مباشرة من دمشق. مرحبا بك، وأرحب أيضا بمرهف الشاعر، مدير مديرية إعلام محافظة السويداء، معنا مباشرة من دمشق. مرحبا بكما. أبدأ معك سيد مرهف للحديث عن ما هي خلفيات نصب حواجز جديدة على طريق السويداء شهبة ومنع الطلاب من الوصول إلى امتحاناتهم، ما تفاصيل ما جرى؟
1: نعم، حياكم الله، تحية لكم وللسادة المشاهدين. حقيقة يعني جاء تكثيف حواجز ما يسمى يعني الحرس الوطني داخل السويداء اليوم، ردا يعني على المرونة التي أبدتها وزارة التربية ومحافظة السويداء، يعني عندما قامت يوم أمس بتأجيل الامتحانات أكثر من ساعة مقابل أن يخرج بعض الطلبة، بالإضافة إلى أنه كان هناك حديث يعني عن إمكانية تأجيل أو إعادة المادة الأولى لمن لم يستطع الوصول إلى الريف الشمالي، فكانت يعني هذه أحد الحلول في ظل التوتر الذي حدث يوم أمس. فجاء الرد حقيقة هو رد بالتعقيد وبالتصعيد وبالتخوين الطلبة وبالتذييق عليهم. نعم، حاولت اليوم بعض الطلاب الخروج من السويداء، لكن تم التهجم عليهم وتم يعني وصفهم بكثير من الألفاظ النابية وتحميلهم مسؤولية ما جرى، بالإضافة إلى تكثيف عدد الحواجز على الطريق الواصل ما بين السويداء وشهبة، وحتى وصلت يعني الأمر إلى استفزاز المدنيين المسافرين والخارجين يعني من السويداء باتجاه البحث عن مصادر رزقهم ولقمة عيشهم. نعم، اليوم جرت حادثة تسببت يعني بها عصابة تتبع لصخر ملاك ومجموعة معه، بالتعرض للشاب يامن كيوان وأيضا اثنان آخران يعني كانت إصاباتهم طفيفة، يعني ما دعا الأهالي للحنق على هذه العصابة. ونعم، حصل توتر على يعني خلفية ما جرى بعد أن يعني
0: سأعود إليك للتوسع أكثر في هذه النقاط،
1: تم الأمر لاستخدام السلاح.
0: طيب، سأعود إليك للتوسع أكثر، لكن برأيك دكتور مهيب، هل فعلا باتت اليوم المجموعات المسلحة الخارجة عن مؤسسات الدولة والخارجة عن القانون، هل باتت هي من تحكم، هي من تفرض أمرا واقعا على الأرض؟
2: مساء الخير بداية لك ولضيفك الكريم ولمشاهدي تلفزيون سوريا والعاملين فيه.
0: أهلا
2: سيدة الكريمة. هل من مساوئ الصدف عندما تتأزم كثيرا العلاقة أو الأزمة، أزمة محافظة السويداء مع السلطة المركزية في دمشق، يكون هناك لقاء بين مسؤول سوري ومسؤول إسرائيلي؟ نتذكر في 12 من تموز يوليو 2025 قبل الاجتياح ب 24 ساعة كان هناك لقاء في باكو بين وزير الخارجية الشيباني ووزير شؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، وأيضا في 23 من هذا الشهر كان هناك لقاء بين السيد وزير الخارجية الشيباني ورئيس الموساد الإسرائيلي في عمان. وفي هذه الأثناء تزامن التصريح للسيد شادي مرشد وهو بصفته رئيس مجلس إدارة ما يسمى بالباشان، قال سنترك قرار تقديم الامتحانات للطلاب ولذويهم، لكن بعد انتهاء المفاوضات في عمان انقلبت المسألة وبدأ الحرس الوطني والمكتب الأمني الذي يقوده سلمان الهجري ابن الشيخ حكمة الهجري بمنع الطلاب بالذهاب إلى قاعات الامتحانات في الريف الشمالي لمحافظة السويداء الذي لا تزال تسيطر عليه الحكومة المركزية. طبعا الوضع في محافظة السويداء من الناحية الأمنية هش جدا، هناك فلتان أمني، فوضى سلاح، ما يسمى بالحرس الوطني حقيقة هو مجرد قشرة، تحت هذه القشرة هناك فصائل مختلفة تنتمي إلى مرجعيات مختلفة لا تسمع كلها ولا تأتمر بجهة مركزية واحدة أو قيادة واحدة، لذلك الأمر يختلط حقيقة في هذه المحافظة. الآن الأعين كلها تنصب حول امتحانات الطلاب للأسف الشديد، بالرغم من أن السيد الرئيس أصدر مرسوما لدورة استثنائية لطلاب محافظة السويداء الذين لم يتمكنوا أو منعوا من تقديم الامتحانات العادية في مجمل سوريا، لكن ترك الأمور الإجرائية والتنفيذية لوزارة التربية ولمحافظة السويداء. وزارة التربية ومحافظة السويداء ارتأوا أن تجري الامتحانات في الريف الشمالي بالوقت الذي كان بالإمكان إجراءها بصورة طبيعية في مكانها الطبيعي داخل المحافظة، وتكليف أكثر من 100 أو 200 مشرف من الوزارة، ربما من طوائف أخرى، ربما من الطائفة الدرزية من جرمانة أو صحناء والطائفة المسيحية والكرد الآن. وأي خلل أو يعني عمل لا أخلاقي أو أمني أو غير قانوني يتحمل صاحبه المسؤولية، وتتحمل سلطة الأمر الواقع في المحافظة مسؤولية ما يجري. هذا إذا كان فعلا يراد أن تجري الامتحانات بصورة طبيعية، وأن يعني لا يحرم طلاب محافظة السويداء من حقهم في التحصيل العلمي والذهاب إلى الجامعات والمعاهد السورية أسوة بباقي زملائهم من السوريين في كافة أنحاء الجغرافيا السورية. لكن للأسف الشديد الملف الإنساني منذ بداية الأزمة في محافظة السويداء يخضع لتجاذبات سياسية بين الطرفين، سواء بين الحكومة المركزية أو بين سلطة الأمر الواقع في محافظة السويداء التي يقودها الشيخ حكمة الهجري. هذه التجاذبات السياسية تأتي دائما يعني مساوئها على المواطنين، سواء فيما يتعلق بالمساعدات والمستحقين لهذه المساعدات، أو فيما يتعلق بطريق دمشق السويداء وتأمينه، أو فيما يتعلق بمسألة الطلاب وأيضا المهجرين من قراهم. وبالتالي هذا الملف الإنساني كنا دائما نقول يجب فصله عن الملف العدلي والملف السياسي، لأن الملف العدلي يحتاج إلى وقت تحقيق ومن ثم محاكمات ومحاسبات، والملف السياسي أيضا يحتاج إلى أن تختمر الأمور بين الأطراف الفاعلة الداخلية وأيضا الأطراف المتدخلة في المسألة السورية. لذلك لا يمكن القول أن ملف السويداء هو يدار محليا، أنا باعتقادي يدار من جهات خارجية فاعلة ومتدخلة في المسألة السورية. هذه الجهات الخارجية على رأسها إسرائيل فيما يتعلق بمصالحها الكبيرة في الجنوب السوري، لذلك تربط حل ملف السويداء بكل ملفاتها الإنسانية والسياسية والعدلية باتفاق الترتيبات الأمنية بين حكومة دمشق وحكومة تل أبيب. لذلك أنا باعتقادي أنه ثمة خلاف قد حدث أو عدم اتفاق في مفاوضات عمان بين السيد الشيباني ورئيس الموساد الإسرائيلي، لذلك تغير الموقف في محافظة السويداء وحرم الطلاب نتيجة للمواقف السياسية. هذا للأسف الشديد ما يجري الآن في محافظة السويداء، والذي يتحمل مسؤوليه ومواطنو هذه المحافظة السوريون.
0: نتوسع أكثر فيما يتعلق بهذا الخلاف الذي حصل، لكن برأيك إلى أي مدى فعلا سيد مرهف يمكن القول أو تتفق بما قاله ضيفي بالتوازي مع الواقع على الأرض؟ لماذا فعلا تحولت الطرق الرئيسية في السويداء إلى نقاط توتر واستنفار؟
1: نعم، يعني بطبيعة الحال ملف الطلبة منذ يعني ما قبل أحداث تموز هناك من يستغل هذا الملف ويعمل عليه بشكل تصعيدي وبتوتير هذا الملف. يعني شهدنا ما حصل في الجامعات، جامعة حلب وجامعات سورية مثلا قبيل أحداث تموز بثلاثة أشهر، كان هناك تسعير وتصعيد للخطاب الطائفي لأجل يعني إخراج طلاب السويداء من حاضنتهم السورية. نعم كان هناك في أخطاء وفي تصعيد طائفي، لكن يعني هي تأتي في الحالة الاعتيادية. ربما كان هناك مشاكل أكبر تجري في الجامعات السورية بين الطلبة، المنافسة، يعني يخرج بعض الطلبة الذين متعصبون لطوائفهم أو لأفكارهم أو لمعتقداتهم، وأي حالة يعني تجري دائما كانت في الجامعات. لكن كان هناك من يستثمر بهذه الحالة، وتم إخراج طلاب السويداء من جامعاتهم على نمط التغريبة. يعني كان هناك من يدفع بهذا الاتجاه، وهناك من يتمسك بهذه الورقة داخل السويداء، يعني من ما يسمى إدارة باشان وشيخ حكمة و الحرس الوطني، للضغط على الأهالي وللضغط على الحكومة السورية وللابتزاز، ويعني البعد كل البعد عن مصيرهم وحقهم، بالأخص بأنه يعني جرت في فترة من الفترات أيضا ما بعد أحداث تموز بإهام الطلاب بأن هناك جامعات عالمية وجامعات أممية ستستقطبكم، وكان هناك يعني من يتاجر بهذا الملف، هناك من يتاجر به ماليا، وهناك من يتاجر به إنسانيا، وهناك من يتاجر به سياسيا. نعم هي عقدة يستفيد منها يعني بالغالب التيار ما يسمى تيار البشان، وأيضا يعني مدفوع ربما بحسابات، ويحسب حسابات خارجية بأنه حتى هناك من يريد أيضا، كان هناك من يرفض سقف سقف حتى وزارة التربية وسقف الدولة السورية لمتابعة المناهج التعليمية، يعني كانت هذه إحدى العقد المفصلية. لا يريدون أن يتابعوا في المناهج السورية، لا يريدون لهؤلاء الطلاب أن يتابعوا يعني مناهج تربوية. ربما هناك أبعاد أخرى تفكر بها هذه العصابات بأن يتم تغيير المناهج ويتم إحداث مناهج جديدة، لكنها يعني فشلت أمام المنطق وأمام التاريخ وأمام يعني كم الوهم الذي صنع وتبييت النوايا التي استثمرت بهذا الملف. لهذا السبب نجد بأنهم الكرامة لديهم مجزأة، هي لا تنتخي ولا تستفيق هذه الكرامة سوى عند الطلاب. وإحدى حرائر بني معروف قالت لهم، يعني كان على يوم أمس، إنكم أنتم ما بتنتصروا غير على الطلاب، تفضلوا هذه القرى تفضلوا تعوا استعيدوها، ليش عم تكذبوا على الناس بملف الطلاب وملف التعليم وهو ملف حساس بالنسبة لأهل السويداء ويعتبر رأس مال بالنسبة لأهل السويداء التعليم. تريدون تجهيل يعني من يحمل الضرورة ومن يحمل السلاح.
0: طيب هذه النقطة أود التطرق إليها معك سيد مرهف فيما يتعلق بسياق ذلك. هنالك أيضا تجاوزات أمنية وحصل إطلاق نار على مدنيين، ما حقيقة هذه القصة فيما يتعلق بإطلاق النار على المدنيين عند دوار العنقود، وهل الأمر متعلق أيضا بملف الامتحانات؟
1: يعني اليوم ما بعد الاجتماع الذي تكلم عنه الدكتور مهيب ما بين وزير الخارجية ورئيس الموساد الإسرائيلي وخطاب حكمة التصعيد الذي اعتبر نفسه جزء لا يتجزأ من إسرائيل، يبدو أنه طرح ورقته الأخيرة ربما يعني ليزاود حتى على أهل البيت، وحتى يعني السياسة الإسرائيلية تعمل وفق مصالحها وهي لا تعمل وفق عاطفتها. وكان هناك يعني الثمن كبير والضريبة كبيرة التي دفعتها السويداء من جراء هذه السياسات والرهانات الرعناء يعني التي قامر وغامر بها حكمة الهجري في ظل يعني صراع المصالح الدولية ولعب يعني الكبار تدخل، ويعني كان الضحية هي من دماء الأبرياء. فهم يريدون يعني الاستفزاز حاليا، يريدون استفزاز حتى أهل السويداء الذين فقدوا الثقة بهذه يعني العصابة المتحكمة بهم. نعم اليوم البيئة النفسية والاجتماعية ترونها يعني داخل السويداء غاضبة وحانقة على هذه العصابة التي تحكمت في مصيرهم، وهي التي ستضيع يعني وهي التي تسببت في دماء الشهداء وستتسبب أيضا في ضياع حقهم لا سمح الله. لكن يعني بهذه الممارسات هم يسعون يعني حتى للدم حتى ولو كان يعني على المستوى الداخلي في السويداء، وهذا يعني نتيجة إفلاس هذا المشروع وانكشافه، وبالأخص بأنه يعني مع مبادرة الحكومة السورية بإجراء الامتحانات كان هناك أيضا مبادرات من قبل يعني المجتمع المحلي في السويداء والمجتمع الأهلي والمجتمع المدني بأنه نعم نحن نريد لطلابنا أن يتعلموا ونريد أن يذهبوا ولو يعني كانت في أي بقعة جغرافية في الأرض السورية، فمستقبلهم أولوية بالنسبة لنا وهم لا يتحملون يعني مآلات والوضع السياسي. فشهدنا مثلا كثير من المبادرات مثل جمعية الكفر وأهالي ملح والمدارس إدارات المدارس التي أمنت حتى نقل مجاني يعني هؤلاء الطلبة للوصول إلى امتحاناته. إذن إن هناك رغبة شعبية بالرغم من أنه من يتحمل مسؤولية يعني بهذا بما حصل من أذى نفسي ومن أذى معنوي ومن أذى مادي لطلبتنا هم شادي مرشد وحكمة الهجري وما يسمى الحرس الوطني الذين لم يتخذوا موقف صريح وموقف واضح وتركوا الأهالي لتشتبك يعني أو لمحاولة خلق فتنة بين الأهالي، إلا أن وعي الأهالي كان أكبر من ذلك. فعادت دخلت عصاباتهم لمنع الطلبة من الخروج باتجاه امتحاناته. ولو كانت الظروف ميسرة كنا نتمنى وندعم بأن تكون الامتحانات داخل مدينة السويداء وبالقرب من مراكز طلبتنا وهذا حقهم، لكننا نعيش في مرحلة وظروف استثنائية وظروف يعني سياسية معقدة إن صح التعبير في السويداء. يعني الخطاب السياسي الذي يرفض كل الحلول لا يفهم يعني التركيبة السياسية ولا يفهم يعني المنطق السياسي ولا يملك خطاب حتى يعني تجاه تجاه نيل الحقوق وتجاه فعلا إذا إن كان صاحب مشروع محق أو لا. هو يقوم على فكرة لا أقبل التعطيل والتخوين والانسلاخ الكامل عن أيضا سوريتنا وعروبيتنا وإسلاميتنا. هناك مخاطر كبرى أيضا، يعني اليوم هناك مخاطر تحدق بالدروز من من من قلب هذه العقيدة الجديدة الناشئة. هي ليست فقط يعني متوقفة على ملف الطلبة، هو ملف الطلبة أحد الأدوات التي يستغلونها صراحة، ونحن نعي هذا الأمر وننبه منه أهالينا وأهالينا في السويداء، لأن يتخذوا أيضا هم موقف حازم وأن لا يجاملوا بحقوق أطفالهم وطلبتهم. وكثيرا ما ظهرت عبر التاريخ الحركات الطلابية التي ناضلت لأجل حقوقها، وهي ليست مستبعدة لأن يعني أن يخرج طلبتنا بحركة حقيقية في وجه هذه العصابة بإرادة يعني العلم وبقوة التفكير وبالحجة وبالمنطق لمواجهة يعني كذبهم ومواجهة سطوتهم. ولن يعني يدوم هذا المسار إن شاء الله بظل الغضب الشعبي الموجود حاليا داخل السويداء، وبظل تردي الأوضاع الاقتصادية، وبظل الفوضى الأمنية الموجودة.
0: دكتور مهيب، إلى أي مدى فعلا يمكن أن استمرار هذه الحالة من حالة الاحتقان الحاصلة في السويداء؟ إلى أي مدى قد تهدد فعلا الاستقرار الاجتماعي في المحافظة، وربما يفتح ذلك الباب إلى ربما تجاذبات أوسع، مواجهات أوسع، وخصوصا أنك أشرت قبل قليل إلى تغيير في المواقف والأولويات في المحافظة؟
2: موضوعيا لا يجوز تحميل المسؤولية لطرف دون الطرف الآخر. أنا برأيي الطرفان يستخدمان موضوع الطلاب للتجاذبات والمناكفات السياسية فيما بينهما، لأن القرار الدولي والإقليمي لم ينضج بعد لحل هذا الملف كما نضج القرار الدولي والإقليمي بحل ملف قسد. عندما ينضج القرار الدولي والإقليمي بحل ملف السويداء سوف تحل كل المسائل وسوف يتفق الطرفان، وربما أنا سأكون خارج المساحة السياسية التي نتحدث فيها بالموضوع المذكورة أنا وغيري. طبعا سيدتي، لا شك أن الوضع الأمني في محافظة السويداء هو خطير جدا، معقد جدا، مركب جدا. الآن الذين يسيطرون على محافظة السويداء أمنيا هم مجموعة أو شلة من العصابات حقيقة، التي كانت ترتبط مع النظام البائد وكانت تتعامل مع أجهزته الأمنية، وكانت تقوم بكل الممارسات والموبقات السابقة من خطف وطلب فديات بأموال كبيرة جدا، والسرقات، وأيضا التعديات على الأملاك العامة والأملاك الخاصة. الآن لا توجد الآن ساحة عامة أو يوجد رصيف عام في داخل مدينة السويداء أو داخل مدينة شهبة إلا وتم الاستيلاء عليه ونصب عليه الأكشاك والبسطات وبيع المحروقات سواء كانت المهربة أو المحروقات التي تؤخذ من المحطات النظامية وتباع بأسعار خيالية. هذا الفلتان الأمني حقيقة هو يعني يضر بالمواطن العادي، المواطن الذي يعني تصعب عليه سبل الحياة وتأمين وسائل العيش حقيقة بسبب الغلاء المعيشي الآن الموجود ليس فقط في حسوب وإنما في كل أرجاء سوريا، دخول محدودة، أسعار عالية جدا، وضع اقتصادي، عدم وجود فرص. الآن الشباب لا يجد فرصة للعمل، لا يجد فرصة للحصول أو كسب دخل معين يسد رمق العيش، وبالتالي يلجأ إلى مثل هذه المسائل. وأيضا لا شك لابد من القول بأن بعض الطلبة هم الآن موجودين ضمن هذه الفصائل وضمن الحرس الوطني، لذلك ليس لهم مصلحة أيضا أن تجري الامتحانات سواء داخل المناطق المسيطر عليها الحرس الوطني والمناطق سيطر عليها الحكومة المركزية. لذلك مسألة الطلاب إذا أراد الطرفان فعلا أن يخرجها من هذه التجاذبات أنا باعتقادي تحل ببساطة جدا.
0: كيف يمكن ضمان حرية حركة المدنيين وحق الطلاب في الوصول إلى مدارسهم وحتى مراكزهم الامتحانية؟ ما المطلوب اليوم لتسير العملية بالشكل السليم بعيدا عن التجاوزات حتى الأمنية، وخصوصا بأننا سمعنا هنالك بالتوازي مع عرقلة وصول الطلاب إلى امتحاناتهم هنالك أيضا تجاوزات أمنية وإطلاق نار على مدنيين؟
2: طبعا هذه التجاوزات الأمنية هي كما ذكرت هي بسبب الفلتان الأمني وعدم وجود مؤسسات للدولة راعية للمجتمع. كأجهزة أمنية أو قضاء أو ضابطة العدلية. وبالتالي يمكن القول أن محافظة السويداء هي مثل حارة كلمان إيدو إلو كما يقول دريد لحام في مسرحياته. للأسف الشديد هذا الفلتان الأمني ينعكس على حياة الجميع ليس فقط على الطلاب. لكن لابد من الإشارة هنا أن عشرات بل مئات الطلبة الجامعيين في الجامعات والمعاهد السورية عادوا العام الماضي إلى دراستهم، وهم يعيشون حياة دراسية طبيعية مع زملائهم وأقرانهم من الطلاب السوريين سواء في الجامعات الخاصة أو في الجامعات الحكومية. أنا باعتقادي من الناحية السياسية أن الهجري ومجموعته لا يريدان أن يفتقدان أهم ورقتين وهما ورقة الطلاب وورقة المهجرين، لأن ورقة الطلاب إذا فقدوها سياسيا سوف يفقدون أيضا ورقة المهجرين، وبالتالي لا يعود لهم مبرر وجود لمشروعهم الباشاني أو المشروع الانفصالي عن سوريا الأم. لذلك تمسكهم بهذه الورقة، زد على ذلك

0: لذلك الحل الوحيد هو العودة إلى طاولة المفاوضات بعيدا عن التدخلات الخارجية الإقليمية أو الدولية. عندنا خارطة طريق عمّام التي هي بضمانة أكبر دولة في العالم مؤثرة، هي دولة الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة الأردنية، والمملكة الأردنية تمثل العرب لأن محافظة السويداء والجنوب السوري هو بوابة تركيا وبوابة أوروبا أيضا إلى الخليج العربي. وبالتالي على الدول الضامنة أن تسارع وتبادر لتنفيذ هذه الخارطة، بالإضافة إلى الاتفاقات السابقة التي كان حكمة الهجر شريكا بهذه الاتفاقات، وهي اتفاق شباط بين الفصائل المسلحة التي ساعدت التي دعمت الحراك الثوري في المحافظة لمدة سنة ونصف وحركة رجال كرامة، وأيضا اتفاق أو تفاهم آذار حدث في مضافة الشيخ حكمة الهجري مع مصطفى بكور محافظ السويداء، وأيضا اتفاق أيار بين بكور وبين المرجعيات الدينية والمرجعيات الأهلية والسياسية في محافظة السويداء. هذه الاتفاقات كلها قبل اجتياح تموز وبعد اجتياح تموز اتفاق أو خط طريق عمان في أيلول 2025 كلها تشكل مرجعية أساسية لتفاهم إذا جلس الطرفان فعلا وأرادا الحل، وأن يكون الأزمة وطنية والحل أن يكون وطني. إذا جلسا على طاولة مفاوضات برعاية الدول الضامنة أعتقد يمكن
1: وهل هنالك فرصة لذلك حتى الآن
0: الدول الإقليمية والدول
1: مهيب. يعني بالتوازي حديث تفضلت إلى مسألة العودة إلى طاولة المفاوضات، هل هنالك ما زال حتى الآن فرصة لاحتواء الموقف، لاحتواء التوترات الحاصلة في المنطقة وإعادة ضبط المنطقة أمنيا؟
0: في السياسة لا تغلق الفرص، دائما موجودة فرص. إذا كل الأطراف تخلت عن ارتهاناتها الخارجية وارتباطاتها الخارجية وتبعياتها الخارجية، أعتقد إذا جلست على طاولة يمكن أن تصل إلى تسويات. مسألة أخرى أن الحكومة المركزية الآن لم تقدم مبادرات لأهالي السويداء وخاصة القوى السياسية والقوى المدنية والمرجعيات الأخرى التي لا تصطف مع حكمة الهجري ومشروعه الانفصالي الباشاني. لذلك للأسف الشديد الآن الذين يتعاونون مع هذه السلطة يعدون على أصابع اليد الواحدة. على سبيل المثال محافظ السويداء لم يتغير الآن. محافظ السويداء كثير يعني غالبية المواطنين في المحافظة بسبب اجتياح تموز وما ارتكب فيها من مجازر، لجنة حقوق الدولية قالت أنها ترتقي إلى درجة يعني جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، يعني لا يتواصلون مع المحافظ. لو كان هناك محافظ آخر ربما يتواصل معه الجميع وربما كانوا يصلوا إلى مساحات مشتركة وتفاهمات واتفاقات مشتركة، وبالتالي يصنع البديل مقابل الحل الانفصالي أو الحل الذي يدعو إلى مشاريع مشبوهة كالفيدرالية أو الإدارة الذاتية أو الحكم الذاتي. ربما تكون المركزية الإدارية هو أحد الحلول المناسبة ليس فقط لمحافظة السويداء وإنما لكل سوريا، لكل محافظات سوريا، لأن اللامركزية الإدارية تعني بأن المجتمعات المحلية تعنى بالقضايا التنموية بالقضايا الخدمية لأبناء المحافظة، وبالتالي من خلال الانتخابات تستطيع هذه المحافظات وأبناء هذه المحافظات انتخاب مجالسها البلدية ومجالسها المدنية ومحافظة ومساعديه، وبالتالي ترتقي الإدارة في سوريا والبنية الإدارية إلى مستويات أعلى وأرقى مما كانت عليه في السابق. أنا بوجهة نظري كأكاديمي لا يمكن أن نجد الحلول بالارتهان إلى الخارج. الخارج لا تهمه سوى مصالحه، إسرائيل لا يهمها إلا مصالحها، لا يهمها مصالح الدروز ولا يهمها حياة الدروز ولا يهمها إذا كان هناك إقليم درزي أو إذا كان لها كيان درزي أو كردي أو سني أو علوي أو شيعي إلى آخره. يهمها هي تقسيم سوريا، يهمها إضعاف سوريا وبالتالي تحويل منطقة الجنوب السوري إلى منطقة نفوذ إسرائيلية تشبه منطقة الضفة الغربية. تستطيع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية الدخول الضفة الغربية وتعتقل من تشاء دون أن يعترضها أحد. هذا ما تريده إسرائيل، تريد جنوب خالي من السلاح، تريد منطقة نفوذ في الجنوب وتريد منطقة عازلة وتريد الاستيلاء على قمة جبل الشيخ، وبالتالي أيضا تريد أن تتخلى سوريا عن حقها بهضبة الجولان المحتل الذي احتلتها في الرابع من حزيران عام 1967، وكل القرارات الدولية تقول أن هذه الأرض هي أرض محتلة وهي أرض سورية وعليها أن تعود بالطرق السلمية إلى السيادة السورية.
1: أشكرك جزيل الشكر ضيفي من دمشق دكتور مهيب صالحة الكاتب والباحث السياسي، شكرا جزيلا لك. وأشكر أيضا مرهف الشارع مدير مديرية إعلام محافظة السويداء كان معنا من دمشق، شكرا جزيلا لكما. نبحث في محورنا الأخير أسباب التصعيد الكبير في الضفة الغربية المحتلة من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال، ابقوا معنا.
2: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه.

0: في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات. نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
1: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
2: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
3: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات، نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

0: مع تحول الضفة الغربية المحتلة إلى بؤرة توتر حساسة، صعد المستوطنون الإسرائيليون من هجماتهم على قرى وبلدات تخللتها اعتداءات متكررة أبرزها إطلاق النار وتخريب ممتلكات الفلسطينيين. فإلى أين يتجه المشهد في الضفة الغربية وما فرص احتوائه؟
1: هنا الضفة الغربية المحتلة، حيث شهدت شوارع القرى والبلدات هجوم شنه مستوطنون في أنحاء واسعة من الضفة الغربية تحت حماية جنود الاحتلال. بلدة قصرى جنوبي نابلس ما تزال محاصرة من قبل جنود الاحتلال، حيث أغلقوا منطقة رأس العين وحولوها إلى منطقة عسكرية بشكل كامل وحاصروا المنازل هناك. اقتحامات المستوطنين تخللتها اعتداءات واسعة على منازل الفلسطينيين وتخريب ممتلكاتهم وسرقة مواشيهم واقتلاع أشجارهم في قرية عورتة جنوبي نابلس وسط انتشار عسكري مشدد، وأدى المستوطنون طقوسا تلمودية في المقامات الإسلامية بالقرية بحسب ما أكدته مصادر محلية. بؤرة توتر حساسة ينظر إليها نتنياهو كآخر أوراقه السياسية التي حاول انتزاعها، فخرج بنيامين نتنياهو ليدين هجوم المستوطنين ويصفهم بمجموعة مخربين يثيرون الشغب، لكن مصادر محلية فلسطينية أكدت أن هجوم المستوطنين كان تحت حماية جنود الاحتلال، ولم تعتقل الشرطة الإسرائيلية منفذي الاعتداءات على قرى وبلدات الضفة. صحيفة هآرتس تحدثت عن شكوك من داخل الجيش الإسرائيلي في احتمال أن يكون بعض السياسيين معنيين بتدهور الوضع في الضفة قبيل الانتخابات، كما كشفت صحيفة معارف الإسرائيلية عن احتمالية نقل قوات كبيرة من جبهتي غزة ولبنان إلى الضفة، بما في ذلك وحدات من الفرقة 98 أو الفرقة 162. تصعيد متواصل في الضفة الغربية المحتلة، واعتداءات تتحول إلى هجمات منسقة يقودها مستوطنون، وحسابات سياسية إسرائيلية تحاول احتواء الموقف لتقديم صورة تفصل الموقف السياسي الإسرائيلي عن عنف المستوطنين. فما الحسابات التي تقف خلف هذا التصعيد؟ وهل تنجح محاولات احتوائه؟
0: حول هذا الموضوع أرحب بدكتور خليل تفكجي، خبير في الشؤون الاستيطان، معنا مباشرة من القدس المحتلة، وأرحب بدكتور فرانك مسمار، عضو في الحزب الجمهوري وكبير مستشاري جامعة ميريلاند، معنا من واشنطن. مرحبا بكما. أبدأ معك دكتور فرانك للحديث عن موقف نتنياهو. لماذا جاء تنديد نتنياهو في هذا التوقيت تحديدا؟ إلى أي مدى يعكس ذلك على ربما تحول حقيقي في مسار ربما الموقف لدى حكومته؟
2: شكرا على الاستضافة وأهلا وسهلا فيك وبضيفك الكريم. لا أتصور يعني ما أتصوره هو طبعا يعني كوني أنا عايش في الولايات المتحدة، البعد الأمريكي، يعني البعد الأمريكي، كون هناك حدثين يعني مهمات اللي هو الاعتداء على موظفين الام بي سي. طبعا يعني نتكلم عن الاعلام، والاعلام قوي في الولايات المتحده، بالاضافه الى يعني قرب الانتخابات الامريكيه وقرب الانتخابات الاسرائيليه، فالموضوع يعني الامريكان كما يعني او الحزب الجمهوري الحاكم كما يعني الاسرائيليين بالضبط يعني. فاذا بدنا نتكلم مثلا هل هي السياسه؟ لا أتصور. لماذا؟ لأنه يعني بشكل عام أنا تصوري كالتالي، أنه إسرائيل تحاول احتواء الضفة الغربية استباقا إلى أي شيء ممكن يخرج من الضفة الغربية، فيه يعني خضم مشكلة غزة ولبنان وإيران وهكذا. هذا الموضوع أدى إلى يعني وجود انفلات أمني، والانفلات الأمني بغض النظر يعني هو يعني مدعوم من حكومة أو مدعوم كذا أو بغض النظر يعني. فبناء عليه يعني هو لا تريد إسرائيل أن يتدهور الأمر إلى انتفاضة جديدة أو مشاكل في منطقة الضفة الغربية، ولكن بنفس الوقت يجب يعني أن يكون هناك تناغم سياسي ما بين الولايات المتحدة وإسرائيل في مواضيع تتعلق في المواطنين الأمريكان، وطبعا الاعتداءات اللي حدثت، وطبعا تم استنكارها ويعني وصفها بأنها أعمال تخريبية.
0: طيب دكتور خليل، برأيك ما الذي يقف وراء تصاعد وتيرة اعتداءات المستوطنين الأخيرة في الضفة الغربية؟
3: هي البرامج الإسرائيلية اليمينية التي تعتبر أن الضفة الغربية هي جزء من الدولة العبرية، وأيضا العقائديين الإسرائيليين أو اليهود الذين موجودون في هذه المنطقة مدعومون من الحكومة الإسرائيلية بشكل كبير جدا. نحن الآن نتكلم عن عقائديين يعتبرون أن ما بين النهر والبحر دولة واحدة وهي الدولة العبرية، وأن هؤلاء الفلسطينيين الذين يسكنون في هذه البلاد هم قد احتلوا هذه البلاد قبل 3000 عام أو 4000 عام، ونحن قمنا بتحرير هذه البلاد. واليمين الإسرائيلي المتطرف الذي يريد أن يخوض الانتخابات الآن يتفق على شيئان في هذا الموضوع. الأول هو القدس كعاصمة دون شريك فلسطيني، وثانيا الاستيطان في داخل الضفة الغربية. فإذا ذهبنا إلى البرامج الإسرائيلية سواء كانت من حزب العمل أو حزب الليكود أو الأحزاب اليمينية أو اليسارية، نلاحظها منذ عام 1967 أن الاستيطان هو جزء من البرامج الإسرائيلية. صحيح أنه كان الفرق ما بين اليسار واليمين الإسرائيلي وكما يلي: أن اليسار كان يفعل دون أن يتكلم، بينما اليمين الإسرائيلي يفعل ويتكلم. وبالتالي ما يجري الآن في داخل الضفة الغربية من المستوطنين، وهم الأداة التنفيذية للحكومة الإسرائيلية، لا تنظري إلى ما يتكلم به نتنياهو أو هورتس رئيس الدولة أو السفير الأمريكي هركابي. هركابي هو من المستوطنين الإسرائيليين، هو يهودي أمريكي صحيح، لكن هو كأنه لا يمثل الولايات المتحدة الأمريكية بل يمثل الجانب الإسرائيلي. فبالتالي هو قال أن هؤلاء بعض الشياطين، لأنه هو خاف أن يحدث انفجار في داخل الضفة الغربية لا يمكن احتوائه، لأن هنالك أيضا ضغوطات أمريكية في هذا الموضوع على نتنياهو، لكن نتنياهو ينفس هذا الموضوع عن طريق هؤلاء المستوطنين الأيديولوجيين من الدرجة الأولى.
0: طيب ما الذي تكشفه اقتحامات دكتور خليل، هذه الاقتحامات الأخيرة، اقتحامات القرى وحتى المقامات الإسلامية، عن طبيعة الهدف الجاري من وراء هذه الهجمات؟
3: أولا هي ما يطلق عليه الجانب الإسرائيلي اسم المواقع الأثرية، وهو عملية السيطرة على الأراضي. لاحظنا أن هنالك أكثر من موقع، تم الإعلان عن أكثر من موقع كأنه موقع إسرائيلي وهو محاولة السيطرة على الأرض. يعني ما لم يسيطر عليه بالرعي الرعوي، أو خلينا نسميه الاستيطان الرعوي، أو المستعمرات أو المناطق العسكرية أو المناطق المحمية، يحاول أن يسيطر عليه بالمواقع الأثرية أو التاريخية، باعتبار أن الخاخام الفلاني أو شلومو كان يسكن هنا أو كان يصلي هناك. بدليل ذلك ما يحدث الآن في منطقة النبي صموئيل، وهو النبي صموئيل هو موقع تاريخي. في الطابق الأول هناك قبر للنبي صموئيل وكنيسة يهودي، وبالطابق الثاني هنالك مسجد بالإضافة إلى قبر النبي صموئيل، ومقابله هناك أيضا كنيسة يهودية كنيسة مسيحية. وكل العلاقة هذا الموجود في كل هذا المنطقة هي منطقة قلعة صليبية. إذا ذهبنا إلى قبر يوسف في نابلس على سبيل المثال، وما يحدث الآن أن هنا يوسف، جب يوسف كان هنا. وبالتالي أيضا هيروديون في منطقة الجنوب عندما تم السيطرة عليه باعتبار أن هنا جزء من التراث اليهودي، فما عريف لما دخلوا عليها اليوم باعتبار المقومات ويعتبرونها هي جزء من التراث اليهودي، لكن هو مغلق بالتراث اليهودي بالرواية اليهودية، لكن الهدف الرئيسي هو السيطرة على المكان.
0: طيب قبل قليل دكتور فرانك قلت بأن هي محاولة لاحتواء الضفة الغربية، إلى أي مدى فعلا تمتلك الحكومة الإسرائيلية القدرة على الاحتواء، القدرة على وقف الهجمات ووقف عنف المستوطنين ومحاسبة من تورط بذلك؟
2: هلا النقطة ما فيها أنه يعني العمر الحكومة يعني انتهى تقريبا، ونعلم تماما يعني انه هناك يعني تشكيلات معينه ضمن الحكومه هاي من يعني خلينا نقول اطياف متشدده. طيب بناء عليه يعني هل مثلا ممكن ان يكون ورقه انتخابيه بيد احد الاطراف؟ نعم سوف يكون بيد المعارضه اكيد يعني. فبناء عليه الحكومه مضطره الان، ويعني كما تفضل الضيف يعني السفير الامريكي خرج، يعني اي نعم هو يهودي امريكي ولكن خرج بصراحه وقال يعني انه يعني هؤلاء خارجين عن القانون وهكذا. هل ممكن مثلا انه تطبيق القانون عليهم إذا تحركت أو تحرك الإعلام الأمريكي، ونقطة مهمة أن هناك يعني كان تحرك داخل حتى الكونغرس الأمريكي من الحزب الديمقراطي، وطبعا هو منافس في الانتخابات للحزب الجمهوري. ف يعني أنا كما قلت لك في البداية، يعني واضح جدا أنه الموضوع حاليا يعني بالتعابير السياسية هو موضوع انتخابي. بالنسبة لإسرائيل، أنا شخصيا لا أتصور أنه إسرائيل حاليا كدولة، يعني بغض النظر عن الأشخاص، هناك طبعا في أي دولة هناك أشخاص، ولكن كدولة لا أتصور أنها حاليا على يعني أو من مصلحتها أن تفتح أي جبهة في منطقة الضفة الغربية.
0: طيب هل إلى أي مدى فعلا أصبحت هذه الاعتداءات، اعتداءات المستوطنين، عبئا ثقيلا على إسرائيل أمام المجتمع الدولي؟
2: هي عبء، نعم عبء. لماذا؟ لأنه كما قلت لك يعني الأمور تتدرج. يعني أول شيء يعني هناك كان مواطن أمريكي فلسطيني، ممكن يعني أول درجة، لأنه يعني دائما وأبدا يعتبر المواطن مواطن في بلده الأصلي قبل أن يأخذ الجنسية الثانية. بعدين نقطة ثانية، اعتداء على رجال صحافي أمريكان، ومن ثم تغطية الحدث ونشره في الولايات المتحدة، ومن ثم التوجه باتجاه مثلا قرار أو كذا.
0: هل يمكن أن يكون يتغير التعاطي الأمريكي مع استهداف صحفيين أمريكيين؟ هل يمكن أن تكون هنالك ربما صيغة جديدة للتعاطي الأمريكي مع ما يجري في الضفة الغربية؟
2: لا أتصور يعني أن يكون هناك تغير سياسي، ولكن يعني هل ممكن أن يكون هناك قضايا؟ نعم، يعني احنا شاهدنا في التاريخ الأمريكي هناك كثير من القضايا مرفوعة، سواء كانت على أشخاص فلسطينيين أو أشخاص إسرائيليين من داخل المجتمع الأمريكي. فيعني هل ممكن مثلا الأشخاص هذول اللي تم الاعتداء عليهم أو من أشخاص ثانيين أو من رجال متعاطفين عليهم من رجال الإعلام أن يرفعوا قضايا؟ ممكن جدا، يعني في القانون الأمريكي مسموح. يعني لا يعني أنه إذا هناك دولة مثلا صديقة لدولة أو معادية لدولة، مثلا على سبيل المثال يعني فنزويلا هي مديونة لأشخاص في الولايات المتحدة، ليس لحكومة الولايات المتحدة، قضايا شخصية وهكذا.
0: طيب دكتور خليل، هل هناك تنسيق أو حتى ربما تداخل ما بين تحركات المستوطنين والسياسات التي تنتهجها هذه الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية؟
3: طبعا، لأنه هناك تنسيق كامل ما بين الجيش، ما بين الحكومة، لأنه لا يمكن تسليح المستوطنين بهذه السلاح. يعني عندك تقريبا يتكلمون عن تشكيل ميليشيات، المستوطنين مسلحين يسيطرون على مساحات كبيرة، وتدخل الجيش هو لا يفرق، بل بالعكس تماما، إذا حدث حادث ما بين فلسطيني وإسرائيلي، الجيش هو ضد الفلسطيني حتى لو كان له الحق أنه يرد الاعتداء كما حدث في قصر على سبيل المثال، وتم رفع العلم الأمريكي، لكن العلم الأمريكي لن يحميه باعتباره أنه فلسطيني من أصل يحمل الجنسية الأمريكية. أما قضية الاعتداء على الصحفيين، هذا ليس بالقرار، يعني أنا بالنسبة لي أختلف تماما مع زميلي من واشنطن. أنا أعتقد أنه الجانب الإسرائيلي لا يفكر بهذا الموضوع، بل بالعكس، أن ما تضغط به الحكومة الأمريكية الآن، أن الحكومة الأمريكية اليوم ستضغط على هذا الموضوع، ليس لقضية القضية الصحفية ولا القضية الأخرى، بل هناك في مشكلة أخرى في المنطقة الشرقية اللي هي مشكلة إيران، فهو لا يريد فتح ملفات كبيرة سواء كانت في جنوب لبنان أو مع سوريا أو حتى مع الأردن أو حتى مع إيران. فبالتالي اعتقادي أن الحكومة الإسرائيلية تدعم هذا الموضوع بشكل كبير، لكن دون أن تتكلم، يعني بمعنى أن أنا معك بس ما لا لا لا يحدث علي ضغط. نتنياهو اليوم وهرتسوك رئيس الدولة لما تكلم بهذا الموضوع، هو لم يتكلم نتيجة أنه والله في أكم شيطان موجود في داخل المستوطنين، لا، هو القضية أنه وصلت ضغوطات أوروبية على هذا الموضوع بشكل كبير جدا. يعني نحن الآن كإسرائيليين اليوم رفعوا دعاوى على السلطة الفلسطينية وخسروها أكثر من 600 مليون دولار أمام المحاكم الإسرائيلية نتيجة لأعمال حدثت في السابق. اليوم نحن هل نستطيع كفلسطينيين أمريكان نحن نرفع دعوى عليهم؟ هذا تحتاج إلى قضية أخرى. أنا أعتقد أنه فيه نحن الآن في داخل الضفة الغربية تحت حكم عسكري، اليوم يحاول الجانب الآخر أن يحوله من حكم عسكري إلى حكم مدني، بمعنى عملية الضم دون الإعلان عن ذلك. في نفس الوقت الأداة التنفيذية لهم والمدعوم سياسيا ومعنويا وماديا، يعني عندما تتم إقامة بؤرة استيطانية في مكان ما، في اليوم التالي يتم البنية التحتية الكاملة إليهم. إذا مرة أخرى يدعون إلى السلام لكن لا يفعلون به.
0: طب هل يتجه هذا التصعيد لفرض وقائع جديدة دكتور خليل على الأرض وخصوصا في ظل هذا التوسع الاستيطاني؟
3: طبعا أولا الجانب الإسرائيلي استغل الظروف الدولية. نعم. استغل قضية الأوروبيين أنهم داعمينه بشكل كبير بعد حرب أكتوبر، الولايات المتحدة التي تدعم الجانب الإسرائيلي بشكل كبير جدا، يعني اليوم رغم أن هنالك وقف إطلاق النار على سبيل المثال في قطاع غزة، لكن من استشهد في وقف إطلاق النار أكثر مما قبله. لكن الجانب الإسرائيلي في قضية فرض أمر واقع على الضفة الغربية، نعم فرض أمر واقع، بمعنى أن هؤلاء المستوطنين أو هذه البؤر الاستيطانية استطاعت أن تسيطر على 800 كيلومتر مربع في داخل الضفة الغربية بأعداد لا تزيد عن 70 مستوطنا، بحيث أنه تم ترحيل كثيرا من التجمعات البدوية في هذه المنطقة. 124 تجمع بدوي تم إخراجه من منطقة الأغوار، تفريغها من الأغوار. اليوم عندما يهجمون على القرى الفلسطينية يريدون أن يفرغوا هذه القرى، كما حدث بال 48 عندما كانوا يهجمون على القرى الفلسطينية ويتم تهجيرهم إلى الخارج من أجل وضع هؤلاء التجمعات الفلسطينية في كانتونات محاصرة بإسرائيل من جميع الجهات. نحن الآن نتكلم عن مدن فلسطينية مطوقة بالمستعمرات.
0: طب ما قدرة السلطة الفلسطينية على حماية سكان هذه القرى والمناطق المستهدفة دكتور
3: لا
0: خليل؟
3: لا تستطيع لا السلطة الفلسطينية. هناك اتفاقيات أوسلو التي تتكلم عن التنسيق الأمني، ولا تستطيع أي دورية إسرائيلية دخلت لأي مدينة فلسطينية قبل أن تدخل هذه القرى. يجب على الشرطة ويجب على الجيش أن يدخل في سكناته ويغلق عليه الأبواب.
0: طيب دكتور فرانك، إلى أي مدى يمكن أن يكون لهذه العمليات استمرار عنف المستوطنين أن يكون لها أثر سلبي ربما على صورة الحكومة السورية وموقف الإدارة الأمريكية منها؟ عفواً الإسرائيلية، الحكومة الإسرائيلية، موقف صورة شكل الحكومة الإسرائيلية على تعاطي الإدارة الأمريكية مع هذه الممارسات.
2: هلا يعني كما قلنا يعني وحتى يعني بعض ما قاله الضيف، الأحداث تحدث يعني نفسها. يعني إذا كان هناك مشكلة من طرف إيران، الظروف تتغير، مع غزة تتغير، مع سوريا تتغير، مع لبنان تتغير، وهكذا ظروف الانتخابات. يعني لا يوجد هنا في هذه المرحلة يعني حل جذري لموضوع القضية الفلسطينية، مع خلينا نقول تصور مستقبلي ما بعد غزة. لغاية الآن يعني أنا عندي مأخذ على يعني من يحكم فلسطين حاليا، يعني يجب أن يكون هناك دور إقليمي عربي أقل ما فيها. يعني أنا شفت قبل يومين كان مهرجان في الإمارات وفلسطين، رائع جدا، يعني تحركات عربية أقل ما فيها لتحديد مستقبل يعني فلسطين ما بعد غزة، لأنه واضح جدا أنه موضوع غزة يعني دخلنا فيه في المنظومة الدولية ويعني المجلس الانتقالي وهكذا. فممكن يعني ما بعد ذلك يعني سوف يكون هناك ترتيب معين بالنسبة لمنطقة الضفة الغربية. فبناء عليه يعني إذا لم يكن هناك شيء معين من قبل الجانب الفلسطيني، الجانب الإسرائيلي سواء كان يعني من خلال الحكومة أو من خلال أشخاص سوف يكون محكوم بالظروف، سواء كانت ظروف انتخابية أو ظروف التي تحدث في المنطقة من حروب وهكذا. فبناء عليه يعني هل ممكن مثلا أنه يعني أنه الأمور تتغير جذريا؟ يعتمد، يعني يعتمد على الانتخابات الإسرائيلية من سوف يفوز. يعني في النهاية يعني هاي أول تمثيل يعني في خلينا نقول في آخر فترة يعني من خلينا نقول أطياف المتشددة بهذه الطريقة. يعني هناك متشددين ولكن ليس بهذه الطريقة وهكذا. يعني
0: طيب دكتور خليل، أود أن أختم معك فيما يتعلق بالسيناريو المحتمل بناء على هذه التطورات واستمرار عنف المستوطنين، إلى أي مدى سيؤدي إلى انفجار ربما أمني؟
3: لا، انفجار أنا أعتقد في الوقت الحاضر غير موجود يعني. وهذا الجانب الإسرائيلي دائما يتكلم أن هنالك سيحدث انفجار في داخل الضفة الغربية، لكن الظروف غير مختلفة تماما، الظروف الدولية والظروف المحلية وحتى الظروف المعيشية الإنسانية الآن التي يعيشها الفلسطيني. أن الرؤية الإسرائيلية التي يتكلم بها زميلي في هذا الموضوع، لا، لدى الجانب الإسرائيلي رؤية مستقبلية، ليست دولة فلسطينية إلى جانب الدولة العبرية، لأنه هذا انتهى الموضوع بشكل كامل. هنالك رؤية أخرى طرحت من عام 2005. طبعا أنا لما بدي أحكي مرة لازم أحكي مرة تاريخ وأرجع للخلف ثم للأمام. حقيقة من 2005 طرح مستشرق إسرائيلي قضية ما نطلق اسمه مردخاي كيدار، طرح قضية الإمارات أو الطوائف، بمعنى آخر أن كل مدينة تغلق على نفسها، تحاط بالمستعمرات، تحاط بالشوارع، الدخول والخروج فيها بيكون بإذن إسرائيلي، وهي تتطور بشكل كبير جدا ولها مشاكلها الخاصة، وكل وعلى رأسها تكون طائفية أو عائلية أو مختار أو ما يشاءون في هذا المنطقة، تكون علاقته مع الجانب الإسرائيلي علاقة ودية، وعلاقته مع الفلسطيني الآخر عدائية. وطبعا آخر ما طرحه كانت هي ما يطلق عليه اسم إمارة الخليل، يعني في المنطقة الجنوبية، بوضع هذا الموضوع. هذا حقيقة ما يفكر به الجانب الإسرائيلي. شكرا. لأنه نحن الآن في داخل الضفة الغربية هنالك دولتان في داخل الضفة الغربية. دولة مستعمرات إسرائيلية تواصل بينها جغرافي، ودولة تجمعات فلسطينية تواصل فيها عن طريق الأنفاق والجسور.
0: أشكرك جزيل الشكر دكتور خليل تفكجي، خبير في شؤون الاستيطان، كنت معنا من القدس المحتلة، شكرا لك. وأشكر دكتور فرانك مسمار، عضو في الحزب الجمهوري وكبير مستشار جامعة ميريلاندا، معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لكما. أما الآن مشاهدينا، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من سوريا اليوم، إلى اللقاء بأمان الله.

0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: هلا هون احنا ما في عنا مركز صحي، يعني هودي بدهن علاج دائم، طبيب مختص يشوفهن.
2: الموضوع المزعج برحلة العلاج انه جرعات نحن بنشتريها من برا وبتكاليف عالية،
3: بس للأسف انه نحن عنا هون ضعف في المراكز، والمشكلة الناحية المادية هي عم تلعب دور كبير.
4: عدم مسافة الطريق والمعاناة اللي مثلا بنعاني هي بالمواصلات وعلى الأسعار. بصراحة في مشكلة بالقسم، يعني نقص الأدوية
5: قليلة بالمحافظة المراكز، وإذا وجدت تكلفتها عالية.
6: نحن هاي الرواتب اللي عم نستلمها من الدولة، عم ناخذها من الدولة، هذا الراتب ما بكفينا.
7: مسؤولية كبيرة بدنا نتحملها، وجوز يعني إهمال لحظات إنه تفقد المريض.
0: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات، نسافر بين المعاني نروي القيم والهمم، بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات. نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا،
1: أن يكون في مفاوضات.
2: معترض على فكرتين،
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
3: هروب بشار الأسد من دمشق
0: في زمن تتسارع فيه الأحداث.
4: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
5: من تلفزيون سوريا،
0: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
6: ختام النشرة في أمان الله.

صباح الخير وأهلا بكم مشاهدينا في نشرة التاسعة، نبدأها بالعناوين. السفارة السورية في طرابلس تستأنف عملها بعد 14 عاما من الإغلاق، ووزير الخارجية يعلن اتفاقا لتفعيل خطوط النقل البحري والجوي بين البلدين. السفير التركي يعلن إنجاز جسر عائم جديد على نهر الفرات، ويصف المشروع بأنه ثمرة تعاون بين الجيشين السوري والتركي. محافظ حلب يعلن افتتاح 134 مدرسة، ويقول إن العمل مستمر لإعادة مزيد من المدارس إلى الخدمة. الحرس الثوري يتحدث عن ضرب مواقع أمريكية في الأردن، والجيش الأردني يعلن اعتراض 8 صواريخ. أهلا بكم في التفاصيل. أعاد وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني افتتاح سفارة سوريا في العاصمة الليبية طرابلس بعد إغلاق دام أكثر من 14 عاما، وجرت مراسم الافتتاح وسط حضور دبلوماسي رسمي لتفعيل عمل البعثة الدبلوماسية السورية في ليبيا وتقديم خدماتها لأبناء الجالية السورية، إلى جانب تعزيز العلاقات والتواصل بين دمشق وطرابلس.

0: هذا وعقد وزير الخارجية إسعاد الشيباني اجتماعاً مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، كما عقد الشيباني اجتماعاً مع وزير النفط والغاز الليبي خليفة عبد الصادق ورئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود حسن في العاصمة طرابلس. وأوضحت وزارة الخارجية أن الاجتماع ناقش التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والاستثمار وسبل توسيع الشراكة وتبادل الخبرات في القطاعات ذات الاهتمام المشترك. ووقعت سوريا وليبيا اتفاقية في مجال التعاون الثنائي بين البلدين، وذلك خلال زيارة وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى طرابلس. وذكرت وكالة سانا أن الاتفاقية تهدف إلى تفعيل الاتفاقية المبرمة سابقا بشأن اللجنة العليا المشتركة وتعديلها بما ينسجم مع التطورات السياسية الحاصلة في كلا البلدين. ووقع عن الجانب الليبي المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية والتعاون الدولي الطاهر الباعور بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة. هذا وأعلن وزير الخارجية أسعد الشيباني خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الليبية طرابلس الاتفاق مع الحكومة الليبية على التنسيق في القضايا الإقليمية والدولية وتفعيل خطوط النقل البحري والجوي وكل القطاعات الاقتصادية.
1: لقائي أيضا مع معالي الوزير أخي العزيز الطاهر، استطعنا أن نعيد ونقيم كافة العلاقات السورية الليبية، وأيضا اتفقنا على خارطة الطريق لتطوير هذه العلاقات بما يخص التنسيق السياسي في القضايا الإقليمية والدولية، وأيضا في تفعيل خطوط النقل البحري والجوي، وأيضا العمل على إنشاء إطار كلجنة عليا لإدارة العلاقة وتنسيقها ومؤسستها بين البلدين لتشمل كافة القطاعات الاقتصادية، وأيضا وصولا إلى تأسيس مجلس رجال الأعمال وزيادة الاستثمار المتبادل بين البلدين، وأيضا مساهمة ليبيا وطرابلس في استثمار وإعادة إعمار سوريا في هذه المرحلة.
0: من جانبه قال المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية الليبية الطاهر الباعور إن الاتفاقات مع سوريا شملت ترتيبات لعقد اللجنة العليا بين البلدين قبل نهاية السنة الحالية أو بداية السنة المقبلة.
2: نحن اليوم نعيد هذه العلاقة إلى مسارها الطبيعي من خلال إعادة افتتاح السفارة السورية في ليبيا. إن شاء الله سوف تكون هذه الخطوة خطوة إيجابية في تطوير هذه العلاقات. أيضا كما ذكرت نحن اتفقنا على كثير من الإجراءات لتفعيل هذه العلاقة وتوقيع محضر اتفاق لتفعيل الاتفاقيات السابقة، وأيضا الترتيبات لعقد اللجنة العليا ما بين البلدين إن شاء الله في قبل نهاية السنة أو ربما بداية السنة القادمة. أيضا لدينا مشتركات كثيرة جدا اقتصادية وسياسية وأمنية.
0: وحول الموضوع ينضم إلينا عبد الرحمن خليفة كاتب في الشأن السياسي من بوخارست. أهلا بك معنا أستاذ عبد الرحمن. برأيك أستاذ عبد الرحمن، ما أهمية الاتفاقات التي تم توقيعها في ليبيا بين الجانب السوري والليبي؟
3: صباح الخير أستاذ كاترين، شكرا لجهودكم، شكرا لجمهوركم أيضا الكريم. عبد الرحيم خليفة وليس عبد الرحمن،
0: عفوا.
3: أنا أعتقد أن هذه الزيارة بالنتائج التي توصلت إليها أعتقد أنها زيارة مهمة فعلا، لأنها سيكون لها انعكاسات إيجابية كثيرة على الدولة السورية التي تحاول إعادة بناء ذاتها وإعادة النهوض وإعادة الإعمار. هذا في جانب، وفي جانب آخر تحاول مرة أخرى حقيقة مد على شبكة علاقات واسعة مع دول الإقليم والعالم. وهذه الزيارة اليوم بنتائجها هي تأتي بعد الزيارة التي كانت يعني أيضا لوزير الخارجية السيد أسعد الشيباني في دول المغرب العربي إلى المغرب، المملكة المغربية ومن ثم جمهورية الجزائر. وأعتقد أنه ربما يكون في المستقبل القريب أيضا زيارات لتونس وموريتانيا، بحيث أنه يتم ترتيب وضع العلاقات على يعني مستوى المغرب العربي وشمال أفريقيا. هذه الزيارة تعكس اهتماما كبيرا الحقيقة من الدولة السورية بوضع ليبيا، وبحكم أن ليبيا لديها قدرات اقتصادية، لديها قدرات مالية وقدرات استثمارية يمكن أن تعود بالنفع على سوريا. وهذا الاهتمام كان قد بدأ مبكرا، إذ أنه منذ يعني بعد سقوط النظام الأسد البائد بأقل من شهر كان هناك وفد من الخارجية السورية قد زار ليبيا. وأنا أعتقد اليوم بافتتاح السفارة سيربما سيكون، وكما حكي حتى في المؤتمر الصحفي وكما جاء في التصريحات التي تحدث أدلى بها السيد أسعد الشيباني وأيضا القائم بأعمال وزارة الخارجية الليبية، أنا أعتقد أنه سيتم العمل خلال الأشهر القادمة لتأسيس مجلس مشترك، مجلس رجال أعمال، لتفعيل لجنة مشتركة، لتفعيل كثير من الاتفاقيات التي كانت موقعة سابقا.
0: وهذا ما تم الحديث عنه أستاذ عبد الرحيم، أن هناك ترتيبات شملت عقد لجنة عليا بين البلدين، ما أهمية هذه اللجنة برأيك؟
3: يعني هذه اللجنة العليا هي ستطلع الحقيقة بترتيب كل العلاقات، وكما قال السيد أسعد الشيباني بأن يعني سيكون هناك خارطة الطريق سيتولى بالتأكيد وسيكون على رأس يعني اهتمامات هذه اللجنة العليا بين الجانبين. وكثير من المجالات الاقتصادية والاستثمارية أنا أعتقد التي يمكن أن تعود بالنفع والفائدة على الدولة السورية هي في محور الاهتمام، هي يمكن أحد أسباب الأساسية لهذه الزيارة إضافة إلى مسألة العلاقات الدبلوماسية. ولعل هذا يتكشف أيضا من خلال أن السيد وزير الخارجية قد التقى بوزير النفط الليبي، التقى أيضا برئيس لجنة هيئة الاستثمار الليبية، وهذا كله يوضح بأن للزيارة جانب اقتصادي مهم تتطلع فيه الدولة السورية حقيقة للاستفادة من إمكانات ليبيا. وبالتأكيد أن ليبيا اليوم يعني أيضا التي خرجت من حرب كما خرجنا نحن يعني في سوريا، أنا أعتقد هناك الكثير من الملفات التي يمكن في المستقبل القريب والبعيد أن تنعكس بالفائدة. حكي عن ملفات تتعلق في قضايا الاقتصاد إضافة إلى قضايا الأمن والدفاع والخارجية، وهناك حديث واضح عن التنسيق في مواقف مشتركة على مستوى القضايا السياسية التي تهم عموم المنطقة والإقليم. اليوم في هذا الجانب تحديدا الجانب الاقتصادي، أنا أعتقد أن هذا هو الذي يحكم اليوم السياسة السورية بدرجة كبيرة، وبالتالي ربما يكون قدوم شركات ليبية ورجال أعمال ليبيين يمكن أن يقوموا يعني بإيجاد فرص للاستثمار والبناء والشراكات المالية التجارية الاستثمارية. أنا أعتقد كل ذلك ربما يكون له فوائد كبيرة على الدولة السورية، على الشعب السوري اليوم الذي يتطلع الحقيقة للخروج من أزمته. هذه الزيارة لا شك أنها جهد مهم في إطار إعادة البناء، في إطار تحسين الوضع الاقتصادي، في إطار الاستفادة من الشراكات. ودعينا نذكر وننوه إلى أنه قد تم الحديث حقيقة عن تفعيل يعني النقل البحري والنقل الجوي، وهذا بالتأكيد أيضا سيكون له انعكاسات كبيرة أيضا من جانب آخر. هناك أيضا وجود جالية سورية كبيرة في ليبيا كانت سابقة حتى لبدء الربيع العربي سواء في ليبيا أو في سوريا. هذه الجالية الحقيقة عمرها عشرات السنوات، وكانت دائما ليبيا مقصد حتى للعمال السوريين، مقصد لرجال الأعمال السوريين قبل بدء الربيع العربي. واليوم أنا أعتقد أن هذه الجالية برغم الظروف، ظروف الحرب التي مر بها البلدين، لكن أنا أعتقد ما زال هناك وجود لجالية سورية، وهناك كثير من الملفات المهم جدا أن تقوم اليوم السفارة السورية بعد إعادة افتتاحها وتأهيلها بالاهتمام بها، تتعلق في قضايا مثلا قضايا وجود هذه الجالية والمفقودين في ليبيا نتيجة ظروف الحرب ونتيجة محاولات الهجرة الغير شرعية باتجاه أوروبا وإلى آخره. وجود اليوم سفارة سورية حقيقة مهم جدا للسوريين عموما وليس فقط على مستوى الدولة السورية. هذه جوانب كلها تؤكد بأن هذه الزيارة مهمة وتكتسب طبعا خاصة في هذا الوقت بالنسبة إلى سوريا وبالنسبة ليبيا أيضا.
0: شكرا جزيلا لك عبد الرحيم خليفة، كاتب في الشأن السياسي، كنت معنا من بوخارست.
3: شكرا لك.
0: أعلنت مديرية الأمن الداخلي في محافظة طرطوس تحييد المدعو فراس عبد الكريم حمود الملقب بالخال في مدينة صافيتة بريف طرطوس. وأوضحت المديرية في بيان أن العملية جاءت عقب دهم مكان اختبائه ومبادرته بالاشتباك وإطلاق النار على القوة الأمنية، ما استدعى التعامل معه وتحييده، وبحسب البيان شغل حمود منصب قائد القوات الخاصة بالفرقة 25 بعهد النظام المخلوع، وكان ينوب عن غياث دلة في قيادة مجموعات فلول النظام المخلوع بالساحل، وهو متورط في عمليات تمرد مسلحة استهدفت مقر الدولة وأوقعت شهداء من الجيش وقوى الأمن، كما سعى لتشكيل مجموعات لضرب المقر الحكومية واستهداف المدنيين. أحبطت مديرية الأمن الداخلي في مدينة الرقة محاولة اختطاف مواطن والاستيلاء على مركبته بعد عملية أمنية أسفرت عن تحريره وإلقاء القبض على المتورطين. وجاءت العملية عقب تلقي بلاغ يفيد بتعرض المواطن للاعتداء ومحاولة اقتياده إلى جهة مجهولة، لتتحرك دوريات الأمن الداخلي فورا وتتمكن من تأمين سلامته وإحباط الجريمة، وأحيل الموقوفان إلى الجهة المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما. كشف رئيس فرع المكافحة الدولية في إدارة مكافحة الإتجار بالبشر المقدم مناف الزعبي عن توقيف نحو 1000 شخص متورط في جرائم الإتجار بالبشر والاستغلال الجنسي للأطفال والدعارة في مختلف المحافظات السورية. وقال الزعبي في تصريح لموقع عنب بلدي إن الجهات المختصة ألقت القبض على 600 متورط في تهريب البشر و300 في شبكات الاستغلال الجنسي للأطفال، مضيفا أنه جرى اكتشاف نحو 15 شبكة تستغل الأطفال في التسول وتوقيف 3 متورطين بشراء أعضاء بشرية. وأكد رئيس فرع المكافحة الدولية في إدارة مكافحة الإتجار بالبشر عدم تسجيل أي حالة نزع أعضاء عن طريق الخطف منذ التحرير. أطلقت وزارة الصحة حملة واسعة لتلقيح الأطفال ضد الحصبة والحصبة الألمانية وشلل الأطفال. وأوضحت الوزارة أن الحملة تستمر لمدة 10 أيام وتستهدف جميع الأطفال من عمر يوم واحد وحتى 5 سنوات، داعية الأهالي لمراجعة أقرب مركز صحي أو فريق جوال للاستفادة من اللقاحات المقدمة مجانا. وتشمل حملة المنطقة الصحية الثالثة في حلب وعفرين ودير حافر وجرابلس وسلقين في إدلب والميادين في دير الزور والرقة والشدادي والقامشلي في الحسكة ودوما في ريف دمشق. باشرت عيادة تبرع بالدم متنقلتان عملهما في محافظة حمص بهدف تعزيز التبرع الطوعي وتأمين مخزون كاف من الدم ومشتقاته. ومن المقرر أن تجوب العيادتان أحياء مدينة حمص وريفها وفق خطة شهرية لتسهيل وصول المتبرعين ودعم احتياجات مرضى التلاسيميا والأورام والقصور الكلوي. وجهزت كل عيادة بفريق طبي ومخبري ومعدات لفحص المتبرعين وحفظ أكياس الدم، وينفذ المشروع بالتعاون بين محافظة حمص ومديرية الصحة والمؤسسة العامة لبنوك الدم ومنظمة أطباء بلا حدود.

0: وللتفاصيل ينضم إلينا من حمص مراسل تلفزيون سوريا أنور أبو الوليد. أهلا بك معنا أنور. أنور، لو تحدثنا عن هاتين العيادتين لجمع الدم.
1: نعم كاترين، صباح الخير لك وللسادة المشاهدين. ربما أهم ما في هذه النقلة النوعية في نشاط بنك الدم في حمص، والذي شهد يعني حقيقة خلال الأشهر السابقة تطورا ملحوظا ولافتا في طريقة تقديم الخدمات، وحتى ايضا استخدام الناس للتبرع بالدم عبر عده وسائل، عبر تشجيع من يعني بمختلف الوسائل لزياده اقبال الناس على التبرع بالدم في الحاجه المتزايده لاكياس الدم. هذه المره العيادتين المتنقلتين واللتان ستباشران عملهما او باشرتا عملهما يوم امس الاحد، هما يعني الطريقه الاولى من نوعها التي تتم في سوريا للتبرع بالدم بهذه الطريقه. ستكون السيارتين بشكل دوري بالتنقل خلال عده احياء وعده مناطق في محافظه حمص. قالت وزاره الصحه بان اختيار محافظه حمص لان تكون هي محطه لهاتين السيارتين المتنقلتين هو بسبب الطبيعه الجغرافيه والموقع الجغرافي لمحافظه حمص المتراميه للاطراف، هناك مسافات كبيره في حمص، وبالتالي عند حدوث اي من العوائق او الحوادث التي تحتاج فيها المشافي لكميه الدم يكون هناك صعوبه في وصول المواطنين الى مناطق تبرع الدم المركزيه المتواجده سابقا، وبالتالي ستشكل هاتين السيارتين تيسيرا للناس الذين يودون ان يتبرعوا بالدم وهم كثر بطبيعه الحال، ولكن ربما احيانا تمنعهم وسائل النقل، تمنعهم طريق التنقل الصعبه في المحافظه الكبيره بمساحتها الجغرافيه من التبرع بالدم، وبالتالي ستقوم السيارتين بالتنقل ليس فقط ضمن الحياه ولكن في المدينه في الريف يعني يكون هناك اكبر قدر ممكن من المتبرعين بالدم، خصوصا ان حمص شهدت خلال الفتره السابقه عده حوادث ماساويه ومؤسفه كان التبرع بالدم فيها هو ربما مسارا او ممرا اساسيا لنجاه الكثيرين، وبالتالي بنك الدم عندما شاهدنا تطوره اللافت خلال الفتره السابقه ما يخص البنيه او ما يخص البناء المتواجد فيه، ما يخص طريقه تقديم الخدمات وسرعتها، ربما كان ينقصه بان يكون هناك ايضا زياده في عدد المتبرعين، وهو ما يامله القائمون على هذا المركز ويامله القائمون على ملف الصحه عموما ليس فقط في حمص وحدها كما ذكرت. هو يعني اختيار لمحافظه حمص كبدايه كطريقه لتجربه مثل هذه الاسلوب الجديد في التبرع بالدم وتيسير الامر على من يود التبرع بالدم بحيث تصله السياره الى مكان تواجده تقريبا او في الحي الذي يقطن اليه ليقدم اكياس الدم للبنك ليتم الاستفاده منها لاحقا. خلال الكثير من العمليات السابقه لاحظنا بان بنك الدم دائما ما كان يرسل مناشدات ويرسل الاستغاثات يعني دفع الناس اكثر للتبرع بالدم خلال حوادث الطرق او في حوادث غيرها، كان هناك حاجه متزايده لا تتوقف لهذه الاكياس التي نأمل ويقيمون الصحة أن تكون هذه السيارتين هو مثل زيادة في مثلا الفترة المقبلة.
0: أنور، هل هناك زمر دم محددة يتم البحث عنها وكيف كان الإقبال بشكل عام على هذه العيادات؟
1: لا يتم تحديد زمر دم محددة كاترين بطبيعة الحال، لأن البنك الدم عادة ما يستقبل جميع الزمر ويقوم باستبدالها، يعني عندما يأتي أحد مثلا المرضى الذين يودون يتبرعوا لأحد أقاربهم مثلا في أحد المشافي الخاصة على سبيل المثال يقدم زمرة الدم التي يعني زمرة دمه دون أن يدقق فيما إذا كانت هذه الزمرة المطلوبة أو لا، يستقبلها بنك الدم ويقوم ب تزويده بكيس دم مقابل بما يحتاجه بزمرة الدم التي يحتاجها للمريض الذي يخصه في أحد المشافي الخاصة، وبالتالي جميع الزمر هي لازمة بطبيعة الحال، صحيح أن هناك زمر بين آخذ عام ومعطي عام ولكن تبقى جميع الزمر هي ضمن الاحتياج وهي مطلوبة، وبالتالي ربما نشهد خلال الأيام القادمة من خلال هاتين السيارتين زيادة إقبال، زيادة في عدد التبرعات، وبدأت السيارتين بالعمل يوم أمس، ولكن كما يبدو خلال الفترات السابقة وكما يبدو من إقبال الناس دائما مع كل نداءات تطلقها وزارة الصحة ومديرية الصحة هنا في حمص وبنك الدم للتبرع بالدم يكون هناك إقبال ملحوظ، يكون هناك يعني بدون أي مقابل طبعا يكون هناك من الناس فزعة كما يقال لي أن يقدموا الدم في حالات الكوارث وفي حالات المآسي كما حصل في الحادث الذي لم يمضي عليه سوى فترة بسيطة مثل الحادث الذي أودى بحياة العشرات مثلا أسعف جميعهم تقريبا الى مشافي حمص رغم بعد المسافه، وبالتالي هذا احد الامثله التي جرت خلال الفتره السابقه وهي متكرره يعني ولا تتوقف بطبيعه الحال في اي من المدن. هناك دائما حوادث يحتاج فيها البنك لكميات دم، وبالتالي من المتوقع لا نستطيع الان ان نقدر بدقه حجم الاقمال، ولكن حجم الاقمال هو المأمول ان يكون ليس فقط دفاعيا لمره واحده ولكن يكون شيئا مستداما يستمر وان تصبح ثقافه عامه لدى الناس جميعا ان يقوموا بالتبرع بالدم بين الفترات والاوقات.
0: شكرا جزيلا لك انور ابو الوليد، كنت معنا من حمص. يواجه مرضى غسيل الكلى في مشفى حلب الجامعي رحلة علاج طويلة في ظل نقص في الأدوية ومحدودية عدد أجهزة الغسيل في المشافي الحكومية، ما يضاعف أعباء المرضى وذويهم.
2: تأتي زهراء مع والدتها إلى مركز غسيل الكلى في مشفى حلب الجامعي 3 مرات كل أسبوع، رحلة طويلة وعلاج مرهق تحاول خلاله أن تتمسك بحياتها، في حين تعيش عائلتها معاناة تتجاوز ألم المرض إلى صعوبة تأمين العلاج والأدوية.
3: 3 سنين إنه كانت هي بمصر ونزلت لهون، والشرايين عندها كتير تعبانة، كل فترة بنفتح لها من مكان، هلأ في برقبتها، رجعنا فتحنا بإيدها، رجع سكروا، رجعت فتحت مرة تانية بإيدها، طلعنا على الشام، رجعت نزلت لهون. هون بس انه غسيل يعني، بس خدمتهم كويسه يعني هون. طبعا مصاريف يعني رب العالمين هو اعلم، الله ما بقطع، والحمد لله رب العالمين، اخوتي واهل الخير واولاد عمه يعني الحمد لله رب العالمين.
2: كذلك تاتي السيده سميره بطفلها من قريتهم شرقي حلب لتواجه معاناه اضافيه في مشقه الطريق.
4: ابني هون عنده قصور كلوي، طبعا ابني معاق يعني عنده مشكله هي اعاقه سببت له القصور الكلوي، بجي مرتين بالاسبوع. عدم مسافه الطريق والمعاناه اللي مثلا بنعانيها هي بالمواصلات وغلى الاسعار بصراحه. في مشكله بالقسم يعني نقص الادويه، نقص هلا كان في عندنا مشكله بالاجهزه الحمد لله مشي حاله.
2: مركز غسيل الكلى في مشفى حلب الجامعي يعد

0: جهاز عدد المرضى الكلي هو 250 مريض موزعين على مدار ال 24 ساعه. احنا شغالين مدار 24 ساعه قسم غسيل الكليه. كل مريض بيغسل فتره تقريبا 3 ساعات متواصله. المريض احيانا بيغسل 3 مرات بالاسبوع او مرتين بالاسبوع وبشكل متواتر. طبعا عندنا صعوبه بتامين بعض المواد مثل الهيبارين، مثل مواد الحديد، جلسات غسيل الكليه.
1: بين جلسة وأخرى تبقى زهراء وأسرتها في مواجهة رحلة لا تنتهي. مرض يفرض عليهم العلاج، ونقص الإمكانات يجعل هذه الرحلة أكثر قسوة، في حين يبقى تأمين الرعاية الكافية أملاً ينتظره مرضى الكلى في حلب وريفها.
2: مرضى غسيل الكلى لا يواجهون المرض وحده، بل معاناة تأمين الأدوية ومشقة الطريق الطويل إلى المستشفى معاناة تتكرر مع كل جلسة وتزيد من معاناة مرضى أنهكهم المرض. عمار مرجان، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
3: ومن حلب المدينة إلى ريفها، حيث يواجه مركز غسيل الكلى في مشفى الأتارب الجراحي ضغطا كبيرا باعتباره المركز الوحيد في المنطقة بسبعة أجهزة فقط تخدم أكثر من 62 مريضا وتنفذ أكثر من 600 جلسة غسيل شهريا وسط نقص في التجهيزات والمستلزمات الأساسية.
4: بين جدران مركز غسيل الكلى في مشفى الأتارب الجراحي لا يرى طلال مجرد أجهزة طبية، بل يرى شريان حياته الوحيد. قصة طلال مع المرض بدأت بعد أن خرج من معتقلات النظام المخلوع بكلية لم تعد تقوى على العمل، ليواظب على غسل الكلى في هذا المركز منذ 3 سنوات، لكنه اليوم يعيش هاجسا يلاحقه خوفا من إغلاقه.
5: أخذني الأمن العسكري، الأمن العسكري أخذني، ظلي سنتين بالأفرع على أثر الضرب، على أثر الضرب ضربوا لي الكلاوي والله. وصل لي هلأ شيء 3 سنين عم بغسل بالمركز، يعني أقرب مركز بعيد عننا ما بنحسن نروح عليه، وما عنا أهلية ولا عنا سيولة يعني نروح فيها.
4: طلال ليس وحده، فمركز غسيل الكلى هنا هو المنقذ الوحيد لعشرات المرضى في ريف حلب الغربي الذين يضطرون لإجراء أكثر من 600 جلسة غسيل شهرياً وسط ضغط هائل ونقص حاد في اللوازم الطبية والأدوية.
6: نحن المركز كان موجود بمعارض الأتارب طنخلو حديثاً لمشفى الأتارب المغارة. نحن المركز بيستوعب 7 أجهزة، معدل 21 مريض باليوم. عندنا 61 مريض مسجل وبنغسل 600 جلسة بالشهر، وعندنا ضغط مرضى مسجلين بالانتظار 20 لـ25 مريض، ونحن ما بنحسن نستوعب الغسيل لهم بسبب ضعف الامكانيات هي اللي بتعود لضعف دعم التجهيزات الطبيه من جلسات غسيل، وعندنا نقص بالكوادر الطبيه الفنيه غسيل.
4: تتضاعف المعاناه مع غياب وسيله نقل مخصصه خاصه لذوي الاحتياجات الخاصه، ناهيك عن التكاليف المادية الباهظة التي يضطر المرضى لتأمينها لإجراء التحاليل المخبرية خارج المركز.
7: بغسل كلاوي صلي 9 سنين، كنت أغسل معارة الأتارب، هلأ نقلونا على مشفى المغارة، وسيارة ما في، ومشواري بعيد 15-17 كيلومتر، وإيدي عاجزة، وإجري من قلت هشاشة العظام صار فيه كتير وما بس ممشي، يشيلوني شيل على البطانية.
4: في ظل غياب الاعتماد الرسمي لمشفى الأتارب من قبل وزارة الصحة، يرتفع صوت المرضى لمناشدة المعنيين لإنقاذه من خطر التوقف، الأمر الذي يهدد حياة المئات من المرضى الذين لا يملكون خيارا بديلا، لا سيما في ظل اكتظاظ المشافي في حلب.
3: مدت وزارة الدفاع بالاشتراك مع وزارة الدفاع التركية جسرا حربيا يربط ضفتي نهر الفرات لتسهيل حركة عبور الأهالي وتخفيفا عن جسري دير الزور والعشارة.
8: عملت إدارة الهندسة العسكرية في وزارة الدفاع على تقييم الأضرار وتحديد احتياجات في محافظة دير الزور، وذلك استجابة لمناشدة الأهالي بعد التنسيق ومخاطبة الجهات المعنية، وعقب تركيب جسر حربي عائم في مدينة دير الزور بالتعاون مع الجانب التركي بإشراف الفرق المختصة. اليوم أعمال تركيب جسر حربي في ميديني تل ميادين شرق المحافظة.

0: المحافظة. يأتي تركيب الجسر بهدف تخفيف معاناة الأهالي وتسهيل حركة النقل بين ضفتي نهر الفرات إلى حين تأمين حلول دائمة للبنية التحتية المتضررة.
1: وقال السفير التركي لدى دمشق نوحي الماز إن الجيشين التركي والسوري يبنيان المستقبل معا في زمن السلم أيضا، وذلك عقب انتهائهما من تركيب جسر حربي عائم على نهر الفرات في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي. وأوضح يلماز في تدوينة نشرها على حسابه بمنصة إكس أن تركيب الجسر الجديد أنجز بالتعاون بين الجيش السوري والقوات المسلحة التركية، مشيرا إلى أن إنجاز المشروع تزامن مع 30 من آب الذي يصادف عيد النصر في تركيا. وأضاف أن الجسر أقيم بديلا عن الجسر القديم الذي دمرته الفيضانات، موضحا أنه يمثل ثاني مشروع من نوعه نفذ بالتعاون بين القوات المسلحة التركية والجيش السوري. ومن أنقرة ينضم إلينا مراسلنا يوسف ملا. أهلا بك معنا يوسف. يوسف، حدثنا عن ما جاء من أحاديث حول هذا الجسر الذي أقيم بالتعاون بين الجيشين التركي والسوري.
2: كاترين، تحية طيبة لك وللسادة المشاهدين. في ظل التعاون العسكري بين سوريا وتركيا أنجز بناء جسر عائم يربط ضفتي نهر الفرات في محافظة دير الزور السورية بالتعاون بين القوات المسلحة التركية والجيش السوري. السفير التركي في دمشق نوحي الماز أوضح أن الجسر أنجز في 30 آب والذي يصادف عيد النصر في تركيا والاحتفالات التي أقيمت في تركيا بالتزامن مع هذه العطلة الرسمية والاحتفالات الرسمية، وأقيم أيضا بديلا عن جسر سابق دمرته السيول، مشيرا إلى أنه يعني ثاني مشروع جسر ينفذ بالتعاون بين الجيشين التركي والسوري. أضاف أيضا السفير التركي في دمشق بأن القوات المسلحة التركية والسورية تبني المستقبل معا في زمن السلام أيضا. طبعا في 12 من يوليو تموز الماضي دخل جسر عائم آخر أنشأته تركيا بالتعاون مع الجيش السوري على نهر الفرات في دير الزور الخدمة، وأعلنت وزارة الدفاع التركية آنذاك في 15 من أغسطس آب عبور أكثر من 237 ألف مركبة عليه خلال شهر استخدمته بعد الافتتاح. من جانبه وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، وعلى معرفاته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، قال أن وحدات الجيش السوري أنهت بالتعاون مع الجيش التركي تركيب الجسر الحربي الجديد للربط بين ضفتي نهر الفرات في الميادين تخفيفا للأعباء عن أهلنا في دير الزور. وقال لا ينسعني هنا إلا أن أتقدم بخالص الشكر إلى أخي وزير الدفاع التركي الجنرال يشار جولر على مساعيه الحثيثة في تعزيز الثقة والتعاون بين البلدين بما يخدم مصالح الشعبين. طبعا كاترين، مسؤول الجسور في وزارة الدفاع السورية أوضح لوسائل الإعلام أن إدارة الهندسة العسكرية قيمت خلال الفترة الماضية الأضرار والاحتياجات في محافظة دير الزور استجابة لمناشدات الأهالي، وبعد التنسيق مع الجهات المعنية وبالتعاون مع الجانب التركي والقوات المسلحة التركية استكملت تركيب جسور الجسر العائم في المنطقة لإعادة الحركة بين ضفتي النهر. بيّن أيضا أن الجسر يشكل حلا إسعافيا مؤقتا فقط إلى حين معالجة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية وإيجاد حلول دائمة.
1: شكرا جزيلا لك يوسف ملا، كنت معنا من أنقرة. استطلع تلفزيون سوريا آراء باعة الفروج في دمشق بشأن ارتفاع الأسعار وانعكاس ذلك على حركة البيع وإقبال السكان على شراء المادة.
3: كان طن بال 1800 2000 دولار، اليوم الطن ب 3000. هذا الشيء أثر علينا، أثر على بيعنا، أثر على يعني كان كيلو شرحات بال 50 تقريبا 52، اليوم كيلو شرحات بال 100، والتموين بسعرته 64. فنحن اضطرينا نسكر لانه بدنا نعلق سعر التموين، ما احنا ما حنحسن نبيعه. والشخص يشوفها رقم عليه 64 وانت عم بتبيعه ب 100 كمان ما بتحسن تساوي هاي الحركه.
4: كانوا بالاول يستوردوا التركي، طبعا نحن ما بنجيبه، بس هو بينزل بينفرد بالسوق بيكسر السوق. هون الفروج البلدي بيكلف مثلا خلينا افتراضا لنقول 1800 دولار، التركي كان ينفرد ب 1500 دولار بالسوق، بيكسر السعر. هذا اللي صاير فينا، وقفوا الاستيراد بده يطلع البلدي، كلفة البلدي غالية، إن كان الفحم ولا كان العلف غالي، الأدوية العقاقير الأدوية كله غالي، هذا كله على الدولار بينحسب.
5: رمضان يعني هذا الحكي عم نعاني منه نحن، ونهايته يعني هو إذا ما فوت وفروج ريش تركي ما رح ينزل. نحن عنا بدناش في عنا مشكلة كبيرة كثير، يلي هي إنه الأماي ما عنا كفاية صوص، كفي صوص للمداجن ما في، وهذا الشيء هذا الشيء اللي عم يسبب إنه قلة البضاعة، قلة رزق، فالمصالح عم تبرم بالسراج الفتيلة على رزق ما في، ما موجود. في كثير أيام مصالح عم تبوش ما عم تذبح، نهايتها يعني موضوع المشكلة كلها إنه قلة رزق. يا بفوتونا رزق من تركيا حي نحن بنذبحه، أو بلاقوا لنا حلة يدعمونا بالأماي.
3: كالمواطن بده يجي لعنا يشتري فروج كيلو صدر حقه 85 ل 90,000، فما تحسن شيء. هي واحدة، كيلو الفخاد صار 50,000، كيلو الفخاد الوردة 50,000، فما يعني تحسن شيء. بنطلب نحن إنه يتأمن الفروج استيراده من برا، العلف كالمربي كمان يقدر يأمن هذا الشيء، إنه مشان يقدر هو كمان ينزل السعر ونحن كمان ننزل السعر عنا.
1: أعلن محافظ حلب عزام الغريب افتتاح 134 مدرسة في عموم المحافظة بعد استكمال أعمال تأهيلها وترميمها وتجهيزها لتعود إلى الخدمة التعليمية وتستقبل أكثر من 65,000 طالب وطالبة خلال العام الدراسي القادم. وأكد الغريب أن إعادة المدارس إلى الخدمة تمثل أولوية لدعم العملية التعليمية، مشيرا إلى استمرار العمل على تأهيل مزيد من المدارس وتحسين البيئة التعليمية في مختلف مناطق المحافظة. ومن حلب ينضم إلينا مراسلنا إبراهيم الخطيب. أهلا بك معنا إبراهيم. إبراهيم، هل لديك معلومات حول عدد المدارس المتبقية التي تحتاج إلى ترميم؟
6: صباح الخير كاترين. حقا عدد المدارس التي تم ترميمها حاليا ضمن هذه الحملة التي بدأتها مديرية التربية قبل فترة والتي أعلن عنها محافظ حلب، أعلن عن اختتامها 134 مدرسة، ليبلغ عدد المدارس التي تم ترميمها منذ سقوط النظام حتى هذه اللحظة 477 مدرسة. عدد المدارس الإجمالي في محافظة حلب هو 3499 مدرسة. عدد المدارس المدمرة أو بشكل جزئي أو يعني متضررة بشكل جزئي أو كلي هي 1570 مدرسة، حين أن عدد المدارس المدمرة بشكل كلي هي 99 مدرسة. نتحدث اليوم عن نسبة ترميم 477 مدرسة من أصل 1570 مدرسة متضررة بشكل جزئي أو كلي. بالتالي حقيقة عدد المدارس أو نسبة المدارس التي تم ترميمها خلال عامين تقريبا هي ثلث عدد المدارس المتضررة في محافظة حلب بالعموم. حقيقة هي حملة هي الأكبر، يعني مديرية التربية والتعليم قالت بأنه على مدار العامين، العام الماضي الدراسي الماضي والعام الدراسي الحالي، وبالتشارك مع عدد من المنظمات الداعمة وحتى بجهود يعني من وزارة التربية بشكل أساسي وضمن حملات التي تم إطلاقها في المحافظة على مستوى 6000 وغيرها من الحملات، تم ترميم فعليا يعني نسبة كبيرة من المدارس. نتحدث كما ذكرت عن الثلث، وهو يعني نسبة بالنسبة للإمكانيات المادية وبالنسبة للمتوقع أيضا هي نسبة تدل على جهود كبيرة في هذا الإطار. لكن فعليا نتحدث أيضا عن ثلثي عدد المدارس المتضررة، إن كان على مستوى جزئي وكلي وإن كان على مستوى دمار كامل، حتى هذه اللحظة ما زالت حقيقة يعني تحتاج إلى ترميم، وبالتالي تحتاج حقيقة إعادة العملية التعليمية إلى الوضع السابق قبل عام 2011. في هذه الفترة يعني فعليا جهود قد تستمر لعام أو عامين بشكل أساسي. نتحدث اليوم في محافظة حلب، يعني إحصائية الأخيرة التي صدرت حوالي 700,000 طالب في المحافظة يدرسون ضمن المدارس الموجودة، ولم يكن حقيقة على مدار 14 عام تقريبا من عمر الثورة السورية لم يكن هناك جهود وتوسعة للبنى التحتية التعليمية، وبالتالي نتحدث حقيقة في كل هذا الإطار وعمليات الترميم عن إعادة الوضع إلى عام 2011. لكن فعليا هناك حاجة لبناء الكثير من المدارس في المحافظة في المدينة والريف استيعاب الأعداد الكبيرة من الطلاب التي فعليا يعني ازدادت خلال السنوات الماضية في محافظة حلب، وأيضا استقبال الطلاب الذين يعودون حاليا من دول اللجوء والخارج إلى المحافظة بشكل أساسي. تحدث عن الرقم تم تقديمه قبل فترة من قبل مديرية التربية بأن هناك 7000 طالب في المرحلة الابتدائية والإعدادية عادوا إلى مدينة حلب، هؤلاء التحقوا بالتعليم بشكل مباشر، في حين أعداد أخرى ما زالت حقيقة تتوافد إلى المحافظة.
1: شكرا جزيلا لك إبراهيم الخطيب، كنت معنا من حلب. أطلقت وزارة الأوقاف تطبيق مسجدك الإلكتروني بهدف ربط المساجد في مختلف المحافظات بالمجتمع وتسهيل الوصول إلى معلوماتها وخدماتها. وأكد وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري أن قاعدة بيانات التطبيق تضم حاليا أكثر من 9000 مسجد، في حين يتواصل العمل لتشمل جميع المساجد في سوريا. ويأتي إطلاق التطبيق ضمن الحزمة الأولى من المشاريع الرقمية للوزارة وخطتها للتحول الرقمي. وفي الأخبار العربية والدولية، ومع تحول الضفة الغربية المحتلة إلى بؤرة توتر حساسة، صعد المستوطنون الإسرائيليون من هجماتهم على قرى وبلدات تخللتها اعتداءات متكررة أبرزها إطلاق النار وتخريب ممتلكات الفلسطينيين.
7: هنا الضفة الغربية المحتلة، حيث شهدت شوارع القرى والبلدات هجوم شنه مستوطنون في أنحاء واسعة من الضفة الغربية تحت حماية جنود الاحتلال. بلدة قصرى جنوبي نابلس ما تزال محاصرة من قبل جنود الاحتلال، حيث أغلقوا منطقة رأس العين وحولوها إلى منطقة عسكرية بشكل كامل وحاصروا المنازل هناك. اقتحامات المستوطنين تخللتها اعتداءات واسعة على منازل الفلسطينيين وتخريب ممتلكاتهم وسرقة مواشيهم واقتلاع أشجارهم في قرية عورتة جنوبي نابلس وسط انتشار عسكري مشدد، وأدى المستوطنون طقوسا تلمودية في المقامات الإسلامية بالقرية بحسب ما أكدته مصادر محلية. بؤرة توتر حساسة ينظر إليها نتنياهو كآخر أوراقه السياسية التي حاول انتزاعها، فخرج بنيامين نتنياهو ليدين هجوم المستوطنين ويصفهم بمجموعة مخربين يثيرون الشغب، لكن مصادر محلية فلسطينية أكدت أن هجوم المستوطنين كان تحت حماية جنود الاحتلال، ولم تعتقل الشرطة الإسرائيلية منفذي الاعتداءات على قرى وبلدات الضفة. صحيفة هآرتس تحدثت عن شكوك من داخل الجيش الإسرائيلي في احتمال أن يكون بعض السياسيين معنيين بتدهور الوضع في الضفة قبيل الانتخابات، كما كشفت صحيفة معارف الإسرائيلية عن احتمالية نقل قوات كبيرة من جبهتي غزة ولبنان إلى الضفة، بما في ذلك وحدات من الفرقة 98 أو الفرقة 162. تصعيد متواصل في الضفة الغربية المحتلة، واعتداءات تتحول إلى هجمات منسقة يقودها مستوطنون، وحسابات سياسية إسرائيلية تحاول احتواء الموقف لتقديم صورة تفصل الموقف السياسي الإسرائيلي عن عنف المستوطنين. فما الحسابات التي تقف خلف هذا التصعيد؟ وهل تنجح محاولات احتوائه؟
1: قتل فلسطينيان أحدهما طفل وأصيب اثنان آخران من جراء قصف إسرائيلي استهدف تجمعا لمدنيين غربي مدينة دير البلح وسط غزة. نظم متظاهرون في مدينة ميلانو الإيطالية فعالية لإطلاق الطائرات الورقية تضامنا مع أطفال قطاع غزة، وأطلق المشاركون طائرات ورقية في الهواء تعبيرا عن دعمهم للأطفال الفلسطينيين في القطاع.
8: Thank you.
1: قال الحرس الثوري الإيراني إنه دمر بنى تحتية ومواقع تمركز للمقاتلات الأمريكية في قاعدتي الملك حسين والأزرق الجويتين الأمريكيتين في الأردن. وأضاف الحرس الثوري أن هجومه جاء ردا على ما وصفه بالعدوان الأمريكي الصهيوني على جزيرة لارك، مشيرا إلى أنه استخدم في هجماته على الأردن مسيرات وصواريخ باليستية، وأكد أن كل إطلاق نار ضده سيقابل بردود أشد تدميرا. هذا وأعلن الجيش الأردني اعتراض 8 صواريخ اخترقت المجال الجوي للبلاد. ومن عمان ينضم إلينا المحلل السياسي عادل محمود. أهلا بك معنا أستاذ عادل. برأيك أستاذ عادل، عودة هذه الضربات هل هي بداية لحرب جديدة أم أنها ضربات محدودة ستبقى؟
8: صباح الخير لك ولجميع المشاهدين. أنا في اعتقادي إيران وجدت فرصة ذهبية لمدخل البحث عن حل، وهو رفع الحصار من خلال بوابة التصعيد. يعني لا يوجد نظر حرب شاملة، وأيضا واضح الرئيس الأمريكي يعني من الضربات أنها محدودة، لأنه لا يوجد يعني إجماع داخل الولايات المتحدة الأمريكية إلى بدء حرب شاملة بعد نقول الانتكاسة بتراجعه الشهر الماضي عن نقول الضربة القاضية أو الحاسمة بمشاركة إسرائيل. إذا الأجواء من خلال العملية نقول التي كانت اتجاه الأردن وهي فاشلة بامتياز، وأيضا التصريح الأمريكي اتجاه تدمير جزيرة خارج أيضا واضح أنها ليست على أرض الواقع موجودة هذه العملية التدميرية. إذا ما السيناريو المتوقع خلال الساعات القادمة؟ أنا باعتقادي أن إيران ستسعى بكل ما تستطيع لجر الولايات المتحدة الأمريكية للتصعيد من أجل عودة روح مذكرة التفاهم التي يتباكى الرئيس الإيراني على أطلالها بعد أن خرقت إيران وأضاعت فرصة تاريخية. يعني نحن نتحدث عن حصار يخنق إيران، لذلك المدخل الوحيد لدى إيران بعد فشل زيارة لقائد الجيش الباكستاني، وأيضا كانت هناك زيارة لرئيس وزراء قطر، وأيضا لا أقول مفاوضات وهمية لكن كانت لكسب الوقت بين عمان وإيران، لكن حالة اللا حرب لا سلم يجب أن تنتهي. يعني حرب بدون نهاية ستبقى المنطقة رهينة نقول حروب المتقطعة، لكن هل هناك جدية أمريكية لعودة المفاوضات؟ هذا السؤال هام، والأهم أن إيران ستسعى كما ذكرت لك من أي استغلال لتصعيد جديد، لأنها حاولت استفزاز أمريكا طيلة شهر كامل بقصف السفن، وهذا لم يستفز الولايات المتحدة الأمريكية. فاليوم العملية كانت مدروسة، هل هي جس نبض نقول أو تحريك المياه الراكدة؟ ممكن يعني، لكن نظر الحرب الشاملة ليست هكذا. يعني من مؤشراتها مثلا توقف حركة الطيران، وهذا لم يكن موجود. استفزاز إيراني تجاه الوجود الأمريكي وجدت فيه فرصة الشهر الماضي، كان خلال الحرب 13 يوم. نعم هنالك إصابات كانت هندسة للعمليات، لكن اليوم ميدانيا انا اعتقادي والبيان الاردني واضح والعمليه فاشله، لكن لننتظر هل نحن امام ايضا مبادره ايرانيه بعكس ضرب الراجمات الصواريخ. اذا انا اعتقد البيانات الامريكيه الايرانيه تدخل في دائره المبالغه في بنك الاهداف في اصابتها من كلا الطرفين، لكن اعتقد ايران وجدت نفسها في عمق الزجاجه، والحل لها هو البحث عن تصعيد ليس حرب شامله، تصعيد لعوده نقول على الاقل المفاوضات والدخول في على الاقل نقول رفع الحصار، لانه وجدته في مذكره التفاهم.
1: وهل من الممكن ان ينجح هذا التصعيد بعوده المسار الدبلوماسي استاذ عادل؟
8: شوفي، انا في اعتقادي من قراءاتي ان الملف الايراني ليس من بوابه الحل الدبلوماسي. هذا المنطق، اذا اردت انهاء الملف الايراني، الولايات المتحده الامريكيه واقصد الاداره الامريكيه هي الدوله العميقه، يعني هو اخل بالاتفاق معها ترامب حين كان في تصرفه الغير مسؤول في التراجع في تقليل هيبه الجيش الامريكي. لكن المفاوضات الماراثونيه، شوفي، من مصلحه ايران وايضا الولايات المتحده الامريكيه ليس لديها طرف الوقت، هذا هو الواقع. غير ذلك نحن ندور في حلقه مفرغه اذا بقيت المنطقه في حاله لا سلم لا حرب. لكن الاهم، هل هناك خطه امريكيه مبيته لنقول الانقضاض على ايران عسكريا في سقوط مثلا الجزر من خلال حصار او عمليه عسكريه مباغته، او نقول انتظار نتائج عملية الحصار الخانق؟ أنا أعتقد السيناريو الأقرب أن الحرب ستعود، لأنه لا مفر من إنهاء الملف الإيراني. غير ذلك من مصلحة إيران الماراثونية في المفاوضات، ولكن اقتصاد العالم يختنق، يعني نحن أمام كلا الطرفين يعطي رواية مختلفة. أمريكا تقول مضيق هرمز مفتوح وإيران تقول مغلق، الواقع ميدانيا ماذا يقول؟ أعتقد الواقع يقول أن إيران كلما استمر الإنزال الاقتصادي الجديد، الحصار الجديد الذي سيؤدي إلى انهيار أكثر للعملة ودفع الرواتب، لأن الدول سيدتي في الحروب يعني تنهار اقتصاديا. لكن هل تصمد إيران؟ هل هي تختلف عن عقوبات ما قبل الحرب؟ طبعا هي تختلف، لأن واضح من التصريحات الإيرانية وتهيئة الرأي العام الداخلي الإيراني من خلال الرئيس الإيراني وغيره، وأيضا الخطاب الخشبي التصعيد الإيراني والوعيد خلال شهر كامل، كان هناك مس وتنمر على أمن الملاحة، ومع ذلك، وهذه نقطة هامة نبسط للمشاهدين، ومع ذلك ولا كان أحد هنا أمريكيا، لأن الخلاف هو داخل الولايات المتحدة الأمريكية. هل هنالك انفراجة أو تفويض جديد لترامب من قبل الدولة العميقة للعودة إلى الخيار العسكري؟ أنا أعتقد اليوم هو كان نتيجة خطة، لا أقول شاملة، لكن خطة لعودة التصعيد العسكري. لكن في نهاية المطاف أنا أعتقد هذا النظام هو موت سريري، لا يصلح لترتيب الشرق الأوسط الجديد. لذلك وعليه الولايات المتحدة الأمريكية تسعى، وهو الهدف الحرب الرئيسي هو السيطرة على الممرات. هل تنجح أو لا تنجح؟ أنا أميل كما قال ترامب سابقا، وهذا نموذج للمشاهدين، أنه حين أشار أن غزة منطقة وفود أمريكية، ولا أحد اهتم بهذا التصريح، لكن لاحقا ماذا جرى؟ مجلس السلام وبرعاية أمريكية غزة. الآن هو يقول هرمز منطقة وفود أمريكية، الحرس على أرض الواقع، الحرس الجمهوري موجود الثوري، لكن هل ستؤول في نهاية المطاف إلى تحت الوصاية الأمريكية؟ نعم، بما فيها حتى إيران، لكن هذا يحتاج بعض نقول ليس العمليات الجراحية، الضربة القاضية المؤجلة التي كانت في كاريزما ترامب متذبذبة مترددة، يساوم الدولة العميقة على ذاتها وتغيير القانون الأمريكي. الخلاف هو أمريكي أمريكي وليس إيراني في موضوع عودة الخيار العسكري. لذلك نحن أمام ساعات ربما نشهد هدوء بعد نقول استنفار وتوقعات أنها كانت الضربة مفاجئة. لا، ليست مفاجئة، لأن السيناريو لا حرب لا سلم هذا ليس لصالح نقول إيران تحديدا، وعليه هناك كانت راحة لدى الإدارة الأمريكية لإعادة ترتيب ما يسمى السيناريو المفاجئ.
1: طيب إذا ما تحدثنا عن الوسطاء، هل من الممكن أن نشهد تحركات جديدة للوسطاء للذهاب إلى طاولة الحوار من جديد، أو حتى دخول وسطاء جدد؟
8: أنا أعتقد الضربة المحدودة الأمريكية وحتى الرد الامريكي الايراني ربما يكون يعزز الجهود الاسبوع الماضي لقائد الجيش الباكستاني ورئيس الوزراء القطري الهامه جدا. تعلم دور قطر المحوري ومؤثر على الجانب الايراني في عقر دار طهران، يعني دخل نقول الوسيط القطري. لكن العمليه العسكريه هي تتويج لتحريك المياه الراكده. انا اميل ان وان يعني ذهبوا الى سيناريوهات جديده، سيبقى الجميع في دائره مكان أكسر. لماذا؟ لأن المفاوضات ليست هي الحل للملف الإيراني. صحيح في نهاية الأمر ربما يكون هناك اتفاقات لأي حروب، لكن هذه الحرب مختلفة، هناك وجودية، يعني وجودية. نعم. إيران تشعر أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد إيران جديدة، الممرات البحرية والنفط. هل نجحت أمريكا في تجميد هرمز؟ طبعا حين يكون المسار الجنوبي وتبديل المسارات، يعني حتى الناقل العراقي اتجاه طرطوس هذا هم يخدم سوريا أولا وثانيا بدال النظام العراقي. إذا الهدف هو تغيير الممرات وموت بطيء لهرمز. هذه ورقة أشبهت بورقة محروقة. صحيح الاقتصاد العالمي يختلف، وهذا ليس لدى ترامب مشكلة طالما استحوذ على النفط الفنزويلي مثلا للمخزون الاستراتيجي، لكن لا. المنطقة إلى أين؟ الضريبة التي ستدفعها دول الخليج، هل هنالك ضريبة سياسية وعسكرية؟ طبعا. إذا نحن أمام ساعات حاسمة، هل يخرج عنها؟
1: شكرا جزيلا لك عادل محمود المحلل السياسي، كنت معنا من عمان.
8: شكرا سيدي.
1: وفي السياق، كشفت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مصادر مطلعة ومسؤولين عسكريين، كشفت عن ضغوط متزايدة داخل المؤسسة العسكرية الأمريكية بسبب استمرار العمليات ضد إيران وطول أمد الانتشار العسكري في الشرق الأوسط. وقالت الصحيفة إن فرقة المشاة 82 المحمولة جوا التابعة للجيش الأمريكي ستبقى في الشرق الأوسط حتى أيلول المقبل على الأقل، مشيرة إلى أن مسؤولين عسكريين يتوقعون تمديد بقاء الوحدة لفترة أطول، نظرا إلى أنها ستكون محورية في أي عملية اجتياح بري محتملة لإيران. نهاية هذه النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: يا صباح الخير لكل مشاهدينا وين ما كنتوا عم تحضرونا، يسعد صباحكم وصباحك روز.
1: يسعد صباحك ايهم وصباح كل اللي عم يتابعونا بحلقه جديده من صباح سوريا. رح نبداها معكم ونشوف شو اهم عناوين مواضيعنا لليوم.
0: بفقرة حكي نفسي اليوم رح نحكي عن التعب من اتخاذ القرارات وليش احيانا ابسط الخيارات بتصير عبء علينا بنهاية اليوم.
1: وبحديث بيطري اليوم رح نحكي عن احتياجات الحيوان الأليف بعمر الشيخوخة وكيف فينا نأمن له حياة مريحة وصحية.
0: أما بفقرة التغذية رح نحكي عن أشهر المعتقدات المرتبطة بخسارة الوزن ونعرف شو اللي بيساعد فعلا على تنزيل الوزن بطريقة صحية.
1: مشاهدينا حلقتنا لليوم منوعة من تغطية معرض دمشق الدولي بدورته الـ 63 لفقرات صحية وحياتية متنوعة. وبالختام أكيد موعدنا مع الصيدلانية رند الحسين بفقرة رشتة للحديث عن غسل وتعقيم الخضار والفواكه، فخليكم معنا.
0: يا صباح الخير عن جديد مشاهدينا، بما أنه صرنا على أبواب العام الدراسي الجديد ولما نحكي عن التعليم غالباً أول شيء بيجي ببالنا هو الكتاب والصف والامتحانات، بس المدرسة اليوم دورها أكبر من هيك بكتير.
1: أكيد أيهم، لأنه الطالب مو بس بحاجة لمعلومة يحفظها، إنما بحاجة كمان لمهارة يتعلمها بإيده، يعرف من خلالها شو بيحب أو شو ممكن صح. يعني يكون مجاله بالمستقبل
0: 100%. هلا اليوم والحلو انه بهذا الاهتمام ما عم يضل مجرد فكره او نظريه، وانما عم نشوف نماذج وتجارب واختصاصات، يعني بتعرف الطالب من عمر مبكر على هذا المجال العملي والمهني.
1: وهالشيء اكيد كان حاضر كمان ضمن جناح وزاره التربيه والتعليم بمعرض دمشق الدولي يلي اقام فعاليات عديده يعني بتضم الجانب المهني والتطبيقي بالمدارس وكمان عن المهارات والامكانات الموجوده ممكن تكون عند الطالب.
0: هلأ زميلتنا براء زارت الجناح وعطتنا تفاصيل من خلال هذا التقرير.
2: مشاركتنا بتضم عدة مناحي، أول شيء في عنا مشاريع تخرج طلاب المعاهد التقنية الصناعية، المشاريع المبدعة، تم انتقاء المشاريع المتميزة عن باقي المشاريع، طالبنا بالمعهد التقني الصناعي قبل ما يتخرج لازم يقدم مشروع تخرج، انتقينا المشاريع الأفضل. عنا كمان القعدة اللي شايفينها ورانا الديكور هي من صنع كمان الديكور من صنع شباب المدرسين التعليم المهني نجارة الأساس. في عنا كمان قسم الروبوتات، طلاب التعليم العام الاعدادي والثانوي بيكون عندهم تدريب على الروبوتات، كمان موجودين هن معهم روبوتاتهم وحركاتهم الروبوتات واللي مدربينهم عليهم. بنروح للطرف الثاني هنيك بنلاقي الكتاب التفاعلي من اداره تطوير المناهج، منزلين كتب المناهج السوريه على الكتاب التفاعلي على الذكاء الصنعي. وفي عندنا كمان منصه ثلاثيه الابعاد كمان تقدروا تشوفوها. بعدين بنشوف مشغولات التعليم المهني، التعليم الفني النسوي والتعليم المهني بجميع فروعه، الحداده ونجاره الاساس، في عندنا مصنوعات خشبيه نجاره اساس، في عندنا طاوله حداده كمان من محافظات ثانيه، يعني كل محافظات تقريبا اشتركوا بهذا المعرض وقدموا منتوجات من طلاب التعليم المهني بالاضافه للمناحي الاخرى بعمل وزاره التربيه من جميع المجالات. طبعا هو الغايه من هالمعرض لحتى نظهر اهميه التعليم المهني، يعني حتى الاهالي وقت بيجوا بيشوفوا هي شغل مين لهم طلاب بيتفاجئوا، طلاب اي مرحله، طلاب هيك بينجوا، يعني بتصير نظرتهم للتعليم المهني بتتغير. يعني احيانا الطالب بيكون عنده ميول فنيه، ميول الكترونيه، ميول كهربائيه، اذا استثمرنا بهالميول اللي الطالب بيقدر يبدع فيها رح يكون مجاله افضل من اي مجال ثاني، يعني ما في مجال بالمطلق افضل من غير مجال، كل واحد حسب ميوله. بقى هون نحن عم نعمل مثل نظرة، عم نغير نظرة المجتمع للتعليم المهني ونشوفوا طلاب المهني شو عم يقدروا ينتجوا وعم يكونوا فاعلين بالمجتمع.
0: مشاهدينا بنبدأ معكم أولى فقراتنا حكي نفسي، وفي أيام في الصباح بنبلش نقرر شو بدنا نلبس، شو بدنا نفطر، رد على هالرسالة اللي اجتنا على التلفون ولا لبعدين. مع نهاية النهار بنحس حالنا مستنزفين رغم أنه يمكن ما عملنا مجهود جسدي كبير.
1: يعني احيانا القرار يلي ممكن ياخذ ثواني بصير بده تفكير طويل، حيره اكبر من حجمه حتى. بعلم النفس ايهم هذا المصطلح بسموه ارهاق اتخاذ القرار، وهو حالة من التعب الذهني ممكن تصيبنا نتيجة كثرة الاختيارات أو كثرة القرارات حتى اللي بنواجهها خلال يومنا.
0: بس هل فعلا الدماغ بيتعب من كثرة القرارات؟ وليش أحيانا بنوصل لمرحلة ما عاد عندنا رغبة نختار حتى أبسط الأمور اليومية؟ لنعرف أكثر عن هذا الموضوع كيف ممكن نتعامل معه بنرحب بالاختصاصية النفسية دكتور نيفين المصري. أهلا وسهلا فيك سعد صباحك.
3: أهلا وسهلا فيك.
4: أهلا وسهلا سعد صباحكم يا أهلا.
1: سعد صباحك.
0: شو يعني إرهاق اتخاذ القرارات؟
4: تمام. هلا الغالبية العظمى إرهاق اتخاذ القرار بيعتبروه متلازمة العصر، يعني هي متلازمة خفية. تمام. فهلا نحن ممكن تكون هي عبارة عن حالة نفسية، هي حالة ذهنية تمام خفية، يعني ما لا ظاهرة بشكل واضح، نتيجة التعب الذهني، الجهد اللي بيتعرض له الإنسان، وبكون كمان هو حالة من تعدد الخيارات، فبيوقف الواحد بمحطة أنه صار صعب أنه ياخد القرار. بس نكون دقيقين بهاي النقطة أنه هو ما له مشكلة نفسية،
0: ما له مشكلة
4: ولا ما له علاقة، يعني لا له اضطراب نفسي ولا له مشكلة نفسية ولا هو لا. تشخيص بحد ذاته، وإنما هي مثل ما قلنا حالة ذهنية بنتيجة العمليات الذهنية اللي عم بتصير من التفكير، من الانتباه، من دقة الملاحظة، من اتخاذ القرارات، حل المشكلات. فبيوصل ببساطة العقل لأنه منهك، يعني دماغك منهك، العقل بيقول لك خلص ستوب، ما عاد في تفكير خالص، استراحة ستوب، ما عاد أقدر أخذ أي قرار.
1: طيب ليش هاي القرارات البسيطة دكتورة نيفين هي اللي بتسبب لنا إرهاق؟ يعني بعيدا عن القرارات المصيرية، أحيانا قرارات يومية صغيرة نلاقي حالنا بآخر اليوم خلص تعبانين ما بدنا ناخذ أي قرار.
4: هلا شوفي اتخاذ القرار بحد ذاته هو حال، هي حالة ذهنية، يعني عملية ذهنية بتصير فيها، بتدخل فيها مجموعة من الوظائف العقلية، الانتباه، التركيز، العزيمة، الإرادة، التعقيب، أنا إذا أخذت هذا القرار شو بده يصير، يعني العواقب. فهذا المرحلة التفكير اللي بمر فيها بتتطلب حالة ذهنية ومجهود كبير. فهو تراكم هاي القرارات تمام وتعدد الخيارات، تكون متعددة الخيارات ومتناقضة كمان أيضا من الخيارات، هي بتجعل الإنسان في حالة من الإرهاق باتخاذ القرار.
0: هذا موضوع تعدد الخيارات، خاصة هلأ مع تعقيد الحياة، فصارت الخيارات بكل شيء متعددة
4: تماما.
0: يعني خيارات الأكل صارت أكثر، خيارات التليفونات مثلا، السوشيال ميديا، كله صار اكثر.
4: إيه تمام.
0: فهذا عقد لنا يمكن المشكله، موضوع أخذ
4: بالعكس
0: القرار.
4: صار جزء من المشكله، جزء من الارهاق، لانه انت وقت ما تتعدد الخيارات قدامك بيصير في عندك صعوبه في اتخاذ القرار. يعني مثلا نفترض انه شفنا منتج بدك تشتريه، او نفترض ساعه مثلا على السوشيال ميديا،
0: صار في خيارات كثير،
4: في خيارات كثير، فممكن بتتلبك ترجع، بدك ترجع للخيار الاول، لا هذا بيصير في نوع من المقارنه، وهذا كلياته اجهاض، يعني هذا كله تعب ذهني.
0: يعني حتى ما اذا بدنا نروح مثلا للمواقع تبعت البتبيع على الانترنت، فمن كل منتج صار فيه كتير. أحيانا الناس شو بتعمل، بتجيب منتجات كتير، بتختار اللي بيناسبه وبترجع، فهذا بيعمل
4: هذا
0: إرهاق.
4: هذا إرهاق طبعا.
1: هيك هيك عن العروض، يعني هلأ هو بتصير، يعني أحيانا الواحد ببطل يشتري ساعة، يعني إذا سمينا ساعة
4: حتى
1: ما في خيارات مناسبة،
4: كتر الخيارات حتى ممكن إنه الخيار يعني يناقض الخيار الأولاني، إنه مثلا هذا المنتج بيناسب هذا العمر فأنا بختاره، بتفاجأ لا إنه في شيء إعلان تاني لا إنه ما بيناسب هذا العمر، يعني انه مثلا بيناسب عمر اكبر ما بيناسب عمري.
1: صحيح.
4: فهذا التناقض بالخيارات هو اللي جزء من المشكله اللي بيساوي ارهاق باتخاذ القرار، يعني توصل لمرحله انه طاقتي نفذت، ما عاد فيني اخذ اي قرار.
0: دكتوره في ناس اكثر عرضه من ناس يعني بهذا الموضوع؟
4: هلا الناس اللي بتعطي حجم للقرار، القرارات اليومية مثل ما أنها ممكن تكون بسيطة، مثلا أنا أمتى بدي فيه، شو بدي ألبس، شو اللون اللي بدي ألبسه، هاي القرارات البسيطة مع تراكمها بشكل يومي هي بتسبب إرهاق. هلأ في عنا أكثر عرضة هن الأذكياء. الأذكياء لأنه هن بيبحثوا أكثر بالأشياء، بيبحثوا أكثر بتفسير نتائج العواقب اللي ممكن تصير إذا أنا اتخذت هذا القرار، التفكير قبل وبعد شو بدي يصير. والآباء يعني كمان الآباء هن أكثر عرضة للإرهاق، فالآباء في عندهم مسؤولية الأبناء ومسؤولية الأمور المادية،
1: فكروا عن نفسهم وعن العائلة،
4: تحديد مصير الطفل، العائق الكبير اللي عم بيتعرض له كمان ممكن يسبب له طيب واصحاب المسؤوليات الكبيره، يعني الشخص القيادي كمان هو اللي انه انت بدك تاخذ القرار وهو اللي بيتحمل نتيجه القرار، كمان بيكون بيتعرض لارهاق.
1: طيب
4: هذا
1: طيب في بعض الاشخاص دكتوره، انا يعني بعض الاشخاص موجودين وبنعرفهم بالقرارات المصيريه ما بيترددوا، بيتخذوا القرار فورا بيكون فعلا قرار صحيح، يعني لا يصح الا الصحيح بالنسبه لهم. اما بالقرارات الصغيره بتلاقيهم كثير مترددين وخايفين. طيب هي الحاله شو اسمها، شو بنسميها؟
4: هي تمام. هلا مثل ما قلنا القرارات المصيريه بتلهون الخبره بتلعب دور. هلا الخبره، الانسان اللي عنده خبره بهذا المجال وموقعك وعملك، انت اخذ قرارات سابقه بهذا الموضوع وعامله جدول وترتيب اولويات، فالقرار بيكون سلس بالنسبه لك وبكون صحيح. بينما بوصل لاخر النهار فهو خلاص كل جهده وكل العمليات الذهنيه كانت مبذوله بالقرارات المصيريه، فبوصل لارهاق. مثل خلينا نقول مثل بطاريه الموبايل، فشغالة وكذا بس توصل لآخر النهار، حتى لو أنه مثلا شغلت الضوء ما استخدمت أنت ألو مثلا، بتلاحظ آخر النهار فضت شحن البطارية. كمان كذلك القرارات المصيرية الأساسية بتاخد حجم كتير كبير من العمليات الذهنية، فلهيك هو بوصل لآخر النهار يمكن ما يعرف شو بده يتعشى، بيفتح البراد بصفن بالبراد صافن، انا جوعان. انا بعرف حالي انه جوعان بس قولوا لي شو اكل.
0: طيب كيف يشحن البطاريه؟ كيف ممكن يرجع يشحن؟
4: بيشحن البطاريه. هلا هون نحن مثل ما قلنا في قرارات يوميه نحن لازم نحدد هاي القرارات. انه انا اوكي انا مثلا منع بسيطه مبسطه منعقده، في ناس بيقولوا لك يا الله شو بدي اطبخ اليوم، يا الله شو هذا التكرار تكرار يومي، فانا ليه بحدد الاولويات، بحدد برتب الاولويات، بنظم هاي التفاصيل. القرارات البسيطة اللبس والأكل وكذا هذا يكون حضرت لها قبل بيوم، يعني صارت شيء بديه وبسيط بالنسبة لي، ما عقد الأمور وبرتب الأولويات. والأهم من هيك كمان النوم الكافي، في كتير أساسيات نحن بنحتاجها. النوم الكافي بيلعب دور، التغذية بتلعب دور، التأمل، استرخاء، الراحة. والأهم من هيك إنه نحن وقت نيجي ناخد قراراتنا المصيرية أو القرارات الأساسية لازم تكون فترة الصباح.
0: فترة الصباح
4: لأنه فترة الظهر ها بلش العقل على وشك،
1: بيقولوا العقل لما يكون نايمين بيقعد يحلل المشاكل.
4: تمام، بيجي المساء خاصين ما في تفكير، بيقول لك أنا فكر عني وممكن ياخذ قرارات عشوائية.
0: معناتها مقولة إنه ما تاخذ قرار مصيري أنت وتعبان صحيحة.
4: إيه تمام، يعني هي يعني مو من الضروره ان تكون صحيحه، ولكن هلا في قرارات اجباري بدك تاخذها حتى لو كنت تعبان، فقرار مصيري بدك تاخذه بس في قرارات ممكن
0: تتأجل
4: او نفوض حدا بالقيام بها. يعني اذا انا بحاله تعبانه وقرار انه هلا بدك تاخذ قرار، فممكن انا اعطي وزع المهام لذوي الخبره مثلا لاشخاص، هلا مثل المدراء بوزعوا المهام القرارات، يعني انه انا مثلا خذ انت القرار عني، تفوض انت عني، معلش ممكن ناجل القرار، خلينا ندرس القرار. يعني يفضل انه ما ياخذ القرار هو بحاله، لانه بيختار القرار الاسهل والاسرع ما بيحتاج لتفكير، فممكن يكون قرار خاطئ يعني ويندم فيما بعد على القرار، فبصير في إرهاق إنه أنا ليش أخذت هذا القرار، أنا ما لازم كان أخده، أنا كنت تعبان لازم أعطي حالي فرصة.
1: صحيح.
4: فبهيك حالة نحن لا ممكن إنه نحن نأجل القرار أو نفوض حدا باتخاذ القرار، أو نأجل القرار للتاني يوم الصبح بيكون دماغ نشطة، الذهن صافي، ما في أي مشروع إنه هذا القرار هلأ هذا موضوع مصيري، فأنا هلأ لازم الصبح أخذ قرار بهذا الموضوع ورايق. فترة الظهر خلص، ليش؟ لأنه صار الشخص العادي بيمر عليه أكثر من 35,000 قرار بالنهار.
0: والله
4: ايوه، يعني هلا القرارات البسيطة مثلا شو بدي البس، هذا قرار
0: ما بنعتبره.
4: انا شلون بدي اروح على العمل بالسيارة بالباص، طب انا شلون من انه طريق مثلا اذا هذا مسكر، هذا قرار بدي اخذ هذا القرار. يعني انت
0: انزل من المواصلات هون ولا قرب لقدام،
4: حياتك كلها قرارات، يعني حياتك كلها قرارات، بس لكن احنا فينا نبسط هاي القرارات. يعني اتخاذ القرار مو كله نفس الأهمية.
0: أي.
4: إحنا مثل ما قلنا منرتب الأولويات.
1: طيب تعالي هلأ نعطي مجموعة نصائح للمشاهدين بتحميهم من إرهاق اتخاذ القرار، إن كان النوم السليم أو
4: الغذاء الصحي، الرياضة، التأمل.
1: يعني بالمجمل مجموعة نصائح هيك بتحمينا فعلا من هذا الإرهاق.
4: إيه مثل ما قلنا
1: عم نتعرض له بشكل يومي.
4: تماماً. بداية أن نحدد الأولويات. هلا مثلاً عندنا القرارات البسيطة اليومية المتكررة، فنحن لازم نلاقي لها حل بسيطة. خلاص أنه أنا في عندي قبل ما أصحى الصبح أنا في عندي هذا الموضوع، بركبه بنظمه بعمل هيك، فصار موضوع تلقائي أنه أنا بلبس هيك اللون هيك. هاي القرارات البسيطة نحن منحددها. بعدين مثل ما قلنا منرتب ومننظم القرارات وبناخذ دائما الاولويات. القرار المصيري اللي هام جدا بيتعلق بحياتنا الشخصيه وبحياتنا بناخذه مثل ما قلنا بالفتره الصباحيه. ما بناخذ قرار نحن بحاله التعب، لا، بنعطي لحالنا فرصه ونفوض اذا فينا نفوض حدا اصحاب القرار ياخذوا قرار عننا، ليش لا، مو غلط. وبالاضافه ننتبه للنوم، للرياضه، الاسترخاء. نعطي طاقه، نشحن مثل ما نقول البطارية الذهنية تبعنا بالتأمل، بالاسترخاء، بنوع من الموسيقى. مثلا فينا أشخاص بيقولوا لك طول بالك بس لا اسمع هيك جو هادي رايق، ممكن يطلع على حديقة مثلا، أو ممكن يقول لك أنا في ناس بيقولوا لك بس دقيقة بس لشم وردة
0: ناخذ نفس عميق
4: بس ناخذ نفس عميق نشم وردة لنسترخي لحتى نقدر نحكي معك أو نقدر نجاوب. ونحاول قدر الإمكان ما نرهق نفسنا باتخاذ القرارات اليومية المتراكمة، فخلص نبسط الأمور.
0: شكرا لك دكتورة،
4: أهلا وسهلا،
0: كل عافية ونهارك
4: سعيد. الله يعافيكم.
1: شكرا لك دكتورة، نورتي صباح سوريا.
4: أهلا وسهلا فيك. هلا
0: مشاهدينا، من عالم النفس وضغط القرارات اليومية بننتقل هلا لمعرض دمشق الدولي، والزميلة براءة حضرتنا لقاء جديد من أرض المعرض، خلينا نشوف.
3: يسعد أوقاتكم مشاهدينا، مستمرين معكم بتغطية أجواء وفعاليات معرض دمشق الدولي بدورته 63 على أرض مدينة المعرض. طبعا مثل ما ذكرنا سابقا أنه العديد من الشركات السورية والعربية والدولية أيضا مشاركة ضمن المعرض وعم تعرض منتجاتها وتستقبل الزوار من كافة المحافظات السورية وحتى من أنحاء العالم. اليوم أكيد بيسعدنا نحكي عن شركة رائدة بالسوق السورية وهي شركة الدرة. للحديث أكثر عن مشاركتها ضمن معرض دمشق الدولي رح يكون معنا الدكتور عماد النن، الرئيس التنفيذي لشركة الدرة. يسعد أوقاتك وأهلا وسهلا فيك.
5: أهلا وسهلا فيكم وشكرا على الاستضافة.
3: يا أهلا وسهلا فيك، نورتنا ببرنامجنا صباح سوريا. اليوم إذا بدنا نحكي عن مشاركة شركة الدرة، دائما عم نشوفها حاضرة بكل المعارض اللي عم تقام بسوريا، سواء فود إكسبو سواء فود سوريا، كتير عم نشوف مشاركة لشركة الدرة ضمن هاي المعارض. حرصكم الدائم على المشاركة شو بيعكس؟
5: طبعا معرض دمشق الدولي معرض عريق جدا، ما حدا بيخفى عليه تاريخه، مشرف 63 سنة من المعارض اللي هي كانت من 50 سنة من أقوى المعارض الإقليمية.
3: صحيح.
5: وأنا قرأت عنه أنه بالسبعينات كان في مشاركين 61 دولة ومن أكبر الشركات الكبرى بالعالم، فإن شاء الله مستمر ونحن مواكبين لمشاركة معرض دمشق الدولي من سنة 95.
3: حلو كتير.
5: وفعلا معرض دمشق الدولي من المعارض اللي كل سوري موجود بيعرف شو كلمة معنى كل المعرض دمشق الدولي وتاريخه من الطفولة لما كانوا ياخذوا العائلة كاملة.
3: صحيح، نجي نعمل زيارة.
5: نعم، وحتى على الصعيد الدول العربية فعلا كمان له الأجواء ومعرف معروف لدى رجال الأعمال اللي موجودين بالمنطقة ورجال الأعمال اللي موجودين بكل دول العالم.
3: أكيد.
5: جانا وفود كتير للمعرض، جانا وفود من الأردن، جانا وفود من العراق، جانا وفود من مصر، جانا من ألمانيا. اجا في وكلاءنا، نحن دعناهم بكل من دول العالم، اجانا وكلاءنا باستراليا، بالسويد، بالعراق، بكل مكان. فالمعرض ما حدا بتقله تفضل عليه الا بينسر وبيجي عليه.
3: اكيد.
5: والمعرض مثل ما تشوفيه انا بحسه مهرجان وليس فقط هو عباره عن
3: صح
5: معرض.
3: صح، يعني الكبير والصغير موجود بالمعرض وعم بيزوره وعم بيشوف كل الاجنحه وشو عم تعرض.
5: والمعرض بيتميز يعني السنه هاي النسخه الجديده بتنظيمه وترتيبه
3: واحتفالاته. يعني في فرق بين النسخه هاي واللي قبلها؟
5: متطور جدا. متطور جدا، ايحاء الناس، الصناعات اللي موجوده، بلشنا نشوف الشركات الكبيره بلشت ترجع على ارض الواقع. موجوده بكل مكان، ستنداتها واجنحتها اليوم اجنحه، يعني بتحسني تقولي اجنحه
3: كلها متميزه،
5: موجوده بالضبط. صحيح. على النمط الاوروبي، على النمط الغربي اللي كنا متعودين احنا خلال 10 او 15 سنه
3: تماما
5: كنا نشارك فيه برا بكل المعارض الدوليه اللي موجوده برا.
3: هلا معروف انه شركه الدره هي يعني بتصدر لدول كثيره بالعالم، اليوم لما عم بتشوفوا وفود عم تجيكم من برا وعم تجي على شركه الدره، قديش هذا الشيء بيعني لكم انه المنتج السوري قادر انه هو يتصدر للخارج وقادر انه يعطي صوره عن قديش الصناعه بسوريا سواء منتجات غذائيه او غيرها عم تتصدر ببلدان سواء عربيه او حتى عالميه؟
5: الحمد لله نحن بنصدر ل 85 دوله بالعالم من خلال مصانعنا بسوريا ومصانعنا بالاردن ومصانعنا بمصر. وصار من بعد التحرير اليوم عندنا 1000 عامل بسوريا، والحمد لله اليوم عم نواكب معظم الأصناف اللي نصنعها بسوريا، واليوم عم نصدرها لمعظم دول العالم. في إقبال على المنتج السوري، المنتج السوري مشهور بالكواليتي، وجودة تبعه، الطعم تبعه، ميزته، الانبلاش تبعه، هذا عم يخلي المنتج السوري ياخذ مستوى وصار مطلوب بكل دول العالم. احنا كنا سابقا من 25 ولا 30 سنه لما نسوق للمنتج السوري يمكن كان السوريين اللي برا هن يكونوا الاداه تبعنا او نواه لانه المنتجات السوريه. حلو. بعدين لا توسعت الشريحه، صرنا نبيع معظم الشركات او الناس العربيه اللي موجوده بدول العالم. آخر 10 سنوات من فضل الله أنه كشركة الدرة صرنا ننزل على الأسواق الأوروبية
3: ما شاء الله،
5: والأسواق بأستراليا اللي هي الأستراليين الموجود فيها اليوم، الأسواق الأمريكية والكندية. فاليوم اللي صار أصبح المنتج السوري عم ياخده حتى الشخص الغربي أو الأجنبي اللي موجود بدول الثانية. هذا شو الدليل؟ دليل
3: على نجاح أكيد منتج السوري،
5: أنه المنتج مميز.
3: صحيح.
5: المنتج مطلوب، ومثل ما بتعرف في سوريا تشتهر بالزراعة
3: طبعاً.
5: المنتجات الزراعيه. واليوم نحن كشركه الدره نحن مثلا نقول انه شركه للصناعات الزراعيه اللي هي المنتجه من اراضينا ومن خصبه اراضينا والكواليتي تبعها. فالحمد لله عم نقدر نقدم منتج مميز بمعظم الموائد العالميه صار موجود.
3: حلو كثير. طب اليوم كمان شركه الدره هي مو بس مشاركه ضمن معرض دمشق الدولي، كمان هي راعي للمعرض، فتحكي لنا شوي عن هذا الجانب.
5: نحن بتوجهنا لسوريا بالأصل أصلاً اليوم دعم لأنه إعادة الإعمار لسوريا بكل اتجاهاتها، إعادة إعمار الاقتصاد، إعادة إعمار المعارض، إعادة إعمار المنشآت الصناعية. وفعلاً نحن لازم نكون كسوريين أول من يجي على البلد ويبني بالبلد، يعني إذا ما نحن المستثمرين السوريين اللي نجحوا خارج البلد ساهمنا بإعادة إعمار بلدنا وشجعنا المستثمرين العرب والمستثمرين الأجانب يجوا. فنحن إن شاء الله الخطوة هي الهدف منا، نحن نكون راعين ومشاركين بمعظم المعارض السورية.
3: حلو كتير.
5: وحتى المعارض السورية اللي برات البلد، يعني نحن اليوم عم نحكي كنا مع إدارة المؤسسة العامة للمعارض أنه لازم نساوي معرض بأمريكا بالشهر السادس السنة القادمة.
3: حلو.
5: في معرض فانسي فود شو
3: لعنا
5: نكون في معرض سوري للجناحات، وحتى معرض بألمانيا السنة الجاية. يعني المعارض العالمية اللي موجودة للمنتجات الغذائية نكون مشاركين فيها، وفي معرض طبعاً أوريدي مشاركين فيه بالجول فود دبي لسنة وكان السنة الماضية باسم سوريا.
3: حلو.
5: والحمد لله نحن الهدف اليوم أن سوريا فعلاً ترتفع القيمة الاقتصادية فيها، واليوم الشركات كلها ترجع تشتغل، والمواطن يستفاد بالنهاية من هذا الشيء، لأنه اليوم الاستثمار وعجلة الاستثمار لما بتدور هي
3: صحيح.
5: الاستفادة النهائية منها هي للمواطن السوري.
3: أكيد، يعني وهذا الشيء عم نشوفه أكيد من خلال الشركات المشاركة ضمن المعرض واللي إلها خلينا نقول باع طويل بالسوق السورية وقادرة أنها تترك بصمتها داخل سوريا وخارجها كمان. ختاما بدي منك هيك توجه لكل الصناعيين السوريين والمستثمرين بسوريا كلمة لحتى هيك تحكي لهم عن المشاركة بمعرض دمشق الدولي قديش تنعكس يعني بناحية منيحة اقتصاديا على البلد بشكل عام.
5: يعني نحن معرض دمشق الدولي هو مو مجرد معرض، بل هو تعافي اقتصادي ورسالة تجارية وسياسية، لأنه فعلا أن سوريا بلشت تمشي على وكب الاقتصاد العالمي، واليوم أميز ما يميز هي النسخة هو المنتدى الاقتصادي العالمي اللي صار مرادف لمعرض دمشق الدولي. نتمنى عاد الكل يشارك، واللي ما شارك الكل يزور لحتى يشوف اقتصادنا وين وصلنا.
3: بدي اتشكرك كثير.

0: ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
1: شو السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
2: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
1: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة.

0: يعني لهون احنا ما في عنا مركز صحي، يعني هودي بدهم علاج دائم، طبيب مختص يشوفهم.
1: الموضوع المزعج برحلة العلاج انه جرعات نحن بنشتريها من برا وبتكاليف عالية،
2: بس للأسف انه نحن عنا هون ضعف في المراكز، المشكلة الناحية المادية هي عم تلعب دور كبير،
3: عدم مسافة الطريق والمعاناة اللي مثلا بنعاني هي بالمواصلات وغلى الأسعار بصراحة، في مشكلة بالقسم يعني نقص الأدوية
4: قليلة بالمحافظة المراكز، وإذا وجدت تكلفتها عالية.
5: نحن هاي الرواتب اللي عم نستلمها من الدولة عم ناخذها من الدولة، هذا الراتب ما بكفينا،
6: مسؤولية كبيرة بدنا نتحملها، وجوز يعني إهمال لحظات إنه تفقد المريض.
7: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
8: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق، تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل، نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي إيه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية، استنوها.

0: يسعد صباحكم من جديد مشاهدينا، وصلنا معكم لفقرة حديث بيطري. مثل ما الإنسان كل ما كبر بالعمر بتتغير احتياجاته الصحية والغذائية، حيواناتنا الأليفة كمان بتمر بمرحلة بتحتاج فيها رعاية مختلفة واهتمام أكبر. الحيوان الأليف لما يدخل بمرحلة الشيخوخة ممكن تتغير عنده الحركة، النوم، الشهية، وحتى السلوك وطريقة التواصل معنا. وبهالمرحلة بيصير من المهم أنه نعرف كيف بدنا نساعده يعيش حياة مريحة وصحية قدر الإمكان. لنتعرف أكثر على احتياجات الحيوانات الأليفة بعمر الشيخوخة وكيفية العناية فيها، منرحب أكيد بضيفنا الطبيب البيطري علي جيرودية. يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك.
0: أهلا وسهلا فيك دكتور. بداية دكتور، نحن كيف بنعرف أنه حيواننا الأليف فات بمرحلة الشيخوخة؟ هل في علامات معينة بتدل على هذا الموضوع؟
1: أكيد 100%. مبدئيا ما في شيء فوتهم بشيخوخة، ما شاء الله عليهم، تلاقي عمره 15 سنة القطة ولا كأنه فيها شيء. بس يعني في منطق بيقول أنه بعد السبعة

0: 7 ل10 سنين عند القطط بتبلش تفوت بالشيخوخة، بس ما بتظهر علامات على القطط غير لأوقات متقدمة كتير، 14-15 فما فوق. الكلاب كل ما كانت السلالة أصغر كل ما كان الموضوع متأخر أكثر. الكلاب الكبيرة لا، بتلاقي الموضوع أبكر بلش عندها.
1: يعني حسب الحجم كمان بيختلف، حسب الحجم والنوع والفصيلة
0: الحديث طبعا، لأنه كل ما زاد الحجم كل ما صار في ضغط أكثر على المفاصل. صحيح. كل ما صار بده استقلاب أكثر، وبالتالي عمل الكبد أكثر، عمل الكلى أكثر، وبالتالي إيه الكلاب الكبيرة بتكون أبكر شوي من الكلاب الصغيرة. حتى في كلاب بتشيب بتطلع لها شيب.
1: أنا ولا مرة بحياتي شفت كلب أو قطة شايبين.
0: لا القطط ما بتشيب، الكلاب في منهم، في سلالات أي سلالة شعرها طويل شوي من الكلاب بتشيب، بتطلع لهم شيب.
1: طيب كيف بدنا نعرف أو قديش بتزيد الفحوصات الطبية عند الحيوان الأليف لما يوصل لعمر الشيخوخة؟ وهل في فحوصات معينة مهم إنه نعملها لما يوصل لهذا العمر؟
0: 100% مبدئيا بدنا ننتبه على شغلة، مو كل قط أو كلب كبير يعني هو مريض، يعني هو بحالة شيخوخة. لا، أولا نحن ممكن يكون في عندي كلب عمره 10 سنين وما في شيء مثل القرد، وكلب عمره 2 سنين وفي فيه البدعة يعني.
1: صحيح.
0: فننتبه لهي النقطة شوي، مو كل عرض منشوفه على الحيوان بدنا نقول إنه هي شيخوخة، لا ممكن كتير إنه يكون هذا مرض نروح نعالجه.
1: تمام.
0: فأي
1: بالشيخوخة بالمجمل
0: بالأعمار
1: فحوصات للحركة لل
0: بالضبط بالأعمار الكبيرة احتمالية الأمراض بصير أعلى، لأنه أكيد يعني أداء الجسم وأداء العضويات الجسم بدها تنخفض
1: أكيد.
0: فنحن الفحوصات اللي بتكون مثلا مرة كل سنة بدها تصير مرة كل 6 شهور. الكشف المبكر أهم من علاج المرض لاحقا بحد ذاته، لأنه هاي الحيوانات في عندها دائما نقول في عندها شيء اسمه تلقيم راجع إيجابي وسلبي، كل ما خرب عضو أو جزء من عضو جزء تاني بيقوم بالواجب.
1: صحيح.
0: فنحن ما نوصل العضو لحتى إنه يخلص على الأخير لحتى نحن شو نحل مشكلته، لأنه ما حتنحل هي المشكلة أساسا بوقتها. وبالتالي الفحص الدوري كل 6 شهور هي الأساس. بس الفحص هون مو يعني سماعة وحرارة، الفحص هون تحليل دم، سي بي سي، كيمياء الأسنان مثلا، القلب، الرئتين بشكل كامل، ممكن نروح أكثر حتى على التحاليل الهرمونية، مشاكل غدد الصم كثير منتشرة بالكلاب الكبيرة والقطط الكبيرة بالعمر، الإيكو، الأشعة. كل 6 شهور نعمل هاي التفاصيل، نحن منريح حالنا ومنريح حيواننا من كثير مشاكل ممكن تصير معه، مشاكل المفاصل مثلا، مشاكل السمنة كمان بحد ذاتها ممكن تعمل له مشاكل، مشاكل غدد الصم.
1: والنهاية دكتور أي كائن حي إن كان الإنسان أو الحيوان إذا اهتم بصحته بعمر مبكر يعني بتقل احتمالية الأمراض هي الكبيرة بالشيخوخة، أو بتقل احتمالية التعب بالمجمل بالشيخوخة.
0: 100% هذا الحديث 100%. بس ما نقدر نقول نحن نقطة كتير مهمة، مو كل حيوان كبير يعني هو بمرحلة شيخوخة.
1: أكيد.
0: الشيخوخة بحد ذاتها ما أنا مرض، الشيخوخة هي مرحلة عمرية، هي مرحلة عمرية بده يعيشها، ممكن يعيشها ببساطة متناهية بكل هدوء وبكل رياحة بدون أي مشاكل. فنحن الانتباه لتفاصيل، في مثلا فكرة شائعة انه والله بس كبر القط او الكلب انا لازم خفف له اكل.
1: لا، بدنا نحكي والله عن موضوع الغذاء، اكيد بتتغير احتياجاتهم الغذائية بهذا العمر.
0: اكيد، وبنفس الوقت لا. يعني انا ما لازم الكلب الكبير او القط الكبير خفف له البروتين وخفف له الاكل اذا هو ما فيه شيء. الموضوع يرتبط بشكل مباشر مع الكتلة العضلية، مع الوزن، مع الحالة الصحية. إذا هدول الثلاثة تمام أنا ما في داعي أغير له شيء. لما يكون في عنده سكري، لما يكون في عنده فشل كلوي، لما يكون في عنده فشل كبدي، أوكي في حمية بدي أمشي له فيها أنا، بس لما يكون هو وضعه طبيعي لا ما بغير له شيء. إنما اللي بده يصير هون إنه بدي أعطيه أنا مصدر بروتين عالي الجودة، ما عاد يمشي الحال مثلا أعطيه أنواع الدراي فود هالدارجة الخفيفة الكذا، لا بده يكون نوع سينيور، نوع بروتين سهل الهضم. 2 بدي حافظ على الكتلة العضلية، ضروري جدا حافظ على الكتلة العضلية مع الأخذ بعين الاعتبار وضع الكلى، لهيك البروتين ما بصير نزله أنا. 3 بدي كمان راقب وضع المفاصل، المفاصل جدا مهمة وخصوصا بالكلاب. موضوع المفاصل كل كيلو زيادة هو ضغط مباشر على المفاصل، فأنا كمان كتير مهم حافظ على كتلة عضلية مو دهنية،
1: حافظ على الحركة تبع الكلب حتى بعمر الشيخوخة. يعني
0: بالحركة بالذات هي في عالم بتفكر انه قلة الحركة شغلة جيدة للكلاب الكبيرة، لا بس كمان ما تكون حركة عنيفة.
1: أكيد.
0: يعني انا لما بدي احرك كلبي، الحركه بحد ذاتها ممكن تكون هي حل لكثير مشاكل، بس لما بدي احركه اول شيء بدي اطلع عليه انه هي الحركه هو متحمله، عنده القدره قلبيا ورئويا على تحمل هي الحركه ولا لا. اذا لقيت في عنده انا هي الحركه عم تسبب له مشاكل، بدي اعيد النظام كلياته، نظام الحركه. يعني انا مدال ما مشي نص ساعه كامله، بصير بمشي بشكل منتظم 3 مرات بس 10 دقائق 10 دقائق كل مره. فانا بنظم له الموضوع. فدائما نقول انه الحركه المنتظمه والمعتدله افضل بكثير من الحركه العنيفه والمفاجئه. نظم الموضوع، نخفف عليه ضغط الحركه الكثيره، مشي 3 مرات باليوم، مرتين باليوم، نص المده كل مره، انتهى الموضوع. فأي الحركة كتير، أنا دائما برجع بأكد على موضوع المفاصل، أكتر شيء ممكن نحن نلاحظه مبكرا هو موضوع المفاصل. المفاصل شديدة التنكس عند الكلاب وعند القطط بشكل عام. فإذا أنا بدي أفتح له موضوع الحركة العنيفة أو بدي طعميه بشكل مبالغ فيه أو حتى بدي خفف بحيث أنه أنا ما أعطي أحماض دهنية جيدة، إذا بدي خفف أكل فأنا ضريت له المفاصل هي. صح. المفاصل بس انضرت عند الكلب عمليا قعد، بس قعد شو صار عنده؟ صار في عنده ترسب دهون بالجسم، صار في عنده ترسب دهون
1: بالكبد، بيفتح الباب لأمراض تانية
0: بالضبط. فأي العالم ما بتعطي أهمية كتير لموضوع الكتلة العضلية والمفاصل، بتروح دغري على الكلية على الكبد على القلب. طب في شيء أساس من الأول صاير ما لنا منتبهين له، حركة مفاصل كتلة عضلية، هدول أهم 3 شغلات.
1: أكيد. طيب دكتور، من الناحية السلوكية يعني الحيوانات الأليفة إن كانت الكلاب أو القطط مع التقدم بالعمر بتصير أكثر هدوءاً، بتتعلق بصاحبة أكثر، بتصير عندها حتى خوف أكبر من المحيط، شو أسباب؟ طيب في أسباب معينة لهذا الموضوع أو مرتبطة بالشيخوخة بشكل
0: تقدم مباشر؟ بالعمر بصير في ضعف بالبصر، بصير في ضعف بالسمع، وبالتالي الاعتماد على المربي بصير أكبر، فبالتالي بتعلق فيه أكثر.
1: أكيد.
0: تمام. فهو القصة هون مو إنه والله حبني أكثر من قبل، إنما لا، هو ممكن يكون بسبب ضعف البصر اللي صار عندي منه وضعف ال
1: بيقولوا إنه خلص صرنا 10 عمر سوا فأكيد حبني أكثر.
0: لا، هو ما هو من الأساس حابه يعني، وخصوصا الكلاب، الكلاب أكثر من القطط، الكلاب تتعلق عاطفيا بأصحابها، القطط الله يعيننا عليهم. فأيد التغيرات البيولوجية بتصير عنده من ضعف البصر وضعف السمع وضعف الإدراك حتى، بتخلي هذا الكلب بحالة قلق، بلاقي الهدوء مع صاحبه، بيخليه ما يشوف كما يجب، بلاقي صاحبه عم يوجهه، بلاقي السمع ضعيف، بلاقي كمان شو صاحبه عم يوجهه، فهذا هو السبب المباشر للموضوع.
1: طيب بحالة ضعف الحواس بالمجمل السمع والبصر وإلى آخره، نحن كيف فينا نتعامل معهم لحتى نعدلهم أو ما نعدل الضعف، خلينا نقول نخليهم يعيشوا حياة طبيعية مثل قبل، يعني شو هي الطرق اللي بتخلينا نتعامل معهم لحتى نساعدهم؟
0: سؤال مهم. كل حالة وإلى طريقة. أولا نرجع لنقطة كتير مهمة لازم كل مرة نركز عليها، مو كل عرض منشوفه بالكبر يعني هو مرتبط بالشيخوخة.
1: أكيد.
0: لازم ننتبه بين الأعراض المرضية وأعراض الشيخوخة. أعراض الشيخوخة الطبيب هو اللي بده يقول عنه أعراض شيخوخة، مو المربي. فنحن بنجي لأول واحدة اللي هي ضعف البصر. ضعف البصر أنا مثل ما بنتعامل مع القطط، مثل ما بنتعامل مع أي حدا، بدي أنا ثبت كل شيء بالبيت،
1: يعني فينا نعدل خلينا نقول ديكور البيت لحتى يصير يكون ثابت أسهل للحياة،
0: يعني بس يكون ثابت، ما اليوم حاط الطاولة هون حطها هون. تمام. اثنين، ما بدي أنا أتقرب منه بشكل مفاجئ دائما، أعطيه صوت. السمع بالعكس، أنا ما بيسمع هذا الكلب صاير أو هي القطة، كمان بعطيها إضاءة أو بورجية حركة مني. بعض الكلاب بتصير ما عندها القدرة على أنه تطلع على التخت وتنزل بسهولة مثل قبل، بفصل لها منحدر يكون ميلانه بسيط، يطلع عليه بهدوء وينزل عليه بهدوء. بعض القطط اللي بصير عندها التهابات بالمفاصل وضعف بالمفاصل، بدي نزل الارتفاع لتر بوكس لأنه ما عاد تحسن تطلع وتفوت بسهولة عليه.
1: صح.
0: القاعدة العامة بتقول تثبيت روتين، تثبيت أغراض المنزل، تخفيف الجهد قدر المستطاع بما يتناسب مع وضعه الجديد. مهم شغلة كتير مهمة، الوزن، ما زود وزنه.
1: تمام.
0: خلي وزنه محافظ عليه. القطط 3.5-4.5 كيلو، الكلب على حسب السلالة. كل كيلو، لأنه قلت لك كل كيلو وزن زيادة هو ضغط على المفاصل، ضغط. كل ضغط على المفاصل يعني في عنده خمول، يعني في عنده مشاكل بالقلب وبالرئتين وبالكبد.
1: وبهي الفترة المفاصل هي أكثر عنصر بحاجة للعناية.
0: 100% هذا الحديث. المفاصل بعض الناس بتروح مباشرة إنه أنا بدي أعطي شوية فيتامينات وأعطي شوية مكملات وشوية وشوية. بالضبط. منيحة هي، ما أنا سيئة، بس بننتبه لشغلتين مهمين هون. المكملات مو علاج بحد ذاته أو مو بديل للعلاج. واثنين، ما أنا متساوية التأثير عند الكل، يعني مو إذا هذا استفاد يعني هذا حيستفيد بنفس القدرة. المكمل بحل نص المشكلة، إنما إذا أنا ما ضبطت الألم وما حليت مشكلة المفاصل بحد ذاتها وما ضبطت الوزن، فأنا ما حليت المشكلة، أنا عم خفف شوي من الأعراض بس، ممكن القصة تكون التهابية، حتى التهاب مفصل. أوكي أنا بروح بعطيه غلوكوزامين مثلا.
1: طيب في بعض الحالات، هلا على سيرة الالتهاب، الأمور الالتهابية بالمجمل، بعض الحالات يلي بتخلينا نحن نودي الحيوان الأليف للدكتور البيطري بمرحلة الشيخوخة، نقول هي لا مو أعراض شيخوخة، هي أعراض غير طبيعية لازم الدكتور البيطري يشوفها.
0: تعالي نتفق على اتفاق، أي شيء بيصير مع الحيوان ناخده على الدكتور.
1: تمام.
0: أي تغير بيولوجي أو تغير سلوكي ناخده على الدكتور، وخصوصا إذا كان انهيار مفاجئ. يعني مو كل قاعدة هي شيخوخة، ممكن يكون في عنده التهاب مفاصل.
1: صح.
0: مو كل مشاكل معوية هي ضعفة الأمعاء، ممكن يكون في عنده مشاكل. فنحن أي تغير بيولوجي، إسهال، إقياء، عصبية، حتى تبهي العصبية أحيانا بتكون بسبب ألم المفاصل، يكون الكلب عم مفاصله واجعته، وبالتالي ما بيحب حدا يلمسه، ما بيحب حدا يقرب عليه. مو كل ضعف بصر يعني هي شيخوخة، مو كل ضعف سمع هي شيخوخة، ممكن يكون في مشكلة خاصة هون. المشاكل الكبد بتعمل هيك شغلات.
1: صحيح.
0: مشاكل الكلية بتعمل هيك شغلات، مشاكل الهرمونات بتعمل هيك شغلات، الغدد الصم بتعمل هيك شغلات. فنتفق دائما على قاعدة انه اول شيء لنحدد انه هي مشكلة العلاقة بالشيخوخة نكون نفينا الاسباب البيولوجية الثانية. نروح على الدكتور نشوف كل شيء تمام، هي بس انه شيء له علاقه بالشيخوخه، اوكي هي شيخوخه. انما انا اقعد واقول انه هي شيخوخه لانه ليش؟ بالاعمار الكبيره المشكله يلي ممكن تنحل بالاعمار الصغيره بشغله كثير بسيطه، بالاعمار الكبيره بدها يعني قصه طويله،
1: بدها معامله طويله.
0: بالضبط. الاسهال يلي انا ممكن احله بشويه انتيبيوتيك خفيف او شويه فلاجيل، بالاعمار الكبيره لا،
1: المناعة اكيد بتصير اضعف،
0: بيحسن الامعاء كلياتها، الكبد كذلك الامر، الكلى كذلك الامر. لهيك دائما نقول انه الاعمار الكبيره هي عرضه لحتى تكون في عندها دراما مبالغ فيها بالامراض. فانا ما استنى هذا الشيء. تغيرات سلوكيه كمان، الكلب صار فجاه هيك خامل وقاعد، ما عاد قبل يطلع على الدرج بشكل دائم او بسلاسه، ما عاد حب يمشي كثير. المشاكل، مشاكل الشيخوخة دائما في إلى قاعدة إنه هي كتير بالتدريج. يعني ما بيمشي الحال، أنا اليوم كلبي ما في شيء، بكرة والله ما عم يرضى يطلع الدرج، يلا كبر حبيبي. لا حبيبك تعبان. حبيبك تعبان هون.
1: إيه؟
0: إنما الشغلة اللي إلها علاقة بالشيخوخة هي اللي بتصير على 3-4 سنين. أوكي اليوم ها خفت شغلة بسيطة، بعد 6-7 شهور خفت أكتر، واو هاي مشاكل شيخوخة. بيكون بالتدريج كتير. إنما إذا كانت القصة بشكل سريع بشكل مفاجئ، هي مو مشاكل شيخوخة، هي مشاكل العلاقة بأمراض. فدائما نحن نلتزم بغذاء مناسب للحيوان. اثنين، ما نهمل أي عرض، أي شيء منشوفه سواء كان سلوكي أو بيولوجي نعتبره معلومة طبية، ما نعتبره شيخوخة بالبداية. ثلاثة، ننظم له حركته. أربعة، نحافظ على الكتلة العضلية، هيك منأمن له حياة جيدة. هملنا الكتلة العضلية، زودنا له وزنه بشكل مبالغ فيه، قللنا له وزنه بشكل مبالغ فيه، أعطيناه بروتين من مصدر غير جيد، ما اهتمينا للتغيرات السلوكية اللي بتصير معه، أنا هيك عم بأذيه ما عم فيده. فهذا يعني هي الفروقات الأساسية بين المشاكل الصحية البسيطة اللي بتصير بشكل عام وبين الشيخوخة اللي بدنا نعتبرها شيخوخة.
1: أكيد أكيد دكتور. بالنهاية بدنا نتمنى لحيواناتنا الأليفة شيخوخة سليمة خالية من الآلام والتعب والأمراض. شكرا كثير لك دكتور.
0: العفو.
1: وهلا مشاهدينا صار وقت نشوف مع بعض احوال الطقس بعموم سوريا ونرجع لايهم وفقره التغذيه، خليكم معنا.

من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.

0: لهون احنا ما في عنا مركز صحي، يعني هودي بدهم علاج دائم، طبيب مختص يشوفهم.
1: الموضوع المزعج برحلة العلاج انه جرعات نحن بنشتريها من برا وبتكاليف عالية،
2: بس للأسف انه نحن عنا هون ضعف في المراكز. المشكلة الناحية المادية هي يعني عم تلعب دور كبير،
3: عدم مسافة الطريق والمعاناة اللي مثلا بنعانيها هي بالمواصلات وعلى الأسعار. بصراحة في مشكلة بالقسم، يعني نقص الأدوية
4: قليلة بالمحافظة المراكز، وإذا وجدت تكلفتها عالية.
5: نحن هاي الرواتب اللي عم نستلمها من الدولة، عم ناخذها من الدولة، هذا الراتب ما بكفينا.
6: مسؤولية كبيرة بدنا نتحملها، وجوز يعني إهمال لحظات إنه تفقد المريض.
7: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: صباح الخير عن جديد. كثير من الناس لما يقرروا يخسروا وزنهم بيلجأوا لعادات أو أنظمة منتشرة بين الناس على أساس أنه الطريق الأسرع للوصول للنتيجة المطلوبة، ولكن ما كل شيء بنسمعه عن تنزيل الوزن صحيح. بعض المعتقدات الشائعة ممكن ما تعطي أي فائدة حقيقية، وأحياناً بتسبب تعب أو حرمان غذائي أو حتى استرجاع الوزن بعد فترة قصيرة. فشو الحقيقة وراء هالأفكار وشو اللي بيساعد فعلاً على خسارة الوزن بطريقة صحية ومستدامة؟ لنعرف أكثر مرحب باختصاصي التغذية جودي واندغجي. صباح خير.
1: صباح النور.
0: أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا فيك. صباح النور.
0: فعلاً يعني منشوف أو الناس كتير بتاخد وصفات جاهزة على الإنترنت إنه بدهم ينزلوا وزنه.
1: صح.
0: هل في نظام غذائي خلينا نقول بيناسب الكل؟
1: تمام.
0: ولا كل شخص حالة لحالة؟
1: تمام. هلأ في أسس وقواعد أساسية مثل الإيت والجايد البريطانية اللي وضعته الحكومة البريطانية، هاد مثلا بنص على 8 قواعد أساسية فينا نحن نعممها لحتى نعيش مثل نقول حياة صحية متوازنة. أوكي. ولكن هي القواعد أكيد بتختلف من شخص للتاني حسب عمر هذا الشخص، جنس هذا الشخص، وبالتالي حالته الصحية.
0: طيب لما نقول انه النزول السريع خاصه بمجتمعنا، بتعرفي يعني عنده مناسبه، عنده عرس، بتلاقيه بده شيء سحري ينزل الوزن.
1: صح.
0: ممكن يلجأ له بعض الوسائل ينزلوا وزنه.
1: طبعا.
0: ولكن هل هالشيء صحيح صحي ممكن يعني يعتمدوه الأشخاص ولا لا؟
1: طبعا هذا الشيء أكبر خطأ نحن ممكن نعمله، لأنه نحن النزول السريع أكيد رح يؤدي لخسران بالكتلة العضلية وفقدان السوائل، وبالتالي رح يصير في عندي شيء اسمه يويو إيفكت، هذا منسميه علميا، اللي هو الشخص رح ينزل نزول سريع بالوزن، ولكن مجرد ما يرجع لعاداته السابقة رح يطلع الوزن اللي خسره وأضعاف كمان. يعني كتير
0: المشكلة هيدي، وفعلا كتير منشوف بين الناس انه انا ايه نزلت بسرعه بس رجعت كسبت وزن واكثر يمكن.
1: طبعا.
0: طيب رح نبدا بمجموعه من المعتقدات وبدنا منك تصحح.
1: يلا فورا.
0: في هذا كثير بنسمعه انه تناول الطعام بعد الساعه 8 مساء بيسبب زياده وزن.
1: تمام. هذا من أكثر الأسئلة اللي بنسألها حتى على البيج تبعي.
0: إيه.
1: هذا طبعاً خطأ، لأنه تناول الطعام ما له توقيت معين، ومو الفكرة بوقت تناول الطعام وإنما بكمية مجموع السعرات الحرارية اللي عم نتناولها طوال اليوم يعني.
0: فمعناتها هذا المفهوم خاطئ.
1: خاطئ.
0: المفهوم الثاني، شرب الماء قبل الوجبات بيساعد على تقليل كمية الطعام.
1: هذا الشيء فينا نعتبره صح، صحيح. في دراسات أكدت أنه نحن لما بنشرب كاسة مي أو كاستين قبل حوالي 20-30 دقيقة من تناول الوجبة، هالشيء رح يخلي المعدة تاخد حيز بسبب الماء من الماء، فهذا الشيء رح يخلي الشخص يتناول كمية أقل من الوجبة.
0: أيوة.
1: ونحن خاصة من الإيت والجايد البريطاني دائما منأكد، حتى الكلاينتس عندي دائما منأكد كتير لازم نشرب مي، لأنه في كتير أشخاص على فكرة بيخربطوا بين إشارة العطش وإشارة الجوع، فشرب المي دائما بيساعد أنه نحن نتحكم بكمية الأكل يلي
0: يعني
1: نحن
0: ممكن الواحد يحس أنه هو جوعان
1: تماما،
0: هو لا
1: هو بيكون عطشان.
0: عطشان.
1: فأنا دائما بقول لهم لما تفكروا حالكم جوعانين حاولوا تاخذوا كاسة أو كاستين من المي، انطروا شوي، إذا حسيتوا فعلا راحت بتكون إشارة عطش. مانا إشارة.
0: طيب قديش الكمية المناسبة هلا بفصل الصيف؟
1: هلأ نحن بفصل الصيف لازم ما نكون عم ناخذ أقل من 2.5-3 باليوم
0: للشباب،
1: يعني حوالي بلنا. تمام، 8-10 كاسات من المي.
0: 2.5-3 حلو، سهلين بينشربوا.
1: بينشربوا.
0: يعني
1: تماما،
0: يعني الأنيتين الكبار هدول النشريهم بالماركت.
1: تمام،
0: ممكن
1: يغطوا
0: الحاجة. طيب الفاكهة ما بتزيد الوزن مهما تناولنا منها. في ناس بتنفجع على الفاكهة، يعني بتلاقيهم
1: بيفكروا إنه
0: خاصة فواكه الصيف
1: طيبة،
0: بطيخ ومنعشة،
1: وبيفكروا قد ما أخذنا كميات فأنا شو عم باكل فواكه.
0: أي.
1: ولكن رغم الفوائد العظيمة للفواكه واحتوائها على المعادن والمضادات الأكسدة مثل الفريز والتوتيات، ولكن أكيد بيحتووا أيضا على سكر اللاكتوز يلي هو بالنهاية الفواكه فيها سعرات، فما في شيء اسمه كمية مفتوحة. نحن لازم نعرف أنه ناخد حصتنا من الفواكه والنوع، بس نحدد الكمية أكيد.
0: طيب سؤال جانبي، صحيح الفواكه هي أهم غذاء للإنسان؟
1: هلأ بصراحة الفواكه من
0: يعني الدراسات شو بتقول الأخيرة؟
1: الدراسات بتقول أنه الفواكه هي يعني من الأساسيات اللي لازم يوميا نتناولها، بس ما أهم شيء بالنهاية. أكيد الفواكه جدا مهمة ومثل ما قلت لك غنية بالفيتامينات والمعادن، ولكن نحن دائما أساس الغذاء هو التنوع، ناخد كل العناصر من جميع الأطعمة، مو نركز بس على صنف معين.
0: أكيد. تجاهل وجبة الفطور بيسرع بخسارة الوزن، في ناس كتير بيأخروا الفطور أو ما بيفطروا أبدا.
1: تمام، هذا الشيء غلط، لأنه أنا لما أعمل سكيب لأي وجبة فما بهالحالة أنا أكيد ما رح سرع حرق الدهون، لأنه الفكرة والدليل العلمي على هذا الشيء أنه في كتير أشخاص بتكون عايشة كل يوم على وجبة واحدة وعندهم زيادة
0: صح
1: وزن.
0: صح.
1: فهذا الشيء ابدا غلط.
0: شو الآلية الغلط هون اللي بتصير؟
1: الآلية الغلط انه هو احيانا بيعتمد على وجبه واحده ممكن تكون عاليه جدا بالسعرات ما تكون صحيه، فوزنه بالعكس عم بيزيد. اشخاص بتتناول ثلاث وجبات وعم تنزل بالوزن لانه عم يعرفوا ياكلوا صح، عم يدخلوا سعرات حراريه مناسبه لجسمهم، فبالتالي وزنهم عم ينزل. يعني هو دائما الفكره بالكالوريز ديفيسيت، عجز السعرات، لازم نكون عم ناخذ أقل من ما منح
0: وما عم يجوعوا حالهم كتير لحتى يوصلوا للوجبة، يعني كتير بيأكلوا كميات كتير.
1: تماماً تماماً هي الفكرة. نحن دائماً منحاول أنا بأنظمتي بالدايت بلانز تبعي نكون أنه كل النهار موزع الوجبات
0: متوازن
1: بطريقة متوازنة.
0: هلأ اللي بيحبوا القهوة، شرب القهوة على معدة فارغة بيسرع حرق الدهون.
1: هلأ الكافيين الموجود بالقهوة علمياً هو شيء بيزيد معدل الأيض
0: كنا تبع القهوة
1: هلأ عم يشربوا بيزيد معدل الأيض اللي هو الميتابوليك ريت، فهو أنه مثل بيساعد بأنه تسريع حرق الدهون، ولكن هذا الشيء ما له مرتبط بتوقيت شرب القهوة، يعني ما له علاقة على معدة فاضية ولا مليئة. هي مادة الكافيين بشكل عام يعني بترفع معدل الأيض تمام، ولكن طبعا بكميات مو مبالغ فيها، دائما بنحاول نكون بكميات مضبوطة،
0: يعني 3-4 فنجين
1: تماما.
0: واللي بيحب يشرب مثلا هي الفلتر كافي
1: كمان الفلتر كافي المهم، نحن دائما بنحاول نركز بالقهوة انها تكون ما نكتر لسكر. الأشخاص اللي بتشرب قهوة كتير عالية بالسكر،
0: بس هون ليكي شو عم يشربوا؟
1: نسكافيه.
0: ايوه هيدي اللي فيها
1: المبيضات. هي انا ضدها تماما، جدا سيئه. دائما حتى الكلاينتس عندي بخبرهم فيكم تضيفوا الحليب، جدا مفيد اذا انتم بتحبوها بالحليب، بس بعدوا عن المبيضات.
0: حلو، طيب نروح للاطعمه الحاره. ما بعرف شو هذا انه الاطعمه الحاره بتذيب الدهون المتراكمه بالجسم كثير، يعني هذا منتشر بين الناس،
1: بيحكوا
0: يعني
1: كثير
0: بياكلوا حرق قلب
1: لانه بياخذوا يعني مقوله من الحقيقه العلميه وبيمشوا فيها.
0: طيب شو
1: فهي الحقيقه العلميه؟ انه في دراسه انعملت بمجله بريطانيه اسمها The Journal of Living Nutrition، عملوا دراسة على عدد أشخاص معينة طعموهم أطعمة حارة عشان يشوفوا هل فعلا هذا الشيء صحيح. شافوا أنه هدول الأشخاص عيانيا ما نقص أي شيء فيهم، فاكتشفوا أنه بالأطعمة الحارة في مادة الكابسيسين هي ممكن تساعد على أنه يصير فيه، بس إذا تناولناها بكميات جدا كبيرة فلهيك يعني أكيد مستحيل، لأنه ممكن يصير عنا تقرحات بالمعدة واضطرابات هضمية. حتما غلط. هي
0: غلط. مضغ العلكة بيساعد على التحكم بالشهية.
1: هلأ صراحة العلكة الخالية من السكر ممكن نوعا ما تقلل من أنه نحن نطلب الطعام لفترات معينة قصيرة، مو أكتر من هيك، يعني ترسل إشارات للدماغ مثل أنه الجسم بلش يتهيأ يأكل، فبتبلش تشتغل إفراز هرمونات الشبع مثل GLP-1 كذا، فممكن تساعد بضبط الشهية. يعني في أشخاص إذا كتير بيجوعوا ممكن نلهيهم بالمسكة يلي خالية من السكر، بتنسيهم خاصة اللي متعودين على كميات جدا كبيرة، ونجي بدنا نقللهم إياها تدريجيا.
0: وبالتالي معلومة صحيحة، يعني
1: نعم
0: يتناولوا
1: نعم قبل خالية من السكر.
0: خالية من السكر. طيب الصيام الطويل مناسب لكل الأشخاص الراغبين بخسارة الوزن؟
1: أكيد خطأ، رغم الفوائد العظيمة للصيام المتقطع ويعني هو تقنية رائعة لخسارة الوزن، ولكن الصيام المتقطع مناسب لكتير أشخاص مثل مرضى مقاومة الإنسولين، نساء اللي بيعانوا من تكيسات على المبيض PCOS، ولكن بالمقابل الأشخاص اللي عندهم حرقة ما بيقدروا يتحملوه، الأشخاص اللي بتناولوا أدوية معينة بحاجة تكون بعد وجبة من الطعام فأكيد ما بيتحملوه، لهيك هذا الشيء مو مناسب لكل الأشخاص حسب حالة الشخص الصحية.
0: طب كيف بده يعرف الشخص أنه أنا بناسبني مثلا؟ هلا أنا بحس أنه في نظامين، يا أما صيام المتقطع اللي هو يأخر شوي وجبة الإفطار، في ناس بيستفيدوا عليه،
1: رائع رائع،
0: وفي ناس بتستفيد على تقليل حجم الوجبات وتوزيعها،
1: تمام،
0: مثلا ياخذوا 4-5 وجبات. كيف بدي أعرف أنا من هذا الستايل ولا من هذا؟
1: تمام، حسب أنت شو بتعاني. إذا أنت شخص سليم تماما ما عندك أي أمراض، الأشخاص يلي مثلا في عندهم بالعكس بيعانوا من مشكلة هبوط سكر، هدول الأشخاص حتما ما فينا نستخدم معهم هي التقنية، مع أنه هي رائعة لتنزيل الوزن، بس ممكن يصير عندهم نوبات هبوط سكر حادة، فنحن هدول نضطر نخلي حتى وجباتهم مقسمة على طوال 24 ساعة لحتى يكونوا دائما عندهم مستوى السكر متوازن ستيبل بالدم. فهي الفكرة. أما إذا شخص طبيعي فأنا كتير مع تقنية الصيام المتقطع ورائعة، كتير عالم عن جد بتستفيد عليها، بتخسر كتير كميات. طبعا مو بس هو بحاله دايت، بيكون في خلال 8 ساعات الأكل نظام معين عم يتبعوه، في عجز بالسعرات، ولكن مع الصيام المتقطع بيعطي نتائج رائعة جدا.
0: حلو، طيب نحن خلصنا المعلومات يلي عنا أو الجمل يلي عنا. من خلال خبرتك سمعتي هيك شيء معلومة كتير تفاجأتي فيها وقلتي لهم أكيد هاي المعلومة خاطئة؟
1: ايه بصراحة، أنا أول ما الكلاينتس بيجوا لعندي، وطبعا نحن بنعمل مكالمة بين بعض مشان أعرف شو طبيعة حياتهم، شو اللي خلاهم يوصلوا لهالوزن، أول شيء بيفاجئوني فيه إنه هن المعتقد الشائع بين الناس، أنا لما بدي أعمل دايت بدي أقطع الخبز والمعكرونة والبطاطا والسكر. فأنا بتطلع هيك وبصير بضحك إنه كل العالم هذا المعتقد يلي عندهم، بس اكتب لهم الدايت بلان، الخطة الغذائية اللي بدي أعطيهم
0: إياها،
1: يكون فيها كل العناصر، فهن بيتفاجئوا أنت متأكدة أنا رح أخسر وزن؟ وعن جد بيجيني كتير تشكرات إنه أنا ما انحرمت من شيء وبنفس الوقت صرت الوزن يلي كنت بدي. فهذا الاعتقاد.
0: طيب شو موضوع السكر؟ في ناس كتير يعني أول ما بدها تبلش تنزل وزنها بتلاقي خلص قطعت الخبز والسكر.
1: تمام.
0: السكر تحديدا،
1: السكر تحديدا، نحن بنعرف في السكريات، السكر هو فئة كتير كبيرة، مو مثل ما نحن بس منفكر
0: تبع حلويات، خلينا نقول
1: إذا السكر البسيط الشوكولا وهيك. أنا دائما ما بقول لك الشوكولا أكيد ما إنه شيء صحي يعني، وغنية بالسكريات، وخاصة في أشخاص أخذتها عادة يومية، أنا أول ما بصحى لازم يكون في قطعة حلو أو شوكولا أنا أخذها مباشرة مع القهوة. هذا أكبر غلط، لأنه هون نحن عم نخبر جسمنا إنه أنا كل نهار بدي ضل أكل بسبب رفع الإنسولين السريع بالدم. فهي عادة خطأ، ولكن أنا ما بحرم العالم تأكل سكر. ممكن نحن نأخذ وصفات تكون مضبوطة السكر، نتعلم وصفات صحية بالحلو، بنزل على البيج تبعي كمان ممكن
0: وصفات
1: صحية، ممكن ناخد شيء مثلا، ودائما يفضل بعد وجبة الفطور أو الغداء بحيث الجسم بيكون already آكل، فهو على مستوى معين من الإنسولين.
0: أنت يعني مع أنه الواحد يأخذ قطعة حلو أو شوكولا بعد الفطور،
1: بعد الفطور أو بعد الغداء، ما تكون أبدا على معدة فاضية، هي أهم قاعدة يعني.
0: طيب بالنسبة للخبز، ناس كتير بتوقف الخبز، في ناس بتروح باتجاه الخبز الأسمر، خبز الشعير، خبز الشوفان، هل شيء صحي ولا؟
1: إيه بصراحة هو الشيء صح. الخبز الأبيض شو بيفرق عن الأسمر؟ هن اتنيناتهم نفس السعرات الحرارية،
0: نفس السعرات،
1: نفس السعرات بالضبط، ولكن الفرق الوحيد هو إنه حبة الخبز يلي بتجي من حبوب القمح الكاملة بتكون بتساعدنا على شبع أكتر وفيها نسبة بروتين أعلى. فنحن بيكون الشخص عم ياخد وجبة الفطور مثلا بالأبيض بده رغيفين ليحس حاله شبع، هون بالرغيف بيكون شبع، فهون هو عم ياخد سعرات أقل، فبالنهاية النتيجة رح تكون حيخسر وزن، وما اختلفت عليه الفكرة يعني.
0: طيب هلأ في ناس كتير بتتبع مع الحمية الغذائية تبعيتها لأنه بدهم يوصلوا لوزن أسرع، خلينا نقول ينزلوا وزنهم، في كبسولات هيك أعشاب وهي القصص بتعمل جفاف أصلا، هي بتتم هل يعني ممكن لفترة معينة ياخدوه ولا لا؟
1: ضد تماما أي شيء، ما في شيء اسمه بعلم التغذية نهائيا، لا حب سحري، لا حب ممكن يساعد بحرق الدهون، لا حب مذيب دهون، ما في هيك شيء أبدا. العلم فيه حقيقة واحدة فقط، يلي هو بدك تنزل وزن عندك فكرة الكالوريز ديفيسيت شو ما كنت عم تتبع، يلي هو عجز السعرات الحرارية.
0: طيب شيء مرة هيك كلاينتس إجا اجوا لعندك مثلا وقالوا لك نحن مشينا على النظام الغذائي بس ما عم ينزل وزننا، شو بيكون السبب؟
1: كتير عالم، لأنه في كتير أشخاص بيكونوا رابطين بس التقدم بالخطة الغذائية اللي نحن منعطيهم إياها برقم الميزان، وهذا أكبر غلط، لأنه كتير من الأشخاص بيكونوا عم تفرق مقاساتهم والميزان ثابت بسبب زيادة الكتلة العضلية ونقص الدهون. منكون بلشنا ندخل الرياضة، فهن بيفكروا أنه أنا وزني ما عم يفرق، ولكن بيتفاجئوا لما منبلش ناخد القياسات قديه فارق.
0: يعني إذا ما نزل وزننا ما ضروري إنه نحن نكون عم ماشيين خطأ يعني.
1: طبعاً لا. أكيد لا، يعني مو الميزان هي أهم فكرة، إنه الميزان مو هو الشيء
0: هو
1: الوحيد،
0: المعيار الأساسي،
1: المعيار الأساسي اللي أنا بدي أقيم حالتي فيها.
0: طيب شو رأيك بي يعني هالمشاريب اللي مشوفها على الإنترنت إنه بتساعد الديتوكس والشاي الأخضر والما بعرف شو، كتير في قصص عن النت.
1: كتير في قصص فعلا، والفكرة انه بصراحة هالنت يعني خرب عقل العالم، يعني صاروا كل ما بيشوفوا قصة تريند او شيء بدهم يجربوا، بيفكروا فعلا، وخاصة نحن عالم ما بيحبوا الانتظار، بيحبوا الشغلة السريعة، تقلهم هي بيومين بتنزلوا بيصدقوا. كله خطأ، ما في هيك شيء. يعني نحن قلت لك الشاي الأخضر مفيد، ولكن أكيد أنا مو يعني حأشرب مثلا كميات جدا جدا عالية من الشاي الأخضر لأقدر استفيد. الفكرة هي واحدة، نظام متوازن غذائي بدون حرمان لحتى أنا أقدر أخسر وزن.
0: بعد كل هالمعتقدات اللي ناقشناها، برأيك يعني إذا بدك تعطي المشاهدين القاعدة الأهم، خلينا نقول بخسارة الوزن والمحافظة على هذا الوزن، شو بتقولي؟
1: تمام، بدي أقول لهم حطوا ببالكم دائما كلمة consistency اللي هي الاستمرارية، لأنه نحن بس نبلش نعمل دايت كتير منبلش نفهم على جسمنا. ببريطانيا بيقولوا listen to your body، دائما اسمعوا لجسمكم، لأنه بس نبلش نخسر وزن بيصير أنت بتعرف شو الكمية اللي فعلا أنت بحاجتها، ما تاكل فوقها، بتعرف شو الشيء اللي فعلا فات جسمك. لما بتبلش حتى تلعب رياضة طاقتك بتختلف، نشاطك بيختلف، كلك بتتغير مع نظام صحي. فحافظوا على هذا الشيء، اسمعوا لجسمكم، لأنه هيك بتعيشوا حياة متوازنة، بتحافظوا على الوزن اللي خسرتوه وبدون حرمان.
0: شكرا لك جودي، يعطيك العافية.
1: شكرا كثير لكم
0: مشاهدينا، فاصل صغير ونرجع، خليكم معنا.

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: ليس الخبر تفصيلا عابرا، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

0: يا صباح الخير عن جديد. وصلنا معكم مشاهدينا لفقرة كلام ميديا، ورح نبدأ أول أخبارنا من درعا يلي زار مبارح الرئيس أحمد الشرع والتقى بوجهاء فيها، بحسب ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي إنه التقى بأقاربه كمان.
1: وطبعاً هالزيارة إيها محتلت صدارة تداول الأخبار على السوشيال ميديا بسوريا للشي يلي حملته من عفوية وقرب من الناس ويلي أكيد أثنى عليه كتير من رواد وسائل التواصل. فخلونا نتابع سوا هالزيارة ونرجع لكم.
2: لا صورة ما صورة معنا وانت وشيك لا صورة ما صورة معنا وانت وشيك لا صورة ما صورة معنا وانت وشيك.
0: يعني مبينة بصراحة الزيارة ودية كتير من خلال كل المؤشرات، يعني تفاعل الرئيس مع الناس، اللباس اللي كان لابسه، هو أكيد متقصد هذا الشيء، يعني اعتبر الزيارة عائلية أكتر، خاصة أنه حسب ما قرأت أنه زار بيت جده وبيت عمته بدرعا.
1: حلو كتير،
0: فحلو هذا القرب، دائما قرب الرئيس من الناس بشكل عام، يعني يسمع مشاكلهم أوجاعهم بشكل مباشر.
1: أكيد أكيد، والأهم الإنسان ما ينسى أكيد أقاربه والناس اللي ربي معهم والأشخاص فعلا اللي كبر هو يعني هو معهم.
0: هلا مشاهدينا، معرض دمشق الدولي هالسنة عم يجمع أسماء كبيرة سواء من الزوار أو المشاركين، وبارح تم تداول فيديو للنجم جمال سليمان برفقة الفنان نوار بلبل أثناء زيارتين لجناح وزارة الدفاع بمعرض دمشق الدولي.
1: صحيح أيهم، يعني هالزيارة فعلا كانت مفاجئة من الفنان جمال سليمان للموجودين بالمعرض، ولات استحسان لافت خصوصا ضمن المشاركة الملحوظة لوزارة الدفاع بالمعرض، فخلونا نتابع.
0: يعني من ستايلهم شكلهم كانوا عم يصوروا واجوا على المعرض. عم يكون في هاي السنة كتير زيارات من ناس، يعني مع اختلاف الطبقات والأعمال، وفي تنوع كبير بالمشاركين وبالناس اللي عم تزور.
1: أيهم عن جد بتسمع نصيحة فعلا زور جناح
0: إن شاء الله إن شاء الله. بكرة رح أكون أنا بستاند تلفزيون سوريا. صحيح، هلأ
1: عاملين نشاطات كتير حلوة يعني هاي السنة، وكتير عاملين يعني فعاليات
0: وزارة الدفاع وزارة الخارجية،
1: وفي أجنحة حتى
0: وزارة الداخلية
1: بتفرجينا أنه بتفرجيك تاريخ سوريا أو اللي عاشته سوريا خلال 14 سنة، فعلا بيكون موثق بأجنحة وزارة الداخلية. عم نشوف عروض عسكرية كل الوقت، مدرعات، طيارات، يعني حتى في بالهليكوبتر كمان عم يطلعوا الناس بالدور. إذا صح لك دور تطلع بالهليكوبتر بتكون
0: في دور على الموضوع. ممكن الواحد يطلع بالهليكوبتر؟
1: في احتمالية.
0: والله شيء حلو شيء حلو، ويعني إنه وزارة الدفاع هيك تلاقي مثلا موجودة بكل كوادرها، بالتقنيات تعاونها،
1: باللباس العسكري كمان،
0: بالطائرات مثل ما قلتي، بالسيارات، بالمدرعات. حلو واحد يشوف هيك يكون قريب. هلا مبارح كمان شفنا زميلنا احمد مبارح او اول مبارح نسيت، لما زار وزاره الداخليه، وقديش هذا التعامل الودود واللطيف معه، كيف كمان شرحوا له عن القسم، يمكن حلو
1: طلع ورقه غير محكوم لهلا انا وياك مصدومين فيها.
0: مصدومين انه طلع له غير محكوم. مستمرين معكم مشاهدينا بأخبار معرض دمشق الدولية اللي شهد كمان زيارة السيدة لطيفة دروبي زوجة الرئيس الشرع.
1: وزيارة السيدة لطيفة أيهم اللطيفة تضمنت عدة أجنحة، أهمها الأجنحة المختصة بالأنشطة النسائية والأشغال اليدوية، الشيء اللي بيحمل تشجيع كبير للمشاركات، فخلينا نتابع ونرجع لكم.

0: يعني دائما زيارة السيدة الأولى لهيك نشاطات، خاصة لما تكون نشاطات نسائية أشغال يدوية وغيرها، أكيد تعطي دافع ودعم كبير
1: أكيد
0: بهذه المجالات. وحلو نشوف كمان السيدة الأولى هيك قريبة وعم تشارك وهي القصص. أنا بصراحة كتير لفتني موضوع الأشغال اليدوية واللوحات اللي كانت معلقة، كثير حلوة.
1: في كثير أشغال يدوية عم تكون جميلة جدا، يعني أشغال تراثية بالمجمل، شعبية بس لطيفة، يعني بتحسسنا بانتمائنا لبلدنا. وفعلا زيارة السيدة لطيفة عطت أثر كثير كبير وكثير إيجابي عند المشاركات، شجعتهم أكثر. يعني بنشوف لقينا، يعني لاحظت أنا على السوشيال ميديا ترحيب كثير قوي كان بالسيدة لطيفة، فإن شاء الله هيك على طول يكون في هي اللفتات الحلوة
0: إن شاء الله. السوشيال ميديا بهالفترة مليانة بأخبار الفنانين كمان يلي عم يزوروا سوريا، منهم الفنان والحمزيني اللي انتشر فيديو له برفقة الفنان سامر المصري يلي راح في بزيارته لسوريا.
1: والزيارة لقت تفاعل لافت على السوشيال ميديا، والفنان سامر المصري كمان شارك ملحن زين بالغناء، فخلونا نتابع سوا.

0: ليش هالغنية هيها محفورة بذاكرة السوريين يعني.
1: بس بدنا نعتذر المشاهدين انه ما كان الفنان ملحم زين، هو انا شفته كمان بفيديو،
0: هو موجود كان موجود
1: ايه بس ما شفناه بالفيديو، اسمحوا لنا يعني. حلو كمان هذا التفاعل بين الفنانين السوريين واللبنانيين او الضيوف بشكل عام يعني، وعم نشوف في زيارات كثيره يعني من خلال حلقات صباح سوريا كل يوم تقريبا من ارض المعارض عم نشوف زياره فنان وعم ناخذ منه لقاء وكيف تفاعل معه الناس وكيف كانت زيارته بعد كل هاي الفترات لسوريا.
0: اكيد ونحن عم ننبسط فعلا يعني لما يزورونا فنانين من بلدان اخرى، عم نحس انه سوريا رجعت وقفت على رجليها من جديد. أكيد. يعني رجع الفن، رجع الثقافه من اول وجديد تنهض اكثر من قبل واحسن من قبل، فبنتمنى اكيد لسه لقدام يصير في تقدم اكثر.
1: بدنا نروح هلا لأخبار باب الحارة، تخيلوا يلي دائما ما بتخلص، بس هالمرة كانت على طريقة معتز. الفنان وائل شرف ظهر بفيديو هو عم يحلق شعره ويقلد شخصية معتز،
0: والفيديو لقى تفاعل كبير على السوشيال ميديا من كثير من المتابعين، واستذكروا اكيد شخصية معتز بباب الحارة يلي كان لها كثير معجبين. فخلونا نتابع سوا ونرجع لكم.

0: نعيما بس يعني ما ليش ربطوه بباب الحارة بس لأنه هو كان
1: لا معلش
0: بعمل لنا هيدي
1: الفنان وائل شرف على طول يعني كمان يعني في له هيك صورة ذهنية من زمان وموجود دائما بالذاكرة
0: معتز خلص
1: هو معتز
0: الناس حافظينه فعلا معتز
1: كثير بزعل أيهم أنه لسه أنه أنا ما عم شوفه بالدراما السورية عن جديد يعني ما عم يكون له ظهور كبير أنا بعتبره فنان يعني فنان كبير
0: ايه يعني ارتبط بذاكرة الناس من خلال باب الحارة مثل ما ذكرتي بس ايه
1: مسيرته مع الأسف ما كملت مثل ما كنا متوقع
0: كان بدنا هيدي الحركة اللي كان يعملها معتز شو كان اسمها شو هي هيك مدري شو كان يقول ما بعرف المهم مشاهدينا لهون بتخلص فقرة كلام ميديا فاصل صغير وراجعين خليكم معنا
2: قد صار للسوريين بلد نحن في وسطه ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب لكنه ثار حتى انتصر ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات نفتح نافذة على كل التساؤلات نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً
3: أن يكون في مفاوضات
4: معتقد على فكرتين
2: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا القناة الثانية
5: هلا هون احنا ما في عنا مركز صحي يعني هودي بدهن علاج دائم طبيب مختص يشوفهن
6: الموضوع المزعج برحلة العلاج انه جرعات نحن بنشتريها من برا وبتكاليف عالية
7: بس للأسف انه نحن عنا هون ضعف في المراكز المشكلة الناحية المادية هي عم تلعب دور كبير
8: عدم مسافة الطريق والمعاناة اللي مثلا بنعانيها هي بالمواصلات وعلى الأسعار بصراحة في مشكلة بالقسم يعني نقص الأدوية
9: قليلة بالمحافظة المراكز وإذا وجدت تكلفتها عالية
10: نحن هاي الرواتب اللي عم نستلمها من الدولة عم ناخذها من الدولة هذا الراتب ما بكفينا
11: مسؤولية كبيرة بدنا نتحملها وجوز يعني إهمال لحظات إنه تفقد المريض
12: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24 على 24 وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل والاقتصاد عم يتعافى ليكن الطلاب راجعين على المدارس مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك كتير مشرق تعي شوفي العتمة عندي نص طلاب التاسع راسبين لا بس أنا شايفة في فسحة أمل وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك يعني في أمل نحن جيل التغيير أي تغيير شو بدنا نغير لنغير إذا ما في كهرباء ومي استني شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي يي استني شوي هذا فنجانك مو فنجاني يي إيه والله أنا ورد واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية استنوه

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة.

0: شاركوا فيديوهاتهم عبر منصات التواصل الاجتماعي لتحصد تفاعل مشاهدات من متابعين من أماكن مختلفة.
1: ومن خلال موهبتهم وحضورهم العفوي قدروا يلفتوا انتباه عدد كبير من الناس، واليوم بدنا نتعرف عليهم أكثر ونسمع عن تفاصيل رحلتهم أكثر.
0: ما زلنا نغني هيك سموا فرقتهم يلي عم تنشد للوطن من بيت لاهية شمالي غزة بمخيمات النزوه. خلينا نرحب بهالعيلة الحلوة. صباح الخير. أهلا وسهلا فيكم. هلا وموسى وبيان والقبط، صح؟
1: والأب محمد، أهلا وسهلا فيكم.
0: أهلا وسهلا فيكم، أسعد صباحكم. عم تسمعونا
1: منيح؟ تمام. طيب أول شيء خلينا نشوف هيك فيديو لألكن بأغنية يا طيبة ونرجع لحتى نكمل حوارنا.

0: شاء الله.
1: هلا موسى وبيان، احكوا لنا كيف هيك اكتشفتوا الموهبة؟ مين يلي ساعدكم بالغناء او علمكم او حتى علمكم العزف؟
0: انا بتخيل السيد محمد الوالد.
2: اهلا وسهلا.
1: صباح اهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك.
0: اهلا فيك.
2: صباحكم اسعد.
1: قلنا احكي لنا كيف اكتشفت موهبة الاطفال وفينا نقول مين صوته احلى شيء؟
2: والله انا يعني اولادي ما شاء الله عليهم الثلاثه بغنوا، بس في عندنا اللي هو موسى بيعزف اللي هو الايقاع،
1: اها،
2: وبيان كمان بتعزف على الجيتار.
1: حلو.
2: كمان غير انها بتغني بتعزف على الجيتار.
0: حلو كثير.
1: وهاله الصغيره.
2: هاله الصغيره هذه يعني طلعت معنا في الترند تبع انشوده يا
1: طيبه. هي هاله هي اللي كسرت الدنيا على السوشيال ميديا.
2: هذا هي يعني اللي كانت ما شاء الله عليها، يعني كانت البصمة الأولى فينا
0: فعلا. حلو. ما شاء الله عليهم، يعني أصوات حلوة، أجواء حلوة، وروحهم حتى حلوة. طيب محمد، احكي لنا مين أول ولد بالعائلة بلش يغني لحتى اكتشفت حضرتك الموهبة عند باقي الأطفال؟
2: بنت بيان هي كانت أول واحدة يعني غنت في أولادي. طبعا أنا بغني جوا الخيمة هيك، أتيح لنا يعني أنه إحنا نكتشف مواهبنا من خلال الحرب داخل الخيام. أنت بتعرف قبل الحرب يعني صحيح. كان بتعرفوا أنه الكل في شغله، الكل في عمله. أنا كان عندي يعني محلات وكذا، فالحمد لله كل هذا تدمر خلال الحرب.
0: الحمد لله على كل
2: حال. فالصبح موجودة عندي أنا، فكانت تسمعني بيان ما قبل الحرب في البيت وتبدأ تغني وهي صغيرة. بس في الحرب يعني زي ما تقولي يعني كيف قربنا لبعض اكثر، صرنا نقعد مع بعض فنغني. هانا تسمع بيان، موسى يسمع بيان، يسمعني انا كذلك. موسى جاب الطبله وصار يطبل لنا وصرنا نعمل اجواء داخل الخيمه. فصار الاشي يعني انه انا بحاول يعني كيف ارفه اطفالي داخل الخيمه، انسيهم اجواء الحرب. انحرموا كثير يعني حق الطفوله في غزه تماما انتهى.
1: صحيح.
2: هي مقومات للحياة.
1: طيب انتوا عملتوا صفحة
2: اول ما نغنى بيان،
1: عملتوا صفحة على السوشيال ميديا على الانستغرام سميتوها ما زلنا نغني. احكي لنا كيف وصلت هاي الصفحة للناس؟ شو الانتقادات اللي بتجيكم؟ شو التفاعل الايجابي يلي بيجيكم؟ وشو رسالتكم من وراء هاي الصفحة؟
2: صحيح، احنا بدينا نغني يعني في الخيمة، فالناس اللي حوالينا في الخيام عجبهم الوضع كثير، فطلبوا منا انه احنا نطلع ونغني برا الخيمه، وصرنا نتفاعل مع الاطفال ومع الناس، فعجبهم الوضع كثير. صاروا يقولوا لنا يعني انتم المفروض لكم صفحه على النت، على الفيس، على الانستا. طلبوا منا الناس يعني عجبهم الوضع كثير. يعني رسالتنا طبعا انه احنا بنغني تراثنا الفلسطيني، بنحاول نرفه عن حالنا. احنا في الخيام هنا الكل مشغول في موضوع التكية وتعبئة المية.

0: طبعا التعليم انتهى نهائي، ما فيش تدريس، انا اولادي لهم 3 سنوات ما درسوا نهائيا. ف
1: للأسف.
0: صرنا نتعلم هيك المواهب مع الناس ونقعد معاهم برا، انبسطوا كثير، بدينا نصور هيك فيديوهات صغيره مع الناس وكبارنا والحجات تبعوتنا الختياريه، نقعد مع بعض، اليوم الوضع كثير. فاستمرينا في هيك شيء انه احنا
1: سيد
0: يعني
1: محمد،
0: لكل العالم، نحن شعب غزة بحب يعيش وبحب الحياة، ورغم ذلك ما زلنا نغني وإن شاء الله ربنا يفرج على الجميع.
1: إن شاء الله بتضلوا عم تغنوا وبضل صوتكم واصل لكل الناس وبتخلص هالحرب وبترجعوا لبيوتكم وبتتحسن كل الأحوال، وبنشوفكم هيك إن شاء الله عاملين فرقة حلوة وعم تغنوا بأماكن بتليق فيكم. بما أنه ذكرت الحجات وهيك، فكتير طالع هلأ غنية تريند على السوشيال ميديا، بنت البلد محلاها، لمحمد عساف وسانت ليفان. إيه، شو رأيك نعمل مع بعض هيك، انت حضرتك مع الاطفال وانا شارككم فيها من البداية،
0: اللي هي
1: لما بتكون طيب. لما بتكون عم تسألها للحجة، انا راح صوتي
2: اغنية بنت البلد محلاها للفنان محمد عساف وسانت ليفانت.
1: لما بتكون عم تسألها صبية عم تسألها للحجة، بتقلها أنتوا عزماكم كنتوا تحطوا مكياج، شو بيردوا عليها؟
0: إيش بيردوا عليها يا بيان؟
1: إيه بتقلوا والله بس أنتوا تحطين كنا نحط شو؟ مكياج ومسكرة ومناكير.
0: ومناكير صحيح.
1: غنينا إياها.
0: عظيم أنتوا في البلد.
2: غنولنا أغنية تراث الفلسطيني، أغنية بتحبوها، أغنية قريبة لقلوبكم.
0: في أغنية اللي هو ظريف الطول.
2: ظريف الطول.
0: ظريف الطول ووين عرم الله ويطير الطاير لمحمد عساف.
2: يلا جاهزين نسمع نحن.
0: بإيقاع ولا بدون؟
2: مين اللي بتحبوه؟
1: يلا بإيقاع. يلا بإيقاع.
2: إذا بتقدروا إيقاع أكيد. يلا
0: في أغنية كمان يا طيبة من
1: لا سمعناها يا طيبة، سمعناها، بدنا يا ظريف الطول.
0: ماشي
2: يلا خلونا نسمع.
0: هات يا موسى،
1: هات الدربكة يا موسى.
0: الدربكة الولد.
1: ايه هلا بدي اسالك بالنسبه للاغاني، يعني كيف بتختاروا الاغاني اللي بتغنوها؟ هل هو قرار جماعي ولا انت بتوجههم عاده سيد محمد؟
0: احنا بنسمع، يعني بنسمع الاغاني اللي بتنزل زي اغنيه الحجه اللي نزلت، شدوا بعضكم مثلا.
1: اي طبعا
2: جميله جدا هالاغنيه،
0: شدوا بعضكم. في عندنا من فوق رمش العين، الغرة ميالة، هذه أغاني فلسطينية من تراثنا يعني الفلسطيني.
2: وديش الأغاني طلعوا ترند يعني على السوشيال ميديا. يلا بما أنه موسى جاب الدربكة بدنا نسمع.
0: يلا ماشي.
2: يلا

0: يعطيكم العافية وسلم هالصوت. هلا أنا بدي أسأل هالة، هالة مين هيك الفنان أو المطرب يلي بتحبيه بتحبي تسمعي له بتحبي تغني له؟
1: مين بتحبي تسمعي هالة؟
2: شاكر.
0: أنا ما سمعت، طلع فيني طلع فينا. إيه
1: طلع فيهم هاي وهنا يا هالة
2: احكي.
0: لا الله
2: لا هالة مزوقة من طفولتها هالة
3: يا حبيبي عايش الحب
2: ايامه كل اللي ناموا
3: حبك وكلامك دخيله وقلبك يا حبيبي
0: دخيله قلبك يا هالة
2: يعني عليك يا هالة هالة وموسى وبيان بتمنى يا رب هيك بتمنى لكم مستقبل كتير حلو من كل قلبي بتمنى اشوفكم على اهم المسارح عم تقضوا اجمل ايام حياتكم ويا رب هيك ان شاء الله بيعوضكم عن كل الايام الصعبه اللي عشتوها شكرا لك سيد محمد على هالتربيه السليمه شكرا على هالجو الحلو يلي عملتوا لنا اياه نورتوا صباح سوريا
0: يعطيكم الف عافيه واهلا وسهلا فيكم
1: ونحن سعيدين فيكم جميعا وان شاء الله بنوصل رسالتنا لكل العالم انه شعب غزه بحبيه
0: ان شاء الله
2: ان شاء الله وان شاء الله بتبقوا عم تغنوا
0: على ان شاء الله والنصر لكم واهلا وسهلا فيكم وبدنا ننوه لمشاهدينا انه طبعا سيد محمد واطفاله موجودين بمخيم الهيكه النت شوي رديء بس قدرنا ناخذ منهم الكلام الحلو اللي حكوه ونسمع صوتهم الحلو
2: اكيد اكيد وبالنهايه يعني هيك
0: بتمنى لهم ما في احلى من هي الاجواء بصراحه يعني. والتفاؤل يلي عم يعطونا هو وعم يعطوا المشاهدين على وسائل التواصل الاجتماعي مشاهدين هلا بدنا نروح لبراءه مره ثانيه ونشوف المعرض شو الاخبار
4: صباحكم مشاهدينا مستمرين معكم بتغطية أجواء معرض دمشق الدولي بدورته 32 على أرض مدينة المعرض طبعا مثل ما ذكرنا سابقا أنه عم بيكون عندنا شركات سورية محلية وعالمية متواجدة ضمن المعرض عم تشارك وعم تستقبل زوار من مختلف المحافظات السورية وحتى أنحاء العالم اليوم رح نحكي عن شركة سورية رائدة ضمن السوق السورية ومعروفة أكيد بمنتجاتها لكل المواطنين السوريين طبعا اليوم رح نحكي عن شركة مدار مع مدير الدعاية والإعلام الأستاذ محمد بوزجدي يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك
5: صباح النور أهلا وسهلا فيك
4: نورتنا بتلفزيون الثانية وصباح سوريا
5: تسلم
4: أهلا وسهلا فيك هلا بداية نحكي أكثر عن مشاركتكم ضمن معرض دمشق الدولي
5: نحن شاركنا بهذا المعرض تحت شعار سوريا تشرق من جديد مو هو أول مشاركة نحن قلنا بمعرض دمشق الدولي وإنما نحن مشاركين من تاريخ معرض دمشق الدولي
4: حلو.
5: تقريبا صرنا أكثر من 50 سنة مشارك بكل دورة هلا كل سنة احنا بنحاول دائما نقدم منتجات جديدة بهذا المعرض مخصصة بمعرض دمشق الدولي هالسنة الحمد لله رب العالمين كانت سنة مميزة كتير كنا لاحظنا نحن الاهتمام من الحكومة بشكل عام بمعرض دمشق الدولي ونحن كشركة مدار كتير همنا انه نحن نشارك بشكل كتير مميز وخصصنا ضمن هذا المعرض بصراحة مجموعة من المنتجات الجديدة
4: اطلقتوها عن جديد هلا ضمن المعرض
5: تماما نحن اطلقنا مجموعة منتجات ضمن معرض دمشق الدولي تحت براند برافو وحتى اطلقنا حملة تسويقية كبيرة لاحدى برانداتنا كمان خلال معرض دمشق الدولي
4: يعني اليوم كثير من السيدات السوريات اللي عم بيتابعونا اكيد بيستخدموا احد منتجات مدار طبعا هي كثيرة ومتنوعة تحكي لنا اليوم عن المنافسة اللي عم بتصير ضمن السوق يعني اليوم نحن عم نشوف معرض دمشق الدولي شركات سورية شركات عربية وأيضا دولية هاي المنافسة يعني اللي بتخلق بين الشركات قديشها مهمة وبنفس الوقت يعني بتحملكم مسؤولية كبيرة
5: أكيد هلأ نحن كمجموعة مدار سوريا نحن مجموعة براندات متخصصة بالعناية بالمنزل وحتى بالعناية الشخصية
4: حلو.
5: اليوم مدار جروب تملك 12 براند بقطاع المنظفات لوحده اليوم حصتنا نحن السوقية تقريبا 65% ل70% داخل سوريا هلا الحمد لله رب العالمين نحن عم نلاحظ انه المنافسه عم تقوى مع انفتاح الاقتصاد السوري بصراحه بس الحمد لله نحن يعني محميين بدرجه معينه من المنافسه لانه منتجاتنا معموله بمعايير كثير عاليه بتناسب ذوق المستهلك السوري احنا بنعرف انه المستهلك السوري ذواق بموضوع المنظفات والمواصفه اللي احنا بنشتغل فيها بمجموعه مدار سوريا بمجمل برانداتنا هي مواصفه عاليه ولاحظنا نحن بالفترة الأخيرة كيف وقت انفتح السوق دخل منتجات أجنبية كثير. الحمد لله نحن ما تأثرنا أبداً لأنه مستهلك سوري جرب المنتجات الأجنبية وما لبت
4: تمام زوكو. لأنه كثير بنسمع من المستهلك إنه نحن لما نجيب براندات أجنبية إنه هي أحسن وأكثر جودة وكذا، بس لا يعني الأسواق السورية قدرت تثبت العكس إنه لا كمان منتجات مقوية.
5: مجموعة مدار سوريا كان عندها حلم إنه هي تعمل منتج سوري بيضاهي المستوى العالمي،
4: حلو كثير.
5: بس نحن اليوم بال 2026 اليوم مدار متفوق على المنتجات العالمية مو بس بسوريا، حتى بالمنطقة العربية.
4: حلو.
5: اليوم متواجدين ب 18 دولة، موجودين بلبنان، موجودين بالأردن، بالعراق، تواجدنا بإفريقيا، بمصر، الحمد لله رب العالمين. المنتج السوري دائما وين عم يتواجد عم ياخذ دغري حصة سوقية بسبب المواصفة والجودة اللي عم تمتع فيها منتجاتنا.
4: حلو كتير. بدك تحكي لنا شوي عن الإقبال اللي عم بتشوفوه اليوم، كمان عنا مو بس يعني الزوار سوريين، عم بيكون عنا مشاركات من دول تانية، فأكيد في أشخاص ممكن يدوروا على الأجنحة يشوفوا المنتجات كلها، عم بيجيكم زوار كتير، عم يكون الإقبال منيح؟
5: هلا للامانه هي اول معرض بيجينا زوار من دول الخليج.
4: حلو.
5: احنا شاركنا تقريبا بكل نسخ معرض دمشق الدولي، بس هي اول مره بنشبك مع شركات سعوديه، مع شركات اماراتيه، مع شركات كتير. من الاردن. كثير للامانه كنا سعداء بالتعرف على الشركات السعوديه والتطور اللي عم بيصير بصراحه بالاقتصاد السعودي، وشبكنا مع عده موردين بقطاع العطور، بقطاع المواد الاوليه، وان شاء الله يا رب تكمل هي بعد المعرض استمراريه، علاقه تجاريه مستمره
4: ان شاء الله. يعني هلا ممكن هيك نبسطها شوي للمشاهد، يعني هي الشراكات قديش ممكن تخدم اقتصاد البلد؟
5: هلا هي بشكل رئيسي يعني والله بسطها انه هي بتخفض التكاليف الانتاج.
4: حلو.
5: نحن ايام النظام البائد كان كثير عندنا معوقات بالاستيراد وبسلسله التوريد. اليوم السوق السعودي بتنفتح علينا وبصير الشحن اللوجستي كثير سهل وميسر، ما عاد في عندنا ضرائب.
4: حلو كثير. هذا الشيء بيأثر على سعر المنتج حتى ممكن،
5: اكيد، وخاصه مع اضطرابات سلاسل التوريد العالميه اللي عم نشوفها نحن بالمشاكل اللي عم تصير بالمنطقه.
4: حلو
5: كثير. الحصول على موردين قراب منا لسوريا هذا شيء كثير مهم لكن احنا كشركه، وبنفس الوقت بينعكس على المستهلك بالسعر.
4: حلو كثير. طيب هلا مشاركه ضمن معارض اللي عم بتصير بسوريا، يعني نحن شفنا كثير معارض بالفتره الماضيه، معرض فود اكسبو، معرض فود سوريا، وكثير من المعارض اللي كانت، ما بعرف اذا كنتم متواجدين ضمن هي المعارض او لا، بس يعني قديش مهم اليوم عن جد التاجر السوري او يعني اي شركه غذائيه سواء ولا كانت شركه مختلفه انه تتواجد ضمن هي المعارض، قديش هذا الشيء بيخدمها وبيخدم المواطن بنفس الوقت.
5: نحن كمجموعه مدار سوريا كثير بيهمنا المشاركه بصراحه بالمعارض المحليه وحتى الدوليه. بس نعتبر نحن معرض دمشق الدولي هو اهم معرض لنا، لانه هو بيجي المواطن السوري بحب يتفرج على شركاته الوطنيه.
4: صحيح.
5: نحن في عنا علاقه بصراحه يعني نتيجه 50 سنه من الولاء صار بيننا وبين المستهلك السوري.
4: حلو كثير.
5: اليوم منتج مدار موجود بكل بيت.
4: صح.
5: يعني نحن وصغار الوالده بتقلي روح جيب مدار،
4: كبرنا
5: وصرنا مدير دعايه الاعلام بمجموعه مدار. الحمد لله يعني يوم شركة مدار هي جزء من التاريخ السوري.
4: حلو كتير. طب ختاما بدي منك هيك توجه كلمة لمعرض دمشق الدولي وزوار معرض دمشق الدولي.
5: هلا نحن الأمانة بندعو كل السوريين يجوا يتعرفوا على الشركات الوطنية، بندعوهم ليجوا على جناح شركتنا يتعرفوا على المنتجات الجديدة. نحن اليوم مطلقين 6 منتجات مبتكرة ما موجودة حتى بالمنطقة العربية.
4: رح تفاجئونا فيها يعني.
5: ايه إن شاء الله.
4: إن شاء الله.
5: وهي تحت براند برافو. تمام. حلو. حتى أطلقنا حملة تسويقية يعني بشعار العلامة الكاملة بالنظافة. لترسيخ فكره انه نحن هذا البراند تبعنا هو حيعطي المستهلك السوري اعلى جوده ممكنه وباحسن سعر ان شاء الله.
4: حلو كثير. بدي اتشكرك كثير مدير الدعايه والاعلام بشركه مدار الاستاذ محمد بوزجدي، نورت صباحنا، شكرا كثير لك.
5: شكرا كثير لكم.
4: مشاهدينا خليكم معنا لانه مستمر نحن بتغطيه معرض دمشق الدولي بدورته 63، ومعنا كثير ضيوف اكيد رح يكون وكثير من التقارير المميزه، لهيك خليكم عم تشوفونا. ورجعنا لكم مشاهدينا مع فقرة رشتا. الخضار جزء أساسي من غذائنا اليومي، وخصوصا بفصل الصيف لما بتزيد السلطات والخضرة التازة على موائدنا، ولكن قبل ما توصل الخضرة من السوق لطبقنا ممكن تحمل عليها كتير أتربة أو أحياء دقيقة أو حتى بقايا لبعض المواد الكيميائية المستخدمة خلال الزراعة.
0: هلأ مع الحديث عن أهمية وسلامة الغذاء والوقاية من الأمراض المنقولة عبر الطعام بصير سؤال مهم، هل الطريقة يلي بنغسل فيها الخضار بالبيت كافية فعلا ولا فينا نغسلها بالشكل الصحيح؟
4: واليوم رح نجاوب على كل هاي الأسئلة ونطبق الخطوات عمليا على الهواء مع ضيفتنا الصيدلانية رندا الحسين. أهلا وسهلا فيكي رندا.
0: صباح الخير.
4: صباح الخير.
0: اليوم جو كله مختلف، يعني ما في أدوية، في خضرة.
6: بدنا نعمل سلطة اليوم.
4: هي الخضرة. أيوة. دواء تعتبر أيهم.
6: تماما.
0: طيب هلا الغسل العادي يلي بنغسله هيك بالبيت ما بكفي تبع انه بنفتح الحنفيه وبنمرق هيك الخسه او بنحط البقدونس هيك وبنعمل له هيك؟
2: لا في لسه شيء أسوأ ايهم، لما بتلاقي طفل عم ياكل خضره مو مغسوله بيقولوا حدا من الاهل بيقول اتركوه يكسب مناعه، معلش خليه ياكلها مو مغسوله. لسه هي على أسوأ من انه نمرقها تحت المغسله
6: تماما، لانه نحن ما بنتخيل قديش الخضار، هلا كونه حديثنا عن الخضار بيحوي مواد. اول شيء طبعا عندنا المبيدات الحشريه، هي المستحيل نحن نشوفها بعيننا المجرده او نحس بوجودها.
0: اوكي.
6: كمان عندنا بكتيريا وعندنا فيروسات، وممكن تكون بمياه سقايه، ممكن يكون مثلا في تلوث صرف صحي وبالتالي كم هائل من البكتيريا. وعندنا الطفيليات والديدان تبع يعني هاي البيوض اللي بتكون ملتصقة على النباتات، هاي صعب
2: ورق الخس
6: تمام، شايفة هذا الورق المتعرج اللي نحن عنا اياه بالبقدونس، هذا بيكون ملتصقة عليه البيوض أساسا، هي البيوض بيكون عليها مثل أشواك، يعني هي مو بسهولة بتروح. فنحن لازم يعني نشطفها بطريقة كتير معينة للوراق لحتى نضمن أنها صارت نظيفة.
0: طيب خلينا نبدأ عمليا، إذا اشترينا هاي الخضرة كيف ممكن نبلش ننظفها؟
6: هلا أول خطوة هي عامة لكل أشكال الخضروات والفاكهة، إنه نحن بدنا نغسلها بالماء الجاري، يعني نفتح الصنبور ونغسل هيك ونمرقها وهيك. وإذا عندي شيء مثل هاد فأنا بمسكهم ورقة ورقة وبغسلها هيك، يعني فرقهم ورقة ورقة وكب عليها مي لحد ما أضمن إنه ما ضل عليها أي شيء أنا شايفته بعين. طبعا. يعني أنا مرقت عليها المي بالكامل.
0: تمام.
6: فهي بدها طولة بال، حتى البقدونسها يعني إنه واحد يفكر يتدلل. لا بدنا نمسك البقدونس نعمله هيك.
2: ونعم البقدونس يعني يعتبر أخطر شيء، يعني
6: كثير بلمها. وأكثر شغلة بتصيب العالم بيقولوا صار معي تسمم، كنت بمطعم وصار معي تسمم لأنه بيكون أكل تبولة أو فتوش أو هيك، لأنه هي بيكون نقط عضوة.
2: يعني بيفكروا هن إذا طلبوا سلطة ما طلبوا دجاج أضمن لهم أو صحي أكثر، بتطلع الخضرة أساسا مو مغسولة منيح ببعض المطاعم.
6: صحيح، ما نحن عم ندقق اساسا على الخضار اللي ما بتنطهى. هلا اذا نحن بدنا نطهيها خلص امورنا محلوله. صحيح. بس نحن عم نحكي على شيء اللي بناخده فريش مثل ما هو. فهي اول خطوه موحده للكل. طيب بعدين نحن عندنا الخضار وهي بيختلفوا، مثلا في عندنا البندوره ملساء، فنحن بكفي انه نغسلها كثير منيح، ممكن لزياده التاكيد انه نتخلص من المبيدات، اذا عليها مبيدات ممكن ننقعها بمي وملح او مي وخل مثل ما رح نحكي.
0: طيب المبيدات ما بتروح بالمي بالفرق؟
6: يفضل يعني هو يفضل انه ننقعها بملح او بخل يعني لضمان اكثر، عشان نضمن انه نحن يعني لغينا تاثير السام. هلا عندنا نوع ثاني من الخضار اللي هو بيكون سطحه متعرج قاسي، مثل مثلا الخيار. هي يفضل، او البطاطا يفضل انه نستخدم فرشاية، مثل هي الفرشاية بالمطابخ بتكون موجوده على المحل.
0: مو ليفت الجلي؟
6: لا لا لا، مو ليفت الجلي هيك مخصصه، نحن بتكون فرشاية صغيره بنشطف السطح، بنشيل الاتربه لانه التراب هو اللي بينقل هي.
0: طيب اذا نقع الخيار وفركنا ممكن تروح الاتربه؟
6: تماما، هي هي الفكره، انه نحن نحاول بشغله قاسيه مشان نضمن انه راحت الاتربه عنه.
0: تمام.
6: وبنجي اهم شيء هدول الاوراق اللي نحن شايفينهم، لانه ممكن الخياره انا اقشرها مثلا اخلص من روح على حالي هي المشكله، بس هدول ما فينا نعمل لهم شيء، هدول لازم يتنظفوا بعمق.
2: طيب. في ناس بيقولوا لك رندا قبل التطبيق انه نحن اذا طبخناهم خلص انحلت المشكله.
6: تماما، يعني فينا نعتبر الطبخ
0: تحليل السلق
6: بس هذول بيتاكلوا فريش
2: ملفوف بالتراب، يعني والله مو منطق.
6: مو منطق، يعني بدنا نغسله بكل الاحوال. بس ممكن ما نكون كثير موسوسين، خلينا نقول يعني ما نفكر ننقعه كثير وهيك.
0: طيب هذا الجاط فيه كميه من المي.
6: تمام.
0: شو بنضيف له؟
6: هلا احنا بنعتبر انه شطفناهم بالماء الجاري. هاي الخطوه ما ننساها اساسيه. هذا المي عندي وعندي هذا الخل. تقريبا
0: نسبة
6: الخل خل ابيض.
2: خل ابيض،
0: خل ابيض تبع الكيميائي يعني.
6: تمام، خلينا نقول يعني بنجيبه من السوبر ماركت. بدها تكون النسبة تقريبا 1:3، يعني مثلا عندي لتر ماء فأنا ممكن أحط قريب الكوب من الخل. يعني شوفوا لوين نهتم بموضوع التعقيم لما عم نحكي عن شغلات هيك خطيرة.
0: فتوقعت رح نقوي معلقة مثلا.
6: لا لأن صراحة المعلقة تضحك على بعضنا ما رح تعمل نتيجة. مفترض إحنا حطينا الكمية كلها مشان ما تطوف عنا الكاسة.
0: أوكي.
6: أو فينا نحط ملح. هلا الملح بتجي كمية أقل، يعني إذا عندي لتر فأنا بحط معلقة مثل ما بيقولوا مقوبعة من الملح.
0: ملح عادي؟
6: إيه ممكن. هلا هو الأفضل ملح صخري صراحة. بس إنه عادي يكون ملح الطعام، حطه وبدوبه منطر إنه هيك حركة مزبوط لحد ما ندوب. هلا شو الآلية اللي بيشتغل فيها الملح؟ إنه ليش الملح كتير فعال ونحن بنلجأ له؟ لأنه بتصير المي كتير مالحة. المي اللي بقلب الخلايا أو البيوض الجرثومية والطفيليات والهيك بتكون مالها مالحة هلقت، فبتضطر إنه المي تغادر الخلية الجرثومية أو البيوض مشان توازن الضغط الحلولي، وبالتالي بتنكمش وبتنشف وبتموت. فهي آلية هيك يعني إنه كتير ظريفة وفعالة. بعد ما نحن
0: والخل شو آليته؟
6: الخل تقريبا آلية مشابهة لهي الطريقة اللي عم نحكي عنها للملح، بالإضافة أنه بيساعدوا أنه نتخلص من آثار المبيدات الحشرية. وعندنا كمان بيكربونات الصوديوم ممكن تكون كمان بنفس الجودة. من نزل الأوراق ومنخليهم ينقعوا فترة منيحة. تمام.
2: قديش منخليهم تقريبا منقوعين؟
6: 5 دقائق كافي.
2: خمس دقائق
6: تمام. بس كون انا دوبت الملح يعني تاكدت انه داب الملح حتى مثلا اوراق البقدونس.
2: طيب المي سخنه بارده ما بتفرق يعني اذا كانت مغليه بظن المي مو
6: لا لانه يعني حينتزع الخضار
2: تمام
6: بتكون
2: فاتره
6: عادية. يعني العاديه مي الصنبور العاديه بنقعهم خمس دقائق تمام. طبعا انا بكون اعيد ونكرر غسلناهم بالمياه الجاريه يعني هي اساسيه لانه هون حتطلع القطري يعني انا ما استفدت شيء يعني ضلوا
0: عادي حترجع تعلق فيها
6: تماما
0: او ممكن رندا يعني مثلا بعد ما نخلص هاي العمليه نروح على المي العاديه منا بنتخلص من
2: قبل وبعد
0: والملح
6: لازم
2: قبل وبعد
6: هلا هي اوكي هي شطفه هيك سريعه ما
0: كثير هيك زودتيها رندا
6: لا لا هي قبل الاساسيه هي خلص خلصت يعني
2: اي بعد مشان نتخلص من طعمه الخل اذا يعني ما حدا بيحبها بشكل عام اذا على الان باقي الساتري
6: وللامانه الاصابه بالطفيليات يعني لما الواحد ينصاب فيها مثلا بيقول صار معي تسمم او صار يعني هو بيكون تمام هو بيكون لا يعني عدوى طفيليات او عدوى بكتيريا معويه فالنزله المعويه يعني قد ما لها مؤذيه
2: جدا صار
6: بتقول مستعد انقعها 100 مره ولا تصيبني مره هي
2: شو اعراضها بتكون يعني شو
6: بصير طبعا اسهال كثير شديد مغص كثير شديد واستفراغ ما عاد يقدر الواحد يعني لا ياكل ولا يشرب ممكن حتى يستعين بسيرومات وملحيه لتعويض الاسهال اللي عم يصير فيعني مرضى صعب صراحه
2: لا طيب هالخمس دقائق من النهار
0: يعني هي الطريقه الصحيحه والسليمه ما يخلوا ملح
6: ومتوفره
0: بنقعهم شوي خمس دقائق وبعدين بنشيلهم
6: وطبعا يا خل يا ملح يعني ما يحطوا الاثنين يا خل يا ملح المتوفر
2: طيب بنقدر نحط الاثنين
6: ما في داعي صراحه يعني يا هاد كافيين ما في داعي
0: في سيدات كثير هيك يعني عندهم وسواس بتلاقيها مثلا ماسكه ليفه ودواء جلي وعم تفرك الخضره
6: بدنا نحذر منها
0: شو القصه؟
6: لا هي يعني هي بدنا
2: نحط البربنجانات يمكن حتى
6: هلا البربنجانات معقول استخدامها هي بتنشطف بالمي ما بيضل تاثيرها كثير قوي بس مثلا عندنا سائل الجلي وفي الكلور انا هي كمان
0: كلور
6: سمعتها مؤخرا كمان
2: الكلور بيغسلوا الصحون والكاسات في اوقات
6: لا يعني لسه تجاوزنا المرحله بدنا ننقع البقدونس بالكلور يعني بتتخيلي قديش البقدونس حيغب كلور يعني قد ما غسلتيه صار يعني
2: والنهايه في الياف هي الخضار تمتص
6: لا يعني صح نحن خايفين على سلامتنا بس بدنا نخاف على سلامتنا بكل شيء
2: ضمن الحدود
6: الكلور ما بيصير وسائل الجلي طبعا كله مواد كيميائيه بتضر يعني رجعت انا يا محلى المبيدات الحشريه اللي كانت على النباتات
2: عرفتي
6: فبدنا ندير بالنا هي مي وملح ومي جاري فقط لا
2: اوكي بنشيلها هلا بنصفيها وبنكون
6: تمام تقريبا وتكون يعني هيك خلصت العمليه
2: تمام
6: فينا نعمل السلطه
0: هلا بملحها وبخلى
6: بملحها وبخلها ونتركهم هيك شوي ممكن نحط عليهم يعني نرش عليهم شويه مي وخلص امورنا تمام
0: حلو طيب بالنسبه للفريز التوت
2: البندوره
0: التين
6: معلومات مهمه عن الفريز والتوت
0: هاتي لنشوف
6: التوت تحديدا التوت هذا
2: التوت بياكلوه بدون غسل
6: بيقولوا انه مو الفريز
0: طب والله ما بينغسل يعني يا جماعه تفضل
6: هلا
0: بنقع بالمي شوي وخلص
2: حتى التين ها هلا التين
6: كمان ايه حتى ما بعرف ليش هيك مصرين انه ما ينغسل
0: طيب
6: ما بصير شيء انا بغسله والحياه حلوه
0: كيف بتغسليهم
6: التوت تحديدا هو لما بينجمع مو بينجمع بالايدي يعني العالم بتجمعه وممكن ينزل على الارض ممكن يكون مسئي بمياه
0: هو غالبا على الارض بلموه
6: فهو يصنف كاكثر فاكهه ممكن تسبب انتقال فيروس التهاب الكبد النمطي وهذا يعني العدوى فيه انه اوكي الواحد بيطيب وبيعيش حياته بس ممكن يضل 3 شهور مريض يعني تخيل المرض مع نقاهته 3 شهور يعني هو تقريبا نص السنه يعني شوي خالصين
2: بس نحن اكيد ما فينا ننقع التوت بخلو ملح اكيد
6: هو المفاجأة انه بدنا نحط يعني التوت
0: رندا على السريع
6: شويه مي ومعلقه ملح معلقه خل بس هيك ولمده يعني دقيقه بس
0: بنشيله بتحطي له خل للتوت
6: ما بتحسوا بتاثيره ابدا خلص وبس هيك وبشيلوه خالصين كله انتم مطمنين
0: شكرا رندا يعطيك العافيه
2: شكرا كثير
0: ان شاء الله فعلا يعني مشاهدينا يلتزموا بهي النصائح خاصه هلا بالصيف واطفال وكذا فحتى ما ننقل الامراض يلي متواجده بالخضر والفواكه لاطفالنا لهون بتخلص فقراتنا بشوفكم بكره مع السلامه
2: مع السلامه

0: بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.
1: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات.
5: شو عن النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
6: متى سيكون هناك؟
1: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
7: أتمنى أن يكون في مفاوضات.
5: أنا معترض على فكرتين.
1: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا. القناة الثانية.
8: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى، بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع على تلفزيون سوريا.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
9: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
10: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

أهلا بكم مشاهدينا في الساعة الأولى من الجولة الإخبارية، وفيها دعوات على منصات التواصل الاجتماعي لمقاطعة شراء الفروج، والحملة تأتي بعد ارتفاع سعر الطن إلى 3000 دولار. وزير المالية يعلن بلوغ إيرادات النصف الأول من عام 2026 نحو 2,700,000,000 دولار، ويقول إن العجز المالي سجل قرابة 1,000,000,000 دولار. تأجيل مواعيد جوازات ووثائق السفر في سفارتي سوريا باسطنبول وبرلين، والسفارتان تعزوان القرار إلى عطل تقني طارئ. ترامب يعلن رقميا تدمير جزيرة خارك الإيرانية، والإمارات تنفي استهداف إيران قاعدة المنهاد الجوية.

0: أهلا بكم في التفاصيل. انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي دعوات إلى مقاطعة شراء الفروج وسط تباين في الآراء بين مؤيد للمقاطعة ورافض لها، وتأتي هذه الدعوات على خلفية ارتفاع أسعار المادة، إذ ارتفع سعر طن الفروج الواحد إلى نحو 3000 دولار في عدة محافظات، ما انعكس على أسعار المادة في الأسواق المحلية. ويشتكي أصحاب محل بيع الفروج من صعوبة تأمين الكميات المطلوبة وارتفاع تكاليف الشراء في وقت باتت فيه شريحة من السكان عاجزة عن شراء المادة بشكل منتظم. ويأتي هذا الارتفاع مع استمرار وقف استيراد الفروج وسط مخاوف من استمرار ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة. استطلع تلفزيون سوريا آراء باعة الفروج في دمشق بشأن ارتفاع الأسعار وانعكاس ذلك على حركة البيع وإقبال السكان على شراء المادة.
1: كان الطن بالألف ثمانمية ألفين دولار، اليوم الطن ب3000. هذا الشيء أثر علينا، أثر على بيعنا، أثر على يعني كان كيلو شرحات بالخمسين تقريبا 52، يوم كيلو شرحات بالمية، والتموين بسعرته 64. بقى احنا اضطرينا نسكر لانه بدنا نعلق سعر التموين، ما احنا احسن نبيعه، والشخص يشوفها معلق 64 وانت عم تبيعه ب 100 كمان ما بتحسن تساوي هي الحركه.
2: كانوا بالاول يستوردوا التركي، طبعا احنا ما بنجيبه، بس هو بينزل بينفرد بالسوق بيكسر السوق. طن الفروج البلدي بكلف مثلا خلينا افتراضا لنقول 1800 دولار، التركي كان ينفرد ب 1500 دولار بالسوق، بيكسر السعر. هذا اللي صاير فينا، وقفوا الاستيراد بده يطلع البلدي، كلفة البلدي غالية، إن كان الفحم ولا كان العلف غالي، الأدوية العقاقير الأدوية كله غالي، هذا كله على الدولار بينحسب.
3: رمضان يعني هذا الحكي عم نعاني منه نحن، ونهايته يعني هو إذا ما فوتوا فروج ريش تركي ما رح ينزل. نحن عندنا في عندنا مشكلة كبيرة كثير، اللي هي إنه الأماي ما عندنا كفاية صوص، كفي صوص للمداجن ما في. وهذا الشيء اللي عم يسبب انه قلة البضاعة، قلة رزق، فالمصالح عم تبرم بالسراج الفتيلي على رزق ما في، ما موجود. في كثير ايام مصالح عم تطوش ما عم تذبح، نهايتها يعني موضوع المشكلة كلها ان هي قلة رزق. يا بفوتوا لنا رزق من تركيا حي نحن بنذبحه، او بلاقوا لنا حلة يدعمونا بالاماي.
4: كالمواطن بده يجي لعنا يشتري فروج كيلو صدر حقه 85 ل 90000، فما تحسن شيء. هي واحدة، كيلو الفخاد صار 50000، كيلو الفخاد الوردة 50000، فما يعني يتحسن شيء. بنطلب نحن انه يتأمن الفروج استيراده من برا، العلف كالمربي كمان يقدر يأمن هذا الشيء، انه مشان يقدر هو كمان ينزل السعر ونحن كمان ننزل السعر عنا.
0: وفي خبر آخر، أو ننتقل إلى مراسلينا ياسر روح من حماة وأيضا منير الحاجي من اللاذقية. أهلا بكما. البداية معك منير. منير، حدثنا عن دعوات مقاطعة شراء الفروج، هل لاقت أي صدى في اللاذقية؟
5: اهلا بك كاترين. يعني فعلا دعوات المقاطعه لاقت يعني صدى واسع، وايضا من دون هذه الدعوات الاهالي في طبيعه الحال وبسبب يعني هذا الغلاء اما اختصروا الكميه او قاطعوا الماده بشكل كامل، لان اسعارها وصلت الى اسعار كبيره جدا. هنالك بعض المحال التجاريه فعلا أغلقت بعض محال بيع الفروج، كانت قد أعلنت المقاطعة، لكن نتحدث عن السبب الأساسي الذي يعني الذي يساعد في المقاطعة. وبحسب سؤالنا إلى التجار والباعة والمشترين أيضا، من أن الأسعار المرتفعة أصبحت ليست في متناول الجميع، وبالتالي يعني المقاطعة هي يعني عملية أوتوماتيكية، لأن هذه الأسعار لا تناسب طردا دخل المقاطعة. المواطن. وكنا قد سألنا يعني العديد من أصحاب محل بيع الفروج وقالوا بأن نسبة المبيعات انخفضت بشكل كبير جدا، يعني البضائع التي كانت تنزل بشكل دوري يعني بشكل يومي هنالك استيراد للفروج الريش أو للفروج من محل الجملة، اليوم أصبح في اليومين أو حتى ثلاثة أيام حتى يقوم صاحب المحل التجاري يعني استيراد كمية صغيرة بسبب أن المبيعات فعلا قد تراجعت. وهذا ما رده إلى الأسعار التي وصلت إلى أسعار يعني عالية جدا. سألنا عن موضوع الأسعار وقالوا بأن التسعيرة المحددة يعني ليس هنالك التزام بها يعني من قبل الجميع، كون أن مديرية التجارة وحماية المستهلك تسعر يعني بناء على يعني كإرضاء للمواطن، لكن التاجر الذي يقوم باستيراد يعني الفروج من المداجن أو استيراد الريش الفروج الريش كما يسمى هنا يعني تكون الأسعار غالية جدا. وهذا الأمر كنا قد تحدثنا فيه سابقا منذ أشهر، طبعا كان هنالك يعني تحديد يعني لسعر فروج الريش ب 21 يعني ألف كانت قديمة أي 210 ليرات سورية جديدة. الفروج الريش الآن يباع في المداجن بأكثر من 35 ألف ليرة سورية قديمة أي 350 ليرة جديدة، وهذا الأمر لا يتطابق مع التسعيرة التي الموضوعة. وبالتالي أيضا أصحاب المحال الذين يقومون ببيع يعني ببيع الفروج بشكل مفرق يعني لا يستطيعون أن يلتزمهم بحسب قولهم أنهم تأتيهم البضائع غالية أو يأتي فروج الريش غالي وبالتالي هم سيقوم بعملية تعديل السعر وهذا سينعكس على المواطن. لكن بالنسبة لعملية المقاطعة كاترين كما قلت لنا السبب الرئيسي الذي يساهم في موضوع المقاطعة هو السعر المرتفع الذي أصبح ليس في متناول الجميع، وبالتالي هنالك عملية مقاطعة أوتوماتيكية. وهنالك أيضا سبب آخر ذكره لنا أحد الباعة هنا وتحدث عن أن يعني أن يعني الجهات المعنية فيما إذا قامت ب يعني استيراد الفروج المجمد وتحديد سعره سينعكس بشكل مباشر على الفروج الحي وبالتالي سيعمل على تخفيض سعره، وهذه إحدى الوسائل العلاجية لانخفاض السعر. يعني هذا السعر ليس ثابتا بكل تأكيد، يعني هو ناتج عن العرض والطلب لأن عمر الفروج أو دورة حياة الفروج يعني لا تتجاوز 40 يوم، وبالتالي يعني هذه المسألة يعني مرتبطة بشكل أو بآخر بموضوع العرض والطلب. حتى لو كانت التكاليف التي يتحدث عنها مربو الدواجن في المداجن بأنها مرتفعة، الأعلاف مرتفعة، الأدوية والمستلزمات الأخرى، الكلفة التشغيلية كلها في الحقيقة مرتفعة، لكن يعني أن الفروج في حال تم إنزال الفروج المجمد إلى الأسواق وبسعر مناسب للجميع ستتجه الأنظار لشرائه من قبل الأهالي وبالتالي سينعكس على الفروج الحي، وبالتالي أيضا مربو المداجن سيقومون بتخفيض الأسعار إلى الحد الأدنى حتى لو كان ضمن يعني الكلفة التي وضعوها مسبقا.
0: تفضل بالبقاء معنا منير، واسمحوا لي بالترحيب أيضا بمراسلتنا من إدلب إلاف العلي. إلاف، ارتفاع أسعار الفروج كيف لاقت صدى لدى الأهالي في إدلب؟
6: نعم كاترين، ربما الأسعار تختلف عن باقي المحافظات، في محافظة إدلب فهي تعتبر يعني الأعلى تكلفة وسعرا. صراحة كان هناك ليلة أمس حمل دعوات للمقاطعة لشراء مادة الفروج من قبل يعني بعض الأهالي والنشطاء السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي، لكن صراحة هذه الحملات لم تلقى استجابة فعلية لأنه اليوم مادة الفروج تعتبر المادة الأساسية التي تعتمد عليها الطبقة المتوسطة والطبقة الفقيرة أيضا، فهي تعتبر مادة أساسية. اليوم الأسعار تتراوح صراحة كاترين بما بين 6 دولارات و7 دولارات للفروج، وهي تختلف من أسعار الفخذ إلى الصدر إلى لحم الفروج أيضا، ولكن اليوم نشاهد أنه بعض المحال التجارية تقوم بعملية إضراب عن البيع نتيجة اختلاف سعر التموين عن سعر التكلفة الذي يتكبده اليوم المربين والتجار أيضا. بحسب المربين أن دورة يعني حياة الصوص لا تكتمل وتتسبب الأمراض وأيضا قلة الأعلاف نتيجة ارتفاع سعر طن العلف $50 عن السابق. كل هذه العوامل صراحة تتسبب في نفوق أعداد كبيرة من الصوص. أيضا سعر الصوص الذي كان ب50 سنت أو ربما 35 سنت اليوم بات بدولار صراحة، وهذه الأمور والتكاليف تزيد التكلفة التشغيلية والإنتاجية أيضا على المربين، وبالتالي ترتفع التكلفة عند نزولها لدى أصحاب المحال التجارية، والتي تنعكس هذه الأسعار بشكل مباشر على السكان الذين يعني يعتمدون على هذه المادة بشكل أساسي. صراحة لا يوجد مقاطعة كما قلت لك، بعض المحال تعتمد على تنزيل الفروج الكامل عوضا عن الفروج المقطع الصدر والفخذ وأيضا الجناح لأن يكون الخسارة أخف لهم أو سعر التكلفة أقل صراحة لهم، ولكن بالتالي هناك يعني بعض الإقبال على الشراء كون هي مادة أساسية لا يستطيع الناس الاستغناء عنها. هناك مطالبات بأن يعاد فتح باب الاستيراد صراحة، استيراد الفروج التركي أو المجمد ليتم موازنة الأسعار صراحة في السوق، وأن يتم تخفيف الأعباء على المدنيين خاصة أنه مادة أساسية. ولكن إلى الآن يعني لا يوجد على أرض الواقع تصريحات حول ما إذا كان صراحة سوف يتم إعادة فتح باب الاستيراد أم سيبقى الوضع الراهن على ما هو عليه. يعني اليوم المدنيين يشتكون من ارتفاع الأسعار التي بدأت بالارتفاع منذ شهر ونصف بشكل تدريجي وبلغت ذروتها. اليوم سعر طن الفروج يبلغ ما يقارب $3,000 أمريكي، وهو سعر مرتفع مقارنة بالفترة الماضية. كاترين،
0: نعم، ننتقل إلى حماة معك ياسر لرصد أيضا إذا ما استجاب الأهالي لهذه الحملات، حملات مقاطعة شراء الفروج.
7: نعم كاترين، يعني بشكل عام يعني الوضع في حماة لا يختلف عن باقي المحافظات السورية. يعني هنا في حماة يعني أنا أقف أمام أحد محل الفراريج هنا في وسط السوق. يعني هذا المحل كان يكتظ بالمواطنين في الأيام العادية، اليوم هذا المحل لا يوجد فيه بضائع كثيرة. أيضا يعني هناك انخفاض في أسعار في شراء الفروج هنا في حماة. يعني اليوم هناك بعض المحلات أغلقت بشكل نهائي وكتبت عبارات يعني لم تستطيع أن تفتح المحل أو حتى يعود سعر الفروج إلى ما كان عليه. طبعا المشكلة يعني هنا كاترين أنا الاستيراد، عندما يغلق الاستيراد ترتفع الأسعار، وعندما ينفتح الاستيراد يلاقي المربون يعني مشاكل كبيرة بأنهم يبيعون الفروج بأسعار منخفضة. يعني هناك مشكلة حقيقية شاهدناها منذ فترة، يعني هي عندما ينفتح الاستيراد الأسعار تنخفض بشكل كبير والمربون يخسرون يعني أسعار الأفواج التي يربونها. طبعا يعني هنا يجب أن يكون هناك توازن بحسب ما يقول المواطن، أن يكون هناك توازن في الاستيراد، أن يكون هناك توازن في الأسعار. اليوم حماية المستهلك حددت أسعار الفروج $2,200 أمريكي لسعر الطن. اليوم سعر الطن تجاوز $3,000 أمريكي. يعني هناك يعني أصحاب المحلات يعانون من هذا الأمر، هناك جولات رقابية لا يستطيعون أن يبيعوا بخسارة. طبعا للمزيد من التفاصيل معنا أحد أصحاب هذا المحلات الأخ بشير
8: أحمد جراب.
7: الله
8: يعافيك عم نيسى،
7: لو تشرح لنا يعني بشكل عام عن اسعار الفروج اليومي. اسعار الفروج كثيره اليوم، احنا بنشوف محل عندك هون هو من محلات معروفه ضمن السوق، تتردد اليوم المحل فاضي
8: لانه من غلى ترى بكره، واليوم اليوم اسعاره غالي غالي غالي. يعني كنا نبيع مثلا ب 50 كيلو، هلا ما نبيع 6 كيلو من غلى. يوم أسعار الصدر يوم 80,000، اليوم الفخذ ب 32-33 عم ينباع، كان أول يعني كان بالعشرينات، هلا يوم 32-33، الفروج يوم بال40,000 اليوم.
9: فروج كامل.
8: فروج كامل يوم 40,000 كيلو.
9: 40 كيلو. طيب بشكل عام أنتوا يعني شفنا اليوم في محلات كثيرة مسكرة بالسوق يبيعوا فروج، وحتى الإقبال خف كثير.
8: خف كثير، هذا نحن يعني عادين داشر بلعندي والله، يعني مثل ما شفت دكاكين كلها واقفة، ما في حركة، ما في كذا، من مرة من نصف الغلاء كان يأخذ كيلين، هلا بياخذ وية ونص، ويتين نص كيلو، يعني أسرع حد.
9: شو مطالبكم انت اليوم كاصحاب محلات فروج اليوم؟ هذا يعتبر قوت المواطن.
8: هلا انا بالنسبه لي والله انا بحبه يعني ينزل، يعني عوض مثلا انا عوض ما نبيع كيلو 80 كنا نبيع 40، انا بريد ينزل واحسن لنا وللمواطن وكل شيء.
9: شكرا لك.
8: على راسي يا عمي، الله يعطيك الف عافيه.
9: طبعا يعني كاترين، يعني كما لاحظت هناك يعني مطالبات ب يعني تحديد سعر الفروج وخفض الأسعار كما كانت في السابق، يعني اليوم سعر الفروج يعني كما ذكر صاحب المحل أنه سعر الكيلو هو 40,000 ليرة سوري لكيلو الفروج المذبوح، اليوم سعر الصدر تجاوز 80,000، يعني الفخذ أيضا، فهناك أسعار مرتفعة، المواطن لا يستطيع، لا يوجد لديه قدرة شرائية لشراء الفروج بشكل كامل. اليوم يعني المواطن يطالب بتحديد أسعار الفروج بشكل عام، اليوم هو قوت المواطن، ويعني أسعار الفروج اليوم وصلت تقريبا إلى أسعار اللحوم الحمراء وهي مرتفعة أيضا، يعني بشكل عام المواطن يطالب بحلول جذرية لهذه المشكلة كونه هو قوت المواطن والذي يستطيع شراؤه بشكل مستمر.
0: منير، يعني أحد أسباب ارتفاع هذه الأسعار أسعار الفروج هو منع الاستيراد، حدثنا لماذا صدر هذا القرار؟
5: نعم، يعني هو ليس فقط منع الاستيراد، إنما التكاليف العالية على أصحاب المتاجر من ناحية الأعلاف والأدوية والمستلزمات، وهذه الأمور يجب على الجهات المعنية أن تأخذها يعني على محمل الجد، وأن تقوم بدراسة واقع وإعادة تقييم للأسعار، أو تقوم بدعم يعني هذه المواد بشكل أو بآخر حتى لا تكون الخسائر أيضا يعني بالنسبة لمربي الدواجن الذين يعني عزفوا ربما أو أعداد كبيرة منهم عن تربية الفراخ، وبالتالي هذا الأمر أيضا ينعكس بشكل مباشر إلى جانب موضوع الاستيراد الفروج المجمد. الفروج المجمد يعني استيراد كمية واحدة فقط، ربما دفعة كبيرة خلال فترة معينة قد يعدل من سعر الفروج، ويعني تصبح الأسعار مناسبة للجميع ويؤثر على تعديل أسعار الفروج الحي، لكن يعني الفروج المحلي كان متواجد بكثرة، لكن هذا الأمر قبل إغلاق عدد كبير من المداجن ويعني إضرابهم عن تربية الطيور، وهذا الأمر يعني كان قبل أشهر تقريبا عندما حددت يعني الجهات المعنية سعر طن الريش أو فروج الريش بالكيلو 21,000 أي 210 ليرات، وبالتالي عند الدراسة يعني رأوا بأن هذه الأمور هي بالنسبة لهم ستسبب خسائر كبيرة جدا، وبالتالي توقفوا عن التربية، وهذا أمر آخر أيضا. لكن على العموم يعني كاترين، الأمور التي يطالب بها يعني يتحدث إلينا أصحاب المحال التجارية وأيضا الأهالي عن أن الفروج المجمد قد يحل المشكلة، وأيضا تحديد أسعار الريش من الدواجن أيضا قد يحل المشكلة الأكبر، لا سيما وأن الطيور يعني الفروج الحي هو موجود رغم عزوف أعداد كبيرة من المربين، إلا أن الأعداد كبيرة من الطيور وأعداد كبيرة من المداجن تعمل وبطاقة إنتاجية عالية، وبالتالي هذا الأمر قد يعني لا يؤثر على سعر يعني الفروج الريش، وبالتالي ستنعكس الأسعار على الأهالي بدورهم. الأهالي يطالبون أيضا بدوريات مراقبة لمنع التلاعب، لأن كل محافظة تقريبا يعني كاترين الأسعار مختلفة من محافظة إلى محافظة، وحتى داخل المدينة الواحدة يكون هنالك تفاوت بالأسعار، وهذا الأمر أيضا يحتاج إلى يعني دوريات ومتابعة.
0: وهذا ما تحدثت يعني به إلاف بالعودة إليك، تحدثت عن ارتفاع أسعار الفروج في إدلب أكثر من باقي المحافظات، هل هناك أي رقابة على المحال؟
6: صراحة كاترين هناك دائما دورات تموينية من قبل حماية المستهلك تجري يعني هذه الجولات على المحال التجارية، ولكن للأسف هناك تلاعب يعني من بعض أصحاب المحلات وأيضا من بعض التجار في التسعيرة. نشاهد أن كل هناك فرق بالأسعار بين المحال والآخر، لا يضعون التسعيرات بشكل مباشر أمام مرأى الناس صراحة، وهذا ما يسبب يعني التفاوت بالأسعار ما بين المحل والآخر رغم الحملات التموينية. نشاهد يعني أشاهد بشكل متكرر لجان حماية المستهلك تقوم بإجراء الجولات، ولكن كما ذكرت لك أنه منذ يومين ولغاية اليوم بعض المحال هي أضربت عن البيع وأغلقت بالفعل، البعض الآخر من لديه كميات قليلة، وبالتالي هناك يعني طلب والعرض قليل جدا، وهذه الفجوة يعني ما زالت مستمرة وهي بحاجة إلى حلول وإجراءات عاجلة من قبل الجهات المعنية، كون هذه المادة هي المادة الأساسية لمعظم طبقات الشعب المتوسطة والفقيرة. كاترين،
0: العودة إلى حماة معك ياسر، كيف تبدو الرقابة على الأسعار في حماة؟
7: نعم يعني كاترين بالفعل هناك رقابة يعني مستمرة من قبل حماية المستهلك وجولات رقابية على الأسعار بشكل عام، يعني لا نتكلم اليوم على الفروج فقط، وعلى لكن هناك جولات رقابية على اللحوم بشكل عام، على الأسواق بشكل عام. طبعا الأسعار يعني لا يوجد عليها رقابة بشكل كامل، يعني كونه السوق مفتوح، يعني اليوم هناك أسعار متفاوتة حسب السعر، يعني اليوم الأسعار أسعار فروج ممكن أن تكون ثابتة كونه هناك في ارتفاع، ولكن بشكل عام أسعار مفتوحة ولا تستطيع حماية المستهلك تحديد الأسعار بشكل عام، إلا أن هناك يعني بعض الشكاوى مثلا أن تكون تأتي عن طريق المواطنين لحماية المستهلك على ارتفاع سلعة ما، ممكن أن تكون هناك يعني أو حماية المستهلك يعني تعالج هذه الشكوى بالذهاب ومقارنة الأسعار، أسعار السوق بأسعار السلع الموجودة، إلا أن اليوم أسعار الفروج تقريبا كما هي، يعني ارتفاعات بسيطة منذ شهر ونصف إلى اليوم ترتفع الأسعار بشكل مستمر، لا يستطيع صاحب المحل بائع الفروج أن يحدد السعر، اليوم السعر يحدد بشكل يومي من قبل يعني بعض المختصين، الأسعار ترتفع يعني منذ شهر ونصف إلى اليوم، يعني هناك ارتفاعات كبيرة شهدناها لأسعار الفروج، اليوم سعر الفروج لا يستطيع المواطن شراء الفروج بكميات التي كان يشتريها في السابق، اليوم المواطنين يعني بشكل عام يطالبون بتحديد أسعار ويعني موازنة يعني موضوع الاستيراد وإيقاف الاستيراد وفتح الاستيراد، يعني اليوم عندما يفتح الاستيراد ذكرت أن هناك انخفاض يكون لأسعار الفروج، عندما يغلق أيضا ترتفع الأسعار بشكل كبير.
0: ياسر الروح من حماة وإلاف العلي من إدلب ومنير الحاجي من اللاذقية، شكرا جزيلا لكم جميعا. قال وزير المالية محمد يسر برنية إن إيرادات النصف الأول من عام 2026 بلغت 2,700,000,000 دولار مقابل إنفاق قدره 3,700,000,000 دولار بعجز مالي يقارب 1,000,000,000 دولار. وأضاف برنية أن الإيرادات ارتفعت 111% والإنفاق 331% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، متوقعا زيادة الإنفاق خلال النصف الثاني مع رفع الرواتب وتسارع تنفيذ المشاريع. وبحسب تصريحات وزير المالية فإن توريد إيرادات النفط والغاز إلى الخزينة بدأ منذ أيار الماضي.

0: خلال الفترة الماضية كان هناك تصريحات لوزير المالية تحدث من خلالها بأنه سيتم مشاركة الشعب السوري والمواطنين بكل شفافية جميع الموازنات وجميع الإحصائيات الدقيقة لوزارة المالية السورية وما يصدر عنها من نتائج لكل عام ولكل نصف عام. طبعا هذه الإحصائية حقيقة هي الإحصائية الأولى للنصف العام الأول من عام 2026. خلال هذا النصف حقيقة هناك عجز بحوالي مليار دولار، وهو فارق يعني الإيرادات عن ما تم دفعه وما تقوم به الحكومة السورية من تكلفة كاملة. طبعا كاترين بحسب وزير المالية يسر برنية فإن هذا العجز حقيقة سببه يعني هناك عجز في قيمة الإيرادات، لم يكن هناك دخل جيد بالنسبة لمؤسسات الحكومة السورية، لا يوجد أيضا ضرائب مرتفعة مقارنة بما تم رفعه من قيمة الرواتب وأيضا الإنفاق والاستهلاك الذي تقوم به الحكومة السورية، إضافة إلى أيضا تحسين وضع المؤسسات بشكل عام. وزير المالية تحدث بأنه أيضا يعني ما يتم تحصيله من إيرادات النفط لم تضاف على الميزانية إلا في شهر أيار الماضي، وهذا الأمر لم يتم إضافته بشكل كامل على هذا النصف الأول من هذا العام، سيتم إضافته بشكل كامل على النصف الثاني من عام 2026، وستظهر النتائج بشكل ملحوظ خلال النصف الثاني من عام 2026. بالعموم النصف الأول من هذا العام يعني حصل فيه هذا العجز بسبب قيمة الاستهلاك والإنفاق الكبير مقارنة بقيمة الإيرادات، لكن من المتوقع بحسب ما ذكره وزير المالية أن يكون هناك تحسن أكثر بقيمة الإيرادات خصوصا بموضوع النفط والغاز، إضافة إلى أيضا موضوع يعني الضريبة الجمركية، إضافة إلى أيضا موضوع الإدخال والاستيراد، وهذا الأمر من المتوقع أن تكون نتائجه أكثر في النصف الثاني من هذا العام كما ذكر وزير المالية.
1: شكرا جزيلا لك عبادة المنصور، كنت معنا من دمشق. وحول الموضوع أرحب بالخبير الاقتصادي دكتور زياد عربش من دمشق، أهلا بك معنا دكتور زياد. دكتور، كما تحدث وزير المالية بأن الإيرادات ارتفعت، ولكن أيضا هناك عجز بقيمة ما يقارب مليار دولار، برأيك لماذا؟
2: بداية طاب صباحك وصباح الكادر العامل عندك وبدمشق، خاصة لتناول هذا الموضوع إعداده بشكل جيد. والإجابة لسؤال حضرتك مع التقرير اللي بدأت فيه قبل ما تسأليني هو بغاية الأهمية لعدة أسباب. هلأ العجز طبيعي ومشروع ومنطقي طالما يعكس زيادة استيراد السلع الرأسمالية والتجهيزات والآلات على عكس العام الماضي أو في يعني معاكس المعادلة. العام الماضي كان استهلاك سلع استهلاكية على رأس السيارات والتجهيزات الموبايلات والأجهزة الاستهلاكية، اليوم في الأشهر الماضية شهدنا ارتفاع بنسبة الواردات الصناعية اللي تعزز الإنتاج الصناعي، بالتالي العجز مشروع لمدة سنتين ثلاث سنوات مثلا مرحلة انتقالية، ريثما هالآلات بتزيد الإنتاج بالتالي بتحسن من كمية الإنتاج المحلي نوعا وكميتان، ما عاد في داعي فاتورة استيراد، بتقلص العجز. بنفس الوقت إذا كان الإنتاج جيد بسلع رأسمالية وخطوط إنتاج جيدة بالتالي بصدر فبزيد عوائد التصدير. هلا الموضوع مهم جدا لأنه إحنا مرحلة حساسة في سباق مع الزمن، وتصريح السيد الوزير واقعي ومنطقي بمعنى آخر، عم بيقول من شهر أيار، هي قبل شهر أيار دخلت عائدات النفط، ولكن ليش عم بقول بسباق مع الزمن؟ لأنه تخلصتي من الحراءات خلينا نقول الإنتاج غير مشروع والتهريب إلى إلى إلى إلى اليوم استعادت الحكومة السورية حقول عديدة وخاصة بمناطق قصد الأسبوع الماضي، توريد الغاز بعد غد سيبدأ أحد المعامل بالإنتاج، بالتالي ما في داعي نستورد غاز كان بمنحة أو دفع قطع أجنبي لاستيراده، الإنتاج المحلي يكفي لإنتاج الكهرباء، مع تخففت الكاهل على المواطنين لأنه عجز الميزان التجاري أو ميزان المدفوعات مع عجز الموازنة مع العجز بين القوة الشرائية والأسعار سيتلاشى شيئا فشيئا، وتنهض سوريا بعد عام 2025 اللي كان بالفعل عام خلينا نقول بين قوسين دبلوماسيا تجريبي لا بل كان سيء على القوة الشرائية رغم الزيادة الكبيرة والجوية بالرواتب. هلا كان المأزق أو المخوف تبعي عم بقوله بصراحة وإن شاء الله يطلع حكي غلط وبدأ يطلع غلط، بمعنى آخر زيادة الإنفاق العام على الرواتب والأجور خاصة للمسائل الأمنية والقوى الأمن العام، بدك موارد مالية، جوازات السفر، تحويلات المغتربين، ما عاد أدت لتكفي.

0: عجز الموازنة أو عجز الميزان التجاري. هلا الحمد لله صار في مصادر داخلية
1: لإقلاع الإنتاج وجوهري جدا عنه دكتور. لاستعادة لو التوازن. تفسر لنا أكثر كيف من الممكن سداد هذا العجز برأيك؟
0: هذه بتقلب المعادلة. احنا عندنا صادرات خلينا نقول ارقام تقريبيه لانه الارقام حسابات القطع للموازنه 2025 ما طلعت، بس تصريح الوزير منطقي عم يطلع بيقول في عندي عجز تقريبا مليار. هلا لانه في عندي قطاع غير منظم، في عندي استيراد ما عم بيبين بحسابات احصائيا. هلا المنافذ البريه والبحريه، المنافذ البريه خاصه مع العراق وتركيا لمن اسبوع لا تمت السيطره عليها نسبيا، لانه في تعبئ مرور عبر الحدود غير نظامي او قطاع غير نظامي اللي هو كبير كتير بسوريا. هلا هذا العجز بيتحول لفائض اذا دارت عجلة الانتاج. هلا السنة الماضية استنزفنا كمواطنين عاديين مدخراتنا وكصناعيين لنمرق مرحلة كانت حساسة خاصة مع ارتفاع تكاليف الانتاج او ارتفاع الاستهلاك بما فيها فواتير كهرباء. هلا هي السنة اذا دار عجلة الانتاج صار في توزيع دخول، تشغيل اكثر، استيراد، خطوط انتاج متكاملة، لانه احنا ما عم نقدر ننافس حتى دول الجوار بمنتجات كانت اسواق لنا من الالبسة للصناعات الغذائية. عم تشوفي بالاسواق بدمشق وحلب ودرعا والحسكة واللاذقية، حتى المناطق البعيدة عن المناطق الحدودية عم تجي البضائع من دول ما بدي اسمي اسماء قريبه لنا حتى احيانا بعيده ارخص من المنتج السوري. فاذا اقلع الانتاج معناتها ما عاد في داعي استورد البسه واغذيه من دول الخليج مثلا او حتى من مصر او من العراق او من تركيا. الانتاج المحلي يكفي، اعطيت سبل عيش، اعطيت تشغيل، دارت العجله الاقتصاديه، قللت فاتوره الاستيراد. هلا اذا طلع انتاجي ويفترض ذلك هلا التجديد عليها بشكل جوهري ويلبي المواصفات العالميه بتكلف مقبوله، صرت تصدر واستعيد اسواق تصدير لخسرتها. لا ننسى انه إذا أخذت صناعات غذائية العراق بعد استراتيجي لنا عم نحكي على 4 على 5 مليار دولار سوق العراقية، وعندي أنا منتجات زراعية ولحسن الحظ مثلا السنة الموسم الزراعي كويس خاصة بالقمح، بس بشرط أنه أرجع لعملية الأقراض ودور عجلة الإنتاج لتمويل المنتج السوري الذي يكافح الأمرين ليوصل بتكاليفه على أول خلينا نقول تعبير دبلوماسي توازي التكاليف بالإقليم وهي أكثر بصراحة.
1: طيب دكتور، يعني للأشهر المتبقية من هذا العام ما الذي تتوقعه؟
0: أتوقع ولو تفاؤل حذر أمر إيجابي خاصة مع استيعاد حقول النفط والغاز، لأنه خلينا بس لوضح للمشاهدين نحن بنستهلك بحدود 150 البرميل يوميا، بنستورد تقريبا تلتينون، هذا عم ندفع بالسنة مليار دولار. فاليوم إذا زاد الإنتاج المحلي وحسننا إنتاج مصفات بانياس وحسننا الإمداد الداخلي، فبالتالي أنا ما عارف يطلع مليار دولار لبرا، صار بالعكس بأنتج محلي وبوقف لاستدامة قطاع النفط. هلا منه بنتقل لقطاع اخر، هي قطاعات عديده عشرات القطاعات فيها فرص كامله لسوريا. الفوسفات هو مكمن رئيسي بمعنى اخر، صدرنا بحدود ال 250 الف طن السنه الماضيه، هلا هي السنه بجوز نوصل للمليون طن، مليونين طن بالعام 2027، معناتها ارتاحت الشعب والحكومه من الضغط المالي على ليس فقط الموازنه، لانه في فجوه الموازنه حكيتي عنها حضرتك بين الانفاق والايرادات اللي هي عجز بحدود المليار، عندي الفجوه الثانيه هي بين الميزان المدفوعات التصدير، الفجوة الثالثة بين القدرة الشرائية كمواطنين ومستوى الأسعار. هلا معالجة الفجوات الثلاث بده حكمة ورؤية اقتصادية متكاملة، متفائل تفاؤل حذر، شرط انه ما نضيع الفرصة التاريخية خاصة بعد إزالة العقوبات، لأنه الجمعة الماضية إزالة العقوبات بدأ التحويل. اليوم عم بسمع انه تحويل مصرفي صار شغال بين سوريا والعالم الخارجي، فصار فيكي حضرتك لما أي شخص آخر موجود بالخليج أو بأوروبا يفتح فرع لمصرف، تفتحي محافظ استثمارية، قنوات تمويل، توظفي هالمدخرات العالميه للسوريين المغتربين وللاجانب وللعرب وللسوريين بالداخل. لا ننسى انه نحن بدلنا العمله بس ما زاد العمليات الماليه بسوريا، بمعنى اخر لسه 80% من عملياتنا الماليه تتم خارج القطاع المصرفي. اذا قلت لك رقم قد تتفاجئي به، اذا عندي 40 مليار دولار بسوريا 80 بحدود 35 مليار دولار مو داخلين بالقنوات المصرفيه، ليش؟ لانه ما فيها الثقه والشفافيه او خلينا نقول التعامل البيروقراطي، فبدي اتابع عمليه التطوير الهيكلي. هلا المطلوب من وزاره الماليه الاسراع بذلك، يعني صاروا مستقبلين.
1: نعم دكتور، يبدو ان هناك مشكله في الصوت. شكرا جزيلا لك دكتور زياد عربش الخبير الاقتصادي، كنت معنا من دمشق. أطلقت وزارة الصحة حملة واسعة لتلقيح الأطفال ضد الحصبة والحصبة الألمانية وشلل الأطفال، وأوضحت الوزارة أن الحملة تستمر لمدة 10 أيام وتستهدف جميع الأطفال من عمر يوم واحد وحتى 5 سنوات، داعية الأهالي لمراجعة أقرب مركز صحي أو فريق جوال للاستفادة من اللقاحات المقدمة مجانا. وتشمل الحملة المنطقة الصحية الثالثة في حلب وعفرين ودير حافر وجرابلس وسلقين في إدلب والميادين في دير الزور والرقة والشداد والقامشلي في الحسكة ودوما في ريف دمشق. باشرت عيادة تبرع بالدم متنقلتان عملهما في محافظة حمص بهدف تعزيز التبرع الطوعي وتأمين مخزون كاف من الدم ومشتقاته. ومن المقرر أن تجوب العيادتان أحياء مدينة حمص وريفها وفق خطة شهرية لتسهيل وصول المتبرعين ودعم احتياجات مرضى التلاسيميا والأورام أو القصور الكلوي. وجهزت كل عيادة بفريق طبي ومخبري ومعدات لفحص المتبرعين وحفظ أكياس الدم، وينفذ المشروع بالتعاون بين محافظة حمص ومديرية الصحة والمؤسسة العامة لبنوك الدم ومنظمة أطباء بلا حدود. يواجه مرضى غسيل الكلى في مشفى حلب الجامعي رحلة علاج طويلة في ظل نقص الأدوية ومحدودية عدد أجهزة الغسيل في المشافي الحكومية، ما يضاعف أعباء المرضى وذويهم.
2: تأتي زهراء مع والدتها إلى مركز غسيل الكلى في مشفى حلب الجامعي 3 مرات كل أسبوع، رحلة طويلة وعلاج مرهق تحاول خلاله أن تتمسك بحياتها، في حين تعيش عائلتها معاناة تتجاوز ألم المرض إلى صعوبة تأمين العلاج والأدوية.
3: 3 سنين إنه كانت هي بمصر ونزلت لهون، والشرايين عندها كتير تعبانة، كل فترة بنفتح لها من مكان من مكان، هلا في إبرة وبتاع، رجعنا فتحنا بإيدها، رجع سكروا، رجعت فتحت مرة تانية بإيدها، طلعنا على الشام، رجعت نزلت لهون. هون بس إنه غسيل يعني، بس خدمتهم كويسة يعني هون. طبعاً مصاريف يعني رب العالمين هو أعلم، الله ما بقطع، والحمد لله رب العالمين، أخوتي وأهل الخير وأولاد عمّة يعني الحمد لله رب العالمين.
2: كذلك تأتي السيدة سميرة بطفلها من قريتهم شرقي حلب لتواجه معاناة إضافية في مشقة الطريق.
4: ابني هون عنده قصور كلوي، طبعا ابني معاق يعني عنده مشكلة هي إعاقة سببت له القصور الكلوي، بجي مرتين بالأسبوع. عدم مسافة الطريق والمعاناة اللي مثلا بنعاني هي بالمواصلات وغلى الأسعار بصراحة، في مشكلة بالقسم يعني نقص الأدوية، نقص هلأ كان في عنا مشكلة بالأجهزة، الحمد لله مشي حاله.
2: مركز غسيل الكلى في مشفى حلب الجامعي يعد من أهم المراكز التي تستقبل مرضى حلب وريفها، لكنه يعمل بقدرات محدودة إذ لا يتجاوز عدد أجهزة الغسيل فيه 33 جهازا. وفي مشفى ابن رشد الحكومي أيضا قسم لغسيل الكلى يواجه بدوره نقصا في الأدوية وقلة في عدد الأجهزة، ما يزيد من أعباء المرضى وذويهم.
5: عندنا 33 جهاز، عدد المرضى الكلي هو 250 مريض موزعين على مدار 24 ساعة، نحن شغالين مدار 24 ساعة قسم غسيل الكلية. كل مريض بيغسل فترة تقريبا 3 ساعات متواصلة، المريض أحيانا بيغسل 3 مرات بالأسبوع أو مرتين بالأسبوع وبشكل متواتر. طبعا عندنا صعوبة بتأمين بعض المواد مثل الهيبارين، مثل مواد الحديد، جلسات غسيل الكلية.
2: بين جلسة وأخرى تبقى زهراء وأسرتها في مواجهة رحلة لا تنتهي، مرض يفرض عليهم العلاج ونقص الإمكانات يجعل هذه الرحلة أكثر قسوة، في حين يبقى تأمين الرعاية الكافية أملا ينتظره مرضى الكلى في حلب وريفها.
6: مرضى غسيل الكلى لا يواجهون المرض وحده، بل معاناة تأمين الأدوية ومشقة الطريق الطويل إلى المستشفى معاناة تتكرر مع كل جلسة وتزيد من معاناة مرضى أنهكهم المرض. عمار مرجان، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
1: ومن حلب المدينة إلى ريفها، حيث يواجه مركز غسيل الكلى في مشفى الأتارب الجراحي ضغطا كبيرا باعتباره المركز الوحيد في المنطقة بسبعة أجهزة فقط تخدم أكثر من 62 مريضا وتنفذ أكثر من 600 جلسة غسيل شهريا وسط نقص في التجهيزات والمستلزمات الأساسية.
7: بين جدران مركز غسيل الكلى في مشفى الأتارب الجراحي لا يرى طلال مجرد أجهزة طبية، بل يرى شريان حياته الوحيد. قصة طلال مع المرض بدأت بعد أن خرج من معتقلات النظام المخلوع بكلية لم تعد تقوى على العمل، ليواظب على غسل الكلى في هذا المركز منذ 3 سنوات، لكنه اليوم يعيش هاجسا يلاحقه خوفا من إغلاقه.
8: أخذني الأمن العسكري، الأمن العسكري أخذني، ظليت 2 سنين بالأفرع على أثر الضرب ضربوا لي الكلاوي والله. وصل لي هلأ شيء 3 سنين عم بغسل بالمركز، يعني أقرب مركز بعيد عننا ما بنحسن نروح عليه، وما عنا أهلية ولا عنا سيولة يعني نروح فيها.
7: طلال ليس وحده، فمركز غسيل الكلى هنا هو المنقذ الوحيد لعشرات المرضى في ريف حلب الغربي الذين يضطرون لإجراء أكثر من 600 جلسة غسيل شهرياً وسط ضغط هائل ونقص حاد في اللوازم الطبية والأدوية.
9: نحن المركز كان موجود بمعارة الأتارب تنقله حديثاً لمشفى الأتارب المغارة. نحن المركز بيستوعب 7 أجهزة، معدل 21 مريض باليوم، عندنا 61 مريض مسجل، وبنقصه ل 600 جلسة بالشهر، وعندنا ضغط مرضى مسجلين بالانتظار 20 لـ25 مريض، ونحن ما بنحسن نستوعب الغسيل لهم بسبب ضعف الامكانيات، هي اللي بتعود لضعف دعم التجهيزات الطبيه من جلسات غسيل، وعندنا نقص بالكوادر الطبيه في غسيل.
7: تتضاعف المعاناه مع غياب وسيله نقل مخصصه خاصه لذوي الاحتياجات الخاصه، ناهيك عن التكاليف المادية الباهظة التي يضطر المرضى لتأمينها لإجراء التحاليل المخبرية خارج المركز.
10: بغسل الكلاوي صار لي 9 سنين، كنت أغسل معرة الأتارب، هلق نقلونا على مشفى المغارة، وسيارة ما في، ومشواري بعيد 15-17 كيلومتر، وإيدي عاجزة، وإجري من قلت هشاشة العظام صار فيه كتير، وما بس ممشي يشيلوني شيل على البطانية.
7: في ظل غياب الاعتماد الرسمي لمشفى الأتارب من قبل وزارة الصحة، يرتفع صوت المرضى لمناشدة المعنيين لإنقاذه من خطر التوقف، الأمر الذي يهدد حياة المئات من المرضى الذين لا يملكون خيارا بديلا، لا سيما في ظل اكتظاظ المشافي في حلب.
1: أعلن محافظ حلب عزام الغريب افتتاح 134 مدرسة في عموم المحافظة بعد استكمال أعمال تأهيلها وترميمها وتجهيزها لتعود إلى الخدمة التعليمية وتستقبل أكثر من 65,000 طالب وطالبة خلال العام الدراسي القادم. وأكد الغريب أن إعادة المدارس إلى الخدمة تمثل أولوية لدعم العملية التعليمية، مشيرا إلى استمرار العمل على تأهيل مزيد من المدارس وتحسين البيئة التعليمية في مختلف مناطق المحافظة. أعلنت سفارتا سوريا في إسطنبول وبرلين تأجيل جميع المواعيد المحددة والخاصة بإصدار وتجديد جوازات ووثائق السفر العادية والمستعجلة. وأوضحت السفارتان أن قرار التأجيل سببه عطل تقني طارئ في المنظومة المركزية، مؤكدتين العمل مع الجهات المعنية على معالجة الخلل وإعادة تشغيل المنظومة في أقرب وقت، حيث سيتم تحديد مواعيد بديلة للمراجعين فور انتهاء أعمال الصيانة.

أعاد وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني افتتاح السفارة السورية في العاصمة الليبية طرابلس بعد إغلاق دام أكثر من 14 عاما، وجرت مراسم الافتتاح وسط حضور رسمي لتفعيل عمل البعثة الدبلوماسية السورية في ليبيا وتقديم خدماتها لأبناء الجالية السورية، إلى جانب تعزيز العلاقات والتواصل بين دمشق وطرابلس.

0: هذا وعقد وزير الخارجية أسعد الشيباني اجتماعا مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، كما عقد الشيباني اجتماعا مع وزير النفط والغاز الليبي خليفة عبد الصادق ورئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود حسن في العاصمة طرابلس. وأوضحت وزارة الخارجية أن الاجتماع ناقش التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والاستثمار سبل توسيع الشراكة وتبادل الخبرات في القطاعات ذات الاهتمام المشترك. ووقعت سوريا وليبيا اتفاقية في مجال التعاون الثنائي بين البلدين، وذلك خلال زيارة وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى طرابلس. وذكرت وكالة سانا أن الاتفاقية تهدف إلى تفعيل الاتفاقية المبرمة سابقا بشأن اللجنة العليا المشتركة وتعديلها بما ينسجم مع التطورات السياسية الحاصلة في كلا البلدين. ووقع عن الجانب الليبي المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية والتعاون الدولي الطاهر الباعور بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة. هذا وأعلن وزير الخارجية أسعد الشيباني خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الليبية طرابلس الاتفاق مع الحكومة الليبية على التنسيق في القضايا الإقليمية والدولية وتفعيل خطوط النقل البحري والجوي وكل القطاعات الاقتصادية.
1: اليوم بلقائي أيضا مع معالي الوزير أخي العزيز الطاهر استطعنا أن نعيد ونقيم كافة العلاقات السورية الليبية، وأيضا اتفقنا على خارطة الطريق لتطوير هذه العلاقات بما يخص التنسيق السياسي في القضايا الإقليمية والدولية، وأيضا في تفعيل خطوط النقل البحري والجوي، وأيضا العمل على إنشاء إطار كلجنة عليا لإدارة العلاقة وتنسيقها ومؤسستها بين البلدين لتشمل كافة القطاعات الاقتصادية، وأيضا وصولا إلى تأسيس مجلس رجال الأعمال وزيادة الاستثمار المتبادل بين البلدين، وأيضا مساهمة ليبيا وطرابلس في استثمار وإعادة إعمار سوريا في هذه المرحلة.
0: من جانبه قال المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية الليبية الطاهر الباعور إن الاتفاقات مع سوريا شملت ترتيبات لعقد اللجنة العليا بين البلدين قبل نهاية السنة الحالية أو بداية السنة المقبلة.
2: نحن اليوم نعيد هذه العلاقة إلى مسارها الطبيعي من خلال إعادة افتتاح السفارة السورية في ليبيا. إن شاء الله سوف تكون هذه الخطوة خطوة إيجابية في تطوير هذه العلاقات. أيضا كما ذكرت نحن اتفقنا على كثير من الإجراءات لتفعيل هذه العلاقة وتوقيع محضر اتفاق لتفعيل الاتفاقيات السابقة، وأيضا الترتيبات لعقد اللجنة العليا ما بين البلدين إن شاء الله في قبل نهاية السنة أو ربما بداية السنة القادمة. أيضا لدينا مشتركات كثيرة جدا اقتصادية وسياسية وأمنية.
0: نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقطعا مولدا بالذكاء الاصطناعي عبر حسابه على منصة تروث، وأرفقه بتعليق جزيرة خارك الإيرانية تتعرض للتدمير.

أعلن الجيش الإيراني استهداف مواقع تابعة للقوات الأمريكية في قاعدة المنهاد الجوية بدولة الإمارات بعشرات الطائرات المسيرة. وقال الجيش الإيراني إن الهجوم استهدف مواقع تمركز المروحيات والقوات الأمريكية داخل القاعدة، مشيرا إلى أنه جاء ردا على اعتداءات قال إنها استهدفت جزيرة لارك الإيرانية. في المقابل نفت وزارة الدفاع الإماراتية صحة الأنباء المتداولة بشأن استهداف قاعدة المنهاد بصواريخ، مؤكدة أن هذه المعلومات عارية عن الصحة. وكانت الوزارة قد أعلنت أن القوات الجوية تعاملت مع طائرة مسيرة قادمة من إيران فوق المياه الإقليمية للبلاد. أفاد الحرس الثوري الإيراني بأن ناقلة عملاقة اشتعلت فيها النيران وتوقفت تماما بعد اصطدامها بلغمين بحريين في الجزء الجنوبي من مضيق هرمز. وقال الحرس الثوري إن الناقلة كانت تحاول عبور الممر المائي بشكل غير قانوني، ولم يحدد هوية السفينة أو يقدم معلومات عن طاقمها. كما حذر الحرس الثوري من أن السفن الأخرى التي تنتهك قواعده الأمنية ستواجه المصير نفسه، مؤكدا أن الامتثال لتنظيماته الخاصة بالمرور عبر مضيق هرمز أمر إلزامي. قال الحرس الثوري الإيراني إنه دمر بنى تحتية ومواقع تمركز للمقاتلات الأمريكية في قاعدتي الملك حسين والأزرق الجويتين الأمريكيتين في الأردن. وأضاف الحرس الثوري أن هجومه جاء ردا على ما وصفه بالعدوان الأمريكي الصهيوني على جزيرة لارك، مشيرا إلى أنه استخدم في هجماته على الأردن مسيرات وصواريخ باليستية، وأكد أن كل إطلاق نار ضد سيقابل بردود أشد تدميرا. هذا وأعلن الجيش الأردني اعتراض 8 صواريخ اخترقت المجال الجوي للبلاد. قال وزير الخزانة الأمريكي إن بلاده ستفرض عقوبات على بنك آخر هذا الأسبوع في إطار مساعي تجديد الخناق على إيران. وأضاف وزير الخزانة أنه سيتحدث إلى المسؤولين الصينيين بشأن إيران وجميع الخيارات المطروحة، مضيفا أنهم متفقون مع الصين على ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز ومنع إيران من تطوير سلاح نووي. دقائق قليلة ونلتقي مجددا على رأس الساعة في أمان الله.

0: هلا هون احنا ما في عنا مركز صحي، يعني هودي بدهم علاج دائم، طبيب مختص يشوفهم.
1: الموضوع المزعج برحلة العلاج انه جرعات نحن بنشتريها من برا وبتكاليف عالية،
2: بس للأسف انه نحن عنا هون ضعف في المراكز، والمشكلة الناحية المادية هي عم تلعب دور كبير.
3: عدم مسافة الطريق والمعاناة اللي مثلا بنعانيها هي بالمواصلات وعلى الأسعار، بصراحة في مشكلة بالقسم، يعني نقص الأدوية
4: قليلة بالمحافظة المراكز، وإذا وجدت تكلفتها عالية.
5: نحن هاي الرواتب اللي عم نستلمها من الدولة عم ناخذها من الدولة، هذا الراتب ما بكفينا،
6: مسؤولية كبيرة بدنا نتحملها، وجوز يعني إهمال لحظات إنه تفقد المريض.
7: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
8: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
9: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
8: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
10: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
8: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
11: شو عم النظام السياسي اللي لسه الله عم بتشكل؟
12: متى سيكون هناك؟
8: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
13: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
11: أنا معترض على فكرتين.
8: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد، على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.

أهلا بكم في الساعة الثانية من الجولة الإخبارية، نبدأها بالعناوين. وزير المالية يقول إن توريد إيرادات النفط والغاز إلى الخزينة بدأت منذ أيار الماضي، ويكشف ارتفاع الإيرادات العامة 111%. دعوات لمقاطعة الفروج بعد موجة ارتفاع جديدة في الأسعار، وسعر الطن يصل إلى 3000 دولار. الجيش اللبناني يعلن تفكيك عصابتين لتهريب الأشخاص في كسروان، ويقول إنه أوقف 12 سوريا بينهم 3 نساء. تل أبيب وأثينا توقعان صفقة دفاع جوي بقيمة 3 مليارات يورو، ووسائل إعلام عبرية تصفها بالأكبر في تاريخ الصادرات الدفاعية الإسرائيلية.

0: أهلا بكم في التفاصيل. قال وزير المالية محمد يسر برنية إن إيرادات النصف الأول من عام 2026 بلغت 2,700,000,000 دولار مقابل إنفاق قدره 3,700,000,000 دولار بعجز مالي يقارب 1,000,000,000 دولار. وأضاف برنية أن الإيرادات ارتفعت 111% والإنفاق 331% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، متوقعا زيادة الإنفاق خلال النصف الثاني مع رفع الرواتب وتسارع تنفيذ المشاريع. وبحسب تصريحات وزير المالية فإن توريد إيرادات النفط والغاز إلى الخزينة بدأ منذ أيار الماضي. حول الموضوع أرحب بالخبير في التخطيط الاقتصادي خالد الحمدي من دمشق. أهلا بك معنا أستاذ خالد. أستاذ خالد، كيف تقرأ هذه الأرقام التي تحدث بها وزير المالية؟
1: أسعد الله أوقاتك كاترين والأخوة المشاهدين أينما وجدوا. في الحقيقة يعني اليوم نحن نتحدث عن حجم إيرادات 2.7 مليار دولار، ونتحدث عن العجز هو يعني ونتحدث عن إنفاق 3.7 مليار دولار، نتحدث عن 1,000,000,000 فرق أو عجز. في الحقيقة أنا أرى يعني أن هذا العجز هو تمويلي وليس هيكلي، يعني لا يشكل أي خطر بحكم أن الكتلة المالية العظمى أنفقت على موضوع البنى التحتية وبداية مشاريع الاستثمار وكذلك الرواتب. ففي الحقيقة يعني أراه أنه ضمن الظروف الحالية لسوريا بالانطلاقة الاقتصادية التي تقوم بها الدولة السورية هو ضمن حدود المنطق الاقتصادي.
0: طب كيف من الممكن تقليص هذا العجز؟
1: في الحقيقة يتم تقليص هذا العجز عندما دائما يكون هناك توجه نحو يعني أمر واضح، ألا وهو الإنتاج. بمعنى آخر، اليوم ذكر بالتقرير تلفزيون سوريا أنه من شهر أيار بدأ النفط يدخل إلى الميزانية السورية. إذن هناك عائدات وهناك أموال تضخ بالميزانية. إذا وجهت هذه الأموال إلى اتجاهين، الاتجاه الأول هو الاستثمار بحيث نتبع القاعدة الاقتصادية التي تقول كل دولار ينتج دولار. الموضوع الآخر هو الأكثر أهمية هو الإنتاج. أنا دائما أقول أن أحد الحلول الناجعة للمشاكل الاقتصادية في سوريا ومن ضمنها موضوع الحلقة الحيوي اليوم هو موضوع العجز في الميزانية هو دائما يكون بالإنتاج. الإنتاج يجب أن لا نلتفت إلى إدارة الأزمات اليومية أو الآنية بقدر ما ننظر إلى الحالة الاستراتيجية للدولة السورية والحالة الإسعافية للمواطن السوري. يعني اليوم عندما يكون إنتاج يكون هناك كبح للتضخم، يكون هناك حل لجزء كبير من مشكلة البطالة، ويكون هناك ارتياح بالسوق. كل هذه العوامل تعزز. إذن يجب أن نحور الأموال إلى مجريي الاستثمار والإنتاج، والدولة السورية بدأت بهذين المحورين. طبعا يضاف إليهما محور ثالث ألا وهو البنى التحتية. البنى التحتية هي يعني أي نعم هي حالة خدمية ولكنها حالة جدا مهمة في مقياس التعافي الاقتصادي والخدمي،
0: وهذا ما أردت الحديث عنه. نحن اليوم في مرحلة إعادة الأعمار وحالة التعافي، هل بدأت هذه الأرقام تعكس هذه المرحلة؟
1: نعم، أنا كنت مع حضرتك منذ قرابة الشهر على الهواء عندما تحدث صندوق النقد الدولي عن حجم النمو بسوريا وهو بلغ 10%، وهو دليل على حالة تعافي منقطعة النظير مقارنة مع الدول الأخرى. طبعا هي الأرقام هي لا ليست فقط تعكس الحالة الحسابية، الأرقام الموازنة دائما وأرقام النمو هي تعكس توجهات تغييرات سياسة الدولة على الصعيد السياسي وعلى الصعيد الاقتصادي. يعني اليوم هذه الأرقام تنم على أننا نتجه نحو الطريق الصحيح. يعني أنا اليوم عندما مثلا أتحدث عن النصف الأول بال 26 نتحدث عن عجز 37% بين كفي الميزان، كف الإنفاق وكف الإيرادات، مقارنة مع الظروف التي اليوم هي نشوء الدولة السورية، هو يعتبر رقم جدا تحت السيطرة. أنا أرى ضمن يعني الدراسات البحثية الاقتصادية التي يعني نقوم بإجراءها أن النصف الثاني، أنا سأخرج إن شاء الله على الإعلام مع حضرتك مثلا ببداية 2027، وسيكون هناك تقييم كذلك لموضوع العجز وموضوع النمو، وسيضمحل هذا الرقم. لماذا؟ لأن هذا العجز هو تمويلي وليس هيكلي، بمعنى آخر أنه لا يشكل خطر. واليوم هناك يعني إعادة هيكلة لآبار النفط، هناك إعادة هيكلة لحالة الفساد التي كانت موجودة بها آبار النفط، حالة الفوضى بالاستثمار الجائر. أنا لماذا أقول النفط؟ لأن النفط اليوم هو يعني أهم عائدات الدولة السورية. طبعا هناك روافد اقتصادية أخرى ولكنها ليست بأهمية النفط. سيكون أنا أتوقع انخفاض لهذا العجز أو معدلاته، وحتى نصل بعونه تعالى إلى يعني مرحلة صفرية، ومن ثم لا يكون هناك عجز، بل إن شاء الله سيكون بقادمات الأشهر سيكون هناك بعونه تعالى، إن لم يكن فائض لن يكون هناك حالة من النقص في هذا الميزان.
0: طيب، وكيف من الممكن أن ينعكس ذلك في حال تحسن بالعجز في سوريا، أن ينعكس ذلك على المواطن في سوريا؟
1: نعم، نحن دائما نركز على جزئية مهمة، هي إدارة هذا العجز. أين ذهب العجز؟ هل هو ذهب لإدارة أزمات حالية آنية، أم هو لمخطط مرتبط بتخطيط استثماري، تخطيط اقتصادي؟ في الحقيقة اليوم الاستثمار، دائما أنا أقول أن ثالوث الازدهار هو مرتبط بثلاثة أشياء. أول موضوع هو العدالة، الموضوع الثاني هو الاستثمار، الموضوع الثالث هو الإنتاج. اليوم ما تقوم به الدولة السورية حالة من المكافأة بتساير هذه المسارات الثلاثة، العدالة بموضوع الضرائب، موضوع مكافحة التهريب. يعني اليوم نحن عندما نكافح ونكبح التهريب بكافة أشكاله على المعابر الخارجية، نحن اليوم نسهم بتقليص العجز. الموضوع الآخر هو القوانين الضرائب، يجب أن يكون قوانين الضرائب تتكافأ مع كافة سويات المجتمع السوري. يعني اليوم أنا يعني عندما يكون هناك منشأة يجب أن تكون قيمة الضريبة مختلفة تماما عندما يكون هناك بقالية. الموضوع الثاني هو الاستثمار، والدولة السورية تقوم بهذا الموضوع على قدم وساق. ونحن اليوم ونحن نتحدث يعني أجرينا ثلاثة أيام متواصلة من التجارب الناجعة في معرض دمشق الدولي مع مستثمرين من كافة الدول، سيدتي 1000 شخص اعتباري ويشكلون جدا يعني ركيزة مهمة للاقتصاد السوري. إذا الاستثمار الخارجي والداخلي يسير بخطى متسارعة ومدروسة. الموضوع الثالث ألا وهو الإنتاج. هذه الأشياء الثلاثة تنعكس على المواطن السوري بتحسين حياته الاقتصادية اليومية، بتأمين فرص العمل، بكبح التضخم، بكبح الركود. اليوم نحن نتحدث عن مسارات لا تحدث بين ليلة وضحاها، نحن اليوم على المسار الصحيح. أنا سأقول لك جزئية بالأرقام، أنا لو لم يحدث الاندماج ولم تعد هذه الآبار إلى الدولة السورية، كان نحن لا نتحدث عن عجز 37%، كنا نتحدث اليوم عن أضعاف، مثلا كنا نتحدث عن 300%. إذن الأرقام هي تحت السيطرة، الأرقام تعكس الحالة من اليقين الاقتصادي التي تقوم بها الدولة السورية.
0: شكرا جزيلا لك خالد الحمدي، خبير في التخطيط الاقتصادي، كنت معنا من دمشق. انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي دعوات إلى مقاطعة شراء الفروج وسط تباين في الآراء بين مؤيد للمقاطعة ورافض لها، وتأتي هذه الدعوات على خلفية ارتفاع أسعار المادة، إذ ارتفع سعر طن الفروج الواحد إلى نحو 3000 دولار في عدة محافظات، ما انعكس على أسعار المادة في الأسواق المحلية. ويشتكي أصحاب محال بيع الفروج من صعوبة تأمين الكميات المطلوبة وارتفاع تكاليف الشراء في وقت باتت فيه شريحة من السكان عاجزة عن شراء المادة بشكل منتظم. ويأتي هذا الارتفاع مع استمرار وقف استيراد الفروج وسط مخاوف من استمرار ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة. استطلع تلفزيون سوريا آراء باعة الفروج في دمشق بشأن ارتفاع الأسعار وانعكاس ذلك على حركة البيع وإقبال السكان على شراء المادة.
2: كان طن بال 1800 2000 دولار، اليوم الطن ب 3000، هذا الشيء أثر علينا، أثر على بيعنا، أثر على يعني كان كيلو شرحات بال 50 تقريبا 52، اليوم كيلو شرحات بال 100. والتموين بسعرته 64، بقى احنا اضطرينا نسكر لانه بدنا نعلق سعر التموين، بقى ما احنا احسن نبيعه. والشخص يشوفها اخي معلق 64 وانت عم تبيعه ب 100، كمان ما بتحسن تساوي هي الحركه.
3: كانوا بالاول يستوردوا التركي، طبعا نحن ما بنجيبه، بس هو بينزل بينفرد بالسوق بيكسر السوق. طن الفروج البلدي بكلف مثلا خلينا افتراضا لنقول 1800 دولار. التركي كان ينفرد ب 1500 دولار بالسوق بيكسر السعر. هذا اللي صاير فينا. وقفوا الاستيراد بده يطلع البلدي، كلفة البلدي غالية، إن كان الفحم ولا كان العلف غالي، الأدوية العقاقير الأدوية كله غالي، هذا كله على الدولار بينحسب.
4: رمضان يعني هذا الحكي عم نعاني منه نحن. ونهايته يعني هو إذا ما فوتوا فروج ريش تركي ما رح ينزل. نحن عندنا في عندنا مشكلة كبيرة كثير، يلي هي إنه الأماي ما عندنا كفاية صوص، كفي صوص للمداجن ما في. وهذا الشيء اللي عم يسبب انه قلة البضاعة، قلة رزق. فالمصالح عم تبرم بالسراج الفتيلي على رزق ما في، ما موجود. في كثير ايام مصالح عم تطوش ما عم تذبح. نهايتها يعني موضوع المشكلة كلها ان هي قلة رزق. يا بفوتوا لنا رزق من تركيا حي نحن بنذبحه، او بلاقوا لنا حلة يدعمونا بالاماي.
5: كالمواطن بده يجي لعنا يشتري فروج، كيلو صدر حقه 85 ل 90,000، فما تحسن شيء. هي واحدة، كيلو الفخاد صار 50,000، كيلو الفخاد الوردة 50,000، فما يعني يتحسن شيء. بنطلب نحن انه يتأمن الفروج استيراده من برا، العلف كالمربي كمان يقدر يأمن هذا الشيء، انه مشان يقدر هو كمان ينزل السعر ونحن كمان ننزل السعر عنا.
0: ومن حمص ينضم إلينا مراسلنا أنور أبو الوليد. أهلا بك معنا أنور. أنور، حدثنا عن حملات المقاطعة لشراء الفروج في حمص.
6: كاترين، نحن الآن أمام بوابة إحدى محلات الفروج في حمص، ربما المظهر يفسر بشكل واضح أو يظهر بشكل صريح الواقع. هذه المادة الرئيسية بالنسبة لبيوت كثير من المواطنين، معظم السوريين غير قادرين على شراء اللحوم الأغلى ثمنا كلحوم الأبقار والعجول والأغنام، وبالتالي كان لحم الفروج ولا يزال هو الوجهة الأولى لكثير من بيوت السوريين لشرائها تزويد موائدهم بها. ولكن ما يحصل الآن هو ارتفاع في الأسعار وعدم وجود ضبط للأسعار. الأسعار كانت تتفاوت أو تفاوتت خلال المرحلة السابقة بشكل واضح، كانت تنخفض لأيام ولكنها تعود للارتفاع مجددا، ما أدى إلى أزمة في هذه المادة. ونلاحظ من خلال المعروض الآن في عدد من المحلات التي تجولنا عليها وزرناها أن هناك نسبة قليلة من المادة المعروضة من لحم الفروج، وأيضا نسبة إقبال ضعيفة من المواطنين هذا الغلاء الذي شمل معظم أنواع أو جميع أنواع الفروج التي تتفاوت بطبيعة الحال حسب نوعها وحسب يعني أيضا حسب من يوم إلى آخر. هناك تفاوت، اليوم وصل سعر اللحم الفروج الصدر مثلا إلى تجاوز 80,000 هنا في حمص، وسعر الأفخاذ الفروج مثلا نحو 45,000، وهي أرقام كانت منخفضة أكثر من ذلك خلال الفترة الماضية. وبالتالي هناك يعني عدم من قبل المواطنين على هذا الارتفاع المتزايد المفترض في هذه المادة، لذلك ظهرت مثل هذه الحملات التي تقول بأنها تود مقاطعة هذه المادة نتيجة ارتفاع أسعارها. هذا الارتفاع الذي عندما تسأل عن أسبابه يظهر أن هناك أسباب تطول وأسباب كثيرة لارتفاع هذه المادة. يقول المربون بأن عدد المعروض في السوق انخفض نتيجة ارتفاع التكاليف عليهم، يعني هناك تكاليف تشغيلية كبيرة لا تتناسب مع السعر الذي تضعه موديليات التجارة الداخلية هنا في المحافظات، والتي تكون دائما أو كما يقول المربون بأنها دون التكاليف التشغيلية وبالتالي تسبب لهم خسائر، ما أدى إلى انخفاض عدد المربين في عموم المحافظات. وفي مثلا كان هناك انخفاض أدى إلى قلة المعروض من مادة الفروج، وبالتالي عندما يكون المعروض قليلا مقارنة بحجم طلب متزايد ويومي من قبل المواطنين على هذه المادة الرئيسية كما ذكرنا، يكون هناك ارتفاع في الأسعار بطبيعة الحال. هذا السبب الرئيسي، هو ما أجمع عليه المربون الذين يقولون أن السبب الرئيسي هو ارتفاع هذه التكاليف وعدم تناسبها مع السعر الذي تود الحكومة والجهات القائمة على ضبط الأسعار كمديريات التجارة تقول بأنها لا تتناسب معهم، ما أدى إلى هذه، وخصوصا أن مادة مثل الفروج كانت تحتاج دائما إلى دورة إنتاجية، هي ليست يعني إنتاج بشكل يومي، دائما ما تحتاج معظم هذه المداجن إلى دورات إنتاجية، هناك فاصل بينها، وبالتالي أي يعني انخفاض في عدد المربين أو عزوف عنهم عن تزويد السوق بما يكفي من هذه المادة سيسبب فجوة لن تقتصر على يوم أو يومين، ستستمر لعدة أيام حتى يتم تزويد السوق بكميات جديدة. هذا يعني هو السبب الرئيسي كما يقول الناس، وبالتالي الانعكاس المباشر يكون بطبيعة الحال على المواطنين الذين تقل أعداد الناس الذين يرتادون محلات الفروج، وبالتالي كما نشاهد أيضا يقل المعروض من قبل المحلات الصغيرة التي تعرض هذه المادة، تقوم بالعرض بكميات قليلة لكي لا أيضا يعني تطول مدة بقاء مثل هذه المادة عندهم، وبالتالي تصبح غير مرغوبة هي الشراء بالنسبة للمواطنين، وبالتالي أيضا تكون كميات قليلة في هذه المحلات، وهذا ما يفسر ما دعا إليه أو سماه البعض أنه حالة عزوف أو إضراب عن شراء مدة.
0: شكرا جزيلا لك أنور أبو الوليد، كنت معنا من حمص. أطلقت وزارة الصحة حملة واسعة لتلقيح الأطفال ضد الحصبة والحصبة الألمانية وشلل الأطفال، وأوضحت الوزارة أن الحملة تستمر لمدة 10 أيام وتستهدف جميع الأطفال من عمر يوم واحد وحتى 5 سنوات، داعية الأهالي لمراجعة أقرب مركز صحي أو فريق جوال للاستفادة من اللقاحات المقدمة مجانا. وتشمل الحملة المنطقة الصحية الثالثة في حلب وعفرين ودير حافر وجرابلس وسلقين في إدلب والميادين في دير الزور والرقة والشدادي والقامشلي في الحسكة ودوما في ريف دمشق. باشرت عيادة تبرع بالدم متنقلتان عملهما في محافظة حمص بهدف تعزيز التبرع الطوعي وتأمين مخزون كاف من الدم ومشتقاته، ومن المقرر أن تجوب العيادتان أحياء مدينة حمص وريفها وفق خطة شهرية لتسهيل وصول المتبرعين ودعم احتياجات مرضى التلاسيميا والأورام والقصور الكلوي. وجهزت كل عيادة بفريق طبي ومخبري ومعدات لفحص المتبرعين وحفظ أكياس الدم، وينفذ المشروع بالتعاون بين محافظة حمص ومديرية الصحة والمؤسسة العامة لبنوك الدم ومنظمة أطباء بلا حدود. أعلنت منظمة الصحة العالمية تلقيها منحة من المساعدات الإنسانية للاتحاد الأوروبي تقدر ب 12 مليون يورو لدعم الخدمات الصحية الأساسية في جميع أرجاء سوريا. وكشفت المنظمة أن التمويل سيشمل تغطية علاج الأمراض غير المعدية والرعاية الطارئة وحالات الصحة النفسية والمعدات اللازمة لغسل الكلى وغرف الطوارئ والعمليات ووحدات العناية المركزة. وأكدت منظمة الصحة مواصلة دعمها للقطاع الصحي في سوريا وتقديم المساعدات اللازمة وتعزيز القدرات اللازمة للتعافي على المدى الطويل. يواجه مرضى غسيل الكلى في مشفى حلب الجامعي رحلة علاج طويلة في ظل نقص في الأدوية ومحدودية عدد أجهزة الغسيل في المشافي الحكومية، ما يضاعف أعباء المرضى وذويهم.
7: تأتي زهراء مع والدتها إلى مركز غسيل الكلى في مشفى حلب الجامعي 3 مرات كل أسبوع، رحلة طويلة وعلاج مرهق تحاول خلاله أن تتمسك بحياتها، في حين تعيش عائلتها معاناة تتجاوز ألم المرض إلى صعوبة تأمين العلاج والأدوية.
8: 3 سنين إنه كانت هي بمصر ونزلت لهون، والشرايين عندها كتير تعبانة، كل فترة بنفتح لها من مكان من مكان، هلا في برقبتها، رجعنا فتحنا بإيدها، رجع سكروا، رجعت فتحت مرة تانية بإيدها، طلعنا على الشام، رجعت نزلت لهون. هون بس إنه غسيل يعني، بس خدمتهم كويسة يعني هون. طبعاً مصاريف يعني رب العالمين هو أعلم، الله ما بقطع، والحمد لله رب العالمين، أخوتي وأهل الخير وأولاد عمّة يعني الحمد لله رب العالمين.
7: كذلك تأتي السيدة سميرة بطفلها من قريتهم شرقي حلب لتواجه معاناة إضافية في مشقة الطريق.
9: ابني هون عنده قصور كلوي، طبعا ابني معاق يعني عنده مشكلة هي إعاقة سببت له القصور الكلوي، بجي مرتين بالأسبوع. عدم مسافة الطريق والمعاناة اللي مثلا بنعاني هي بالمواصلات وغلى الأسعار بصراحة، في مشكلة بالقسم يعني نقص الأدوية نقص هلأ كان في عنا مشكلة بالأجهزة الحمد لله مشي حالة.
7: مركز غسيل الكلى في مشفى حلب الجامعي يعد من أهم المراكز التي تستقبل مرضى حلب وريفها، لكنه يعمل بقدرات محدودة إذ لا يتجاوز عدد أجهزة الغسيل فيه 33 جهازا، وفي مشفى ابن رشد الحكومي أيضا قسم لغسيل الكلى يواجه بدوره نقصا في الأدوية وقلة في عدد الأجهزة ما يزيد من أعباء المرضى وذويهم.
10: عندنا 33 جهاز، عدد المرضى الكلي هو 250 مريض موزعين على مدار 24 ساعة، نحن شغالين مدار 24 ساعة قسم غسيل الكلية، كل مريض بيغسل فترة تقريبا 3 ساعات متواصلة، المريض أحيانا بيغسل 3 مرات بالأسبوع أو مرتين بالأسبوع وبشكل متواتر. طبعا عندنا صعوبة بتأمين بعض المواد مثل الهيبارين مثل مواد الحديد جلسات غسيل الكلية.
7: بين جلسة وأخرى تبقى زهراء وأسرتها في مواجهة رحلة لا تنتهي، مرض يفرض عليهم العلاج ونقص الإمكانات يجعل هذه الرحلة أكثر قسوة، في حين يبقى تأمين الرعاية الكافية أملا ينتظره مرضى الكلى في حلب وريفها.
11: مرضى غسيل الكلى لا يواجهون المرض وحده، بل معاناة تأمين الأدوية ومشقة الطريق الطويل إلى المستشفى معاناة تتكرر مع كل جلسة وتزيد من معاناة مرضى أنهكهم المرض. عمار مرجان، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
0: ومن حلب المدينة إلى ريفها، حيث يواجه مركز غسيل الكلى في مشفى الأتارب الجراحي ضغطا كبيرا باعتباره المركز الوحيد في المنطقة بسبعة أجهزة فقط تخدم أكثر من 62 مريضا وتنفذ أكثر من 600 جلسة غسيل شهريا وسط نقص في التجهيزات والمستلزمات الأساسية.
12: بين جدران مركز غسيل الكلى في مشفى الأتارب الجراحي لا يرى طلال مجرد أجهزة طبية، بل يرى شريان حياته الوحيد. قصة طلال مع المرض بدأت بعد أن خرج من معتقلات النظام المخلوع بكلية لم تعد تقوى على العمل، ليواظب على غسل الكلى في هذا المركز منذ 3 سنوات، لكنه اليوم يعيش هاجسا يلاحقه خوفا من إغلاقه.
13: أخذني الأمن العسكري، الأمن العسكري أخذني، ظل لي 2 سنين بالأفرع على أثر الضرب، على أثر الضرب ضربوا لي الكلاوي والله. وصل لي هلأ شيء 3 سنين عم بغسل بالمركز، يعني أقرب مركز بعيد عننا ما بنحسن نروح عليه، وما عنا أهلية ولا عنا سيولة يعني نروح فيها.
12: طلال ليس وحده، فمركز غسيل الكلى هنا هو المنقذ الوحيد لعشرات المرضى في ريف حلب الغربي الذين يضطرون لإجراء أكثر من 600 جلسة غسيل شهرياً وسط ضغط هائل ونقص حاد في اللوازم الطبية والأدوية.
14: نحن المركز كان موجود بمعارض الأتارب طنخلو حديثاً لمشفى الأتارب المغارة. نحن المركز بيستوعب 7 أجهزة، معدل 21 مريض باليوم، عندنا 61 مريض مسجل وبنقصه ل 600 جلسة بالشهر، وعندنا ضغط مرضى مسجلين بالانتظار 20 لل 25 مريض، ونحن ما بنحسن نستوعب الغسيل لهم بسبب ضعف الامكانيات هي اللي بتعود لضعف دعم التجهيزات الطبيه من جلسات غسيل، وعندنا نقص بالكوادر الطبيه الفني غسيل.
12: تتضاعف المعاناة مع غياب وسيلة نقل مخصصة خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة، ناهيك عن التكاليف المادية الباهظة التي يضطر المرضى لتأمينها لإجراء التحاليل المخبرية خارج المركز.
15: بغسل كلاوي صار لي 9 سنين، كنت أغسل معرة الأتارب، هلق نقلونا على مشفى المغارة، وسيارة ما في، ومشواري بعيد 15-17 كيلومتر، وايدي عاجزه، واجري منقلت هشاشه العظام صار فيه كثير، وما بس ممشي يشيلوني شيل على البطانيه.
12: في ظل غياب الاعتماد

0: تجهيزها لتعود إلى الخدمة التعليمية وتستقبل أكثر من 65 ألف طالب وطالبة خلال العام الدراسي القادم. وأكد الغريب أن إعادة المدارس إلى الخدمة تمثل أولوية لدعم العملية التعليمية، مشيرا إلى استمرار العمل على تأهيل مزيد من المدارس وتحسين البيئة التعليمية في مختلف مناطق المحافظة. مدت وزارة الدفاع بالاشتراك مع وزارة الدفاع التركية جسرا حربيا يربط ضفتي نهر الفرات لتسهيل حركة عبور الأهالي وتخفيفا عن جسري دير الزور والعشارة.
1: عملت إدارة الهندسة العسكرية في وزارة الدفاع على تقييم الأضرار وتحديد احتياجات في محافظة دير الزور، وذلك استجابة لمناشدة الأهالي بعد التنسيق ومخاطبة الجهات المعنية وعقب تركيب جسر حربي عائم في مدينة دير الزور بالتعاون مع الجانب التركي بإشراف الفرق المختصة. اليوم أعمال تركيب جسر حربي في مدينة الميادين شرق المحافظة. يأتي تركيب الجسر بهدف تخفيف معاناة الأهالي وتسهيل حركة النقل بين ضفتي نهر الفرات إلى حين تأمين حلول دائمة للبنية التحتية المتضررة.
0: وقال السفير التركي لدى دمشق نوح يلماز إن الجيشين التركي والسوري يبنيان المستقبل معا في زمن السلم أيضا، وذلك عقب انتهائهما من تركيب جسر حربي عائم على نهر الفرات في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي. وأوضح يلماز في تدوينة نشرها على حسابه بمنصة إكس أن تركيب الجسر الجديد أنجز بالتعاون بين الجيش السوري والقوات المسلحة التركية، مشيرا إلى أن إنجاز المشروع تزامن مع 30 آب الذي يصادف عيد النصر في تركيا. وأضاف أن الجسر أقيم بديلا عن الجسر القديم الذي دمرته الفيضانات، موضحا أنه يمثل ثاني مشروع من نوعه نفذ بالتعاون بين القوات المسلحة التركية والجيش السوري. قال مدير الوحدات الاقتصادية في مؤسسة مياه دير الزور نيسان النمر إن ارتفاع منسوب نهر الفرات أدى إلى توقف 6 محطات ضخ هي المحاريج والصماعة والبوبدران والشبكة والجنينة والهري. وأضاف أن المؤسسة أوقفت احترازيا 3 محطات أخرى للحفاظ عليها، وهي المحطة الثالثة في الكشكية ومحطة الجسر في الباغوز ومحطة الصالحية. وأوضح أن الفرق الفنية فكت المحركات وعلب التغذية والمضخات لتأمينها على أن تعيد تركيبها فور انخفاض منسوب النهر، مشيرا إلى تحويل تغذية المناطق المتضررة إلى محطات أخرى وتأمين صهاريج مياه بالتعاون مع المجالس المحلية. شهدت مناطق متفرقة من سوريا سلسلة من حوادث السير والحرائق أسفرت عن وفاة شخصين وإصابة 37 آخرين وفق ما أفاد به الدفاع المدني. وقال الدفاع المدني إن فرقه استجابت ل 21 حادثا أسفرت عن وفاة شخصين وإصابة 32 آخرين، وقدمت الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم. أعلنت سفارتا سوريا في اسطنبول وبرلين تأجيل جميع المواعيد المحددة والخاصة بإصدار وتجديد جوازات ووثائق السفر العادية والمستعجلة. وأوضحت السفارتان أن قرار التأجيل سببه عطل تقني طارئ في المنظومة المركزية، مؤكدتين العمل مع الجهات المعنية على معالجة الخلل وإعادة تشغيل المنظومة في أقرب وقت، حيث سيتم تحديد مواعيد بديلة للمراجعين فورا انتهاء أعمال الصيانة. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن التطورات التي شهدتها سوريا خلال الأيام الماضية تمثل جزءا من مسار إغلاق ما وصفها بصفحات الإرهاب. وأضاف أردوغان إن بلاده تطمح أن ترى رؤية منطقة خالية من الإرهاب، مشيرا إلى أن تركيا ودول المنطقة لديها فرصة لبدء

0: في مرحلة جديدة بعد سنوات من الأزمات والصراعات. حول الموضوع ينضم إلينا مراسلنا من أنقرة يوسف ملا. أهلا بك معنا يوسف. يوسف، لو تضعنا في تفاصيل ما تحدث به الرئيس التركي حول الملف السوري.
1: كاترين، تحية طيبة لك وللسادة المشاهدين. خلال حفل أقيم على شرف مناسبة عيد النصر في تركيا، الرئيس التركي في قاعة المؤتمرات في المجمع الرئاسي قال بأن تركيا حققت تقدما مهما في مسار تركيا خالية من الإرهاب ومنطقة بلا إرهاب، وأن هذه الرؤية بدأت تتحقق خطوة بخطوة على أرض الواقع. وأشار بشكل مباشر كاترين إلى التطورات الأخيرة الحاصلة في سوريا قائلا: كما حدث في سوريا خلال الأيام الماضية، كلما أغلقت ملفات الإرهاب ستكبر الآمال وستبدأ رياح مختلفة بالهبوب في منطقتنا. أضاف الرئيس التركي إلى أن المنطقة تمر بمرحلة صعبة لكنها تاريخية في الوقت نفسها، مؤكدا أن تركيا ستواصل تعزيز تعاونها مع الدول المجاورة ومع الشعوب التي تربطها بها علاقات تاريخية وثقافية. وقال أن الحدود قد تفصل الدول جغرافيا لكنها لا تستطيع أن تفصل القلوب والشعوب التي عاشت قرونا من الروابط المشتركة. الرئيس التركي أكد أن ما يجري في سوريا يأتي ضمن رؤية أوسع تهدف إلى إنهاء ملفات الإرهاب في المنطقة وفتح مرحلة جديدة من الاستقرار، سواء بين يعني سوريا وتركيا والعراق، ومع إغلاق ملفات حزب العمال الكردستاني. وأكد أن ما يجري في سوريا هو ليس خارج هذه المنظومة، وأكد بأن إنهاء ملفات الإرهاب في المنطقة سيفتح باب وفرصة جديدة من الاستقرار، معتبرا أن شعوب المنطقة باتت أمام فرصة لكتابة صفحة ذهبية جديدة في التاريخ بعد سنوات طويلة من الأزمات والمعاناة. في إشارة هنا إلى حل حزب العمال الكردستاني نفسه في العراق، وأيضا إعلان قصد حل نفسها في سوريا. الرئيس التركي هنا شدد أيضا على أن تركيا لن تسمح بضياع هذه الفرصة، وأن نجاح المرحلة الجديدة يحتاج إلى مزيد من الوحدة والتعاون والاستقرار، معربا عن ثقته من التطورات التي يجري الحديث عنها اليوم، وأنها ستتحول خلال الفترة القادمة إلى واقع يطبق على الأرض، وسنرى انعكاساتها في ما ينعكس بالفائدة على الدول والشعوب في المنطقة.
0: شكرا جزيلا لك يوسف ملا، كنت معنا من أنقرة.

0: أحبطت مديرية الأمن الداخلي في مدينة الرقة محاولة اختطاف مواطن والاستيلاء على مركبته بعد عملية أمنية أسفرت عن تحريره وإلقاء القبض على المتورطين. وجاءت العملية عقب تلقي بلاغ يفيد بتعرض المواطن للاعتداء ومحاولة اقتياده إلى جهة مجهولة، لتتحرك دوريات الأمن الداخلي فورا وتتمكن من تأمين سلامته وإحباط الجريمة. وأحيل الموقوفان إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما. كشف رئيس فرع المكافحة الدولية في إدارة مكافحة الإتجار بالبشر المقدم مناف الزعبي عن توقيف نحو 1000 شخص متورطين في جرائم الإتجار بالبشر والاستغلال الجنسي للأطفال والدعارة في مختلف المحافظات السورية. وقال الزعبي في تصريح لموقع عنب بلدي إن الجهات المختصة ألقت القبض على 600 متورط في تهريب البشر و300 في شبكات الاستغلال الجنسي للأطفال، مضيفا أنه جرى اكتشاف نحو 15 شبكة تستغل الأطفال في التسول وتوقيف 3 متورطين بشراء أعضاء بشرية. وأكد رئيس فرع المكافحة الدولية في إدارة مكافحة الإتجار بالبشر عدم تسجيل أي حالة نزع أعضاء عن طريق الخطف منذ التحرير. أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين استجابتها ل 194 بلاغا عن مقابر جماعية محتملة في مناطق مختلفة من سوريا، مؤكدة مواصلة توثيق المواقع وحمايتها والتحقق منها. وأوضح المستشار القانوني في الهيئة الوطنية أنور مجني أن فتح المقابر لم يبدأ بعد لاحتياجه إلى كوادر متخصصة ومخابر لتحليل الحمض النووي ومستودعات لحفظ الرفات، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل على كشف مصير المفقودين والوصول إلى رفات المتوفين وتسليمها إلى ذويهم. كشف تقرير صادر عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن 96% من أسر المفقودين في سوريا لا تتلقى دعما من أي مؤسسة، في حين لا تتجاوز نسبة الأسر التي تعرف دور الهيئة الوطنية للمفقودين 17%. وأوضح التقرير أن عائلات المفقودين تواجه إلى جانب الغياب الجسدي لأحبائها تحديات قانونية وإدارية ونفسية واجتماعية واقتصادية تتطلب استجابة عاجلة وشاملة. وشددت اللجنة على أن الكشف عن مصير المفقودين وأماكن وجودهم يمثل واجبا إنسانيا والتزاما قانونيا بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. أعلن الجيش اللبناني توقيف 12 سوريا بينهم 3 نساء إثر دهم مجمع سكني في منطقة البوار بكسروان. وقال الجيش اللبناني في بيان له إن التحقيقات أظهرت تشكيل الموقوفين عصابتين لتهريب الأشخاص، مشيرا إلى أن العملية جاءت بعد التحقيق في حادثة خطف ببلدة عمشيت تبين أنها ناجمة عن خلافات مالية بين مهربين. ومن بيروت تنضم إلينا مراسلة تلفزيون سوريا مايا هاشم. أهلا بك معنا مايا. مايا، حدثينا عن تفاصيل أكثر حول العصابتين في كسروان.
1: نعم كاترين، بتهمة تهريب الأشخاص تم توقيف 12 شخصا من الجنسية السورية بينهم 3 سيدات بتهمة تهريب الأشخاص في منطقة البوار في كسروان. التحقيقات لا تزال في بدايتها، وخاصة أن بيان الجيش اللبناني كان مقتضبا جدا. التحقيقات الآن تشمل هؤلاء الأشخاص الذين تم توقيفهم، ما إن كان يعملون من فترة وجيزة أو أن الموضوع منذ القدم، يعني هذه الشبكة كيف كيفية عملها، كيفية إنشاؤها، من الرأس المدبر فيها؟ كل هذه الأسئلة سيتم التطرق إليها في التحقيقات، وسيتم مساءلة هؤلاء الأشخاص تحديدا، ما إن كان عملهم ناشط منذ فترة طويلة ومنذ زمن، أم أن الأمور هي يعني جديدة عليهم. إذن كل هذه الأسئلة ستطرح للوصول إلى إجابة شافية بما يتعلق يعني الأزمة التي هي موجودة والأشخاص الذي تم توقيفهم. هناك دعيني أشير كاترين لأن هناك تنسيق كبير عند الحدود اللبنانية السورية، التنسيق الأمني والتنسيق القضائي في عدة ملفات، لطالما كانت سوريا تطالب بمنع التهريب وكافة أنواع التهريب، وتعمل القوى الأمنية اللبنانية في هذا المجال لملاحقة الأشخاص الذي يطلق عليهم اسم مهربون على كافة المجالات وفي كافة الميادين. هناك تنسيق ينعكس في هذه المرحلة الدقيقة بالذات بين سوريا وبين لبنان، لطالما كانت هذه المطالب هي مطالب سورية، وفعلا أن القوى الأمنية اللبنانية تعمل على قدم وساق لملاحقة كل هؤلاء الأشخاص ومثل هذه العصابات، لمعرفة تاريخ هذه العصابات والتي كانت تعمل ومن الرأس المدبر في مثل هكذا عصابات. إذن بما أن بيان الجيش اللبناني مقتضب جدا والتحقيقات بعدها لا تزال في أولها، لا يمكن الحديث والتنبؤ والتكهن ما إن كان إن كانت الأمور تتجه في اتجاه محدد، لأن هناك دائما كانت دائرة الشك تكون في اتجاه معين، ولكن من المبكر جدا الحديث عن تفاصيل. الآن القوى الأمنية اللبنانية تعمل وتقوم بواجباتها حيال هذا الموضوع، وأيضا تقوم دائما بتوقيف مثل هكذا شبكات، وأيضا في الفترة نتحدث ما بعد سقوط النظام المخلوع حتى يومنا هذا، هناك تنسيق عال بشكل كبير جدا بين لبنان وسوريا لملاحقة مثل هكذا عصابات.
0: مايا، وبعد القبض على العصابتين، هل هناك أي رد فعل من قبل الدولة السورية أو حتى السفارة السورية؟
1: يعني كاترين، حتى الآن كما ذكرت الوضع لا يزال في أوله، وبالتالي حتى التحقيقات لم تبدأ. بما يتعلق بالجانب السوري، قد يكون الجانب السوري أو الزملاء في سوريا هم المخولون بالإجابة عن هذا السؤال، ولكن بما يتعلق بموضوع السفارة السورية في لبنان، حتى الآن لا بيان من قبل السفارة السورية تجاه هذا الموضوع، ولكن فيما يتعلق بأن هناك تنسيق أمني وتنسيق أيضا في مكافحة كل شبكات التهريب هي موجودة بين لبنان وسوريا، وهذا يعكس أيضا التنسيق العالي في هذه المرحلة. نتحدث عن ما بعد مرحلة سقوط النظام وتغير المناخ السياسي في لبنان، وبالتالي هناك تنسيق عال بين لبنان وسوريا، ولكن لا بيان ولا نقاط حول هذا الموضوع حتى الساعة، سواء من لبنان إلا باستثناء بيان الجيش اللبناني أو حتى من السفارة السورية في لبنان.
0: شكرا جزيلا لك مايا هاشم، كنت معنا من بيروت. مع تحول الضفة الغربية المحتلة إلى بؤرة توتر حساسة، صعد المستوطنون الإسرائيليون من هجماتهم على قرى وبلدات تخللتها اعتداءات متكررة، أبرزها إطلاق النار وتخريب ممتلكات الفلسطينيين.
2: هنا الضفة الغربية المحتلة، حيث شهدت شوارع القرى والبلدات هجوم شنه مستوطنون في أنحاء واسعة من الضفة الغربية تحت حماية جنود الاحتلال. بلدة قصرى جنوبي نابلس ما تزال محاصرة من قبل جنود الاحتلال، حيث أغلقوا منطقة رأس العين وحولوها إلى منطقة عسكرية بشكل كامل وحاصروا المنازل هناك. اقتحامات المستوطنين تخللتها اعتداءات واسعة على منازل الفلسطينيين وتخريب ممتلكاتهم وسرقة مواشيهم واقتلاع أشجارهم في قرية عورتة جنوبي نابلس وسط انتشار عسكري مشدد، وأدى المستوطنون طقوسا تلمودية في المقامات الإسلامية بالقرية بحسب ما أكدته مصادر محلية. بؤرة توتر حساسة ينظر إليها نتنياهو كآخر أوراقه السياسية التي حاول انتزاعها، فخرج بنيامين نتنياهو ليدين هجوم المستوطنين ويصفهم بمجموعة مخربين يثيرون الشغب، لكن مصادر محلية فلسطينية أكدت أن هجوم المستوطنين كان تحت حماية جنود الاحتلال، ولم تعتقل الشرطة الإسرائيلية منفذي الاعتداءات على قرى وبلدات الضفة. صحيفة هآرتس تحدثت عن شكوك من داخل الجيش الإسرائيلي في احتمال أن يكون بعض السياسيين معنيين بتدهور الوضع في الضفة قبيل الانتخابات، كما كشفت صحيفة معارف الإسرائيلية عن احتمالية نقل قوات كبيرة من جبهتي غزة ولبنان إلى الضفة، بما في ذلك وحدات من الفرقة 98 أو الفرقة 162. تصعيد متواصل في الضفة الغربية المحتلة، واعتداءات تتحول إلى هجمات منسقة يقودها مستوطنون، وحسابات سياسية إسرائيلية تحاول احتواء الموقف لتقديم صورة تفصل الموقف السياسي الإسرائيلي عن عنف المستوطنين. فما الحسابات التي تقف خلف هذا التصعيد؟ وهل تنجح محاولات احتوائه؟
0: أصيب 5 صيادين فلسطينيين برصاص من الزوارق الحربية لقوة الاحتلال الإسرائيلي في أثناء عملهم قبلة سواحل مدينة غزة. وأفاد شهود عيان لوكالة الأناضول بأن الزوارق الحربية استهدفتهم خلال عملهم. من جانبها نقلت فرق الإسعاف والطوارئ المصابين إلى مستشفى الشهداء والسرايا الميداني لتلقي العلاج. وقعت تل أبيب وأثينا صفقة بقيمة تجاوزت 3 مليارات يورو تشمل منظومات سبايدر وباراك ام اكس ومقلاع داوود. وبحسب ما ذكرت وزارة الدفاع الإسرائيلية، أطلق على الصفقة اسم درع أخيل، وبموجبها ستنشئ إسرائيل نظام دفاع جوي متعدد الطبقات في اليونان، مضيفة أن هذه الصفقة هي أكبر تصدير دفاعي في العلاقات الإسرائيلية اليونانية وواحدة من أكبر الصفقات في تاريخ إسرائيل. وحول الموضوع تنضم إلينا من القدس المحتلة مراسلتنا ريم العمري. أهلا بك معنا ريم. ريم، تفاصيل أوفى حول هذه الصفقة مع أثينا.
3: بالفعل كاترين، ستوقع إسرائيل واليونان صفقة أنظمة دفاع جوي مشتركة بقيمة 3 مليارات يورو تقريبا، وهي كما وصفتها وسائل الإعلام الإسرائيلية تعد الصفقة الأضخم أو إحدى الصفقات الضخمة في تاريخ إسرائيل وفي تاريخ صفقات الدفاع الجوي وأنظمة الدفاع الجوي. كانت آخر صفقة بهذا الحجم أو أقل قليلا بين إسرائيل وألمانيا، لكن هذه الصفقة تعتبر صفقة نظام دفاع جوي مشتركة ضخمة بين البلدين، حيث ستزود إسرائيل أثينا بأنظمة دفاع جوي إسرائيلية الصنع، وهي مقلاع داوود وأيضا سبايدر وبراك ام اكس. مقلاع داوود سوف تكون متخصصة لاعتراض الصواريخ الثقيلة والبالستية، أما سبايدر هي لاعتراض الطائرات المسيرة، وبراك ام اكس هي لاعتراض الطائرات والصواريخ. هذه الصفقة علق عليها وزير الجيش الإسرائيلي إسرائيل كاتس، حيث قال بأنه خلال زيارته إلى أثينا قبل 3 أسابيع تقريبا تم توثيق العلاقات بين البلدين، وقال أن هناك مصالح مشتركة استراتيجية بين أثينا وبين إسرائيل، والبلدين يتقاسمان التحديات الإقليمية المشتركة. كما ألمح إلى أن بعض الدول تحاول أن تهيمن وتفرض سيطرتها ونفوذها في المنطقة، ملمحا إلى تركيا. إذن هذه الصفقة بين البلدين على ما يبدو كاترين، كما ألمح وزير الجيش الإسرائيلي بناء على ما ورد في وسائل الإعلام العبرية، هي من أجل الحد من التهديدات والنفوذ التركي في المنطقة. إذن هنا هنا نتحدث عن إنشاء منطقة للدفاع الجوي داخل أثينا. هذه المنطقة سوف تكون بالكامل تم تصدير أسلحة نظام الدفاع الجوي لها من إسرائيل، بالإضافة أيضا سوف يكون هناك غرفة قيادة سيطرة مشتركة أيضا بين البلدين لرصد وتحليل البيانات والتهديدات، وسوف يتم استخدام أيضا الذكاء الاصطناعي في تحليل هذه البيانات ورصد التهديدات واختيار النوع المناسب أكثر للتصدي لهذه المخاطر وللصواريخ أو للطائرات المسيرة. إذن نتحدث عن صفقة يعني حديثة ذات تقنيات حديثة ومتطورة بين البلدين، من أضخم الصفقات التي قامت بإبرامها إسرائيل، وعلى ما يبدو كانت بناء أيضا على طلب يوناني بحسب ما جاء على لسان وزير الجيش الإسرائيلي الذي قال بأن وزير الدفاع اليوناني هو من طلب هذه الصفقة، وبعد دراسة وتمحيص من قبل إسرائيل وافقت، وبعد أن نظرت كما يقول وزير الجيش إلى التحديات الإقليمية المحيطة وافق وزير الجيش ياسر كاتس على إبرام هذه الصفقة التي ستوقع هذا اليوم الاثنين بين البلدين.
0: شكرا جزيلا لك ريم العمري، كنت معنا من القدس المحتلة. أعلن الجيش الإيراني استهداف مواقع تابعة للقوات الأمريكية في قاعدة المنهاد الجوية بدولة الإمارات بعشرات الطائرات المسيرة، وقال الجيش الإيراني إن الهجوم استهدف مواقع تمركز المروحيات والقوات الأمريكية داخل القاعدة، مشيرا إلى أنه جاء ردا على اعتداءات قال إنها استهدفت جزيرة لارك الإيرانية. في المقابل نفت وزارة الدفاع الإماراتية صحة الأنباء المتداولة بشأن استهداف قاعدة المنهاد بصواريخ، مؤكدة أن هذه المعلومات عارية عن الصحة، وكانت الوزارة قد أعلنت أن القوات الجوية تعاملت مع طائرة مسيرة قادمة من إيران فوق المياه الإقليمية للبلاد. أفاد الحرس الثوري الإيراني بأن ناقلة عملاقة اشتعلت فيها النيران وتوقفت تماما بعد اصطدامها بلغمين بحريين في الجزء الجنوبي من مضيق هرمز. وقال الحرس الثوري إن الناقلة كانت تحاول عبور الممر المائي بشكل غير قانوني، ولم يحدد هوية السفينة أو يقدم معلومات عن طاقمها. كما حذر الحرس الثوري من أن السفن الأخرى التي تنتهك قواعده الأمنية ستواجه المصير نفسه، مؤكدا أن الامتثال لتنظيماته الخاصة بالمرور عبر مضيق هرمز أمر إلزامي. ختام هذه الجولة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: هلا هون احنا ما في عنا مركز صحي، يعني هودي بدهم علاج دائم، طبيب مختص يشوفهم.
1: الموضوع المزعج برحلة العلاج انه جرعات نحن بنشتريها من برا وبتكاليف عالية،
2: بس للأسف انه نحن عنا هون ضعف في المراكز. المشكلة الناحية المادية هي يعني عم تلعب دور كبير،
3: عدم مسافة الطريق والمعاناة اللي مثلا بنعانيها هي بالمواصلات وعلى الأسعار. بصراحة في مشكلة بالقسم، يعني نقص الأدوية
4: قليلة بالمحافظة المراكز، وإذا وجدت تكلفتها عالية.
5: نحن هاي الرواتب اللي عم نستلمها من الدولة، عم ناخذها من الدولة، هذا الراتب ما بكفينا.
6: مسؤولية كبيرة بدنا نتحملها، وجوز يعني إهمال لحظات إنه تفقد المريض.
7: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: ليس الخبر تفصيلاً عابراً بل لحظة تستحق الفهم، وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
3: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
2: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
3: هروب بشار الأسد من دمشق.
2: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
4: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
5: من تلفزيون سوريا،
2: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
6: ختام النشرة في أمان الله.

في جنيف يستعد الرئيسان السوري حافظ الأسد والأمريكي بيل كلينتون للقاء آخر عنوانه مفاوضات السلام السورية الإسرائيلية. في المصعد يقول الأسد هذه مضيعة للوقت. في هذا اليوم من أذار مارس عام 2000 تمر 9 سنوات على أول تفاوض مباشر مع الإسرائيليين، 9 سنوات كاملة لم تثمر عن شيء. يعرض كلينتون خارطة للحدود وينقل العرض الذي قدمه رئيس الحكومة الإسرائيلية إيهود باراك. الإسرائيليون سينسحبون من الجولان المحتل، لكنهم سيحتفظون بشاطئ طبرية الشرقي مقابل أراض يبادلونها مع السوريين. يقطع الأسد الحديث غاضباً: ذلك الجزء من طبرية لنا وكان دائماً لنا. باراك ببساطة لا يريد السلام. بعد 9 سنوات وفي القصر الرئاسي بدمشق ينتظر الأسد الابن وصول المبعوث الأمريكي للسلام جورج ميتشل وبرفقته الدبلوماسي فريدريك هوف. تتزاحم الأفكار في ذهن الأسد حول العرض الجديد والثمن الواجب تقديمه. صيغة السلام الجديدة التي يعرضها الأمريكيون بين سوريا وإسرائيل ستعيد تحريك مياه كانت تبدو راكدة.

0: خاض السوريون حروبا ضد المشروع الصهيوني بعد احتلاله الأراضي العربية، كما خاضوا أيضا مفاوضات سلام، مفاوضات كانت طويلة ومتعثرة لكنها بدت في بعض الأحيان واعدة. منذ وقت مبكر كانت الولايات المتحدة وسيطا في غالبية المحادثات. على مدى عقدين اختلفت الوجوه والظروف ونقاط التفاوض، لكن قضية الحدود وتراب الجولان المحتل منذ عام 67 ظل مربط الحل والعقد.
1: أصبح تقريبا الخط الرسمي والسياسي والشعبي للدولة السورية وأيضا للشعب السوري هو تحرير الأراضي المحتلة من إسرائيل. تقريبا هذا الخطاب تبناه وحزب البعث الذي استلم الحكم عام 1963، وسار عليه طبعا الرئيس حافظ الأسد عندما استلم الحكم في عام 1970.
2: سوريا كغيرها من الدول العربية كانت قد استبعدت تماما من المفاوضات مع إسرائيل. كانوا يستبعدون السلام مع إسرائيل. في ذلك الوقت كانت القومية العربية في تصاعد، وفي ذلك الوقت كانوا يعتقدون حقا أن إسرائيل كانت مجرد شيء مؤقت.
3: أخاطبكم اليوم من قلعة الثمود، دمشق الخالدة، دمشق التي أصبح صمودها البطولي أمام غارات العدو الهمجية، رمزا لصمود وطننا العربي كله.
4: حرب عام 1973 غيرت كل شيء في الشرق الأوسط، لأنه في عام 73 عملت كل من مصر وسوريا معا على محاولة استعادة الأراضي التي خسرتها في عام 67. بالنسبة لسوريا كانت هضبة الجولان، ولمصر كانت شبه جزيرة سيناء، وبالطبع توقفت مصر عند ذلك الحد قبل أن تستعيد سيناء كلها وتعد نفسها للانزياح نحو المعسكر الأمريكي، وهذا بالطبع ما رآه الأسد كطعنة في الظهر.
3: ومصر التي كانت في خندق العربي ضد إسرائيل أصبحت في خندق إسرائيل ضد العرب. مصر التي كانت تنادي ليل نهار بأن إسرائيل كيان عنصري تجب مكافحته ومحاربته، أصبح رئيسها يقول الآن إن إسرائيل كيان حضاري تجب مصالحته والتعاون معه.
1: لم يستطع أن يحرر جزءاً من أراضي الجولان، وإنما تم استعادة ما يسمى القنيطرة، وبالتالي بقي تقريباً خطاب تحرير الجولان جزء رئيسي من الخطاب الرسمي السوري، مدعوماً طبعاً بدعم شعبي بضرورة استعادة الأراضي السورية المحتلة في الجولان.
0: منذ انقلاب البعث عاش السوريون تحت قانون الطوارئ، الحجة حالة الحرب مع العدو، سيستغلها الأسد لتثبيت نظامه المستبد، وستصير أداة لقمع الأصوات المعارضة واتهامها بالعمالة لإسرائيل. رغم ذلك أرسل الأسد إشارات مبكرة عن استعداده للسلام شرط استعادة الجولان. وحتى اللقاء الأخير مع بشار الأسد وبعدما يقارب 40 عاما على حرب تشرين لم يتغير شرط السوريين. 28 من شباط فبراير عام 2011 في دمشق اجتمع بشار الأسد بالدبلوماسي الأمريكي فريدريك هوف الذي كلف بمتابعة الملف من إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما. كوسيط بين الإسرائيليين والسوريين يأتي هوف بصيغة جديدة للسلام. لا يبدو الأسد الإبن متأنيا كما كان أبوه، ويظهر مرونة في بعض القضايا التي طبعت تلك المرحلة. فماذا عن علاقته بحزب الله وإيران؟ وهل سيغامر بصورته أمام الشعب السوري إن رضي بأقل من الجولان كاملاً؟ لطالما تأنى حافظ الأسد في المفاوضات في العلن راسماً الصورة التي أرادها لنظامه داخلياً وعربياً. بصمت راقب الأمريكيون ذلك. وثيقة صادرة عن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA تعود لعام 85 تذكر أن هناك عوامل عديدة تعزز موقف سوريا المتشدد منذ فترة طويلة بشأن المفاوضات مع إسرائيل. وأن الطابع الطائفي الأقلي للنظام يضعف ادعاء الرئيس الأسد بالشرعية ويحد بشدة من مجال المناورة لديه. ولكن الوثيقة ذاتها التي رفعت السرية عنها صيف 2011 تقول إن الأسد منفتح من حيث المبدأ على مبادرة أمريكية، ويرى أنه لن يتم التوصل إلى تسوية دون ضغوط أمريكية لانتزاع تنازلات من إسرائيل. ثم تشير إلى قناعته بأنه دون دور أمريكي محايد، فإن أي حديث بين دمشق وواشنطن سيكون حوار طرشان. سيزداد الأسد مرونة مع الوقت. في نهاية الثمانينات كانت سوريا منهكة، خسرت حليفها الرئيسي مصر، ودخلت في خصومة مع عراق صدام، وعصفت بها أزمات اقتصادية بعد انحسار الدعم العربي والسوفيتي. أما جيشها فكان غارقا في مستنقع الحرب الأهلية اللبنانية.
1: عندما انهار الاتحاد السوفيتي تقريبا مع عام 1990، الرئيس حافظ الأسد وجد أن تقريبا أن هذه هي الفرصة الوحيدة، هي أن الولايات المتحدة مهتمة بالمفاوضات العربية الإسرائيلية، وأن هذه مفاوضات مباشرة وسوف تكون برعاية الولايات المتحدة وروسيا التي خلفت الاتحاد السوفيتي، لكن بشكل رئيسي الولايات المتحدة كراعية رئيسية وكشريك عقد مؤتمر السلام في مدريد.
2: وقتها بدا أننا ندخل في عالم أحادي القطب، ولذلك اعترفت سوريا على مضض بهذا الواقع الجديد، وأصبحت أكثر انفتاحاً على إقامة علاقات أفضل مع الولايات المتحدة، بما في ذلك دور القيادة الأمريكية في عملية السلام مع إسرائيل.
0: في خريف ذلك العام ترددت أخبار مؤتمر السلام في الشرق الأوسط الذي يعتزم الرئيس الأمريكي جورج بوش عقده. بعد هزيمة صدام بذل وزير الخارجية الأمريكية جيمس بيكر جهداً كبيراً في جولاته بين عواصم المنطقة للدعوة إلى مؤتمر مدريد للسلام. زار دمشق حيث التقى الأسد مرات عدة لإقناعه. هناك ستلتقي وفود عربية وفلسطينية بوفد إسرائيلي، وسيكون المؤتمر حدث عام 91. أما الأمريكيون فينتظرون رد الأسد. يقول بيكر في مذكراته:
5: في مكتب ظهيرة 14 من تموز 1991 رن جرس الهاتف. كان سفيرنا في دمشق وقال إن لديه رسالة بالغة الأهمية هي رد الرئيس الأسد. لقد قبلوا دعوتنا لمؤتمر السلام. لم أصدق، فبعد 3 أشهر مضنية وجولات مكوكية بلغت 60,000 ميل من الدبلوماسية، وجهنا رفقة الاتحاد السوفيتي دعوات صيغت بعناية لحضور المؤتمر.
2: حقيقة استعداد سوريا للانخراط في مفاوضات مع إسرائيل كانت مؤشراً على اعترافها بأن إسرائيل لن تزول، وأن إسرائيل ستبقى جزءاً من الشرق الأوسط.
4: كان الإسرائيليون ينظرون إلى سوريا كعدو أيديولوجي، دكتاتورية بعثية تديرها هذه الأقلية الصغيرة. لم يروا فيها أي فرصة واعدة، بل رأوا شعباً يقف على مسافة بعيدة منهم لا تربطه بهم علاقات. رأوا شعباً يمثل قلب العروبة النابض، بعثياً يعارض بشدة فكرة وجود الدولة اليهودية.
2: كانت الأمم المتحدة المسألة الأبرز، وكان ذلك جلياً في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 338، إذ كان ينص على أن المفاوضات الإسرائيلية العربية ستكون شاملة، وأن جميع الدول العربية ستشارك فيها بما في ذلك الفلسطينيين. ولكن ما كانت الولايات المتحدة تفعله في مدريد أنها كانت تقول: لا، سنجزئها إلى مفاوضات متعددة، إسرائيل مع الفلسطينيين، إسرائيل مع الأردن، إسرائيل مع لبنان، إسرائيل مع سوريا. وكأن ذلك تطبيقاً لسياسة فرق تسد، لأنهم كانوا يعتقدون أن إسرائيل ستكون أقوى عند التفاوض مع كل طرف عربي على حدة، بدلاً من التفاوض معهم بشكل جماعي. وهذا ما جعل سوريا تتردد إلى حد ما قبل الانضمام إلى مفاوضات مدريد.
0: على الجانب الآخر، اجتمع حافظ الأسد بالوفد السوري الذاهب إلى مدريد، فاروق الشرع وزير الخارجية، موفق العلاف مندوب سوريا في جنيف رئيساً للوفد، وليد المعلم السفير السوري لدى واشنطن، وغيرهم عدد من السفراء والشخصيات الحكومية. رافقتهم مترجمة الرئيس بثينة شعبان التي سردت تفاصيل الطريق إلى مدريد وسط مناخ شعبي ورسمي سئم الحرب على حد قولها.
6: زودنا بتعليمات مفصلة، سنكون مرنين، لكن ليس حين تطرح مسألة الأرض مقابل السلام. أتذكر أننا ونحن في طريقنا إلى المطار كان جانبا الطريق مكتظين بلافتات تحمل أقوال الرئيس الأسد: السلام العادل والشامل خيار سوريا.
0: ذهب السوريون إلى مدريد حاملين موقفاً مبدئياً على إسرائيل أن تنسحب مما احتلته عام 67 تطبيقاً لقرار مجلس الأمن 242 قبل أي اعتراف رسمي بكيانها. عندما حان موعد كلمتي رئيس حكومة الاحتلال إسحاق شامير ووزير الخارجية السوري فاروق الشرع، توترت أجواء المؤتمر على عكس ما تخيل الأمريكيون. شامير يهاجم سوريا ويتهمها بالإرهاب، والشرع يرد بكلمة عنيفة مذكرا بتاريخ شامير الإرهابي.
7: سوريا is the home of a host of terrorist organizations that spread violence and death to all kinds of innocent targets.
8: أريكم صورة قديمة بالسيد شامير عندما كان عمره 32 عام، أنه مطلوب للعدالة، wanted، هو يقتل وسطاء السلام.
0: رسمت البداية نتيجة حتمية، 6 جولات من المحادثات الثنائية تلت الأيام الأولى في مدريد، جلس السوريون فيها مباشرة ولأول مرة مع الإسرائيليين منذ هدنة عام 74. تركزت المفاوضات على ملفات 4: الحدود والترتيبات الأمنية والتطبيع والمياه. تطالب إسرائيل بالحدود الدولية الموقعة في عهد الانتداب عام 1923، في حين تصر سوريا على حدود 4 من حزيران عام 1967.
1: بالنسبة لحافظ الأسد، هو كان يعتقد أنه يؤمن ب يعني ضد فكرة الانتداب الفرنسي والبريطاني، وبالتالي لا يؤمن بالحدود الدولية، يعتبر أنه فلسطين التاريخي هذه إسرائيل هي جزء من أراضي فلسطين التاريخية. ثانياً أنه خط 67 يعطي سوريا من الأراضي أكثر مما يعطيها خط الهدنة وأكثر مما يعطيها خط الانتداب عام 1923، والأهم يعطيها ما يسمى الممر، ممر إلى بحيرة طبرية وممر إلى المياه. طبعاً الفترة الأولى، فترة رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق شامير، لم تكن هناك أي مفاوضات جادة. إسحاق شامير كان يردد شعار السلام من أجل السلام، وبالتالي لم يتم استجابة للشروط السورية فيما يتعلق استرجاع الأراضي مقابل السلام.
0: بعد الجولات 6، وحينما لم يفض النقاش إلى نتيجة مع ممثلي حكومة شامير، عاد السوريون إلى دمشق وتبدد الأمل. عام 93، عهد جديد. قبل أشهر تقلد إسحاق رابين رئاسة الحكومة الإسرائيلية عن حزب العمل اليساري، قدم نفسه كرجل سلام. من بعيد بدا نهجه أكثر ليونة وتقاربا مع تطلعات العرب، وهو ما دفع السوريين لاستكمال ما بدأوه.
4: عادت المفاوضات مجددا، وفي ذلك الوقت من عام 93 إلى 95 كانت إمكانية تحقيق السلام بين الأسد وإسرائيل في ذروتها.
0: في تلك المرحلة ظل العلاف رئيساً للوفد السوري، فيما تسلم إيتامار رابينوفيتش رئاسة الوفد الإسرائيلي. تكشف برقيات رابينوفيتش إلى حكومته عن الأجواء المتوترة للنقاشات. هذه البرقيات وعددها 637 لم ينشرها أرشيف الدولة الإسرائيلي سوى عام 2023. يقول رابينوفيتش للعلاف بأن إسرائيل ستقبل بقرار مجلس الأمن 242 القاضي بانسحابها من الجولان، لكنه رفض طلب العلاف البدء بملف الحدود وجدول الانسحاب، وفضل البدء بالترتيبات الأمنية والتطبيع. وفقاً لرابينوفيتش، فإن العلاف أقر بأن الحق في العيش في سلام لا يعني إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين، ناقلاً في برقياته عدم اهتمام السوريين في شكل السلام والعلاقات الطبيعية قبل الإقرار بالانسحاب الكامل. وعند إصرارهم على ملف التطبيع صرح العلاف: لا نرى في القرار 242 سفارات. فرد الفريق الإسرائيلي بأن القرار كذلك ليس فيه تفكيك مستوطنات، بالإشارة إلى مستوطنات الجولان. عرض رابينوفيتش على السوريين ذات مرة الجلوس معه لتناول قهوة تركية.
9: بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع من تلك الدعوة أخبرني العلاف:
10: اليوم خلال فترة استراحة القهوة سنذهب أنا وأنت إلى ماكينة صنع القهوة قبل الجميع.
9: وبجوار الماكينة وبعد تبادل عبارات الملاطفة والترحيب قال لي:
10: آمل أن تفهم حكومتك أن حافظ الأسد لا يستطيع أن يأخذ أقل مما حصل عليه الرئيس المصري أنور السادات الذي أخذ شبه جزيرة سيناء بالكامل من خلال اتفاقية السلام كامب ديفيد.
9: قلت للعلاف: إنه إذا كان حافظ الأسد لا يريد أن يحصل على أقل من السادات فعليه أن يعطي مثل ما أعطى السادات.
0: أبرق رابينوفيتش لحكومته بعدها قائلاً: إن السوريين يصرون على عدم مناقشة التطبيع إلا بعد جدولة الانسحاب الكلي من الجولان. تزامناً كان بيل كلينتون قد فاز في سباق الرئاسة الأمريكية، وقد وضع مفاوضات السلام العربية الإسرائيلية على جدول أولوياته.
2: إدارة كلينتون دعمت وسهلت مفاوضات السلام بين إسرائيل وسوريا، ولكن مع تحيز قوي لصالح إسرائيل بالمناسبة. الولايات المتحدة وإسرائيل كانت تدفعان باتجاه الحصول ليس فقط على ضمانات أمنية، ولكن على اعتراف دبلوماسي كامل وعلاقات اقتصادية وتجارية كاملة. في الواقع كلتاهما دفعتا للمطالبة بأن تقدم سوريا على ذلك أولاً قبل حتى أن تنسحب إسرائيل من الأراضي المحتلة.
0: أتم الطرفان 10 جولات دون تقدم، وما كان يخطط له في السر صار علناً. وقعت اتفاقية أوسلو بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وبعد أقل من سنة وقع الأردن اتفاق سلام مع إسرائيل في وادي عربة. شعر السوريون أنه قد تم استبعادهم من المشهد، خصوصاً بعد سنوات من إعلانهم الالتزام بالإجماع العربي عند التفاوض مع إسرائيل. قال الأسد في تصريحات صحفية حول أوسلو:
11: لم يكن هناك من مبرر للمحادثات السرية، خسروا وخسر العرب، لم يربح سوى إسرائيل.
0: في أواخر شباط فبراير من عام 2011 اجتماع أخير بين هوف وبشار الأسد، وثق الوسيط الأمريكي تفاصيله في كتابه الوصول إلى المرتفعات، القصة الداخلية لمحاولة سرية للتوصل إلى سلام سوري إسرائيلي. لفت هوف النظر إلى أن كلمة الفلسطينيين لم ترد على لسان الأسد طوال الاجتماع، ولم يقرن التقدم في السلام السوري الإسرائيلي بتسوية فلسطينية إسرائيلية أولاً.
12: إن عدم ذكر الأسد لجوهر النزاع العربي الإسرائيلي لم يفاجئني. كان موقف سوريا منذ أواخر عام 93 هو أن منظمة التحرير الفلسطينية بعد أن عقدت اتفاقها المنفصل مع إسرائيل في أوسلو دون الرجوع إلى مطالب واحتياجات الأطراف العربية الأخرى، أعفت سوريا من أي التزام بإخضاع مصالحها لمصالح الفلسطينيين.
13: في إسرائيل في ذلك الوقت كان في وجهتين نظر، وجهة نظر تقول بأولوية السلام مع الفلسطينيين، ووجهة نظر تقول بأولوية السلام مع السوريين. وكانت إسرائيل تستخدم كل مسار للضغط على المسار الآخر، بمعنى عندما تريد أن تضغط على المسار السوري تسرع مفاوضاتها مع المسار الفلسطيني، وعندما تريد أن تضغط على المسار الفلسطيني تسرع المفاوضات على المسار السوري.
0: شعر رابين بأن له اليد العليا وصار أقل اهتماماً باتفاق مع السوريين. قال إن إسرائيل لا تتحمل اتفاقين في وقت واحد. فقد السوريون ثقة برابين إلى أن ساق الأمريكيون إليهم التزاماً شفهياً سرياً منه. في ربيع عام 94 وصل وزير الخارجية الأمريكي وارين كريستوفر إلى دمشق بعد زيارة إلى تل أبيب. يقول نظيره السوري آنذاك فاروق الشرع في كتابه الرواية المفقودة:
14: عرض كريستوفر كمن يعرض شيئاً ثميناً، خطة معقدة ومرحلية تستند إلى مرجعية الانسحاب الكامل من الجولان. وحين طرحنا عليه سؤالين أساسيين هما: هل يعني رابين الانسحاب التام إلى خط الرابع من حزيران يونيو 1967؟ أليس لديه أي ادعاء من أي نوع كان في هذه الأراضي الواقعة شرق هذا الخط؟ فإن كريستوفر لم يستطع الإجابة سوى أن رابين يفكر بالانسحاب من كل الجولان.
0: يقول الشرع إنهم انتظروا جواباً مباشراً لفهم جوهر ما سيسمى وديعة رابين، إلى أن عاد كريستوفر بالجواب بعد شهرين.
14: قال لي رابين إن الانسحاب الكامل هو إلى خطوط الرابع من حزيران 1967.
0: مقابل هذا العرض الواضح قدم رابين عرضاً من المتطلبات، وهي توقيت مراحل الانسحاب خلال 5 سنوات وتنفيذه على 3 مراحل، فيما يكون التقدم في علاقات السلم العادية متداخلاً زمنياً مع المراحل المختلفة للانسحاب، كما تكون الترتيبات الأمنية متبادلة ويعتمد الطرفان الدبلوماسية العلنية.
13: المسار الإسرائيلي السوري ثنائياً انطلق طبعاً بعام 1993، واللي أسفر في نهاية المطاف عن الشيء اللي بيسموه السوريين وديعة رابين، اللي هي مثلت طبعاً اللي ممكن نعتبره المنطلق الحقيقي لمفاوضات كان يمكن أن تؤدي فعلاً إلى اتفاق سلام بين سوريا وبين إسرائيل.
0: وافق السوريون بحذر بعدما تأكدوا تماماً من نص الالتزام، وقرأوا ردهم أمام كريستوفر على لسان الشرع ونصه:
14: إن سوريا مستعدة للاستجابة للمقترحات الإسرائيلية التي تتضمن إنهاء حالة الحرب بين البلدين وترتيبات أمنية متفقاً عليها ورفع المقاطعة ومشاركة سورية في المحادثات المتعددة الأطراف وجدولاً زمنياً لتحقيق ذلك.
0: سيتمسك السوريون بوديعة رابين ويعتبرونها مرجعيتهم في أي تفاوض قادم، فيما سينفي الإسرائيليون مراراً وجود وديعة، إذ يذكر كبير مفاوضي الوفد الإسرائيلي في شهادته:
9: شدد رابين على أنه كان يتحدث عن افتراض، أي عبارة افتراضية وليس التزاماً، وشدد على السرية التامة لهذه العملية. وأخبر وارن كريستوفر مراراً وتكراراً أن وديعته ستبقى في جيب السكرتير ويجب ألا تطرح على الطاولة.
0: ومع توقيع الأردن اتفاقية وادي عربة سيصير إنجاز ما تبقى أكثر إلحاحاً لدى السوريين، رغم رفضهم أن ترتقي المحادثات إلى المستوى العسكري بين البلدين قبل أن يحسمها السياسيون، وجدوا أنفسهم مضطرين لذلك الخيار.
13: أبرز الاجتماعات طبعاً هي اجتماعات التي حصلت سراً بين رئيس أركان الجيش السوري في ذلك الوقت حكمة الشهابي ويهود باراك اللي كان رئيس أركان. حصل هذا الاجتماع في آخر عام 1994، ثم حصل اجتماع آخر في منتصف عام 95 بين رئيس أركان الجيش السوري حكمة الشهابي وبين أمنون شحاك اللي أصبح رئيس للأركان بعد يهود باراك. وفي هذين الاجتماعين تحديدا تم التوصل إلى ما يشبه يعني تفاهمات على أمرين أساسيين. الأمر الأول أنه إسرائيل الحدود التي ستنسحب منها، والأمر الثاني هو موضوع الترتيبات الأمنية المشتركة، لأنه كان في نقاط أساسية في ذلك الوقت يعني تم التركيز عليها. أهم طبعا هي ترسيم الحدود، أين تقع حدود الرابع من حزيران. والأمر الآخر هو موضوع الترتيبات الأمنية. توصل الطرفين أو وافق الجانب الإسرائيلي على أن تكون الترتيبات الأمنية متساوية ومتوازية على طرفي الحدود.
15: تركزت المباحثات حول بناء الثقة الأمنية والعسكرية وآلية المراقبة الدولية، لكن الشهابي ظل يرفض طلب إسرائيل وجود محطة الإنذار المبكر على أراضي بلاده، إذ كان يصر أن الأقمار الاصطناعية وضمانة بيل كلينتون حماية حدود إسرائيل تكفي.
13: انسحباني إلى نفس المسافة على طرفي الحدود، وليس كما كانت تطلب إسرائيل سابقا بأن الجيش السوري تكون مسافة انسحابه أكبر وعدد

0: 90 96 والتي أدت تقريبا إلى وفاة عدد كبير من الأطفال في مخيم للاجئين، توقفت المفاوضات وانتهت بالفشل.
1: هلا مع مجيء هود باراك بسنة 1999 بدأ استئناف المفاوضات من جديد بمبادرة من الـ من الـ من الأمريكيين. سوريا كانت تدفع باتجاه الإسراع في تنفيذ البند الأول اللي هو لجنة ترسيم الحدود، وتدفع باتجاه أن يكون هناك جدول زمني أقصر للانسحاب الإسرائيلي. الإسرائيليين في المقابل كانوا أملهم بتأجيل موضوع الانسحاب والدفع بالقضايا الثلاثة الأخرى اللي هي الترتيبات الأمنية. أولا دعونا نتفق على الترتيبات الأمنية، دعونا نتفق على موضوع التطبيع، ودعونا نتفق على موضوع المياه، ثم نأتي إلى موضوع ترسيم الحدود والانسحاب.
2: طبرية واحدة من أهم مصادر الإسرائيليين للمياه العذبة، وستكون مع قضية الحدود أهم ما يطرح في هذه المرحلة. المفاوضات عادت في نهاية عام 99 في محاولة لحسم القضايا ذاتها. يقول الشرع عن الاجتماع الذي دعاه إليه كلينتون حينها:
3: أشار كلينتون إلى أن اتفاقية عام 1923 تترك مسافة 10 أمتار بين الخط الدولي الذي يفصل أرض الجولان السورية عن البحيرة، فتصبح البحيرة بكاملها تحت تصرف الإسرائيليين. قلت للرئيس كلينتون أيضاً إن خط 1923 لم تطرحه سورية على النقاش، ليس فقط لأنه خط فرضه الانتداب البريطاني الفرنسي على سكان المنطقة، وإنما لأن دولة إسرائيل لم تكن في ذلك التاريخ موجودة على الخريطة أصلاً. أردفت قائلاً: كيف يمكن لسكان الجولان أن يشاهدوا الماء بأم أعينهم على شاطئ البحيرة ولا يستفيدون منها في الشرب وسقاية مزروعاتهم وإرواء مواشيهم؟
2: تتوالى الجلسات حتى مطلع عام 2000. يحاول الأمريكيون ترتيب مشهد مصافحة بين باراك والشرع قريباً من العاصمة واشنطن، لكن الأخير يرفض المصافحة ويبرر بأن الأمريكيين يصافحون بعد إتمام الصفقة. يمر الوقت ولا شيء يتغير.
4: الوقت كان ينفد من الجميع، ولم يكن الجمهور الإسرائيلي مستعداً للتخلي عن الجولان، وكان باراك يفقد الثقة. رابين والقادة اللاحقون دائماً ما كانوا يقولون إنه يجب أن يكون هناك استفتاء عام، وعلينا التصويت على هذا أولاً قبل أن نتمكن من تقديم ضمان بالانسحاب إلى حدود 67، ولم يثق الأسد أبداً في قدرتهم على تحقيق ذلك. كان يقول: لا، عليكم أن تقطعوا لي التزاماً مباشراً رجلاً لرجل.
2: يشير سفير الولايات المتحدة آنذاك في إسرائيل مارتن إنديك أن الرئيس المصري حسني مبارك والسفير السعودي في واشنطن بندر بن سلطان زارا دمشق ونقلا للإدارة الأمريكية رغبة الأسد في الوصول إلى اتفاق مع باراك، بل إن الأمير بندر أشار إلى أن الأسد أراد التوصل إلى اتفاق في جولة واحدة وحاسمة دون مقايضة على مطالبه المتعلقة بالأرض. فقرر كلينتون أن يحاول مع الأسد مرة أخيرة. في جنيف آذار من عام 2000 جرى اللقاء الأول. لم يبق له سوى القليل في الإدارة الأمريكية، والثاني سيدخل قريباً عقده 8 من العمر. يدرك كلاهما أنها فرصتهما لتتويج جهود استمرت سنوات. في الغرفة يجلس حافظ الأسد ومعه وزير خارجيته فاروق الشرع ومترجمته بثينة شعبان. يقابلهما الرئيس الأمريكي بيل كلينتون ووزيرة خارجيته مادلين أولبرايت ومبعوث السلام دينيس روس، وفي حوزتهم عرض باراك الأخير من خلال خارطة أعدها روس. أزاح كلينتون الأزهار عن الطاولة ووضع خارطة للجولان هي عبارة عن صورة قمر صناعي، وبدأ الشرح. تخصص بثينة شعبان في كتابها فصلاً عنوانه الإخفاق الأخير، اعتمدت فيه على أوراقها الشخصية لسرد تفاصيل الاجتماع. تقول:
5: تبع كلينتون وهو يفتح الخريطة، تريد إسرائيل سيادة كاملة على نهر الأردن وبحيرة طبرية، فهذا هو مخزونهم الرئيسي من المياه العذبة. هم يريدون البحيرة، ولديهم الاستعداد لمقايضة بعض الأرض في مكان آخر، وكذلك يريدون إبعاد السوريين عن نهر الأردن. كان الرئيس في حالة غضب شديد.

0: ديد حين نظر نحوي وسأل ببعض الانفعال: عما يتكلمون؟ تبادل أراض؟ ذلك الجزء من بحيرة طبرية لنا، وكان دائماً لنا. أنا نفسي كنت أسبح فيه مع زملائي قبل الحرب، كيف يمكننا التخلي عنها؟ ثم نظر إلى كلينتون وخاطبه باللغة العربية، وترجمت أنا كلماته بسرعة: هذه أملاك شعبي.
1: قال الأمريكيون إن باراك يعرض 90% من الجولان، هذا عرض مفصل لم يقدمه مسؤول إسرائيلي سابق، وأن السوريين قد لا يتلقون عرضاً كهذا مرة ثانية. فقد الأسد الاهتمام ببقية المقترح، وقال: ما تقولونه لنا هو أن باراك ببساطة لا يريد السلام.
2: لو صار في التزام من باراك بوديعة رابين وحصل تعهد إسرائيلي بالانسحاب إلى خط الرابع من حزيران بما يشمل أن سوريا تكون على بحيرة طبرية، أنا بعتقد حافظ الأسد ربما قبل باتفاق سلام.
1: بعد 3 أشهر يموت حافظ الأسد، ثم تنتهي ولاية كلينتون، ويطوى فصل من مسار مضن نحو اتفاق ما.
2: التقديرات الأمريكية في ذلك الوقت كانت أنه مرض الرئيس حافظ الأسد سوف يؤدي إلى يعني سوف يؤثر على موقفه، بمعنى أنه هو كان يعني مريض جدا، وكان الأمريكيين بيعتقدوا أنه مرضه قد يسمح بالضغط عليه لإنجاز اتفاق سلام قبل أن يموت يعني بهذا المعنى، لكن هذا لم يحصل، وهنا توقفت المفاوضات في عهد يعني حافظ الأسد.
1: عام 2000 كان حافلاً، تحرر الجنوب اللبناني من الاحتلال الإسرائيلي، صعد بشار الأسد إلى الحكم في سوريا، واندلعت الانتفاضة الفلسطينية الثانية. قدم بشار نفسه رائد عهد جديد سياسياً واقتصادياً، وحاول تعميق علاقاته بالغرب، لكن تبدل الظروف في المنطقة كان أسرع من المتوقع. فاز جورج بوش الابن في سباق الرئاسة الأمريكية، وتولى أرييل شارون رئاسة الحكومة الإسرائيلية. بالنسبة لبوش، فإنه لن يصرف جهداً ووقتاً لإنجاز عملية سلام فاشلة كما فعل سلفه كلينتون، وانشغل بغزوه أفغانستان ثم العراق. كذلك شارون المعروف بمعارضته أي انسحاب من الجولان المحتل. الأسد لم يعول كثيراً على تلك المرحلة.
3: طريقنا طبعاً في تحليل معنى وصول رؤساء العديد من الحكومات الإسرائيلية، وأيضاً غرقنا في تحليل معنى وصول المولود الجديد شارون، ونسينا كل شيء وكاد يتحول إلى القضية المركزية. هذا الإنسان كاد يتحول إلى القضية العربية المركزية، وابتدأنا بالمقارنات: من أفضل، الخلف أم السلف، السلف أم سلف السلف، من أقرب للعرب ومن أقرب للسلام ومن أقرب للحرب. أيضاً انشغلنا بتحليل الفرق بين اليمين واليسار في إسرائيل. بالنسبة لنا كعرب، كل الإسرائيليين هم يمين.
1: صارت دمشق مقراً لحركة حماس، وتعزز موقعها كممر للأسلحة بين إيران وحزب الله. عندما سحب الإسرائيليون من جنوب لبنان، أبقوا على ما يعرف بمزارع شبعة باعتباره جزءاً من الجولان السوري المحتل، رغم أن المنطقة الواقعة بين الجولان ولبنان كانت تحت سيادة سوريا حتى حزيران يونيو عام 67، يطالب اللبنانيون بالسيادة عليها. وليحافظ على مشروعية سلاح حليفه حزب الله، اعتبر بشار الأسد مزارع شبعة أراضي لبنانية. الأسد خالف بذلك تصنيفها أرضاً سورية وفق الأمم المتحدة. لكن ما يريده فريدريك هوف في كتابه يكشف عن تخلي الأسد عن قناعته تلك أثناء لقائهما الأخير شتاء 2011. يقول هوف إنه سأل الأسد إن كان تخلي نصر الله عن خيار المقاومة يتطلب إعادة مزارع شبعة إلى السيادة اللبنانية إن نفذت إسرائيل انسحابها من الجولان.
4: في منتصف عام 2000، بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان، ادعى حزب الله بموافقة سورية أن الشريط من مرتفعات الجولان المحتلة المسمى مزارع شبعة هو أرض لبنانية وليست سورية. وهذا الادعاء الاستثنائي باستمرار الاحتلال الإسرائيلي مكن نصر الله من إعلان أن المقاومة ستستمر، إذ تمكن حزب الله من تجنب مصير الميليشيات اللبنانية الأخرى الخارجة عن القانون، نزع السلاح والتشتت. لكن الأسد أسقط الآن ادعاء مزارع شبعة دون تردد، دون أن يرف له جفن، وأكد لي أن الخرائط أظهرت أن مزارع شبعة هي أراض سورية. قد تكون التعديلات المستقبلية مع لبنان ممكنة، لكن الأرض المعنية كانت سورية.
1: حتى صيف عام 2004 فرضت الولايات المتحدة المزيد من العقوبات على سوريا، كانت جزءاً مما أسمته إدارة بوش محور الشر منذ غزوها العراق، تتهمها بدعم الإرهاب وتنتقد سطوتها العسكرية على لبنان. اشتدت العزلة على السوريين في ذلك الوقت، وبينما بحث الأسد عن بدائل كان الوسيط التركي حاضراً.
5: أجبرت سوريا على الانسحاب من لبنان في عام 2005 تحت التحقيق الأممي، لذلك كانت تركيا مفتاحاً لها، وكانت تركيا تقود الطريق لسوريا في محاولتها فتح باب مع أمريكا.
2: السياق اللي جاءت فيه المفاوضات التركية هو سياق ما بعد حرب تموز 2006، اتضح ذلك بشكل واضح، يعني أهمية هذا التحالف السوري الإيراني مع حزب الله وحماس بعام 2006. ولا تنسى أنه حماس أيضاً جاءت إلى السلطة بانتخابات العام 2006، لذلك أنا أعتقد إسرائيل فعلاً أرادت أن تكسر واسطة العقد في هذا التحالف اللي هو سوريا، يعني إذا كسروا، يعني إذا حققوا السلام مع سوريا يمكن أن يكسروا الحلقة الوسيطة بين إيران وبين حزب الله وبين حماس عملياً، وبيكون نوع من يعني احتواء حقيقي للنفوذ الإيراني في المنطقة. أنا بعتقد هذه كانت الحسابات الإسرائيلية في ذلك الوقت.
1: باعتبارها فاعلاً إقليمياً يحمل طموحاً سياسياً واقتصادياً متصاعداً في علاقاتها مع دول المنطقة، بدأت تركيا توثق علاقاتها شرقاً وغرباً، وأعادت خطوط تواصل كانت مقطوعة تاريخياً مع سوريا.
6: كانت هناك إجراءات قضائية دولية ضد سوريا، لكن تركيا انحازت بإخلاص إلى جانب سوريا في كل هذه الإجراءات. لقد عرضنا عزل سوريا بشكل واضح. بعد حرب لبنان عام 2006 بدأنا حركة دبلوماسية مكثفة للغاية. في هذه الأثناء في بداية عام 2006 حدث تغيير في إسرائيل، إذ وصل إيهود أولمرت إلى السلطة بسبب مرض أريال شارون. بعد الهجوم الإسرائيلي على لبنان حدث دمار كبير هناك، فذهبنا إلى لبنان مباشرة، شاركنا في قوات اليونيفيل، وقد أسهم وجودنا في قوات اليونيفيل بلبنان في تعميق علاقاتنا مع سوريا لإحلال السلام في لبنان. ومنذ تلك الفترة بدأت شخصياً في اتصالات مكثفة مع بشار الأسد وحكومته لمساعدة سوريا في الخروج من عزلتها. زار إيهود أولمرت تركيا في 14 من فبراير عام 2007، وناقشنا معه هذه القضية أيضاً خلال زيارته. وفي وقت لاحق زادت هذه الاتصالات، وقمنا بزيارة حلب مرة أخرى، هذه المرة في أبريل 2007، وقد أوضحت مع السيد أردوغان ذلك لبشار الأسد خلال زيارتنا إلى حلب، وقد أعرب بشار الأسد عن ثقته الكاملة في وساطتنا بشكل عام وفي وساطة الشخصية بشكل خاص في هذه القضية، وقال أيضاً إنه منفتح على العروض التي سنقدمها.
1: وبينما يعمل الأتراك على ذلك، نفذت إسرائيل عدواناً على الأراضي السورية. في أيلول عام 2007 أغارت مقاتلات إسرائيلية على موقع قالت إنه مفاعل نووي سري في دير الزور شرق سوريا. عبر الأردن تحرك داود أغلو بين دمشق والقدس، حذر من تبعات الغارة وقال إن جهود الوساطة ستكون في مهب الريح، وأبلغهم بالتوقف عن تلك الممارسات إن كانوا مهتمين بالتوصل لاتفاق، ثم زار سوريا وطالبها بعدم الرد لاحتواء الأزمة.
6: التقيت بستيفن هادلي مستشار الأمن الأمريكي، وطلبت أن تأتي رسائل إيجابية من أمريكا حول هذه القضية، ولبحث الأمر بمزيد من التفصيل ذهبت إلى واشنطن. وخلال لقاءاتنا هناك قلت للجانب الأمريكي إن السلام في الشرق الأوسط لن يكون ممكناً بإقصاء سوريا أو الضغط عليها أو مهاجمتها، وأن الهجوم على سوريا لن يكون مقبولاً. وقلت إن عزل سوريا لن يعود بالفائدة على أحد، وطلبنا بإلحاح أن تدعى سوريا إلى مؤتمر أنابوليس، وبدعوة سوريا تكسر العزلة بطريقة ما. وبالفعل حضرت سوريا مؤتمر أنابوليس. خلال زيارتي لسوريا في كانون الأول ديسمبر 2007 شاركنا مع بشار الأسد تفاصيل اجتماع السيد أردوغان مع بوش في تشرين الثاني نوفمبر في الولايات المتحدة، وتلقينا مطالب الجانب السوري من أجل حسن سير المفاوضات.
1: في فندق إنتركونتيننتال بإسطنبول، وفي 19 من أيار مايو عام 2008 عاد السوريون والإسرائيليون إلى طاولة المفاوضات غير المباشرة لأول مرة منذ 8 سنوات. كان الوفد السوري ممثلاً برياض الداودي ونائبه محمد العاني، والإسرائيلي ممثلاً بيارون تروبوفيتش وشالوم تورغان، أي أن أياً من الوفدين لم يضم مستويات سياسية عليا. خلال جولتي أيار وحزيران حصل الوسيط التركي على اتفاق تهدئة في لبنان وغزة لمدة 6 أشهر في بادرة حسن نية. طرح السوريون وجهة نظرهم في ترسيم الحدود والترتيبات الأمنية ثم التطبيع والمياه، في حين ركز الإسرائيليون على التطبيع أولاً ثم الحدود.
2: حتى سوريا أنا بتقدير الشخصي أنه ما كانت تأخذ المفاوضات أو الوساطة التركية مع إسرائيل على محمل الجد. يعني بالنسبة لسوريا في ذلك الوقت استخدام الوساطة التركية في مفاوضات سلام مع إسرائيل هدفها الرئيس هو الوصول للولايات المتحدة الأمريكية، كسر طوق العزلة التي فرضته الولايات المتحدة على سوريا، فك طوق العقوبات الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية على سوريا، عودة التواصل السوري الأمريكي،
7: خاصة بعد اتهام سوريا باستضافة أو دعم الأفراد ومن الميليشيات التي حاولت أن تعارض وتقاتل الوجود الأمريكي في العراق، وتوترت العلاقات السورية العراقية بشكل كبير، وأصبحت سوريا تحت تهديد دائما بغزو محتمل من قبل الولايات المتحدة.
1: في الأثناء استمرت تركيا بدورها الذي اتخذته في تلك المرحلة مؤمنة بجدية السوريين.
6: أعتقد أن هدفهم كان التوصل إلى اتفاق فعلا، وقد قطعنا شوطا طويلا في ذلك. كان الاجتماع الذي عقدناه في أنقرة في 22 من ديسمبر اجتماعا مثيرا للاهتمام من الناحية الدبلوماسية. وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت إلى أنقرة، وبجانبه الوفد المختص المصاحب له، واجتمعنا في مكتب رئيس الوزراء أنذاك طيب أردوغان، وكان بشار الأسد في دمشق، وبجانبه وليد المعلم. في كثير من الأحيان بعد الاجتماع مع إيهود أولمرت كنا نذهب إلى مكتب رئيس الوزراء أردوغان ونتحدث مع بشار الأسد هاتفياً من هناك، وبشكل غير مباشر بدأنا بالفعل في إجراء محادثات بين الزعيمين بدل المحادثات العامة بين الوفود.
1: أولمرت الذي كان يقضي أيامه الأخيرة في الحكم عبر عن إصراره تحقيق تقدم غير مسبوق في المفاوضات قبل نهاية ولايته. هذا ما نقلته الخارجية التركية في رسالة سرية كشف عنها ضمن وثائق ويكيليكس.
6: إيهود أولمرت، حتى أن إيهود أولمرت قال في وقت متأخر من الليل: دعوا البروفيسور يعمل على هذا الأمر، نحن نثق به وعلى استعداد لقبول الصيغة التي يقدمها. وقال: تواصلوا مع الجانب السوري، يمكننا أن نجتمع معهم هنا انطلاقاً من يوم الاثنين من الأسبوع المقبل. وفي الأيام الأربعة التي تلت ذلك التقيت بدبلوماسيين من كلا الطرفين، وعندما تراجعت الخلافات بينهما إلى أدنى حد بدأ الجيش الإسرائيلي مهاجمة غزة في يوم السبت 28 من كانون الأول ديسمبر.
1: انتهى أولمرت سياسياً بعد العدوان على غزة عام 2008، وجمدت جهود التفاوض لأشهر إلى أن أحيتها الإدارة الأمريكية برئاسة باراك أوباما، رئيس جديد يعيد الشرق الأوسط بخطة أخرى للسلام. ولكن أمامه عقبة، فقد عاد نتنياهو إلى الحكومة الإسرائيلية، إضافة لمربط قضية التفاوض برمتها، وهو الالتزام الجدي والمباشر بالانسحاب من الجولان حتى حدود 4 من حزيران. كانت ارتباطات سوريا بحزب الله وإيران والمنظمات الفلسطينية في قلب المحادثات. في عام 2009 حضر جورج ميتشل المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط بصحبة فريدريك هوف إلى دمشق، والتقوا بالرئيس الأسد.
2: أنا أعتقد هذه المرحلة الثانية اللي يجب أن نركز عليها. هلأ هذه المرحلة بدأ الحديث فعلاً أنه بدل ما الأرض مقابل السلام أو الأرض مقابل التطبيع بالأحرى، عشان نكون دقيقين، الأرض الانسحاب مقابل التطبيع، صارت الفكرة هو الانسحاب مقابل فك الارتباط مع إيران بوضوح. ولذلك في مرحلة ما صار يطلق أنه الأمريكان استبدلوا وديعة رابين بوديعة أمريكية، والوديعة الأمريكية هاي تقول أنه إسرائيل نحن مستعدين لإحياء وديعة رابين في حال وافقت سوريا على فك ارتباطها مع الحرس الثوري، توقفت عن نقل أسلحة من إيران إلى حزب الله.
1: وفقاً لهوف الذي سيوكل بالمهمة حتى نهايتها، فإن الأسد قال لميتشل إنه عندما يلتزم نتنياهو بإعادة الجولان فإن سوريا ستكون مستعدة لإجراء محادثات جادة.
5: نتنياهو كان قادراً على سحب البساط من تحت الرئيس أوباما، مظهراً أن لديه من التأثير في واشنطن ما يفوق الرئيس أوباما، وأن بإمكانه إيقاف أي ضغط على إسرائيل. كان ذلك يحدث بينما يحاول فريدريك هوف إنجاز اتفاق سلام وإقناع إسرائيل بإعادة الجولان.
1: قبل اندلاع الثورة السورية بشهر واحد فقط، في 28 فبراير عام 2011، وافق الأسد في اجتماع مع هوف في دمشق على المراجع المحددة بشأن الأمن التي تقضي بإنهاء الأنشطة والعلاقات السورية التي تشكل تهديداً للأمن الإسرائيلي.
8: كان الغرض من هذا الاجتماع بالنسبة لي هو التأكد مما إذا كان الرئيس بشار الأسد ملتزماً حقاً بالسلام مع إسرائيل، بمعنى أنه فهم ما هو مطلوب من سوريا لتلبية المطالب الإسرائيلية. لقد فهمنا ما هو الطلب السوري فيما يتعلق بالأرض، ومن خلال العمل مع فريق نتنياهو حققنا تقدماً حقيقياً في هذه القضية. وخلال هذا الاجتماع أقر الأسد بالموافقة. لقد أخبرني وليد المعلم أن تقدماً حقيقياً يحرز في قضية الأراضي، وهذا أمر ممتاز.
1: بناء على جولة المفاوضات هذه، تمكن هوف من طرح مسودة مثلت في بعض أجزائها تدخلاً بالشأن والسياسة السورية، إذ نصت على إنهاء علاقة سوريا بالحرس الثوري الإيراني، ويشمل ذلك فيلق القدس، ومنع عبور أفراده ومعداته عبر الأراضي السورية أو المجال الجوي السوري، ووقف التعاون مع حزب الله اللبناني. وهذا ما ادعى هوف أنه المبدأ البديل الذي سيعمل وفقاً له، وقد أسماه التموضع الاستراتيجي، بعد أن كانت المفاوضات تنطلق من مبدأ الانسحاب الكامل مقابل التطبيع الكامل أو الأرض مقابل السلام.
8: دخلنا في مناقشة مفصلة حول مدى ضرورة أن تعدل سوريا علاقاتها مع حزب الله وإيران على الأقل من الناحية العسكرية والأمنية، وكان رد الأسد ذا شقين، إذ قال: انظر، أنا أفهم ذلك. كيف يمكنني تحقيق السلام مع إسرائيل إذا كانت لدي هذه العلاقات مع كيانات تعارض إسرائيل؟ الناس سيسألونني: ماذا تفعل؟ ماذا تعني بالسلام؟ فقلت: حسناً، أنا سعيد بأن هذا واضح يا سيادة الرئيس، لكن ماذا عن العلاقات نفسها؟ كيف تعتقد أن الإيرانيين وحزب الله سيستجيبون لهذا؟ فأجاب: في الجوهر لا أرى مشكلة هنا. عندما أجرينا الوساطات مع الأتراك، قرأ الإيرانيون عنها في الصحف. الإيرانيون يفهمون أن هذا يتعلق بالمصالح السورية واستعادة الأراضي التي فقدناها في عام 1967. ومضى يقول: حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله ليس فارسياً وليس إيرانياً، إنه لبناني، وعند نقطة معينة سوف يتطور حزب الله إلى حزب سياسي لبناني. وقال: لقد أخبرت بالفعل رئيس لبنان بأن يستعد لفريق التفاوض الخاص بهم، لأنهم سيكونون التالين.
1: في كتابه أشار هوف إلى ذلك معبراً عن شكوكه من معظم ما وافق عليه الأسد دون جدال طوال الدقائق الخمسين الذي استغرقها الاجتماع.
8: لقد خرجت من هذا الاجتماع بما بدا أنه مؤشر قوي من الأسد نفسه على استعداده لتصفية جميع علاقات سوريا المهددة لأمن إسرائيل وشعبها. ومع ذلك، إذا لم يكن الأسد قد أبدى أي تحفظات، فقد كان لدي بعض منها.
1: وجد هوف التزامات الأسد صعبة التصديق أن يتخلى بتلك البساطة عن ارتباطاته العسكرية تلك، وشرط منح الأولوية لملف الحدود. أبدى الأسد مرونة في ملفات أخرى، إذ أشار إلى تفهمه الكامل لمخاوف إسرائيل المتعلقة بالمياه، كما أعطى لهوف كامل الحرية بأن يناقش الترتيبات الأمنية مع وزير الخارجية وليد المعلم. لن تحمل محادثات هوف مع الإسرائيليين أي قيمة بعد ذلك. إذ في شهر أذار مارس التالي للاجتماع بدأت الاحتجاجات في سوريا، قمعها بشار الأسد فانزلقت البلاد إلى دوامة من الدماء والعنف. انتهت بذلك رحلة استمرت 20 سنة منذ عهد الأسد الأب، رغم أن هضبة الجولان المحتل ظلت غاية السوريين. تبدلت الظروف والشخصيات الفاعلة في ملف السلام، واختلف النهج بين عهدي حافظ وبشار، مواقفهما، علاقاتهما، وتفاعلهما مع المجتمع الدولي لم يكن سواء.
8: وعلى عكس والده، كان الأسد مضيفاً رسمياً مهتماً. لقد وافق بشار على الفور على مقترحات كان يسمع عنها للمرة الأولى، ولم يكن حافظ الأسد ليوافق على أي شيء سريعاً. وبخلاف والده، لم يكن بشار الأسد معروفاً باحترام الاتفاقيات والتمسك بها، ورغم أن حافظ الأسد لم يقم أبداً بوضع جميع أوراقه على الطاولة، إلا أنه تجنب الوصف بالتلاعب الذي بدا وكأنه ملتصق بابنه.
1: في كتابه يتساءل هوف:
8: هل كان الأسد يقول الحقيقة؟ هل اعتقد أن بإمكانه خداع الولايات المتحدة لإنهاء العقوبات دون مقابل؟ أم أنه وافق على جميع شروطنا المتعلقة بإيران وحزب الله، متوقعاً أن يثبت نظيره الإسرائيلي عدم رغبته أو قدرته على إبرام الصفقة؟
1: تساؤلات هوف ظلت دون إجابات حاسمة. ورحل بشار بعد نحو 14 عاماً من ثورة الشعب السوري ضده، منهياً حقبة من حكم آل الأسد الاستبدادي للبلاد. لا تزال إسرائيل تقصف أهدافاً سورية بعد أن فشل في ردعها على مدى عقود. نظام شرد وقتل أفراد شعبه، وصغى حياة السوريين السياسية والعسكرية والاقتصادية على أساس التجهيز لمعركة تحرير الجولان.

في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية ونبدأها بالعناوين. وزارة المالية تكشف أبرز مصادر الإيرادات والنفقات في النصف الأول من العام الحالي، والجمارك في صدارة الإيرادات والرواتب والأجور تتصدر الإنفاق. دعوات إلى مقاطعة شراء الفروج عقب ارتفاع أسعاره، ووزير الزراعة يعلن السماح باستيراد الفروج الحي لتلبية حاجة السوق. ارتفاع منسوب الفرات يوقف 6 محطات ضخ في دير الزور، والمؤسسة توقف 3 أخرى احترازيا لحمايتها. اسطنبول تستضيف أول اجتماع للجنة السياسية والدفاعية لاتفاقية مكة، والدول 3 تبحث خريطة طريق للتعاون المقبل. في التفاصيل، قال وزير المالية محمد يسر برنية إن إيرادات النصف الأول من عام 2026 بلغت 2,700,000,000 دولار مقابل إنفاق قدره 3,700,000,000 دولار بعجز مالي يقارب 1,000,000,000 دولار. أضاف برنية أن الإيرادات ارتفعت 111% والإنفاق 331%، ذلك مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، متوقعا زيادة الإنفاق خلال النصف الثاني مع رفع الرواتب وتسارع تنفيذ المشاريع. وبحسب وزير المالية، فإن إدخال إيرادات النفط والغاز إلى الخزينة البالغة 601 مليون دولار بدأ منذ أيار الماضي، كما تصدرت الرسوم الجمركية قائمة المصادر بقيمة 1.1 مليار دولار، تلتها عوائد استثمارات الدولة التي بلغت 763 مليون دولار، أما الرواتب والأجور تصدرت قائمة النفقات ب 1.34 مليار دولار، مشكلة نحو 36% من إجمالي الإنفاق نتيجة زيادات الرواتب، وذلك اعتبارا من أيار الماضي. المزيد من الإيضاحات حول هذا الموضوع ينضم إلي الدكتور عبد المنعم الحلبي الأكاديمي والخبير الاقتصادي، وهو معنا من غازي عنتاب. أهلا ومرحبا بك دكتور.
1: أهلا بك أخي محمد. أهلا وسهلا بك.
0: إلى أي مدى يمكن أن يعتبر هذا العجز مقبولا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تمر بها سوريا؟
1: في الواقع العجز هو الحالة الطبيعية بالتأكيد، ليس فقط دولة خرجت من حرب، بشكل عام الدول التي تحتاج إلى المزيد من الدعم للبنى التحتية والتي لا تحقق الكثير من مواردها الطبيعية من الطبيعي أن تكون في حالة عجز، هذا بشكل عام. ولكن المشكلة الآن هي في نسبة هذا العجز. اليوم نتحدث عن تقريبا أكثر من 30% عجز الموازنة بالنسبة للإيرادات، بمعنى أننا نصرف أكثر مما نحقق من إيرادات عامة، وهذا كما قلت لك طبيعي. ولكن أن تكون كل 2 إيرادات 2 دولار مثلا أو 2 وحدة نقدية نقوم بصرف ما يزيد عنها بنسبة الضعفين، فهذا بالتأكيد يعتبر حالة من الإنفاق غير الطبيعي بالمقياس للإيرادات. ولكن اليوم الشفافية في الأرقام هي جيدة وتحكي بشكل واضح وصريح أن الإنفاق الجاري كبير جدا بالنسبة لواقع الإيرادات، ولا سيما فيما يتعلق بكتلة الرواتب والأجور. طيب الحكومة ماذا تقدم من خدمات؟ ما هي المشاريع الاستثمارية التي تنجز فيها مراحل متقدمة حتى يتم استهلاك كل هذه الإيرادات بهذا الرقم؟ هناك إشكاليتين أساسيتين. الإشكالية الأولى كما قلت لك في كتلة الرواتب والأجور والإنفاق الجاري بالقياس لواقع الإيرادات، وهناك مشكلة حتى في هيكلية الإيرادات المتعلقة بالتأكيد بارتفاع كبير وكبير جدا لنسبة مساهمة الرسوم الجمركية من واقع هذه الإيرادات، نتحدث عن 40%. هذا أيضا رقم فيه خلل ويشير إلى مدى اعتماد الحكومة على فتح الاستيراد وفرض الرسوم الجمركية وتأمين الوارد الأساسي لخزينتها العامة من ذلك.
0: نعم، وزير المالية أعلن أن إيرادات النفط والغاز دخلت أو بدأت تدخل الخزينة منذ شهر أيار الماضي، إلى أي مدى يمكن لهذه الخطوة أن تكون مهمة في هذا الإطار؟
1: والله هذه المعلومة أيضا بحاجة إلى بحث وتدقيق، يعني لماذا من شهر أيار؟ بالتأكيد إذا ما كنا نتحدث نحن عن الموارد النفطية التي تم استعاده مواطن الموارد النفطية التي تم استعادتها من قسد في شباط الماضي، ربما يحتاج الأمر بالتأكيد إلى أشهر، ولكن هناك كثير من الموارد المتعلقة بالغاز، وحتى ولو كانت موارد نفطية بسيطة لم تكن تحت حيازة قسد. بشكل عام اليوم هناك نوع من المقابلة تقصدها على ما يبدو وزير المالية الدكتور برنية، بأنه في شهر أيار كان هناك واقع زيادات نوعية كبير، وبالمقابل أدخلنا إيرادات الحكومة من الموارد الطبيعية لنقيم حالة من التوازن. فتخيل هذه الكتلة من الرواتب لو لم تكن أيضا مصاحبة لذلك الواقع الجيد من الواردات النفطية، بالتأكيد نحن نكون هنا أمام حالة إنفاق جاري بنسبة كبيرة جدا، وكما قلت لك بالقياس لواقع الإيرادات.
0: نعم، الرواتب والأجور أيضا بلغت نحو 36% من إجمالي الإنفاق، كيف تقيم هذه النسبة بالنسبة للرواتب والأجور؟
1: قلت لك هي نسبة كبيرة، ونسبة كبيرة جدا بالقياس أيضا لواقع الإيرادات. يعني اليوم إذا ما أخذنا واقع الإيرادات الإجمالي 2.7 بواقع الرواتب والأجور، فالرواتب والأجور تستهلك نصف إيرادات الدولة. هذا رقم يعتبر كبير، لا سيما في ظل عدم قيام الحكومة بنشاطات استثمارية ضمن القطاع الاقتصادي الكبير والكبير جدا، القطاع العام، وتحقيق واردات، اعتماد واردات أيضا الكبير على الرسوم الجمركية، يعني على المواطنين، يعني على قطاع الإنتاج. هنا تكمن أهم مفارقة وأهم خلل أنا أعتقد أنه هيكلي ويجب معالجته خلال الفترة القريبة إن شاء الله القادمة.
0: نعم، كيف يمكن تحقيق التوازن بين إعادة الإعمار وتمويل المشاريع مقارنة أو قياسا على عدم زيادة العجز وأيضا ضرورة ضبط الإنفاق؟
1: هلا، وزارة المالية أعلنت عن كثير من الخطط الجيدة، سواء فيما يتعلق بالتعاون مع الصندوق السيادي الذي يغطي الكثير من المجالات المهمة عبر الشراكة مع القطاع الخاص، أيضا هناك الصكوك السيادية التي كانت تشكل يعني مثار حديث دام لعدة أشهر ماضية تذكره ربما، لكن حتى الآن الموضوع هو تصريحات، ليس هناك حالة قانونية. اليوم عندما نتحدث عن الموازنة يجب أن نتحدث عن قانون، مضى سنة ونصف وحتى الآن الموازنة ما زالت يعني يتم معالجة أرقامها وربما معالجة كل حالات الصرف الخاصة بها، الاعتماد والصرف هنا أتحدث بالتأكيد بطريقة إدارية. هذا الأمر أيضا لا يجوز أن يستمر، لابد من قوننة، وطبعا مجلس الشعب هو الأساس في ذلك، لابد من قوننة اعتماديات الموازنة والصرف والمراقبة عليها، سواء كانت المراقبة المتعلقة بالرقابة التشريعية مجلس الشعب أو حتى رقابة الأجهزة المختصة. حتى الآن وزارة المالية تتحدث عما تحققه لوحدها بدون أي طرف آخر، وهذا بالتأكيد أيضا خلل قانوني يجب معالجته في المستقبل بالتأكيد.
0: إذا استمر الإنفاق يعني ضمن المعدلات الحالية، ما السيناريوهات التي تتوقعونها للعجز بنهاية عام 2026 وربما منتصف 2027؟
1: بالأساس موازنة 2026 تتحدث عن 1.8 مليار دولار عجز، يعني أن هناك 8.7 على ما أذكر إيرادات، وربما 10.5 مليار دولار عجز، عفوا إنفاق عام، وبالتالي كان هذا الأمر متوقعا. أنا أتوقع أن تبقى هذه الأرقام تسير مع بعضها البعض بصورة تناسبية، ولكن المشكلة اليوم في أولا انخفاض العوائد أو كل ما يتعلق بالجوانب الاستثمارية للحكومة، هذا يجب معالجته، وأيضا الانخفاض الشديد في نسبة الضرائب، وهذا يشير بشكل واضح إلى ضعف التحصيل الضريبي وبالتالي ضعف وزارة المالية في أداء إحدى أهم مهامها المتعلقة في التوريد الإيرادات العامة للخزينة العامة. هناك الكثير من القطاعات الكاملة التي تعمل بصورة غير رسمية. يجب على الحكومة أن تسهل التراخيص، تعمل على دمجها في الاقتصاد الرسمي، وبالتالي زيادة العوائد المرتبطة بالخزينة العامة كضرائب وليس كمدخلات أو رسوم جمركية على المدخلات. بالمقابل يجب تخفيض الرسوم الجمركية، وبالتالي هنا تكون الحكومة حقيقة شريك أساسي. منذ سنة وأكثر يتم الحديث عن قانون ضريبي جديد، وحتى الآن ربما بانعقاد مجلس الشعب حتى الآن لم يظهر إلى النور بوادره الأساسية. الموضوع هو حتى الآن في إطار التصريحات أيضا.
0: نعم، وأيضا بعيدا عن الضرائب، إضافة إلى الجمارك، ما هي الخطوط الرئيسية التي يجب على الحكومة أن تعمل عليها لتقليل هذه الفجوة بين الإيرادات والأنفاق على الأقل خلال الأشهر الستة المقبلة؟
1: بالتأكيد ربط الإنفاق الجاري بواقع الإيرادات بنسبة أقل بكثير مما تأخذه الآن. يعني أنا أدعو إلى تقشف حقيقي، ولكن ليس على حساب بالتأكيد مستويات الأجور للأشخاص الفاعلين والكفاءات الفاعلة. اليوم كثير من الكوادر التي تعمل في القطاع الحكومي هي جاءت من إدلب برواتب عالية جدا، وكان هناك فجوة كبيرة بين رواتبها ورواتب الفئات الأخرى التي كانت تعمل سواء في إطار النظام أو التي تم توظيفها لاحقا في إطار العقود، أو حتى التي تم أولئك الذين انفصلوا بالنسبة لأسباب ثورية يتم إعادتهم. هذه الفجوة يتم تقليصها، لكن ليس من الضروري أن يكون التقليص هو فقط من جانب زيادة رواتب وأجور الفئات التي تحدثنا عنها، التي كانت تعمل في إطار مؤسسات النظام وغيرها ممن تم توظيفه. أيضا لابد من عملية تقشف حكومي متعلقة بهؤلاء الكوادر، وأن يتم هناك إعادة هيكلة كاملة للمقاربة بين ما تقدمه الحكومة وما تستهلكه من إيرادات عامة.
0: نعم، أشكرك جزيل الشكر دكتور عبد المنعم الحلبي الأكاديمي والخبير الاقتصادي، كنت معنا من غازي عين تاب. انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي دعوات إلى مقاطعة شراء الفروج وسط تباين في الآراء بين مؤيد للمقاطعة ورافض لها، وتأتي هذه الدعوات على خلفية ارتفاع أسعار المادة، إذ ارتفع سعر طن الفروج الواحد إلى نحو 3000 دولار في عدة محافظات، ما انعكس على أسعار المادة في الأسواق المحلية. ويشتكي أصحاب محال بيع الفروج من صعوبة تأمين الكميات المطلوبة وارتفاع تكاليف الشراء في وقت باتت فيه شريحة من السكان عاجزة عن شراء المادة بشكل منتظم. يأتي هذا الارتفاع مع استمرار وقف استيراد الفروج وسط مخاوف من استمرار ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة. استطلع تلفزيون سوريا آراء باعة الفروج في دمشق بشأن ارتفاع الأسعار وانعكاس ذلك على حركة البيع وأقبال السكان على شراء المادة.
2: كان الطن بال 1800 2000 دولار، اليوم الطن ب 3000، هذا الشيء اثر علينا، اثر على بيعنا، اثر على يعني كان كيلو شرحات بال 50 تقريبا 52، اليوم كيلو شرحات بال 100، والتموين بسعرته 64، فنحن اضطرينا نسكر لانه بدنا نعلق سعر التموين، ما احنا احسن نبيعه. والشخص يشوفها كم معلق 64 وانت عم تبيعه ب 100 كمان ما بتحسن تساوي هي الحركه.
3: كانوا بالاول يستوردوا التركي، طبعا نحن ما بنجيبه، بس هو بينزل بينفرد بالسوق بيكسر السوق. طن الفروج البلدي بكلف مثلا خلينا افتراضا لنقول 1800 دولار، التركي كان ينفرد ب 1500 دولار بالسوق بيكسر السعر. هذا اللي صاير فينا، وقفوا الاستيراد بده يطلع البلدي، كلفة البلدي غالية، من كان الفحم ولا كان العلف غالي، الأدوية العقاقير الأدوية كله غالي، هذا كله على الدولار بينحسب.
4: رمضان يعني هذا الحكي عم نعاني منه نحن، ونهايته يعني هو اذا ما فوتوا فروج ريش تركي ما راح ينزل. نحن عندنا في عندنا مشكله كبيره كثير، يلي هي انه الماي ما عندنا، كفايه صوص كفي صوص للمداجن ما في، وهذا الشيء اللي عم يسبب انه قله البضاعه قله رزق، فالمصالح عم تبرم بالسراج الفتيلي على رزق ما في، ما موجود. في كثير ايام مصالح عم تطوش ما عم تذبح، نهايتها يعني موضوع المشكله كلها هي قله رزق. يا بفوتونا رزق من تركيا حي نحن بنذبحه، او بلاقوا لنا حله يدعمونا بالاماي.
5: كالمواطن بده يجي لعنا يشتري فروج، كيلو صدر حقه 85 ل 90,000، فما تحسن شيء. هي وحده، كيلو الفخاد صار 50,000، كيلو الفخاد الورده 50,000، فما يعني تحسن شيء. بنطلب نحن انه يتأمن الفروج استراده من برا، العلف كالمربي كمان يقدر يأمن هذا الشيء، انه مشان يقدر هو كمان ينزل السعر ونحن كمان ننزل السعر عنا.
0: من جهته أعلن وزير الزراعة باسل السويدان السماح باستيراد الفروج الحي لتلبية احتياجات السوق المحلية، ذلك عقب موجة انتقادات بسبب ارتفاع الأسعار. قال السويدان في تصريح لوسائل إعلام حكومية أن تصدير الفروج يهدف إلى حماية المربين وضمان استمرار الإنتاج، مؤكدا إمكانية وقف التصدير في حال تسبب بارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية. المزيد ينضم إلي من دمشق مراسل التلفزيون السوري عبادة المنصور. مرحبا بك عبادة، هل هناك فعلا إحجام أو إضراب عن شراء الفروج في الساعات القليلة الماضية في العاصمة دمشق؟
6: نعم وسيم، يعني حقيقة الارتفاع الكبير في أسعار الفروج على مختلف أصنافها حقيقة أثر بشكل كبير على حركة البيع والشراء بالدرجة الأولى، يعني قبل أن يكون هناك إضراب أو دعوات للإضراب التي يعني حقيقة شهدنا قسم منها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأيضا كان هناك يعني عدد كبير من المحلات التي قالت بأن كمية الطلب أصبحت يعني أخف بكثير بسبب الارتفاع الكبير بأسعار يعني الفروج على مختلف أصنافه. العاصمة دمشق حقيقة كان هناك يعني انخفاض في قيمة أو انخفاض في كمية الشراء لكثير من الأصناف، وحقيقة التأثير الكبير كان على هو يعني على الأنواع الجاهزة من يعني أنواع الدجاج خصوصا أنواع المشوي وغيرها بسبب زيادة أيضا تكلفة يعني تحضيرها في المطاعم. هذا الأمر كان هناك حقيقة يعني شكاوى من المطاعم بالدرجة الأولى بسبب ارتفاع قيمة الدجاج بشكل كبير. أيضا هذا الأمر أثر على يعني عمليات البيع والشراء في محلات يعني الدجاج الحي أو المقطع أو غيره. هذا الارتفاع حقيقة كان يعني قد سبقه أو كان يعني كان هناك ليلة الأمس دعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن كان هنا في العاصمة دمشق أو باقي المناطق السورية، وهذه الدعوات جاءت لي يعني محاولة الضغط على الحكومة وعلى التجار لتخفيض هذه الأسعار أو يعني إيجاد حلول. حقيقة تبعها تصريح لوزير الزراعة السوري الذي قال بأنه سيتم إدخال الدجاج الحي إلى الأراضي السورية قريبا، سيكون هناك يعني بعد دراسة ستتبعها إدخال للدجاج الحي، وهذا من شأنه أن يعني يعدل وضع السوق المحلي ويعدل أسعار الدجاج بشكل كبير. الموضوع حقيقة مرتبط بكميات الإنتاج بالدرجة الأولى وأيضا وضع اسعار الطاقه والاعلاف وغيرها. ادخال الدجاج من يعني الاستيراد سيؤثر على السوق المحلي بتوازن بحسب ما ذكر وزير الزراعه السوري، هذا التوازن من شانه ان يعدل اسعار الدجاج خلال فتره سريعه وهو الحل الاسرع بحسب ما ذكر.
0: نعم اشكرك جزيل الشكر مراسل تلفزيون سوريا من دمشق عباده المنصور. أطلقت وزارة الصحة حملة واسعة لتلقيح الأطفال ضد الحصبة والحصبة الألمانية وشلل الأطفال، وأوضحت الوزارة أن الحملة تستمر لمدة 10 أيام وتستهدف جميع الأطفال من عمر يوم واحد وحتى 5 سنوات، داعية الأهالي لمراجعة أقرب مركز صحي أو فريق جوال، وذلك للاستفادة من اللقاحات المقدمة مجانا. وتشمل الحملة المنطقة الصحية 3 في حلب وعفرين ودير حافر وجرابلس وسلقين في إدلب والميادين في دير الزور والرقة والشدادي والقامشلي في الحسكة ودوما في ريف دمشق. في حمص باشرت عيادتا تبرع بالدم متنقلتان عملهما في المحافظة بهدف تعزيز التبرع الطوعي وتأمين مخزون كاف من الدم ومشتقاته، ومن المقرر أن تجوب العيادتان أحياء مدينة حمص وريفها وفق خطة شهرية لتسهيل وصول المتبرعين ودعم احتياجات المرضى وأيضا مرضى الأورام والقصور الكلوي. وجهزت كل عيادة بفريق طبي ومخبري ومعدات لفحص المتبرعين وحفظ أكياس الدم، وينفذ المشروع بالتعاون بين محافظة حمص ومديرية الصحة والمؤسسة العامة لبنوك الدم ومنظمة أطباء بلا حدود. أعلنت منظمة الصحة العالمية تلقيها منحة من المساعدات الإنسانية للاتحاد الأوروبي تقدر ب 12 مليون يورو لدعم الخدمات الصحية الأساسية في جميع أرجاء سوريا. وكشفت المنظمة أن التمويل سيشمل تغطية علاج الأمراض غير المعدية والرعاية الطارئة وحالات الصحة النفسية والمعدات اللازمة لغسل الكلى وغرف الطوارئ والعمليات ووحدات العناية المركزة. وأكدت منظمة الصحة مواصلة دعمها للقطاع الصحي في سوريا وتقديم المساعدات اللازمة وتعزيز القدرات اللازمة للتعافي على المدى الطويل. هذا ويواجه مرضى غسيل الكلى في مشفى حلب الجامعي رحلة علاج طويلة في ظل نقص في الأدوية ومحدودية عدد أجهزة الغسيل في المشافي الحكومية، ما يضاعف أعباء المرضى وذويهم.
7: تأتي زهراء مع والدتها إلى مركز غسيل الكلى في مشفى حلب الجامعي 3 مرات كل أسبوع، رحلة طويلة وعلاج مرهق تحاول خلاله أن تتمسك بحياتها، في حين تعيش عائلتها معاناة تتجاوز ألم المرض إلى صعوبة تأمين العلاج والأدوية.
8: 3 سنين أنه كانت هي بمصر ونزلت لهون، والشرايين عندها كتير تعبانة، كل فترة بنفتح لها من مكان من مكان، هلأ في برقبتها، رجعنا فتحنا بإيدها، رجع سكروا، رجعت فتحت مرة تانية بإيدها، طلعنا على الشام، رجعت نزلت لهون، هون بس إنه غسيل يعني، بس خدمتهم كويسة يعني هون، طبعاً مصاريف يعني رب العالمين هو أعلم، الله ما بقطع، والحمد لله رب العالمين، أخوتي وأهل الخير وأولاد عمّة يعني الحمد لله رب العالمين.
7: كذلك تأتي السيدة سميرة بطفلها من قريتهم شرقي حلب لتواجه معاناة إضافية في مشقة الطريق.
9: ابني هون عنده قصور كلوي، طبعا ابني معاق يعني عنده مشكلة هي إعاقة سببت له القصور الكلوي، بجي مرتين بالأسبوع، عدم مسافة الطريق والمعاناة اللي مثلا بنعانيها هي بالمواصلات وغلى الأسعار بصراحة، في مشكلة بالقسم يعني نقص الأدوية، نقص هلأ كان في عنا مشكلة بالأجهزة الحمد لله مشي حالة.
7: مركز غسيل الكلى في مشفى حلب الجامعي يعد من أهم المراكز التي تستقبل مرضى حلب وريفها، لكنه يعمل بقدرات محدودة إذ لا يتجاوز عدد أجهزة الغسيل فيه 33 جهازا. وفي مشفى ابن رشد الحكومي أيضا قسم لغسيل الكلى يواجه بدوره نقصا في الأدوية وقلة في عدد الأجهزة، ما يزيد من أعباء المرضى وذويهم.
10: عندنا 33 جهاز، عدد المرضى الكلي هو 250 مريض موزعين على مدار ال 24 ساعة، نحن شغالين مدار 24 ساعة قسم غسيل الكلية، كل مريض بيغسل فترة تقريبا 3 ساعات متواصلة، المريض أحيانا بيغسل 3 مرات بالأسبوع أو 2 مرات بالأسبوع وبشكل متواتر. طبعا عندنا صعوبة بتأمين بعض المواد مثل الهيبارين مثل مواد الحديد، جلسات غسيل الكلية.
7: بين جلسة وأخرى تبقى زهراء وأسرتها في مواجهة رحلة لا تنتهي، مرض يفرض عليهم العلاج ونقص الإمكانات يجعل هذه الرحلة أكثر قسوة، في حين يبقى تأمين الرعاية الكافية أملا ينتظره مرضى الكلى في حلب وريفها.
11: مرضى غسيل الكلى لا يواجهون المرض وحده، بل معاناة تأمين الأدوية ومشقة الطريق الطويل إلى المستشفى معاناة تتكرر مع كل جلسة وتزيد من معاناة مرضى أنهكهم المرض. عمار مرجان، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
0: ومن حلب المدينة إلى ريفها، حيث يواجه مركز غسيل الكلى في مشفى الأتارب الجراحي ضغطا كبيرا باعتباره المركز الوحيد في المنطقة بسبعة أجهزة فقط تخدم أكثر من 62 مريضا وتنفذ أكثر من 600 جلسة غسيل شهريا وسط نقص في التجهيزات والمستلزمات الأساسية.
12: بين جدران مركز غسيل الكلى في مشفى الأتارب الجراحي لا يرى طلال مجرد أجهزة طبية، بل يرى شريان حياته الوحيد. قصة طلال مع المرض بدأت بعد أن خرج من معتقلات النظام المخلوع بكلية لم تعد تقوى على العمل، ليواظب على غسل الكلى في هذا المركز منذ 3 سنوات، لكنه اليوم يعيش هاجسا يلاحقه خوفا من إغلاقه.
13: أخذني الأمن العسكري، الأمن العسكري أخذني، ظليت 2 سنين بالأفرع، على اثر الضرب، على اثر الضرب ضربوا لي الكلاوي والله. وصل لي هلا شيء 3 سنين عم بغسل بالمركز، يعني اقرب مركز بعيد عننا ما بنحسن نروح عليه، وما عندنا اهليه ولا عندنا سيوله يعني نروح فيها.
12: طلال ليس وحده، فمركز غسيل الكلى هنا هو المنقذ الوحيد لعشرات المرضى في ريف حلب الغربي الذين يضطرون لإجراء أكثر من 600 جلسة غسيل شهرياً وسط ضغط هائل ونقص حاد في اللوازم الطبية والأدوية.
14: نحن المركز كان موجود بمعارض الأتار بطنخ حديثا لمشفى الأتار بالمغارة. نحن المركز بيستوعب 7 أجهزة، معدل 21 مريض باليوم. عندنا 61 مريض مسجل وبنغسل ل 600 جلسة بالشهر، وعندنا ضغط مرضى مسجلين بالانتظار 20 لـ25 مريض، ونحن ما بنحسن نستوعب الغسيل لهم بسبب ضعف الامكانيات هي اللي بتعود لضعف دعم التجهيزات الطبيه من جلسات غسيل، وعندنا نقص بالكوادر الطبيه الفنيه غسيل.
12: تتضاعف المعاناه مع غياب وسيله نقل مخصصه خاصه لذوي الاحتياجات الخاصه، ناهيك عن التكاليف الماديه الباهظه التي يضطر المرضى لتامينها لاجراء التحاليل المخبريه خارج المركز.
15: بغسل كلاوي صلي 9 سنين. كنت أغسل معرة الأتارب، هلق نقلونا على مشفى المغارة، وسيارة ما في، ومشواري بعيد 15-17 كيلومتر، وإيدي عاجزة، وإجري منقلت هشاشة العظام صار فيه كتير وما بس ممشي، يشيلوني شيل على البطانية.
12: في ظل غياب الاعتماد الرسمي لمشفى الأتارب من قبل وزارة الصحة، يرتفع صوت المرضى لمناشدة المعنيين لإنقاذه من خطر التوقف، الأمر الذي يهدد حياة المئات من المرضى الذين لا يملكون خياراً بديلاً لا سيما في ظل اكتظاظ المشافي في حلب.
0: أعلن محافظ حلب عزام الغريب افتتاح 134 مدرسة في عموم المحافظة، وذلك بعد استكمال أعمال تأهيلها وترميمها وتجهيزها لتعود إلى الخدمة التعليمية وتستقبل أكثر من 65,000 طالب وطالبة، وذلك خلال العام الدراسي القادم. وأكد الغريب أن إعادة المدارس إلى الخدمة تمثل أولوية لدعم العملية التعليمية، مشيرا إلى استمرار العمل على تأهيل مزيد من المدارس وتحسين البيئة التعليمية في مختلف مناطق المحافظة.

0: الزور بالتعاون مع الجانب التركي بإشراف الفرق المختصة. اليوم أعمال تركيب جسر حربي في مدينة الميادين شرق المحافظة. يأتي تركيب الجسر بهدف تخفيف معاناة الأهالي وتسهيل حركة النقل بين ضفتي نهر الفرات إلى حين تأمين حلول دائمة للبنية التحتية المتضررة. تمام.
1: قال السفير التركي لدى دمشق نوحي يلمظ أن الجيشين التركي والسوري يبنيان المستقبل معا، وذلك في زمن السلم أيضا عقب انتهائهما من تركيب جسر حربي عائم على نهر الفرات في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي. وأوضح يلمظ في تدوينة نشرها على حسابه بمنصة إكس أن تركيب الجسر الجديد أنجز بالتعاون بين الجيش السوري والقوات المسلحة التركية، مشيرا إلى أن إنجاز المشروع تزامن مع 30 من آب الذي يصادف عيد النصر في تركيا. أضاف أن الجسر أقيم بديلا عن الجسر القديم الذي دمرته الفيضانات، موضحا أنه يمثل ثاني مشروع من نوعه نفذ بالتعاون بين القوات المسلحة التركية والجيش السوري. قال مدير الوحدات الاقتصادية في مؤسسة مياه دير الزور نيسان النمر أن ارتفاع منسوب نهر الفرات أدى إلى توقف 6 محطات ضخ هي المحاريج الصماعة والمبدران والشبكة والجنينة والهري. وأضاف أن المؤسسة أوقفت احترازيا 3 محطات أخرى للحفاظ عليها، وهي المحطة 3 في الكشكية ومحطة الجسر في الباغوز ومحطة الصالحية. أوضح أن الفرق الفنية فكت المحركات وعلب التغذية والمضخات لتأمينها على أن تعيد تركيبها فور انخفاض منسوب النهر، مشيرا إلى تحويل تغذية المناطق المتضررة إلى محطات أخرى وتأمين صهاريج مياه بالتعاون مع المجالس المحلية. شهدت مناطق متفرقة من سوريا سلسلة من حوادث السير والحرائق أسفرت عن وفاة شخصين وإصابة 37 آخرين وفق ما أفاد به الدفاع المدني، الذي قال إن فرقه استجابت ل 21 حادثا أسفرت عن وفاة شخصين وإصابة 32 آخرين، وقدمت الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم. أعلنت سفارتا سوريا في اسطنبول وبرلين تأجيل جميع المواعيد المحددة والخاصة بإصدار وتجديد جوازات وثائق السفر العادية والمستعجلة. وأوضحت السفارة في برلين والقنصلية في اسطنبول أن قرار التأجيل سببه عطل تقني طارئ في المنظومة المركزية، مؤكدتين العمل مع الجهات المعنية على معالجة الخلل وإعادة تشغيل المنظومة في أقرب وقت، حيث سيتم تحديد مواعيد بديلة للمراجعين فور انتهاء أعمال الصيانة. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن التطورات التي شهدتها سوريا خلال الأيام الماضية تمثل جزءا من مسار إغلاق ما وصفها بصفحات الإرهاب. أضاف أردوغان أن بلاده تطمح أن ترى رؤية منطقة خالية من الإرهاب، مشيرا إلى أن تركيا ودول المنطقة لديها فرصة لبدء مرحلة جديدة بعد سنوات من الأزمات والصراعات. وفي أخبارنا الميدانية، أحبطت مديرية الأمن الداخلي في الرقة محاولة اختطاف مواطن والاستيلاء على مركبته، ذلك بعد عملية أمنية أسفرت عن تحريره وإلقاء القبض على المتورطين. وجاءت العملية عقب تلقي بلاغ يفيد بتعرض المواطن للاعتداء ومحاولة اقتياده إلى جهة مجهولة، لتتحرك دوريات الأمن الداخلي فورا وتتمكن من تأمين سلامته وإحباط الجريمة. وأحيل الموقوفان إلى الجهات المختصة، وذلك لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما. أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين استجابتها ل 194 بلاغا عن مقابر جماعية محتملة في مناطق مختلفة من سوريا، مؤكدة مواصلة توثيق المواقع وحمايتها والتحقق منها. وأوضح المستشار القانوني في الهيئة الوطنية أنور مجني أن فتح المقابر لم يبدأ بعد، وذلك لاحتياجه إلى كوادر متخصصة ومخابر لتحليل

0: لتقليل الحمض النووي مستودعات لحفظ الرفات، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل على كشف مصير المفقودين والوصول إلى رفات المتوفين وتسليمها إلى ذويهم. كشف تقرير صادر عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن 96% من أسر المفقودين في سوريا لا تتلقى دعما من أي مؤسسة، في حين لا تتجاوز نسبة الأسر التي تعرف دور الهيئة الوطنية للمفقودين 17%. أوضح التقرير أن عائلات المفقودين تواجه إلى جانب الغياب الجسدي لأحبائها تواجه تحديات قانونية وإدارية ونفسية واجتماعية واقتصادية تتطلب استجابة عاجلة وشاملة. شددت اللجنة على أن الكشف عن مصير المفقودين وأماكن وجودهم يمثل واجبا إنسانيا والتزاما قانونيا بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. أعلن الجيش اللبناني توقيف 12 سوريا بينهم 3 نساء إثر دهم مجمع سكني في منطقة البوار بكسروان. قال الجيش اللبناني في بيان له أن التحقيقات أظهرت تشكيل الموقوفين عصابتين لتهريب الأشخاص، مشيرا إلى أن العملية جاءت بعد التحقيق في حادثة خطف ببلدة عمشيت تبين أنها ناجمة عن خلافات مالية بين مهربين. تنضم إلي عبر الهاتف مراسلة تلفزيون سوريا من بيروت مايا هاشم. مرحبا بك مايا، ماذا تعرفين من تفاصيل إضافية عن عملية التوقيف بحق 12 سوريا بينهم 3 نساء؟
1: نعم فعلا، التحقيقات بدأت على قدم وساق في من هو الرأس المدبر لهذه العملية أو لهذه المجموعة التي تعمل بتهمة تهريب الأشخاص، وما إن كان لهم باع طويل في هذا المجال أم أنها حديثة الوجود هذه المجموعة. كما أعلن أيضا الجيش اللبناني توقيف 12 سوريا بالبيان المقتضب له بينهم 3 نساء في منطقة البوار في كسروان بتهمة تهريب الأشخاص، بعد أن قام الجيش اللبناني ودورية تابعة للجيش اللبناني في مداهمة مجمع سكني كانوا يقيمون فيه من دون أوراق قانونية. وقال الجيش في البيان له إن التحقيقات الأولية أظهرت أن الموقفين يشكلون عصابتين تنشطان في تهريب الأشخاص، إضافة أيضا إلى تورط نساء بما يسمى بأعمال مخلة للآداب. هي ليست المرة الأولى التي يقوم بها الجيش اللبناني بتوقيف أشخاص بتهمة تهريب الأشخاص، ولكن التحقيقات من المتوقع أن تشمل يعني أن تبدأ وتنتهي بالوصول إلى رأس الهرم، إلى الرأس المدبر في هذه العملية وكيفية عمل هذه المجموعة وكيف كانت نشأتها وما إن كانت تعمل لمؤسسة أو لأشخاص تابعين أو من هو الرأس الذي يحرك هذه المجموعة. كل هذه المعلومات سيتم كشفها والكشف عنها بالتحقيقات التي بدأت للتو من قبل القوى الأمنية اللبنانية للوصول إلى الرأس المدبر. دعني أشير إلى أن فعلا هناك عمل ومجهود تقوم به القوى الأمنية وخاصة في ملاحقة مثل هؤلاء الأشخاص. نتحدث عن أشخاص متهمون بتهريب أشخاص أيضا. هذا الفعل لطالما كانت سوريا وخاصة الإدارة الجديدة في سوريا تطالب بملاحقة الأشخاص الذين يعملون في هذا المجال ووقف التهريب والتهريب على كافة أشكاله، نتحدث ليس فقط في شق معين بل بكافة الميادين. لطالما كان هذا المطلب واضح من قبل الإدارة السورية الجديدة والحكومة السورية الجديدة، وبعد سقوط النظام المخلوع في سوريا وتغير المناخ السياسي في لبنان هناك عمل وثيق وهناك تنسيق بين لبنان وسوريا بعملية ملاحقة الأشخاص الذين يعملون وتنشط تجارتهم في تهريب الأشخاص، كذلك الحدود اللبنانية السورية. كل هذه النقاط يتم العمل عليها لتذليل العقبات بالتنسيق بين لبنان وسوريا، وتعمل القوى الأمنية اللبنانية بشكل دوري وبشكل دائم من أجل منع وجود هكذا أشخاص وملاحقة المتورطين بمثل هكذا عمليات.
0: نعم مايا، فقط أوقف الجيش اللبناني 12 شخصا أم هناك عدد أكبر من جنسيات أخرى؟
1: يعني البيان الذي أتى به الجيش اللبناني هو واضح، كان من يعني حسب ما ذكر بيان الجيش اللبناني توقيف 12 سوريا بينهم ثلاث نساء، هذا البيان. ولكن في وقت سابق كان هناك مجموعات من جنسيات مختلفة بينهم لبنانيين وسوريين يعملون في هذا المجال. كما ذكرت تعمل القوى الأمنية على مكافحة تهريب الأشخاص، وأيضا هناك تنسيق عال جدا بين الأمن العام السوري والأمن العام اللبناني على الحدود، وأيضا القوى الأمنية اللبنانية وأيضا القوى السورية من أجل تذليل العقبات ومن أجل يعني مكافحة تهريب الأشخاص وكل أنواع التهريب. كما ذكرت أن هناك حقبة جديدة يتم تعزيز قنوات التواصل بين البلدين من أجل تذليل العقبات ومنع وجود مثل هكذا أشخاص ومجموعات تعمل على التهريب وتتاجر بالأشخاص أيضا وتعمل بما يسمى بالممنوعات.
0: نعم مايا، بحسب متابعتك إلى أي حد يعني تقلصت أو انخفضت عمليات التهريب والإتجار في البشر خلال الأشهر الماضية؟
1: نعم، ما إن كان هناك عمل جاد من قبل القوى الأمنية اللبنانية، وبالتالي يعني هنا كما نقول كل من هؤلاء يخضع لآلية الثواب والعقاب، وبالتالي هناك يعني عندما تقوم القوى الأمنية بملاحقة ومطاردة هؤلاء الأشخاص فعلا تتقلص نسبة الجريمة إلى حد كبير، ويتقلص أيضا عمليات التهريب. وبالتالي ما إن كان هناك عمل جاد وهو الذي يظهر في الآونة الأخيرة، هذا يؤكد أن نسبة الجريمة تتقلص يوما بعد يوم، ولكن لا يمكن أن نقول بأنها أصبحت يعني وصلت إلى الصفر إلى الزيرو، كلا لا يمكن القول بذلك، ولكن تتقلص بشكل كبير هذه العمليات ومثل هذه العمليات بسبب ملاحقة القوى الأمنية اللبنانية لمثل هذه المجموعات، وأيضا يعني شبكة نقول في العامية شبكة تتحدث عن شبكة، يعني هناك مفتاح، وبالتالي التحقيقات تبدأ وتنتهي بشخص معين، وبالتالي يتم الوصول إلى رأس الهرم والشخص المدبر، الرأس المدبر في مثل هكذا مثل هكذا مجموعات. نعم، من أجل استئصال العملية من أساسها، يعني الوصول إلى رأس الهرم لمنع هكذا عمليات ولمنع التكرار ولمنع أيضا يعني أن تتوسع مثل هكذا العمليات. وبالتالي هنا العمل الجاد يجعل من قبل القوى الأمنية يجعل العمل الجاد والملاحقة والمتابعة تجعل هذه العمليات تتقلص بشكل لافت وبشكل كبير، وخاصة كما ذكرت أن يعني ملاحقة مثل هذه الأشخاص وهذه التهم هي مطالب لبنانية سورية، وأيضا يعني تسعى كل من سوريا ولبنان إلى منع وجود عملية تهريب الأشخاص أو حتى التهريب بشكل عام على كافة الميادين.
0: شكرا لك على كل هذه الإيضاحات، مراسلة تلفزيون سوريا من بيروت، كنت معنا عبر الهاتف مايا هاشم. مع تحول الضفة الغربية المحتلة إلى بؤرة توتر حساسة، صعد المستوطنون الإسرائيليون من هجماتهم على قرى وبلدات تخللتها اعتداءات متكررة أبرزها إطلاق النار وتخريب ممتلكات الفلسطينيين.
2: هنا الضفة الغربية المحتلة، حيث شهدت شوارع القرى والبلدات هجوم شنه مستوطنون في أنحاء واسعة من الضفة الغربية تحت حماية جنود الاحتلال. بلدة قصرى جنوبي نابلس ما تزال محاصرة من قبل جنود الاحتلال، حيث أغلقوا منطقة رأس العين وحولوها إلى منطقة عسكرية بشكل كامل وحاصروا المنازل هناك. اقتحامات المستوطنين تخللتها اعتداءات واسعة على منازل الفلسطينيين وتخريب ممتلكاتهم وسرقة مواشيهم واقتلاع أشجارهم، في قرية عورتا جنوبي نابلس وسط انتشار عسكري مشدد، وأدى المستوطنون طقوسا تلمودية في المقامات الإسلامية بالقرية بحسب ما أكدته مصادر محلية. بؤرة توتر حساسة ينظر إليها نتنياهو كآخر أوراقه السياسية التي حاول انتزاعها، فخرج بنيامين نتنياهو ليدين هجوم المستوطنين ويصفهم بمجموعة مخربين يثيرون الشغب، لكن مصادر محلية فلسطينية أكدت أن هجوم المستوطنين كان تحت حماية جنود الاحتلال، ولم تعتقل الشرطة الإسرائيلية منفذي الاعتداءات على قرى وبلدات الضفة. صحيفة هآرتس تحدثت عن شكوك من داخل الجيش الإسرائيلي في احتمال أن يكون بعض السياسيين معنيين بتدهور الوضع في الضفة قبيل الانتخابات، كما كشفت صحيفة معارف الإسرائيلية عن احتمالية نقل قوات كبيرة من جبهتي غزة ولبنان إلى الضفة، بما في ذلك وحدات من الفرقة 98 أو الفرقة 162. تصعيد متواصل في الضفة الغربية المحتلة واعتداءات تتحول إلى هجمات منسقة يقودها مستوطنون وحسابات سياسية إسرائيلية تحاول احتواء الموقف لتقديم صورة تفصل الموقف السياسي الإسرائيلي عن عنف المستوطنين، فما الحسابات التي تقف خلف هذا التصعيد وهل تنجح محاولات احتوائه؟
0: أصيب 5 صيادين فلسطينيين برصاص من الزوارق الحربية لقوات الاحتلال الإسرائيلية، وذلك في أثناء عملهم قبلة سواحل مدينة غزة. وأفاد شهود عيان لوكالة الأناضول بأن الزوارق الحربية استهدفتهم خلال عملهم. من جانبها نقلت فرق الإسعاف والطوارئ المصابين إلى مستشفى الشهداء والسرايا الميدانية لتلقي العلاج. وقعت تل أبيب وأثينا صفقة بقيمة تجاوزت 3 مليارات يورو تشمل منظومات سبايدر وبراك ام اكس ومقلاع داود. بحسب ما ذكرت وزارة الدفاع الإسرائيلية أطلق على الصفقة اسم درع أخيل، وبموجبها ستنشئ إسرائيل نظام دفاع جوي متعدد الطبقات في اليونان، مضيفة أن هذه الصفقة هي أكبر تصدير دفاعي في العلاقات الإسرائيلية اليونانية، واحدة من أكبر الصفقات في تاريخ إسرائيل. انعقد الاجتماع الأول للجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية المنشأة في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين تركيا وباكستان والسعودية، وذلك في مدينة اسطنبول. ومن المقرر أن يبحث الاجتماع قضايا الأمن الدولي وتطوير القدرات الدفاعية وتعزيز قابلية العمل المشترك بين القوات المسلحة للدول الثلاث، وذلك بحسب وكالة الأناضول. كما سيناقش الاجتماع تعميق التعاون في الصناعات الدفاعية بما يشمل الانتاج المشترك والبحث والتطوير. من جهته أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان تسمية اتفاق مكة المبرم قبل أيام بين تركيا وباكستان والسعودية بمسمى حلف مكة الدفاعي. وقال فيدان في مؤتمر صحفي بعد اجتماع اللجنة الاستراتيجية والدفاعية لدول الاتفاق الثلاث، قال إن حلف مكة قائم على مبدأ الدفاع، مشيرا إلى أنه مكمل لحلف الناتو. ولفت فيدان إلى اتخاذ دول الحلف خطوة عملية لإنشاء بنية للأمن في المنطقة، موضحا أن مشاركة الدول الأخرى بالحلف ممكن وفق شروط الدول الثلاث الموجودة به، كما دعا دول المنطقة للتحرك بشكل مشترك من أجل إرساء السلام والاستقرار. للمزيد ينضم إلي من أنقرة مراسل تلفزيون سوريا يوسف ملا. مرحبا بك يوسف، ما أبرز ما خرج به هذا الاجتماع الأول للدول الثلاث؟
3: وسيم، تحية طيبة لك وللسادة المشاهدين. بدأت اليوم في تركيا أعمال أول اجتماعات اللجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية المنشأة بموجب اتفاق مكة للدفاع المشترك بين كل من تركيا وباكستان والسعودية بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء الأركان في الدول الثلاث. يمثل تركيا في هذا الاجتماع وزير الخارجية هاكان فيدان ووزير الدفاع يشار جولار ورئيس الأركان التركي سلجوق بيركدار أوغلو إلى جانب نظرائهم من السعودية وباكستان. من المقرر بحسب المراقبين والمحللين الأتراك أن يبحث الاجتماع قضايا أبرزها الأمن الدولي وأيضا تطوير القدرات الدفاعية للبلدان الثلاثة وتعزيز التنسيق بين القوات المسلحة لكل من تركيا والسعودية وباكستان، إضافة إلى تعميق التعاون في الصناعات الدفاعية بما يشمل الانتاج المشترك والبحث والتطوير وتعزيز الدفاع المشترك في مكافحة الإرهاب. كما سيتم الحديث ووضع خريطة لطريق للخطوات التي سيتم اتباعها وتحديد آليات عمل اللجنة في المرحلة المقبلة. طبعا بحسب المراقبون الأتراك يهدف الاتفاق والاجتماع اليوم إلى تعزيز الأمن والاستقرار والردع المشترك، وينص الاتفاق على أن أي هجوم على أحد هذه الدول الثلاثة يعد هجوما على جميع الأطراف، يتيح أيضا الانضمام إلى أطراف أخرى في حال وافقت على أيضا بنود الاتفاق وكانت تتبنى مبادئ القانون الدولي والتعاون السلمي. يرى أن تركيا تسعى لضم كل من مصر وقطر وأنهما مرشحتان في الأيام القادمة للانضمام إلى هذا الاتفاق. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان قد التقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف ووقعوا الاتفاق في مكة يوم 7 آب. لذلك يتوقع أن يتم في الساعات القليلة القادمة الإعلان عن نتائج مخرجات هذا الاجتماع الأول. وسيم،
0: نعم، هل أثارت اجتماعات اللجنة أي ردود فعل من دول أخرى، خاصة في ظل الحساسية بإنشاء ترتيبات دفاعية من دول أخرى كما تبعنا دولة الاحتلال واليونان؟
3: هناك ترحيب في العالم الإسلامي بمثل هذا الاتفاق، خصوصا أن يعني القائمين على الاتفاق يقولون أنه منفتح على انضمام أطراف أخرى ودول أخرى، مما يتيح إلى أنه سيتم توسيعه في الأيام القادمة والإعلان عن دول مرشحة للانضمام لهذا الاتفاق، وما زالت المباحثات جارية في مثل هذه المواضيع. لكن في الجانب الآخر، الإعلام الإسرائيلي كان قد أبدأ امتعاضه من بحسب ما نقلته الصحف التركية من هذا الاتفاق، وأن هذا الاتفاق يحاول عمل تكتل جديد يتم توجيهه إلى أنه يعادي إسرائيل أو ما شابه في هذا الأمر. لكن بشكل عام في الوسط التركي هناك ترحيب بهذا الاتفاق عالميا وتحديدا في العالم العربي والإسلامي، هناك ترحيب بهذا الاتفاق مع إعلان القائمين عليه على أن الباب مفتوح لانضمام دول أخرى إذا تم التوافق على ذلك.
0: نعم، شكرا لك على هذه الإيضاحات، مراسل تلفزيون سوريا من أنقرة يوسف ملا. نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي قوله أن قوات بلاده لم تستهدف جزيرة خرج الإيرانية. يأتي هذا بعدما نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقطعا مولدا بالذكاء الاصطناعي وأرفقه بتعليق جزيرة خرج الإيرانية تتعرض للتدمير.

هذا وتعد جزيرة خرج الإيرانية واحدة من أهم المنشآت النفطية في البلاد أو في العالم، حيث يمر عبرها ما بين 90 و95% من صادرات إيران النفطية. نتابع المزيد من التفاصيل عن هذه الجزيرة في المادة الآتية.

0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبر يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
3: قد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات.
4: شو عن النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
5: متى سيكون هناك؟
3: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
6: أتمنى أن يكون في مفاوضات.
4: أنا معترض على فكرتي.
3: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد، على تلفزيون سوريا القناة الثانية.

أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النشرة. وفي العناوين: دعوات إلى مقاطعة شراء الفروج عقب ارتفاع أسعاره، ووزير الزراعة يعلن السماح باستيراد الفروج الحي لتلبية حاجة السوق. الهيئة الوطنية للمفقودين تستجيب ل 194 بلاغا عن مقابر جماعية محتملة، وتقول إن فتحها لم يبدأ بعد لغياب التجهيزات اللازمة. أردوغان يقول إن تطورات سوريا الأخيرة جزء من مسار إنهاء الإرهاب، ويتحدث عن فرصة لمرحلة إقليمية جديدة. مسؤول أمريكي في استهداف القوات الأمريكية جزيرة خارج الإيرانية، وترامب ينشر مقطعا مولدا بالذكاء الصناعي يتحدث عن تدميرها.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد وإلى التفاصيل. انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي دعوات إلى مقاطعة شراء الفروج وسط تباين في الآراء بين مؤيد للمقاطعة ورافض لها. وتأتي هذه الدعوات على خلفية ارتفاع أسعار المادة، إذ ارتفع سعر طن الفروج الواحد إلى نحو 3000 دولار في عدة محافظات، ما انعكس على أسعار المادة في الأسواق المحلية. ويشتكي أصحاب محال بيع الفروج من صعوبة تأمين الكميات المطلوبة وارتفاع تكاليف الشراء في وقت باتت فيه شريحة من السكان عاجزة عن شراء المادة بشكل منتظم. يأتي هذا الارتفاع مع استمرار وقف استيراد الفروج وسط مخاوف من استمرار ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة. هذا واستطلع تلفزيون سوريا رأى باعة الفروج في العاصمة السورية دمشق بشأن ارتفاع الأسعار وانعكاس ذلك على حركة البيع وإقبال السكان على شراء المادة.
1: كان طن بال 1800 2000 دولار، اليوم الطن ب 3000. هذا الشيء أثر علينا، أثر على بيعنا، أثر على يعني كان كيلو شرحات بال 50 تقريبا 52، يوم كيلو شرحات بال 100، والتموين بسعرته 64. فنحن اضطرينا نسكر لانه بدنا نعلق سعر التموين، ما احنا احسن نبيعه. والشخص يشوفها كم معلق 64 وانت عم تبيعه ب 100، كمان ما بتحسن تساوي هي الحركه.
2: كانوا بالاول يستوردوا التركي، طبعا نحن ما بنجيبه، بس هو بينزل بينفرد بالسوق بيكسر السوق. طن الفروج البلدي بكلف مثلا خلينا افتراضا لنقول 1800 دولار، التركي كان ينفرد ب 1500 دولار بالسوق، بيكسر السعر. هذا اللي صاير فينا، وقفوا الاستيراد بده يطلع البلدي، كلفة البلدي غالية، إن كان الفحم ولا كان العلف غالي، الأدوية العقاقير الأدوية كله غالي، هذا كله على الدولار بينحسب.
3: رمضان يعني هذا الحكي عم نعاني منه نحن، ونهايته يعني هو إذا ما فوت وفروج ريش تركي ما رح ينزل. نحن عنا بدناش في عنا مشكلة كبيرة كثير، يلي هي إنه الماي ما عنا، كفاية صوص كفي صوص للمداجن ما في. وهذا الشيء اللي عم يسبب انه قله البضاعه، قله رزق، فالمصالح عم تبرم بالسراج الفتيلي على رزق ما في، ما موجود. في كثير ايام مصالح عم تطوش ما عم تذبح، نهايتها يعني موضوع المشكله كلها هي قله رزق. يا بفوتوا لنا رزق من تركيا حي نحن بنذبحه، او بلاقوا لنا حله يدعمونا بالاماي.
4: كالمواطن بده يجي لعنا يشتري فروج، كل الصدر حقه 85 ل 90 ألف، فما تحسن شيء. هي واحدة، كيلو الفخاد صار 50 ألف، كيلو الفخاد الوردة 50 ألف، فما يعني تحسن شيء. بنطلب نحن انه يتأمن الفروج استراده من برا، العلف كالمربي كمان يقدر يأمن هذا الشيء، انه مشان يقدر هو كمان ينزل السعر ونحن كمان ننزل السعر عنا.
0: من جهته أعلن وزير الزراعة باسل السويدان السماح باستيراد الفروج الحي لتلبية احتياجات السوق المحلية، وذلك عقب موجة انتقادات لارتفاع الأسعار. وقال السويدان في تصريحات لوسائل إعلام محلية حكومية إن تصدير الفروج يهدف إلى حماية المربين وضمان استمرار الإنتاج، مؤكدا إمكانية وقف التصدير في حال تسبب ذلك ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية. يشهد السوق المحلي في محافظة درعا ارتفاعا كبيرا في أسعار اللحوم، الأمر الذي أثقل كاهل المواطن وجعله عاجزا عن شراء لحم الغنم أو حتى الدجاج. ويطالب المواطنون الحكومة باتخاذ إجراءات تحد من ارتفاع أسعار اللحوم.
5: الدجاج والبقر والغنم كل اللحم غالي جدا جدا جدا، وده مراقبة وده تموين وده ناس تراقبوا يحطوا له أسعار محددة سنعرف ناكل، والله ما بدنا ناكل، والله ما بدنا نشتري وقيت لحمة.
6: اشتريت لحمة يعني عشان نحط على الخضرة على الطبخة، يعني في غلا بهالأيام شوي يعني ما بيلبي احتياجات المواطن، يعني صعب، مش كل العالم تقدر تشتري يعني. الحمد لله بشتري الواحد قد حاله، في غلا كيلو 260 حرام.
7: سعر كيلو اللحمة عم يرتفع أول بأول، لحتى ما وصل كيلو الخروف ب 250 ألف ليرة سوري، فقلنا هذا حلم الفقير، يعني مصير ناكله بعيد الأضحى أو مصير يعني للمفاجآت، فصرنا نستبدله بالدجاج بالفروج، فهنا كمان الفروج بلش يتصاعد أول بأول لحتى لدرجة أنه وصل لل 45 و 50 ألف ليرة سوري الجمعة الماضية.
8: والله يا أخوي لحنا قاعدين ناكل لحم ولا جاد ولا قاعدين عيش عيشة كريمة، لأنه أنت شايف هاي البسطة. والله لهسع ما استفتح، ما بعت بليرة، وإيام أرجع بيتي ما استفتح.
9: بالنسبة للأسعار اليوم اللحم تتراوح بين 165 واللحم الخروف 260، يعني أسعار أول مرة هيك بتصير، يعني بترتفع الارتفاع هذا، وصار في عنا يعني التماس أنه الزبون صار حركة خفت بشكل عام.
10: ارتفع الفروج مزبوط، بس عم يربح المربي، المربي بيكون عنده الأسعار العلف غالية، وبالتالي هو بهالحالة هاي بيربح. أما بصراحة اللي يعني اللي بضرر المواطن واللي هو النسبة الأكبر من الشريحة بالمجتمع. طيب إحنا بدنا نلاقي حل، ما بعرف الحل، يعني من عندي بقول إنه لازم يكون العلف مدعوم من الدولة بحيث إنه المربي يربح وينزل سعر الفروج بحيث الناس تأكل.
11: إحنا بنتمنى من الدولة إنه يعني تدعم الإنتاج الزراعي، الإنتاج الحيواني أشلي، وتدعم المواطن وتشدد الرقابة على هالشيء هذا يعني أشلي. وإذا في مجال يعني للاستيراد مش غلط، أما التصدير يعني مشكلة، نكتفي ذاتيا بعدين نصدر.
0: أتحول إلى حسام المسالمة مراسل تلفزيون سوريا معي من درعا. حسام أهلا بك. هذا الارتفاع الكبير في أسعار اللحوم كيف يعني يبرر في ظل ربما عجز لدى المواطن من شراء هذه المواد في خلال هذه الفترة، إذا ما تحدثنا تحديدا عن محافظة درعا؟
12: نعم فرات، الحقيقة يعني مستويات أسعار الفروج واللحوم بلغت مستويات قياسية. طبعا نتكلم عن الارتفاعات التي حصلت في أسعار الفروج، وبعد ذلك اللحوم يعني لحقت الفروج بموضوع الارتفاع، ولكن لا يمكن أن نقول أن مثلا أسعار اللحوم الآن ارتفعت بشكل كبير عما كانت عليه. اليوم نتكلم عن لحم العجل تقريبا بين 160 إلى 170 ألف ليرة سورية، لم يحقق ارتفاعا كبيرا خلال الفترة الماضية، لكن القفز النوعية القفز التي حققها الفروج، يعني خاصة يعني موضوع الفروج الحي وصل ل 45 ألف ليرة سورية، الشرحات إلى 100 ألف ليرة سورية، تضاعف تقريبا بنسبة 100%، وهذا الأمر بالحقيقة يعني أربك السوق بشكل كبير وجعل يكون هناك عزوف من قبل الأهالي عن شراء الدجاج والفروج وأيضا اللحوم بشكل عام. المبلغ الذي نتكلم عنه كسعر يعني كيلو اللحم 250 ألف ليرة لحم الضأن، تقريبا هناك شريحة واسعة من الناس نسيت موضوع لحم الضأن إلا في عيد الأضحى فقط. لحم العجل كان يعني يشكل بديل، لأن لحم العجل أيضا أسعاره مرتفعة جدا. يعني يتأمل الناس الآن مع القرار الأخير ب يعني إعادة فتح استيراد الفروج خلال الساعات القليلة القادمة أن تهبط أسعار الفروج وتلحقها وتتبعها أسعار الدجاج. هناك مشكلة فرات هي في مشكلة التصدير، يعني عملية تصدير الخروف السوري ترفع من سعر الخراب، نتكلم عن أسعار اللحوم مرتفعة، نتكلم عن عدد كبير من الخروف السوري أو كمية كبيرة من الخرفان السورية يتم تصديرها عبر الحدود إلى المملكة العربية السعودية أو إلى الأردن وما إلى ذلك، وهذا الأمر يرفع أسعار اللحوم في السوق المحلية. يوجد عدم موازنة ما بين العرض والطلب في السوق، وعدم يعني إكفاء السوق في البداية وبعد ذلك يتم عملية التصدير.
0: شكرا جزيلا لك من درعا حسام المسالمة مراسل تلفزيون سوريا. قال وزير المالية محمد ياسر برنيجة إن إيرادات النصف الأول من عام 2026 بلغت 2,700,000,000 دولار مقابل إنفاق قدره 3,700,000,000 دولار بعجز مالي يقارب 1,000,000,000 دولار. وأضاف برنيجة أن الإيرادات ارتفعت 111% والإنفاق 331% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، متوقعا زيادة الإنفاق خلال النصف الثاني مع رفع الرواتب وتسارع تنفيذ المشاريع. وبحسب وزير المالية فإن إدخال إيرادات النفط والغاز إلى الخزينة البالغة 601,000,000 دولار بدأ منذ أيار الماضي، كما تصدرت الرسوم الجمركية قائمة المصادر بقيمة 1.1 مليار دولار، ثلاثة عوائد استثمارات الدولة التي بلغت 763 مليون دولار. أما الرواتب والأجور تصدرت قائمة النفقات بقيمة 1.34 مليار دولار، مشكلة نحو 36 من إجمالي الإنفاق نتيجة زيادات الرواتب اعتبارا من أيار الماضي. أطلقت وزارة الصحة حملة واسعة لتلقيح الأطفال ضد الحصبة والحصبة الألمانية وشلل الأطفال، وأوضحت الوزارة أن الحملة تستمر لمدة 10 أيام وتستهدف جميع الأطفال من عمر يوم واحد وحتى 5 سنوات، داعية الأهالي لمراجعة أقرب مركز صحي أو فريق جوال للاستفادة من اللقاحات المقدمة مجانا. وتشمل الحملة المنطقة الصحية الثالثة في حلب وعفرين ودير حافر وجرابلس وسلقين في إدلب والميادين في دير الزور والرقة والشداد والقامشلي في الحسكة ودوما في ريف دمشق. باشرت عيادتا تبرع بالدم متنقلتان عملهما في محافظة حمص بهدف تعزيز التبرع الطوعي وتأمين مخزون كاف من الدم ومشتقاته. ومن المقرر أن تجوب العيادتان أحياء مدينة حمص وريفها وفق خطة شهرية لتسهيل وصول المتبرعين ودعم احتياجات مرضى التلاسيميا والأورام والقصور الكلوية. وجهزت كل عيادة بفريق طبي ومخبري ومعدات لفحص المتبرعين وحفظ أكياس الدم، إذ ينقذ المشروع أو ينفذ بالتعاون بين محافظة حمص ومديرية الصحة والمؤسسة العامة لبنوك الدم ومنظمة أطباء بلا حدود. أعلنت منظمة الصحة العالمية تلقيها منحة من المساعدات الإنسانية للاتحاد الأوروبي تقدر ب 12 مليون يورو لدعم الخدمات الصحية الأساسية في جميع أرجاء سوريا. وكشفت المنظمة أن التمويل سيشمل تغطية علاج الأمراض غير المعدية والرعاية الطارئة وحالات الصحة النفسية والمعدات اللازمة لغسل الكلى وغرف الطوارئ والعمليات ووحدات العناية المركزة. وأكدت منظمة الصحة مواصلة دعمها للقطاع الصحي في سوريا وتقديم المساعدات اللازمة وتعزيز القدرات اللازمة للتعافي على المدى الطويل. يواجه مرضى غسيل الكلى في مشفى حلب الجامعي رحلة علاج طويلة في ظل نقص في الأدوية ومحدودية عدد أجهزة الغسيل في المشافي الحكومية، ما يضاعف أعباء المرضى وذويهم.
13: تأتي زهراء مع والدتها إلى مركز غسيل الكلى في مشفى حلب الجامعي 3 مرات كل أسبوع، رحلة طويلة وعلاج مرهق تحاول خلاله أن تتمسك بحياتها، في حين تعيش عائلتها معاناة تتجاوز ألم المرض إلى صعوبة تأمين العلاج والأدوية.
14: 3 سنين أنه كانت هي بمصر ونزلت لهون، والشرايين عندها كتير تعبانة، كل فترة بنفتح لها من مكان من مكان، هلأ في إبرة قبطة، رجعنا فتحنا بإيدها، رجع سكروا، رجعت فتحت مرة تانية بإيدها، طلعنا على الشام، رجعت نزلت لهون، هون بس إنه غسيل يعني، بس خدمتهم كويسة يعني هون، طبعاً مصاريف يعني رب العالمين هو أعلم، الله ما بقطع، والحمد لله رب العالمين، أخوتي وأهل الخير وأولاد عمّة يعني الحمد لله رب العالمين.
13: كذلك تأتي السيدة سميرة بطفلها من قريتهم شرقي حلب لتواجه معاناة إضافية في مشقة الطريق.
15: ابني هون عنده قصور كلوي، طبعا ابني معاق يعني عنده مشكلة هي إعاقة سببت له القصور الكلوي، بجي مرتين بالأسبوع، عدم مسافة الطريق والمعاناة اللي مثلا بنعانيها هي بالمواصلات وغلى الأسعار بصراحة، في مشكلة بالقسم يعني نقص الأدوية نقص هلأ كان في عنا مشكلة بالأجهزة الحمد لله مشي حالة.
13: مركز غسيل الكلى في مشفى حلب الجامعي يعد من أهم المراكز التي تستقبل مرضى حلب وريفها، لكنه يعمل بقدرات محدودة إذ لا يتجاوز عدد أجهزة الغسيل فيه 33 جهازا. وفي مشفى ابن رشد الحكومي أيضا قسم لغسيل الكلى يواجه بدوره نقصا في الأدوية وقلة في عدد الأجهزة، ما يزيد من أعباء المرضى وذويهم.
16: عندنا 33 جهاز، عدد المرضى الكلي هو 250 مريض موزعين على مدار 24 ساعة، نحن شغالين مدار 24 ساعة قسم غسيل الكلية، كل مريض بيغسل فترة تقريبا 3 ساعات متواصلة، المريض احيانا بيغسل 3 مرات بالاسبوع او مرتين بالاسبوع وبشكل متواتر. طبعا عندنا صعوبه بتامين بعض المواد مثل الهيبارين مثل مواد الحديد، جلسات غسيل الكليه.
13: بين جلسة وأخرى تبقى زهراء وأسرتها في مواجهة رحلة لا تنتهي، مرض يفرض عليهم العلاج ونقص الإمكانات يجعل هذه الرحلة أكثر قسوة، في حين يبقى تأمين الرعاية الكافية أملا ينتظره مرضى الكلى في حلب وريفها.
17: مرضى غسيل الكلى لا يواجهون المرض وحده، بل معاناة تأمين الأدوية ومشقة الطريق الطويل إلى المستشفى معاناة تتكرر مع كل جلسة وتزيد من معاناة مرضى أنهكهم المرض. عمار مرجان، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
0: ومن حلب المدينة إلى ريفها، حيث يواجه مركز غسيل الكلى في مشفى الأتارب الجراحي ضغطا كبيرا باعتباره المركز الوحيد في المنطقة بسبعة أجهزة فقط تخدم أكثر من 62 مريضا وتنفذ أكثر من 600 جلسة غسيل شهريا وسط نقص في التجهيزات والمستلزمات الأساسية.
18: بين جدران مركز غسيل الكلى في مشفى الأتارب الجراحي لا يرى طلال مجرد أجهزة طبية، بل يرى شريان حياته الوحيد. قصة طلال مع المرض بدأت بعد أن خرج من معتقلات النظام المخلوع بكلية لم تعد تقوى على العمل، ليواظب على غسل الكلى في هذا المركز منذ 3 سنوات، لكنه اليوم يعيش هاجسا يلاحقه خوفا من إغلاقه.
19: أخذني الأمن العسكري، الأمن العسكري أخذني، ظليت 2 سنين بالأفرع على أثر الضرب، على أثر الضرب ضربوا لي الكلاوي والله. وصلي هلأ شيء 3 سنين عم بغسل بالمركز، يعني أقرب مركز بعيد عننا ما بنحسن نروح عليه، وما عنا أهلية ولا عنا سيولة يعني نروح فيها.
18: طلال ليس وحده، فمركز غسيل الكلى هنا هو المنقذ الوحيد لعشرات المرضى في ريف حلب الغربي الذين يضطرون لإجراء أكثر من 600 جلسة غسيل شهرياً وسط ضغط هائل ونقص حاد في اللوازم الطبية والأدوية.
20: نحن المركز كان موجود بمعارة الأتارب تنقله حديثاً لمشفى الأتارب المغارة. نحن المركز بيستوعب 7 أجهزة، معدل 21 مريض باليوم، عندنا 61 مريض مسجل، وبنغسل 600 جلسة بالشهر، وعندنا ضغط مرضى مسجلين بالانتظار 20 لـ25 مريض، ونحن ما بنحسن نستوعب الغسيل لهم بسبب ضعف الامكانيات، هي اللي بتعود لضعف دعم التجهيزات الطبيه من جلسات غسيل، وعندنا نقص بالكوادر الطبيه في غسيل.
18: تتضاعف المعاناه مع غياب وسيله نقل مخصصه خاصه لذوي الاحتياجات الخاصه، ناهيك عن التكاليف الماديه الباهظه التي يضطر المرضى لتامينها لاجراء التحاليل المخبريه خارج المركز.
21: بغسل كلاوي صلي 9 سنين، كنت أغسل معرة الأتارب، هلق نقلونا على مشفى المغارة، وسيارة ما في، ومشواري بعيد 15-17 كيلومتر، وإيدي عاجزة، وإجري من قلت هشاشة العظام صار فيه كتير وما بس ممشي، يشيلوني شيل على البطانية.
18: في ظل غياب الاعتماد الرسمي لمشفى الأتارب من قبل وزارة الصحة، يرتفع صوت المرضى لمناشدة المعنيين لإنقاذه من خطر التوقف، الأمر الذي يهدد حياة المئات من المرضى الذين لا يملكون خياراً بديلاً، لا سيما في ظل اكتظاظ المشافي في حلب.
0: أعلن محافظ حلب عزام الغريب افتتاح 134 مدرسة في عموم المحافظة بعد استكمال أعمال تأهيلها وترميمها وتجهيزها لتعود إلى الخدمة التعليمية وتستقبل أكثر من 65,000 طالب وطالبة خلال العام الدراسي القادم. وأكد الغريب أن إعادة المدارس إلى الخدمة تمثل أولوية لدعم العملية التعليمية، وأشار إلى استمرار العمل على تأهيل مزيد من المدارس وتحسين البيئة التعليمية في مختلف مناطق المحافظة. أعلنت محافظة دير الزور انتهاء وحدات الهندسة في وزارة الدفاع بالتعاون مع وزارة الدفاع التركية من أعمال تركيب الجسر العائم الحربي في مدينة الميادين بريف المحافظة الشرقي. وأوضحت المحافظة أن الجسر يربط ضفتي نهر الفرات ويهدف إلى تسهيل حركة عبور الأهالي والمركبات والتخفيف من معاناة السالكين لهذا الجسر، لا سيما في ظل الصعوبات التي تواجه حركة التنقل بين ضفتي النهر. وقال السفير التركي لدى دمشق نوح يلمز إن الجيشين التركي والسوري يبنيان المستقبل معا في زمن السلم أيضا، وذلك عقب انتهائهما من تركيب جسر حربي عائم على نهر الفرات في مدينة الميادين بريف دمشق بريف دير الزور الشرقي. وأوضح يلمز في تدوينة نشرها على حسابه بمنصة إكس أن تركيب الجسر الجديد أنجز بالتعاون بين الجيش السوري والقوات المسلحة التركية، مشيرا إلى أن إنجاز المشروع تزامن مع 30 من آب الذي يصادف عيد النصر في تركيا. أضاف أن الجسر أقيم بديلا عن الجسر القديم الذي دمرته الفيضانات، موضحا أنه يمثل ثاني مشروع من نوعه نفذ بالتعاون بين القوات المسلحة التركية والجيش السوري.
1: عملت إدارة الهندسة العسكرية في وزارة الدفاع على تقييم الأضرار وتحديد احتياجات في محافظة دير الزور، وذلك استجابة لمناشدة الأهالي بعد التنسيق ومخاطبة الجهات المعنية، وعقب تركيب جسر حربي عائم في مدينة دير الزور بالتعاون مع الجانب التركي بإشراف الفرق المختصة. اليوم أعمال تركيب جسر حربي في مدينة الميادين شرق المحافظة. يأتي تركيب الجسر بهدف تخفيف معاناة الأهالي وتسهيل حركة النقل بين ضفتي نهر الفرات إلى حين تأمين حلول دائمة للبنية التحتية المتضررة.
0: قال مدير الوحدات الاقتصادية في مؤسسة مياه دير الزور نيسان النمر إن ارتفاع منسوب نهر الفرات أدى إلى توقف 6 محطات ضخ في المحاريج والصماعة والبوبدران والشبكة والجنينة والهري. وأضاف أن المؤسسة أوقفت احترازيا 3 محطات أخرى للحفاظ عليها، وهي المحطة 3 في الكشكية ومحطة الجسر في الباغوز ومحطة الصالحية. وأوضح أن الفرق الفنية تفككت المحركات وعلب التغذية والمضخات لتأمينها على أن تعيد تركيبها فور انخفاض منسوب النهر، مشيرا إلى تحويل تغذية المناطق المتضررة إلى محطات أخرى وتأمين صهاريج مياه بالتعاون مع المجالس المحلية. أعلنت سفارة سوريا في إسطنبول وبرلين تأجيل جميع المواعيد المحددة والخاصة بإصدار وتجديد جوازات ووثائق السفر العادية والمستعجلة. وأوضحت السفارتان أن قرار التأجيل سببه تعطل تقني طارئ في المنظومة المركزية، مؤكدتين العمل مع الجهات المعنية على معالجة الخلل وإعادة تشغيل المنظومة في أقرب وقت، حيث سيتم تحديد مواعيد بديلة للمراجعين فور انتهاء أعمال الصيانة. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن التطورات التي شهدتها سوريا خلال الأيام الماضية تمثل جزءا من مسار إغلاق ما وصفها بصفحات الإرهاب. وأضاف أردوغان أن بلاده تطمح أن ترى رؤية منطقة خالية من الإرهاب، مشيرا إلى أن تركيا ودول المنطقة لديها فرصة لبدء مرحلة جديدة بعد سنوات من الأزمات والصراعات.
2: benzer hadiselerin yaşanmaması için de uyarılarımızı en net biçimde bu sabahki olayda olduğu gibi

0: وفي أخبارنا الميدانية، أحبطت مديرية الأمن الداخلي في الرقة محاولة اختطاف مواطن والاستيلاء على مركبته بعد عملية أمنية أسفرت عن تحريره وإلقاء القبض على المتورطين. وجاءت العملية عقب تلقي بلاغ يفيد بتعرض المواطن للاعتداء ومحاولة اقتياده إلى جهة مجهولة، لتتحرك دوريات الأمن الداخلي فورا وتتمكن من تأمين سلامته وإحباط الجريمة. وأحيل الموقوفان إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية. أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين استجابتها ل 194 بلاغا عن مقابر جماعية محتملة في مناطق مختلفة من سوريا، مؤكدة مواصلة توثيق المواقع وحمايتها والتحقق منها. وأوضح المستشار القانوني في الهيئة الوطنية أنور مجني أن فتح المقابر لم يبدأ بعد لاحتياجه إلى كوادر متخصصة ومخابر لتحليل الحمض النووي ومستودعات لحفظ الرفات، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل على كشف مصير المفقودين والوصول إلى رفات المتوفين وتسليمها إلى ذويهم. ينضم إلينا الآن عبادة المنصور مراسل تلفزيون سوريا معي مباشرة من دمشق. أهلا بك عبادة. إذن ما تفاصيل هذا الخبر وما أعلنت عنه الهيئة الوطنية عن الاستجابة ل 194 بلاغ عن مقابر جماعية محتملة؟
1: نعم فرات، يعني حقيقة ال 194 يعني بلاغ كانت هي لمجموعة من الأماكن التي تم اكتشاف رفات بشرية فيها أو تم يعني اكتشاف مواقع يتوقع أن تكون هي لمقابر جماعية في العديد من المناطق السورية. طبعا هذا الأمر حقيقة كان هو خلال الفترة الماضية الهيئة الوطنية كانت قد أعلنت بأنها تلقت هذه البلاغات من عدة مصادر، هناك مصادر محلية وأيضا كان هناك مصادر لبعض يعني المؤسسات الحكومية التي كانت تعمل في بعض المناطق والتي أيضا اكتشفت، إضافة إلى أيضا هناك بلاغات كانت خاصة من بعض المدنيين الذين اكتشفوا هذه الأمور بالصدفة إن كان في عمليات الحفر وغيرها. طبعا فرات، يعني خلال الفترة الماضية حقيقة تم الكشف عن عدد كبير من المقابر الجماعية في العديد من المناطق، خصوصا المناطق التي كانت قريبة من الحواجز الأمنية الكبيرة المعروفة سابقا على الطرق الدولية أو الأماكن التي كانت هي قريبة من يعني المراكز الأمنية، خصوصا المراكز سيئة الصيت التي حقيقة تم يعني اعتقال عدد كبير من الشبان فيها. ولاحقا تم اكتشاف أن يعني تم اكتشاف هذه المقابر ل يعني تربط الأدلة ببعضها ويتم المعرفة بأن هذه المقابر هي تابعة هذه الفروع. طبعا خلال الفترة الأخيرة هذه البلاغات يعني القرابة 200 بلاغ التي تلقتها الهيئة الوطنية هي ل يعني عدد من المقابر، قسم منها تم فتحه والقسم الآخر سيتم العمل على فتحه خلال الفترة القادمة ل يعني متابعة هذه المقابر.

0: طبعا جميع يعني الرفات التي تم اكتشافها بحسب الهيئة الوطنية للمفقودين أو الدفاع المدني خلال التصريحات الأخيرة فإنها يعني تعود لأشخاص تم اعتقالهم هنا في دمشق. كان بعض المعتقلين يوجد بينهم نساء وأطفال، والأمر بحسب الهيئة الوطنية سيتم العمل عليه خلال الفترة القادمة. طبعا هذا الأمر يعني هو مستمر، ويعني في أي بلاغ يقدمه المواطنون أو تقدمه أي مؤسسة كانت يتم تحويله بشكل مباشر ليتم يعني تحديد المكان وتحديده لعدم اقتراب الأهالي عليه حتى يتم العمل على يعني الوصول إلى هذه الرفات وتأمينها بالطريقة اللازمة.
1: طيب عبادة، أيضا يعني لو تحدثنا عن موضوع يعني فتح المقابر، هل هناك آلية معينة تم التصريح بها لربما من قبل هيئة المفقودين؟ كيف ستتم هذه العملية خلال الفترة المقبلة؟ أو حتى إن تحدثنا أيضا عن جدول زمني، هل هناك جدول زمني تم تحديده؟
0: طبعا فرات تختلف كل منطقة من الأخرى بحسب موقع الرفات. يعني هنا في العاصمة دمشق تم اكتشاف إحدى المقابر الجماعية بالقرب من طريق رئيسي، حقيقة بالقرب من استراد المزة، وهذا المكان يعني هو مكتظ من الناس. كانت عمليات فتح المقبرة كانت سريعة جدا وتمت حوالي يعني بعدة ساعات فقط، تمكنت من خلالها فرق الدفاع بالتعاون مع فريق أيضا من الهيئة الوطنية للمفقودين من العمل على جمع الرفات، وأيضا قامت بإغلاق المكان بشكل مباشر. أيضا في منطقة دوما وحي التضامن أيضا كان هناك العديد حقيقة من المقابر التي يتم فتحها بشكل سريع. هذا الأمر يختلف عن الأماكن البعيدة، يعني كان هناك في بعض المناطق في منطقة قارة بالتحديد كان هناك مقابر جماعية كبيرة. هذه المقابر يعني أجل العمل فيها حتى يأتي الوقت مناسب بحسب الهيئة الوطنية للمفقودين، لأنها مقابر كبيرة وواسعة وتحتاج أيضا إلى وقت طويل على خلاف المقابر التي تكون هي لعدد قليل من يعني الرفات والتي تكون هي قريبة من الأمنية السكنية أو غيرها. طبعا خلال الفترة القادمة بحسب الهيئة ستعمل على تحديد جدول زمني، من خلال هذا الجدول يعني ستعمل على فتح هذه المقابر، جمع الأدلة، وأيضا يعني إصدار المعلومات والبطاقات التي تتحدث من خلالها عن الأعداد الموجودة ضمن هذه المقابر أيضا، ويعني طبيعة الأشخاص الذين تم دفنهم في حال كانت هذه المقابر هي يعني أطفال، نساء أو حتى رجال تم اعتقالهم أو بغير طريقة يعني تم دفنهم.
1: نعم، شكرا جزيلا لك عبادة المنصور مراسل تلفزيون سوريا في دمشق. كشف تقرير صادر عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن 96% من أسر المفقودين في سوريا لا تتلقى دعما من أي مؤسسة، في حين لا تتجاوز نسبة الأسر التي تعرف دور الهيئة الوطنية للمفقودين 17%. وأوضح التقرير أن عائلات المفقودين تواجه إلى جانب الغياب الجسدي لأحبائها تحديات قانونية وإدارية ونفسية واجتماعية واقتصادية تتطلب استجابة عاجلة وشاملة. وشددت اللجنة على أن الكشف عن مصير المفقودين وأماكن وجودهم يمثل واجبا إنسانيا والتزاما قانونيا بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. أعلن الجيش اللبناني توقيف 12 سوريا بينهم 3 نساء إثر دهم مجمع سكني في منطقة البوار بكسروان. وقال الجيش اللبناني في بيان له إن التحقيقات أظهرت تشكيل الموقوفين عصابتين لتهريب الأشخاص، وأشار إلى أن العملية جاءت بعد التحقيق في حادثة خطف ببلدة عمشيت تبين أنها ناجمة عن خلافات مالية بين مهربين.

0: مع تحول الضفة الغربية المحتلة إلى بؤرة توتر حساسة، صعد المستوطنون الإسرائيليون من هجماتهم على قرى وبلدات تخللتها اعتداءات متكررة، أبرزها إطلاق النار وتخريب ممتلكات الفلسطينيين.
1: هنا الضفة الغربية المحتلة، حيث شهدت شوارع القرى والبلدات هجوم شنه مستوطنون في أنحاء واسعة من الضفة الغربية تحت حماية جنود الاحتلال. بلدة قصرى جنوبي نابلس ما تزال محاصرة من قبل جنود الاحتلال، حيث أغلقوا منطقة رأس العين وحولوها إلى منطقة عسكرية بشكل كامل وحاصروا المنازل هناك.

0: اقتحامات المستوطنين تخللتها اعتداءات واسعة على منازل الفلسطينيين وتخريب ممتلكاتهم وسرقة مواشيهم واقتلاع أشجارهم في قرية عورتة جنوبي نابلس وسط انتشار عسكري مشدد، وأدى المستوطنون طقوسا تلمودية في المقامات الإسلامية بالقرية بحسب ما أكدته مصادر محلية. بؤرة توتر حساسة ينظر إليها نتنياهو كآخر أوراقه السياسية التي حاول انتزاعها، فخرج بنيامين نتنياهو ليدين هجوم المستوطنين ويصفهم بمجموعة مخربين يثيرون الشغب، لكن مصادر محلية فلسطينية أكدت أن هجوم المستوطنين كان تحت حماية جنود الاحتلال، ولم تعتقل الشرطة الإسرائيلية منفذي الاعتداءات على قرى وبلدات الضفة. صحيفة هآرتس تحدثت عن شكوك من داخل الجيش الإسرائيلي في احتمال أن يكون بعض السياسيين معنيين بتدهور الوضع في الضفة قبيل الانتخابات، كما كشفت صحيفة معارف الإسرائيلية عن احتمالية نقل قوات كبيرة من جبهتي غزة ولبنان إلى الضفة، بما في ذلك وحدات من الفرقة 98 أو الفرقة 162. تصعيد متواصل في الضفة الغربية المحتلة واعتداءات تتحول إلى هجمات منسقة يقودها مستوطنون وحسابات سياسية إسرائيلية تحاول احتواء الموقف لتقديم صورة تفصل الموقف السياسي الإسرائيلي عن عنف المستوطنين، فما الحسابات التي تقف خلف هذا التصعيد وهل تنجح محاولات احتوائه؟
1: أصيب 5 صيادين فلسطينيين برصاص من الزوارق الحربية لقوات الاحتلال الإسرائيلي في أثناء عملهم قبالة سواحل مدينة غزة. وأفاد شهود عيان لوكالة الأناضول بأن الزوارق الحربية استهدفتهم خلال عملهم. من جانبها نقلت فرق الإسعاف والطوارئ المصابين إلى مستشفى الشهداء والسرايا الميداني لتلقي العلاج. وقعت تل أبيب وأثينا صفقة بقيمة تجاوزت 3 مليارات يورو لتشمل منظومات سبايدر وبراك إم إكس ومقلاع داوود. وبحسب ما ذكرت وزارة الدفاع الإسرائيلية أطلق على الصفقة اسم درع أخيل، وبموجبها ستنشئ إسرائيل نظام دفاع جوي متعدد الطبقات في اليونان، مضيفة أن هذه الصفقة هي أكبر تصدير دفاعي في العلاقات الإسرائيلية اليونانية وواحدة من أكبر الصفقات في تاريخ إسرائيل. انعقد الاجتماع الأول للجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية المنشأة في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين تركيا وباكستان والسعودية في مدينة اسطنبول. ومن المقرر أن يبحث الاجتماع قضايا الأمن الدولي وتطوير القدرات الدفاعية وتعزيز قابلية العمل المشترك بين القوات المسلحة للدول الثلاث بحسب ما ذكرت وكالة الأناضول. كما سيناقش الاجتماع تعميق التعاون في الصناعات الدفاعية بما يشمل الانتاج المشترك والبحث والتطوير. من جهته أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان تسمية اتفاق مكة المبرم قبل أيام بين تركيا وباكستان والسعودية بمسمى حلف مكة الدفاعي. وقال فيدان في مؤتمر صحفي بعد اجتماع اللجنة الاستراتيجية والدفاعية لدول الاتفاق الثلاث إن حلف مكة قائم على مبدأ الدفاع، مشيرا إلى أنه مكمل لحلف الناتو. ولفت فيدان إلى اتخاذ دول الحلف خطوات عملية لإنشاء بنية للأمن في المنطقة، موضحا أن مشاركة الدول الأخرى بالحلف ممكن وفق شروط الدول الثلاث الموجودة به. هذا ودعا دول المنطقة للتحرك بشكل مشترك من أجل إرساء السلام والاستقرار. نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي قوله إن قوات بلاده لم تستهدف جزيرة خارج الإيرانية. ويأتي هذا بعدما نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقطعا مولدا بالذكاء الاصطناعي عبر حسابه على منصة تروث سوشيال، وأرفقه بتعليق جزيرة خارج الإيرانية تتعرض للتدمير.

تعد جزيرة خارج الإيرانية واحدة من أهم المنشآت النفطية في البلاد أو في العالم، حيث يمر عبرها ما بين 90 و95% من صادرات إيران النفطية. مزيد من التفاصيل عن الجزيرة نتابعها في هذه المدينة.

0: أعلن الجيش الإيراني استهداف مواقع تابعة للقوات الأمريكية في قاعدة المنهاد الجوية بدولة الإمارات بعشرات الطائرات المسيرة. وقال الجيش الإيراني أن الهجوم استهدف مواقع تمركز المروحيات والقوات الأمريكية داخل القاعدة، مشيرا إلى أنه جاء ردا على اعتداءات قال إنها استهدفت جزيرة لاك الإيرانية. في المقابل، نفت وزارة الدفاع الإماراتية صحة الأنباء المتداولة بشأن استهداف قاعدة المنهاد بصواريخ مؤكدة أن هذه المعلومات عارية عن الصحة. وكانت الوزارة قد أعلنت أن القوات الجوية تعاملت مع طائرة مسيرة قادمة من إيران فوق المياه الإقليمية للبلاد. ينضم إلينا حازم الغبرة، المستشار السابق في وزارة الخارجية الأمريكية، معي من واشنطن. أهلا بك. بداية سيد حازم، أريد منك تعليقا على ما نشره الرئيس الأمريكي وهو مقطع مولد بالذكاء الاصطناعي لتدمير جزيرة خارج الإيرانية، هذا ما يعني ادعاه الرئيس الأمريكي عبر حسابه في منصة تروث سوشيال. ما الغرض من أن يتم نشر هذا الفيديو في هذا التوقيت وهو ليس حقيقيا؟
1: شكرا على الاستضافة. طبعا كما نرى، الرئيس ترامب أصبح مدمنا بعض الشيء على الذكاء الاصطناعي كالكثير من مستعملي الذكاء الاصطناعي هذه الأيام، لكن هذا تهديد عمليا، هذا ليس يعني له تفسير آخر. تهديد الطرف الإيراني، إذا استمر الطرف الإيراني بالتعنت والاستهداف، يجب أن نذكر أن ضربة جزيرة لاراك البارحة لم تكن من فراغ، كان الطرف الإيراني يهيئ لإطلاق صواريخ محملة بألغام مائية لنشر هذه الألغام في مضيق هرمز، بعد أن يعني شعر الطرف الإيراني أنه فقد السيطرة على مضيق هرمز، وأصبحت حركة الملاحة الدولية لا بأس بها، بينما السفن التي تحمل النفط الإيراني لا تتحرك في المضيق. فيحاول الطرف الإيراني مرة أخرى ممارسة الإرهاب كما نعرف عن النظام الإيراني. وكان هناك تعامل أمريكي مع يعني حاملة الصواريخ التي تحاول إطلاق هذه الصواريخ. ردت إيران بضرب، محاولة ضرب طبعا القواعد العسكرية الأمريكية في الأردن. ويبدو أن يعني الطرف الإيراني أصبح يعني مهتم بضرب القواعد في الأردن لأكثر من سبب، أبرزها أن هذه القواعد ما زال فيها عدد كبير من الجنود وهي قواعد فاعلة.
0: طيب ننتقل أيضا للحديث معك على ما أعلنه الجيش الإيراني عن استهداف موقع تابع للقوات الأمريكية في قاعدة المنهاد الجوية بدولة الإمارات. هذا التصعيد ما الذي سيخلقه من أزمة لربما في ظل ما نشهده الآن؟ يعني هل يمكن لذلك أن يشير إلى عودة محتملة إلى الحرب مثلا؟
1: لا أعتقد، يعني كان هذا رد على ضربة جزيرة لاراك كما تحدثنا. الطرف الأمريكي واضح جدا، التركيز الآن على العقوبات الاقتصادية والحصار الاقتصادي. إذا كان هناك خطر موجود ومحدق، يعني كما حاولت إيران إطلاق صواريخ كما تحدثنا، الطرف الأمريكي سيتعامل مع ذلك. لكن لا يوجد ضربات كما رأينا في 6 أشهر الماضية، ضربات في العمق الإيراني، لا اهتمام أمريكي بذلك الآن على الأقل في هذه المرحلة. التركيز الآن الاقتصادي ودفاعي. ضربة لاراك كانت ضربة دفاعية ليست ضربة هجومية على إيران. رد الإيراني انتهى، حصل وانتهى. لا تريد الولايات المتحدة الذهاب في يعني التبادل إطلاق النار إلى أمد طويل، هذا ما يريده الطرف الإيراني عمليا. هو يخاف من موضوع العقوبات الاقتصادية ويريد تحويل الموضوع إلى حرب حركية مرة أخرى. الطرف الأمريكي يقول لا حاجة لذلك.
0: طيب اليوم يعني ما الذي تسعى له الولايات المتحدة الأمريكية سيد حازم في ظل هذا الـ يعني نشر الفيديو من قبل الرئيس الأمريكي، وأيضا لربما ضرب بعض المواقع في العمق الإيراني والرد من قبل إيران؟ كيف تقرأ المشهد من هذه الزاوية؟ يعني اليوم ماذا فعلا تريده الولايات المتحدة؟
1: ما أرادته الولايات المتحدة منذ 6 أشهر ونيف الآن، وقف البرنامج النووي الإيراني بشكل كامل، تخصيب الصناعي واليورانيوم المخصب الموجود في إيران يسلم للجهات الدولية، وقف تمويل الإرهاب وجماعات الإرهابية عبر الحدود في المنطقة. بالتأكيد موضوع المسيرات والصواريخ يجب التعامل معه، خصوصا بعد ما استعملت إيران هذه المسيرات والصواريخ لإرهاب دول الجوار، وطبعا الاعتداء على الملاحة التجارية في مضيق هرمز. وأكيد يعني هذه البند الجديد بعد الحرب موضوع حرية الملاحة في مضيق هرمز، واتفاق بيضمن عدم اعتداء إيران عليها.
0: الكلام يعني حينما يصدر عن رئيس أمريكي دونالد ترامب، أنا أتحدث الآن عن مضيق هرمز تحديدا، يعني يقول بأنه يعني ممر أمريكي أو أرض أمريكية بهذا التعبير بهذا المعنى، هل يستطيع ترامب أو حتى الولايات المتحدة أن تفرض هذا الواقع على الأرض برأيك سيد حازم؟
1: طبعا يعني بعيدا عن مبالغات الرئيس ترامب التي يعتدنا عليها وحتى الطرف الإيراني يفهمها، يعني أسلوب الرئيس ترامب غير تقليدي، لكن هذا لا يعني أن هرمز أصبح أراضي أمريكية بشكل رسمي. فبعيدا عن ذلك، هناك نجاح اليوم كبير في السيطرة على مضيق هرمز ودرء الأخطار على مضيق هرمز، آخرها كان البارحة. هناك حركة ملاحة مستمرة ومتعاظمة يوم بعد يوم، 85% من حركة الملاحة في الطرف الجنوبي من المضيق، طرف عمان من المضيق، هناك حركة وهناك تجميد أيضا، يعني من جهة السفن الإيرانية والسفن التي تزور إيران لا تستطيع التحرك، السفن التي تعمل في دول الخليج وتمر عبر المضيق لا علاقة لها بإيران تمر اليوم، هناك حماية أمريكية، هناك نجاح هنا، هذا ما يزعج الطرف الإيراني ولذلك حاولوا الاعتداء البارحة.
0: شكرا جزيلا لك حازم الغبرة، مستشار سابق في وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن. قال الحرس الثوري الإيراني أنه دمر بنى تحتية ومواقع تمركز للمقاتلات الأمريكية في قاعدتي الملك حسين والأزرق الجويتين الأمريكيتين في الأردن. وأضاف الحرس الثوري أن هجومه جاء ردا على ما وصفه بالعدوان الأمريكي الصهيوني على جزيرة لاراك، مشيرا إلى أنه استخدم في هجماته على الأردن مسيرات وصواريخ باليستية، وأكد أن كل إطلاق نار ضده سيقابل بردود أشد تدميرا. هذا وأعلن الجيش الأردني اعتراض 8 صواريخ اخترقت المجال الجوي للبلاد. أفاد الحرس الثوري الإيراني بأن ناقلة عملاقة اشتعلت فيها النيران وتوقفت تماما بعد اصطدامها بلغمين بحريين في الجزء الجنوبي من مضيق هرمز. وقال الحرس الثوري إن الناقلة كانت تحاول عبور الممر المائي بشكل غير قانوني، ولم يحدد هوية السفينة ويقدم معلومات عن طاقمها. كما حذر الحرس الثوري من أن السفن الأخرى التي تنتهك قواعده الأمنية ستواجه المصير نفسه، مؤكدا أن الامتثال لتنظيماته الخاصة بالمرور عبر مضيق هرمز أمر إلزامي. قال وزير الخزانة الأمريكي إن بلاده ستفرض عقوبات على بنك آخر هذا الأسبوع في إطار مساعي تجديد الخناق على إيران. وأضاف وزير الخزانة أنه سيتحدث إلى المسؤولين الصينيين بشأن إيران وجميع الخيارات المطروحة، مضيفا أنهم متفقون مع الصين على ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز ومنع إيران من تطوير سلاح نووي. مشاهدينا، وصلنا إلى ختام نشرتنا، إلى اللقاء.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: هلا هون احنا ما في عنا مركز صحي، يعني هودي بدهم علاج دائم، طبيب مختص يشوفهم.
1: الموضوع المزعج برحلة العلاج انه جرعات نحن بنشتريها من برا وبتكاليف عالية،
2: بس للأسف انه نحن عنا هون ضعف في المراكز، والمشكلة الناحية المادية هي يعني عم تلعب دور كبير.
3: عدم مسافة الطريق والمعاناة اللي مثلا بنعاني هي بالمواصلات وعلى الأسعار بصراحة. في مشكلة بالقسم، يعني نقص الأدوية
4: قليلة بالمحافظة المراكز، وإذا وجدت تكلفتها عالية.
5: نحن هاي الرواتب اللي عم نستلمها من الدولة، عم ناخذها من الدولة، هذا الراتب ما بكفينا.
6: مسؤولية كبيرة بدنا نتحملها، وجوز يعني إهمال لحظات إنه تفقد المريض.
7: هروب بشار الأسد من دمشق.
8: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
9: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
10: من تلفزيون سوريا،
8: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
11: ختام النشرة في أمان الله.
12: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى، بل ولادة لحاضر جديد. منبر يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
13: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
8: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت. ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
7: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
8: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر. وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات. نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
14: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
15: أنا معترض على فكرتين.
8: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا. وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية

أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج عين سوريا، نتناول فيها مجموعة من الملفات المحلية والخدمية والمعيشية. والبداية بالعناوين. دعوات لمقاطعة شراء الفروج وسط ارتفاع الأسعار، ووزارة الزراعة تقول إنها ستسمح باستيراد الفروج الحي لتلبية حاجة السوق المحلية. مطالب متزايدة بإصدار هويات ودفاتر عائلة جديدة لتسهيل المعاملات الرسمية وتحديث البيانات الشخصية. انطلاق فعالية دمشق تتنفس بإغلاق مداخل المدينة القديمة أمام المركبات لـ 24 ساعة لتعزيز حركة المشاة وحماية البيئة. وتتابعون ضمن فقرة الأسبوع الصحي، مرضى الأمراض المزمنة في سوريا يواجهون تحديات العلاج والدواء وسط صعوبات في تأمين الرعاية الصحية المستمرة.

0: انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي دعوات إلى مقاطعة شراء الفروج وسط تباين في الآراء بين مؤيد للمقاطعة ورافض لها. وتأتي هذه الدعوات على خلفية ارتفاع أسعار المادة، إذ ارتفع سعر طن الفروج الواحد إلى نحو 3000 دولار في عدة محافظات، ما انعكس على أسعار المادة في الأسواق المحلية. ويشتكي أصحاب محال بيع الفروج من صعوبة تأمين الكميات المطلوبة وارتفاع تكاليف الشراء في وقت باتت فيه شريحة من السكان عاجزة عن شراء المادة بشكل منتظم. ويأتي هذا الارتفاع مع استمرار وقف استيراد الفروج وسط مخاوف من استمرار ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة. هذا واستطلع تلفزيون سوريا آراء شريحة من السكان في مدينة إدلب حول ارتفاع أسعار الفروج وقدرتهم المادية على شراء المادة.
1: والله نحن ما بقى ندوق الفروج وبطلنا المصلحة، وايش بدنا نساوي؟ يعني ما بيطلع بايدنا شيء، نحن بنطلب انه ما بقى يصدروا لبرا ونشبع نحن هون وبعدين يصدروا لوين ما بدهم.
2: لازم يرخصوا العلف، يرخصوا العلف، يتوفر العلف كميات اكبر، بصير المداجن بتربي، عرفتي؟ اي بس صار المداجن تربي بتوفر الفروج.
3: من حيربه في بديل، في السمك، في الطون معلبات، في يعني الانسان يعني اذا ما معنا نروح نشتغل شغلات ما كويسين ما بصير، ما نعيش عادنا.
4: نحن شيء نزل علينا مثل الصاعقة، يعني أول كنا يعني ناخذ أجزاء بسيطة، بس هلا إيشو يعني إيشو سبب ما كنا نعرف، عم نتفاجئ إنه كله عم برتفع بغلى، إيشو سبب ما عم نعرف.
5: عدة موجة الحار شفته إذا لاحظته من شهرين أو من شهر كذا، إيه فأنا اللي شفته ولامسته إن عند أكثر التجار كتير يعني نفق كتير، ماتوا كتير مثل ما يقولوا، أعداد كبيرة هائلي. فسبحان الله لما يطلع الموسم يجيد هاي الفترة المحددة شهرين أو شهر ونص شهرين، فإجباري بده يكون مرتفع أسعار الفروج.
6: والله بالنوادر حاربناه كمان مثل ما حاربنا اللحمين، ما عم شم ريحته.
7: يعني في ارتفاع بأسعار اللحوم بشكل عام؟
6: كل شيء مرتفع، اللحمة 850 ورقة الغنم، نحن باللحمة ما لنا علاقة قوي. كنا بالسنة ندوقها هلا بال 14 ما عم ندوقها مرة.
0: من جهته أعلن وزير الزراعة باسل السويدان السماح باستيراد الفروج الحي لتلبية احتياجات السوق المحلية، وذلك عقب موجة انتقادات بسبب ارتفاع الأسعار. قال السويدان في تصريح لوسائل إعلام حكومية أن تصدير الفروج يهدف إلى حماية المربين وضمان استمرار الإنتاج، مؤكدا إمكانية وقف التصدير في حال تسبب بارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية. المزيد تنضم إلي من إدلب مراسلة تلفزيون سوريا إيلاف العلي. مرحبا بك إيلاف، كيف تبدو حركة البيع والشراء بعد انتشار معلومات عن دعوات للمقاطعة على وسائل التواصل الاجتماعي؟
8: نعم وسيم، صراحة يعني اليوم حركة البيع والشراء هي قليلة نسبيا في الأسواق، خاصة لدى محل بيع الفروج مع ارتفاع الأسعار ووصول سعر طن الفروج إلى ما يقارب 3000 دولار أمريكي، ومما انعكس سلبا على أسعار يعني سعر كيلو الفروج، حيث يعني وصل إلى 6 دولارات و7 دولارات بمختلف أنواعه. صراحة هذا الأمر سبب أعباء اقتصادية على المواطنين الذين لم يتمكنوا من شرائه. يعني اليوم راتب الموظف 100 دولار أمريكي وبلغ سعر كيلو الفروج ما يقارب 7 دولار أمريكي. هذا الأمر سبب صراحة إحجام الناس عن شراء هذه المادة، أيضا قلة اليوم المعروض في السوق نتيجة يعني عدة أسباب، منها عدم اكتمال المرحلة العمرية للصوص، وأيضا ارتفاع أسعار الأعلاف، إضافة إلى ذلك ارتفاع سعر الصوص كان يباع بما يقارب 40 سنت أو 50 سنت واليوم يبلغ 1 دولار. صراحة كل هذه الأسباب مع ارتفاع أسعار الأعلاف، ارتفع سعر طن العلف 50 دولار عما كان سابقا، وأيضا موجة الحر التي كانت يعني في المنطقة وما زالت هي مستمرة إلى اليوم، تسببت بنفوق أعداد كبيرة من الفروج الريش في أرض المدجنة. ولكن اليوم مع التلويح بقرار إعادة فتح باب الاستيراد
0: من قبل هذا الإعلان الذي تحدثت عنه وزارة الزراعة إلاف بإعادة استيراد الفروج الحي، هل هناك يعني لمس أي أثر ولو مبدئيا في الأسواق بعد حديث وزير الزراعة عن إعادة استيراد الفروج الحي؟
8: صراحة وسيم الانخفاض كان هو يعني ربما 20 ليرة تركية أو دولار واحد ليس أكثر صراحة، ولكن من المتوقع أن يكون يعني افتتاح الأسواق يوم غدا أن تهبط الأسعار أكثر من اليوم، ربما يصبح كيلو الفروج ب 200 ليرة تركية أو 150 ليرة تركية حسب التسعيرة التي يعني، ولكن اليوم منذ قليل بعض الشركات عرضت التسعيرة هي 2200 دولار أمريكي. لتفاصيل أكثر وسيم يعني نستضيف صاحب أحد محال بيع الفروج هنا في أحد أسواق مدينة إدلب لمزيد من التفاصيل. تفضل، اليوم كيف انعكس ارتفاع أسعار الفروج عليكم كأصحاب محال؟ هل انخفضت المبيعات؟ كيف كنتوا عم تتعاملوا مع الموضوع؟
9: والله بالنسبة للمبيعات انخفضت كتير كتير، يعني أنا كصاحب محل في نص المدينة في سوق الخضرة يعني كان دبح تيشي 100 طير، امبارح دبحت 12 طير زاد نصهم، يعني بيع 6 فروجات طول النهار، طلعت حملة إضراب عن الدجاج، يعني هاي الحملة ساعدت بنزول الأسعار، ما بقول ما ساعدت، بالعكس نحن كجماعة محلات مبسوطين إنه صار في حملة وصار في كساد، لأن صار السعر لا يطاق أبدا، يعني وصل كيلو الصدر تقريبا ل 400 ليرة تركي، كيلو الفروج الكامل 200 ليرة تركي، كيلو الفخذ امبارح بعناه ب 180 ليرة تركي، يعني وصل طن الفروج ل 3000 دولار، يعني 3000 دولار الكيلو الريش 3 دولارات، صار السعر لا يطاق أبدا.
8: واليوم مع نشر التسعيرة الجديدة من شوي شفنا شركة اليمامة وغيرها من الشركات نشروا التسعيرة ب 2200 دولار، هل هذا الشيء انعكس مباشرة على الأسعار؟ صار في إقبال بالسوق في حركة البيع والشراء؟
9: لا لا لا، هلا ما له علاقة العرض والطلب، هلا الفروج معروف عرض وطلب، بس من ساعات قليلة طلع قرار باستيراد الفروج من تركيا، الفروج العايش ريش، هذا القرار وقت اللي طلع مباشر كسر الطن شيء 800 دولار من 3000 لل 2200 دولار هاي مباشرة، يعني بجوز بكرة يكون أرخص من 2200 دولار. هلأ سوقنا هون يعتمد على العرض والطلب، هلأ العرض صار كتير، يعني من عند ما سمعت العالم أنه فتح الاستيراد، سمع أبو المجني فتح الاستيراد صار كله يعرض رزق.
8: حاليا بعد نشر التسعيرة الجديدة وهذا القرار يلي صدر، هل انخفضت الأسعار بشكل مباشر؟
9: لك بتنخفض، انخفضت مباشر بتنخفض، بس اليوم ما انخفضت، بقى بكرة الصبح بلشت تخفيضات، من بكرة من نهار بكرة بلشت تخفيضات بالسعر.
8: طيب برأيك شو الأسباب يلي عم تسبب انه ارتفاع الأسعار بشكل مفاجئ، ويعني خلال شهر ونص ارتفعت بشكل جنوني أسعار الفروج؟
9: والله هذا الشيء جشع التجار، يعني ابو المجني ابو المسلخ كلياته هذا بيلعب دور، يعني ابو المجني اليوم مثلا سعر التموين 2000 دولار الطن وعم يصح له يبيع ب 2500، ما راح يترك ال 2500 ولا ال 3000 دولار ويبيع ب 2000، جشع التجار كلياته هذا الشيء.
8: شكرا كثير ويعطيك الف عافيه.
9: الله يعافيك.
8: نعم وسيم، إذا يعني كما تحدث لنا أحد أصحاب المحال التجارية في أسواق مدينة إدلب، يعني أنا اليوم الأسباب لا تقتصر فقط على عمليات الاستيراد أو التصدير، إنما هي يعني عدة مسببات صراحة، منها جشع بعض التجار إضافة إلى ارتفاع أسعار العلف، أيضا الدورة العمرية للصوص الذي يعني يقومون بتربيته أصحاب المداجن، وناهيك عن كل ذلك هناك الكثير من المداجن اليوم ما زالت تعمل بالطرق البدائية بتجهيزات بدائية، ليس لدينا تجهيزات حديثة مماثلة ممكن للتجهيزات المداجن في تركيا وغيرها من الدول، لذلك يعني يواجه هذا القطاع صعوبات وهو بحاجة إلى تحسين وتطوير وسيم.
0: نعم، شكرا لك على كل هذه الإيضاحات، مراسلة تلفزيون سوريا من إدلب إلاف العلي. تتزايد مطالب السوريين بإصدار هويات شخصية ودفاتر عائلة جديدة في ظل حرمان شريحة واسعة من المواطنين من الحصول على هذه الوثائق، وذلك خلال سنوات الحرب أو امتلاكهم وثائق يعود تاريخ إصدارها إلى سنوات طويلة. تبرز الحاجة اليوم إلى وثائق محدثة تسهل إنجاز المعاملات الرسمية وتثبت البيانات الشخصية والعائلية، وذلك بالتزامن مع ما تم تداوله من أنباء غير مؤكدة عن توجيه لإطلاق نظام جديد للإصدار الفوري يعتمد تقنيات التحقق الحيوية، بينها بصمات الأصابع وبصمة العين والتصوير المباشر، بما يعزز دقة مطابقة البيانات والحد من حالات انتحال الهوية.

0: المزيد ينضم إلي مراسل تلفزيون سوريا من دمشق عبادة المنصورة، ومع أيضا من حلب إبراهيم الخطيب، وأيضا من دير الزور عهد الصليبي، ومن اللاذقية منير الحاجي. أهلا ومرحبا بكم جميعا. سأبدأ من دمشق مع عبادة المنصور. عبادة، كيف تبدو حركة المراجعين في دوائر الأحوال المدنية في العاصمة؟
1: نعم وسيم، مساء الخير. يعني حقيقة بالعموم العاصمة دمشق هي واحدة من أكثر المدن السورية التي يعني هناك يوجد فيها مراجعين حقيقة على الدوائر الحكومية، وهذا الأمر حقيقة يعني منذ بدأت الحكومة السورية بإعادة تحسين وضع الدوائر الحكومية بالتحديد الدوائر الخاصة بالأحوال المدنية، بدأنا نشاهد أعداد كبيرة حقيقة تعود أو تراجع هذه المراكز لاستخراج أوراق على مختلف أنواعها. طبعا هذا الموضوع حقيقة ويعني هو يتعلق، كل منطقة تختلف عن منطقة الأخرى بحسب وضع المنطقة ووضع السكان وأيضا وضع الأشخاص الذين يقطنون أو يقومون في هذه المنطقة. طبعا العاصمة دمشق تتنوع فيها يعني المناطق بحسب عدد السكان. بعض المناطق وسيم حقيقة خلال يعني أو بعد فترة سقوط النظام المخلوع سكن فيها عدد كبير من الأهالي والسكان، وأيضا كان هناك عدد كبير من الزوار الذين قدموا إلى العاصمة دمشق. هذه المناطق مراكز الأحوال المدنية فيها حقيقة يوجد فيها أعداد كبيرة أكثر من باقي المناطق الأخرى التي يوجد فيها فقط سكانها المحليين أو التي لم يعني حقيقة تشهد ازدياد كبير في عدد السكان. بالعموم جميع المراكز الخاصة بالحكومة السورية التي يتم خلالها استخراج أوراق خاصة بالأحوال المدنية أو غيرها تعمل بشكل كامل. أيضا كان هناك حقيقة خلال الفترة الماضية تحسين لبعض المراكز إن كان بإعادة تأهيل أو إصلاح، وأيضا افتتاح بعض المراكز التي يعني بدأنا نشاهدها في بعض مناطق أعلن عنها خلال الفترة الماضية وبدأت تقدم خدماتها، بالإضافة إلى مراكز بريد المتوزعة في جميع أنحاء المحافظة.
0: نعم، شكرا لك عبادة منصور مراسل تلفزيون سوريا من دمشق. وانتقل إلى حلب مع إبراهيم الخطيب. إبراهيم، إلى أي مدى ما زالت هناك شريحة واسعة من الناس تحتاج إلى وثائق جديدة؟
2: مساء الخير وسيم. حقيقة الوضع في حلب ربما يعني يكون معقد بشكل يجمع فيه حقيقة المشكلة في التي تتعلق بالأحوال المدنية بشكل كامل. حلب كانت تتوزع فيها مناطق السيطرة، وكل منطقة سيطرة كانت فيها على مدار السنوات الماضية هناك نظام للأحوال المدنية. بالعام الأول بعد سقوط النظام المخلوع فعليا بدأت يعني السجلات الأحوال المدنية التي بدأت تعود للعمل يقتصر دورها على استخراج فقط الوثائق دون تسجيل الواقعات الجديدة. لكن بعد عام فعليا من يعني بدء تسجيل الواقعات بدأت فعلا أو استخراج وثائق بدأت فعلا هذه المراكز ب يعني تسجيل الواقعات ومحاولات حقيقة للدمج بين المناطق التي كانت تتبع كل واحدة منها نظام إداري يتعلق بالأحوال المدنية. تحدث عن مناطق في ريف حلب الشمالي والشرقي كانت تحت سيطرة الحكومة السورية المؤقتة فيما يتعلق بالنظام الإداري. ريف حلب الغربي كانت فعليا هنا النظام المتبع هو نظام حكومة الإنقاذ. في مدينة حلب كان هناك نظام يتعلق ب الدولة السورية سابقا، وأيضا كان هناك مناطق تحت سيطرة قسد كلها حقيقة تقوم بإصدار وثائق ويعني هويات وأوراق تتعلق بالسجلات المدنية. فعليا بدأت حقيقة العملية المعقدة للدمج تأخذ طابع معين، واقتصرت حقيقة عمليات إصدار الوثائق خلال الفترة الماضية على المؤسسات التابعة للدولة السورية سابقا، مع توقيف العمل في المراكز التي كانت تعمل في ريف حلب الشمالي والشرقي تابعة للحكومة المؤقتة، وأيضا في مناطق سيطرة الإنقاذ سابقا في ريف حلب الغربي، والمشهد ذاته في مناطق أيضا سيطرة قسد. وكل هذه حقيقة المناطق فعليا توقفت فيها عملية كما ذكرت إصدار البطاقات لصالح فعليا أن يكون هناك يعني محاولة للدمج. فعلا نجحت عملية الدمج في المرحلة الأولى، وكان هناك نظام معين بدأت إدارة الأحوال المدنية في حلب بتطبيقه، ريثما فعليا أيضا تقوم بإصلاحات تتعلق بالبنى التحتية. ومع افتتاح المزيد من المراكز هنا 25 تقريبا مركزا للأحوال المدنية افتتحت في مناطق متفرقة من حلب، حتى هذا الذي يعني يتواجد خلفي بشكل مباشر وهو مركز للأحوال المدنية في الحمدانية. مع وجود هذه المراكز وموجود أيضا عملية الدمج ومع بدء فعليا تطبيق ربما نظام الحجز الإلكتروني، كانت هناك حقيقة يعني قفزة فيما يتعلق بالتسهيلات المعتمدة في الأوراق التي تقوم الأحوال المدنية بتقديمها. تقديمها، لكن هناك حقيقة حتى الآن غياب للحصول على البطاقات الهويات الشخصية وأيضا لدفاتر العائلة والكثير حقا من الإجراءات المتعلقة أيضا بالأحوال المدنية، جميعها متوقفة على يعني خطوات تتعلق بالعاصمة دمشق في قرار سياسي يتعلق بالبدء بتنظيم وإصدار الهويات وغيرها من السجلات. لكن على العموم ضمن الإجراءات الروتينية جميع المراكز العاملة في مناطق ريف حلب، وأيضا حلب بدأت بالعودة إلى العملية، لكن كما ذكرت من الأوراق وسجلات تتعلق بوقائع الولادة والوفاة والسجل العائلي بين سجل العائلي وبعض حقة الأوراق والوقائع التي يتم تسجيلها أو التي يتم استخراجها عبر هذه المراكز.
0: نعم، سأنتقل إلى دير الزور مع عهد صلابي. أهلا ومرحبا بك عهد مجددا. ما أبرز المطالب التي ينقلها الناس للجهات المختصة في هذا الشأن؟
3: تحية لك وسيم والزملاء والسادة المشاهدين. حقيقة في دير الزور هناك يعني مشكلة أساسية، وهي أن في بداية التحرير لم يكن هناك مبنى في دير الزور للسجل المدني والشؤون المدنية عموما في محافظة دير الزور، لكن بعد نحو شهر تقريبا افتتح هذا المبنى، وهو ليس المبنى الرئيسي للشؤون المدنية في محافظة دير الزور، لكنه يعني يتم استخدامه ريثما يكون هناك مبنى خاص للشؤون المدنية ويكون يعني هو المبنى الرئيسي والدائم. فإذا هذه أولى المشكلات. في دير الزور يوجد مناطق تبعد عن هذا المركز 140 كيلومتر، وهذه المراكز لا يمكن لهم أو هذه المناطق لا يمكن لهم استخراج الوثائق إلا من هذا المركز. قبل عدة أشهر أحدثت بعض النقاط أو ما تسمى بالنوافذ في بعض المناطق لتخفيف الضغط على هذا المبنى، يعني ربما يعني هناك خطوة لإنشاء بعض المراكز الأخرى في مناطق أخرى، يعني هناك إنشاء يعني فكرة لإنشاء بعض المراكز في المناطق الأخرى في الريف حتى لا يكون هناك أي من يعني المشكلات أو حالة الاختناق التي تحدث في هذا المبنى. إذن يعني المحاولات يعني مستمرة، هناك أيضا يعني عمليات الدخول والخروج ربما يكون اكتظاظ، لكن العملية سهلة تتخذها يعني الفرق الموجودة داخل هذا المبنى، وكذلك الأمر عملية التنظيم واضحة بشكل يعني حتى أن بعض المراجعين لا
0: يستقل إلى اللاذقية مع منير الحاجي. منير، في اللاذقية ما هي أكثر الفئات التي تطالب حاليا بتحديث وثائقها؟
4: يعني وسيم الوضع في اللاذقية مشابه إلى حد كبير في الوضع في حلب، يعني كون أن معظم المهجرين وخاصة الأرياف جبل الأكراد وجبل التركمان مناطق واسعة، بالإضافة إلى المهجرين من ريف اللاذقية كانوا قد توجهوا إلى منطقة إدلب التي كانت تسيطر عليها حكومة الإنقاذ، وأيضا قسم منهم أيضا توجه إلى ريف حلب الشمالية، وبالتالي غالبية من عادوا هم يحملون عدة هويات شخصية. وبالنسبة لمديريات الأحوال المدنية هي في الأساس موجودة في عدد من المواقع في مدينة اللاذقية وهنالك أيضا في الأرياف، لكن في الفترة الماضية كان يقتصر دورها على بعض الأمور المتعلقة بالأمور الأخرى غير الهوية الشخصية. كان هنالك فقط عملية استخراج قيد مدني لمن يعني يطالبون ب يعني ورقة إثبات كبديل للهوية الشخصية حتى يتم إصدار النظام الجديد الذي هو قاب قوسين أو أدنى بحسب يعني أو عفوا بحسب الارتباط بالقرار السيادي من دمشق أن يكون هنالك عملية دمج ويعني طرح النظام الإلكتروني الجديد في إطار تجديد كل الهويات. لكن حتى الوقت الحالي المديريات هنا شهدت عدد كبير من عمليات التحديث والتطوير وهي جاهزة بشكل أو بآخر بانتظار القرار الذي يسمح باستصدار الهويات الجديدة. هنالك أيضا الريف يعني بعض المراكز التي كانت موجودة هي في الأساس قبل عام 2010، يعني هذه المراكز كلها قد دمرها النظام المخلوع وهجر سكانها، واليوم يعني مع عودة قسم من الأهالي يحتاج الأهالي وهنالك مطلب رئيسي للأهالي من أن يعني يتم يعني إعادة تأهيل هذه البناء ويتم استخدامها فضلا عن التنقل طبعا أو بدلا من التنقل والذهاب باتجاه المراكز الرئيسية كمدينة اللاذقية ومدينة الحفة وغيرها من المراكز. حتى الآن هذا هو الوضع بالنسبة لمدينة اللاذقية التي كما قلت يعني معظم من عادوا يحملون عدة هويات مدنية سواء حكومة الإنقاذ أو الحكومة المؤقتة، وغالبيتهم يعني قاموا بإتلاف هوياتهم القديمة مع بداية الثورة السورية منذ عام 2011 أو حتى يعني فقدوها خلال الخمسة عشر عام الماضية. طبعا هذا الأمر يطالب فيه الأهالي، كانوا قد طالبوا بهذا الأمر مرارا وتكرارا لوجود أوراق ثبوتية. وأيضا هنالك شيء آخر يعني تستثنى منه مدينة حلب، وهو موضوع المقدمون على التسوية وسيم، يعني الذين كانوا هم في قوة الجيش والقوة الأمنية لدى النظام المخلوع، أجروا عملية التسوية وحتى الآن ينتظرون يعني استبدال الأوراق المؤقتة بأوراق نظامية أو حتى هويات مدنية.
0: نعم، أشكرك جزيل الشكر مراسل تلفزيون سوريا من لاذقية منير الحاجي وعهد صليبي من دير زور، وأيضا جزيل الشكر لمراسل تلفزيون سوريا من حلب إبراهيم الخطيب، شكرا لكم جميعا. وينضم إلي من دمشق مدير عام الأحوال المدنية في سوريا عبدالله. عبدالله أهلا ومرحبا بك سيد عبدالله. بداية أريد أن أسأل، ما هي دقة المعلومات المتداولة بخصوص إصدار هويات ودفاتر عائلة جديدة بداية من الشهر المقبل؟
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أستاذ وسيم. هلا من ناحيه البطاقه الشخصيه، الحقيقه نزلت كثير شيء على الاعلام انه باول الشهر ببعد الشهر بخمس شهر بهالكلام، هذا ما في صحه لهالموضوع هذا، لانه نحن حاليا مبدئيا في طور تجهيز وتاهيل البنيه التحتيه بالنسبه للبطاقه الشخصيه. يعني نحن في عنا اول ما بلشنا بتاهيل قاعده البيانات، نحن مثل ما بتعرفوا نحن اخذنا قاعده بيانات متهالكه، فاهلنا قاعده البيانات هي اول حتى البطاقة الشخصية وإصدارها يعتمد على قاعدة البيانات. إضافة لشيء
0: سيد عبد الله،
5: أمر سهل وما بيجي خلال ثلاثة أيام أو أربعة أيام. يعني إضافة لشيء في عنا، إضافة لبعد تجديد المباني، في عندي تجديد في المعدات للمباني، لأن نحن اعتمدنا معدات حسب معايير.
0: نعم، يبدو أننا فقدنا الاتصال بمدير عام الأحوال المدنية في سوريا عبدالله. عبدالله كان يتحدث عن يعني وضع تسليم هويات أو دفاتر عائلة جديدة، وعلى ما يبدو أنه نفى أن يكون هذا الأمر في بداية الشهر المقبل. وبحسب ما تحدث مدير عام الأحوال المدنية في سوريا عبدالله وقبل ذلك رصدنا مع مراسلي تلفزيون سوريا من دمشق وحلب ودير الزور واللاذقية أيضا، رصدنا أهم مطالب الناس بهذا الشأن بخصوص إصدار وثائق و بيانات جديدة لهم لمن فقد بياناته أو وثائقه خلال السنوات الطويلة الماضية، وهناك أيضا تلف، وهناك وثائق قديمة جدا للكثير من الناس نتيجة سفرهم خارج سوريا ولجوئهم ونزوحهم إلى مناطق عديدة. أيضا تحدثنا مع السيد عبدالله مدير عام الأحوال المدنية في سوريا، وكنا سنتحدث عن هذه النقطة، عن الناس الذين بحوزتهم وثائق قديمة جدا أو ربما وثائق تالفة، والإجراءات التي ستتخذها مديرية الأحوال المدنية في سوريا بهذا الخصوص. يبدو أننا ما زلنا لن نستطيع الاتصال مع مدير عام الأحوال المدنية في سوريا عبدالله. نشكره بكل الأحوال، كان معنا من العاصمة دمشق. لأول مرة تخلو شوارع دمشق القديمة من السيارات والدراجات النارية لمدة 24 ساعة ضمن فعالية تجريبية أطلقتها محافظة دمشق حملت اسم دمشق تتنفس، وذلك في خطوة تهدف إلى تخفيف الازدحام والضوضاء وإتاحة مساحة أكبر للمشاة داخل المدينة.
6: نحن اليوم بمديرية دمشق القديمة محافظة دمشق عم نختبر فعالية دمشق تتنفس، هي يوم من دون سيارات بالمدينة القديمة. الهدف الرئيسي هو اختبار المدينة من دون ضجيج، من دون فوضى، من دون انبعاثات كربونية، الهدف أنه نرفع جودة الحياة بالمدينة، تحسين تجربة الزائر، تحسين فرص النشاط التجاري. اليوم مثل ما شايفين هذا الطريق اسمه الدقائين قدامنا، بالعادة ما بتحسن تمشي فيه، هو طريق جميل أخذ رونق له متعام. نتمنى أنه كل الناس استمتعوا بهي الفعالية، نتمنى أنه تتطور هاي الفعالية لتوصل لمكان تصبح دمشق من دون سيارة على حد.
0: بالعودة إلى موضوع الوثائق الخاصة بالسوريين، عاد إلينا من جديد مدير عام الأحوال المدنية في سوريا عبد الله. عبد الله هو معنا من دمشق، السلام عليكم من جديد، مرحبا بك سيد عبد الله. قبل قليل ونعتذر منك تقطع الصوت قليلا، ما حقيقة المعلومات؟ أريد أن أعيد هذا السؤال لأن الصوت تقطع قليلا، ما حقيقة المعلومات المتداولة عن إصدار هويات ودفاتر عائلة جديدة بداية من الشهر المقبل؟ كنت قد نفيت هذا التفصيل، أليس كذلك؟
5: نعم نعم، طبعا الحكاية حول المقدمات، حول البنية التحتية اللي عم يقوم فيها من أجل إصدار البطاقة الشخصية. البطاقة الشخصية ما راح نقدر نربطها في موعد، لأنه نحن في عنا مثل ما قلت في عني أنا تأهيل قاعة البيانات اللي متهالكة أصلاً، فأنا ما بقدر صدر بطاقة شخصية بدون ما

0: ما رح نرجع للوراء مثل ما كان. نحن اخترنا البطاقة الشخصية حول بمعايير دولية، بحيث انه يعني توافق تضحيات شعبنا اللي قدم الطريق الثالث من اجل انه ينتقل الى الامام. في عندي إضافة للبطاقة الشخصية تأهيل الشبكي، يعني أنا شبكة الاتصال، تمام؟ أنا أخذت المباني ففي عندي تأهيل للشبكي. في عندي إضافة لشيء، عندي 1500 واحد كادر هذا بدي أهلهم، فمسألة تأهيلهم الحقيقة ما بإيجاب، ونحن عم نعمل ليل للنهار لحتى ننجز العمل بسرعة، لحتى نوصل لمسألة إن شاء الله نطلق البطاقة الشخصية. بس مسألة تحديدها بموعد، يعني الحقيقة ما في موعد حاليا محدد حول إطلاق البطاقة الشخصية. أنا شرحت حول يعني القيام في البنية التحتية وتأهيل البنية التحتية لحتى نطلق البطاقة الشخصية. وأنت مثل ما بتعرفوا يعني الأخ بيجي مستلم ممكن يستلم هالبطاقة هاي، لكن ما بيعرف الجهود اللي بذلت لحتى تطلع هالبطاقة. إن شاء الله تكون بطاقة متطورة على مستوى عالمي.
1: نعم، ماذا عن المواطنين الذين فقدوا وثائقهم أو حرموا من يعني إخراجها خلال السنوات الماضية بسبب يعني النظام المخلوع، وما الإجراءات المتاحة أمامهم حاليا؟
0: هلا هو بده يتم استبدال البطاقة ككل، يعني ما رح تعتمد على فئة، البطاقة ككل. ونحن في عنا البيانات الصادرة عن المراكز الأحوال المدنية بتغني مبدئيا عن البطاقه الشخصيه، يعني عندي اخراج القيدي بيغني عن البطاقه الشخصيه، عندي مبدئيا البيان العائلي بيغني عن البطاقه الشخصيه، عفوا عن البطاقه الاسريه.
1: تحدث مراسل تلفزيون سوريا تحديدا في حلب عن وضع معقد نوعا ما نتيجه اختلاف مناطق السيطره خلال السنوات الماضيه، كيف تتعاملون مع هذا الامر؟
0: هلا نحن مثل ما قلت لك نحن بده يتم تغيير البطاقه ككل، يعني ما بقى ضل بطاقة لدمشق وبطاقة لحلب وبطاقة لإدلب وبطاقة لا، بتتغير البطاقة وتصير بطاقة موحدة ككل يعني.
1: وما حجم الطلب الحالي على إصدار الهويات الشخصية ودفاتر العائلة الجديدة بحسب البيانات الصادرة لديكم؟
0: يعني الحقيقة كل الناس متفهمين الوضع اللي نحن فيه، وشايفين العمل بجد ونشاط حول تأهيل البنية التحتية بالنسبة للبطاقة الشخصية. فبصير تساؤل، لكن ما حد عم بلح الموضوع، لأنه أهل المدينة ذات نفسها عم بيشوفوا تأهيل مباني وتجهيزها من أجل إصدار البطاقة الشخصية.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر مدير عام الأحوال المدنية في سوريا سيد عبد الله. عبد الله كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا.
0: شكرا.
1: مستمرون معكم في برنامج عين سوريا، وتتابعون بعد الفاصل ضمن فقرة الأسبوع الصحية. مرضى الأمراض المزمنة في سوريا يواجهون تحديات العلاج والدواء وسط صعوبات في تأمين الرعاية الصحية المستمرة.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

أهلا بكم مجددا في فقرة الأسبوع الصحي. نسلط الضوء اليوم على الأمراض المزمنة في سوريا وما يرافقها من تحديات في تأمين العلاج ومتابعة الحالة الصحية. ومن إدلب نبدأ مع مرضى الأمراض المزمنة الذين يواجهون صعوبات في تأمين أدويتهم والوصول إلى المراكز الصحية إلى جانب ارتفاع تكاليف العلاج.

0: يتفقد العم رجب أدويته بعناية، محصياً ما تبقى في كل علبة قبل نفادها. روتين يتحول إلى هاجس متكرر يدفعه إلى دوامة من التفكير والقلق تثقل كاهله مع أمراضه المزمنة.
1: عامل عملية الشبكة وقسطرة، هاي يعني الدكتور قال لي بدك تدير بالك على حالك بالأدوية أهم شيء، وحالتك الصحي، عندك عضلة القلب شغالة بالمية 125، كتب لي راشيتها وقال لي كل هذا الدواء بدك تاخذه يوميا، وعم نجيب الأدوية أحيانا من الديان، أحيانا الله بيرزقنا من الدواء، يعني شهرين بتكون الدواء موجود.
0: بعد المراكز الصحية يدفع مرضى الأمراض المزمنة للجوء إلى الصيدليات كبديل لمراقبة الضغط والسكر، حلول تشبه حلول بحثهم عن وسائل لتخفيف أعباء العلاج كالاستعاضة عن أدوية بأخرى أقل كلفة، أو شراء شريط دوائي واحد بدلاً من علبة كاملة.
2: بيجي المريض ما بيكون معه مصاري، أو بيكون مثلاً ابنه متأخر، مثلاً ابنه بيشتغل برضا ليحول له، ما يعني بيكون مضطر للزلمة مقطوع ما معه مصاري. هلأ صراحة الحمد لله رب العالمين أنا بعطي ليصير معه مصاري، بس في بعض مرضى ما بيحبوا الدين، تمام؟ بيقطعوا، بقول لك بدي أنا الدواء الأهم، بياخذوا أدوية السكري اللي هي خافضات السكر ومنظمات السكر، وبيتركوا الدواء الأهم وكمان مهم اللي هو فيتامينات الأعصاب.
0: يحتاج مرضى الأمراض المزمنة إلى رعاية صحية مستدامة. يقدر عدد المصابين بمرضى السكري بنحو 15,000، في حين يتجاوز عدد مرضى ارتفاع ضغط الدم 20,000.
3: مديرية الصحة عم تبذل جهود كبيرة كتير كتير في ظل انسحاب المنظمات اللي عم بيحصل مؤخرا، وفي ظل انقطاع الامداد حتى على صعيد الاستيراد الخارجي او حتى على صعيد الانتاج الداخلي اللي ما زال حتى الان متعسر.
0: ما بين الارقام والتحديات التي تواجه القطاع الصحي في توفير الرعايه اللازمه لهذه الفئات، يبقى اصحاب الامراض المزمنه في حلقه الحلول المؤقته بحثا عن علاج مستدام.
4: يبقى أصحاب الأمراض المزمنة في تحدي يومي يتجاوز المرض نفسه، بين الحاجة إلى علاج لا يحتمل الانقطاع وظروف اقتصادية تثقل كاهلهم مع غياب رفاهية الحصول على العلاج بشكل مجاني. إلاف العلي، تلفزيون سوريا، مدينة إدلب.
5: ومن إدلب إلى دمشق، حيث يعاني مشفى البيروني الجامعي من نقص في بعض أنواع أدوية السرطان، ذلك بالتزامن مع ازدياد عدد الإصابات بالأورام النسائية، ما يزيد من معاناة المريضات في وقت يبذل فيه المشفى جهودا للحصول على أحدث الأجهزة الطبية والتعاقد مع شركات خارجية لتوفير جميع الأدوية اللازمة.
6: بإرادة يملأها الأمل، بدأت إيمان جرعتها العلاجية الأولى في مشفى البيروني، متخذة من اسمها يقيناً ومن رسالتها في رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة قوة في مواجهة السرطان. ورغم صعوبة الطريق لم تفقد الأمل في التعافي.
7: اكتشفت الموضوع ما صار له 10 أيام، هلق أنا بجي مسودة، أحياناً الطريق بكون كتير صعب. الموضوع المزعج برحلة العلاج أنه جرعات نحن بنشتريها من برا وبتكاليف عالية، غير التحاليل والخزعات والقصص الثانية، فعم نتكلف مبالغ كتير عالية مو كل العالم قادرة تدفع. طبعا هو مرض يا بيقتلنا يا بنقتله، أكيد نحن أقوياء ورح نقتله. أنا حدا قوي ومؤمن بالله أكيد، ومسلمة أموري لله الحمد لله. لا أبدا أنا قوي.
6: يحتل سرطان الثدي المرتبة الأولى بين الأورام النسائية، ويعد الأكثر شيوعاً وفقاً لإحصائيات السجل السرطاني، إذ لم تعد الإصابة تقتصر على الفئات العمرية المتقدمة بل امتدت إلى نساء في أعمار أصغر. وفي مواجهة هذا الواقع تواصل مشفى البيروني تطوير خدماتها الطبية باقتناء أحدث الأجهزة العلاجية.
8: الأجهزة الحديثة التي أدخلت لاحقاً في مشفى البيروني الجامعي، طبعا هذا المقصود فيه هو جهاز الـ HDR، وهو الجهاز النوعي والفريد على مستوى الشرق الأوسط من الأجهزة النوعية الحقيقة، وهو العلاج الشعاعي عن كثب أو عن قرب، وهذا يستخدم في سرطانات عنق الرحم. تم إدخاله إلى مشفى البيروني الجامعي في قسم المزي، والحقيقة تم تجهيز المكان وبالإضافة إلى تدريب الكادر، وحاليا عم نقوم في العلاجات بالنسبة لهذه النوع من الأمراض السرطانية في مشفى البيروني الجامعي.
6: تؤكد إدارة المشفى حرصها على ضمان استمرارية العلاج للمرضى، مشيرة إلى توفير 66 صنفا دوائيا، من بينها 16 صنفا من الأدوية النوعية، بالتوازي مع مواصلة العمل لتأمين الأصناف المفقودة في أقرب وقت ممكن.
9: خلف كل جدار في هذا المستشفى حكاية امرأة تقاوم، وفي رحلة لا يكفي التشخيص فيها وحده، يبقى توفير العلاج هو الفارق الأهم والخطوة الأولى نحو التعافي، فأدوية السرطان أولوية لا تقبل التأجيل. ماريا تعبيد، تلفزيون سوريا، دمشق.
5: المزيد ينضم إلي الدكتور ياسر مخللاتي، مدير برنامج الأمراض السارية وغير السارية في وزارة الصحة، وهو معنا من دمشق. أهلا ومرحبا بك دكتور. كيف تصفون واقع الأمراض المزمنة حاليا في سوريا؟
10: يسعد أوقاتكم، ونتمنى الشفاء للمرضى اللي كانوا معنا بالريبورتاج هذا. طبعا أنا مسؤول عن قسم من الأمراض المزمنة بدائرة الأمراض الغير السارية، مديرية الأمراض السارية وغير السارية. كبرامج نحن في عنا 12 برنامج إلى الآن بخص الأمراض المزمنة، منهم مثل ما ذكر السكري، العوز هرمون النمو، الأمراض المناعية من الجلدية والمفصلية والهضمية، الأمراض الدموية مثل التلاسيميا وفر الدم المنجلي والناعور، الأمراض زرع الكلية، أمراض التصلب اللويحي، وأمراض القلبية المزمنة والتنفسية المزمنة. طبعا كوزارة الصحة هي مسؤولة عن كل هدول المرضى المستجنين ضمن مشافي والمراكز الصحية بوزارة الصحة. بنحاول نقدم لهم كل الأدوية المتوفرة اللي عندنا، سواء كانت محلية الصناعة أو استيرادية، وطبعا الأدوية كلها بالمجان. بالنسبة للأدوية الاستيرادية أحيانا بصير في عنا شوية تأخير فيها، وخصوصا في مرحلة ما بعد التحرير. عم تسجل شركات جديدة هلأ، كان في نعتمد نحن بالأدوية على شركات من مصدر إيراني أو مصادر تانية، ما كنا نعرف نتعامل مع غيرها، لأن بالفترة اللي كانت الموجودة فيها هي الأدوية اللي عم تجي لعنا. حاليا بعد التحرير احنا عم نحاول نكون مع كل الشركات العالمية ونتواصل معها لتكون مثل كل البلاد التانية. هي المرحلة بتسبب لنا شوي تأخير الأدوية، ما بنقدر نجيب كل الأدوية مع بعضها، لأن لسه نحن أدوية ما تسجلت عنا، ما كان في إلا تراخيص موجودة عنا بالسجلات بشؤون الصيدلانية. فالشركات عم تبلش هلأ تسجل عنا، الشركات العالمية البراندات، اللي بين ما يصير في تعاقد ونجيب الأدوية لألون. بعض البرامج بنحاول قدر الإمكان أنه ما نقطع الدواء عنه نهائيا للضرورة تبعه، مثل مثلا الأطفال السكري وحاجته للإنسولين. طفل السكري صعب كتير أنك تتأخر فيه عن الدواء، لأن هو بالأساس ما ملتزم بالنظام الغذائي ونظام الحمية. فهدول يعني ممكن يكونوا من أحد الأولويات أنه ما نقطع الدواء عنهم. طبعا باقي الأمراض ما بتقل أهمية عنهم كأمراض مزمنة، ونحاول إن شاء الله بالفترات القادمة النواقص من الأدوية عم نحاول نتواصل مع كل شيء شركات عالمية، إضافة للتأكيد على بعض المعامل الوطنية إذا قادرة هي تشتغل وتأمن هي الأدوية بمنتجات محلية.
5: نعم، إلى أي مدى أثر يعني ارتفاع أسعار الأدوية وصعوبة توفر بعض الأدوية أيضا على قدرة المرضى في المتابعة في استمرار علاجهم بشكل منتظم بحسب متابعتكم؟
10: والله بالنسبة للأدوية الأمراض المزمنة هي أدوية مكلفة، مكلفة على المريض ومكلفة على عاتق الدولة، وبتخيل صعب جدا على أي مريض مزمن أنه هو يتابع أدويته لحاله بدون ما يكون في دعم من وزارة الصحة ومن الحكومة. نظرا لغلاء الأدوية والاستدامة فيها، المريض المزمن بده يعتاز الدواء طول فترة حياته، خصوصا بعض الأمراض اللي بتكون أمراض وراثية، وهي بتشكل عبء مثل ما حكينا على المريض وعلى الدولة. إن شاء الله يعني ما بنقطع المرضى من الأدوية. حيصير في تأخر، طبعا في تأخر مثل ما حكينا، لأن احنا عم نحاول هلأ نستجر الشركات الفعالية الدواء فيها أكبر، بس إن شاء الله نحن دائما نطلع على الجانب المشرق والنص المليان من الكاسة، أنه الآتي إن شاء الله أجمل. حيصير في فترة تأخير قطاعات دواء، بس إن شاء الله هذا الأمر عم نحاول نستدركه بأسرع وقت ممكن.
5: نعم، ما هو أكثر مرض مزمن بحسب البيانات المنتشر في سوريا حاليا دكتور؟
10: هلا خلينا نحكي نحن على حسب احصاءات منظمه الصحه العالميه، اكثر 5 امراض مزمنه هن اللي بتعنا فيهم منظمه الصحه العالميه، وهن منتشرهم الاكبر عالميا، هن الامراض القلبيه المزمنه، التنفسيه المزمنه، السرطان، السكري، والامراض النفسيه. أنا كدائرة أمراض سارية وغير سارية، نحن المسؤولين عن السكري مثل ما حكينا، عن الأمراض القلبية والتنفسية، بيرجع الأمراض السرطانية إلى مديرية خاصة فيها هي مسؤولة عنهم، عن إحصاءات المرضى وتأمين الدواء، والأمراض النفسية كمان إلى جانب معين مسؤولين عنهم. بالنسبة للسكري ممكن يكون من الأمراض اللي عم يتزايد عددها نتيجة نمط الحياة اللي نحن ما عم نلتزم فيه، الأكل غير الصحي، خلينا نقول البداني، هالأمور كلياتها. فخطة وزارة الصحة مو بس القادمة، مو بس هي إنه بس تأمين العلاج للمرضى، لا، التخفيف من حدة أو الوصول لهذا المرض، اللي هي ما نوصل لمرحلة السكري، إنه نعالج المرض أو نأخذ الاحتياطات مسبقا قبل ما يصير عندي عند المريض. فمثلا المرضى البداني نحرض على تخفيف الوزن، على الرياضة، مرضى الأمراض القلبية، الأمراض التنفسية، التخفيف من التدخين، الإقلاع عنه، هالأمور كلياتها بتخففنا لنوصل للمرحلة إنه المريض يفوت مرحلة المرض أو بالتسريع باختلاطات المرض.
5: نعم، هل لديكم أرقام حديثة أو بيانات حديثة عن أعداد مرضى الأمراض المزمنة في عموم المحافظات السورية؟ هل وصلتم إلى بيانات يعني دقيقة أو شبه دقيقة في هذه المرحلة؟
10: تماما. هلا نحن بشكل ربعي او شكل نصفي بناخذ الاحصاءات من كل المراكز التابعه لوزاره الصحه والمشافي عن الاعداد المرضى، فكل برنامج من البرامج نحن بناخذ تحديثات اما ربعيه او نصفيه لعدد المرضى، فمن هذا الهدف منه نشوف هل نحن وصلنا لمرحله انه نخفف من عدد المرضى او انه استمرينا عليهم او زادت، معناتها نحن ما عم نقدر نتغلب على المرض. طبعا حاليا هو في عندي ازدياد بالعداد المرضى نتيجه وصول مرضى ما كانوا هن مسجلين بالاساس عنا، كانوا مناطق ما كانت خارج السيطره او بعيده عنا، هلا عم يجوا المرضى، عم يرجعوا لمناطقهم وعم يرجعوا يسجلوا عنا. فنحن الهدف من اعداد المرضى مشان نحصي قديش الكميات او الاحتياج اللي بدنا نأملهم اياهم لهدول المرضى خلال النصف الثاني من او الربع الاخير من هذا العام وللعام 2027.
5: نعم، ماذا عن المناطق البعيده او التي تعاني ضعفا من وجود مراكز صحيه؟ هل هناك خطط لتوسيع المراكز والنقاط الطبيه لكي لا يعني يتعذب المريض في الانتقال لمسافات طويلة؟
10: تماما، هذا من الخطة الوزارة الأيام القادمة. فبلشنا نحن هلا باستبيان لكل سوريا بعد عن طريق مديريات الصحة، أول شيء مشان نحصي عدد المرضى الموجودين بكل المحافظات. نعم. يعني كل مريض طلب منهم أنه يسجل البيانات تبعه بمديرية الصحة. إضافة لهالشيء نرصد شو في عندي أمراض مزمنة نحن لسه ما مسجلة برامجنا. نعم. يعني مثل مثلا مرضى داء ويلسون، مرضى داء ديسون، مرضى داء كوشينج، هدول عبيرات بيراجعوا عيادات خاصة بس نحن ما بيجوا لعنا على الوزارة. شكرا. ما في عندي برامج لقلون. فخطة الوزارة أحصاء هدول المرضى، نشوف نظبط البروتوكولات مشان نعطيهم الأدوية. إضافة لهالشي افتتاح مراكز جديدة، يعني مثلا مرضى التصلب اللويحي هنا موجودين بعدة محافظات، مو المرضى، العيادات التخصصية لعلاج مرضى التصلب اللويحي على سبيل المثال. فنحن هلأ عم نستحدث عيادات جديدة ضمن كل المحافظات، بشكل أنه المريض الموجود بالرقة ما في داعي يجي كل مرة على دمشق أو يطلع على حلب مشان يأخذ دواء أو ليتقيم.
5: نعم، نتمنى الشفاء للجميع.
10: في لجان بلشنا نعمل لك.
5: نعم، نتمنى الشفاء للجميع. طبعا. كل الشكر لك دكتور ياسر مخليلاتي على هذه التوضيحات، مدير برنامج الأمراض السارية وغير السارية في وزارة الصحة، كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لك. ونبقى في الشأن الطبي، حيث أطلقت وزارة الصحة حملة واسعة لتلقيح الأطفال ضد الحصبة والحصبة الألمانية وشلل الأطفال. أوضحت الوزارة أن الحملة تستمر لمدة 10 أيام وتستهدف جميع الأطفال من عمر يوم واحد وحتى 5 سنوات، داعية الأهالي لمراجعة أقرب مركز صحي أو فريق جوال للاستفادة من اللقاحات المقدمة مجانا. وتشمل الحملة المنطقة الصحية 3 في حلب وعفرين ودير حافر وجرابلس وسلقين في إدلب والميادين في دير الزور والرقة والشدادي والقامشلي في الحسكة ودوما في ريف دمشق. إلى هنا تنتهي حلقة عين سوريا لهذا اليوم، دمتم بألف خير.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل، لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
1: شو عن النظام السياسي اللي لسه الله عم بتشكل؟
2: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترق، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضات.
1: أنا معترض على فكرتي.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا. القناة الثانية.
4: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
5: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
6: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
6: هروب بشار الأسد من دمشق.
0: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
7: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
8: من تلفزيون سوريا،
0: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
9: ختام النشرة في أمان الله.
2: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

0: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، نتناول فيها وإياكم أبرز القضايا التي لاقت اهتمام السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. بعد أن أثارت قضيتها تعاطفا واسعا في اليمن وسوريا، أعيد للطالبة السورية رؤى محمود شيخ محمد حقها في قائمة المتفوقين. فرؤى التي درست في محافظة المهرة اليمنية أو المهرة كما تلفظ هناك وحققت معدل 99.25% في الثانوية العامة، وهو المعدل الذي يؤهلها لتكون الأولى على مستوى المحافظة. لكن اسمها لم يظهر بداية ضمن قائمة الأوائل بسبب تصنيفها كطالبة وافدة على خلفية جنسيتها السورية. غياب اسمها من القائمة فتح موجة انتقادات واسعة وتضامن على مواقع التواصل الاجتماعي. الجديد هو أن اللجنة العليا للاختبارات في اليمن أقرت اعتماد الطالبة رؤى محمود شيخ محمد الأولى على مستوى محافظة المهرة، وأوضحت أن عدم إدراج اسمها جاء نتيجة لخطأ تقني في النظام البرمجي المركزي المرتبط بإجراء إداري قديم يفصل قوائم الطلاب الوافدين عن القوائم الوطنية. ولم يقتصر القرار على تصحيح وضع رؤى فقط، إذ أعلنت اللجنة اعتماد الطلاب الوافدين ضمن القوائم الوطنية عند التقييم النهائي لنتائج الثانوية العامة ابتداء من العام الدراسي 2025-2026. وعلى مواقع التواصل الاجتماعي عبر متابعون عن فرحتهم بإنصاف الطالبة رؤى، واعتبروا القرار استعادة للحق واعتذارا واجبا لطالبة حققت تفوقها بالجد والاجتهاد. علق عمر على الموضوع: لم نكن ولا يمكن نكون عنصريين ونقول للوافدين انهم اجانب او وافد، طالما هم عرب مسلمين فهم منا وفينا ونحن امة واحدة، اليمن بلاد الجميع. يحيى عم يقول: شكرا لوسائل التواصل الاجتماعي، لولا تعاطف المجتمع اليمني لما سمع أحد مظلمتها، لكن الآن عاد حقها. محمد يقول: بالعكس، البنت صارت مشهورة عالميا، لازم تشكرهم على الخطأ، بتحظى باهتمام دولي. آخر تعليق من حساب أبو إبراهيم عم يقول فيه: هذا عين الصواب وتصحيح خطأ، اتضح أنه فني ولم يكن متعمدا، كل الاحترام لشعب اليمن ورجاله الأوفياء أهل الكرم. والآن راح استضيف معي دكتور محمود شيخ محمد والد الطالب المتفوقة رؤى، وأيضا معه رؤى محمود شيخ محمد الطالب المتفوقة من محافظة المهرة من اليمن. أهلا وسهلا بكم دكتور، وأهلا وسهلا فيك يا رؤى.
1: أهلا وسهلا فيكم، تشرفنا بالاستضافة معكم.
0: تشرفتونا، يا أهلا وسهلا فيكم يا أهلا. رؤى، بداية أنا بدي بارك لك وأقول لك ألف مبروك بداية. كيف عشتي اللحظة؟ كيف عشتي اللحظة لما وصلك أنه أنت وصلتي لهذا المجموع وحققتي الشهادة بتفوق وأنت الأولى على المحافظة؟
2: طبعا كانت لحظة فرحة كبيرة.
0: شعرتي بالفرح؟
2: نعم.
0: كنت متوقع النتيجة بهذا المعدل؟
2: أيوة.
0: ممتاز. طيب شعورك دكتور، رح انتقل لأحكي معك شوي، كيف كان شعورك؟ يعني كيف هيك لحظة الفرح لما أنت وصلك أنه رؤى حققت معدل عالي جدا وهي صارت الأولى على المحافظة؟
1: والله بصراحة يعني أنا كنت متوقع هذا الشيء، الحمد لله أكيد فرحت، والله ما ضيع تعبه ومجهوده ما راح الفاضي. والحمد لله، يعني مثل ما قلت لما تصنفت الأولى على المحافظة، يعني هذا بالأول وبالأخير يعني مثل ما بيقولوا عن انتصار للحق قبل كل شيء، وكل شيء صار بمكان الطبيعي.
0: طيب هلأ رؤى، الشيء اللي صار جذب استعطاف لربما وتعاطف حتى من شعب اليمن، للشيء اللي صار معك، كيف شفتي هذا التعاطف من الشعب اليمني بخصوص الشيء اللي صار معك بموضوع المجموعة؟
2: التعاطف من الشعب اليمني كان واسع كثير، وتساؤل يعني عن سبب هذا.
0: يعني حبيت الحالة اللي صارت، لأنه على وسائل التواصل نحن لما أخذنا الموضوع بداية لما صارت القصة حكينا فيها طبعا وحكينا شو اللي صار، وكانوا كتير يمنيين متعاطفين معك، وأنه لا حتى لو أنت من جنسية غير يمنية يعني سورية أو عربية، فبالنهاية يعني أنت بالأخير درستي باليمن وقدمتي باليمن ونجحتي بهذا المعدل. كيف كان شعورك بهي اللحظة؟
2: يعني أنا بتشكر يعني كتير. أنا موضوع انتشار هذا ما بحب.
0: طيب طيب خليني ارجع للدكتور. دكتور محمود انا بدي اسالك، هو بالضبط شو اللي صار؟ يعني ليش بالبدايه صارت هي المشكله؟
1: ايوه المشكله انه اول شيء يعلنوا بمؤتمر صحفي عن الاوائل بس ما يعلنوا كل نتائج الطلاب.
0: ايوه
1: فلما المؤتمر الصحفي اللي كان انعقد الصباح اعلنوا اسماء الاوائل ووصلوا لمحافظه المهره، اجت النتائج. المركز الاول في محافظه المهره كان واحده من البنات زميلات رعاه وبمعدل 98.
0: يعني انتم كنتوا بالبدايه مصدومين من الشيء اللي صار، لانه ما كانت رؤى هي الاولى على المحافظه.
1: لا الصدمه انه تخيل مثلا الاولى كانت 98، فكيف راح تكون الثانيه او الثالثه اللي
0: اللي
1: هي
0: جابت
1: راح تكون رؤى
0: 99،
1: مثلا؟
0: اللي جابت 99.25 كان
1: معناتها
0: المجموع.
1: تكون جابت 97. اي
0: جميل.
1: والنتائج الرسميه ما انعرضت للعصر، للساعه 4 العصر.
0: ايوه هذا الشيء اللي سبب تساؤل
1: فهون
0: انه
1: صار
0: كيف صار.
1: التوتر والقلق بالضبط.
0: ايوه طيب هلا انتم لما
1: هذا
0: هون
1: يعني
0: لما هي المساله
1: ممكن
0: صارت لما هي المساله صارت شو عملتوا؟ وين توجهتوا؟ شو اللي صار يعني بعد هيك؟
1: لما نزلت النتائج العصر وشفنا انه رؤى هي بالعلامه الاولى والمدرج في كشوفات التربيه غير رؤى، واللي جاب اقل منه بدرجه تقريبا 98 ورؤى 99، هون صار السؤال انه ليش ما كانت رؤى هي الاولى؟ ليش ما ادرجت بالمركز الاول من البدايه؟
0: ايوه جميل.
1: ليش لحتى ما تحصل على مرتبه هو تستحق المرتبه الاولى على محافظه المهره؟ فتواصلت بصراحه مع مكتب التربيه هون بعض المعنيين ورجحوا لي السبب انه على الاغلب يكون نتيجه انه كونها سوريه الجنسيه والوافدين الى اليمن لا يدرجوا ضمن الكشوفات الرسميه لاوائل الجمهوريه.
0: ايوه طيب دكتور انا بدي اسالك، بما انك انت حضرتك طبيب، بدي اسال رؤى.
1: تفضل.
0: رؤى انت هلا بهذا المجموع ما شاء الله، يعني اي فرع فينك تدخلي او يعني تختص فيه، انت شو حابه تتخصصي او شو حابه تدخلي باي
2: حابه
0: فرع؟
2: ادخل طب. طب
0: اي نرجع نعيد، شو حابة تدرسي بعد البكالوريوس؟
2: حابة أدخل طب.
0: حابة تدخلي طب، يعني بدك تصيري دكتورة مثل البابا.
2: أيوة على
0: ممتاز ممتاز. طيب دكتور شو خطتكم بالمستقبل؟ رح ترجعوا على سوريا؟ رح تضلوا باليمن؟ شو حابين تعملوا بالفترة الجاية؟
1: والله لا نشوف كيف. والله بصراحة لنشوف يعني هلا نحن مثل ما تقول خطتنا المستقبلية يعني متوقفة على موضوع دراسة البنات. أنا عندي دراسة البنات هي اللي بتقرر وين بدي أستقر بالأيام، فلنشوف المكان الأنسب لدراستنا هو اللي راح نتحرك باتجاهه،
0: طيب
1: سواء كان باليمن ولا سوريا أو بمكان ثاني حسب يعني دراسة رؤى وين راح تكون.
0: طيب دكتور أنا قبل ما أختم معك ومع رؤى بدي رسالة للسوريين اللي وقفوا أيضا إلى جانب رؤى وقضيتها وقالوا إنه الحق رجع لأصحابه بالنهاية، شو بتحب تقول لهم؟
1: والله أنا بدي أتشكر على هاي الوقفة الجبارة بصراحة، هذا بالدرجة الأولى، وبالدرجة كمان الثانية والأهم هي السوريين اللي وقفوا مع رؤى وحتى أشادوا بموقف الشعب اليمني اللي كان له الدور الكبير بإعادة رؤى لمكانها والمركز الأول. يعني كثير من السوريين اللي بشوفوا أنه تضامنوا مع رؤى بالعكس أشادوا تضامن الشعب اليمني ونخوة الشعب اليمني.
0: بدي أتشكرك كثير دكتور محمود شيخ محمد، وبدي أشكر كمان رؤى محمود شيخ محمد الطالبة المتفوقة والأولى على محافظة المهرة، وبدي أقول لك مرة ثانية مبروك يا رؤى، شكرا جزيلا لكما.
1: مئة السلام يا حسن.
0: في حلقة الجمعة الفائتة من ريبوست سلطنا الضوء على ما تحمله الصفحة 35 من الجواز السوري البيومتري، صورة لسوق الحميدية في دمشق يظهر عليها اسم مصورها وسيم أسمر من دون إزالة العلامة المائية أو التواصل مع المصور بشأن استخدامها وحقوقها كما قال. بعد الحلقة اتسع انتشار القصة وعاد كثير من السوريين إلى جوازات سفرهم ليتأكدوا بأنفسهم من وجود الصورة والاسم ضمن التصميم، لكن قناة عراقية تدعى العهد تناولت القصة برواية مضللة. إذا حمل مقدم برنامج فيها أو حمل الحكومة السورية الحالية مسؤولية الخطأ واعتبره فضيحة لسوريا الجديدة، لنتابع ما قال.
3: تستمر سوريا الجديدة بتصدير الفضائح والعجائب المثيرة للسخرية اللي جميعها تدل على أنها دولة ناشئة، والفضيحة الأخيرة اليوم تظهر بجواز السفر الجديد اللي أصدرته سوريا.
0: هذا إذن كما استمعنا، لم يعني يذكره التقرير أن هذه النسخة من الجواز ليست جديدة بل صدرت للمرة الأولى في 2023 في عهد النظام المخلوع آنذاك، كما أدرجتها قاعدة برادو التابعة لمجلس الاتحاد الأوروبي بوصفها النموذج الرسمي الأحدث للجواز السوري في 20 من آب 2020، كما نتابع هنا على الشاشة. أما الحكومة السورية الحالية لم تبدأ حتى الآن إصدار نسختها الجديدة المرتبطة بالهوية البصرية التي سبق أن أعلنت عنه آنذاك. زعمت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم أن تلفزيون سوريا نشر خبرين عاجلين. الأول مفاده أن وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة توفي إثر نوبة قلبية مفاجئة. أما الخبر المزعوم الثاني فيتحدث عن إعلان وفاة عبد الله جلان بنوبة قلبية في سجنه في تركيا، وقد استخدمت الصفحات المضللة استخدمت تصميما يشبه تصميم الخبر العاجل باللون الأحمر كما تشاهدون على الشاشة وهنا من خلفي، لكن الخبرين ملفقين بالكامل، إذ ينفي تلفزيون سوريا نشره مثل هكذا أخبار ويؤكد أن الخط المستخدم في نشر هذين الخبرين الملفقين مختلف تماما عن الخط الذي نعتمده هنا في تلفزيون سوريا في تصميم طبعا المنشورات التي تنشر على منصات وسائل التواصل الاجتماعي. كما تلاحظون هنا الصورة على يساري ملفقة بالكامل، بينما الصورة على اليمين هي الصورة الصحيحة والمعتمدة والتي نعتمدها في تلفزيون سوريا لطبعا المناشير والكتابة على الصفحات. طبعا التصميم المعتمد لدينا إذا نظرنا إلى التاء المربوطة مثلا هنا واختلافها عن هنا في كلمة وزارة الدفاع الإماراتية، التاء المربوطة تكتب بهذا الشكل بينما هناك مختلفة ولا تطابق الشكل الذي كتبت عليه في الأولى. طبعا الفاء في كلمة دفاع هنا مختلف تماما أيضا عن الفاء في كلمة الدفاع في المنشور الملفق والذي يقول إن تلفزيون سوريا هو من قام بنشره. كذلك الأمر بالنسبة للتصميم الآخر، الخط مختلف كليا مشاهدينا عن خطنا المعتمد. هذه القوالب المقلدة قد تبدو مقنعة عند تمريرها سريعا لكنها لا تجعل الخبر صحيحا، لذلك ندعو جمهورنا دائما إلى العودة إلى المنصات الرسمية لتلفزيون سوريا، إلى الموقع الإلكتروني كذلك للتأكد من الأخبار وإلى مراسلتنا عند الشك في أي ادعاء ينشر باسمنا. وحتى طبعا أؤكد أن اللون المعتمد هو يعني ليس حتى قريبا من اللون المعتمد في صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي. هل تذكرون قصة إلغاء حفل الفنان فايز الحلو في معرض دمشق الدولي والتي أثارت الجدل على مواقع التواصل؟ قصته التي تحدثنا عنها في حلقة سابقة من ريبوست بدأت بإعلانه عن حفل في المعرض بدعوة من وزارة الثقافة قبل أن يلغى إثر إعادة تداول أغنية قديمة له تمجد بشار الأسد. عندها خرج الحلو بالفيديو وعاتب وزارة الثقافة ووضح أن الأغنية تعود إلى فترة تسبق انطلاق الثورة السورية. الجديد بالقصة هنا أن وزارة الثقافة عادت وسمحت بإقامة الحفل، فقد أعلن الفنان فايز الحلو المعروف طبعا لدى الجمهور بصوت يذكر بكاظم الساهر عن موعد الأمسية عبر صفحته الرسمية، طبعا هذا هو، ووجه الشكر إلى وزير الثقافة محمد ياسين الصالح. دعونا نستمع.
4: تحياتي للجميع، بدي أتشكر وزارة الثقافة، بدي أتشكر سيادة الوزير محمد الصالح على أنصافي. تحياتي لكم اليوم ناطركم بمعرض دمشق الدولي، لا للحاقدين في بلدي، سوريا تشرق من جديد. تحياتي للجميع، اليوم رح نقضي أحلى حفلة بمعرض دمشق الدولي. أخوكم الفنان فايز الحلو، بدي أتشكر كل مين وقف معي ودعمني. تحياتي لكم.
0: وعلى المسرح الجماهيري في مدينة المعارض صعد فايز الحلو ليغني أمام حضور جماهيري كبير، وقدم مجموعة من الأغاني، نتابع بعضا من أجواء هذا الحفل.

0: إقامة حفل الفنان فايز الحلو بعد إلغائه سابقا لقى ردود فعل مرحبة وداعمة على مواقع التواصل، في حين طالبه آخرون بالعودة إلى الإنشاد الديني. فالحلو عرف عنه قبل انطلاق الثورة بتركه الغناء وتفرغه للإنشاد الديني قبل أن يعود إلى الغناء مجددا خلال وجوده في مصر خلال سنوات الثورة. طبعا نأخذ بعض التعليقات الآن على الموضوع. كتب راشد يقول: بدنا حفل طنطنة، أو رشيد بدنا حفل طنطنة بدوما بهذه المناسبة ورد الاعتبار لفنكم وأناشيدكم وشخصكم الكريم. طبعا لحامة دوما سيحضرون لك أحلى أكلة مشاوي جمل. ياسمين: أنا بدي أعتذر منك، ما كنت بعرف أنك من المعارضين للأسد، وأغنيتك كانت قبل اندلاع الثورة بثلاث سنوات لربما. أهلا وسهلا بك في سوريا. خديجة عم تقول: للأمانة تعودنا نسمعك بالإنشاد الديني، صوتك مميز، منحب نسمعك بالإنشاد الديني. كيف ستصدر البطاقة الشخصية الجديدة في سوريا؟ بهذا العنوان أشارت الإدارة العامة للشؤون المدنية في وزارة الداخلية مقطع فيديو يوضح الآلية التي يفترض أن تتبع عند بدء إصدار البطاقة الشخصية الجديدة. ويظهر المقطع نموذجا لكابينة مخصصة لاستخراج البطاقة تعتمد على إدخال البيانات والبصمة الإلكترونية بشكل إلكتروني. من المقرر أن تطرح هذه المنظومة قريبا لتعتمد في مراكز الأحوال المدنية عند انطلاق إصدار البطاقات الجديدة. دعونا نتابع مشاهدينا هذا الفيديو.
1: استخراج البطاقات الشخصية الجديدة اللي عم تتجهز بمراكز الأحوال المدنية بجميع المحافظات السورية. بالصندوق الزجاجي بنشوف كيف كانت تصدر الهوية سابقا، تبصيم بالحبر، إجراءات ورقية وتجهيزات تأخذ وقت وجهد كبير. أما اليوم فنحن قدام تجربة مختلفة كليا، كابينة بتقنيات عصرية وحديثة تجلس فيها الصورة بتلتقط فورياً والبصمة بتتاخذ إلكترونياً والبيانات تتسجل بسرعة وأمان دون الحاجة لصور ورقية أو حبر. والخطة أنها تكون متوفرة بكل المراكز اللي عم تتجهز على امتداد.
0: تفاعل كان كبير جداً من السوريين على المقطع المنشور بين من توقف عن طريقة التقاط الصورة وبين من قدم مقترحات لافتة تتضمنها أو لتتضمنها البطاقة الشخصية الجديدة المرتقبة. راغب علق على هذا الموضوع: حلو كتير بس دخيل الله بلا الصورة الفورية، يعني بيطلع منظرنا مثل صور المجرمين بالمخفر، لا تعرفوا قصدي، شوفوا صورة كملك تركيا. ألا عم تقول: كنت فرحانة حتى جملة صورة مباشرة، صدقا لنطلع مثل صور ريا وسكينة. خليل عم يقول: على هيك الصورة رح تطلع كأنك شايف وجهك على بريق الشاي. ضياء عم يقول: للأسف جربنا الصور المباشرة بهوية الإنقاذ وكانت النتائج مفزعة. محمد: في ملاحظة أنه ليس داعي لأن يذكر اسم الأم بسبب وجود رقم الهوية اللي هو مستحيل يتكرر مع أي هوية مواطن آخر. أنس: يا ريت الوثائق تكون بالعربي والإنجليزي، يعني مو صعبة إذا وفرتوا كل الوثائق بالإنجليزي والعربي معا مثل جواز السفر. ونتمنى في الهوية لا تنسوا إضافة الإنجليزي. حسن: إضافة زمرة الدم في الهوية الشخصية شغلة ضرورية، هي من الأشياء الثابتة عند كل إنسان، وجودها في الهوية قد يريح الإنسان من التحليل السريع عند وجود أي طارئ لحياته. في طبعا تكملة لهذا التعليق: نظمت وزارة الدفاع عرضاً في سماء معرض دمشق الدولي بواسطة طائرات الدرون التي شكلت خريطة سوريا وشعار الهوية البصرية.

كما تداولت حسابات مقطع فيديو يظهر ألعاب نارية زينت سماء معرض دمشق الدولي في مدينة المعارض.

0: حضرت شاعرة صغيرة شريفة حاج حسين ابنة إدلب إلى معرض دمشق الدولي حاملة كلماتها وأهداء خاصا للشعب السوري، وألقت شريفة قصيدة في أروقة المعرض في مقطع لاقى تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي لما حمله من مشاعر وطنية.
1: وهلا بالسنة الثانية التقينا مع شريفة، شريفة اليوم بمعرض دمشق الدولي، شو جاي تعمل اليوم؟
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله جميعا، يا أهلا وسهلا فيك عم مصطفى الغالي.
1: الله يكرمك.
2: اليوم جيت على معرض دمشق الدولي وتفاجأت بكمية الأناقة والجمال الله. والترتيب والاحترام، وزرت كل الأجنحة وما شاء الله كلاتهم محببين على القلوب جميع السوريين. وما أنه عادة دمشق قعدت لنا حرة أبي من دون النظام البائد، رح نقول
1: يا رب
2: سوريا حرة قد نصرت بسيوف الحق ومقتصرت، صدت أفواهن وانحسرت، عاشت سوريا الحرية بكفوف سمر وبمدفع وبعزم بالقلب يقبع، ولغير الله لم نركع، قلناها بالأمس قوية، قلناها بصوت الإعصار وبعزم

0: أحياء كنا أو موتى لا شيء فيسنين البتة. يا درعا كم كنت أبيا وانحازت أشبال النصر ليدلب وجموع تسري. قد عادت كسيول تجري دكت قطعان البعثية.
1: الله أكبر.
0: كف وكفوف بكفوف جمع مرصوص وصفوفي. فتجرأ ترديك حتوفي ذلا وهوانا مخزية. ساروت حمزة وهرموش يا مارعة وفرات بشوش بالأمس يهتف قاشوش. عاشت سوريا الحرية. حياكم الله جميعا والسلام عليكم.
1: عاشت سوريا وعاش البطن اللي حملك.
2: وصلنا إلى ختام ريبوست مشاهدينا. غدا حلقة جديدة. إلى اللقاء.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبر يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: إذاعة راديو سوريا، معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

0: مرحبا، سلم عليكي أمي وتقولكي حطي لي ب25 ليرة يورانيوم.
1: تريدينه مخصب ولا مو مخصب؟
0: لا، أمي تخصبه بالبيت.
1: يا ولي، خاف هذا

0: ما أقدر أبيع شي من دون هوية.
1: قلت شي أمي حطيها على الهوية البصرية.
2: يا مرحبا فيكم بحلقتنا الجديدة من أخد ورد. مثل العادة أسبوع سوري حافل بالأخبار المفرحة والمحبطة، أحياناً مو دائماً. كتار فرحانين مثلنا برفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بس في دول علمها أزرق وناس دمها أزرق إجاهن شلل استراتيجي وغثيان إقليمي، وسوريا شكلها رايحة باتجاه الديمقراطية بس من دون قوات، وطلع الحل بالحل. محاضر عم تتوسع وطوابق عم ترتفع، وكل ما زاد ارتفاع الطوابق انكشفت أكثر مشكلة الطبقية بسوريا. كثرة مشاريع الأبراج السكنية بس الخوف إنها تكون عاجية. وبلا طول سيرة خلونا نروح على العناوين. الرئيس السوري يصدر قراراً بتعيين مصطفى خليل عبدي مستشاراً لرئاسة الجمهورية. لحظة، وين راح مظلوم؟ مين هاد مصطفى؟
3: نفسه.
2: سوريا ترحب بشطبها من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة في درعا، وشكلها رح تملى الشاغر بقائمة الإرهاب. العدل السورية تطلق منصة الوساطة القضائية لحل النزاعات ودياً وحمودة متهاضماً. شو رأيكم نسمي المنصة زرعة بدقني؟ محكمة الجنايات بدمشق تحكم بالمؤبد على أحمد حسون، وسوريون بيهنوا ويقولوا شكوتك إلى الله. عودة الكهرباء إلى حي السكري بحلب بعد انقطاع دام 14 عام، وبهي المناسبة لازم يتغير اسمه من حي السكري لحي أهل الكهف. حكمة الهجري بحلة مدنية ويطالب بدولة إسرائيلية. عفوا، الخبر معكوس، بحلة إسرائيلية يطالب بدولة مدنية. ثم تنهد وقال: منروح لأول فقرة. بصراحة، إذا بدنا نحط موسيقى تصويرية لمجمل نشاط الدبلوماسية السورية، فأكيد رح تكون مقابلات ولقاءات وزيارات وزير خارجيتنا على أنغام الفلامينغو. هيك شي يعني، من جو جيبسي كينغ وأماميو، لأنه انحل وبرنا من عبارة سعلة بالسياسة، وانصدمنا كتير الحقيقة من توصيف
4: زمبرال،
2: لأنه هذا النشاط الدبلوماسي بهي الظروف الصعبة ما بده معرفة دبلوماسية، لا بده حدا يفهم بمصارعة السيران وأماميه الحقيقة.
5: أعلنت وزارتا الخزانة الأمريكية والخارجية الأمريكية رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب
6: عقب مرور 47 عاماً على إدراجها تحت هذا البند،
7: لتفتح الباب الواسع أمام عهد جديد من إعادة الإعمار والاندماج العالمي.
8: شعب سوريا العظيم، قد فعلتموها مجدداً.
2: أولي، أخيراً سوريا من ساحة تصدير الإرهاب والأزمات والكبتاغون لساحة لمصارعة الثيران، ومو أي ثيران هايجة. ويا من تراك عم تتفادى الثور اللي جاييك من برا، بيطلع لك ثور من جوا.
9: إسرائيل تقصف في مطار أبو الظهور، ثم يلتقي السوريون مع الإسرائيليين في عمان.
2: لا، هاي بدك تسمح لي فيها زميل معاذ، هاي بالتحديد سبقناك فيها، لازم هيك تكشكشنا وتدعيني أنا وفريق العمل على طاولتك كمحللين، ومو أي محللين واستراتيجيين كمان. شرف أستاذ، شوف هاي الحلقة الماضية يعني قبل الاجتماع. هلأ خلونا نتفق على شغل، إسرائيل بس تقصف معناها في اتفاق، هيك قصف بيجي بعد دغري اتفاق، تعمل هيك لتحسن شروطها بالتفاوض. الأيام دول بين الناس، اليوم نأخذ من على الطاولة، وغداً ما نقوله يوضع على الطاولة. حياكم الله. رأسة المسارع السيران الأولى راح تكون صعبة، ومعتور هايج وأزرق. أولي،
10: إسرائيل وضعت قواعد أو خطوط لما تريده من سوريا، وبالتالي هي تردده في كل الاجتماعات.
11: هم يريدون الحالة الحالية، حالة الفوضى، حالة الاختراقات المتتالية.
10: يعني نحن نعرف كل الشروط التي عرضت سابقاً، من أنه الجنوب منطقة منزوعة السلاح، من أنه يعني لابد من أن يكون هناك وضع خاص للسويداء.
2: لا يا شباب، هيك رح تنعجق الحلبة. صحيح كلنا ثقة بمهارة مصارعنا، بس حلوا شوي بشرف المبارزة. دور.
12: اليوم سوريا لديها علاقات في آن واحد مع الولايات المتحدة الأمريكية، وإن كان في هناك تفاوت، ومع موسكو، مع فرنسا، ومع تركيا، ومع معظم دول الخليج. يأتي هذا التواصل مع الإسرائيليين وبحضور الموساد بعد يومين من عودة الوزير أسعد الشيباني
9: لكن الاستاذ عبد الوهاب قال لك مساله الموساد، يعني الامر

0: قلل منه يعني.
1: لك لح يا أستاذ عبد الوهاب، هالجزء من رقصة الفلامينغو الدبلوماسية. بالله عليك يا أستاذ، لو كنت مصارع ثيران بتصارع تور مركب رادار ولا تور حامل قرون فوق راسه من قرون؟
0: ملك ملوك إسرائيل هو انتخابي،
2: هو الملك بيبي.
0: الملك بيبي نعم.
2: وسارة نسبة إلى زوجة سيدنا إبراهيم سارة، فلذلك حتى يقولون لها فليحفظك الرب يا سارة، يعني أنه أنت بتديرين بالك على الملك بيبي. الاستدعاءات التوراتية الكهنوتية في خطاب بنيامين نتنياهو كبيرة جدا، هو يتحدث عن إسرائيل الكبرى، يتحدث قال حقيقة بأنه صراحة بأنه لديه مهام روحانية وتاريخانية.
0: حسنا،
2: الرجل متخبط يجر مصالح طيب إسرائيل الأمنية لصالحه الشخصي.
1: تور وأزرع ومتخبط وبقرون انخلت. شفت يا أستاذ عبد الوهاب، لقاء الموساد حنكة في المصارعة، انحناء لينة في رقصة الأولي.
3: يعني أنا عندي تحفظ شديد على أن يشتمع وزير الخارجية السورية مع رئيس الموساد. لماذا رئيس الموساد؟ يعني أنا يعني أنت تتحدثين عن جهاز جاسوسية في إسرائيل، تتحدثين عن الجهاز المسؤول عن، يعني لماذا أقبل بتحويل سوريا إلى ملف أمني لدى إسرائيل؟ نحن لسنا ملف أمني، نحن دولة مستقلة ذات سيادة.
1: حقك حقك أستاذ شكك بحركة التمويه هي من المصارع، وصراحة كلامك فيه وجهة نظر، بس خليني أقول لك أنه الدولة ذات السيادة مهمة بزيادة، وهي المفاوضات مو على مستوى البلد، هي على مستوى المنطقة. وبتعرف أنت أول الرأس حنجلة، فما بالك إذا كان الرأس فلامينغو؟
4: إسرائيل منزعجة من هذه الحالة. إسرائيل هي دولة منعزلة وسوريا مفتوح لأبواب العالم. هذه المفارقات، الرئيس أحمد شرع والفريق الذي معه رفع عن قوائم الإرهاب، يستقبلون في كل دول العالم، ونتنياهو اليوم مطلوب للمحكمة الجناية الدولية بتهم ارتكاب جرائم الحرب والإرهاب.
1: ولسه ما قلت لك على ثقيلة، الجولان أرض سورية، وهذا مو كلامي، الله وكيلك.
5: وفي تصريح لافت قال المبعوث الأمريكي توم براك إن الإسرائيليين يحتلون الجولان بما يخالف قرارات الأمم المتحدة والنظام الدولي بأسره. جاءت قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن تصريح براك مليء بمغالطات تتناقض مع موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الجولان.
1: فيك تتخيل بقى عزيزي السوري كيف ممكن يهوج التور بالحلبة، وكم قرن رح ينسن، وإذا كانت هي الراية اللي بإيد المصارعة رح تنجح بالتمويه ولا لا.
6: ببيستر مالا على خرمون ورؤية صال، אתה יודע שאנחנו כאן כדי להגן על יישובנו ועל הגבול שלנו.
7: فنحن حتى بالعقيدة نحن مشتركين مع هذه الدولة، دولة إسرائيل، اللي نحن جزء دائما، نحن منركز على أمر تاريخي، نحن كموحدين كدروز جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل. الآن الأوان بأن يكون شيء جديد بالأيام المقبلة، نحن عم نستنى فعلاً، يعني نحن الدولة القائمة بهذه الملفات هم الدول الغربية، الأوروبيين، الأمريكيين، طبعاً من خلال دولة إسرائيل.
1: زعلت على براك هالمسكين، ما تحمل جولة مصارعة ثيران وحدة رغم رشاقته ورغم الدرع الترامبي اللي لابسه، بس عدد القرون والروس والثيران الهايجة كان كبير للأمانة. المسكين ما لحق يقول أولي.
8: الهجوم اللي حصل على السفير توم براك على وسائل التواصل الاجتماعي خلال 48 ساعة كان يعني هجوم شيطنة موقفه الذي أدلى به، وهو أدلى بحقيقة، لم يجامل أحدا
9: بحياتي ما حبيته. أنا قلت هذا توم براك منحاز للدواعش، فيك تراجع تغريداتي حتى
10: داعش داعش
9: يدعم الدواعش، بس هلأ عنده مصالح شخصية، وهذا رجل أعمال وهذا فاسد.
1: هلأ للمعلومة، فيك تقيس براعة المصارع من خلال درجة هيجان التور، وفيك تستدل على جمال الرقصة وغموض حركاته وتحركاته من خلال أنه كل واحد يشوفها على طريقته ويفسرها مثل ما هو بيتمنى، لدرجة يعني ممكن يفكر التور حاله أنه هو المصارع.
7: نحن عم نستنى النتائج بأن تكون على المستوى، نحن بنتمنى السلام على المستوى الإقليمي، ولكن بالدرجة الأولى عاد بهمنا منطقة بشان الاستقرار فيها، لأنها قد تكون يعني اللبنة الأولى أو القاعدة الرئيسية لبناء الاستقرار على مستوى المنطقة. عندما يستقر بشان وفعلا يأخذ حقوقه السيادية الكاملة وبحقه بتقرير مصيره.
1: هلا ما عم أحكي سياسة، أنا عم أحكي رياضة ورقص. مصارعة التيران بدها رجلين ثابتة وأرض صلبة، وكمان الفلامينغو بده رجلين قوية وقدرة على خلق إيقاع مو بس التماشي معه. لهلا عم نرقص منيح، وعم نموه مثل المصارعين. ما عم نختار التيران، التيران هي اللي عم تختارنا. ضل بس تجي اللحظة المناسبة ونقول عن جد أولي، واللي هي أكيد رح تكون ولي للتيران أولي. إذا عم تفكروا تشتروا بيت بسوريا 2026 فبنصحكم زوروا طبيب أعصاب قبل، لأنه البيت المهرهر بالشام مثلاً حقه
10: $2 مليون، $500,000، خير إن شاء الله أشوفيه
1: فعلاً يلي استحوا ماتوا. مشان هيك الحكومة ومن خلال شركات استثمارية فكرت بالمواطن وقالت لشو هالملايين؟ تعوا نعمل لكم مجمعات سكنية حديثة لقوا شرطك على الطراز الأوروبي.
10: نسبة البناء رح تكون 30%، 70% وين راحت؟ هي مساحات مائية، مساحات خضراء، حدائق،
11: ملاعب ترفيهية، أكاديميات رياضية، ملاعب تنس، ملاعب بدل حيكون فيه مسطح مائي بنوافير راقصة.
12: في هذه المدن السكنية سيكون الغاز الطبيعي واصل لجميع المنازل، سنتخلص إن شاء الله من الأساليب الأخرى المتعبة للمواطن السوري التي هي جرر غاز وما إلى ذلك.
13: إحنا الآن نطلع من معتقد إنه أنا والله أفتح شباكي وإن أنا على استراد أو على إشارة مرور، لا، أنا الآن بدي أفتح شباكي أرى حدائق، أرى صوت عصافير، أسمع صوت عصافير.
14: فيها أيضاً أكاديمية للرماية إضافة إلى فيها مشاتل زراعية للخضار الطازجة، هذه حتكون لتعليم أبنائنا وليست ربحية.
1: يا سلام، ملاعب تنس ونوافير راقصة وأكاديمية رماية. أكاديمية رماية بمجمع سكني؟ يعني الجار لما يجي يستعير كاسة رز أو سكر وما يرجع من أوس عليه من البرندا؟ لا، ولسه ما شفتوا شيء؟
10: 70% مساحات خضراء،
1: مساحات خضراء وعصافير. العمى لحظة شوي، عصافير ونادي رماية؟ بس يا خوفي المواطن الطفران يستدرجه للعصفور ويصيده ويشوي مع كم بصلة وكم بندوراية من المشتل التعليمي، أو حتى يشوحوا هيك على الغاز اللي جاي من الأنبوب مباشرة. باي باي جرة الغاز. وأخيراً خلصنا من طوابيرك وبطاقتك الغبية. طبعاً المواطن هلأ عم يمسح دموع الفرح وقرر يروح يشتري شقة بهالجنة الأوروبية. حكم عم يقول السعر مدروس ومناسب لكل الطبقات. يعني هلأ مو لكل الطبقات، خلينا نقول للطبقة الوسطى.
15: سعر المتر $650 ل $1,250، هاي تتعلق بالشريحة الوسطى. هذا المشروع بأبيات هيلز هو عبارة عن الشريحة المتوسطة اللي هي قادرة على دفع هذه المبالغ، بدليل إنه المبيعات كانت كبيرة جداً وسريعة.
16: لا أكيد مو للشريحة أو الطبقة المتوسطة، هذا للطبقة الجيدة فما فوق.
17: نعم،
16: اليوم الطبقة المتوسطة عم تتآكل وتقل، فإذا كان بدك تعتبري إنه هالمشاريع بتحل أزمة السكن للناس اللي عندهم دخل محدود ومعاناة اقتصادية، فقولاً واحداً لا بقلك، ومو هذا الطريق الموصل لحل أزمة السكن لشريحة الناس محدودي الدخل.
1: $1,000 للمتر وموجهة للشريحة الوسطى؟ أنا بس بدي أفهم الخبير وين شايف هاي الطبقة الوسطى بسوريا؟ هاي الطبقة نفسها يلي حالياً عم تفاضل بين تشتري دواء الالتهاب ولوئية اللحمة؟
16: الطبقة المتوسطة عم تتآكل وتقل.
1: واضح يا جماعة أنه بالبلد صار في طبقة وسطى جديدة معها تشتري بيت $150,000، وطبقة وسطى قديمة مو قادرة تعيش أو بالزور عايشة، وهدول صار فينا نسميهم بمحدودي الدخل. بس مع هيك عزيزي المواطن محدود الدخل لا تخاف، المستثمرين قلبهم لله وما نسيوك أنت تحديداً.
18: هلا في عندنا خطة إن شاء الله بعد 4 أشهر رح في عندنا مستهدفين الشريحة المتوسطة وما دون، عندنا مشروع منطقه للطبقة المتوسطة
14: لذوي الدخل المحدود، حيكون في عبارة عن 100 وحدة سكنية بالاتفاق مع السيد المحافظ ورئيس مجلس مدينة، سيتم تخصيص أرض ليلون وحتكون بأسعار جدا ميسرة.
1: 100 شقة للدخل المحدود، يعطيكم ألف عافية على هالكرم الحاتمي. 100 شقة لمدري كم مليون مواطن طفران من محدودي الدخل، يعني رح نعمل سحب يا نصيب وطني، ويلي بيطلع له الكوبون بياخد شقة ومشتل خضار تعليمي مجاناً، والمشتري يلي ما بيطلع له يطول له باله شوي. في مشروع بعد 4 أو 5 أشهر مستهدف الشريحة المتوسطة، عفواً المنتوفة الدخل وما دون، انتظرونا. وهون بقى بيجي الذكاء الاستثماري الخارق. المستثمرين اكتشفوا أنه كمواطن محدود مستحيل تكون زبون أو تقدر تشتري بهالمشاريع، فقرروا يعطوك الرفاهية بطريقة تانية تماماً. يعني بدل ما تقعد تتفرج على النافورة الراقصة، أنت بتعمرها بإيدك وتخليها ترقص لغيرك.
17: أنا بالنسبة إلى العنوان العريض هو خلق فرص العمل.
19: هذا المشروع اللي خلق حوالي 1000 فرصة عمل.
20: نتوقع فرص العمل المباشرة ما بين 8000 ل 10000 فرصة عمل مباشرة، غير فرص العمل غير مباشرة.
21: بياع الفول مستفيد، وبياع العرانيس مستفيد، وشوفير التاكسي مستفيد، شوفير السيرفيس مستفيد من هذا المشروع، مستفيد. الفلافل اللي عم يشتغل يا أخي ولقى شغل وارتزق بالشهر بمبلغ لذي، هو إجا المساء أخذ أولاده الدرج وياهن جيبته ملياني فوتهم طعماهن صندوشات فلافل مع عيران مع كولا الذي هو حمل حاله تماشي. هذا شيء اسمه استمرارية.
1: أيوة لاحظوا الكل مستفيد لأنه فرصة عمل كبيرة.
20: 10,000 فرصة عمل،
1: آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة مقابل
20: 100 وحدة سكنية.
1: عزيزي المواطن محدود الدخل، الأرقام ما بتكذب، مشان هيك اسمعني منيح أيها العامل العظيم، بكرة تشتغل ترجع المساء لبيتك يلي بأسفل هيلز، جيبتك عمرانة تأخذ هالولاد تعطيهم المكافأة الكبرى، صندويشة فلافل مع كولا وعيران. يا سلام، بس لحظة أوعك يا مواطن تفكر إنك طالما صرت عامل بهالمشروع فتبلش هيك تتراخى وتأخذ راحتك بالنوم، وإلا
21: هاي فرص عمل. انت لا تسود وجهنا. ايه انت المواطن، انت ما لك فقير يا اخي، لا تسود وجهنا. هذا شلون يا اخي؟ هاي الفرص العمل بدها تكون لناس كفو، ما ناس بتفيق الساعه 11 الظهر، لناس كمان كفو بالمهنه. يا خوفنا يبلشوا الجماعه يملوا ويجيبوا ناس من برا. ايه يجيبوا ناس من برا وانت ما بتفيق الساعه 11 الظهر.
1: سمعت يا مواطن، انت مو فقير ومحدود الدخل، افهم عيتك يعني، لا تسود وشنا في الساعة 11. الله يرضى عليك، لا تخلي شيطانك غالبك، ومن الستة الصبح شيل ردم وبلوك واشتغل بعرق جبينك، وإلا منجيب ناس من برا يشتغلوا بدالك وانت نايم للـ 11 الظهر. خليك هيك مثل هالناشط النشيط، ترك كل شي من إيدك ورجع على البلد. ولك يا أخي، يا خوفي هالناشط النشيط يطلع برا البلد وهيك منكون ضيعنا البوليفارد والنصيحة وفقنا بكير على الفاضي. منتمنى للمستثمرين دوام الأرباح وللمواطنين الطفرانين دوام النشاط والاستيقاظ الباكر قبل ما تناموا عن أجرة الغاز بحب وتصبحوا على صندويشة فلافل مع عيران وكولا وشاي. أعلامية وسياسية وقارئة طالع ومبصرة فنجان وعالمة فلك، خمسة بعيون الحازين. مع هيك ما كانت عارفانة أبداً أنه المختبر العلمي ببرنامج أخذ ورد رح يستدعيها لإجراء مقابلة مفبركة ممنوع فيها الكذب بقوة المونتاج. يا أهلا وسهلا فيكي ومرحبا يا ماجي فرح، كيف لقيتي حالك بالاستديو هون؟
22: فجأة.
1: فاجأناكي مو؟ يا رب ما تكوني مزعوجة بس من هالمفاجأة.
22: هلأ بنحكي إذا مزعجة أو لا.
1: أحكي من هلأ شوفي ورانا، بدنا نتأكد بعدين إذا تقنيتنا شغالة ولا لا. كيف حاسة حالك هلأ ونحن جايبينك على هاي المقابلة؟
22: قبل ما أجي لعندك لهون قريت شو رح يكون هالأيام اللي قلنا فيه بنعمل المقابلة، كانوا يوم منيح لألي، مشان هيك أنا مرتاحة، جيت مرتاحة، عرفت لأن بعرف إنه هذا يوم جيد منه يوم سيء.
1: أوف غريب، أنت أول وحدة بتقدر تكذب معنا بهالمختبر. لا بتكذب وبتتملق كمان. ماجي، إمتى آخر مرة فكرتي بشكل منطقي ومستقيم بدون هالحركات هاي؟
22: كنت بالمدرسة.
1: آها، والله مهمتنا صعبة رح تكون اليوم لكن. ماجي هون ممنوع تكذبي، هون بدك تقولي كل شي بصراحة، مفهوم؟ شو جايين نعمل اليوم؟
22: منحكي بدنا نحكي القصص مثل ما هني، ما بدنا نتخبى.
1: كان يستشيرك شي بشار الأسد؟
22: طبعاً طبعاً.
1: وشو آخر نصيحة وجهتي له إياها قبل السقوط؟
22: ما تقدم على شيء سيريس، شيء جدي.
1: هيك نصحتي قبل سقوطه؟
22: أكيد.
1: وبأي عين شايفة اليوم سقوط النظام؟
22: بعين الاعتبار.
1: أقل شيء بعين الاعتبار. وشو كانت أول ردة فعل بشار بعد سقوط نظامه؟
22: كان بده يقتلني وما بعرف شو كذا وإلى آخره.
1: طيب ماجي، أنا سمعت إنه بشار كان عم يحاول يهرب بدون مرته وطلب منك تساعديه، صحيح؟
22: طبعاً.
1: شو طلب منك؟ شو قال لك؟
22: قال لي لا لمرتي بدي أظهر لحالي بكرة، بركي بتقلي عم تسمعك كل يوم. قلت له حلو،
1: بس ليش لا يطلب منك تقلي لا أنتي؟ ليش ما يقلها هو؟
22: أصلاً إني ما بيحكوا كتير، أصلاً إني بيراقبوا بعضهم ما بيحكوا.
1: العمى لهالدرجة علاقتهم سيئة؟
22: نار مع نار
1: يعني، هن الاثنيناتهم ما بينطاقوا. طيب بعد ما سقط النظام شو قلتي له لبشار حتى تواسي؟
22: أكيد راجع.
1: طيب وانتي شو عم تسألي الفلك عن بشار؟
22: رح يرجع عمدين.
1: ما فيكن ولا واحد صغ. طيب والفلك شو عم يرد عليكي بخصوص رجعة بشار؟
22: هيدا تخيلات، هيدا مش حقيقة يا وهم.
1: طيب وشو بتقولي للفلور يلي ناطرة النظام يرجع؟
22: إذا حدا قال لك هيك يعني حدا عم بيدغدغ لك مشاعرك.
1: حدا بيدغدغ مشاعر حدا ببشار؟ والله أنت يا ماجي حتى مع مونتاج غريبة. طيب شو نصيحتك لزملائك يلي بعدهم عم يدغدغوا مشاعر الفلول بعودة بشار؟
22: هي ما تعملوها لأنه مش منيحة لألكم.
1: بس ماجي أنت نفسك بعدك عم تحرضي، لأيمت رح تضلوا علقانين بمرحلة الإنكار هي؟
22: في بعد مراحل، إنما هاي المراحل اللي حنصير بآخرها.
1: بس شو مصلحتك بعد ما سقط النظام تضلي عم تحرضي على السوريين بهي الطريقة هي؟
22: عم بستغل شيء قدام شيء.
1: أوف، هي يمكن أكتر لحظة صدق بتطلع معك ماجي. لاحظي
22: أنا عم بستغل شيء لشيء.
1: لا خلص صدقناكي من أول مرة، ما في داعي تعيدي. شو أكتر شيء تتظاهري قدام الناس إنه صعب عليكي؟
22: أصعب شيء علي إني غش.
1: بس أنتي بالحقيقة
22: بدي أقلك إياها إذا بديك أول مرة بقولها.
1: إيه قولي.
22: عم بغش حالي وعم بغش الناس.
1: آه يا غشاشة. طيب خلينا نقول يعني لا سمح الله وبعيد الشر عن قلبك ومن هون، شو أخطر مرض بتخافي إنه يكون عندك؟
22: بركي أنا كنت إذا بدك ضمير.
1: بتخافي يكون عندك ضمير؟ يعني إذا رحتي عند طبيب بتخافي يقلك عندك ضمير. بشو بتخافي تنصابي كمان؟
22: بالمصداقية.
1: بعيد الشر عن قلبك، أنت حالة طبية نادرة. طيب ماجي يعني أنت قلتي لي آخر مرة فكرتي بشكل منطقي كنتي بالمدرسة، شو كانت النتيجة؟ عادي أو صار فيها مضاعفات؟
22: صار عندي مضاعفات كنت لحمود.
1: يا لطيف، التفكير شو صعب على اللي مثلك. بحياتك ما استخدمتي العقل؟
22: أبداً ما استعملته.
1: شو فخورة. طيب ومين كنتي مفكرة تخدعي بهالخرافات؟
22: العالم كله.
1: رزق الهبل على المجانين. ماجي أكيد أنت سمعتي الاعترافات الصادمة لوئام وهاب معنا المقابلة الماضية، وأنه بشار كان يضربه، صح؟
22: طبعاً.
1: بس أنا بعرف أنه أنت كنتي بتعرفي من زمان بهالقصة وطلبتي شيء خاص من بشار لتقبلي تشوفيه، صحيح؟
22: شو عرفك؟ جارانتي مثل واحد بيقول أنا بدي ضمانات لقلي بخليها على جنب.
1: ليش بدك ضمانات؟
22: حتى إذا ضربت أضرب.
1: هاي مستحيلة. أنتي عن جد كان بدك تضربي لبشار إذا ضربك؟
22: ما فيك بتوازن التوازن الرعب بسموه إذا بديك. ببعد حدا يسترجي يعني.
1: لا أكيد أنتي وبشار الأسد مرعبين على بعض. بشو كنتي بدك تضربي يا ماجي؟
22: بالمدفع.
1: مرعبة يا ماجي، من وين جايبة هالقدرة على الإرعاب كلها؟
22: عندي هيدي طبيعة يعني.
1: بس أنا عرفت إنه لما سقط النظام بشار قام يجيب العصاية وأنتي بعدتي عنه خايفة.
22: بعدت شوي، هلأ ما بعدت كتير.
1: أنتي ما ممكن تتخلي عن الكذب ولا حتى بالمونتاج مو؟
22: يعني إذا بتقولي تخلي عنه وتتعملي شي تاني بدي خلوه.
1: لا. هاي ليكنا إحنا معك عم نساعدك. طيب ماجي لما سقط النظام كتير ناس من زملائك الشبيحة عملوا تحتهم، أنتي شو الوضع؟
22: ما عملته.
1: معقول؟ كيف قدرتي؟
22: ما كان مطلوب هالشي.
1: أوف، يعني لو كان مطلوب كنت عملتيها؟
22: طبعاً.
1: طيب ماجي شو بتقولي لبشار الأسد اليوم عن حظه وبدون كذب؟
22: ما خلصت المشاكل.
1: وشو جاي كمان؟
22: في كمان موت.
1: وأوهامه لبشار شو رح يصير فيها؟
22: رح يتكاتر ويتكاتر ويتكاتر.
1: وشو كمان؟ رعبية رعبية مرعبة.
22: لازم يبلش يبين يعني
1: شو رح يصير فيه؟ انطقيها.
22: الواحد عرفتي عاملين له اندوكترينو إذا بدي اندوك يعني مأيد شو بسموها؟
1: لك شو بسموها؟ أنت شو عم تحكي؟
22: ما بعرف.
1: هاي شكلها علقت شباب، ما فيها ما تكذب لهالدرجة كمان. خلينا نختم يلا على السريع.
22: بس هلا قبل بوقت.
1: طيب يلا بسألك آخر سؤال من اليوم ورايح بعد هالمقابلة، كيف تتوقعي الناس تصير تسمعك كل ما تشوفك على الشاشة؟ وهيك بتكون خلصت مقابلتنا العابرة للأكوان مع ماجي خرف، قصدي فرح، ضيعتيني. منشوفكن الأسبوع الجاي مع كذاب جديد. تصبحوا على ألف خير. وصلنا معكم لفقرتنا الأخيرة بحلقة اليوم، التوب 3 وحارات السوشيال ميديا السورية، وخلونا نشوف مين إجا بالمرتبة الثالثة. المرتبة الثالثة بتروح للمزاج الرايق للروح الحلبية الحلوة اللي بيحملها العم. طبعاً بما أنه سوريا بتشهد صيف حامي وسياح فايتين ومحتلين متسللين، فالعام جاب من الآخر وعطاها وضعية طناش وروج ببلاش للسياحة السورية من دون حملات وفت عملة، ونشر الإيجابية من دون برامج وتمويل. هذا بس تنزل من التاكسي ممكن يقلك حسابك وائل مو واصل.

0: المرتبة الثانية كمان من حلب. أهالي حي السكري عم يحتفلوا بعودة التيار الكهربائي للحي بعد غياب قريب ال 15 سنة. عمود الكهرباء بين الناس مثل العروس بليلة عرسة. هلأ صحيح المكان بحلب بس الجو شامي، وكأنه لسان حال الناس عم يقول رجع الغالي يا مو رجع. السوريين صار بدهم إرشادات من وزارة الصحة لترشيد استعمال الأفراح وصرف حبوب تصبيط فرط النشاط للاحتفال. أما المرتبة الأولى وبلا منازع فبتروح لاعتصام مجموعة من المعلمين المتعاقدين المنهى تكليفهم. هلأ بعيداً عن فوضى التسميات بين أهالي قتلى أو شهداء، لكن هذا الفيديو حصل على المركز الأول لقدرته السحرية على العودة بالزمن وبلا آلة زمن، وقفة وحدة بترجعك أنت وسوريا 60 سنة لورا. هلأ الخوف إذا نجح اعتصامهم ورجعوا للتعليم، هدول شو بدهم يعلموا الأولاد؟ وعلى قولة المثل اللي هلأ أنا اخترعته، قال بتعرفه؟ قال إيه؟ قال تظاهرت معه؟ قال له لا، إلا كان ما بتعرفه.
1: عاشت سوريا الشرع!
2: عاشت سوريا الشرع!
1: عاشت سوريا الشرع!
2: عاشت سوريا الشرع!
1: لا إله إلا الله!
2: لا إله إلا الله!
1: محمد رسول الله!
3: أنا بستفزني مثل ما بستفزك زوي الشهداء بستفزني زوي قتلى. كل إنسان كان عم يحارب بوجهة نظر الصحيحة
4: قبل كانوا يفضلوهن علينا لأنه زو قتلى على أساس
3: هو بس عقود أكلب وحمار. كلنا عقود، كافة العقود بدنا تتجدد. ما في شيء اسمه طرطوس، ما في شيء اسمه ادلب، كلنا سوريين. شوفوا نتائج مسابقاتنا، شوفوا علاماتنا، شوفوا تعبنا. لا تجوا تحطوا لنا اسماء ما لها قرار وما لها داعي. كلنا عقود، كلنا بدنا نطالب بتجديدنا.
5: عقد شو؟
3: كلنا نتسبك.
0: وصلنا لنهايه الحلقه اليوم. شفنا فيها انه السياسه فن الممكن مو فن اللي اذا ممكن، وشفت بعينك ايها السوري انه بلد بلا طبقه وسطى رح تصير ناطحه سحاب وابو ما في شيء بالنص، والدور عليك ان تملا الفراغ الاتي باللبنه المناسبه. ولبيست المخطط خبرونا انه الايام بين الناس دول والماجي معك تعا معه. بنشوفكم الحلقه الجايه، تصبحوا على خير.

السلام عليكم، نشرة إخبارية مفصلة نبدأ بالعناوين. مقتل وإصابة 8 أشخاص بانفجار لغم أرضي في بادية الميادين شرقية دير الزور. دعوات إلى مقاطعة شراء الفروج عقب ارتفاع أسعاره، ووزير الزراعة يعلن السماح باستيراد الفروج الحي لتلبية حاجة السوق. الصندوق السيادي يوقع مع مجموعة أراد الإماراتية اتفاقية بقيمة 7 مليارات دولار، والهدف تنفيذ مشروع عقاري في دمشق الجديدة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد بضرب إيران بشدة، ويقول إن العقوبات الأمريكية الحالية على طهران بدأت تؤثر بقوة.

أفاد مراسل تلفزيون سوريا بسقوط قتلى وجرحى إثر انفجار لغم أرضي في بادية مدينة الميادين شرقية دير الزور. وأوضح المراسل أن عدد الضحايا بلغ 8 بين قتيل وجريح، في حين يتواصل خطر الألغام ومخلفات الحرب التي تهدد سلامة الأهالي في المناطق الشرقية من البلاد، إضافة إلى استمرار جهود الدفاع المدني بإزالتها. في سياق آخر، أحبطت مديرية الأمن الداخلي في الرقة محاولة اختطاف مواطن والاستيلاء على مركبته بعد عملية أمنية أسفرت عن تحريره وإلقاء القبض على المتورطين. وجاءت العملية عقب تلقي بلاغ يفيد بتعرض المواطن للاعتداء ومحاولة اقتياده إلى جهة مجهولة، لتتحرك دوريات الأمن الداخلي فورا وتتمكن من تأمين سلامته وإحباط الجريمة. وأحيل الموقوفان إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.

0: بالعودة إلى الملف الأول، معنا مراسلنا من دير الزور عهد صليبي. عهد، إذا نرصد معك تفاصيل هذه الحادثة المؤسفة في الميادين شرقية دير الزور.
1: مساء الخير لك يا آلاء والسادة المشاهدين. نعم، وقع انفجار لعدد من الألغام في منطقة فيضة ابن موينع جنوبي مدينة الميادين بحوالي 25 كيلومتر. هذا
0: يبدو بأننا فقدنا صوت مراسلنا عهد صليبي من دير الزور، ربما نعود له لاحقا في استكمال النشرة. أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين استجابتها ل 194 بلاغا عن مقابر جماعية محتملة في مناطق مختلفة من سوريا، مؤكدة مواصلة توثيق المواقع وحمايتها والتحقق منها. وأوضح المستشار القانوني في الهيئة الوطنية أنور مجني أن فتح المقابر لم يبدأ بعد لاحتياجه إلى كوادر متخصصة ومخابر لتحليل الحمض النووي ومستودعات لحفظ الرفات، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل على كشف مصير المفقودين والوصول إلى رفات المتوفين وتسليمها إلى ذويهم. كشف تقرير صادر عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن 96% من أسر المفقودين في سوريا لا تتلقى دعما من أي مؤسسة، في حين لا تتجاوز نسبة الأسر التي تعرف دور الهيئة الوطنية للمفقودين 17%. وأوضح التقرير أن عائلات المفقودين تواجه إلى جانب الغياب الجسدي لأحبائها تحديات قانونية وإدارية ونفسية واجتماعية واقتصادية تتطلب استجابة عاجلة وشاملة. وشددت اللجنة على أن الكشف عن مصير المفقودين وأماكن وجودهم يمثل واجبا إنسانيا والتزاما قانونيا بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. أعلن الجيش اللبناني توقيف 12 سوريا بينهم 3 نساء إثر دهم مجمع سكني في منطقة البوار بكسروان. قال الجيش اللبناني في بيان له إن التحقيقات أظهرت تشكيل الموقوفين عصابتين لتهريب الأشخاص، مشيرا إلى أن العملية جاءت بعد التحقيق في حادثة خطف ببلدة عمشيد تبين أنها ناجمة عن خلافات مالية بين مهربين. انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي دعوات إلى مقاطعة شراء الفروج وسط تباين في الآراء بين مؤيد للمقاطعة ورافض لها. وتأتي هذه الدعوات على خلفية ارتفاع أسعار المادة، إذ ارتفع سعر طن الفروج الواحد إلى نحو 3000 دولار في عدة محافظات، الأمر الذي انعكس على أسعار المادة في الأسواق المحلية. ويشتكي أصحاب محل بيع الفروج من صعوبة تأمين الكميات المطلوبة وارتفاع تكاليف الشراء في وقت باتت فيه شريحة من السكان عاجزة عن شراء المادة بشكل منتظم. يأتي هذا الارتفاع مع استمرار وقف استيراد الفروج وسط مخاوف من استمرار ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة. هذا واستطلع تلفزيون سوريا آراء شريحة من السكان في مدينة إدلب حول ارتفاع أسعار الفروج وقدرتهم المادية على شراء المادة.
2: والله احنا ما بعمل ندوق الفروج وبطلنا المصلحة، وايش بدنا نسوي؟ يعني ما بيطلع بايدنا شيء، احنا بنطلب انه ما بقى يصدروا لبرا ونشبع احنا هون وبعدين لا يصدروا لوين ما بدهم.
3: لازم يرخصوا العلف، يرخصوا العلف، يتوفر العلف كميات اكبر، بتصير المداجن بتربي، عرفتي؟ اي بس صار المداجن تربي بتوفر الفروج.
4: من حيربه في بديل، في السمك، في الطون معلبات، في يعني الانسان يعني اذا ما معنا نروح نشتغل شغلات ما كويسه ما بصير، ما نعيش على قدنا.
5: نحن شيء نزل علينا مثل الصاعقه، يعني اول كنا يعني ناخذ اجزاء بسيطه، بس هلا ايش يعني ايش السبب ما كنا نعرف، عم نتفاجئ انه كله عم يرتفع البغلة، ايش السبب ما عم نعرف.
6: عدت موجة الحر شفتها اذا لاحظته من شهرين او من شهر كذا، ايه فانا اللي شفته ولامسته ان عند اكثر التجار كثير يعني نفق كثير ماتوا كثير مثل ما يقولون، اعداد كبيره هائله. فسبحان الله لما يطلع الموسم يجيد هاي الفتره المحدده شهرين او شهر ونص شهرين، فاجبار بده يكون مرتفع اسعار الفروج.
7: والله بالنوادر حربناه كمان، مثل ما حربنا اللحمين ما عم شم ريحته.
8: يعني في ارتفاع باسعار اللحوم بشكل عام؟
7: كل شيء مرتفع، اللحم 850 ورا انا، نحن باللحم ما لنا علاقه قوي. كنا بسنه ندوق على بال 14 ما عم ندوق مره.
0: من جهته أعلن وزير الزراعة باسل السويدان السماح باستيراد الفروج الحي لتلبية احتياجات السوق المحلية عقب موجة انتقادات بسبب ارتفاع الأسعار. وقال السويدان في تصريح لوسائل إعلام حكومية إن تصدير الفروج يهدف إلى حماية المربين وضمان استمرار الإنتاج، مؤكدا إمكانية وقف التصدير في حال تسبب بارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية. يشهد السوق المحلي في محافظة درعا ارتفاعا كبيرا في أسعار اللحوم، الأمر الذي أثقل كاهل المواطن وجعله عاجزا عن شراء لحم الغنم أو حتى الدجاج. ويطالب المواطنون الحكومة باتخاذ إجراءات تحد من ارتفاع أسعار اللحوم.
9: الدجاج والبقر والغنم كل اللحم غالي جدا جدا جدا، وده مراقبة وده تموين وده ناس تراقبوا يحطوا له أسعار محددة. أنا أعرف ناكل والله ما بدنا ناكل، والله ما بدنا نشتري وقيت لحمة.
10: اشتريت لحمة يعني عشان نحط على الخضرة على الطبخة، يعني في غلل هالأيام شوي يعني ما بيلبي احتياجات المواطن، يعني صعب مش كل العالم تقدر تشتري. يعني الحمد لله بشتري الواحد قد حاله، في غلط كيلو 260 حرام.
11: سعر كيلو اللحمة عم يرتفع أول بأول، لحتى ما وصل كيلو الخروف 250 ألف ليرة سوري. فقلنا هذا حلم الفقير، يعني مصير نأكله بعيد الأضحى أو مصير يعني للمفاجآت. فصرنا نستبدله بالدجاج بالفروج، فهنا كمان الفروج بلش يتصاعد أول بأول، لحتى لدرجة أنه وصل لل 45 و 50 ألف ليرة سوري الجمعة الماضية.
12: والله يا اخوي لا احنا قاعدين ناكل لحم ولا دجاج ولا قاعدين عيش عيشه كريمه، لانه انت شايف هاي البسطه. والله لهسه ما استفتح، ما بعت بليره، وايام ارجع بيتي ما استفتح.
13: بالنسبه للاسعار اليوم اللحم تتراوح بين ال 165 واللحم الخروف 260، يعني اسعار اول مره هيك بتصير يعني بترتفع الارتفاعات. وصار في عنا يعني التماس أنه الزبون صار حركة خفت بشكل عام.
14: ارتفع الفروج مضبوط، بس عم بيربح المربي، المربي بيكون عنده الأسعار العلف غالية وبالتالي هو بهالحالة هاي بيربح. أما البضاعة بصراحة اللي يعني اللي بضرر المواطن واللي هو النسبة الأكبر من الشريحة بالمجتمع. طيب إحنا بدنا نلاقي حل، ما بعرف الحل. يعني من عندي بقول إنه لازم يكون العلف مدعوم من الدولة بحيث إنه المربي يربح وينزل سعر الفروج بحيث الناس تاكل.
15: احنا بنتمنى من الدولة انه يعني تدعم الانتاج الزراعي، الانتاج الحيواني هالشيء، وتدعم المواطن وتشدد الرقابة على هالشيء هذا يعني هالشيء. واذا في مجال يعني للاستيراد مش غلط، اما التصدير هالشيء يعني مشكلة، نكتفي ذاتيا بعدين بنصدر.
0: وقع الصندوق السيادي مع مجموعة أراد الإماراتية اتفاقية لتنفيذ مشروع تطوير عقاري في منطقة دمشق الجديدة بقيمة 7 مليارات دولار. وبحسب وكالة سانا يعد المشروع الأول لمجموعة أراد في سوريا، وسيضم مجمعات سكنية وقطاعات للضيافة والترفيه والتعليم والرعاية الصحية على مساحة 4 ملايين متر مربع. من جهته قال رئيس مجلس إدارة الصندوق مازن الصالحاني إن الاتفاقية تتضمن جانبا إنسانيا لبناء مدن سكنية موازية ومستدامة تقدمها المجموعة لقاطني المخيمات وأصحاب البيوت المهدمة في مبادرة هي الأولى من نوعها في سوريا. في سياق آخر، أوضح المدير العام للأحوال المدنية عبدالله عبدالله في تصريح لتلفزيون سوريا، أوضح أن إصدار البطاقة الشخصية الجديدة مرهون بتأهيل قاعدة البيانات وتجهيز نحو 130 مبنى مخصصا، وأكد أن مسألة إطلاق البطاقة الشخصية بشكلها المتطور هي مسألة وقت فقط.
16: البطاقة الشخصية ما راح نقدر نربطها في موعد، لأنه نحن في عنا مثل ما قلت في عنا أنا تأهيل قاعدة البيانات اللي متهالكة أصلا، فأنا ما بقدر صدر بطاقة شخصية بدون ما أهل قاعدة البيانات. إضافة لعندي في عندي تجهيز 130 مبنى على مستوى سوريا، يعني عمليا ما بيتجهزوا بأيام. في عندي تجهيز المعدات والفرش بالنسبة لهالمباني، ونحن مثل ما قلنا ما بقى ضلينا بالماضي، نحن انتقلنا للأمام. نحن في عنا البصمة الإلكترونية وعنا أيضا صورة الإلكترونية اللي متعلقة في بيانات شخص ذات نفسه لحتى تطلع عنا البطاقة الشخصية بصورة متطورة. عندي أيضا اختيار البطاقة الشخصية، يعني مسألة البطاقة الشخصية نحن ما رح نرجع للوراء مثل ما كنا. نحن اخترنا البطاقة الشخصية حول بمعايير دولية بحيث أنه يعني توافق تضحيات شعبنا اللي قدم الطريق الثالث من أجل أنه ينتقل إلى الأمان.
0: وقال العبد الله لتلفزيون سوريا أن استبدال البطاقة الشخصية سيشمل جميع الفئات من دون استثناء، مؤكدا أن البيانات الصادرة عن مراكز الأحوال المدنية كإخراج القيد والبيان العائلي تغني مؤقتا عن البطاقة الشخصية والأسرية.
16: هو بده يتم استبدال البطاقة ككل، يعني ما رح تعتمد على فئة، البطاقة ككل. ونحن في عنا البيانات الصادرة عن المراكز الأحوال المدنية بتغني مبدئيا عن البطاقة الشخصية، يعني عندي إخراج القيد بيغني عن البطاقة الشخصية، عندي مبدئيا البيان العائلي بيغني عن البطاقة الشخصية، عفوا عن البطاقة الأسرية.
0: أعلن محافظ حلب عزام الغريب افتتاح 134 مدرسة في عموم المحافظة بعد استكمال أعمال تأهيلها وترميمها وتجهيزها لتعود إلى الخدمة التعليمية وتستقبل أكثر من 65 ألف طالب وطالبة خلال العام الدراسي القادم. وأكد الغريب أن إعادة المدارس إلى الخدمة تمثل أولوية لدعم العملية التعليمية، مشيرا إلى استمرار العمل على تأهيل مزيد من المدارس وتحسين البيئة التعليمية في مختلف مناطق المحافظة. معنا الآن من حلب مراسلنا إبراهيم الخطيب. إبراهيم، نقف معك حول هذا الإعلان الذي أعلنه محافظ حلب بخصوص افتتاح عدد من المدارس، تحديدا 134 مدرسة.
17: مساء الخير. حقيقة 134 مدرسة ستنضم فعليا إلى الخدمة في هذا العام الجديد، عام الدراسي الجديد، ليصبح حقيقة عدد المدارس التي رممت منذ سقوط النظام 477 مدرسة. حقيقة اليوم نتحدث عن ثلث عدد المدارس المتضررة والمدمرة بشكل كامل في محافظة حلب عادت إلى الخدمة ليعود حقيقة المشهد. قبل فترة كنا يعني في جلسة مع مديرية التربية والتعليم، تحدث اليوم عن عودة للمشهد في حال تم ترميم كل المدارس المتضررة إلى فترة عام 2011. نحن اليوم نتحدث حقيقة عن فراغ كبير منذ تلك الفترة حتى هذه اللحظة التي لم يتم فيها بناء مدارس تواكب التضخم الطلابي الذي حصل، إن كان على مستوى السكان الموجودين في محافظة حلب بالعموم، وإن كان حتى على الطلاب الوافدين من خارج سوريا، والذين يعني تقدر عددهم ب 7000 طالب حتى هذه اللحظة التحقوا بالعملية التعليمية. حتى بلغة الأرقام تحدث اليوم عن 3499 مدرسة في محافظة حلب بين مدينة وريف، 1570 مدرسة متضررة بين ضرر كلي وضرر جزئي. بالتالي عندما تحدث اليوم عن 477 مدرسة رممت منذ سقوط النظام حتى هذه اللحظة، فنحن نتحدث عن ثلث عدد المدارس المتضررة فعليا عادت إلى الخدمة، في حين أن 99 مدرسة مدمرة بشكل كامل، يعني حتى الآن لم تعد حقيقة لم تشهد عمليات بإعادة بنائها بالكامل. ونحن نتحدث اليوم عن البنية التحتية اللازمة بشكل أساسي كما ذكرت لي التعليم، لابد أن نشير بأننا نتحدث عن إعادة البنية التحتية إلى الفترة السابقة، في حين أن عدد الطلاب الموجودين في محافظة حلب الذين يقدر عددهم بحوالي 700 ألف طالب وطالبة يحتاجون لعمليات بناء وتشييد لمدارس جديدة تضاف إلى المدارس التي يجري حاليا العمل على ترميمها وإعادة تأهيلها وإعادتها إلى الخدمة بشكل أساسي. وبالتالي حقا مديرية التربية تنظر للرقم، هذا ما يقولونه، هي رقم 134 مدرسة رممت خلال هذا العام، بالإضافة إلى الرقم الكلي الذي رمم خلال العام الماضي بمجموع 477 مدرسة، على أنه حقيقة نقلة كبيرة، لكن هناك حاجة لعمليات أكبر على مستوى إعادة الترميم، وأيضا حاجة أكبر للبدء بتشييد وبناء مدارس تواكب هذه حقيقة الحالة من التضخم بالنسبة للطلاب. نعم. الذين يعني حلت فترة فراغ منذ عام 2011 حتى هذه اللحظة لم تبنى فيها مدارس تواكب حقيقة كل ما حصل خلال تلك الفترة من تضخم سكاني وزيادة في عدد الطلاب.
0: نعم إبراهيم. إبراهيم، إذن مع اقتراب بداية الفصل الدراسي الجديد والحديث عن افتتاح هذا العدد من المدارس، ما الذي تبقى من العقبات أمام هذا القطاع التعليمي، أو أبرز هذه العقبات دعني أقول؟
17: حقيقة عقبات القطاع التعليمي كثيرة، ربما كانت المدارس المتضررة هي إحدى العقبات. هناك أيضا يعني بعض الجوانب متعلقة بالدمج التعليمي في محافظة بحجم حلب. اليوم محافظة حلب ربما تعاني من حالة مختلفة عن باقي المحافظات السورية، لأن حلب كانت تتوزع فيها السيطرة أربع قوى أساسية. حتى هذه اللحظة هذا التوزع كان منعكسا على شهادة التعليم الأساسي وحتى على شهادة التعليم الثانوي. نتحدث عن مناطق كانت تسيطر عليها قسد، مناطق تسيطر عليها النظام، مناطق تسيطر عليها حكومة الإنقاذ، وأيضا مناطق تسيطر عليها الحكومة المؤقتة. وبالتالي هذا الأمر انعكس حتى على عملية الدمج التي جرت قبل فترة قصيرة لكن لم تتم بشكل كامل بالنسبة للمعلمين. نتحدث أيضا عن جوانب تتعلق حتى ربما بالحاجة إلى يعني لوجستيات ومواد تعليمية، وهذا الأمر حقيقة ربما وزارة التربية والتعليم بتعاون مع الكثير من الجهات الداعمة تحاول حقيقة أن تواكب وتسد الفجوة. هناك أيضا جانب يتعلق اليوم في محافظة حلب، قبل عدة أيام كنا ننجز تقريرا عنه، هو عدد الوافدين من خارج سوريا ممن يتطلب فعليا أن يكون هناك جهود كبيرة لدمجهم. هناك بعض الطلاب درسوا في تركيا لسنوات طويلة وباتت حقيقة حتى الدورات التدريبية التي تجريها مديرية التربية والتعليم لتعليمهم اللغة العربية ولإعادة دمجهم في مسار التربية والتعليم حقيقة هي مهمة شاقة. ونحن نتحدث اليوم عن غياب ربما رقم دقيق للطلاب المتسربين على العملية التعليمية وحاجة دمجهم أيضا وإعادتهم إلى العملية التعليمية، فنحن نتحدث اليوم عن نسبة تسرب كبيرة وأيضا عن نسبة أمية كبيرة بين الأطفال الذين يفترض حقيقة أن يتم إعادتهم إلى مقاعد الدراسة. فجوة كبيرة حقيقة بين الواقع التعليمي وبين الحاجة.
0: إبراهيم الخطيب من حلب، شكرا جزيلا لك. قال مدير الوحدات الاقتصادية في مؤسسة مياه دير الزور نيسان النمر، قال إن ارتفاع منسوب نهر الفرات أدى إلى توقف ست محطات ضخ هي المحاريج والصماعة والبوبدران والشبكة والجنينة والهري. وأضاف أن المؤسسة أوقفت احترازيا ثلاث محطات أخرى للحفاظ عليها، وهي المحطة الثالثة في الكشكية ومحطة الجسر في الباغوز ومحطة الصالحية. وأوضح أن الفرق الفنية فكت المحركات وعلب التغذية والمضخات لتأمينها على أن تعيد تركيبها فور انخفاض منسوب النهر، وأشار إلى تحويل تغذية المناطق المتضررة إلى محطات أخرى وتأمين صهاريج مياه بالتعاون مع المجالس المحلية. إلى العاصمة، حيث لأول مرة تخلو شوارع دمشق القديمة من السيارات والدراجات النارية لمدة 24 ساعة ضمن فعالية تجريبية أطلقتها محافظة دمشق حملت اسم دمشق تتنفس، في خطوة تهدف إلى تخفيف الازدحام والضوضاء وإتاحة مساحة أكبر للمشاة داخل المدينة.
18: نحن اليوم بمديرية دمشق القديمة محافظة دمشق عم نختبر فعالية دمشق تتنفس، هي يوم دون سيارات بالمدينة القديمة. الهدف الرئيسي هو اختبار المدينة من دون ضجيج، من دون فوضى، من دون انبعاثات كربونية. الهدف انه نرفع جودة الحياة بالمدينة، تحسين تجربة الزائر، تحسين فرص النشاط التجاري. اليوم مثل ما شايفين هذا الطريق اسمه الدقائين قدامنا، بالعادة ما بتحسن تمشي فيه، هو طريق جميل أخذ رونق له متعام. نتمنى أنه كل الناس استمتعوا بهي الفعالية، ونتمنى أنه تتطور هي الفعالية لتوصل لمكان تصبح دمشق من دون سيارة على حد.
0: يعاني مشفى البيروني الجامعي من نقص في بعض أنواع أدوية السرطان بالتزامن مع ازدياد عدد الإصابات بالأورام النسائية، الأمر الذي يزيد من معاناة المريضات في وقت يبذل فيه المشفى جهودا أكبر للحصول على أحدث الأجهزة الطبية والتعاقد مع شركات خارجية لتوفير جميع الأدوية اللازمة.
19: بإرادة يملأها الأمل، بدأت إيمان جرعتها العلاجية الأولى في مشفى البيروني، متخذة من اسمها يقيناً ومن رسالتها في رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة قوة في مواجهة السرطان. ورغم صعوبة الطريق لم تفقد الأمل في التعافي.
20: اكتشفت الموضوع ما صار له 10 أيام، هلق أنا بجي مسودة. أحياناً الطريق بكون كتير صعب. الموضوع المزعج برحلة العلاج أنه جرعات نحن بنشتريها من برا وبتكاليف عالية، غير التحاليل والخزعات والقصص الثانية، فعم نتكلف مبالغ كتير عالية مو كل العالم قادرة تدفع. طبعا هو مرض يا بيقتلنا يا بنقتله، أكيد نحن أقوياء ورح نقتله. أنا حدا قوي ومؤمن بالله أكيد ومسلمة أموري لله، الحمد لله. لا أبدا أنا قوي.
19: يحتل سرطان الثدي المرتبة الأولى بين الأورام النسائية، ويعد الأكثر شيوعاً وفقاً لإحصائيات السجل السرطاني، إذ لم تعد الإصابة تقتصر على الفئات العمرية المتقدمة بل امتدت إلى نساء في أعمار أصغر. وفي مواجهة هذا الواقع تواصل مشفى البيروني تطوير خدماتها الطبية باقتناء أحدث الأجهزة العلاجية.
21: الأجهزة الحديثة التي أدخلت لاحقاً في مشفى البيروني الجامعي، طبعاً هذا المقصود فيه هو جهاز الـ HDR، وهو الجهاز النوعي والفريد على مستوى الشرق الأوسط من الأجهزة النوعية الحقيقة، وهو العلاج الشعاعي عن كثب أو عن قرب، وهذا يستخدم في سرطانات عنق الرحم. تم إدخاله إلى مشفى البيروني الجامعي في قسم المزي، والحقيقة تم تجهيز المكان وبالإضافة إلى تدريب الكادر، وحاليا عم نقوم في العلاجات بالنسبة لهذه النوع من الأمراض السرطانية في مشفى البيروني الجامعي.
19: تؤكد إدارة المشفى حرصها على ضمان استمرارية العلاج للمرضى، مشيرة إلى توفير 66 صنفا دوائيا من بينها 16 صنفا من الأدوية النوعية، بالتوازي مع مواصلة العمل لتأمين الأصناف المفقودة في أقرب وقت ممكن.
22: خلف كل جدار في هذا المستشفى حكاية امرأة تقاوم، وفي رحلة لا يكفي التشخيص فيها وحده، يبقى توفير العلاج هو الفارق الأهم والخطوة الأولى نحو التعافي. فأدوية السرطان أولوية لا تقبل التأجيل. ماريا تعبيد، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: يعاني مرضى الأمراض المزمنة في إدلب من تحديات متزايدة في تأمين أدويتهم ومتابعة حالتهم الصحية، مع صعوبة الوصول إلى المراكز الصحية وارتفاع كلفة العلاج.
23: يتفقد العم رجب أدويته بعناية، محصياً ما تبقى في كل علبة قبل نفادها. روتين يتحول إلى هاجس متكرر يدفعه إلى دوامة من التفكير والقلق تثقل كاهله مع أمراضه المزمنة.
24: عامل عملية الشبكة وقصرة، هاي يعني الدكتور قال لي بدك تدير بالك على حالك بالأدوية أهم شيء، وحالتك الصحي، عندك عضلة القلب شغالة بالمية 125. كتب لي راشدها وقال لي كل هذا الدواء بدك تاخذه يوميا، وعم نجيب الادويه احيانا من الديان احيانا الله بيرزقنا من امن الدواء، يعني شهري بتكون الدواء موجود.
23: بعد المراكز الصحيه يدفع مرضى الامراض المزمنه للجوء الى الصيدليات كبديل لمراقبه الضغط والسكر، حلول تشبه حلول بحثهم عن وسائل لتخفيف اعباء العلاج كالاستعاضه عن ادويه باخرى اقل كلفه، أو شراء شريط دوائي واحد بدلاً من علبة كاملة.
25: بيجي المريض ما بيكون معه مصاري، أو بيكون مثلاً ابنه متأخر، مثلاً ابنه بيشتغل برضه ليحول له، ما يعني بيكونوا مضطر للزلمة مقطوع ما معه مصاري. هلأ صراحة الحمد لله رب العالمين أنا بعطي ليصير معه مصاري، بس في بعض مرضى ما بيحبوا الدين، تمام؟ بيقطعوا، بقول لك بدي أنا الدواء الأهم. بياخذوا أدوية السكري اللي هي خافضات السكر ومنظمات السكر، وبيتركوا الدواء الأهم وكمان مهم اللي هو فيتامينات الأعصاب.
23: يحتاج مرضى الأمراض المزمنة إلى رعاية صحية مستدامة. يقدر عدد المصابين بمرضى السكري بنحو 15,000، في حين يتجاوز عدد مرضى ارتفاع ضغط الدم 20,000.
1: مديرية الصحة بتبذل جهود كبيرة كتير كتير في ظل انسحاب المنظمات اللي بيحصل مؤخرا، وفي ظل انقطاع الإمداد حتى على صعيد الاستيراد الخارجي أو حتى على صعيد الإنتاج الداخلي اللي ما زال حتى الآن متعسر.
23: ما بين الأرقام والتحديات التي تواجه القطاع الصحي في توفير الرعاية اللازمة لهذه الفئات، يبقى أصحاب الأمراض المزمنة في حلقة الحلول المؤقتة بحثا عن علاج مستدام.
2: يبقى أصحاب الأمراض المزمنة في تحدي يومي يتجاوز المرض نفسه، بين الحاجة إلى علاج لا يحتمل الانقطاع وظروف اقتصادية تثقل كاهلهم، مع غياب رفاهية الحصول على العلاج بشكل مجاني. إلاف العلي، تلفزيون سوريا، مدينة إدلب.
0: أعلنت منظمة الصحة العالمية تلقيها منحة من المساعدات الإنسانية للاتحاد الأوروبي تقدر ب 12 مليون يورو لدعم الخدمات الصحية الأساسية في جميع أرجاء سوريا. وكشفت المنظمة أن التمويل سيشمل تغطية علاج الأمراض غير المعدية والرعاية الطارئة وحالات الصحة والنفسية والمعدات اللازمة لغسل الكلى وغرف الطوارئ والعمليات ووحدات العناية المركزة. وأكدت منظمة الصحة مواصلة دعمها للقطاع الصحي في سوريا وتقديم المساعدات اللازمة وتعزيز القدرات اللازمة للتعافي على المدى الطويل. قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إن المساحة المحتلة من لبنان اتسعت بعد 7 جولات مفاوضات مع إسرائيل، مبينا أن قوات الاحتلال مستمرة في حربها. وبحسب بري فإن مسؤولية حفظ الجنوب والدفاع عنه تقع على كاهل الدولة ومؤسساتها العسكرية والدستورية، كما أشار إلى أن لبنان مستهدف في سلمه الأهلي. وشدد بري في الوقت نفسه على رفض إقامة منطقة عازلة أو حزام أمني لأي كان، مع رفض التنازل عن حق لبنان في مقاضاة إسرائيل على جرائم الإبادة في الجنوب اللبناني بحسب قوله.

0: معنا الآن من بيروت مراسلتنا مايا هاشم. إذن مايا، ما الرسائل في تصريح نبيه بري؟
1: نعم فعلا ألاء، كما ذكرت هي رسائل ونقاط أطلقها رئيس المجلس النيابي نبيه بري في وجه إسرائيل وأيضا في وجه السلطة، هو الذي كان معروف عنه بأنه يعارض التفاوض تحت النار ويعارض ما يسمى بالتفاوض المباشر مع إسرائيل. وتحدث أن بعد يعني جولة مفاوضات سابعة بين لبنان وإسرائيل بأن لن يتم التقدم بمسار مسار التفاوض ووقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، منتقدا ما تقوم به إسرائيل في الجنوب اللبناني من عملية لطمس وعملية لمحاولة طمس ذاكرة الجنوبيين، إضافة أيضا إلى أن المستهدف بحسب بري

0: لا يزال متواجدا في ما يقارب 60 بلدة وقرية في الجنوب اللبناني، لا بل يرفض توسيع دائرة المناطق التجريبية. كان الوفد المفاوض اللبناني في الجلسة الأخيرة قد طالب الوفد الإسرائيلي بتوسيع المناطق التجريبية لتشمل بنت جبيل والخيام لما لهما رمزية خاصة في الجنوب اللبناني، يعني مدينة بنت خيام وكذلك معتقل لخيام، مدينة بنت جبيل عفوا ومعتقل لخيام. وبالتالي لم يوافق ورفض الوفد المفاوض الإسرائيلي توسيع ما يسمى بالعمل بالمناطق التجريبية، وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي وجيش الاحتلال لا يزال يمكث في الجنوب اللبناني. وتساءل نبيه بري إلى أين ذلك، إلى أين يعني الأمور تتجه وإلى متى، وطالب أيضا بحق لبنان بالدفاع عن نفسه كذلك بمقاداة إسرائيل.
1: مايا، على الصعيد الميداني كيف يمكن رصد التطورات أيضا في الجنوب اللبناني وفي الاعتداءات الإسرائيلية؟
0: نعم، الاعتداءات الإسرائيلية متكررة على القرى والبلدات في الجنوب اللبناني منذ اتفاق وقف إطلاق النار والهدنة بين لبنان وإسرائيل حتى يومنا هذا. نتحدث عن غارات متكررة، نتحدث عن قصف مدفعي متكرر، نتحدث أيضا عن عملية ممنهجة في تهديم وهدم المنازل ونسف المنازل في الجنوب اللبناني. كل ذلك وكل هذا يحدث بعد عمليات وقف إطلاق النار والهدنة التي دخلت حيز التنفيذ منذ أشهر بين لبنان وإسرائيل. ولكن لابد من الإشارة إلى أن الغارات تقلصت بشكل لافت وبشكل كبير على لبنان بأكمله، ولا زالت فقط في الجنوب اللبناني، وحتى في الجنوب اللبناني تقلصت الغارات. ولكن أيضا الدولة التي اختارت هذا المسار، المسار التفاوضي لوقف إطلاق النار ولإنهاء الاحتلال، لم يتحقق ذلك بسبب التعنت الإسرائيلي. إسرائيل تريد السيطرة بكل الأشكال على مرتفعات علي الطاهر، ومن من المرجح ان تنطلق اي عمليه عسكريه في الجنوب اللبناني. هذا الموقع الذي هو ليس فقط تله بل موقع استراتيجي، موقع ميداني، نقطه ارتكاز تكشف على كل قرى وبلدات قضاء النبطي وصولا الى صيدا والاول. يحاول جيش الاحتلال وتحديدا نتنياهو تقديم علي الطاهر للناخبين الاسرائيليين قبل الانتخابات الاسرائيليه على طبق من فضه يعني الإشارة بأن نتنياهو قد حقق إنجازا في الحرب التي توصف بأنها عبثية في لبنان.
1: مايا هاشم من بيروت، شكرا جزيلا لك. أقامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مستوطنة جديدة على أراضي محافظة جنين شمالية الضفة الغربية المحتلة. وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الاحتلال أقام المستوطنة جنوبية مستوطنتين مقامتين على أراضي الفلسطينيين جنوب شرقي مدينة جنين. وأضافت الوكالة أن المستوطنة الجديدة أقيمت بحضور عدد من الوزراء وأعضاء كنيسة الاحتلال في ظل تصاعد الدعم الرسمي الإسرائيلي للتوسع الاستعماري في الأراضي الفلسطينية المحتلة. هذا وشهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة اقتحامات للاحتلال الإسرائيلي وأعمال هدم للبيوت من قبل المستوطنين، وهو ما يأتي ضمن خطة إسرائيلية مستمرة لضم الضفة الغربية عبر عمليات استيطان واسعة. لتفاصيل أوفى عن خطة تل أبيب الرامية لضم الضفة الغربية إلى إسرائيل، ننتقل معكم إلى هذا التقرير مع الزميل عبد المنعم سعد.
2: تتصاعد الأحداث في الضفة الغربية المحتلة، فلا يكاد يمر يوم إلا وتنفذ هجمات من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين. تسفر عادة هذه الهجمات عن مقتل فلسطينيين واعتقال آخرين، إضافة إلى سلب ممتلكات وحرق بيوت، وهو ما يأتي ضمن مشروع استراتيجي متكامل لضم الضفة إلى دولة الاحتلال بحسب تقارير أممية وغربية. ولكن كيف؟ وما هي الآليات التي تتخذها إسرائيل لتحقيق ذلك؟ بعد احتلال الضفة عقب نكسة 67 وبناء على اتفاق أوسلو عام 1995، قسمت أراضي الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق هي ألف وباء وجيم. المنطقة ألف هي المدن الفلسطينية الكبرى كالمراكز السكنية الكثيفة كرم الله ونابلس وجنين وبيت لحم وطول كرم، والتي تمثل نحو 18% تقريبا من مساحة الضفة، يتولى الأمن فيها الشرطة الفلسطينية. المنطقة باء تضم القرى والبلدات

0: الفلسطينية المحيطة بالمدن الكبرى والمناطق الريفية، وتشكل نحو 22% من مساحة الضفة الغربية، وتديرها السلطة مدنيا بينما يديرها الاحتلال أمنيا. المنطقة جيم هي المنطقة الأهم لأنها تمثل 60% من مساحة الضفة، وتشمل المناطق المفتوحة التي تحتوي على معظم الموارد الحيوية من أراض زراعية ومياه وغيرها. لكن ماذا عن أرض الواقع؟ المنطقة جيم تسيطر عليها إسرائيل فعليا بشكل كامل، أما منطقة ألف وباء والتي من المفترض أنها تحت سيادة فلسطينية جزئية أو كاملة، فقد أصدر الكابينت الإسرائيلي في إشباط عام 2026 قرارات تتعلق بهما. القرارات أحدثت تغيرات جوهرية في آليات إدارة وتسجيل هذه الأراضي في الضفة، بما يسمح بضم مساحات شاسعة إلى دولة الاحتلال من المنطقتين ألف وباء، وهو ما أطلق عليه وزير المالية الإسرائيلي بتسلائيل سموتريش الثورة الاستيطانية اليهودية، والتي أسفرت حتى الآن عن تهجير قرابة 80,000 فلسطيني من مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس. ماذا عن دور المستوطنين؟ المستوطنون صعدوا من هجمات بصورة كبيرة خلال السنوات الثلاث الماضية، حتى أصبحت تنظم عبر مجموعات واتساب بحسب تقارير إعلامية إسرائيلية. وبحسب الأمم المتحدة، فقد شهد عام 2025 و2026 تصعيدا كبيرا في وتيرة هجمات المستوطنين بالضفة الغربية، أدت إلى مقتل عدد من الفلسطينيين وإصابة المئات وتهجير الألاف، ذلك بعد حرق منازلهم وزراعاتهم وسرقة ممتلكاتهم. وماذا أيضا؟ ينشئ المستوطنون ما تسمى ببؤرة رعوية صغيرة، وهي عبارة عن خيمة أو مشابه ما تلبث حتى تصبح مساحة كبيرة يبنى عليها عدد من الوحدات السكنية، ما أتاح لهم الاستيلاء حتى الآن على نحو 18% من مساحة الضفة الغربية كاملة. لنلخص المشهد، احتلت الضفة، قسمت إلى مناطق، سيطرت إسرائيل على معظمها عبر اتفاق دولي، ما تبقى تحت الإدارة الفلسطينية مدنيا يبلغ نحو 40%، ومن خلال قوانين وقرارات للاحتلال استولى المستوطنون على نحو 18% منها. كان آخر هذه القرارات هو إيعاز وزير الدفاع للجيش بإعداد خطة لنقل المناطق المسيطر عليها من إدارة الجيش إلى الشرطة، ما يعني تقنينا مدنيا لهذه المناطق واعتبارها رسميا جزءا من إسرائيل. وهذا يعني باختصار هندسة أرض الضفة لضمها إلى إسرائيل وإنهاء احتمالية قيام دولة فلسطينية بحسب الرؤية الإسرائيلية.
1: أصيب 5 صيادين فلسطينيين برصاص من الزوارق الحربية لقوات الاحتلال الإسرائيلي في أثناء عملهم قبالة سواحل مدينة غزة، وأفاد شهود عيان لوكالة الأناضول بأن الزوارق الحربية استهدفتهم خلال عملهم. من جانبها، نفت فرق الإسعاف والطوارئ المصابين أو نقلت المصابين إلى مستشفى الشهداء والسرايا الميداني لتلقي العلاج. وقعت تل أبيب وأثينا صفقة بقيمة تجاوزت 3 مليارات يورو، تشمل منظومات سبايدر وبراك ام اكس ومقلاع داود. وبحسب ما ذكرت وزارة الدفاع الإسرائيلية، أطلق على الصفقة اسم درعي أخيل، وبموجبها ستنشئ إسرائيل نظام دفاع جوي متعدد الطبقات في اليونان، مضيفة أن هذه الصفقة هي أكبر تصدير دفاعي في العلاقات الإسرائيلية اليونانية وواحدة من أكبر الصفقات في تاريخ إسرائيل. في سياق آخر، انعقد الاجتماع الأول للجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية المنشأة في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين تركيا وباكستان والسعودية في مدينة اسطنبول. ومن المقرر أن يبحث الاجتماع قضايا الأمن الدولي وتطوير القدرات الدفاعية وتعزيز قابلية العمل المشترك بين القوات المسلحة للدول الثلاث بحسب الأناضول. كما سيناقش الاجتماع تعميق التعاون في الصناعات الدفاعية بما يشمل الإنتاج المشترك والبحث والتطوير.

0: توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرد بشدة على الهجوم الإيراني الذي استهدف القوات الأمريكية في الأردن. وقال ترامب إن العقوبات الأمريكية المفروضة على النظام الإيراني بدأت تؤثر بقوة، مؤكدا أن أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية اعترضت جميع الصواريخ باستثناء صاروخ واحد تبين أنه لم يصب أي هدف مهم وفق قوله. معنا الآن من واشنطن مراسلنا شعبان عبود. إذن شعبان، نقترب معك أكثر حول التصريحات الجديدة لترامب والسياق الذي جاءت فيه.
1: نعم، ألاء، مساء الخير. السياق كما نعلم جميعا هو عودة التصعيد العسكري يوم أمس بنفس الوقت أيضا، يعني ما أدلى به الرئيس دونالد ترامب لفوكس نيوز كان لافتا. يعني هو توعد أيضا برد على الضربات الصاروخية التي وجهتها إيران إلى بعض القواعد العسكرية في الأردن. قال أننا سنرد على هذه الضربات. هذا كان لافتا، رغم أن يعني بيان قيادة القوات المركزية الأمريكية قال وأوضح أن الضربات الأمريكية التي استهدفت صواريخ كانت بصدد إطلاق ألغام. بيان القيادة قال أنها يعني محدودة ومشروطة، بمعنى أن لا يوجد هناك نية أمريكية لتصعيد الضربات ضد إيران. لكن بنفس الوقت يعني أيضا يعني ليس فقط بيان القوات الأمريكية بصراحة، لا، حتى يعني تحليلات الصحافة الأمريكية ذهبت بهذا الاتجاه، لأنه لا يوجد يعني هناك نية بالتصعيد العسكري أو العودة للتصعيد العسكري، وأن إدارة الرئيس دونالد ترامب مستمرة وستستمر بنهج الخنق الاقتصادي وديمومة الحصار. لكن الجميع يبدو أجمع على أن ما حصل هو رسالة أمريكية ذات بعدين. البعد الأول أن الرئيس ترامب لم يعني يريد القول أو أراد القول أن الخيار العسكري ما زال موجودا على الطاولة. البعد الثاني أنه لن يسمح بعد الآن بنصف الجهود الأمريكية التي حصلت في المضيق والتي يعني تم بموجبها إزالة الألغام. موضوع مضيق هرمز وحرية الملاحة وحركة السفن هو مسألة حيوية جدا بالنسبة للرئيس ترامب. حتى أن الرئيس ترامب لا في تصريحات سابقة هدد وحذر من أن أي سيتم تدمير أي سفينة إيرانية، أي زورق إيراني يحاول زرع الألغام. ويبدو أنه يعني حصل ما حصل جراء على ما يبدو نية الحرس الثوري الإيراني إعادة زرع بعض الألغام في المنطقة. لكن بالعموم يعني يمكن القول أن يعني الاتجاه العام هنا يرى أن كل هذه التطورات ربما ستكون معزولة ولا يوجد نية للتصعيد العسكري، وخاصة في ضوء تقارير صحفية تتحدث عن نقص كبير في الذخائر، تحذيرات من قبل قادة القوات الأمريكية في أكثر من منطقة حول العالم، تحذيرات من ضرورة عدم إطالة أمد الحرب. يعني في هناك معطيات عسكرية، وإضافة يعني إلى سياسة أو نهج جديد له علاقة بالحصار الاقتصادي، هما ما يطغيان أو يحددان اليوم هذه الأيام أو هذه الفترة السياسة الأمريكية إزاء إيران. نعم، إليك آلاء.
0: الجانب الأمريكي أيضا توعد بالرد على الهجوم الإيراني باتجاه الأردن. كيف تقرأ الصحافة الأمريكية هذا التصعيد ضد حليف كالأردن؟
1: بالضبط. يعني على الرئيس كما ذكرنا منذ قليل، الرئيس كان لافتا أن الرئيس دونالد ترامب يعني ورغم كل التوقعات ورغم بيان القيادة المركزية الذي قال أن الضربات الأمريكية كانت محدودة وهي رد، يعني إلا أنك لأنه كان لافتا أن الرئيس دونالد ترامب توعد بالرد، توعد أنه سيرد على هذه الضربات الإيرانية، رغم أن هناك من رأى أن الضربات الإيرانية لهذه المواقع في الأردن لم تستهدف يعني السفن الأمريكية في الخليج، بمعنى أن حتى إيران لا تريد وليس ولم يكن في نيتها إيصال التصعيد إلى مستويات خطيرة أو رفع مستوى أو سقف التصعيد. لكن الرئيس دونالد ترامب يبدو أنه يريد أن يقول، في حال حصل الرد طبعا، في حال ذهب وراء تهديده، يبدو أنه يريد أن يوصل رسالة للحلفاء الأردن وغير الأردن والدول العربية في الخليج أن هذه الضربات يعني لن يتم السكوت عنها، وربما هي رسالة للحلفاء في المنطقة. لكن لنتذكر ألا في حال حصل الرد، في حال فعلا عادت الولايات المتحدة وضربت أو صعدت من جديد ضد القوات الإيرانية. نعم إليك يا ألا.
0: شعبان، وفق هذه المعطيات، هل من مؤشرات تشير إلى التزام أمريكا بالمسار الدبلوماسي؟
1: حسب المواقف الأمريكية الأخيرة وخاصة في الأسبوعين الماضيين، لا يبدو ولا يروح في الأفق أن هناك نية أمريكية في العودة إلى المفاوضات. الرئيس دونالد ترامب قال أنه لم يعد معنيا بمذكرة التفاهم، بنفس الوقت طلب من المفاوضين الإيراني الأمريكيين ستيف ويتكوف، مبعوثيه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، التوقف عن التواصل مع الوسطاء من أجل العودة إلى المفاوضات. بنفس الوقت هناك يعني اعتقاد بدأ يتشكل لدى الرئيس ترامب أنه يعني لا يوجد أفق، ولا ي... و... و... و... والإيرانيين غالبا ما يتراجعون ولا وغير ملتزمون بما يعني يتم التفاهم عليه. لذلك يبدو أنه عفوا فقد الأمل بهذا الخيار أو الخيار الدبلوماسي، وأصبح أكثر ميلا للحصول على نتائج إيجابية من خلال فرض الحصار. بمعنى الرئيس دونالد ترامب حسب الكثير من الخبراء يعني بات مقتنع أن الخيار الاقتصادي، سياسة الخنق الاقتصادي، استمرار الحصار ستجبر الإيرانيين في النهاية على العودة إلى طاولة المفاوضات وعلى فتح مضيق هرمز، لكن بشروطه. بمعنى أنه لن يعود إلى المفاوضات اليوم من أجل المفاوضات بحد ذاتها، يشعر بلا جدوى هذا الخيار يعني
0: شعبان،
1: في
0: لكن
1: هذه
0: حتى
1: الفترة.
0: الآن على ما يبدو بالتصريحات الإيرانية ثمة تصميم على الموقف الإيراني على الأقل فيما يخص مضيق هرمز، وهنا سؤالي: إلى أي درجة يمكن اعتبار هذا التصعيد الأمريكي الكلامي البادي في تصريحات ترامب متعلق بالانتخابات النصفية في الولايات المتحدة؟ شعبان باختصار شديد.
1: نعم، الرئيس ترامب ألا حينما سئل منذ عدة أيام حول موضوع أثر الانتخابات التجديد النصفي على موضوع الحرب أو استمرار الحرب، على تأثير استمرار الحرب والتصعيد على الانتخابات، قال أنه لا يكترث لهذه الانتخابات. بمعنى أن موضوع إجبار إيران على الاستسلام أو الوصول إلى اتفاق بشروط أمريكية هو أولويات، هو الأولوية وليس الانتخابات. هذا يعني
0: شكرا
1: أيضا يعكس موقفا من الرئيس ترامب. نعم إليك.
0: شعبان من واشنطن، شكرا جزيلا لك. أفاد الحرس الثوري الإيراني بأن ناقلة عملاقة اشتعلت فيها النيران وتوقفت تماما بعد اصطدامها بلغمين بحريين في الجزء الجنوبي من مضيق هرمز. قال الحرس الثوري إن الناقلة كانت تحاول عبور الممر المائي بشكل غير قانوني، ولم يحدد هوية السفينة أو يقدم معلومات عن طاقمها. كما حذر الحرس الثوري من أن السفن الأخرى التي تنتهك قواعده الأمنية ستواجه المصير نفسه، مؤكدا أن الامتثال لتنظيماته الخاصة بالمرور عبر مضيق هرمز أمر إلزامي. ختام النشرة، إلى اللقاء.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
2: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات، نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

محسن البرازي. محسن البرازي مدرس القانون الدولي في جامعة دمشق، القومي العربي، وأول رئيس وزراء يقتل بانقلاب عسكري. ولد محسن البرازي في مدينة حماة عام 1902، وهو من عائلة البرازي المعروفة في حماة، حيث امتلكت العائلة إقطاعات واسعة من الأراضي، وكان والده نائباً عن حمص وحماة في البرلمان العثماني. درس البرازي القانون في فرنسا، وحصل على شهادة في القانون الدولي من جامعة ليون عام 1930، حيث عاد إلى دمشق ليعمل مدرساً في كلية الحقوق. كان للبرازي توجه قومي عربي منذ دراسته في باريس، وقد تعزز خلال وجوده في سوريا، فأسس مع آخرين عصبة العمل القومي عام 1933. بدأ حياته في المناصب الرسمية عام 1941، حيث أصبح وزيراً للمعارف، وفي عام 1943 عينه شكري القوتلي مساعداً له، إذ كان البرازي خبيراً في الشؤون الدولية هادئ الأعصاب. خلال عمله مع القوتلي حدث ما غير من مسيرة حياته تماماً، ففي عام 1949 نفذ الجنرال حسني الزعيم أول انقلاب عسكري في تاريخ الجمهورية. أطاح الزعيم بجميع المقربين من القوتلي إلا شخصاً واحداً، هو محسن البرازي. عين الزعيم محسن البرازي رئيساً للوزراء، وطلب منه أن يكسب التأييد العربي للانقلاب العسكري، وهذا ما فعله البرازي. وإذ تظل دوافع البرازي مجهولة لتأييده الزعيم وانقلابه على صديقه القوتلي، إلا أن المناخ السياسي المحيط بسوريا قد يكشف خبايا الأمر. وقعت سوريا بين معسكرين عربيين متصارعين، العراقي الأردني الهاشمي من جهة، والسعودي المصري من جهة أخرى. نفذ الزعيم انقلابه بدعم من البرازي، ونقل سوريا إلى جهة المعسكر السعودي المصري، حيث سعى الرجلان لتوقيع اتفاقية مد خطوط التابلين النفطية، وهو المشروع الذي كانت السعودية تسعى إليه لنقل النفط إلى المتوسط عبر سوريا. من ناحية أخرى، كانت أصداء حرب 48 لا تزال مدوية، فطلب الزعيم من البرازي عقد مفاوضات سرية مع الإسرائيليين للوصول إلى اتفاق سلام مقبول، وقد استطاع الرجل فعلاً أن يصل إلى مرحلة متقدمة من المفاوضات، إلا أن الرياح تجري بما لا تشتهي السفن. في شهر آب عام 1949 نفذ سامي الحناوي وضباط محسوبون على الحزب القومي السوري انقلاباً عسكرياً ضد الزعيم والبرازي. اعتقل الجنود محسن البرازي ونقلوه إلى منطقة معزولة قرب سجن المزة، وأعدموه ميدانياً مع الرئيس الزعيم. أثار إعدام البرازي غضباً في الوسط السياسي، ولا سيما أنه رجل قانون محترف، وأياً كانت آراء الرجل إلا أنه ترك أثراً طيباً في مجال القانون الدولي، معلماً في جامعة دمشق وخبيراً لدى الحكومات السورية المختلفة.

مساء الخير. هذه حلقة جديدة من برنامج سوريا اليوم، ونبحث فيه أهم الملفات على الصعيدين المحلي والدولي. نستهل ساعتنا الأولى ببحث في تقرير الأداء المالي للموازنة العامة للدولة عن النصف الأول من عام 2026 ومؤشرات المسارات المالية المستقبلية بعد تصاعد الإيرادات والإنفاق وتسجيل عجز يقدر بمليار دولار. نبحث في محورنا الثاني من ساعتنا الأولى أسباب الزيادة الكبيرة في أسعار الفروج والحلول، ونتساءل عن أسباب فشل السياسات الاقتصادية في ضبط الأسعار. نبحث في محورنا على رأس الساعة الثانية معاناة عائلات المفقودين المتواصلة في ضوء تقرير للجنة الدولية للصليب الأحمر يكشف عن عدم تلقي 96% من هذه العائلات أي دعم مؤسسي. أما في محورنا الأخير فنناقش ماهية صفقة درع أخيل التي وقعتها تل أبيب مع أثينا لإنشاء نظام للدفاع الجوي متعدد الطبقات في اليونان، ونطرح تساؤلات حول أهدافها الاستراتيجية وتأثيرها في موازين القوى وأمن شرق المتوسط. مرحبا بكم.

0: أصدرت وزارة المالية تقرير الموازنة العامة للدولة في النصف الأول من العام الجاري مبينة حجم الإيرادات والإنفاق ونسبة العجز. نتابع أهم المعطيات والأرقام في التقرير الآتي.
1: وزارة المالية تفصح عن الموازنة العامة للدولة في النصف الأول من عام 2026، نهج قالت الوزارة إنه يندرج ضمن سياسة دعم الشفافية والمساءلة وتعزيز الثقة في المعلومات المالية. فما أهم الأرقام التي وردت في التقرير؟ في النصف الأول من العام بلغت الإيرادات العامة 2,700,000,000 دولار، ما يمثل 31% من الإيرادات المقدرة، ويتوافق مع النمط التاريخي لها في السنوات الماضية. أما مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025 فارتفع الإنفاق بنسبة 111%. في مقدمة مصادر الإيرادات جاءت الرسوم الجمركية بقيمة 1,100,000,000 دولار، تلتها عوائد الاستثمار بنحو 763,000,000 دولار، ثم إيرادات النفط والغاز بأكثر من 600,000,000 دولار التي بدأ تسجيل ريعها اعتباراً من شهر أيار، إضافة إلى عوائد الضرائب والرسوم، في حين لم ترد عائدات بيع المشغل الخلوي خلال الفترة التي شملها التقرير. وزارة المالية توقعت زيادة الإيرادات بحلول نهاية العام إلى 8 مليارات دولار، مدفوعة بالمداخل الضريبية والجمركية والمشغل الخلوي، وباستمرار إيرادات الطاقة ورسوم عبور الوقود. الإنفاق العام بلغ نحو 3,700,000,000 دولار، أي ما يعادل 35% من النفقات المعتمدة، وارتفاعاً بنسبة 331% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. الإنفاق تركز بصورة أساسية في نفقات الجارية التي أملتها متطلبات توحيد الدولة وتشغيل المؤسسات العامة، وتوزعت بين الرواتب والأجور بنحو 1,034,000,000 دولار، ونفقات الاستثمارية والدعم والضمان الاجتماعي. بينما ورد وما أنفق بلغ العجز المالي نحو 1,000,000,000 دولار، أي ما يعادل 56% من المقدر لعام 2026، وقالت الوزارة إنها أدارته من خلال تمويل استثماري بسندات قصيرة الأجل يسدد خلال عام. في المحصلة يستخلص التقرير استمرار تعافي الاقتصاد السوري مع توقع بنمو يتجاوز 11% خلال العام الجاري، واستمرار زخم النمو خلال عام 2027 في مقابل ارتفاع الضغوط التضخمية وارتفاع كلفة السلع والخدمات بسبب التوترات الإقليمية والجيوسياسية.
0: نناقش هذا الموضوع مع ضيفينا معاذ القاسم الباحث الاقتصادي من دمشق، والدكتور سليمان مصلي الأستاذ في الأسواق المالية في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق. مرحبا بكما. دكتور سليمان، ما الذي يعنيه تسجيل المالية في سوريا لعجز بنحو 1,000,000,000 دولار في النصف الأول من هذا العام؟
2: مساء الخير أولا وشكرا للاستضافة. بالحقيقة العجز اللي هو 1,000,000,000 دولار هو عجز يعني مخطط له بالموازنة العامة للدولة. بداية العام أشار وزير المالية أنه حيكون في عنا عجز بالموازنة هو تقريبا 1,800,000,000 دولار، وهذا أمر طبيعي في يعني دولة خارجية من فترة حرب وصراع، وبالتالي حيكون في عندك إنفاق كبير على البنية التحتية وعلى مجالات كثيرة كانت يعني معطلة أو مهدمة، وبالتالي عجز بمقدار 1,000,000,000 دولار أعتقد أنه عجز مقبول جدا في الظروف الحالية التي يعني تعيش فيها سوريا.
0: لكن دكتور سليمان تقول مخطط له، تقديرات وزارة المالية كانت تشير إلى أن الإيرادات في سنة 2026 تقدر بنحو 8.7 مليار دولار على مدار العام يفترض، فيما الإيرادات النفقات حوالي 10.5 مليار دولار، وبالتالي هذا يعني يشير إذن إلى أنه لم يكن مخطط لهذه القيمة من العجز، يعني الإيرادات أقل وكذلك الإنفاق.
2: المخطط له هو عجز في الموازنة العامة مقداره 1,800,000,000 دولار للعام بأكمله، هلا خلال 6 أشهر الأولانية كان العجز مقداره مليار، فهذا منطقي. ليش؟ لأنه جزء كبير من الإيرادات الضريبية ما بتجي بالنصف الأول من العام، تجي بالنصف الثاني من العام. كمان إيرادات المتعلقة برخصة المشغل الثاني اللي تقريبا هي 750 مليون دولار كمان لم يتم دفعها حتى الآن. فبالتالي أعتقد أنه مع نهاية العام حنكون نحن في مستوى عجز حتى أقل من المتوقع اللي هو 1.8 مليار إذا يعني تمينا بها استمرينا بهذه المسيرة يعني.
0: طيب دكتور سليمان، موازنة 2025 كان فيها فائض بسيط، الآن نتحدث عن عجز، ما تفسير ذلك؟
2: هلا يعني لا، ما بننسى نحن التغيرات السياسيه والجيوسياسيه اللي تمت على الارض، خاصه بعد الحمد لله عوده جميع المناطق الى سوريا، خاصه المنطقه الشماليه الشماليه الشرقيه، وبالتالي هذا الطلب من الدوله يعني حجم كبير من الانفاق. لسه ايرادات البترول ما تحققت، او حسب التقرير اللي اوردتوه حضراتكم بدات بالتحقق بشهر ايار، وبالتالي ما يعني حصلت الدوله على ثمار عوده هذه المناطق من جهه البترول والغاز، وبالتالي كان في مصروف كثير كبير بالمقابل كان ايرادات متاخره التحصيل، فهذا كان احد الاسباب. طبعا السبب الثاني والمهم هو بدا بالنشاط الاستثماري في البنيه التحتيه واعاده يعني بناء الطرق والمشاريع الاخرى التي تسببت في زياده الانفاق العام، هذا كما قلنا متوقع ومخطط له في الموازنه العامه للدوله.
0: استاذ معاذ، ما رايك يعني بوجود هذا العجز حوالي مليار خلال نصف الاول من عام 2026؟
3: حياكم الله أستاذ محمد، أسعد الله مساءك أنت والضيف الكريم وجميع السادة المشاهدين. أعتقد أن العجز الموجود هو عجز هيكلي فعلا مخطط له بالموازنة العام منذ بداية عام 2026 كما ذكرت وزارة المالية. هذا العجز يعتبر عجز هيكلي، ولكن تقوم اليوم وزارة المالية والدولة بتمويله من خلال عدة أدوات تمويلية مثل السندات والصكوك السيادية وبعض الأصول العائدة للصندوق السيادي. هذا العجز نحن نتحدث عن مليار دولار في خلال النصف الأول هو منطقي جدا فعلا، لأن العجز الكامل خلال عام 2026 هو 1.8 أي مليار و800 مليون دولار. فهذا الرقم بداية في النصف الأول من 2026 هو منطقي جدا، وخاصة بتأخر عوائد دخول عوائد النفط إلى الموازنة العامة كما ذكرت وزارة المالية. يعني بدأت وزارة المالية باستقبال عوائد النفط والغاز منذ أيار، فنحن نتحدث عن أول 4 شهور في السنة بدون عوائد نفط وغاز. ووزارة المالية ذكرت منذ بداية العام بموازنة المواطن في شهر نيسان 2026 بأن 50% من الإيرادات ستكون من الضرائب والجمارك، بالإضافة إلى 28% ستكون من إيرادات النفط والغاز. فتأخر عوائد النفط والغاز ودخولها إلى الموازنة هو ما أدى إلى تقليص الرقم في الإيرادات الذي ذكرتموه حضرتكم منذ قليل، هو 2.7 مليار دولار. فهون نحن نتحدث عن الوصول إلى ما يسمى بالخلل أو عدم الوصول إلى نقطة التوازن، أي الإنفاق والتوسع في الإنفاق الاستثماري هو لم يصل بعد لنقطة التوازن مع الإنفاق العام. فالإيرادات هي تبقى أقل من الإنفاق، وبالتالي هناك خلل أو عدم توازن. ولكن الموضوع يعني مخطط له وهيكلي منذ البداية، تحدثت عنه وزارة المالية في موازنة عام 2026، ولا أعتقد بأن هناك خطورة على الوضع بشكل عام.
0: طيب يعني نعم. بالنسبة للمواطن الآن يسمعنا يقول هناك عجز على مستوى السنة كلها مقدر ب 1.8 مليار دولار، ما الذي يعنيه ذلك؟
3: نعم، فنحن نتحدث عن عجز مخطط له وهيكلي وليس عجز طارئ، تمام استاذي. فالدوله هي مسبقا متوقع هذا الرقم، وموضوع هذا الامر في جداول وفي موازنه عام 2026. يعني ما صار عندنا نحن عجز مفاجئ نتيجه لخلل او ارباك او نتيجه لانفاق زائد او نتيجه سياسات ماليه خاطئه، هي مخطط له ومتوقع، تمام. فيعني هذا الامر ممكن القول ضمن السيطره، ولكن ما يقع اليوم على عاتق الحكومه ووزاره الماليه والدوله هو العمل على زياده الايرادات، تمام، وضبط ضبط الانفاق من خلال ضبط السيوله الماليه، فلتقليص الفجوه ما بين الايرادات وما بين الانفاق والوصول الى نقطه التوازن.
0: يعني بالمقارنه مع السنه الماضيه 2025 الايرادات زادت والانفاق زاد، هل هذا مؤشر ايجابي؟
3: نعم
0: استاذ معاذ.
3: هلا لا يمكن مقارنه 2025 مع 2026 حقيقه. يعني 2025 هي تم وضع موازنه اثني عشريه، الموازنه الاثني عشريه يعني هي كل شهر بشهره بيتم وضع موازنه منفصله ويتم الانفاق بحسب الشهر. تحدثت أنت منذ قليل عن فائض هي 46 مليون دولار. حقيقة هذا الرقم هو غير واضح المعالم وغير واضح المؤشرات. يعني نحن اليوم نتحدث عن فترة قريبة جدا ما بين عجز وما بين فائض. تساؤل في محله. نعم تماما. فهل هذا الفائض أتى نتيجة ضبط وحبس السيولة والإنفاق؟ أم نتيجة فائض محاسبي أم نتيجة واردات؟ فهذا الأمر يعني حقيقة مبهم إلى الآن ولم يتم الإفصاح عنه في نهاية عام 2025.
0: دكتور سليمان، من أين ستتمكن الدولة من تمويل هذا العجز؟ أشار الأستاذ معاذ إلى أنه مثلا صكوك سيادية، وصول للصندوق السيادي، هل هناك يعني قنوات واضحة لتمويل هذا العجز؟
2: بالحقيقة وزارة المالية أعلنت أنها ستعتمد على سندات خزينة وصكوك خزينة وعلى أذونات خزينة، يعني تمويل قصير الأجل وتمويل متوسط الأجل لتغطية هذا العجز الموجود في الموازنة. وتوجد ترتيبات حاليا مع مصرف سوريا المركزي ومع صندوق النقد الدولي لتقديم النشورة الفنية في موضوع إصدار هذه السندات والصكوك السيادية، والغرض منها هي تغطية هذا العجز بحيث لا ينتج أو لا يتحقق حالة تضخمية في الاقتصاد نتيجة طباعة نقود إضافية، بل يتم امتصاص السيولة الموجودة واستخدام هذه السيولة الفائضة في تمويل الإنفاق العام، وهذا التمويل يكون لفترة زمنية قصيرة بحيث لا ينتج عنه آثار تضخمية ولا يترتب عليه أعباء إضافية على الدولة لجهة دفع فوائد أو عوائد على هذه الصكوك السيادية.
0: بالحديث عن التضخم، وزير المالية قال بأنه زيادة الإنفاق كان نتيجة يعني توسيع وزيادة الإنفاق على الأجور بشكل أساسي، وأيضا قال توسع الإنفاق على الأولويات الحكومية، لكن إلى أي درجة يعني هذا هناك أثر لذلك على المعيشة على المواطن، خاصة في ظل يعني ارتفاع الأسعار الكبير؟
2: طيب بالحقيقة يعني جزء من الارتفاع بالأسعار يعود إلى الظروف الجيوسياسية الناتجة عن ارتفاع تكلفة المستوردات عموما، لكن خلينا نرجع على الرواتب والأجور. إذا رجعنا لقبل التحرير كانت الأجور والرواتب في مستوى منخفض جدا، يعني تقريبا 30 دولار 40 دولار راتب الموظف. هذا يعني جزء هذا الراتب يعني جعل السوريين تحت خط الفقر المدقع وليس خط الفقر العادي. طبعا كان من الضرورة بمكان العودة إلى مستوى مقبول، خليني أقول من الدخول عن طريق إجراء هذه الزيادات اللي تمت على مرحلتين خلال السنة الماضية. طبعا لم يصل الدخل المواطن للمستوى المأمول حتى الآن، لكن أفضل بكثير. تقريبا الآن أصبح دخل المواطن خلينا نقول 3 أضعاف دخله السابق. هذا يعني شيء إيجابي، حتى مع ارتفاع الأسعار القوة الشرائية للمواطن هي أفضل بكثير من القوة الشرائية للمواطن قبل التحرير. فبالتالي يعني زيادة الرواتب والأجور هي أمر يعني لابد منه، لا مفر منه. هذا ليس جانب خلينا نقول ترفي أو جانب يعني عبثي، لا، هو جانب كتير مهم، لابد من الصعود بمستوى المعيشة درجة درجة تدريجيا حتى الوصول إلى مستوى المطلوب. لكن هذه الزيادات رغم أنها تستهلك جزء كبير من الموازنة العامة للدولة، لكنها تبقى ضرورية للارتقاء بمستوى معيشة المواطن، ولو ترتب عليها حدوث عجز بالموازنة وتغطية العجز عن طريق هذه المصادر التمويلية، لكنها على الأقل تشعر المواطن بتحسن في ظروفه المعيشية. هلأ بالمقابل في غلاء، لكن الغلاء ليس سببه داخلي، لكن السبب هو بالغالب هو توترات جيوسياسية، ارتفاع أسعار البترول، ارتفاع تكلفة الشحن، رفعت أسعار البضائع إذا لاحظتوا حتى بالدولار. فبالتالي هذا يعني الأمر خارج عن سيطرة الدولة، ومعظم دول العالم بالحقيقة تعاني منه بالوقت الحالي، ارتفاع تكاليف المحروقات وارتفاع تكاليف الشحن. فبالتالي أمر طبيعي، لكن الحقيقة لازم تكون في إجراءات إدارية داخلية لمحاولة تخفيف من هذه يعني الآثار على المواطنين. وأعتقد سياسات وزارة المالية خاصة في مجال الضرائب والجمارك راعت هذا الأشياء، وتم مراجعة التعرفة الجمركية خلال الفترة الماضية أكثر من مرة وتعديلها بحيث أنه تخفف من أعباء الضريبية والجمركية على المواطنين.
0: أستاذ معاذ، هناك يعني المشكلة من يقول طبعا زيادة الأجور أمر جيد للمواطنين وأيضا يحفز الاقتصاد، لكن هناك مشكلتان. الأولى أنه ما يزال هناك عدم توحيد للأجور الحكومية، يعني في القطاع الحكومي حتى بذات المنصب تتفاوت الأجور، أحيانا تبلغ الضعف وأكثر أضعاف حسب يعني الشخص، لأنه من كان يقبض بالدولار في مناطق المعارضة غير من كان في مناطق النظام حتى الآن، رغم ذات المؤهلات بيكون وذات المنصب. الأمر الثاني هو التضخم اللي حكينا عنه الذي ابتلع البعض يقول الآن حتى لو زاد راتبه مثلا ضعف أو ضعفين، لكن الأسعار تضاعفت أكثر من ذلك، وبالتالي ابتلعت كل يعني أثر لتحسن في الحياة المعيشية. أستاذ معاذ، ما رأيك بهذه السياسة؟
3: نعم، هلأ هون نحن نتحدث عن موضوع ضبط نمو الأجور. حقيقة إذا أردنا اليوم تحقيق نمو زائد في الإيرادات على حساب الإنفاق، فهو أحد الأسباب هو ضبط نمو الأجور وتفاوت الأجور والإنفاق الاستثماري، بالإضافة أيضا إلى التحسن المستمر والمستقر في إدخال إيرادات النفط والغاز إلى الموازنة وإلى الخزينة العامة. أيضا نتحدث نحن عن تحسن في القاعدة الضريبية وفي الجباية، فهذه العوامل والأسباب، بالإضافة أيضا إلى تشجيع الإنتاج المحلي الصناعي وتوسيع وتنويع الأسواق، هذه الأسباب كلها تؤدي فعلا بالفعل إلى زيادة في الإيرادات على حساب الإنفاق. موضوع ضبط الأجور، يعني تحدث وزير المالية عن توجه الوزارة إلى إقرار قرار هو توحيد الأجور على مستوى القطاع العام في نهاية عام 2026 وبداية عام 2027، وبعد تشكل مجلس التشريع ومجلس الشعب أعتقد بأن هذا القانون سيقر في حقيقة في بداية عام 2027 للتخلص من هذه المعضلة المسمى التي تسمى مثلا بتفاوت الأجور أو بند الأجور. الأمر الآخر فيما يتعلق بالتضخم وسرعة نمو التضخم على حساب زيادة الأجور، نحن تحدثنا مسبقا عن موضوع التضخم والتهام التضخم لزيادة الأجور. هناك بعض العوامل الداخلية وبعض العوامل الخارجية. العوامل الخارجية التي تحدثنا عنها هي التطورات الجيوسياسية التي حدثت في المنطقة. جميعنا نعرف أن الاقتصاد السوري هو اقتصاد مستورد قائم على الاستيراد بالأساس، أكثر من 85% من السلع السورية اليوم هي سلع مستوردة، وبالتالي أي صدمة عنيفة تجعل الاقتصاد السوري حساس وهش لصدمات جيوسياسية عنيفة. فجميع السلع زادت أسعارها على مستوى العالم، يعني ارتفاع عالمي بالأسعار، وهذا أمر طبيعي لأن الاقتصاد السوري سيستورد أغلب السلع من الخارج، وبالتالي زيادة الأسعار هي زيادة خارجية، بالإضافة لبعض السياسات الداخلية المالية التي يعني بالسابق شهدنا انخفاض غير مسبوق للليرة السورية في شهري أيار وحزيران نتيجة بعض السياسات من المصرف المركزي السوري، وهذا الأمر الذي أدى إلى انهيار الليرة بشكل سريع. تجاوز المصرف المركزي هذا الأمر بتقليص الفجوة والخلل ما بين السعرين الرسمي والسوق السوداء بخفض سعر الليرة مقابل الدولار لملاحقة السوق السوداء والسيطرة على الأسعار والتسعير. هذا الأمر أدى نوعا ما إلى استقرار الليرة السورية حقيقة. يعني التضخم جزء منه كما ذكرنا خارجي مستورد، وجزء منه أيضا سياسات مالية داخلية.
0: دكتور سليمان، وزير المالية السيد محمد ياسر برنية توقع زيادة الإنفاق في النصف الثاني من عام 2026، ما الأثر المتوقع لذلك؟
2: بالحقيقة يعني في توقعات بزيادة الإنفاق خاصة على مجالات الطرق والبنية التحتية والمطارات والمرافق، لكن بالمقابل أتوقع أنا يعني وكأشار البيان المالي إلى توقعات كبيرة كمان بزيادة الإيرادات خاصة في مجال الرخصة المشغل الثاني وفي مجال إيرادات البترول والغاز. فأتوقع أنا يعني حيعدلوا بعضهم البعض، ما بتوقع أنه يكونوا ما في عنا خلينا نقول بالفصل الثاني أو بالسنة الجزء الثاني من السنة ما عنا جزء كبير أو مصروف هام يعني سيؤدي إلى حدوث خلل كبير بالموازنة العامة. على العكس أتوقع أنه إصدار صكوك سيادية أو سندات خزينة بالإضافة إلى تحسن إيرادات البترول والتحصيل الضريبي، أتوقع أن هذا سيساهم في يعني تخفيف العجز، حتى أتوقع أنه بنهاية السنة ربما نصل إلى مستوى عجز أقل من المتوقع اللي هو 1,800,000,000,000 ليرة سورية.
0: وهل سيكون لذلك نتائج على يعني حياة المواطن؟
2: يعني مثل ما فضل زميلنا اللي معك على الشاشة، يعني السياسة الدولة هي باتجاه توحيد الرواتب سواء لمناطق إدلب والمعارضة سابقا والمناطق النظام سابقا، وحتى ضمن الوزارات خلينا نقول المهام أو الوظائف المتشابهة ستكون مستوى الرواتب فيها متشابه. أتوقع يعني تحسن الظروف السياسية بالإضافة لاستقرار سعر الصرف سيؤدي إلى تحسن في معيشة مستوى معيشة المواطن. يعني خلينا نقول انه الوزارات يعني هي يعني رغم انها وزارات مضى عليها اكثر من عام، الا انها في بعض الاحيان يعني تقع في بعض حالات من سوء الاداره او سوء التنظيم او سوء التخطيط. اتوقع يعني مع يعني تمرتروس او خلينا نقول تمرس بالحقيقة هؤلاء المسؤولون في مناصبهم واكتسابهم للخبرة، أعتقد أنه لن تحدث هناك هزات على مستوى الأسعار، على العكس سيكون هناك معالجة مثل ما يعني في مستوى الفروج مثلا أو في مستوى السلع الثانية اللي كان فيها اختلالات، البترول مثلا كان فيه اختلاف ومشكلة في توريد البترول وغيره. فمع مرور الوقت يزداد العاملون في هذه الوزارات مهارة وخبرة وسيستطيعون مواجهة هذه الأزمات والحد وضبط الأسعار في السوق.
0: أستاذ معاذ، ما هي يعني القطاعات التي تشكل أولوية بالنسبة للإنفاق الحكومي أو يفترض أنها تشكل أولوية في هذه المرحلة؟
3: نعم تماما. القطاعات بداية الإنفاق الحكومي كما ذكر تقرير وزير المالية اليوم أو وزارة المالية هو على زيادة الأجور والرواتب. فترى اليوم الدولة بأن زيادة الأجور والرواتب زيادة الأجور والرواتب هو من أولى الأولويات لتحسين القدرة الشرائية والقدرة المعيشية لموظفي القطاع العام، وبالتالي يمكن أن يؤدي ذلك إلى تعافي الأسواق نوعا ما إذا ما تحسنت القوة والقدرة الشرائية للموظفي القطاع العام والحكومي. هناك أيضا دعم بعض السلع الأساسية الغذائية هي أولوية للدولة في الوقت الحالي بالإضافة لأسعار النفط والمحروقات. حقيقة أسعار النفط والمحروقات هي من أكثر ما تأثر بالصدمات والهزات الجيوسياسية العنيفة التي حصلت في المنطقة نتيجة لارتفاع وتذبذب أسعار النفط انخفاضا وارتفاعا خلال الأشهر الأربعة أو الخمسة الماضية. فأنا أرى أيضا من أولويات الحكومة هي ضبط أسعار واستقرار أسعار المحروقات حتى لو أدى ذلك إلى إنفاق إضافي من الموازنة أو من ميزانية الدولة، لأن ضبط أسعار المحروقات هو أمر أساسي وضروري جدا حقيقة لاستقرار الأسواق، لأن غالبية المدخلات الإنتاج هي من المحروقات مثل الفيول أو مثل المازوت الديزل أو مثل الغاز الصناعي. فهذه القطاعات جميعا تعتبر أولوية اليوم للحكومة لإعادة تنظيمها وضبطها وتحسين أسعارها.
0: دكتور سليمان، يعني هو الإنفاق الحكومي بالتأكيد ضروري ومهم، من إنفاق جاري أو إنفاق استثماري، يعني السؤال هل يمكن يعني تحصيل إيرادات دون كي يعني تغطي العجز، دون أن يكون يعني العبء يتحمله المواطن بشكل كبير؟
2: هلا تحصيل إيرادات يعني من مصادر يعني هي ناتجة عن تحسين، مثلا على سبيل المثال تحصيل الضريبي، تحسين التحصيل الضريبي مسألة كتير مهمة. الآن يشكل التحصيل الضريبي فقط 9% من إجمالي إيرادات الدولة. تصور يعني دولة أن نحصل ضرائب فقط 9% أو ضرائب ورسوم 9% فقط من إجمالي الإيرادات. فتحسين التحصيل الضريبي شيء عم تعمل عليه هلأ وزارة المالية. تحسين التحصيل الضريبي حيحسن من الإيرادات، من الوقت نفسه بيكون عادل بالنسبة للمواطنين. ذوي الدخل المرتفع بيدفعوا ضرائب أكثر، ذوي الدخل المنخفض بيدفعوا ضرائب أقل، التجار والصناعيين بيدفعوا ضرائب كما حسب تناسب مع حجم أعمالهم دون تهرب ضريبي. فإذا في عنا خلينا نقول في عنا مجالات لتحسين الإيرادات وبالتالي تخفيف العجز دون أن نلحق الضرر بمستوى معيشة المواطنين. أتوقع مثل ما حكيت يعني مع تحسن يعني أساليب الإدارة في الوزارات المختلفة سيتم يعني العمل على هذه النقاط اللي هي مفاصل هيكلية ضمن الدولة، بحيث يتم يعني معالجة نقاط الضعف والهدر وخليني أقول سوء الإدارة، بالمقابل يتم تحسين الشفافية والإفصاح والتحصيلات الضريبية الجمركية، وهذا سيؤدي ينعكس على مستوى معيشة المواطنين بدخل أكثر أو يعني دخل أكثر أو انخفاض في الأسعار، فبالتالي بالنتيجة حتكون هي وحدة هي ارتفاع القوة الشرائية لدخل المواطن، وهذا هو بالنتيجة هو الشيء الذي تسعى إليه الدولة.
0: أستاذ معاذ، ذكر ضيفنا الدكتور سليمان موضوع الشفافية. وزارة المالية تنشر يعني هذه النسخة التي تسمى نسخة المواطن من هذا التقرير المالي، ما أهمية ذلك؟
3: نعم، حقيقة صرحت وزارة المالية بالامتثال للشفافية منذ بداية عام 2026 بإصدار تقارير ربعية كل 3 أشهر عن وضع الميزانية والبنود التفصيلية للإنفاق والإيرادات. هذا الأمر مهم جدا وضروري في الإدارة وحوكمة القطاع المالي لتعزيز الثقة أكثر، ثقة المواطنين بالوزارة وبالمؤسسات المعنية وبالدولة والحكومة عموما. الشفافية أمر جدا ضروري ومطلوب ليتمكن المواطن اليوم من معرفة، يعني حتى يطمئن المواطن بشكل أو بآخر في معرفة ما يدور وما يجري في الأسواق وفي القطاع المالي. هذا الأمر كما ذكرت يعزز الثقة أكثر بالمؤسسات المالية وخاصة وزارة المالية المؤسسة المعنية. نحن أيضا أريد أن أنوه لموضوع، هو موضوع الممارسات التي تؤدي إلى الإضرار بالإيرادات العامة والتخليص الجمركي. طبعا وزارة المالية أصدرت القرار هو 2327 للحد من الممارسات التي تؤدي إلى الإضرار بالإيرادات العامة. هذا القرار هو لتعزيز الامتثال الضريبي، والذي يقضي أيضا بتحميل المخلصين الجمركيين جميع المسؤولية للتحقق من هوية المستورد الحقيقي أو المستورد الفعلي، وتترتب عليه مسؤولية قانونية لكل من يثبت تورطه في تنظيم بيانات جمركية المستوردين وهميين أو إخفاء هوية المورد الفعلي. يعني أنا أتحدث هنا عن قرار صدر في شهر تموز، فما زال هناك تهرب ضريبي للعديد من التجار والمستوردين وإصدار بيانات جمركية وهمية. هذا الأمر يؤدي حقيقة إلى تقليص الإيرادات الجمركية والضريبية، وأيضا يضر بالقاعدة الضريبية للدولة. تعمل وزارة المالية عن مكافحة هذا الأمر، ولكن القرار صدر في تموز، يعني نحن نتحدث عن 6 أشهر الأولى من العام، فهناك خلل في التحصيل الضريبي والجمركي التي ذكرت وزارة المالية في بداية عام 2026 بأن 50% من الموازن سيكون مبني على التحصيل الضريبي والجمركي. في حين بعض المصادر لبعض المراكز تحدثت عن أن 39% فقط هو التحصيل الجمركي في الأشهر 6 الأولى، فهناك خلل وفارق بقيمة ما يقارب 11%. هل 11% أعتقد أنا من وجهة نظري بأنها ما زالت مبنية على خلل في التحصيل الجمركي من خلال عدم ضبط المستورد الوهمي أو البيانات الفعلية للجمارك والضرائب. يعني تعمل وزارة المالية جاهدة على معالجة الخلل والضبط وكبح المستورد الوهمي والتهرب الضريبي. أعتقد قد نلمس تحسن في الأشهر 6 الثانية من عام 2026 في هذا الإطار، مما يؤدي أيضا إلى زيادة الإيرادات من الضرائب والجمارك، قد نصل إلى رقم 50% كما كان مرسوم ومخطط له في بداية عام 2026.
0: نعم، شكرا جزيلا لكما معاذ القاسم الباحث الاقتصادي من دمشق، ودكتور سليمان مصلي الأستاذ في الأسواق المالية في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق. نبحث في محورنا القادم أسباب الزيادة الكبيرة في أسعار الفروج والفشل الحكومي في ضبطها.

من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبر يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.

انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي دعوات إلى مقاطعة شراء الفروج وسط تباين في الآراء بين مؤيد للمقاطعة ورافض لها. تأتي هذه الدعوات على خلفية ارتفاع أسعار المادة، إذ ارتفع سعر طن الفروج الواحد إلى نحو 3000 دولار في عدة محافظات، ما انعكس على أسعار المادة في الأسواق المحلية. ويشتكي أصحاب محال بيع الفروج من صعوبة تأمين الكميات المطلوبة وارتفاع تكاليف الشراء،

0: عقب موجة انتقادات بسبب ارتفاع الأسعار. قال سويدان في تصريح لوسائل إعلام حكومية إن تصدير الفروج يهدف إلى حماية المربين وضمان استمرار الإنتاج، مؤكداً إمكانية وقف التصدير في حال تسبب بارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية. هذا واستطلع تلفزيون سوريا آراء شريحة من السكان في مدينة إدلب حول ارتفاع أسعار الفروج وقدرتهم المادية على شراء المادة.
1: والله نحن ما بقى عم ندوق الفروج وبطلنا المصلحة هاي، وايش بدنا نسوي؟ يعني ما بيطلع بايدنا شيء، نحن بنطلب انه ما بقى يصدروا لبرا ونشبع نحن هون وبعدين يصدروا لوين ما بدهم.
2: لازم يرخصوا العلف، يرخصوا العلف، يتوفر العلف كميات اكبر، بتصير المداجن بتربي، عرفتي؟ اي بس صار المداجن تربي بتوفر الفروج.
3: من حيربه في بديل، في السمك، في الطون معلبات، في يعني الانسان يعني اذا ما معنا نروح نشتغل شغلات ما كويسين ما بصير، ما نعيش عادنا.
4: نحن شيء نزل علينا مثل الصاعقة، يعني أولي كنا يعني ناخذ أجزاء بسيطة، بس هلا إيشو يعني إيشو سبب ما كنا نعرف، عم نتفاجأ إنه كله عم بيرتفع بغلى، إيشو سبب ما عم نعرف.
5: عدة موجة الحار اللي شفته إذا لاحظته من شهرين أو من شهر كذا، إيه فأنا اللي شفته ولامسته إن عند أكثر التجار كتير يعني نفق، كتير ماتوا، كتير مثل ما يقولوا أعداد كبيرة هائلي. فسبحان الله لما يطلع الموسم يجيد هاي الفترة المحددة شهرين أو شهر ونص شهرين، فإجباري بده يكون مرتفع أسعار الفروج.
6: والله بالنوادر حربناه كمان مثل ما حربنا اللحمين، ما عم شم ريحته.
7: يعني في ارتفاع بأسعار اللحوم بشكل عام؟
6: كل شيء مرتفع، اللحمة 850 ورقة الغنم، نحن باللحمة ما لنا علاقة قوي. كنا بالسنة ندوقها إلا بال 14 ما عم ندوقها مرة.
0: انضم إلينا عبد الرزاق حبزة أمين سر جمعية حماية المستهلك في سوريا من دمشق. أستاذ عبد الرزاق مساء الخير، ما سبب ارتفاع أسعار الفروج؟
8: حياكم الله أستاذ محمد. السبب الرئيسي للارتفاع هو عدم وجود تخطيط لحاجة السوق الفعلية، عدم وجود رصد لموضوع الإنتاج، كفاية الإنتاج، هذا ملخص المفيد. اما موضوع النفوق مثل ما عم يحكوا المواطنين، نفوق اقسام منا، الاعلاف غاليه، الوضع العام، هذا الكلام كلياته غير مقبول. هناك عدم وجود تخطيط مستقبلي لمده 3 أشهر على الاقل لموضوع الماده، توفر الماده، حاجه السوق لهذه الماده، مدى امكانيه توفير المواطن بالسعر المناسب. هذا بين قوسين الملخص المفيد للكلام كله، عبارة عن وجود احتكار للمادة، والاحتكار واضح، هناك تضارب في التصريحات التي يقوم بها لجنة المداجن، بتقول نحن عندنا 100% نسبة التشغيل و 130% نسبة التشغيل، المربين بيقولوا المادة متوفرة في الأسواق، حاجة السوق موجودة. للأسف هذا لا يترجم بالواقع إلا من خلال رفع الأسعار بشكل كبير جدا خلال الفترة السابقة.
0: هل هذا السبب أستاذ عبد الرزاق عدم وجود تخطيط ما تشير إليه؟ يعني كان هناك قرارات عديدة، أوقفنا استيراد فروج، سمحنا باستيراد الفروج، أوقفنا، سمحنا، هل هذا تخبط يعني برأيك؟
8: هذا قرارات ترقيعية وغير مدروسة. القرارات الحكومية التي تصدر في هذا المجال ترقيعية وغير مدروسة، بدليل أنه صار وقف احتجاجي من الأخوة المربين، الأخوة أصحاب المسالخ أمام وزارة الزراعة الفترة الماضية، وصار في انخفاض بأسعار الفروج. خلال أيام قليلة صدر قرار بوقف الاستيراد، وهي الحقيقة في إشارة استفهام حول هذا الموضوع. طبعا نحن ما نتهم حدا حتى ما يفسر كلامنا نحن غلط، لكن صدور قرار بوقف الاستيراد بشكل فوري والتأخر بإصدار قرار الاستيراد حتى أصبحت الأسعار فوق طاقة المواطن بشكل كبير، والارتفاع الذي تم حاليا ارتفاع غير مسبوق ولا مبرر له نهائيا. ولو احنا سابقا إلى ضرورة وضع خطة مدروسة لموضوع الاستيراد، الحكومة لم تقصر مع المنتجين، لم تقصر مع المربين، لبت مطالبهم من خلال وقف الاستيراد على أمل أن تنخفض الأسعار. وكنا نتمنى أن يصدر بالقرار وقف الاستيراد عبارة أو مادة في نهاية القرار تقول أنه سيعاد الاستيراد في حال ارتفاع الأسعار وعدم إيفاء المربين.

0: وأصحاب المسالخ بوعودهم بتوفير المواد وتخفيض أسعارها. ياخذوا تعهد من المداجن، ياخذوا تعهد من المسالخ انه نحن اخي ملتزمين بتامين الماده وبالسعر المناسب للمواطن، وهذا لم يحصل الحقيقه.
1: هل بامكانك ان تخبرنا يعني كنسبه قديش ارتفعت اسعار الفروج خلال، اذا بدنا ناخذ جرد خلال الفتره الاخيره مثلا؟
0: اذا بناخذ نحن الاكلات الجاهزه ارتفاع الاسعار حوالي 150%، ارتفاع الاكلات الجاهزه الحقيقه وبدون مبرر. هل يعقل انه انا اذا بدي ادخل على بيتي فروج بروستيد او فروج مشوي، طبعا هذا من النادر طبعا، وقت بدي جازف انا واجيبه لبيتي اسره مؤلفه من 5 اشخاص بدي اجيب لهم فروج حقه 160 170 الف ليره سوريه، وشو هي المواد الاوليه اللي داخله فيها وشو راس ماله عليه؟ الحقيقه نحن الله يرزقنا، نحن ما بنحسد حدا على رزقه، لكن الموضوع في اقتصاد الحر اللي صار انتقال الاقتصاد الحر ومثل ما بده ببيع، هذا الامر يعني الحقيقه ما كان صالح المستهلك، في غبن كبير، ارتفاع الاسعار الني ارتفع حوالي 70 80%، يعني كان ب 50 ليره الشرحات، ب 40 ليره الشرحات، صار ب 80 و90%، حتى السعر التاشيري للاسف اللي اصدرته وزاره الزراعه ووزاره التجاره والصناعه غير ملزم، للاسف كلمه غير ملزم هي الحقيقه، نحن المستهلك يتحسس من هذه الكلمه، يجب ان يكون على الاقل ملزم جزئيا، يعني نحن التجاوز يجب ان يكون ضمن الحدود المسموح فيها، اما والله انا 66 او 60 سعرته السعر التاشيري ينباع ب 100 ليره بالمحلات و 110 ليرات الشرحات، هذا الامر غير مقبول بالنسبه للمستهلك.
1: يعني خلال تحضير الحلقه استاذ عبد الرزاق حاولت يعني السؤال عن موضوع اسعار الفروج في تركيا دوله الجاره، كان في تقديرات مختلفة وتختلف بحسب العلامة التجارية، لكن بالعموم هو كان يعني أعطاني أسعار أقل مما هي بسوريا، تجاوزت تقول في بعض الأماكن 3000 دولار للطن، بتركيا لا، لقيت مثلا 2500 2400 2600، وبالتالي ليس غريبا يعني يفترض تكاليف الإنتاج متهم بسوريا أقل.
0: طبعا الاعمال عندنا اقل والتسهيلات الحكوميه اقل، الحقيقه في تسهيلات حكوميه ممتازه الحقيقه، نحن انتقلنا بعد التحرير وانتقلنا لسوريا الجديده، الحقيقه في ميزات كثيره، اول شيء عندك الحواجز خلصنا منها، الموضوع توفر المواد انتهينا منها، السوق السوداء انتهينا منها، في قضايا كثير وفرت على المنتجين، انا بستغرب انه كيف لسعه الانتاج مرتفعه، العماله عندنا اقل من تركيا بكثير، حتى في في في دول مجاوره دول الخليج على فرض دول الخليج التي تتمتع بدخل جيد يعني بالنسبه للمواطنين، عم يستوردوا يا اخي الدجاج ضمن اكياس معقمه وجيده ومبرده بطريقه الصاق ومحافظه على الماده الغذائيه وبطاقه البيان، تاريخ الانتاج، تاريخ التصدير، السعر كله موجود وفي منافسه، انا استغربت انه في عروض، يعني اذا بتاخذ انت فروج بيعطوك مقابله عرض لتشجيعه، شركات تقوم بالاستيراد وتوزع على المحلات، حبذا لو كانت السورية التجارة، أول شيء نغير اسم السورية التجارة، حقيقة هذا الاسم نحن بنشمئز منه لأنه له ماضي سيء مع المواطن. مؤسسة الدولة السورية التجارة سابقا، يا ريت هي تقوم بهذا العمل، تستورد هالمادة هي على الأقل خلال فترة الأزمات ضمن مخطط معين، بنعرف نحن إمتى ذروة الاستهلاك، نعرف إمتى بقل الطلب، نستورد هالمادة وعلى المحلات بتوزع، على السوبر ماركت بتوزع، بياخذ الفروج ونضيفه معقم. المواطن السوري الحقيقة عم يعمل تنازلات كثيرة، إن كان من حيث السعر، إن كان من حيث النوعية، إن كان من حيث الحجم، الحقيقة في نوع من هضم الحقوق للمواطن السوري أمام الواقع اللي عم نعيشه حالياً.
1: ينضم إلينا ثائر الحسين عضو لجنة الدواجن درعا من درعا. أستاذ ثائر مساء الخير، ما هو يعني أو قراءتك، ما هي تفسيرك لموضوع الارتفاع في أسعار الفروج؟
2: السلام عليكم، يعطيكم العافية أستاذ الكريم. ارتفاع أسعار الفروج الحالية لها عدة أسباب، أهم سبب من أسباب ارتفاع الفروج الحالية اللي هي الخسائر الفادحة اللي تعرض لها قطاع الدواجن طيلة العامين الماضيات. طيلة العامين الماضيات تعرض قطاع الدواجن لخسائر فادحة. أحد أهم أسباب الخسائر الفادحة اللي هو الاستيراد الجائر اللي كان بدون ضوابط. تم فتح أبواب الاستيراد بدون ضوابط وبدون موازنة للأسواق المحلية. بما معناه تم فتح باب الاستيراد منتج أجنبي رخيص الثمن بالمقابل منتج المحلي عليه أعباء عليه أثقال، ليس له دعم، ليس له حماية. هذا أحد أهم أسباب رفع الأسعار في الفترة الحالية، ارتفاع الأسعار في الفترة الحالية. مشكورة وزارة الزراعة من خلال الشهرين الماضيين، تم إيقاف الاستيراد لتهيئة المناخ لإعادة يعني تأهيل قطاع الزراعة. ولكن بنظرنا احنا كمربين دواجن، شهرين فترة غير كافية لإعادة تأهيل قطاع الدواجن.
1: طب أستاذ ثائر، أليس غريبا أن دول أخرى مثل تركيا أسعار الفروج فيها أرخص من سوريا؟
2: طيب أستاذ الكريم، أسعار الفروج اليوم حاليا في تركيا أغلى من سعر الفروج التركي المستورد. هل سألتوا أنفسكم هذا السؤال؟ لماذا سعر الفروج التركي يصل إلى الأراضي السورية اليوم أرخص مما هو موجود بالأسواق التركية؟ السبب اللي هو أن الحكومة التركية يوجد لديها دعم للمنتج المحلي، يوجد لديها دعم
1: أستاذ
2: المربي أو المزارع التركي. هذا الدعم، هو دعم تصديري، دعم على القيمة التصديرية للمواد الزراعية. هذا الدعم بيخلي المنتج التركي يكون يوصل للأراضي السورية بأرخص ما بيكون في بلد المنشأ. هاي أولا. اثنين، المنتج التركي منتج يعتمد على البروتين الحيواني سيء السمعة رخيص الثمن. المنتج السوري اليوم احنا منتجنا نباتي، المنتج النباتي تكلفته اغلى. اليوم دول الجوار بما فيها دول اوروبا تعتمد على المنتج، على البروتين الحيواني،
1: لكن لديها معايير عاليه. استاذ ثائر، نتحدث تركيا واوروبا، ايه بس يعني هي دول لديها معايير عاليه، وموضوع الرقابه على كل شيء صحي.
2: نعم
1: يعني
2: نعم. نعم نعم نعم. احنا لغايه الان عندنا في سوريا ما قبلنا ندخل البروتين الحيواني لما عرفنا منشأه. الاعتبارات وطنيه عندنا.
1: طيب
2: البروتين الحيواني اللي هو مخلفات المصانع، احنا ما قبلنا ولا نقبل انه نستهلك ماده تعتمد على مخلفات المصانع.
1: لا هو بس بصراحه يعني بتركيا وباوروبا اكيد معايير الرقابه الصحيه على كل شيء غذائي يعني عاليه.
2: نعم
1: جدا.
2: نعم.
1: طيب استاذ ثائر،
2: أكيد.
1: البعض اشار ضيفنا استاذ عبد الرزاق قبل قليل الى وجود احتكار في موضوع يعني قطاع الدواجن، وهو يسبب يعني سبب رئيسي لموضوع ارتفاع الاسعار. انت يعني لديك
2: أبداً
1: معلومات؟
2: أبداً. هو مو احتكار. هو احنا خلال فترة شهرين تم ايقاف الاستيراد. القطاع بمرحلة التعافي، قسم كبير من مربين الدواجن توقفوا عن التربية بسبب الخسائر الفادحة طيلة العامين الماضيات. ففترة شهرين اليوم يعني نعطي شهرين ونقوم نحكم على القطاع انه ما قادر يغطي حاجة الاسواق المحلية. لا، هو اليوم القطاع مكفي حاجة الأسواق المحلية.
1: طب إذا مكفي ليش يرتفع الأسعار؟ يقول البعض في شح بالكميات، إذا في يعني عرض جيد لازم تنزل الأسعار.
2: أستاذ الكريم، في كل بلدان العالم حتى اليوم في تركيا بأشهر الاصطياف مادة الفروج بيزيد الطلب عليها وبيغلى ثمنها في كل بلدان العالم.
1: بيغلى ثمنها بس يعني يا أستاذ عبد الرزاق، بتركيا يعني أحياناً يباع الفروج أرخص من سوريا، وبتركيا متوسط دخل الفرد أضعاف ما هو بسوريا. مو منطقي
2: أستاذ الكريم. هاي فكرة مغلوطة إنه الفروج بتركيا أرخص من سوريا. إحنا عملنا اتصالات، أسعار الفروج بتركيا تقريباً يعني قريبة من أسعار الفروج بسوريا. أسعار الفروج بتركيا تضمن للمربي سعر التكلفة وهامش ربح. ما يتم جلبه لسوريا اللي هو الفائض. يتم طرحه بأسواق البلدان المجاورة بأسعار مخفضة.
1: طيب أعود إليك أستاذ عبد الرزاق، يعني أشرت إلى موضوع الاحتكار. هل تقصد أن هناك يعني شركات محددة هي تحتكر كل سوق الدواجن؟
0: يا سيدي خليني أعقب بس على كلام الأخ سائر مربي الدواجن بدرعة أو لجنة الدواجن بدرعة. الحقيقة الكلام هذا للأسف غير منطقي. يعني أنا كمستهلك، أنا مثل المستهلك طبعا، جمعية حماية المستهلك بالدفاع عن المستهلك، هالكلام غير منطقي نهائيا. يعني التجارة دائما خسارة وربح، إذا بدي أحمل المستهلك خسارة عام سابق هذا الكلام غير منطقي وغير مسموح فيه. معنى ذلك هو اعتراف ضمني أنه أنا عم باخذ هلا أكثر من التكلفة ونوع من الربح الفاحش بالواقع الحالي، وهذا الكلام غير مقبول. هي أولا. ثانيا موضوع سلامة، نحن جمعية حماية المستهلك وسلامة الغذاء. الحقيقة مثل ما حكيت تفضلت حضرتك في معايير، وحتى نحن بالنسبة لنا في علائق مركزة إضافة للحبوب، إضافة في خلطة معينة، هي معايير معروفة عالميا. والله اعتبارات غير اعتبارات، الكلام غير مقبول. ومخلفات مصانع، هالدعايات اللي عم تطلع، وسابقا طلع الدعاية أنه مصاب بالأنفلونزا وفي أمراض وفي كذا، يعني نوع من التشويش على موضوع الاستيراد. أنا طبعا مو مع الاستيراد، أنا مع المنتج المحلي، لكن مع الالتزام بالسعر النظامي. الحقيقة في كتير ملاحظات على ما قالوا زميلنا، ما في مجال الخوض فيها في هذه العجالة. لكن بقول لك يا زميلنا أنه في التجار الريش هم مسؤولين عن رفع الأسعار، اثنين المسالخ مسؤولة عن رفع الأسعار، ثلاثة عدم وجود تخطيط سليم وتقدير الحاجة الفعلية لموضوع الأسعار. موضوع الاصطياف، موضوع المغتربين، موضوع المواسم اللي ممكن يزيد الطلب عليها، هذا طول عمرنا نحن شيء بنعرفه، هذا بيزيد الطلب في فترات محددة وبيقل الطلب في فترات محددة، فترات المواسم، فترات المونه، يعني معروفة هي عالميا معروفة وشعبيا عادة بالنسبة بسوريا معروفة، إمتى الاستهلاك بيزيد وإمتى الاستهلاك بينقص. أما والله أنا أتحجج إنه زاد الطلب وفي تناقض، بيقول لك اخي الانتاج موجود عندي يكفي، وبيقول لك بنفس الوقت انه زاد الطلب معناها العرض قل. وهذا الكلام الحقيقه في عليه اشارات استفهام كثيره. لكن نحن انا بالنسبه لي الموضوع الحكومي، انا بيهمني الموضوع الحكومي في دعم المستهلك. المربي طبعا اخذ حقه بالدعم، اخذ حقه بالدعم منيح، الاعلاف متوفره، حوامل الطاقه متوفره، المعوقات اللي كانت تعيق عمل المربين الحقيقه زالت. أنا بشير لموضوع تاني، أنه المربين الصغار اللي بنحكي عليهم زميلنا من درعا، أنه يا ريت يعملوا نوع من التجمع بيناتهم، ينافسوا الشركات الكبيرة. عندنا في شركات كبيرة لإنتاج الفروج في سوريا الحقيقة عم تستقطب السوق، هدول الملاءة المالية تبعهم كبيرة وبيتحملوا خسارة كتير. أما المداجن اللي عم يحكي عليها زميلنا من درعا، المداجن الصغيرة ما بتتحمل الخسارات كتيرة، يعني فورا
1: أستاذ عبد الرزاق في هذا السياق يشير أنه الأستاذ معد بدوي رئيس جمعية الجمعية السورية للدواجن، وهو أخ يعني الأستاذ قتيبة بدوي رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك الذي يدير اللجنة الوطنية أيضا للاستيراد والتصدير، تشير تقارير إلى أنه يعني هناك دور يعني لذلك في قضية الفروج، ما رأيك؟
0: يا سيدي أنا حكيت كلمتين، يعني ما بعرف، إن اللبيب من الإشارة يفهمي. نحن بالنسبة لنا أن موضوع وقف الاستيراد بهالعجالة اللي صار أمام بعد الوقفة الاحتجاجية والتأخر بإصدار قرار الاستيراد لهالفترة حتى جن جنون الأسعار، الحقيقة في إشارة استفهام ولا وجه الاتهام لأحد، لكن في إشارة استفهام الحقيقة، وفي نوع من التساؤل. نحن تساؤل المشروع طبعا، نحن ليش هالشيء صار وليش الاستيراد لحد الآن تأخر، ما تم في بداية ارتفاع الأسعار ليوصل لأسعار غير مسبوقة بالنسبة للدخل المحدود، بالنسبة ومواطننا كله دخله محدود إلا نسبة قليلة طبعا اللي بتقدر تشتري. أما أنا كمواطن لازم أخذ حقي وبالسعر المناسب. الحقيقة ما عم باخذ حقي أنا كمواطن، المستهلك مصدوم بهذه الناحية. البرتغالي الحقيقة اللي زميلنا عم يقول لي بدي استعيض عنا بمنتجات ثانية، شو هي المعلبات غالية، بتشوف اللبن والأجبان غالي، السمك غير متوفر وعم تفوت تهريب، والسمك عم يعرض على الأرصفة وغير صحية، غير مناسب صحيا. معنا نحن ما لنا منتجين للسمك ولا عندنا شواطئ أصلا منتجة للسمك في ظل تلوث الشواطئ تبعنا. الحقيقة لازم نحن موضوع الدواجن يدرس بشكل أدق من الواقع الحالي.
1: طيب أستاذ ثائر، يعني كما قال أستاذ عبد الرزاق، فعلا 90% من الشعب السوري على خط الفقر، يعني والغريب انه الاسعار تقارن باوروبا وبتركيا بالوقت اللي معظم السوريين ليس لديهم يعني اما دخل قليل جدا او يعني اقل من الحد الادنى يعني الذي يكفي لاحتياجاتهم المعيشيه. الآن أنتم يعني أنتم في الملعب، لأنه يعني أشار أيضا إلى نقطة أستاذ عبد الرزاق، أنه أنت قلت لدينا خسائر نريد تعويضها. طيب شو ذنب المواطن؟ في المقابل هناك شركات كبيرة، شركات تستطيع يعني تحمل هذه التكلفة المالية، واضح أنه لديها ملاءة مالية كبيرة وتتحكم بالسوق.
2: يا سيد الكريم، أنا لا أقصد أنه المواطن لازم يطر علينا لحتى نعوض الخسائر، لا. أنت سألتني سبب ارتفاع الأسعار، وأنا جاوبتك سبب ارتفاع الأسعار. سبب ارتفاع الأسعار اللي هو الخسائر الفاتحة اللي تعرض لها مربين الدواجن، وبناء عليه خرج قسم كبير من المربين من التربية. اليوم المربين باشرت عم ترجع للتربية بسبب تشجيع المربين من حيث فترة المرابح هي اللي صارت خلال الشهرين هول. الشهرين هول أعطوا حافز كبير جدا للمربين أنهم يعاودوا العمل والإنتاج. وللأمانة يعني لو صبرنا على المربين كمان 20 يوم المادة راح تتوفر وراح يرخص ثمنها. بحب أطرح سؤال على الأستاذ الكريم اللي بلسانه حاليا قال أنه كثير مواد الاستهلاكية الباقية رخص غالية الثمن. طيب يعني اليوم ما في عندنا غير مادة الفروج هي المتنفس الوحيد للمواطن السوري،
1: هو لأنه يعني معظم المواطنين أساسا ما عندهم قدرة يشتروا لا سمك ولا لحم.
2: خليني كفيلة أستاذ الكريم، المواطن السوري اليوم عنده القدرة يشتري ربطة الخبز ب10 أضعافها، وفاتورة الكهرباء ب20 ضعف، وفاتورة المواد الاستهلاكية بجميع أنواعها ب10 أضعافها. الخضروات ارتفعت عن السنين الماضية أضعاف مضاعفة. أجور السكن والمواصلات والطبابة، أستاذ الكريم، الحياة المعيشية بسوريا بشكل عام كلها ارتفعت. ليش بين قوسين مادة الفروج؟ ليش الحملة الإعلامية؟ ليش الهجمة الإعلامية فقط على مادة الفروج؟
1: لأنه الناس ما عم تقدر تشتري يا أستاذ، يعني الناس رح تقاطع، يعني ما حدا بينبسط أنه ما يشتري الفروج، بس لأنه يعني في غلاء ما عم يقدروا يشتروا.
2: يا أستاذ الكريم، هي فترة انتقالية لغاية ما يتعافى قطاع الدواجن. الفترة هاي قاربت على الشهرين، إن شاء الله 20 يوم راح نلاحظ نزول بأسعار الفروج، وراح يصير بأسعاره المنطقية إن شاء الله، مو بسبب الاصطياف، مو بسبب زيادة الطلب، لا، بسبب اكتمال الدورة الإنتاجية، بسبب عودة مربين الدواجن للإنتاج. هذا اللي إحنا لامسينه على أرض الواقع. أما فكرة العودة للاستيراد بدون ضوابط معينة وبدون موازنة أسواق وحماية المنتج المحلي، راح نرجع لنفس المربع الأولاني. أستاذ الكريم، في كثير من المواد لما دخلت عنا البلد دخلت بأسعار بخيسة، رخيصة جدا، لغاية ما توقف الإنتاج المحلي وسيطرت على الأسواق ضاعف أسعارها أضعاف مضاعفة. وهذا اللي راح يصير بمادة الفروج.
1: طيب
2: مادة الفروج المستوردة، إذا اليوم بدنا نعتمد على الفروج المستورد، راح يتم إيقاف الإنتاج المحلي بسبب الخسائر طبعا وعدم القدرة على المنافسة.
1: هو هيك يعني آخر تصريح للوزير كان أنه يفترض إعادة يعني السماح باستيراد الفروج مجددا،
2: السماح باستيراد الفروج ضمن ضوابط معينة تكفل حماية المنتج المحلي.
1: طيب.
2: تضمن للمربي سعر التكلفة وهامش ربح، نعم، ما بيأثر الاستيراد. أما استيراد مفتوح بدون أي ضوابط، رح نرجع لنفس المربع الأولاني. أبداً الفروج المستورد ما رح يحل محل الفروج المحلي يا أخي الكريم.
1: طيب.
2: بعدين الفروج المستورد اليوم لو فتحنا باب الاستيراد، ولنفرض مع تركيا، مجرد ما فتح الاستيراد أول 4-5 أيام رح يرتفع سعر الفروج اللي عم بيجي من برا.
1: طيب أستاذ عبد الرزاق، في نصف دقيقة أخيرة، لماذا فشلت السياسات الاقتصادية حتى الآن في ضبط أسعار الفروج؟
2: فشلت في ضبط أسعار الفروج
0: لعدم وجود تغطية وإحصائيات واضحة. بس بدي تعقيب بسيط. عندنا مثل شعبي بيقول لك الوعت البقرة وكتر السكاكينة، يعني إذا الكهرباء ارتفعت والخبز ارتفع وكذا أنا لازم ارفع الفروج، لازم اقتدي بالارتفاع الحاصل. الحقيقة التخطيط غير سليم، القرارات قرارات ترقيعية عبارة عن قرارات آنية مكتبية لا تستند إلى مفصولة عن الواقع. الحقيقة إذا بينزل الواقع على الواقع بينزل على الواقع وبيعمل جرد رسمي وبيحدد شو عنا إنتاج، بيعدد المداجن شو عنا مداجن، شو عنا إنتاجنا، شو ممكن نعرف، ممكن نوصل لقرار سليم في الوقت المناسب.
1: شكرا. أما
0: التأخر باتخاذ القرار الحقيقة عم يأثر على المستهلك.
1: عبد الرزاق حمزة الأمين أمين سر جمعية حماية المستهلك في سوريا من دمشق، وثائر الحسين عضو لجنة دواجن درعا من درعا. نبحث في محورنا القادم الدعم الحكومي لعائلات المفقودين في ضوء ما كشفته اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن عدم تلقي 96% من هذه العائلات أي دعم مؤسسي.

السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: يعني لو نحن ما في عنا مركز صحي، يعني هودي بدهن علاج دائم، طبيب مختص يشوفهن.
1: الموضوع المزعج برحلة العلاج أنه جرعات نحن بنشتريها من برا وبتكاليف عالية،
2: بس للأسف أنه نحن عنا هون ضعف في المراكز. المشكلة الناحية المادية هي يعني عم تلعب دور كبير،
3: عدم مسافة الطريق والمعاناة اللي مثلا بنعاني هي بالمواصلات وعلى الأسعار. بصراحة في مشكلة بالقسم، يعني نقص الأدوية
4: قليلة بالمحافظة المراكز، وإذا وجدت تكلفتها عالية.
5: نحن هاي الرواتب اللي عم نستلمها من الدولة، عم ناخذها من الدولة، هذا الراتب ما بكفينا.
6: مسؤولية كبيرة بدنا نتحملها، وجوز يعني إهمال لحظات إنه تفقد المريض.

مرحبا بكم. سلط تقرير للجنة الصليب الأحمر الدولية الضوء على معاناة أسر المفقودين في سوريا، حيث أظهر عدم تلقي غالبيتهم للدعم من أي مؤسسة، بالإضافة لتحديات ما تزال تواجههم اقتصاديا وقانونيا ونفسيا.

0: نناقش هذا الموضوع مع ضيفينا عبد الرحمن العبد الله المحامي والمستشار القانوني من دمشق، ودياب سرية الحقوقي ومدير رابطة معتقلي ومفقودي صيد نايا من أمستردام. مرحبا بكما. أستاذ عبد الرحمن، اللجنة الدولية للصليب الأحمر تقول إن 96% من أسر المفقودين بلا دعم مؤسسي، لماذا؟
1: نعم، الله يعطيكم العافية. للأسف يعني اليوم أسر المفقودين وأسر الضحايا وأسر المعتقلين السابقين وأسر الشهداء، جميع هؤلاء لا يوجد من يرعاهم. يعني اليوم نحن لا ندري، طبعا لا نستطيع أن نحمل ذلك للهيئة الوطنية للمفقودين، هيئة يعني بإمكانيات مالية بسيطة تسعى قدر الإمكان هي أن تحقق يعني الحد الأدنى من التواصل المجتمعي الضعيف جدا إلى الآن. يعني إلى الآن مؤخرا منذ أيام أطلقت تطبيق ومنصة إلكترونية، أنا ما زلت منذ الأمس أحاول أن أقوم بالتسجيل بهذه المنصة ولم أستطع. إذن يعني الموضوع ضعف الإمكانيات من جهة الهيئة الوطنية للمفقودين، لأن هي إمكانيات حتى تفتح مكاتب لا يوجد لديها. فأما موضوع دعم الأسر، هذه موضوع وطني عام، يعني هذا يحتاج إلى تضافر الجهود الحكومية والأهلية. أكثر من 70% من العوائل المفقودين يعني فقدوا المعيل الرئيسي لهم. هؤلاء يجب أن يخصص لهم راتب شهري، يجب أن يخصص لهم دعم اجتماعي، دعم نفسي، دعم بجميع أنواع الدعم. هؤلاء يعني ذاقوا
0: طيب.
1: مرارة الفقد وذاقوا مرارة الضيق الحال أيضا. نعم،
0: إضافة إلى أنه أستاذ دياب 96% لا يتلقون دعم، يقول الصليب الأحمر نسبة الأسر التي تعرف دور الهيئة الوطنية للمفقودين لا يتجاوز 17%، ليس غريبا؟
1: نعم.
0: إلى ما يؤشر ذلك
1: يا سيدي؟
2: نعم أخي الكريم.
0: أستاذ دياب،
2: نعم، يعطيك العافية أخي الكريم لك ولضيفك. يعني بالبداية صراحة اليوم نحن 96% من الأسر في إرث ثقيل، يعني يمكن هذا السؤال الأول بيودينا للسؤال الثاني، في إرث ثقيل يعني ورثته الحكومة الحالية، ورثناه على النظام. قضية المفقودين والمختفين قسرا هي القضية اللي كانت يعني تطيح لو كان في تعامل من المجتمع الدولي جدي، كانت أطاحت بالنظام منذ سنوات. هرب النظام، النظام البائد هرب، وهرب بشار وصدر لنا هذه القضية. اليوم نتكلم عن حوالي 130 ل 300 ألف، بعض التقديرات الأممية تقول 250 ل 300 ألف مفقود. يعني هذه العائلات بحاجة إلى دعم، ليس فقط محليا، ليس فقط من الحكومة الجديدة ومن السلطة الجديدة، بحاجة إلى دعم دولي، بحاجة إلى دعم تضافر جهود دولية صراحة للنهوض بهذا الملف. اليوم أيضا 17% من العائلات بحسب يعني الصليب الأحمر لا تعلم بدور الهيئة الوطنية. الهيئة الوطنية أسست يعني اليوم يمكن صار لها الآن عام وتقريبا عام وثلاث شهور تقريبا. إمكانيات كما قال يعني الضيف من دمشق، الإمكانيات ضعيفة، التواصل أيضا ضعيف. وهنا الآن أبرر للهيئة، يعني مسؤولية الهيئة اليوم كهي كجهة وطنية حاملة لهذا الملف، مسؤولية الهيئة الوصول إلى كل الأماكن، إلى كل المناطق السورية، فتح حوارات مع العائلات. نحن في رابطة معتقلين في قديس سجن صيدنا أيضا نتعاون مع الهيئة في إيصال يعني صورة عنها وتعريف الأهالي بها. ولكن صراحة حجم الملف الضخم وتعقيدات هذا الملف اليوم تطرح أنه الحل لا يكون سريعا. وأيضا يعني طرفان أو ثلاثة أطراف مسؤولة عن تسريع الحل، الهيئة الوطنية، الحكومة السورية، وأيضا المؤسسات الدولية، يعني ممثل كان الصليب الأحمر، الآلية، المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين، وأيضا اللجنة الدولية للمفقودين. يعني هذه الثلاثة جهات إلى حد الآن لم تقدم صراحة أي تقدم جدي وحقيقي في هذا الملف في سوريا.
0: طب أستاذ دياب، يعني على سبيل المثال التقرير يقول أنه في مشكلة أساسية المركزية للعائلات هي عدم اليقين، لسه ما بيعرفوا مصير المفقود، وتقول 9 من كل 10 أسر أوضاعها أصبحت أكثر تعقيدا، أليس غريبا؟ يعني بعد سقوط نظام الأسد كان يعني البحث في الموضوع صعب جدا مع وجود نظام الأسد، الآن زال هذا النظام، وبالتالي لا يفترض، يعني لماذا تصبح أوضاع الأسر أكثر تعقيداً؟
2: إيه أخي الكريم، تماما. يعني في السابق قبل سقوط النظام كانت العائلات تعيش على أمل أنه رح يجي يوم تسقط النظام، نوصل للأفرع الأمنية وسجن صيدناه وغيرها من السجون، ويعني لا يمكن معلومة عن أبنائنا أو لا أبنائنا. هي الصدمة اليوم اللي تلقتها العائلات، الفجيعة صراحة مع سقوط النظام، كان في فجيعة على العائلات المختفين قصرا. السجون انفتحت ما لقوا أبنائهم، أبنائهم للأسف أيقنوا أنه هن راح ضحية تصفيات جماعية، ضحية إعدامات، ضحية موت تحت التعذيب للأسف. ولا يوجد معلومات أيضا، هي النقطة اليوم، أرشيف، بعض الأرشيف دمرت. على سبيل المثال الأرشيف الذي كان موجود في سجن صيدنايا دمر للأسف على أيدي الأهالي، وهنا لا أضع اللوم على الأهالي. يعني أي شخص رايح بعد 13 سنة أو 14 سنة ناطر بده يروح ما يلاقي ابنه، بده يروح يدور بالأرشيف، بده يروح يدور بمبنى الإدارة وين وين وين إذا بيلاقي أي ورقة عن ابنه أو عن المفقود تبعه. فتم تدمير بعض الأرشيف، إن كان عن قصد قبل انسحاب النظام من بعض من المراكز الأمنية، أو إن كان يعني بطريقة عفوية كما حصل في صيدنايا، أو أيضا بعض الأرشيف التي يعني بعض الأرشيف للأفرع الأمنية التي حصلت عليها يعني وزارة الداخلية وأيضا قسم منا للهيئة الوطنية، بحاجة إلى تدقيق وبحاجة إلى أن يكون هناك كشف سريع عنها. يعني اليوم الكشف عن هاي الأرشيف، إن كان محكمة الميدان العسكري، إن كان أرشيف أو سجلات في الأفرع الأمنية، هي يعني تقريبا تقدم إجابة أولية للأهالي عن مصير أبنائهم. المرحلة الأخرى يمكن بعدين ننتقل عن حديث آخر عن موضوع يعني معرفة الرفات أو استخراج الرفات للأشخاص المتوفين، وتقديم يعني كلام أو تقديم معلومات دقيقة عن أماكن وجودنا، هي مرحلة ثانية. ولكن اليوم المرحلة الأولى المطلوب صراحة من وزارة الداخلية، من وزارة العدل، من الهيئة الوطنية للمفقودين، من الحكومة السورية بشكل عام، المعلومات المتوافرة التي حصلوا عليها من الأفرع الأمنية من السجون يجب أن تكون متاحة للأهالي. اليوم يجب أن تكون متاحة للبحث، الأهالي يستطيعون أن يعرفوا إذا شخص تم الحكم عليه بالإعدام يا أخي بمحكمة الميدان العسكري، لازم الأهالي تعرف. فهي ايضا نقطه ايضا يجب الدوله، يعني اليوم الدوله مطالبه صراحه بالاسراع بهذا المجال، الدوله مطالبه بوزاراتها وبالهيئه الوطنيه للمفقودين ايضا.
0: هذه نقطه مهمه، والحقيقه استاذ عبد الرحمن تقرير اشار الى انه 60% من العائلات يعني يواجهوا مشكله قانونيه او اداريه مرتبطه باختفاء ذويهم ونتيجه مطالبتهم باثبات ما اذا كان الشخص المفقود حي او متوفى. كيف يجب التعامل مع هذه المساله؟
1: طبعا كما تحدث الضيف هناك كثير من الأرشفة والبيانات فقدت. أيضا النظام المجرم البائد لم يكن يهتم كثيرا بالتوثيق. نعم ممكن أن نصل إلى معلومة أن فلان قد اعتقل، لكن لا نستطيع أن نصل إلى مصيره. للأسف هذا الموضوع من الصعب يعني الوصول إلى جميع البيانات، يعني سيبقى هناك نسبة كبيرة من المفقودين لا يعرف حياتهم من مماتهم. هنا الحل القانوني كما نظم بالقانون، قانون الأحوال الشخصية، في الحالات التي تكون يعني فيها حروب وحوادث يغلب فيها الهلاك، يمكن لذوي المفقود التقدم بدعوى أمام المحكمة الشرعية لإعلان وفاته بعد مرور 4 سنوات على الفقدان. يمكن للمنظمات الحقوقية أن تساعد أهالي المفقودين بتقديم الدعم لإقامة مثل هذه الدعاوى، وهذا أقل ما يعني ما يمكن تقديمه لأسر المفقودين فيها لهذه الناحية القانونية. نعم
0: أستاذ دياب، أشار التقرير أيضا إلى أن هناك اضطرابات نفسية، مشاكل نفسية، يحتاج يعني كثير من ذوي الضحايا أو المفقودين لدعم نفسي، وأشارت إلى أن هناك ما أسمته بالصدمة الثانية حتى بعد سقوط الأسد، يعني زادت هذا الضغط النفسي على العائلات. من المسؤول يعني عن متابعة هذا الملف أيضا؟
2: أي تماما أخي الكريم، يعني التقرير وصف الحالة بدقة. صدمة أخرى حصلت يعني تكلمنا قبل قليل أنه الناس لما راحت على السجون ما لقيت أحبابها، هون الصدمة وهون الفجيعة اللي صارت. اليوم صراحة مين المسؤول عن دعم هاي الناس؟ في الدرجة الأولى الحكومة، وايضا حتى ما يكون احد يعني يقول قائل انه والله كل شيء على الحكومه، شو بدها تلحق الحكومه؟ ايضا منظمات المجتمع المدني اليوم، المبادرات الاهليه ايضا مسؤوله على تقديم دعم نفسي، على تقديم يعني مجموعات يعني دعم داعمه لهذه الاهالي. نحن اليوم في رابطه معتقل اليوم في قضيه سجن صيدنايا لدينا برنامج يعني كبير للدعم النفسي للعائلات، العديد من العائلات تتردد الينا، ولكن يعني نحن مؤسسه صغيره في مدينه في نعمل في دمشق الضريفه، بحاجه الى نقل هذه التجربه، بحاجه الى العديد من المؤسسات اليوم، ان كان مؤسسات مدنيه او ايضا الحكومه اليوم يكون في برنامج يعني ضمن وزاره الصحه، برنامج يعني وطني لتقديم خدمات الدعم النفسي والرعايه، ان كان ايضا وزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل تقديم برامج الرعايه الاجتماعيه لابناء المختفين قسرا لزوجاتهم. يعني صراحه اليوم الملف متروك للاسف الشديد، يعني متروك الملف لبعض المؤسسات الوطنيه للهيئه الوطنيه للمفقودين، والاهالي يعني اليوم صراحه لا يوجد يعني لا يوجد لهم سند حقيقي سوى بعض المؤسسات الوطنيه وبعض الاشخاص هنا وهناك وبعض الناشطين يعني صراحه.
0: طيب ويعني استاذ عبد الرحمن، يعني العائلات تحتاج الى مختلف انواع الدعم الحقيقه، حتى اقتصاديا هناك مشاكل كبيرة. يقول التقرير 94% من العائلات تواجه تحديات اقتصادية مستمرة مرتبطة بالاختفاء، أليس هذا أيضا مسؤولية الحكومة؟
1: يجب اليوم أن يصدر قانون يؤسس ويؤصل لحالة المفقودين. هذا القانون يجب أن يخصص ويلزم الحكومة بتأمين ميزانية مناسبة وملائمة لدعم الأهالي المفقودين. يجب أن يؤسس لذلك قانونا وأن يصدر تشريع بذلك من المجلس التشريعي. أيضا هنا يعني يجب أيضا السعي لتأمين دعم على دعم أهلي ودعم دولي لأهالي المفقودين، لأن الموضوع لا يمكن أن يعني يكفي الموضوع الحكومي لا يمكن أن يغطي ربما يعني كل ما هو مطلوب من دعم المفقودين. الأعداد كبيرة جدا، يعني مئات الآلاف من العائلات التي يعني لديها مفقودين، وهذا يعني عدد كبير قد لا تتحمله حاليا الميزانية الحكومة يعني. فلذلك الموضوع كما تحدث الضيف الكريم يحتاج أيضا لدعم أهلي مدني من المنظمات المدنية، وأيضا دعم دولي من الجهات الدولية الداعمة. يجب أن على الهيئة الوطنية للمفقودين أن تسارع لي يعني لإصدار يعني تسعى لإصدار القانون الخاص بالمفقودين، وأن تحاول التواصل بشكل يعني أوسع مع الضحايا ومع أهالي المفقودين، لأن كما تحدث التقرير هناك صعوبة كبيرة بالتواصل والوصول إلى الهيئة. الهيئة رغم تقيم بعض يعني اللقاءات التي تجمع 20 أو 30 عائلة، نحن نعلم في كل مدينة هناك الآلاف من هذه العوائل، ماذا يفعل اللقاء مع 10 أو 20 عائلة مقابل الآلاف؟ لتصل العدد كما تحدث الضيف إلى ما بين 200 إلى 300 ألف عائلة يعني فيها مفقودين. إذن الموضوع يحتاج إلى تشريع قانوني ويحتاج إلى دعم من الحكومة. أنا يعني كمان أطالب الصندوق السيادي الذي وضع يده على كثير من الأموال التي كانت تخص النظام البائد وأركانه وجهاته أن يخصص جزءا من موارده وإيراداته لأهالي المفقودين. هذا واجب وطني، وهذه الأموال يجب أن تبدأ إلى من الآن. يعني إلى متى ينتظر أهالي المفقودين؟ يعني اليوم إلى متى ينتظرون الدعم؟ يعني البرلمان بدأ يعني سيبدأ أعماله، يعني يجب المسارعة بإصدار قانون في أحد أهم بنوده إلزام الحكومة بتمويل وتخصيص رواتب لعوائل المفقودين، وخصوصا الذين كان المفقود هو المعيل الرئيسي لهم. نعم.
0: بالحديث عن القانون أستاذ دياب، تقرير الصليب الأحمر أوصى أيضا يعني بسن قانون كما أشار الأستاذ عبد الرحمن، وأيضا بأمور أخرى منها تعزيز التواصل مع أسر المفقودين، إشراك الأسر في جهود البحث وصنع القرار. ما مدى الاستجابة الحكومية المتوقعة لهذه التوصيات وما أهميتها؟
2: يعني بحسب بحسب طبعا التوصيات جدا مهمة وجدا أساسية، وبحسب اطلاعي يعني على الأعمال المنجزة كان في الهيئة الوطنية للمفقودين أو في يعني المؤسسات الدولية، الهيئة بحسب يعني معلوماتي تستعد لبدء مشاورات لإعداد قانون وطني للمفقودين، لا أعلم أين يعني يقف الآن، ولكن بحسب ما اطلعت وبحسب يعني بعض الزملاء في الهيئة أنهم يستعدون لإعداد قانون. القانون أيضا يعني أيضا حجم الكارثة، اليوم هذه الفئة من الناس، هذه الشريحة من المجتمع السوري هي الشريحة ربما يعني الأكثر تضررا صراحة، وإلى الآن جرحها مفتوح، والانتظار والله ليصير عنا قانون ولا تصير عنا اكتمال والله محاكمات ومسار عدالة انتقالية طويل وما بعرف شو، يعني لازم يكون في استجابة فورية من قبل الحكومة بالدرجة الأولى، لا إطلاق برنامج طارئ إذا فيني أقول، برنامج تعويضات، برنامج يعني برنامج إدماج، برنامج استجابة صراحة وطني، برنامج استجابة إن كان على الصعيد النفسي، إن كان على صعيد يعني منح العائلات اهتمام أكثر، منح أبنائهم أولويات مثلا في الجامعات، في التوظيف مثلا الحكومي، هي مطالب أيضا ترددها بعض العائلات، يعني اليوم تحت وطأة الوضع الاقتصادي يعني السيء في البلاد، اليوم العائلات تقول يعني لازم الحكومة تطلع لنا بعين الرأفة، تدعمنا، يكون في أولويات، في تسهيلات فرضا لأبناء هذه الفئة من الناس في
0: نعم.
2: الالتحاق بوظائف عامة، في الجامعات، في التعليم، يعني هناك بعض الأمور البسيطة التي ممكن أن تخفف عبء عن هذه العائلات وأن تشعرها صراحة بأن هناك، بأن الدولة تهتم، بأن الدولة مهتمة بهذا الملف وضعته على سلم أولوياتها وسوف تعمل على حله. أما اليوم صراحة إلى غاية الآن الأهالي عم تلاطش شمال ويمين، وما في والله، ما في فقدان من أمل كبير عند العائلات.
0: شكرا لكم دياب سرية الحقوقي ومدير رابطة معتقلي ومفقودي صيد نايا من أمستردام، وعبد الرحمن العبد الله المحامي والمستشار القانوني من دمشق. نبحث في محورنا القادم ماهية الصفقة التي وقعتها تل أبيب مع أثينا لإنشاء نظام دفاع جوي متعدد الطبقات في اليونان.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات، نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم، بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: مرحبا بكم. وقعت تل أبيب وأثينا صفقة بقيمة تجاوزت 3 مليارات يورو، تشمل منظومات سبايدر وبراك ام اكس ومقلاع داود. بحسب ما ذكرت وزارة الدفاع الإسرائيلية، أطلق على الصفقة اسم درع أخيل، وبموجبها ستنشئ إسرائيل نظام دفاع جوي متعدد الطبقات في اليونان، مضيفة أن هذه الصفقة هي أكبر تصدير دفاعي في العلاقات الإسرائيلية اليونانية، وواحدة من أكبر الصفقات في تاريخ إسرائيل. نناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا الدكتور عارف العبيد، الأستاذ في العلوم السياسية والتاريخ من جامعة البانديوم من أثينا، وعمر أوسكيزجليك، الباحث في السياسة الخارجية والأمن من أنقرة، والعميد سمير راغب، الخبير العسكري ورئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية من القاهرة. مرحبا بكم جميعا. دكتور عارف، ما الذي دفع اليونان إلى إبرام هذه الصفقة المسمى بدرع أخيل مع إسرائيل في هذا التوقيت؟
1: مساء الخير لكم من أثينا. طبعا فيما يخص هذه الصفقة العسكرية قد تأخرت يعني بسبب الأزمات الاقتصادية التي عصفت باليونان وأدت إلى ضعف في هيكلية القوات المسلحة اليونانية. الآن باعتقادي حان الوقت من أجل تحديث القوات العسكرية اليونانية كما يحدث في أي بلد، يعني هذا حق مشروع لأي بلد أن يقوم بتحديث قواته العسكرية ويختار ما يعني يظن بأنه الأنسب لقواته المسلحة.
0: ولكن ما حاجة اليونان في هذا التوقيت؟ يعني هل تخشى تهديدا ما؟
1: أنا قادم أستاذي. فاللي بدي أقوله أنه كون الصفقة جاءت يعني من الطرف الإسرائيلي، والآن العلاقات التركية الإسرائيلية التركية بكل صراحة يعني في أسوأ حالاتها، أخذت هذه الاتفاقية بعدا مختلفا تماما. يعني على سبيل المثال، لو كانت هذه الصفقة بين اليونان والصين أو بين اليونان وفرنسا، باعتقادي يعني إعلاميا ستكون يعني أقل حدة في مواجهة أبعاد هذه الصفقة. ولكن بالمقابل هناك أسباب أخرى تتعلق بالأمن القومي اليوناني. هناك نظرية تركية جديدة يعني بدأت تنطلق من 10 سنوات، وهي نظرية الوطن الأزرق. هذا الوطن الأزرق حسب القيادات وحسب الأكاديميين الأتراك يتضمن جزر يونانية، ويتضمن يعني حصر اليونان في بحر إيجا، الأمر الذي ترفضه الحكومة اليونانية وتعتبره تحدي، وانطلقت بهذه الصفقة من أجل مواجهة أي تحديات مستقبلية.
0: يعني هذا إقرار ضمني دكتور عارف بأن هذه الصفقة يعني موجهة بشكل أو بآخر ضد تركيا.
1: أستاذ الكريم، هناك يعني طرفان، خليني أكون يعني أكثر إنصافا. يعني باليونان هناك انقسام في الشارع اليوناني، يعني هناك تقريبا كل معظم أحزاب اليسار لا يتفق مع هذه الصفقة، بينما كل أحزاب اليمين واليمين المتطرف يعني يساند ويدعم الحكومة في هذه الصفقة. طبعا لكل حزب مثلا أسبابه للرفض والقبول، ولكن يبقى يعني بكل صراحة الموقف التركي يعني يلعب دور أساسي في هذه الصفقة.
0: طيب أستاذ عمر، أسألك في الموقف التركي، يعني تركيا وفق التصريحات الرسمية لا تبدو طبعا مرتاحة لهذه الصفقة، لماذا؟
2: نعم، لم نرى حاليا إلى هذه اللحظة تصريح مهم خاص بهذا الموضوع من جهة تركيا، ولكن هذا يعتبر شيء مخجل باسم اليونان. حاليا في فلسطين وغزة المجازر ما زالت مستمرة، وفي ذلك الحين تقوم إسرائيل بعقد اتفاقية مع اليونان، هذا مخجل جدا. ممكن أن تختلف مع تركيا، ممكن أن نتكلم في ذلك، ولكن اليونان لماذا ذهبت إلى إسرائيل وعقدت مع مثل هذه الاتفاقية بعد قتل هذا العدد الكبير من المدنيين من قبل تلك الدولة؟ هل يحاولون أن يحزون نفس الخطوة؟ دعونا نعطي مثال على ذلك. اليونان وموقعها في أوروبا، ممكن أن تأخذ أسلحة من أوروبا، من إنجلترا، من الولايات المتحدة الأمريكية، من فرنسا، حتى من روسيا، من الصين. لم تأخذ من تلك الدول، ولكن ركزت على إسرائيل، وهذا شيء مهم جدا جدا. لذلك كل يوناني يجب أن يخجل من حكومته في اليونان، لأن هذا الاتفاقية منذ 3 سنوات يتم البحث في هذه الصفقة، وهذا يعني أن محكمة الجزاء الدولية هناك أمر صدر عنها بإلقاء القبض على رئيس وزراء إسرائيل الذي نتنياهو الذي قتل الفلسطينيين، وهو احتمال كبير حاليا. أيضا محكمة العدل الدولية والجزاء الدولية سوف تصدر قرار إلى حيال من قتل المدنيين في لبنان أيضا وهدم المباني، ووزير الدفاع أيضا الذي سعيد جدا من جراء هدمه للمنازل في لبنان، وهذا مخجل جدا في الشعب اليوناني يجب أن يخجل من حكومته، واليونان يجب عليها أن تقوم بهذه الاتفاقية، وهذا باسم الإنسانية غير مقبول أبدا.
0: طيب أتوجه للعميد سمير. مساء الخير من جديد عميد سمير. من الناحية العسكرية والاستراتيجية، ما الذي يعنيه إنشاء اليونان نظام دفاع جوي بهذا الشكل متعدد الطبقات كما وصف؟
3: تحت حضرتك بس محمد وفريق العمل وجمهور الكريم، لما دولة بتتسلح، السؤال الأول بتتسلح للحرب مع من؟ يعني هي الفكرة، اليونان ما لهاش أعداء غير تركيا، يعني باقي الدول متشاطئة ما فيش خلافات يعني، وبالإضافة طبعا لأنها يعني دولة أوروبية ودولة نيتو، فبالتالي عندها المادة الخامسة تحميها يعني من عدائيات، وإن كان يعني على الجانب الآخر تركيا دولة نيتو. تحالف إسرائيلي مع تركيا مع اليونان وقبرص توج بهذه الصفقة، لكن في تدريبات مشتركة، مطارات في قبرص واليونان تعتبر باك اب او مطارات بديله للقوات الجوية الاسرائيليه في حال لو كان وصل الموضوع لضربه للممرات تمنع الطائرات من الهبوط تتوجه لليونان، او في تهديد في المطارات الاسرائيليه تذهب لقبرص واليونان. الخطير في هذا الموضوع إن العالم بما في أوروبا بما فيهم دول لها علاقة بإسرائيل ويعني وكانت معترفة بإسرائيل منهم أسبانيا وقف التعامل مع الكيان، يعني فكيف لليونان ليه صديقة الدول العربية إنها تتعامل مع أسلحة وذخائر من إسرائيل؟ فتركيا أولا واليونان في صراع قديم، لكن فكرة دخول إسرائيل على الخط بتشعل الصراع، يعني مش هي اللي عملت خلافات، والخلافات أقدم من وجود الكيان الإسرائيلي يعني.
0: نعم.
3: لكن دخولها على الخط وبيخلق يؤدي إلى التحالفات المضادة، التحالفات المضادة إن يبقى تركيا لها تحالفات بالتالي ضد إسرائيل، وحالة الاستقطاب دي اللي بتهدد المنطقة.
0: أنقل هذه النقطة للدكتور عارف. دكتور عارف، يعني كما يقول ضيفانا، المشكلة ليست في منظومة الدفاع الجوي بحد ذاتها، لو أن اليونان لجأت إلى التعاون مع دولة أخرى لم يكن يعني هناك مشكلة في ذلك، لكن اللجوء إلى التعاون مع إسرائيل تحديدا هو ما يؤدي إلى هذه الحساسيات وربما التوتر في العلاقات مع دول في المنطقة وعلى رأسها تركيا.
1: أولا أود أن أوضح نقطة، يعني حسب وجهة نظري حتى الآن لم نرى أي رد فعل تركي صحيح، ولكن إذا قامت اليونان بنصب هذه المنظومة الجديدة بالقرب من الحدود من تركيا بالتأكيد سيكون هناك رد تركي، وهذا شيء طبيعي لأن هناك اتفاق يعني بين اليونان وإيطاليا. هذا الاتفاق ينص على ما يلي: تقوم إيطاليا عام 1947 بتسليم هذه الجزر إلى اليونان، حوالي 12 جزيرة، بشرط واحد أن لا تكون هذه الجزر مسلحة. يعني في حال تم تسليح هذه الجزر سيكون هناك رد فعل تركي باعتقادي سياسي، وإذا لازم عسكري، لأنه هذا يعتبر خرق للاتفاق. الآن فيما يخص يعني سؤالك أستاذي، يعني الموضوع بكل صراحة أبعد من هذه الصفقة. يعني اليونان الآن تدخل بقوة أو تحاول يعني أن تتبع خط إسرائيل فيما يخص تحالف إسرائيل قبرص اليونان وإدخال الهند على هذا التحالف. على الرغم أنه كل الأبعاد يعني الجيوبوليتيكية تقول بأن هذا الحلف يعني لن يكون مجديا لأسباب عديدة. يعني إذا دخلت الهند ضد تركيا والآن تركيا في حلف مكة والمملكة العربية السعودية، نعم أكيد سيكون هناك رد فعل سعودي ضمن إطار القانون، ولكن هذا الرد يمكن أن يكون دبلوماسيا سياسيا وليس عسكريا، من على سبيل المثال طرد العمال الهنود في دول الخليج. يعني 8 مليون عامل هندي موجود في دول الخليج، أين سيذهب؟ إلى قبرص، إلى اليونان، إلى إسرائيل؟ ثانيا تستطيع الدول العربية فقط فرض حظر جوي حتى على الطيران المدني الهندي. لذلك أقول بأن هذا الحلف بدخول الهند لن يكون، حتى لو دخلت الهند لن يكون مجديا.
0: طب دكتور عارف، يعني في ظل هذه المعطيات ألا تغامر اليونان؟ بالنهاية اليونان وتركيا عضوان في حلف شمال الأطلسي، ألا تغامر اليونان بيعني لأنه الحل يعني يفترض معاهدة الحلف تنص إنه الدول الأعضاء يجب ألا تبرم اتفاقيات تهدد دول أخرى أو تضر بدول أخرى شريكة معها في الحلف، وبالتالي هذه مغامرة يونانية، أليس كذلك؟
1: صحيح أستاذي، ولا ويمكن أن نطرح نفس السؤال، يعني لماذا دخلت تركيا في وهي في الناتو في حلف مكة؟

0: حكومة يعني متطرفة، ليس مع دول الجبار بل متطرفة بحق الشعب اليوناني.
1: وأذكر يعني دكتور عارف، بس حتى نفهم، أنت في البداية قلت من حق أي دولة تسعى لهذا الاتفاق، لكن تقول الآن تحمل الحكومة اليمينية أنه هي ضد
0: لا يعني لا المزاج العام. بس لو سمحت أنا مشان ما تضيع الفكرة، أولا رئيس الوزراء اليوناني هو كيرياكوس ميتسوتاكيس، هو ابن رئيس الوزراء اليوناني الذي حكم اليونان عام 1991 ل 93، وهو الذي اعترف بدولة إسرائيل. يعني أول عمل في على مستوى وزارة الخارجية بال 91 اعترف بإسرائيل. هذه العائلة التي تحكم اليونان يعني بكل صراحة لها علاقات قوية مع إسرائيل. ثانيا يعني الجميع لا يدري بأن عندما نتحدث عن الدور اليهودي أو الإسرائيلي في الولايات المتحدة الأمريكية، أول ما يخطر على بالنا هو اللوبي الإسرائيلي. طيب ألا يعرفون بأن اللوبي الإسرائيلي أصبح قوي لهذا الدرجة في اليونان يؤثر على القرار السياسي والعسكري؟ أي تقارب تركي يوناني مرفوض إسرائيليا، هل تعرفون هذا؟ لذلك يعني الموضوع له أبعاد متعددة ومختلفة تماما فيما يخص هذه الصفقة.
1: أستاذ عمر أسألك أنت، يعني إلى أي درجة خاصة مع حديث تركيا عن إمكانية توسيع يعني قائمة الأعضاء في حلف مكة الذي يضم حتى الآن تركيا والمملكة العربية السعودية وباكستان، إلى أي درجة تركيا تسعى إلى تشكيل محور مضاد لهذا المحور الإسرائيل قبرص اليونان وربما الهند؟
2: أريد أن أفيدكم كالتالي. احتمال كبير جدا أول الدول التي ستشترك هي مصر، وبعد ذلك ربما ستشترك دولات أخرى، وهناك احتمال كبير ذلك. في الشرق الأوسط هناك فكر جديد، اتفاقية مكة، ومن طرف آخر من يقوم بالتعامل مع إسرائيل. اليونان هنا عقد اتفاقيتها مع إسرائيل، سوف تدفع مقابل ذلك بدل كبير. كالتالي اليونان أكبر هدفها ما هو؟ هو إعاقة الوطن الأزرق لتركيا، ومن أجل تحقيق ذلك هناك لن ينتهي الأمر بالحرب، سوف يتم ذلك عبر اتفاقيات تطبيق الاتفاقيات الدولية. واليونان يجب عليها أن تتشكر، اليونان يجب عليها أن تتشكر تركيا، لأن تركيا التي سعت بدخول اليونان إلى حلف الناتو عندما دخلت في أول مرة. وبخصوص تقوية هذا النظام الجوي، يوجد ستة باتريوت للقوات الدفاعية الجوية، ولديها نظام الدفاعي الروسي، وخلال سنتين ونصف خلال سنتين سوف تأخذ نظام جديد من إسرائيل. لن يغير شيء من الأمر، إن كما رأينا ذلك في الخليج، في دول الخليج، إن الأنظمة الجوية لا تصمد كثيرا، وإسرائيل ما زالت التهديد، واليونان ما هو الشيء الذي سوف ستحصل عليه من دولة مثل إسرائيل هي في حرب الآن. لذلك في الشرق الأوسط يوجد خط للقوة جديد، واليونان هي التي سوف تضعف وتخسر، وهي سوف تأخذ مكانها كما أخذت مكانها ضمن المجرم. لذلك منذ عدة سنوات أخيرة اليونان ومصر وقعت اتفاقية بحرية مع مصر ومع المملكة العربية السعودية ومع دول الخليج ومع الإمارات العربية المتحدة، ونحن في إيجا حتى بعض الدول العربية قمنا بتطبيق بعض التطبيقات العسكرية هناك مع الدول العربية. ما عدا إسرائيل لا يوجد لتركيا صديق لها غير ما عدا اليونان، كل الدول أصدقاء لتركيا، وهذا أكبر الأسباب.
1: طب يعني هذا يقودنا عميد سمير من جديد للسؤال عن إلى أي درجة يمكن أن يكون هناك انعكاسات لهذا التعاون العسكري المتنامي اليوناني الإسرائيلي على المنطقة، انعكاسات على المنطقة، منطقتنا.
3: بيأثر في فكرة اليونان كانت بتبني علاقتها، لكن هي كانت علاقات مصلحية بدون عمق استراتيجي. يعني بتعمل علاقات مع مصر عشان ترسم الحدود، وإحنا رسمنا الحدود مع اليونان بالمناسبة ما لا يتعارض مع لو تركيا حلت مشكلتها مع اليونان فيما يتعلق بالجرف القاري لليابسة للمينلاند يعني اليابسة الرئيسية بدل من الجزر. يعني لو اتحلت المشكلة

0: كلا مصر ممكن ترسم باقي الحدود، لان مش كل الحدود اترسمت مع اليونان عكس ما الكل بيتكلم. وكنا بنتدرب مع قبرص واليونان تدريبات جويه وتدريبات بحريه، لكن اعتقد ما بعد التقارب المصري التركي والتقارب الاسرائيلي اليوناني الاسرائيلي، اعتقد يعني علاقات قائمه والزيارات ممكن تتبادل، لكن يعني زخم العلاقات قل. وفكرة الحلف العسكري مع إسرائيل لليونان مع اليونان ده بينقل اليونان من منطقة الخضراء إلى المنطقة الصفراء، يعني بدل ما هي دولة صديقة وهناك مصالح أمن قومي مشتركة في الشرق المتوسط، لا تصبح الموضوع مختلف. بالإضافة وأنا بقولها يعني دايماً، احنا ممكن يحصل خلاف ما بين مصر وتركيا، لكن لو التهديد يخص تركيا انا كمواطن مصري وبتكلم عن نفسي مانيش محايد، اكيد ما بنصطف مع تركيا واكيد بندعم
1: تقصد بين
0: كل
1: تركيا واليونان؟
0: خطوات لما يكون يعني لما يعني تركيا اقرب لي من اليونان. يعني انا كمواطن مصري لما يكون في خلاف يوناني تركي، تركيا اقرب لي من اليونان. لما يكون في
1: وبالتالي
0: خلاف
1: عميد سمير، يعني
0: إسرائيلي
1: وكأنك
0: تركي،
1: تقول هناك فرص لزيادة هذا، أو يعني المضي قدما في سباق، أو نشهد يعني سباق تنافس عسكري وتسليح في شرق المتوسط؟
0: طبعا طبعا. يعني أقول لسيادتك حاجة، لما مصر وتركيا قربوا وبقى في تبادل زيارات، منها زيارة السيد القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وزيارات متبادلة وتدريبات متبادلة للقوات الجوية والقوات الخاصة وخلافه قريب، يعني في الشهر الماضي كان في هناك تدريب للقوات الخاصة، كان كله بيسأل يعني التعاون ده ضد من؟ فكنا بنقول مصر في حالة سلام مع إسرائيل ومصر علاقتها جيدة باليونان، فلما إسرائيل بتدعم اليونان أنا من وجهة نظري بترد على الوجود أو الدعم التركي لسوريا. فالطريقة الإجرامية الإسرائيلية قد تدفع الإسرائيليين لإقناع اليونان بتصعيد تركي بفكرة أن اليونان تكون رأس حربة لإسرائيل. فبالتالي بدل من أن تترك تركيا لتكون لها نفوذ على حدودها أو تدعم الجيش السوري فيصبح هناك عودة للجيش السوري يقف يعني ويعيد الأمور إلى توازن الردع أو توازن الرعب، ينشغل التركي في حرب مع اليونان. كذلك اليونان اللي ليها علاقات طيبة مع مصر تذهب إلى تصعيد في الشرق المتوسط يؤثر على كل الدول المتشاطئة بما فيهم مصر. فبالتالي سواء تركيا بتعمل خطوات لمواجهة إسرائيل في سوريا أو لتحجيم الوجود الإسرائيلي في الشرق المتوسط، فأكيد كل الدعم لتركيا
1: طيب
0: بصرف النظر إن كان في وقت في خلافات، لكن العلاقات مع تركيا علاقات تاريخية وعلاقات أساسها طبيعية.
1: طيب
0: لكن لما تيجي دولة تعمل علاقات مع إسرائيل يقول لك إيه تطبيع، لأن الأساس ما بيبقاش في علاقات. فلما تعمل علاقات ده مش طبيعي، لكن تركيا علاقات تاريخية. وبالمناسبة وأنا قلتها في لقاءات سابقة، تركيا وسوريا مش الطرف الأضعف في مواجهة إسرائيل،
1: وبالتالي عميد
0: يعني
1: سمير،
0: محدش
1: يعني سنشهد او
0: يتخيل.
1: تتوقع ان يكون هناك انعكاس مباشر ايضا على سوريا؟ طبعا يعني التنافس او
0: طبعا
1: يعني التوتر الاسرائيلي التركي على الارض السوريه موجود، وقبل حوالي 10 ايام قصفت اسرائيل مطار ابو ظهور في الشمال السوري، وهي ما تقول منعا من اي تواجد عسكري تركي في سوريا او اي
0: أقول
1: تدعيم
0: لك من وجهة
1: للمنظومه
0: نظري،
1: الجويه او حتى الرادارات في سوريا، يعني تحاول منع ذلك.
0: أقول
1: بالتالي
0: لسيادتك من وجهة نظري وأنا مش مسؤول رسمي لا في مصر ولا في أي دولة، ده بيدفع تركيا لاتفاقية دفاع مشترك مع سوريا، وأن الوجود يكون وجود معلن وتضع راداراتها وتضع طائراتها وتصبح، وإلا هتنكمش إلى أن تجد إسرائيل بتهاجم الجانب التركي من قبرص، وده وارد. فبالتالي ده بيدفع الأمور بدل ما هو فكرة يعني تخفيف التصعيد في سوريا؟ لا، قد تدفع تركيا وسوريا بفكرة لما أنت رايح تضع دفاع جوي إسرائيلي في دولة أخرى لا يربطك بها تاريخ ولا جغرافيا ولا أي حاجة في الدنيا، اليونان،
1: طيب
0: بتمنع تركيا إنها تتعاون عسكريا مع دولة جوار وتاريخ وعلاقات ودين.
1: نعم. ناخذ رأي أستاذ عمر من تركيا. أستاذ عمر، ما رأيك يعني
0: أكيد.
1: هذا التصعيد أو هذا يعني التنامي، التنافس العسكري التركي الإسرائيلي والمحور الإسرائيلي، يعني اليوم مع التعاون مع اليونان ونتحدث عن صفقة ذراع أخيل الآن، هل فعلا يمكن أن يدفع تركيا إلى تعزيز التعاون العسكري مع سوريا في مواجهة ما تحاول، يعني يبدو أنها تتحول أحيانا سوريا إلى منطقة عازلة بين تركيا وإسرائيل، ما رأيك؟
2: Ya şöyle, bunu net bir şekilde ortaya koyuyorum. Türkiye, Suriye'yi askeri olarak güçlendirecek.
3: نعم، تركيا وسوريا سوف يتقوان في المنطقة، واتفاق مكة أكبر مستفيد منه، والدولة ستتقوى نتيجة ذلك هي سوريا، وسوريا والمملكة العربية السعودية وباكستان وتركيا، ربما ستدخل معهم أيضا مصر إن شاء الله. هذه الدول الأربعة التي ستكون رائدة في هذا الاتفاق، سوريا التي سوف تتقوى على التأكيد عسكريا، وهنا سوريا بنظري أنا سوف تكون الدولة التي ستتأثر أكثر من هذا الاتفاق. لذلك كما تفضل السيد المتحدث من مصر، أنا أضم رأيه إلى أفكاره وتعليقه، وهنا يريد أن أرسم خط تحت هذا الموضوع الذي لم يتم البحث فيه سابقا. أكبر قوة بحرية في بحر إيجا هو في شرق في هو هي تركيا، ومصر هي أقوى دولة في شرق الشرق البحر الشرق الأوسط، والقوات البحرية الإسرائيلية ضعيفة جدا، وإمكانيات اليونان معروفة في هذا الموضوع. لذلك يجب أن يكون واقعيين. تركيا هنا كل يوم يمضي تكون في موقع أقوى وأقوى، وأريد أن أذكركم وأذكر أن عدد السكان في اليونان هو مشكلة بالنسبة لعدد السكان، لأنه نصف عدد سكان إسطنبول. لذلك عدد السكان في اليونان يقل سنة بعد سنة، ويموت كثير منهم بدون ولادات جديدة. لديهم كثير من الطائرات الجيدة، ولكن هذه الطائرات ليست خاضعة للصيانة، ويوجد لهم مشاكل في التعامل معها، ويوجد تعامل مع قوات البحرية وقوات الدفاع الجوي. يعني ترك هم لا يعني إذا اشتريتم شيء أنكم تستطيعون أن تستخدمونه.
1: طيب،
3: ثانيا موضوع هام جدا جدا، تركيا هي التي تصنع نظام الدفاع الجوي الخاص بها وأسلحتها، ولكن اليونان تذهب وتشتري من الآخر. هذا عامل مهم جدا، واليونان هنا تخطي خطوات خاطئة جدا، والأفضل من ذلك هي جلوسها مع تركيا والتفاهم معها، لأنها نعم نحن نعرف بأنهم أعداء البطن، وإذا فهمنا ذلك سوف نحل الأمور.
1: دكتور عارف، يعني ما تسمعه إذن ويعني هذا النقاش يبدو أننا قد نذهب باتجاه احتمالات أخرى للتصعيد، وبالتالي نحن لا نتحدث عن صفقة بسبب تهديد ما تشعر به اليونان، بقدر ما هو منافسة، توسيع يعني هذه المنافسة في الشرق الأوسط أو الشرق المتوسط. وبالتالي هل يعني هناك ما هي فرص تصعيد فعلا، وجود تصعيد عسكري بعد ذلك؟
4: أولا أنا أوضح نقطة مهمة جدا، أنا أحب التفاؤل، يعني أنا لا أريد أن يعني ننتهي من هذه الحلقة ونقول غدا ستذهب تركيا واليونان إلى الحرب، أبدا أنا لا أوافق في هذا يعني الاتجاه، ولكن هناك مقومات يعني تحكم اليونان. ثانيا هناك علاقات اليونان بإسرائيل وتحديدا ببنيامين نتنياهو، يعني أذكرك بتصريح توم باراك عندما قال يعني قبل أسبوع بأن بعد يعني 27 أكتوبر في إسرائيل سيكون هناك مشهد سياسي جديد في منطقة الشرق الأوسط. لأنه بكل صراحة يعني موقف الحكومة الإسرائيلية المتطرفة والأكثر تطرفا منذ نشوء دولة إسرائيل يعني بكل صراحة أساءت ليس فقط إلى إسرائيل بل أساءت إلى المصالح الغربية وتحديدا إلى المصالح الأمريكية، ولذلك هناك رغبة أمريكية بتغيير الحكومة الإسرائيلية من أجل يعني تحديد منطقة الشرق الأوسط وأعطاء لأول مرة ربما في تاريخ الشرق الأوسط دور يعني إضافي لدول أخرى مثل المملكة العربية السعودية وتركيا وغير ذلك. نرى الولايات المتحدة الأمريكية أو الرئيس الأمريكي ترامب لأول مرة يقول أنا أبارك اتفاقية مكة، وهذا أدى إلى يعني زلزال سياسي في إسرائيل. أقول ذلك لأن كل هذه المتغيرات ستتأثر بها اليونان، حتى رئيس الوزراء اليوناني إذا خسر الانتخابات أو دخل ضمن ائتلاف آخر لا يستطيع السيطرة 100% على القرار السياسي ستكون هناك اختلافات وستكون هناك بكل صراحة تغيرات بالموقف اليوناني فيما يخص الموقف الإسرائيلي خاصة وموقف اليونان تجاه دول منطقة الشرق الأوسط. وهناك نقطة أود أن يعني أوضحها،
1: سبيلك ذكر أن
4: نعم زميلك ذكر أنه صحيح بأن تركيا هي من أدخلت اليونان في حلف الناتو، هذا صحيح الكل يعرفه، ولكن لماذا تركيا تقول بأن يعني اليونان تعتبر مد للأمن القومي السوري، وأي مثلا انفجار سياسي طيب. أي فوضى ستمتد إلى تركيا
1: ونفس هذا الكلام يعني مضى عليه عقود. طيب انتهى الوقت، لكن أخذ تعليق أخير من العميد سمير، توقعاتك بعد هذه الصفقة باختصار شديد.
0: أنا هكلمك استراتيجي بشكل أشمل. إسرائيل بتستهدف النظام التركي، الدولة التركية. ما بعد الدور اللي بتلعبه تركيا وبعد اتفاقية مكة مع فكرة ما يعني يروه من وجود عسكري محتمل في تركيا، هتستهدف النظام، هتستهدف الرئيس، هتستهدف عمليات إرهابية، قد تشعل حرب مع ما بين تركيا واليونان. انا سعيد ان معانا ضيف متفائل، لكن خلينا نعم انا في الجزء مش هقول متشائم،
1: يعني نحاول نحن نبحث ونحلل بعيدا عن
0: الموضوع له تداعيات. هتفتكروا كلامي ده اكبر من صفقه سلاح واكبر من تصعيد عابر في سوريا.
1: شكرا جزيلا لكم العميد سمير راغب الخبير العسكري. شكرا. ورئيس المؤسسه العربيه للدراسات الاستراتيجيه من القاهره، والدكتور عارف العبيد الأستاذ في العلوم السياسية والتاريخ من جامعة البانديوم من أثينا، وعمر أوزكيس جيليك الباحث في السياسة الخارجية والأمن من أنقرة. لهنا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى اللقاء.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبر يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات.
2: شو السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
3: متى سيكون هناك؟
1: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
4: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
2: أنا معترض على فكرتين.
1: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد، على تلفزيون سوريا والقناة الثانية. ليس الخبر تفصيلا عابرا، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
5: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
6: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

خليل ميرتنبك شاعر ولغوي وسياسي، ولد في دمشق عام 1895 لأسرة معروفة من أصول تركية. ترك التعليم الرسمي في المرحلة الإعدادية وتتلمذ على يد أشهر علماء دمشق في علوم اللغة والفقه والحديث. بدأ كتابة الشعر وبرز فيه في 15 من عمره. بدأ العمل الحكومي مع حكومة فيصل عام 1918 وتقلب في المناصب السياسية والإدارية حتى وفاته. شارك في تأسيس الرابطة الأدبية عام 1921 وانتخب عضواً في مجمع اللغة العربية بدمشق عام 1925. قاوم الاستعمار الفرنسي ولوحق على إثرها ليبدأ رحلة المنفى من لبنان إلى مصر ثم إلى لندن التي درس فيها اللغة الإنجليزية. عاد إلى دمشق عام 1929 وعين في الكلية العلمية الوطنية لينجز في تلك الفترة سلسلة كتبه أئمة الأدب العربي وهي الجاحظ والفرزدق وابن العميد. شارك في إنشاء عدة مجلات منها مجلة الرابطة الأدبية والثقافة السورية. حقق وقدم للعديد من دواوين الشعراء القدامى ومنهم علي بن جهم وابن الخياط وابن عنين. ذاعت شهرته عربيا وعالميا وأصبح عضوا بمجامع اللغة العربية في مصر والعراق ومراكز اللغة العربية في إيطاليا وروسيا. تقلد عدة مناصب وزارية منها المعارف عام 1942 والخارجية عام 1953، وكان وزيرا مفوضا في العراق عام 1951. انتخب رئيسا لمجمع اللغة العربية بدمشق عام 1953 وبقي في المنصب حتى وفاته. ألف قصيدته الخالدة حماة الديار عليكم سلام عام 1931 وتم تبنيها نشيدا رسميا لسوريا عام 1938. اعتزل السياسة والناس أواخر عمره وتوفي ودفن في دمشق عام 1959.

الجولان ليس مجرد أرض سورية تحت الاحتلال، بل قضية سيادة وحق وطني تواجه تحديات كثيرة. مع ولادة سوريا الجديدة لم تغلق هذه القضية، بل دخلت مرحلة مختلفة. في الاحتلال الإسرائيلي وسع وجوده العسكري في الجنوب ويسعى إلى فرض ترتيبات أمنية جديدة، بينما تحاول دمشق تثبيت حدودها وسيادتها ومنع تحويل الوقائع الجديدة إلى أمر واقع دائم. في هذه المرحلة الانتقالية تواجه السلطة السورية مهمة معقدة بين تثبيت الحقوق ومنع ترسيخ الاحتلال وبناء أوراق القوة. فماذا تريد إسرائيل فعلاً من سوريا الجديدة؟ وما الذي تستطيع السلطة السورية فعله في ملف الجولان؟ وما حدود صلاحياتها؟ وما تأثير الواقع الإقليمي والتوازنات الدولية على هذه القضية؟ هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.

0: احتلت إسرائيل معظم هضبة الجولان في حرب حزيران عام 1967، وما يزال الموقف الرسمي للأمم المتحدة يعتبر الجولان أرضاً محتلة. تفاصيل أكثر حول هضبة الجولان المحتل في هذه المادة، ونعود لنفتح النقاش.
1: الجولان هضبة استراتيجية تقع في جنوب غربي سوريا، وتبلغ مساحتها 1860 كيلومترا مربعا، وتشرف على دمشق وشمالي فلسطين والأردن، كما تضم موارد مائية تجعلها ذات أهمية عسكرية واقتصادية كبيرة. احتلت إسرائيل معظم هضبة الجولان في حرب حزيران عام 1967، بينما بقي شريط صغير تحت سيادة سوريا. وفي عام 1974 أبرم اتفاق فصل القوات بين سوريا وإسرائيل بإشراف الأمم المتحدة، وما تزال قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك أندوف تنتشر في المنطقة. وفي عام 1981 أقر الكنيسة الإسرائيلي قانوناً فرض بموجبه القوانين والإدارة الإسرائيلية على الجولان المحتل، لكن مجلس الأمن الدولي أصدر بالإجماع القرار رقم 497 الذي اعتبر هذا الإجراء باطلاً وملغى ومن دون أي أثر قانوني دولي، وأكد استمرار سريان اتفاقية جنيف الرابعة على الجولان السوري المحتل. وبعد سقوط نظام الأسد في كانون الأول من عام 2024، دخل جيش الاحتلال الإسرائيلي منطقة الفصل المنصوص عليها في اتفاق فصل القوات لعام 1974، وسيطر على مواقع في الجانب السوري من جبل الشيخ، وأقام نقاطا عسكرية داخل منطقة الفصل، مبررا ذلك باعتبارات أمنية. وعدت الأمم المتحدة هذه التحركات انتهاكاً لاتفاق فصل القوات، مؤكدة ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها. ورغم مرور ما يقارب 6 عقود على الاحتلال، ما يزال الموقف الرسمي للأمم المتحدة يعتبر الجولان أرضاً محتلة، وتؤكد الجمعية العامة سنوياً في قراراتها عدم الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية عليه.
0: الجولان المحتل، نناقش هذا الملف مع السيد جمال النميري عضو مجلس الشعب عن محافظة القنيطرة من دمشق، مرحبا بك. والسيد بسام بربندي السفير السابق والباحث في مركز الدراسات الدولية من واشنطن، مرحبا بك أيضا. والسيد عبد الوهاب عاصي الباحث في مركز جسور للدراسات من حلب، مرحبا بك. وأبدأ معك سيد جمال، إذا سألنا ما هي من وجهة نظر الحكومة السورية الآن المطامع الإسرائيلية، يعني ما الذي تريده فعليا من وجهة نظر الدولة إسرائيل؟
2: مساء الخير لك سيدتي. نعم. ربا وللمشاهدين وضيوفك الكرام. الحقيقة يعني الكيان الإسرائيلي يسعى إلى تثبيت احتلاله للجولان. نحن لاحظنا منذ فترة قريبة كان هناك اعتراف من كولومبيا بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان، وهذا نتيجة جهد دبلوماسي محموم من الكيان الصهيوني، وسبقه قبل ذلك الاعتراف الأمريكي. فهو في المحصلة يريد بسط وسيطرته الكلية ونزع اعتراف كامل، هذا من حيث المبدأ يعني بشكل عام. الكيان ينطلق في إدارة هذا الملف، يعني نقول هو ينطلق من مبدأ إدارة المخاطر وتوسيع النفوذ. فالمخاطر التي يرى أنها قد تكون متأتية من منطقة الجنوب يريد دفعها بالطرق التي يراها هو مناسبة بالنسبة له وتحفظ كيانه، إضافة إلى أنه يريد منطقة منزوعة السلاح هشة ضعيفة غير قادرة على أن تكون يعني مستقرة في هذه المنطقة، يعني لا يكون استقرار العسكري أو الاستقرار السياسي.
0: يعني من وجهة نظر الدولة السورية الجديدة أن إسرائيل تريد فقط موضوع الجولان، أم تثبيت واقع جديد أبعد من ذلك، خاصة أنه بعد التحرير وما قامت به من دخول في الجنوب وفرض واقع أمني؟
2: نحن تكلمنا أن أبعد النتائج المرجوة لدى الكيان هو فرض سيطرة، ليس سيطرة فقط، اعترافا بهذا الوجود، اعترافا شرعيا الوجود الإسرائيلي في هضبة الجولان هو اعتراف غير شرعي، والقرار 497 نص على أنه لا، يعني أن قرار ضم الجولان هو قرار باطل وليس صحيحا، وبالتالي كل المفاعيل والإجراءات التي يقوم بها الكيان في الجولان هي إجراءات لجهة محتلة وكيان محتل. الآن ماذا يريد؟ الآن هذه المنطقة اليوم في ظل الدولة الجديدة، لا يريد الكيان الصهيوني أن يكون هناك في منطقة المنطقة الجنوبية من سوريا والمنطقة المحاذية له، لا يريد وجود قوة عسكرية منظمة، لا يريد للدولة السورية الجديدة.
0: سيد جمال اسمح لي أن أستوقفك مرة أخرى. نحن نسأل من وجهة نظر الدولة ماذا يريد، يعني هل الرؤية لدى الدولة السورية لدى الحكومة السورية واعية لهذه يعني الأحلام والمطامع التوسعية، وكيف تنظر لها وكيف تتعامل معها؟ لذلك سألتك ما هي يعني وجهة نظر الدولة السورية من مطامع إسرائيل.
2: أنا أتكلم، أنا سيدتي أجيب. يعني المطامع الإسرائيلية في الجولان تدركها الحكومة السورية ويدركها الشعب السوري كله حاليا. هذه المطامع هي مطامع توسعية في الجنوب. يعني أنا أي السؤال وأجيب أنها مطامع توسعية. هذه المطامع التوسعية وتثبيت الوجود في الجولان يستلزم بحسب من وجهة نظر الكيان الإسرائيلي يستلزم أشياء كثيرة، منها أن تكون منطقة الجنوب فيما أبعد هو من الجولان، حتى في الجنوب أبعد من منطقة الجولان المحتل، أن تكون منطقة هشة خالية من السلاح، خالية من وجود الجيش وضعيفة التنمية، ليس فيها مقومات البقاء والاستقرار بشكل رئيسي. لأن الهدف الرئيسي الآن كما تعلمين سيدتي في الفترة السابقة على ما تبذل الجهود المحمومة، يبذل كان الجهود المحمومة من أجل الاعتراف بشرعية وجوده في الجولان كما فعل مع كولومبيا، كما فعل سابقا، كما فعلت معه الولايات المتحدة الأمريكية. إذن القضية هي قضية نزع اعتراف في وجوده في الجولان، ولهذا الاعتراف مفاعيل كثيرة، منها أنه يجب أن يعمل على أن يكون الوجود الدولة السورية من خلال ذراعها العسكري أو وزارة الدفاع وتشكيلتها أن لا يكون موجودا في هذه المنطقة. يعني اتفاقية وقف إطلاق النار عام 1974 رسمت شكلا واضحا من الوجود العسكري والمؤسسات في هذه المنطقة. يرى الكيان أنه الآن الدولة الجديدة تعي أنه أن الكيان حتى لهذه لا يريد لهذه الاتفاقية توقف إطلاق النار أن تكون قائمة كما كانت في بصورتها السابقة.
0: نعم سيد بسام، يعني فعلا هل المطامع الإسرائيلية في سوريا تقتصر على الجولان وربما أبعد من ذلك الموضوع المناطق التي دخلها بعد التحرير وحوض اليرموك ووصوله إلى محافظات أخرى يعني كما تعلم، وهل مشكلة إسرائيل مع الحكومة السورية ومع سوريا الجديدة هي متعلقة بالترتيبات الأمنية أم أن إسرائيل لديها مساعي مختلفة وأحلام مختلفة ومطامع مختلفة؟
3: يعني سيد ربا شكرا للاستضافة. يعني معروف شعار إسرائيل من النيل إلى الفرات. هذا غير مخفي، ومعروف أن إسرائيل إذا تدخل أرض صعب جدا أن تخرج منها. يعني هذه وقائع تاريخية من بداية 48 خلال 48 من بداية أول بؤرة استيطانية في فلسطين إلى اليوم. ماذا تريد إسرائيل من سوريا اليوم؟ شوفي النظرية الإسرائيلية والاستراتيجية الإسرائيلية تغيرت بعد أحداث غزة، بعد 7 أكتوبر في غزة، من فكرة أنه ممكن أن نقيم سلام مع الطرف الآخر، جربوا يعملوا هدنة مع حماس، هدنة مع حزب الله، هدنة مع النظام السوري. أكتوبر 7 غير طريقة تفكيرهم إلى أنه هذا النوع من السياسة لن تؤدي إلى نتيجة، علينا أن نحمي أنفسنا من الداخل الأراضي. فبالتالي فاتوا إلى غزة، فاتوا إلى جنوب لبنان، فاتوا إلى سوريا. هذا موضوع بالنسبة لهم تغير كردة فعل على ما جرى في غزة.
0: هذه الرؤية الجديدة هل يستطيعون أن يسوقوها دوليا بهذه البساطة؟
3: هلا هن يعني شفتها بلبنان فاتوا، شفتها بغزة، وشفتها اليوم بسوريا دوليا أو دولية، قانون دولي غير قانون دولي موضوع ثاني، ولكن الوقائع على الأرض هي مختلفة تماما عما يريدون. يعني فبالتالي ما يريدون بسوريا هو عدة أمور. رقم واحد أن تكون دولة ضعيفة، هذا شيء مهم، مؤسسات ضعيفة، دولة هشة، صعب عليهم أن يقبلوا بوجود دولة مركزية قوية مريحة. لا هذا شيء غير مريح للإسرائيلي. رقم اثنين أن تواجد العسكري الإسرائيلي في الأراضي السورية تصوراتهم أنه ممكن يزيد ولا يقل. يعني في كثير أشياء عم بتصير في مناطق الجنوب من الصحافة الإسرائيلية ومركز أبحاث إسرائيلي تحسين ترينها، مثلا في عندهم 8 مواقع عسكرية إسرائيلية هي على سدود المياه.
0: نعم
3: مثلا، يعني مركزة على، يعني هم يسرقون المياه من اليوم، من لما فاتوا بعد التحرير إلى اليوم هناك مراكز عسكرية. الإسرائيلي يمنع دخول الجيش السوري أو المؤسسات الحكومية السورية أو الموظفين السوريين إلى أغلب تلك المناطق. يعني يحاولون إيجاد واقع جديد على الأرض، يقومون بقتل المراعي، سجن الشباب، حرق الأراضي. الطائرات الزراعية الإسرائيلية تقوم برش مبيد سام على الأراضي الزراعية حيث لا تصبح صالحة للزراعة. يعني هن يقومون بكثير من الإجراءات العدوانية بطريقة ليس بضرورة عسكرية، ليس بضرورة تدمير وتفجير، ولكن بتغيير الأمر الواقع على الأرض. هلا مشكلتهم او نقط ضعفهم انهم يدركون ان كل هذه الامور لن تؤدي الى استقرار هذا البلد، استقرار اسرائيل. هذه امور عدوانيه رايناها في كل مكان، النتيجه لم تكن ابدا انهم حصلوا على ما يريدونه.
0: لكن كما تعلم
3: بالتالي
0: يعني هناك دعم دولي ربما تغير فعلا بعد ما حدث في غزة، لكن في الولايات المتحدة
3: يعني
0: تحديدا ترامب يعني وما أعلنه عام 2019، يعني إلى أي مدى هذه نقطة قوة بالنسبة لإسرائيل وتؤرق
3: الحكومة
0: السورية؟
3: هو نقطة قوة لسوريا.
0: نعم
3: إذا اسمح لي، ترامب الحديث، هذه ترامب الذي لدينا اليوم آخر نسخة، هو قوة لسوريا وضعف لإسرائيل.
0: نعم
3: السياسة الأمريكية بالمنطقة تقوم على سحب الجيش الأمريكي، عدم تدخل في المشاكل الداخلية في أي بلد، عدم تدخل نظام الحكم بأي بلد، عدم وجود فيدراليات أو تقسيم بأي بلد، حكومة مركزية، اندماج اقتصادي، استثمار أمريكي ضخم. هذه الرؤية الأمريكية لكل الشرق الأوسط. يعني ما ترينه من تطور العلاقات الاقتصادية بين سوريا والعراق هو مفروض أمريكيا، ليس محبة من أحد. ما يجري اليوم من أنابيب مشاريع، أنابيب نفط من الخليج إلى سوريا، البحر المتوسط، الأردن، لبنان، هذه رؤية
0: طيب.
3: أمريكية فرضتها الحاجة. فاليوم هناك حاجة أمريكية باستقرار هذه المنطقة، الحاجة الأمريكية تفرض على إيجاد نوع من
0: نعم.
3: الاستقرار بين سوريا وإسرائيل. فاليوم توم باراك مثلا هو ليس وسيط سلام بين سوريا وإسرائيل، توم باراك هو ممثل السياسة الأمريكية لهذا الأمر، وهو قوة سورية. الحكومة السورية علنا، رئيس الجمهورية، وزير الخارجية، قالوا نحن سوريا لن تكون مكان تهديد لأحد، وتوصلنا لاتفاقيات مع إسرائيل تشمل كل شيء تقريبا، وهم تنصل منه. مرة أخرى لدينا هو هنا، يعني للفترة القريبة القادمة لدينا قوة ضغط أمريكية مع سوريا ضد إسرائيل أو للحد من النفوذ الإسرائيلي.
0: سنتحدث عن هذه الأمور التي
3: هذا
0: ممكن أن تستفيد
3: المغير
0: منها
3: عن الواقع وعن القانون.
0: نعم.
3: في شيء
0: هذه نقاط قوة ممكن أن تستفيد منها الدولة السورية يعني
3: صحيح.
0: في هذا الملف تحديدا. لكن إذا ذهبنا أيضا للسيد عبد الوهاب، سيد عبد الوهاب، الهواجس الأمنية المزعومة لإسرائيل في الجنوب السوري، هل هي مقتصرة على فعلا أنها هواجس أمنية، أم أن إسرائيل تريد أبعد من ذلك، أبعد من الاتفاق الأمني، أبعد من سوريا هشة، أو على الأقل على حدودها أن يكون هناك منطقة منزوعة السلاح؟ هل هي فعلا تسعى لأبعد من الاتفاق الأمني مع سوريا؟
4: أهلا بك سيدة ربا وبجميع الضيوف والمشاهدين. نحن الآن لا نتحدث حقيقة عن هواجس أمنية إسرائيلية، ما يجري على الواقع هي سياسات أمنية وخطة واضحة إسرائيلية لإعادة تشكيل البيئة الأمنية السورية. هذا بدأ واضحا منذ اليوم الأول لسقوط نظام الأسد والتحرير، حينها قصفت إسرائيل يعني أصول عسكرية سورية كبيرة بما يقدر حوالي 500 موقع عسكري، ثم اجتاحت المناطق الجديدة لم تكن قد تقدمت إليها مسبقا، وأنشأت بالإجمالي 9 نقاط عسكرية جديدة. تحدث ضيفك أستاذ بسام بربندي أن 8 منها على مواقع ومسطحات مائية. ثم قامت إسرائيل بتنفيذ غارات عسكرية مستمرة على مواقع سورية، ووضعت شروطا حول إعادة تشكيل قوى الدفاع الجوي السوري. إذن هذه ليست حقيقة يعني مجرد هوامش، هذه سياسات أمنية واضحة لإعادة تشكيل البيئة الأمنية السورية. طيب
0: ومن ضمنها وأهمها السيطرة على قمة جبل الشيخ، يعني هذا الموقع الاستراتيجي.
4: نعم صحيح.
0: نعم
4: صحيح، هذا المقصود. الآن ما هي هذه البيئة الأمنية السورية التي تريدها إسرائيل؟ أولا الحقيقة إسرائيل واضح تماما أنها لا تريد هذا الحكم الحالي الموجود في سوريا. وإن فرض عليها من الولايات المتحدة الأمريكية هي واضح بأنها لن تتعامل معه بإيجابية، لن تتعامل معه بحالة من الرضا، وستستخدم هذه يعني هذا الموقف بحجة، وستستخدمه حجة ونوع من الحجة لكي تبقي على موقعها العسكرية الثانية الأخرى التي أنشأتها. وهنا يأتي موقع قضية قمة الشيخ. قمة الشيخ بالنسبة لإسرائيل ليست مجرد حقيقة مكان يدرع عن إسرائيل المخاطر الأمنية التي تزعمها وتدعيها، إنما هو حقيقة يشكل تهديداً لأي سلطة أو أي حكم موجود حالياً يوجد في سوريا أو يمكن أن يوجد مستقبلاً، لأنه يرصد المنطقة في سوريا ويرصد لبنان ويرصد أيضاً المناطق في الجنوب، وطبعاً من معلوم أنه يصل إلى الجولان السوري وحتى بعض مناطق الأردن. إذن هي منطقة رصد كبيرة جدا تستخدمها إسرائيل ولن تتخلى عنها، وستستخدمها يعني كما ذكرت كنوع من المزاعم والحجج لتبرير.
0: طب إلى متى ستستطيع إسرائيل بعدم اعترافها بالحكم الجديد؟ إلى متى ستستطيع المماطلة وتفرض ما تريده من يعني من قواعد أمنية جديدة؟ وإلى متى تستطيع أن يعني تبقي هذا الوضع الغير مستقر في الجنوب السوري؟
4: يعني حقيقة إسرائيل تستند بموقفها هذا إلى يعني أصبح معلوما إلى قضية 7 أكتوبر، وتستند بذلك إلى ما قبل 7 أكتوبر، إلى أنها يعني حاربت حزب الله من طرف وحاربت الميليشيات الإيرانية من طرف آخر، وأنها لم تكن راضية باتفاق الذي جرى في جنوب سوريا عام 2018 بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، وكانت يعني إسرائيل حاضرة الترتيبات المسبقة له. وحينما جاء الآن الحكم الجديد هي قالت بأن هذه المنطقة الجديدة لا يمكن حمايتها بمجرد اتفاقيات فض اشتباك، هي تتطلب وجودا أمنيا مباشرا من قبل عسكريا وأمنيا مباشرا من قبل إسرائيل حتى لا يتكرر ما حصل في كل السنوات الماضية. طبعا هذه حجة، لأن إسرائيل ذكر ضيفك من دمشق وأيضا ضيفك من واشنطن بأن إسرائيل لديها مطامع أمنية استيطانية واضحة في الجولان السوري. وبالمناسبة هنا بعد سقوط النظام مباشرة أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة لتوسعة المستوطنات الإسرائيلية ولتوسعة الاستيطان والنشاط الديموغرافي الإسرائيلي في منطقة الجولان السوري، وهي خطة أصلا موجودة مسبقا. هذا تأكيد على أن هناك خطط حقيقة يعني مسبقة لدى إسرائيل ونوايا استباقية بشأن المنطقة وبشأن التوسع في المنطقة، وهي خطة مسبقة كانت الحكومة الإسرائيلية قد ناقشتها في عام 2021 يعني قبل حتى 7 أكتوبر. وطبعا يعني إسرائيل استخدم بعد سقوط النظام أقرت هذه الخطة وتحاول أن توسع الاستيطان. إذن بالتالي إسرائيل ماذا؟ إسرائيل أولا هي تريد التوسع استيطانيا في منطقة الجولان، تريد الحفاظ على الجولان، لا تريد يعني أن يسقط الجولان بوقائع جديدة، ولذلك أنشأت نقاط متقدمة ووقائع متقدمة جديدة لكي تنشغل الحكومة السورية في هذه المواقع والنقاط، بينما تذهب إسرائيل وتبحث لنيل الاعتراف بهذا بواقع سيطرتها على الجولان، وذهبت يعني كما يعني إلى كولومبيا وغيرها من الدول، وهي ستحاول الذهاب إلى دول أخرى. لكن نقطة أخيرة، أن سوريا واضح بأن هذا يعني تحديد لموقف سوريا، كانت تصريحات للرئيس السوري أحمد الشرع، الرئيس أحمد الشرع وزير الخارجية، وبشكل متكرر بأن سوريا لن تتنازل عن حق الجولان. وهذا طبعا موقف مهم جدا بالنسبة لسوريا.
0: يعني الموقف السوري الرسمي معروف الموقف السوري الرسمي، لذلك سألنا نحن عن إسرائيل، لأنها ليس لديها شيء معلن، لكن هي تتعلم كيف يعني تتلاعب الأمور. بكل أحوال سألنا في تلفزيون سوريا كاميرا برنامج الجمهورية الثالثة، سألنا عددا من السوريين كيف يمكن التعامل مع قضية الجولان المحتل وسط الظروف الحالية. دعونا نتابع الإجابات ونعود لمكمل النقاش.
5: لازم الطالب تحط لهم حد. إيه ليش هيك عم يزودون علينا؟ نوبة يخطفهم، نوبة يضربهم، نوبة يضربهم هين، نوبة يضربهم هين، على كيفهم يسرحون ويمرحون. ليش؟ ما في بشر، ما في أمم، بالمرة ما في ولا في دول كلها ميتة، الدول ماتت يعني عند إسرائيل.
6: إن شاء الله الأمور بتنحل مع الجولان، وأنا بتوقع أنه الأمور محلولة يعني، والأمور بإيدنا والبلد لألنا يعني، مو لحدا غيرنا، ولا وما بنرضى نحن أنه حدا يأخذها يعني. الجولان أرض سورية سبحان الله.
7: الجولان هي أرضنا وبلدنا، أرض سورية عربية سورية، ولازم يوقفوا هالتبغلات يلي عم تفوت وعم ترعب الأهالي، وكل يوم هن أخذين حدا يعني. هذا الشيء ما بيصير، لازم يلاقوا له حل.
8: الجولان هي أرضنا صح، لازم ترجع عربية يعني سورية. الجولان أرض عربية سورية من ألفات السنين، مهميات السنين ألفات السنين من أيام الفتوحات، وهي بلادنا ولازم نسترده بأي طريقة يعني، بالتفاوضات بالسلم بأي شيء لازم ترجع.
9: إيه أنا بتمنى يعني إنه رب العالمين هيك مثلاً يهيئ لهم، يهيئ لنا لحنا طريقة يعني معقولة لنقدر نسترجع أراضينا، أراضي بلدنا، هاي أراضي البلد اللي لحنا يعني لحنا عايشين فيها، أمنا سوريا.
10: الجولان السوري المحتل هي أرض سورية ولا يمكن أي أحد التنازل عنها. الحلو بالموضوع إنه كل المجلس الأمن والدول الموجودة في مجلس الأمن ودول العالم أكدت أن الجولان هي أرض سورية، هذا بيأكد أنه إحنا قريبا بيتم استعادة الجولان، إن كان مفاوضات إن كان باتفاقيات أمنية، وربما بيكون عن طريق دول صديقة لسوريا.
11: قضية الجولان لا يمكن التنازل عن أرض الجولان، والجولان يعني أرض سورية بالنهاية محتلة، ممكن أن يكون هناك اتفاق أمني، ممكن أن يكون هناك اتفاق طويل الأمد، أما قضية الجولان فهي أعتقد خط أحمر ولا يمكن التنازل عن الجولان أبدا.
12: جولان سورية عربية سورية، شاء من شاء وأبى من أبى، باعتراف المجتمع الدولي، باعتراف الدول، باعتراف العرب، باعتراف العجم، باعتراف الكون بأسره، جولان سورية.
0: سيد جمال، يعني الموقف الرسمي للحكومة السورية المتعلق بموضوع الجولان هو واضح، والرئيس الشرعي تحدث عن أنه يوجد اتفاق أمني مع إسرائيل يعيد إسرائيل لعام اتفاقية عام 1974. وبعد أن سمعنا آراء المواطنين بالتأكيد إذا كنت تريد أن تعقب، لكن الموقف السوري الوطني، موقف الشعب السوري معروف من موضوع الجولان وأحقية السوريين بالجولان، نعود للموقف الرسمي، ما هي برأيك صلاحيات الحكومة السورية الانتقالية بأي اتفاق يناقش مع الاحتلال الإسرائيلي، وأنتم في مجلس الشعب ما هي حدود صلاحياتكم أيضا في التصديق على أي اتفاقية أو الاطلاع على مجال المفاوضات الموجودة حاليا؟
2: سيدتي الكريمة، أولا يعني الحكومة الحالية متمثلة برئيس الجمهورية السيد أحمد الشرع ووزير الخارجية السيد أسعد الشيباني ذكرت مرارا وتكرارا وتؤكد في كل المحافل الدولية على أن الجولان سوريا كاملا، وأنها تطالب بإعادته إلى سوريا في أكثر من مناسبة. فقضية تقرير أن موقف الحكومة السورية من الجولان هو موقف واضح، لا لبس فيه ولا غبار عليه في هذه الزاوية. الأمر الآخر، ما الذي ممكن يعني، ما هي المقاربات التي تتخذها الحكومة السورية من أجل يعني تحقيق هذه الأهداف؟ أظن هناك واقعية سياسية اليوم مفروضة في للحكومة الحالية، وهي تستطيع أن تقارب التعامل مع هذا الملف من مسارات متعددة. يعني لعل المقاربة الرئيسية الحالية هي مقاربة وفق المسار الدبلوماسي والدولي، من خلال التأكيد يعني على حقية الشعب السوري والدولة السورية في الجولان من خلال القرارات المتحدة، ومن خلال الضغط عبر الوسطاء الدوليين بشكل رئيسي. الأمر الآخر ما تكلمت عنه حول الاتفاقيات، طبعا الحديث خلال أكثر من عام كان هناك حديث عن أن هناك اتفاقا أمنيا وشيكا قد يكون يقع أو يتم توقيعه في الفترة القادمة، لا نعلم نحن متى يعني على وجه التحديد قد يحدث هذا، لكن الحكومة لا تخفي أن هناك يعني اتصالات غير مباشرة عبر وسطاء من أجل وصول اتفاق أمني من أجل تحقيق استقرار وفي المنطقة بشكل عام. هذه الاتفاقات الأمنية قائمة على يعني بحسب المسؤولين السوريين قائمة على قضية رئيسية، أولا العودة إلى اتفاقية وقف إطلاق النار عام 1974، وبالتالي هذا يعني أن على الكيان الانسحاب من كافة النقاط التي دخلها، 9 نقاط التي تمركز بها بشكل رئيسي الآن، وإنهاء قضية التوغلات بشكل عام.
0: لكن وفق هذه المطالب سيد جمال والتصريحات الرسمية القائمة على هذا الأساس بالذات، إسرائيل متعنتة، وأنت تعلم منذ سنة هناك مفاوضات مباشرة وغير مباشرة لا تصل إلى نتيجة، ما هي حدود تفويض الحكومة السورية الآن في هذا الموقف الصعب الذي تحاول فيه أن يعني تحمي الجولان السوري، وبنفس الوقت الواقعية السياسية التي تحدثت عنها؟ وأعيد مرة أخرى، مجلس الشعب ما هو دوره في هذا الأمر؟
2: سأتي إلى دور من الشعب، لكن أنا سأتكلم عن مقاربة عن ما تكلمت فيه في سياق الاتفاقية الأمنية. اليوم ينبغي أن يعلم الجميع أن الاتفاقية الأمنية لا تحدث بين الجمهورية العربية السورية والكيان الإسرائيلي هكذا يعني وجها لوجه أو رأسا لرأس أو طرفين ينخرطان بها دون أي طرف آخر. اليوم هناك أطراف دولية فاعلة على رأس الولايات المتحدة الأمريكية التي تأخذ على عاتقها بشكل كبير أن تنهي حالة الاضطراب وهذه حالة الحرب الموجودة في هذه المنطقة، ويتدفع بشكل كبير من أجل تحقيق هذه الاتفاقية الأمنية. كما ذكر ضيفك منذ قليل يعني في واشنطن أن الولايات المتحدة الأمريكية اليوم هي في موقف داعم للحكومة السورية في هذه القضية في هذه الجزئية بشكل واضح، وهي تريد أن يتم إنجاز هذا الملف. طبعا هذا الملف إنجازه مرتبط بمصالح يعني مصالح موجودة متعينة لدول المنطقة وللإقليم. الاستقرار في سوريا ليس مطلبا سوريا وليس مطلبا، هو مطلب إقليمي ومطلب دولي اليوم. من أجل يعني تكلم أيضا ضيفك الآخر عن قضايا أنابيب النفط الدولية التي ستمر وإلى آخره والمشاريع الكبرى التي ستكون، هذا يتطلب استقرارا في هذه المنطقة، وهذا يعني أنه على الأطراف الدولية والوسطاء أن يدفعوا بشكل كبير من أجل تحقيق اتفاق أمني عادل. أعود إلى مجلس الشعب. اليوم نحن من صلاحيات المجلس أنه يصادق على كل الاتفاقيات التي تقوم بها الدولة السورية، فيما إذا وقعت هذه الاتفاقيات الأمنية وغيرها فإنها تعرض على المجلس الشعب ليقوم بالمصادقة عليها، إما أن يقوم بإقرارها بعد مناقشتها أو يقوم برفضها وإلغائها بشكل رئيسي. هذا هو الدور المنصوص عليه وفق النظام الداخلي الذي اعتمده مجلس الشعب في جلسته الأولى وافتتاح المجلس، وفي بعد ذلك في جلسة إقرار عفوا النظام الداخلي للمجلس.
0: نعم، إذن يعني من ضمن الصلاحيات هو موضوع إقرار الاتفاقيات، أعتقد أن الإعلان الدستوري تطرق لهذا شيء، وهذا شيء أيضا يعني يعزز من شرعية أي شيء من الممكن أن يجري في المرحلة القادمة. سيد بسام، هل يعني تستطيع سوريا فعلا الحكومة السورية الإدارة السورية الجديدة أن تجمد موضوع الجولان والمفاوضات والاتفاق الأمني استنادا لأن الولايات المتحدة تقف معها في هذه المرحلة وتؤجل يعني ربما لنهاية المرحلة الانتقالية هذا الأمر كي تكون رتبت أمورها واستندت إلى نقاط قوة خلال السنوات القادمة، أم أن هذا الأمر لن تسمح به إسرائيل وإذا طال يعني الزمن ستثبت الواقع الأمني الجديد وتفرضه بشكل أكبر؟
3: أنا مرة تانية بحكي لك من واشنطن ما لها علاقة بسوريا يعني.
0: نعم.
3: في عزلة إسرائيلية سياسية بكل مكان. ما قامت به إسرائيل من أعمال في غزة أثر على كل سمعتها وعلاقتها بكثير من دول العالم. اليوم لما تيجي دولة سورية جديدة وتقول الإسرائيلي علنا أنا بدي أعمل معك اتفاقية ما تضمن حدودك وتضمن حدودي، تضمن أمنك تضمن أمني. يعني هذه رسالة وزنها ذهب بهذا الظرف اليوم. عندك إدارة أمريكية ستبقى مدة 2 سنين عم تقول للسوريين أنا معكم، خلينا نفكر بطرق أنه نحقق السلام أو نحقق شيء من العلاقة الاستقرار مع إسرائيل. فبالتالي الوقت ليس مع السوريين، الوقت ضد السوريين، ضد الحكومة السورية. يعني اليوم نحن عندنا ترامب وعندنا توم باراك، عارفين حيضل على الأقل ترامب لـ2 سنين، بعد 2 سنين ما بنعرف شو حيصير، مين الرئيس، مين الإدارة، شو الأولويات، كيف شكل العالم بعد 2 سنين كله غير واضح. فبعتقد مثلا انا يعني من الناس الاجريسيف هيك باخذ مبادرات ولا انتظر. اليوم الرئيس راح يجي على نيويورك بعد فتره من الزمن، هذا الشهر. نعم. أنا لو أكون من الناس اللي بستنصح
0: مجلس الاجتماع الجمعية العمومية تقصد. نعم.
3: أنت بقى أنا إذا بحسن أنصحه بشيء بقول له اشتغل مع كل قادة اليهود الأمريكان موجودين، يعني في منظمات، في منظمة كاملة اسمها منظمة الرؤساء اليهود الأمريكان موجودين بالعالم، موجودة بنيويورك. اشتغل مع كل القادة، بيطلع شي 70 واحد، هدول المؤثرين الحقيقيين على سياسة الحكومة الأمريكية، سياسة الحكومة الإسرائيلية. يعني هذا اللقاء جدا مهم، ما في عندنا شيء نخفي، كل شيء موجود على الطاولة، كل أنواع الاتفاقيات اللي جرت تم الإعلان عنها أو تسريبها. فبالتالي علينا أن نكسب صوت الإسرائيلي الداعم للسلام عن طريق لقاء شخصيات أمريكية إسرائيلية مؤثرة على الصوت الإسرائيلي، وهذه بيدعم حركة الحكومة الأمريكية نفسها.
0: لا يمكن أن يتم هذا الأمر من خلال الوساطة الأمريكية، أنت تعلم يعني إلى أي مدى هذا الموضوع حساس يعني بالنسبة للشارع السوري.
3: حتى الإيباك بيقول لك نحن ما بدنا حرب بين سوريا وإسرائيل، نحن بدنا شيء من العلاقة بين سوريا وإسرائيل. خلينا نشنا مع يعني أعتقد كانوا عم يفكروا ينزلوا على سوريا أو كانوا يطلبوا لقاء مع السوريين السوريين، يعني خذي إنه بعيدا عن نتنياهو والدائرة الضيقة منه، الجو العام الإسرائيلي والمؤثرين فيه الأمريكان اليهود والأوسع الداعمين ماديا هن مع سلام. فعمليا في عندك سوريا اللي هي عم تطرح موضوع السلام ونستجمع مع نفسه بهذا الطرح، وعندك الأمريكي الرسمي اللي داعم هذا الخط، فبدك الإعلام الأمريكي، بدك قوة ضغط.
0: عندما تقول سلام تقصد اتفاق أمني أم تتحدث عن
3: اتفاق أبعد أمني من ذلك؟ يعني رئيس الشرع حكى أنه نحن ممكن نعمل اتفاق
0: وفق الرؤية السورية مع إسرائيل. نعم.
3: لا يعني كان الرئيس كثير واضح أنه نحن ممكن نعمل اتفاق آني مع إسرائيل ونرحل موضوع الجولان لمرحلة أخرى، يعني فالموضوع محلول منطقيا للطرفين.
0: يعني تقصد يعني لأننا نازل عن

0: المحادثات السورية الإسرائيلية اللي صارت بال 95 96 97،
1: أها
0: كان الموضوع الأمريكان وارن كريستوفر بذلك الوقت، كان حكمة الشعبي رئيس أركان، فاروق الشريعة وزير الخارجية، اجتماعاتهم مع الإسرائيليين، كان الأمريكان أيام بيل كلينتون، كان التصور إنه اليوم الجغرافيا ليست عائق مع تطور التكنولوجي ومع تطور الأقمار الصناعية ومع تطور، عم نحكي بال 95، إنه إسرائيل ما لها يعني ما غير محتاجة لجبل الشيخ لا تقول انه هو منطقه امنيه، اليوم عم نحكي ب 95 فما بالك باليوم.
1: طب ماذا عن ماذا عن يعني اعتراف الرئيس الامريكي ترامب بموضوع الجولان؟ يعني هل سيؤثر
0: الشيء اللي
1: ذلك؟
0: بده وقت،
1: نعم
0: هذا الشيء اللي بده وقت لينحل. يعني عندنا مشكلتين، المشكله الامريكيه مع ترامب بالاعتراف، ومشكله اسرائيل اللي هي صعب ان تتنازل عن الارض احتلتها. ولكن عندنا يعني التاريخ بخبرنا اشياء كثيره. عندك شارون اللي فات على لبنان ودمر وشال وحط، هو نفس شارون اللي سحب دمر المستوطنات الاسرائيليه بغزه وانسحب
1: نعم
0: لما شاف انه في اتفاق سلامي امن لاسرائيل.
1: طيب.
0: يعني بمعنى اخر ما نسمعه اليوم ليس بالضروره هو الواقع، في في في سياسه، في انتخابات، في ضغوطات، في اولويات. اعتقد علينا ان نلعب السوريين، يعني في عندنا مجال واسع لتنمية مطالب، لنشر مطالب السورية المحقة عند الجماعات المؤثرة. يعني أعطيك مثال ثاني، عندك بإسرائيل اليوم في 100 سوري من اليهود السوريين الإسرائيليين، من اليهود السوريين اللي راحوا لإسرائيل، حوالي 100-120 شخص وبدهم يرجعوا لسوريا. في عندك بإسرائيل أحزاب كاملة عربية إسرائيلية كانوا يجوا لسوريا، ما في شيء يمنع تستدعيهم تدعيهم يجوا لسوريا اليوم، إن العرب
1: يعني
0: من الفلسطينيين.
1: هذا
0: يعني
1: هذا الموضوع
0: هذه
1: يعني هذا الموضوع
0: هذه
1: يا سيد بسام، يعني لا أعلم إن كان من صلاحية الحكومة السورية الذهاب إلى هذا
0: صحيح.
1: البعد، يعني باعتبار موضوع
0: طبعاً.
1: حساسية العلاقة
0: طبعاً.
1: مع إسرائيل عندما تحدث عن اتفاق
0: أمني.
1: طب اسمع باختصار لو سمحت،
0: يا سيد الربع
1: تفضل.
0: ما أريد أن أقوله، كحكومة سورية موجودة اليوم أوراق القوة والضغط التي عندها تستطيع
1: طيب.
0: أن تستخدمها ضد إسرائيل متنوعة وكثيرة. لا نستطيع أن نقول إذا ما عندنا جيش ما نحسن نواجه إسرائيل.
1: نعم.
0: ونتمنى الإسرائيل يجي، نتمنى
1: هذه نقطة مهمة. يعني
0: لا.
1: المواجهة لا تقتصر على
0: العلاقات الدولية
1: الجيش.
0: وتشعباتها،
1: نعم.
0: المنظمات الدولية، السوريين الموجودين
1: نعم.
0: في كل مكان
1: طيب.
0: يستطيعون تغيير شيء أو الضغط على إسرائيل بشكل غير مباشر.
1: طيب سيد عبد الوهاب، يعني نقاط قوة لدى الحكومة السورية تحدث عنها السيد بسام وتحدث عنها أيضا سيد جمال، من وجهة نظرك أيضا مع هذه النقاط القوة ما هي المحاذير التي يجب أن لا تقع بها الحكومة السورية الإدارة السورية الجديدة، لأنها إذا وقعت بها لا قدر الله يعني سيدفع الثمن الشعب السوري أو سوريا، ما هي من وجهة نظرك إذا كان هناك
2: محاذير؟ مفهوم. أنا أعتقد أن الحكومة السورية مدركة لهذه المحاذير، وأولها عدم المواجهة، دخول الانخراط في مواجهة عسكرية مباشرة مع إسرائيل.
1: هذا واضح من التصريحات الرسمية، مستبعد تماما
2: المواجهة.
1: هذا
2: بالضبط.
1: ليس مطروحا
2: ليس
1: إطلاقا
2: فقط ليس فقط بالتصريحات بل حتى في الواقع، على أرض الواقع الحكومة السورية اتخذت إجراءات عسكرية بما لا يؤدي إلى الصدام العسكري. وحتى أبعد من ذلك، الحكومة السورية عندما قامت إسرائيل بقصف مبنى الأركان في العام الماضي أوقفت عملياتها العسكرية على السويداء، مع أن هذا القرار يعتبر قرارا سياديا سوريا بحتا.
1: نعم.
2: بمعنى آخر أن الحكومة السورية اعتبرت أن هناك محاذير تتعلق في بعد داخلي سيادي سوري ابتعدت عنه حتى لا يؤدي ذلك.
1: هذا على
2: إلى
1: المستوى العسكري، ماذا ما هي المحاذير الأخرى أيضا؟
2: المحاذير السياسية يعني واضحة بأن أعتقد أن الحكومة السورية لا تريد استضافة أي مجموعات أو جماعات قد تؤدي إلى تأليب الرأي السياسي الإسرائيلي وحتى الرأي العام الأمريكي والرأي السياسي الأمريكي، والحديث عن فصائل فلسطينية مباشرة وحتى عن دعم أو علاقة مع إيران. العلاقة مع إيران يعني تم الحديث عنها مؤخرا تعلمون ذلك، ووزير الخارجية تحدث في زيارته الأخيرة إلى باكستان عن هذا الأمر. وأنا أعتقد أن الحكومة السورية لن تدخل في أي علاقة مع إيران لأنه يعتبر خط أحمر مثله مثل السويداء، وفضلا على أنه قد يؤدي إلى تعثر أي محاولات لتحقيق اتفاق أمني يقود إلى استقرار سوريا. طبعا اتفاق أمني مع إسرائيل فهو من جانب آخر يؤلب جرحا سوريا عميقا، السوريون والحكومة السورية بغنى عن يعني نكأ هذا الجرح. فأعتقد أن الحكومة السورية بعيدة كل البعد عن فتح قناة اتصال مباشرة مع إسرائيل.

0: لكن نقطة مهمة، أنا أعتقد أن الحكومة السورية، وتحدث الرئيس أحمد الشرع في لقاء تلفزيوني يعني أخير عن أنه من الممكن أن تدخل سوريا في مباحثات مع حزب الله بشأن بما يدعم الحفاظ على أمن سوريا والحفاظ على استقرار سوريا وأمن واستقرار لبنان كذلك. هذا الأمر هل هو يشبه حقيقة قضية إيران؟ نعم أنا أعتقد يشبهها، لكن بدرجة أقل، لأن تدخل سوريا ومباحثاتها في مع حزب الله رغم أنه يعتبر من المحاذير التي ذكرتيها، وهو أصلا يعتبر خطا يعني أحمرا سوريا قبل أن يكون غير سوري. أنا أعتقد أن الحكومة السورية إذا لجأت لهذا الخيار فهو من أجل الضرورة ومن أجل الحاجة بما يضمن يعني عدم انخراط سوريا بأدوار قد تؤدي إلى يعني اضطرابات وعدم استقرار في سوريا. هذا الدافع الوحيد الذي يمكن أن يدفع سوريا لي أو ينحو أو يجعل سوريا تذهب نحو مباحثات مع حزب الله أو نقاشات مع حزب الله.
1: نعم، يعني نذهب لتجارب مشابهة بموضوع الجولان، حيث خسرت أذربيجان إقليم ناغرونو كاراباخ في تسعينيات القرن الماضي، إلا أن ذلك لم يقف عائقا أمامها في رحلة بناء الدولة بعد الانفصال عن الاتحاد السوفيتي. مزيد من التفاصيل حول تجربة أذربيجان في هذه المادة مع الزميل بهاء.
2: كيف تتصرف دولة مرت بتحول سياسي عميق وهي تحمل إرث أرض محتلة؟ استقلت أذربيجان عن الاتحاد السوفيتي عام 1991، لكن سرعان ما خاضت حربا مع أرمينيا بشأن إقليم ناغورنو كاراباخ، وانتهت عام 1994 بخسارتها السيطرة على الإقليم رغم اعتراف المجتمع الدولي به جزءا من أراضيها. ورغم هذه الخسارة لم تجمد أذربيجان عملية بناء الدولة، بل شرعت في إصلاح مؤسساتها وتطوير اقتصاد السوق وإنشاء مؤسسات إدارية وقانونية جديدة بدعم من البنك الدولي، وبالتوازي مع ذلك حافظت على موقفها القانوني الرافض لأي تغيير في وضع الأراضي، واستمرت في المشاركة بالمسار الدبلوماسي الذي رعته مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وبعد نحو 3 عقود من إعادة بناء مؤسسات الدولة وتحديث جيشها، استعادت أذربيجان في حرب عام 2020 معظم الأراضي التي كانت قد فقدتها سابقا، وأعادت فرض سيطرتها الفعلية على كامل الإقليم عام 2023 في تطور غير ميزان القوى في النزاع. ورغم الفوارق الجوهرية بين حالة الجولان وتجربة أذربيجان من حيث طبيعة الاحتلال والسياقين الإقليمي والدولي، فإن الدرس الأبرز لسوريا هو أن بناء دولة قوية ومؤسسات فاعلة لا يتعارض مع التمسك بالحقوق السيادية، بل قد يعزز قدرة الدولة على الدفاع عنها مستقبلا.
1: يعني نحن لا نقارن، لكن نستعرض بعض التجارب يعني للاستفادة منها وللدروس المستفادة كما يقال سيد جمال، أيضا بالدروس المستفادة إذا تحدثنا في هذه المرحلة إلى أي مدى يعني ضمن العلاقات الدولية والدعم للدولة السورية الجديدة من دول الإقليم مثلا تركيا وتوتر العلاقات بين تركيا وإسرائيل، أي مدى تستطيع سوريا أن يعني تتجنب أي صراع وأن تكون في الوسط لكن كلاعب يعني لا يخلق أي مشكلة أو أي خلاف، على العكس يستفيد من الدعم الدولي؟
3: حقيقة ببساطة يعني تستطيع الدولة السورية الجديدة استغلال الخلافات والتوازنات الدولية الموجودة والإقليمية المعقدة، وتستطيع تحويل سوريا يعني من ساحة نفوذ وصراع إلى دولة فاعلة وصاحبة قرار.
1: نعم.
3: هذا حقيقة، وذلك من خلال يعني تبني واقعية كما ذكرنا سياسية واضحة وعدم الانحياز إلى محاور وإلى يعني دول دون أخرى والاصطفاف بشكل حاد مع اليمين أو مع اليسار أو مع الدولة لينما يكون الاصطفاف دائما مع ما يسمى المصلحة الوطنية العليا وما يضمن الاستقرار المنطقة والإقليم. أيضا اليوم
1: هل تستطيع فعلا الدولة السورية أن تقدم نفسها دوليا يعني الآن بهذا الشكل بأنها على العكس نقطة التقاء وليست نقطة يعني خلاف وتستفيد من المواقف الدولية ضد ما تقوم به إسرائيل في الجنوب؟
3: الحقيقة نستطيع القول حتى الآن أن السياسة السورية قدمت نموذج يعني جيد في هذا الاتجاه حتى الآن.
1: نعم.
3: وواضح أن عملية الاستقطاب للدولة السورية الجديدة من قوى كبرى أو من محاور كثيرة يعني لم تنجح، ولم نرى أن الحكومة السورية أو الدولة السورية الجديدة أصبحت جزءا من محور ما في المنطقة. هذا واضح لكل المراقبين وكل السياسيين في المنطقة. الأمر الآخر والمهم، يعني الكل يتكلم عن الموقع الجغرافي والحالة والمشاريع الكبرى التي تنتظر السوريين وتأثير ذلك على الإقليم بشكل رئيسي. اليوم سوريا هي ممر رئيسي وأساسي لكثير من خطوط أنابيب النفط، خصوصا بعد الذي حدث يعني في المعركة في الحرب الأخيرة بين
1: مضيق هرمز
3: في إيران والولايات المتحدة الأمريكية. نعم. وقضية المضائق، مضيق هرمز والمضائق وحتى مضيق باب المندب، أصبح الآن أصبحت هذه المشاريع مشاريع حقيقية وبدأت دراستها بشكل فاعل، وهذا يتطلب أن تكون سوريا هي جزء رئيسي وأساسي في تقرير.
1: يعني هي بكل الأحوال الدول ليست جمعيات خيرية، الدول يعني اسمح لي لأنه الوقت يتداركني، الوقت
3: مصالح
1: تماما. من هذه النقطة سأنتقل إلى السيد بسام، ويعني لضيق الوقت اسمح لي سيد جمال. سيد بسام، مصالح المصلحة الأمريكية في هذه المرحلة تقتضي أن تكون سوريا مستقرة، إلى أي مدى تستطيع الولايات المتحدة أن تضغط على إسرائيل؟ هي تستطيع، لكن هل يوجد فعلا إرادة حقيقية؟ أو إلى أين سيذهب الخلاف بين الولايات المتحدة وإسرائيل في الملف السوري تحديدا، هذا إذا كان موجودا كما يعني نراه ويطفو على السطح؟
4: أنا أتكلم بداية أن أعتقد نموذج أرمينيا
1: بدقيقتين لو سمحت
4: غير قريب، لأن القريب لأنه هو سيناء.
1: أذربيجان تقصد.
4: العلاقة بين مصر وإسرائيل هو سيناء والأردن.
1: نعم.
4: وادي عربة.
1: نعم.
4: أعتقد هذا أقرب لسوريا منه.
1: نعم.
4: أعتقد لا يوجد خلاف أمني عقائدي بين الولايات المتحدة وإسرائيل باتجاه سوريا. هناك خلاف طريقة إدارة هذا الملف بطريقة أكثر إيجابية. الأمريكي يريد الإسرائيلي أن يكون أكثر إيجابية بكثير، يستفاد من الوجود قائد أو رئيس لديه شعبية، لديه شعبية يعني.
1: هل ستستطيع الولايات المتحدة أن تقنع إسرائيل بذلك؟
4: قولي لي بالك، يعني عم تقول الإسرائيلي الأمريكي عم يقول الإسرائيلي عندك رئيس عنده شعبية سنية، عنده علاقات مع الخليج قوية، مع الاتحاد الأوروبي قوية، مع تركيا، مع الولايات المتحدة، هذا الشعب، هذا رئيس تستطيع أن تعمل معه سلام بضمانة دولية وليس بضمانة الولايات المتحدة فقط. والرئيس نفسه هو يقول أنا أريد أن أبني بلدي ولا أريد أن أعمل مشاكل في الخارج. فعرفتي في الموضوع بين إسرائيل وأمريكا هو طريقة إدارة هذا الملف بطريقة يكون أكثر إيجابية من الإسرائيلي. أعتقد بعد انتخابات الكونغرس التي سيخسر فيها الحزب الجمهوري بالأغلب كل مقاعده، سيكرس ترامب كل وقته للسياسة الخارجية. ملف سوريا سيكون واحد من الملفات الرئيسية.
1: نعم.
4: بين سوريا وإسرائيل لإيجاد شيء يفيد سمعة الرئيس دوليا. الرئيس الأمريكي.
1: نعم.
4: سيد أعتقد نحن متجهين بهذا الاتجاه إذا ما جرت أمور بهذا التواصل.
1: نعم. سيد عبد الوهاب، تحدثت منذ قليل عن موضوع المحاذير وموضوع حزب الله ولبنان. إذا أغلق ملف لبنان وانتهى يعني ما يحدث في جنوب لبنان وموضوع حزب الله، إلى أي مدى هذا الأمر سيكون نقطة إيجابية بالنسبة للوضع الإقليمي والدولي لسوريا؟ وأيضا لو يعني تعرج باختصار على أيضا موضوع تركيا، لأنها أيضا من الدول الفاعلة والمؤثرة في هذا الملف.
0: يعني إذا أغلق ملف لبنان، وأعتقد أن إدارته تذهب باتجاه محاولة عدم الانجرار للتدخل السوري العسكري أو حتى الأمني في لبنان، لحد الآن الأمور تجري على هذا النحو ويبدو أنها ناجحة. إذا أغلق هذا سينعكس بشكل إيجابي واضح على استقرار سوريا، لأن يعني الأمر أيضا سيذهب باتجاه إمكانية حل الملف الإسرائيلي اللبناني بعيدا عن تدخل سوري وبوساطة أمريكية مباشرة. الآن بالنسبة لسوريا هذا الانعكاس حقيقة، دعيني هنا أركز على قضية الاستقرار التي تطرقتم بها في التقرير، طبعا مع فارق التشبيه في حالة أذربيجان وإقليم كرباخ، لكن
1: نعم.
0: قضية الاستقرار تشبيه صحيح 100%. نعم، استقرار سوريا وتماسكها المؤسسي ونموها وقدرتها على الابتعاد قدر المستطاع عن المخاطر والوصول إلى حالة مستدامة من الاستقرار وامتلاك الإمكانيات والقدرة والقوة الكافية لمواجهة التهديدات والتحديات، وأولها التحدي الإسرائيلي. نعم، هذا الذي يمكن البناء عليه وما يفترض أن تقوم وما ينبغي أن تعمل عليه الحكومة السورية من أجل المستقبل. باختصار المعادلة هي سوريا قوية، سوريا متماسكة موحدة مع الحفاظ على حق سوريا في الجولان وإعادة إسرائيل، ابتعاد إسرائيل والدفاع عن حق سوريا بمطالبة سوريا إسرائيل بالانسحاب من النقاط التي تدخلت بها.
1: انتهى وقتي، شكرا جزيلا لكم ضيوفي، السيد عبد الوهاب عاصي الباحث في مركز جسور للدراسات كنت معنا من حلب، السيد بسام بربندي السفير والباحث في مركز الدراسات الدولية كنت معنا من واشنطن، السيد جمال النميري عضو مجلس الشعب عن محافظة القنيطرة كنت معنا من دمشق. كان هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: هلا هون نحن ما في عنا مركز صحي، يعني هودي بدهن علاج دائم، طبيب مختص يشوفهم.
2: الموضوع المزعج برحلة العلاج أنه جرعات نحن بنشتريها من برا وبتكاليف عالية.
3: بس للأسف أنه نحن عنا هون ضعف في المراكز، والمشكلة الناحية المادية هي عم تلعب دور كبير.
4: عدم مسافة الطريق والمعاناة اللي مثلا بنعاني هي بالمواصلات وعلى الأسعار بصراحة. في مشكلة بالقسم، يعني نقص الأدوية
5: قليلة بالمحافظة المراكز، وإذا وجدت تكلفتها عالية.
6: نحن هاي الرواتب اللي عم نستلمها من الدولة، عم ناخذها من الدولة، هذا الراتب ما بكفينا.
7: مسؤولية كبيرة بدنا نتحملها، وجوز يعني إهمال لحظات إنه تفقد المريض.
8: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
9: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا التعذيب فعليا ما أنا كعفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

مأمون الكزبري. مأمون الكزبري الحقوقي الأكاديمي، الرئيس المؤقت في عهد الانفصال، رئيس الوزراء الذي لم يتأقلم مع العسكر. ولد مأمون الكزبري سنة 1914 في دمشق، ينتمي لأسرة دمشقية عريقة، كان من أفرادها الكثير من علماء الدين والحديث. درس الكزبري في مدارس دمشق وبيروت، ثم انتقل إلى جامعة ليون في فرنسا ليدرس القانون الدولي. عاد بعد تخرجه إلى بيروت وعمل في مكتب للمحاماة حتى عام 1943، حيث غادر بيروت إلى دمشق ليمارس مهنة المحاماة في مدينته. درس الكزبري في كلية الحقوق جامعة دمشق إضافة إلى عمله في المحاماة، وألف العديد من الكتب القانونية، ولا تزال إلى اليوم مراجع في القانون والتشريعات يدرسها الطلاب ويرجع إليها المدرسون. انخرط الكزبري في العمل السياسي باكراً إلى جانب عمله الأكاديمي والحقوقي، فعمل مع العقيد أديب الشيشكلي الذي نفذ أول انقلاب له سنة 1949، ثم أسس معه حزب التحرير العربي في أوائل الخمسينات، وشغل منصب الأمين العام للحزب. في تلك الفترة شغل كذلك عدة مناصب إدارية هامة، فكان عضواً في البرلمان، ورئيساً مؤقتاً للجمهورية عام 54، ورئيساً لجامعة دمشق عام 1956، ثم استلم وزارة العدل في أواسط الخمسينيات. أيد الكزبري الوحدة مع مصر في البداية، وكان من بين أعضاء الوفد الذي ذهب للقاء عبد الناصر في القاهرة للاتفاق على الوحدة، إلا أنه عاد وأيد الانقلاب على دولة الوحدة عام 1961. بعد انقلاب الانفصال طلب منه المنقلبون أن يتولى رئاسة الجمهورية مؤقتاً ثم رئاسة الوزراء لما يتمتع به من خبرة، ولا سيما في المجال القانوني، إذ كان عليه أن يعدل الدستور السوري ليتناسب مع الظرف الجديد، إلى أن نفذ البعثيون انقلابهم في 8 آذار عام 1963، حيث اضطر أن يترك البلاد إلى فرنسا. بعدها قرر الكزبري أن يعمل في المغرب حيث درس في جامعاتها، وإليه يعود الفضل في تعريب التعليم هناك بعد أن كان يدرس باللغة الفرنسية. في العام 1996 عاد الكزبري إلى لبنان وعاش فيه إلى أن توفي عام 1998، حيث دفن في مقبرة العائلة في دمشق. ترك مأمون الكزبري أثراً لا يمكن إغفاله في المجال التشريعي والقانوني، إلا أن الرجل المتأثر بالقانون والدستور الفرنسيين وبالنظام السياسي الفرنسي لم يتأقلم مع المناخ العسكري السائد، فكرس آخر ربع قرن من حياته أستاذاً أكاديمياً.

مساء الخير، نشرة إخبارية مفصلة، نبدأ بالعناوين. الدنمارك تعيد فتح سفارتها في دمشق وتعلن دعماً بـ 76 مليون دولار لسوريا. إصابة 4 عناصر من قوى الأمن الداخلي غربي السويداء، ومصادر تؤكد أن الاشتباكات تدور في ولغة والمنصورة وتل حديد. المدير العام للأحوال المدنية يقول لتلفزيون سوريا أن إطلاق البطاقة الشخصية الجديدة مرهون بتأهيل البيانات، ويؤكد أن استبدال البطاقة سيشمل جميع الفئات دون استثناء. الرئيس الأمريكي يهدد بضرب إيران بشدة، ويقول إن العقوبات الأمريكية الحالية على طهران بدأت تؤثر بقوة.

0: أعادت الدنمارك افتتاح سفارتها في دمشق بعد إغلاق استمر منذ عام 2012، وذلك بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني ونظيره الدنماركي. وقال الشيباني إن هذه الخطوة تفتح فصلا جديدا في العلاقات السورية الدنماركية، وتشجع بقية الدول الأوروبية على الاستثمار في سوريا وانتهاج النهج نفسه، مؤكدا أن العلاقات السورية الأوروبية تتقدم بوتيرة متسارعة بعد تحرير سوريا، ومتطلعا إلى أن تقف أوروبا إلى جانب الشعب السوري. من جهته أكد وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكا تخصيص مبلغ إضافي قدره 76 مليون دولار لدعم التعافي المبكر واستقرار سوريا، وأشار إلى حرص بلاده على مواصلة دعم سوريا في مسار عودة اللاجئين.
1: الحقيقة افتتاح السفارة الدنماركية مهم جدا، لأنه ساهم أيضا بتسريع افتتاح سفارات أخرى قادمة من الدول الإسكندنافية بالفترة الجاية إن شاء الله. يعني السويديين والنرويجيين والفنلنديين كانوا موجودين بهذا المقر وعم يشتغلوا لهم هون سنة ونص، فتأخير افتتاح السفارة الدنماركية هو ماله عشوائي، هو لترتيب بقية الدول، أيضا وجودها الدبلوماسي في سوريا اللي ذكرتها، وأيضا بسبب نحن حبينا يكون افتتاح على مستوى وزير خارجية الدنمارك السيد راسموسن، فشاءت الأقدار يكون هو اليوم، والحقيقة فرصة كتير كبيرة بالنسبة لنا، لأنه دليل واضح على التقدم الأوروبي السوري بالعلاقات الدبلوماسية وأيضا أجندة التعاون. يعني بتيجي عادة الافتتاحات الدبلوماسية مثل هي ثمرة لحوار مشاورات سياسية أخذت مدى وأخذت مساحة وأخذت عمق محدد وكبير، فنحن اليوم وصلنا على هاي المرحلة ونتطلع طبعا لتحضير أجندة تعاون كبيرة وشاملة مع الدنمارك فيها العديد من القطاعات، وحيتم إن شاء الله العمل عليها بشكل تفصيلي أكثر مع وزارات السورية بما يخدم المصالح الوطنية لنحضر اتفاق تعاون شامل.
0: معنا الآن من دمشق الأكاديمي والمحلل السياسي ياسر النجار. أهلا بك أستاذ ياسر. إذا بعد فرنسا وألمانيا وإسبانيا وكندا، ها هي الدنمارك تعاود فتح السفارة الخاصة بها في دمشق. دلالات هذه العودة الأوروبية إلى دمشق برأيك؟
2: مساء الخير لكم. أعتقد أن الدبلوماسية السورية تحاول وبشكل متواصل على أن تكسر أي حاجز أو أمور معقدة بالنسبة لعودة العلاقات، أتكلم عن عودة العلاقات الأوروبية على وجه التحديد، سيما إذا علمنا أنه يعول على الدول الأوروبية أمور ومصالح مشتركة مع الدولة السورية، منها إعادة الإعمار وتمويل إعادة الإعمار في الدولة السورية، منها عودة اللاجئين السوريين الموجودين في دول الاتحاد الأوروبي. إذن دول الاتحاد الأوروبي تأخرت علاقتها بشكل مباشر، ولكن أعتقد الآن فرصة مناسبة تقدمها الدبلوماسية السورية لشبكة علاقات جديدة مع دول الاتحاد الأوروبي. إذن قرار دول الاتحاد الأوروبي بعودة العلاقات وترسيخ هذه العلاقات وبداية مشاريع مشتركة ودعم للشعب السوري، أعتقد أصبحت الآن قاب قوسين أو أدنى، ومملكة الدنمارك هي من الدول التي تفتح البوابة الآن على مستوى كامل دول الاتحاد الأوروبي بعد ألمانيا وفرنسا.
0: كيف يؤثر ذلك على موقع سوريا أستاذ ياسر وعلى أهميتها في المجتمع الدولي؟
2: يعني أولا رسالة واضحة بأن المجتمع الدولي يعني يثق بالدولة السورية، استطاعت الدولة السورية أن تكسب ثقة كافة الدول منها دول الاتحاد الأوروبي التي لديها معايير خاصة بالتعامل على مستوى حقوق الإنسان، على مستوى الأمور البيروقراطية ومؤسسات الدولة. أعتقد أن الدولة السورية أعطت رسائل واضحة وجيدة بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي على أنها تسير خطوات إيجابية. إذن سوريا انتقلت إلى مرحلة جديدة، هذه المرحلة لاقت تبريك لدى دول الاتحاد الأوروبي وتعطي مؤشر واضح وجلي على أن سوريا تسير بالاتجاه الصحيح لتمكين مؤسسات الدولة ولتمكين دولة سورية جديدة تكون بمعايير تكسب ثقة كافة الدول على منظومة الدول العالمية.
0: عندما يقول وزير الخارجية الشيباني بأن هذه الخطوة تفتح فصلا جديدا في العلاقات السورية الدنماركية، ما العنوان الذي توده دمشق لهذه العلاقات الجديدة بين البلدين؟
2: ألا نحن نتكلم عن 14 عام كانت دول الاتحاد الأوروبي تعامل الدولة السورية بمنظومتها الحاكمة في تلك الفترة البائدة معاملة على أنها تشكيك ومخاوف، وأنها دول يعني لديها أجندات معادية للدول الأوروبية. لا ننسى تصريحات أيضا أحمد حسون بأنه سيكون له دور في عمليات إرهابية في عمق أوروبا. إذا بالنتيجة دول الاتحاد الأوروبي كان لديها مشكلة، الآن الدولة السورية الجديدة استطاعت أن تزيل هذه الصورة السوداء أو الغامقة وتعطي رسائل مبشرة للتعامل مع دول الاتحاد الأوروبي. دول الاتحاد الأوروبي كما ذكرت لديها معايير، استطاعت الدولة السورية أن تكسب ثقتها من خلال أن المشاريع القادمة على المنحة العلاقة الاقتصادية العلاقة المجتمعية ستكون ضمن أطر تعود بالنفع على مصالح الدولة السورية ومصالح الدول الأوروبية. إذن الدولة السورية تقدم رسائل إيجابية، والدول الأوروبية التقفت هذه الرسائل وتتفهم بأن القادم للدولة السورية هو قادم إيجابي بالمطلق.
0: كيف سيؤثر ذلك أيضا على اللاجئين المتواجدين في الدنمارك، اللاجئين السوريين، وعلى عودتهم وعلى برامج العودة؟
2: يعني الدولة السورية دائما كانت تطرح بأن اللاجئين السوريين المتواجدين في الدول الأوروبية لا يمكن عودتهم قسرا، ولكن يمكن عودتهم من خلال مشاريع إنتاجية ومشاريع بنى تحتية تقوم بها دول الاتحاد الأوروبي وتستعين باللاجئين السوريين الموجودين لديها. إذا مملكة الدنمارك يمكنها أن تعود من خلال برنامج إعادة إعمار وتطوير وأي شيء من هذا القبيل، ويكون ضمن الكادر الذي يعود للشركات الغربية كوادر من السوريين المتواجدين هناك، حيث لديهم اللغة والثقافة ولديهم إمكانية أن يقدموا خدمات وبإمكانيات أقل منها للمواطن الأوروبي الأساسي. لذلك أنا أعتقد أن الدولة السورية تفتح فرص للاجئين السوريين بأن يكونوا شركاء في إعادة أعمار الدولة السورية، تفتح فرص للدول الغربية بأن تستعين بهؤلاء اللاجئين من أجل مشاريع إعادة الأعمار ودعم هذه المشاريع في الدولة السورية، ولكن لا وجود ولا مبرر لمخالفة القوانين الأوروبية التي لا تسمح بعودة اللاجئين قسرا، وإنما تكون عودة طوعية وبناء على قرار يقوم به اللاجئ السوري.
0: دائما ما يقال أستاذ ياسر بأن الدبلوماسية السورية في العهد الجديد استطاعت أن تكسر العزلة التي كانت تعيشها سوريا في عهد النظام البائد. كيف تدير سوريا علاقاتها في هذا الإطار؟ ضمن أي توازنات أيضا تحافظ على العلاقات مع هذه الأطراف وسط التناقضات الموجودة؟
2: يعني أول خطوة قامت بها الدولة السورية أنها انسحبت من المحاور المعادية للنظام الدولي وللحالة الأمنية الدولية. أتكلم عن محاور من خلال إيران أو من خلال تحالفات إيرانية، هذا جانب. الأمر الثاني، استطاعت الدولة السورية أن تستعيد المصلحة للسوريين من خلال دولتهم، ولا أن تكون سوريا أداة من أدوات مصالح لدول أخرى تقوم يعني بأجنداتها ضمن الأراضي السورية وضمن الجغرافيا المحيطة بالدولة السورية. أعتقد أن الدولة السورية أيضا أرادت أن تقول أن سياستها هي أن لا تكون ضمن محاور ضد محاور، وإنما أن تكون على علاقة جيدة مع الجميع، وتريد أن تبحث عن شراكات اقتصادية مع الجميع لتمكين مشاريع إعادة الإعمار. وبالتالي الدول الأوروبية هي دول مستهدفة كونها لديها إمكانيات مادية جيدة، لديها تجارب وخبرات ويعني تكنولوجيا يمكن أن تستفيد منها الدولة السورية، بالإضافة إلى أن الدولة السورية تريد أن تستعين بالجميع على أساس شراكة ومصالح مشتركة. نعم. لا على أساس تبعية ولا على أساس أن تكون تميل الكفة إلى طرف على حساب
0: شراكة ومصالح
2: السورية.
0: مشتركة. إذن أستاذ ياسر النجار الأكاديمي والمحلل السياسي من دمشق، شكرا جزيلا لك. قال مصدر أمني لوكالة سانا إن 4 من عناصر الأمن الداخلي أصيبوا خلال التصدي لهجمات من مجموعات خارجة عن القانون في ريف السويداء الغربي، في حين أفادت مصادر محلية بوقوع إصابات في اشتباكات بين الأمن الداخلي وما يسمى بالحرس الوطني التابع لحكمة الهجري في بلدات ولغة والمنصورة وتل حديد بريف السويداء الغربي. معنا الآن من دمشق الكاتب والمحلل السياسي أيمن الشوفي. أستاذ أيمن، الرسائل التي تريد إرسالها هذه الجماعات الخارجة عن القانون من خلال هذه الاشتباكات مع عناصر الأمن الداخلي؟
3: نعم، مساء الخير لحضرتك متابعي تلفزيون سوريا. طبعا يعني دائما ما يصل من السويداء، لا يوجد اولا في السويداء حاله اعلاميه رسميه متصله بشكل مباشر مع اداره السويداء او الحرس الوطني او سوى ذلك. وبالتالي مصدر المعلومات الوحيد من هناك هو صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مثل الراصد ومثل السويداء بريس. دائما يعني لا يعني دائما هناك في حالات خرق الهدنه في السويداء، يقولون انه قوى الامن الداخلي هي التي تقوم بخرق الهدنه. طبعا يعني هذا مستبعد، انه دائما خرق الهدنه يكون من جانب واحد بغياب طبعا اعلام رسمي يمكن أن يعتمد في السويداء. ولذلك نحن أمام دائما يعني مصدر المعلومات الوحيد الذي يأتي من السويداء هو صفحات التواصل الاجتماعي. طبعا هناك مسألة أساسية في هذا الخصوص، وهي صرف النظر عن موضوع عدم إرسال طلاب الشهادتين إلى الدورة الاستثنائية. كان هناك ضغط اجتماعي، وكان هناك انقسام حقيقي في السويداء بين من طمع ولم يسمح له بالذهاب والتوجه وتقديم الامتحانات، وبين الفريق الآخر الذي ربما على مضض تقبل هذه الفكرة. قد يكون الأمر بصرف انتباه عن الشيء الذي حدث خلال الأيام الماضية، لأن المسألة خطيرة على مستوى الحالة الاجتماعية في السويداء، أيضا على مستوى العملية التعليمية في السويداء. هناك مشكلة حقيقية حدثت يعني، وبالتالي قد
0: طيب استاذ ايمن، يعني اشكرك على هذه الاضافه بخصوص انه هذا التوتر ايضا يجري بعد عدم السماح للطلاب من اجل الذهاب واداء الامتحانات، وايضا بعد الخطوات التي جرت قبل اسبوع تقريبا من الان او 10 ايام بخصوص بعض التطورات في السويداء وعلى يعني على نطاق الاداره. لكن السؤال، متى يمكن ان يتجلى هذا الانقسام إلى خطوات اجتماعية فارقة داخل السويداء ترفض مزيد من هذه السلوكيات من قبل الحرس الوطني أو ما يسمى بالحرس الوطني التابع للهجري؟
3: طبعا يعني هذا العام يختلف عن العام السابق. هذا العام بلورت أكثر الاتجاه السياسي الذي يطالب بواقعية سياسية تستبعد ربط مصير السويداء للعام الثاني على التوالي بالمشهور او بمستجدات المنطقه في الملفات السياسيه والجيوسياسيه. ايضا الاتجاه الواقعي في السويداء يعتمد على الواقعيه السياسيه والذهاب باتجاه حلول منطقيه قابله للتنفيذ على الارض، وابرزها خطه الطريق المتفق عليها في عمان او ما تسمى بعمان. يعني هناك ايضا مستوى الخوف في السويداء، لانه نحن نتحدث عن حاله مسلحه تسيطر على المشهد في السويداء ولا تسمح برأي آخر. يعني وهذه مشكلة حقيقية، يعني يريدون نموذج لإدارة ذاتية علمانية متطورة وهم يقطعون الرأي الآخر فورا يعني. وهذا طبعا بأدبيات السياسة غير موجود، احترام الرأي الآخر المختلف. يعني هناك من لا يريد الانفصال، هناك من لا يريد المشروع الانفصالي، هناك من يريد التعامل مع السلطة في سوريا بندية ولجهة أن أهل السويداء تعرضوا لمظلومية ولديهم.
0: شكرا أستاذ أيمن، وصلت فكرتك. أعذرني دهمنا الوقت. أيمن الشوفي الكاتب والمحلل السياسي من دمشق. في ملف آخر، أفاد مراسل تلفزيون سوريا بسقوط قتلى وجرحى إثر انفجار لغم أرضي في بادية مدينة الميادين شرقي دير الزور. وأوضح المراسل أن عدد الضحايا بلغ 8 بين قتيل وجريح، في حين يتواصل خطر الألغام ومخلفات الحرب التي تهدد سلامة الأهالي في المناطق الشرقية من البلاد، وإضافة إلى استمرار جهود الدفاع المدني بإزالتها. وسبق أن وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 3799 مدنيا في سوريا، بينهم 1000 طفل و377 سيدة، جراء انفجار الألغام الأرضية ومخلفات الذخائر العنقودية منذ آذار 2011 وحتى نيسان 2026. معنا الآن من دير الزور مراسلنا عهد صليبي، نقف معك عهد حول التحديثات، آخر التحديثات حول عدد القتلى والإصابات جراء انفجار اللغم الأرضي في الميادين شرقي دير الزور.
4: مساء الخير لك يا هلا والسادة المشاهدين. يعني في الحقيقة يعني وقع انفجار في منطقة فيضة ابن موينع وهي في عمق البادية السورية على بعد نحو 25 كيلومتر عن مدينة الميادين في البادية السورية، يوجد بها بعض المنازل ويعني الخيام الموجودة في تلك المنطقة لرعاة الأغنام، ووصل البلاغ عند الساعة الرابعة أو الخامسة مساء بأن انفجارا وقع يعني بمجموعة أو بسيارة من أهالي المنطقة، ووصلت قبل يعني ساعات أو يعني ربما ساعتين يعني الضحايا من المتوفين والإصابات إلى مستشفى الميادين. لكن حتى اللحظة الأعداد متضاربة، هناك يعني ما قيل بأن ما وصل إلى مستشفى الميادين هو 5 أشخاص، 3 وفيات وإصابتين، وأن هناك أيضا إصابات نقلت إلى مشفى الوطني في دير الزور. لكن عند سؤالنا لمديرية الصحة في مدينة دير الزور نفوا أن كانت وصلت هذه يعني الإصابات إلى المستشفى، لكن حتى اللحظة يعني الأرقام متضاربة. بطبيعة الحال الانفجار وقع في هذه المنطقة، أهالي المنطقة يقولون بأنهم كانوا قد قدموا بلاغات كثيرة لوزارة الدفاع السورية والدفاع المدني السوري بوجوب إزالة هذه المخلفات الحربية في المنطقة التي يقطنونها أو يترددون إليها، كونهم يعتبرون رعاة أغنام ويقضون كثير من أوقاتهم في عمق البادية السورية يبحثون عن يعني ما يغذون به المواشي لديهم. فإذا لم يكن هناك استجابة بحسب ما قالوا، يعني يأملون بأن لا تتكرر هذه الحادثة، بأن يكون هناك جهود أكثر وحثيثة لإزالة الألغام والمخلفات الحربية في البادية السورية. الإحصائيات تقول بأن مدينة أو محافظة دير الزور هي المنطقة الأكثر انتشارا للألغام ومخلفات الحرب، لما لها طول يعني خط النار في وقت سابق، يعني إذا نتحدث من الحدود العراقية وصولا إلى ما بعد الحدود الإدارية في محافظة الرقة، هذه المنطقة كانت تشكل فيها الألغام كحزام يعني أمني لمناطق سيطرة النظام في البادية السورية.
0: بخصوص أن دير الزور من أكثر المناطق التي تتواجد فيها الألغام والتي زرعت فيها الألغام في سوريا خلال 14 عاما، ما السبب أو ما الذي يؤخر حتى الآن خطوات كبيرة بخصوص إزالة الألغام في المحافظة، خصوصا في ظل ما تفضلت به من مناشدات لوزارة الدفاع وإعلامهم بأن هذه المنطقة غنية أو يتواجد فيها ألغام بكثرة؟
4: نعم، السيد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السيد رائد الصالح في إحدى زياراته إلى محافظة دير الزور كنا قد طرحنا كتلفزيون سوريا هذا السؤال على الوزير، قال بأن الإجابة أو أجاب بأن المنطقة تعاقب قوى السيطرة عليها قد يعني حال يعني دون ما إزالة هذه المخلفات الحربية، النظام، فصائل الثورة، جبهة النصرة، تنظيم الدولة، قوات سوريا الديمقراطية، كل هذه يعني القوى العسكرية وطريقة زراعة الألغام مختلفة عن بعضها، هذا يعيق ويؤخر عملية إزالة الألغام. هذا إذا ما تحدثنا عن الكميات الكبيرة، هنا يوجد منظمات مدعومة من البرامج الأمريكية في دير الزور على رأسها هالو، هذه المنظمات بالاشتراك مع مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث، بالاشتراك مع فريق الهندسة في وزارة الدفاع، يعني الجميع يعمل على إزالة المخلفات الحربية ويحاولون أن يزيلوا الكم الأكبر القريب من المناطق المأهولة بالسكان، لكن على ما يبدو بأن الاحتياج أكبر من ما هو عليه. لكن المبشر في الأمر وصلنا بلاغ أو وصلنا يعني نبأ قبل قليل بأن وفد تركي سيكون في دير الزور صباح يوم غد لمناقشة يعني فكرة إزالة الألغام أو الحد من انتشارها في محافظة دير الزور. ربما يتبع هذا الوفد لوزارة الدفاع التركية التي يبدو أنها بدأت بالعمل فعليا في محافظة دير الزور بعد تركيب الجسور.
0: دعني أثبت هذه المعلومة نقلا عنك مدينة عهد صليبي، إذن ثمة وفد تركي سيزور محافظة دير الزور غدا في إطار الجهود من أجل تنظيف المنطقة من الألغام ومخلفات الحرب. عودة لك عهد.
4: نعم بالتأكيد، هذا يعني أبلغني به الناشط الحقوق طه الغازي وهو من أبناء هذه المحافظة يعمل على يعني استجلاب مثل هذه المشاريع من مثل هذه يعني الأفكار للحد من انتشار الكوارث في محافظة دير الزور. قال بأنهم صباح غد سيكونون هنا في دير الزور ويلتقون مع المسؤولين في المحافظة للعمل على إزالة الألغام ومخلفات الحرب. بالعودة إلى الإحصائيات الكبيرة في هذه المنطقة، يعني عملت الفرق المختصة خلال الفترة الماضية على إزالة الألغام في محيط المطار الذي كان من المقرر افتتاحه، وفعلا يعني أزيلت الألغام في هذه المنطقة من بلدة المريعية أو أجزاء من بلدة المريعية، كذلك الأمر من منطقة التي هي سيكون عليها أو وضعت عليها حجر الأساس UCC يعني المحطة الحرارية ومحطة توليد الطاقة الكهربائية جنوبي مدينة دير الزور بالقرب من حقل التيم النفطي في هذه المنطقة. يعني أزيلت كافة الألغام من هذه المنطقة كمشروع يعني ضمن ضمن الفكرة العامة UCC لإقامة محطة حرارية ومحطة توليد الطاقة الكهربائية. يعني يأمل الناس في محافظة دير الزور بأن يكون هناك جهود أكبر مما هو عليه لإزالة كل هذه المخلفات الحربية.
0: شكرا جزيلا عهد صليبي من دير الزور. أحبطت مديرية الأمن الداخلي في الرقة محاولة اختطاف مواطن والاستيلاء على مركبته بعد عملية أمنية أسفرت عن تحريره وإلقاء القبض على المتورطين. وجاءت العملية عقب تلقي بلاغ يفيد بتعرض المواطن للاعتداء ومحاولة اقتياده إلى جهة مجهولة، لتتحرك دوريات الأمن الداخلي فورا وتتمكن من تأمين سلامته وإحباط الجريمة. وأحيل الموقوفان إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما. سلط تقرير للجنة الدولية للصليب الأحمر الضوء على معاناة أسر المفقودين في سوريا، حيث أظهر عدم تلقي غالبيتهم للدعم من أي مؤسسة، إضافة لتحديات ما تزال تواجههم اقتصاديا وقانونيا ونفسياً.

0: عقدت هيئة العدالة الانتقالية جلسة حوارية في الرقة خلال الزيارة الأولى لها للمحافظة، وشرح الأعضاء ماهية الهيئة وعملها، واستمعوا إلى شكاوى الأهالي من ذوي المفقودين والمغيبين قسرا والمتضررين خلال سنوات الحرب السورية. ويشهد ملف العدالة الانتقالية عوائق في الرقة، ويعتبر من الملفات الشائكة نتيجة لتعاقب جهات السيطرة على المحافظة.
1: من أكبر الآلام اللي عاشته هي اختلاف جهات السيطرة على هي المدينة. اليوم سمعنا آلام، في منهم هي الآلام ما زال إلى الآن قائم. فلحنا اليوم بإدارة جبر الضرر، وخاصة بموضوع المتعلق بالضحايا، لحنا تعريف الضحية بالنسبة إنه متعلق بالانتهاك كائنا من كان جهة هذه الانتهاك، ولكن هم ضحايا. فلذلك أول خطوة نحن دائما عم نحاول إنه نوصلها للأهالي إنه بنبلش فيها هي بناء سجل وطني للضحايا، يعرف هؤلاء الضحايا ويرد الاعتبار. وأيضا حيكون في عنا نقطة اتصال لاحقا إن شاء الله بيننا وبين ناسنا وأهلنا في الرقة للوقوف على احتياجاتهم. لذلك إن شاء الله خلال فترة وبالتنسيق مع المحافظة وبالتنسيق مع الجهات الرسمية الموجودة نسعى إلى أطلاق فرع للهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في مدينة الرقة، يكون نقطة الاتصال المباشرة بيننا وبين أهلنا لنعرف أكثر كيف لازم نشتغل إحنا وياهم، وما هي البرامج جبر الضرر على صعيد جبر الضرر الرمزي، على صعيد جبر الضرر الجماعي، وأيضا جبر الضرر الفردي، وشو ممكن كمان نقدم من خدمات على مستوى الشؤون القانونية ومساعدة الناس، وأيضا على صعيد الدعم النفسي والاجتماعي.
2: وطلعت مطمش، فكل اللي سمعته أبو المول.
0: في ملف آخر، انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي دعوات إلى مقاطعة شراء الفروج وسط تباين في الآراء بين مؤيد للمقاطعة ورافض لها. وتأتي هذه الدعوات على خلفية ارتفاع أسعار المادة، إذ ارتفع سعر طن الفروج الواحد إلى نحو 3000 دولار في عدة محافظات، الأمر الذي انعكس على أسعار المادة في الأسواق المحلية. ويشتكي أصحاب محل بيع الفروج من صعوبة تأمين الكميات المطلوبة وارتفاع تكاليف الشراء، في وقت باتت فيه شريحة من السكان عاجزة عن شراء المادة بشكل منتظم. ويأتي هذا الارتفاع مع استمرار وقف استيراد الفروج وسط مخاوف من استمرار ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة. في ذات السياق، استطلع تلفزيون سوريا آراء شريحة من السكان في مدينة إدلب حول ارتفاع أسعار الفروج وحول قدرتهم المادية على شراء المادة.
3: والله نحن ما بقى مندوق الفروج وبطلنا المصلحة، وايش بدنا نسوي؟ يعني ما بيطلع بايدنا شيء، نحن بنطلب انه ما بقى يصدروا لبرا ونشبع نحن هون، وبعدين يصدروا لوين ما بدهم.
4: لازم يرخصوا العلف، يرخصوا العلف، يتوفر العلف كميات اكبر، بتصير المداجن بتربي، عرفتي؟ اي بس صار المداجن تربي بتوفر الفروج.
5: من حيربه في بديل، في السمك، في الطون، معلبات، يعني الإنسان، يعني إذا ما معنا نروح نشتغل شغلات ما كويسة ما بصير، ما نعيش عادنا.
6: نحن شيء نزل علينا مثل الصاعقة، يعني أول كنا يعني نأخذ أجزاء بسيطة، بس هلا إيشو يعني إيشو سبب ما كنا نعرف، عم نتفاجأ إنه كله عم بيرتفع بغلة، إيشو سبب ما عم نعرف.
7: عدة موجة الحار شفته، إذا لاحظته من شهرين أو من شهر كذا، إيه فأنا اللي شفته ولامسته يعني عند أكثر التجار كتير يعني نفق، كتير ماتوا، كتير مثل ما يقولون أعداد كبيرة هائلة. فسبحان الله لما يطلع الموسم يجيد هاي المفر الفترة المحددة شهرين أو شهر ونص شهرين، فأرجبال بده يكون مرتفع أسعار الفروج.
8: والله بالنوادر حربناك، ما مربح حربنا اللحمة، ما عم شم ريحته.
9: في ارتفاع بأسعار اللحوم بشكل عام،
8: كل شيء مرتفع، اللحمة 850 دولار. أنا نحن باللحمه ما لنا علاقه قوي، كنا بسنه ندوقها بال 14 ما عم ندوقها مره.
0: من جهته، اعلن وزير الزراعه باسل السويدان السماحه باستيراد الفروج الحي لتلبيه احتياجات السوق المحليه عقب موجه انتقادات بسبب ارتفاع الاسعار. وقال السويدان في تصريح لوسائل إعلام حكومية إن تصدير الفروج يهدف إلى حماية المربين وضمان استمرار الإنتاج، مؤكدا إمكانية وقف التصدير في حال تسبب بارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية. في ملف آخر، حددت وزارة التعليم العالي مواعيد تقديم طلبات التحويل وتغيير القيد بين الجامعات الحكومية السورية وغير السورية للعام الدراسي 2026-2027. وأوضحت الوزارة في عدة بيانات أن التقديم يشمل الكليات التطبيقية وغير التطبيقية ابتداء من 20 أيلول المقبل وحتى نهاية الدوام الرسمي في 31 كانون الأول. وبيّنت الوزارة أن المعدل المئوي للطالب هو المعتمد في تغيير القيد، على أن تضاف علامة التربية الدينية إلى المجموع التفاضلي اعتبارا من العام الدراسي المقبل. أعلنت وزارة المالية عن توجه مشترك مع وزارة الشؤون الاجتماعية وهيئة الإشراف على التأمين لتمويل تغطية صحية لكبار السن من ذوي المفقودين والمعتقلين. وأوضحت المالية في بيان أن التمويل سيخصص من صندوق الرعاية الاجتماعية لدى هيئة الإشراف على التأمين، مستهدفا من لا يملكون دخلا كافيا أو موردا تقاعديا أو معيلا قادرا على تلبية احتياجاتهم الأساسية، على أن تتولى لجنة فنية مشتركة إعداد معايير الاستفادة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمفقودين. هذا وأكدت الوزارتان أن هذه الخطوة تمثل التزاما وطنيا مستمرا نحو منظومة حماية اجتماعية أكثر استدامة وعدالة. أطلقت وزارة الطاقة منصتها الرقمية الجديدة بوابة الطاقة السورية، إضافة إلى موقعها الإلكتروني الرسمي ضمن جناح الوزارة في معرض دمشق الدولي بدورته 63. وبحسب سانا، تتيح بوابة الطاقة الرقمية الجديدة تقديم ومتابعة الشكاوى في قطاعات النفط والكهرباء والمياه، إضافة إلى إدارة طلبات التراخيص وتأهيل الشركات إلكترونيا، في حين يتيح الموقع الرسمي الجديد التعرف على مهام الوزارة ومتابعة أحدث المشاريع والأنشطة في قطاعات الطاقة المتجددة والتعدين. وقع الصندوق السيادي مع مجموعة أراد الإماراتية اتفاقية لتنفيذ مشروع تطوير عقاري في منطقة دمشق الجديدة بقيمة 7 مليارات دولار. وبحسب وكالة سانا، يعد المشروع الأول لمجموعة أراد في سوريا، وسيضم مجمعات سكنية وقطاعات للضيافة والترفيه والتعليم والرعاية الصحية على مساحة 4 ملايين متر مربع. من جهته، قال رئيس مجلس إدارة الصندوق مازن الصلحاني، قال إن الاتفاقية تشمل جانبا إنسانيا لبناء مدن سكنية موازية ومستدامة تقدمها المجموعة لقاطني المخيمات وأصحاب البيوت المهدمة في مبادرة هي الأولى من نوعها في البلاد. أوضح المدير العام للأحوال المدنية عبد الله عبد الله في تصريح لتلفزيون سوريا، أوضح أن إصدار البطاقة الشخصية الجديدة مرهون

0: في سوريا، يعني عمليا ما بيتجهزوا بايام، في عندي تجهيز المعدات والفرش بالنسبه لهالمباني، ونحن مثل ما قلنا ما بقى ضلينا بالماضي، نحن انتقلنا للامام، نحن في عندنا البصمه الالكترونيه وعندنا ايضا الصوره الالكترونيه اللي متعلقه في بيانات الشخص ذات نفسه لحتى تطلع عنا البطاقه الشخصيه بصوره متطوره. عندي ايضا اختيار البطاقه الشخصيه، يعني مساله البطاقه الشخصيه نحن ما رحين نرجع للوراء مثل ما حكينا، نحن اخترنا البطاقه الشخصيه حول بمعايير دوليه بحيث انه يعني توافق تضحيات شعبنا اللي قدم الطريق الثالث من اجل انه ينتقل الى الامام.
1: وقال العبد الله لتلفزيون سوريا ان استبدال البطاقه الشخصيه سيشمل جميع الفئات من دون استثناء. وأكد أن البيانات الصادرة عن مراكز الأحوال المدنية كإخراج القيد والبيان العائلي تغني مؤقتا عن البطاقة الشخصية والأسرية.
0: هلا هو بده يتم استبدال البطاقة ككل، يعني ما رح تعتمد على فئة، البطاقة ككل. ونحن في عنا البيانات الصادرة عن مراكز الأحوال المدنية بتغني مبدئيا عن البطاقة الشخصية، يعني عندي إخراج القيد بيغني عن البطاقة الشخصية، عندي مبدئيا البيان العائلي بيغني عن البطاقة الشخصية، عفوا عن البطاقة الأسرية.
1: إلى القطاع التعليمي، حيث أعلن محافظ حلب عزام الغريب افتتاح 134 مدرسة في عموم المحافظة بعد استكمال أعمال تأهيلها وترميمها وتجهيزها لتعود إلى الخدمة التعليمية وتستقبل أكثر من 65,000 طالب وطالبة خلال العام الدراسي القادم. وأكد الغريب أن إعادة المدارس إلى الخدمة تمثل أولوية لدعم العملية التعليمية، مشيرا إلى استمرار العمل على تأهيل مزيد من المدارس وتحسين البيئة التعليمية في مختلف مناطق المحافظة. قال مدير الوحدة الاقتصادية في مؤسسة مياه دير الزور نيسان النمر، قال إن ارتفاع منسوب نهر الفرات أدى إلى توقف 6 محطات ضخ، هي المحاريج والصماعة والبوبدران والشبكة والجنينة والهري. أضاف أن المؤسسة أوقفت احترازيا 3 محطات أخرى للحفاظ عليها، وهي المحطة الثالثة في الكشكية ومحطة الجسر في الباغوز ومحطة الصالحية. وأوضح أن الفرق الفنية فكت المحركات وعلب التغذية والمضخات لتأمينها على أن تعيد تركيبها فور انخفاض منسوب النهر، مشيرا إلى تحويل تغذية المناطق المتضررة إلى محطات أخرى وتأمين صهاريج مياه بالتعاون مع المجالس المحلية. قال مدير برنامج الأمراض السارية وغير السارية في وزارة الصحة ياسر مخللاتي في تصريح لتلفزيون سوريا، قال إن الوزارة تشرف على 12 برنامجا للأمراض المزمنة تشمل السكري وأمراض المناعة والدم والقلب والتنفس. وأكد المسؤول توفير العلاج المجاني لجميع المرضى المسجلين في مشافي ومراكز الوزارة.
2: في عنا 12 برنامج إلى الآن بخص الأمراض المزمنة، منهم مثل ما ذكر السكري، العوز هرمون النمو، الأمراض المناعية من الجلدية والمفصلية الهضمية، الأمراض الدموية مثل التلاسيميا وفرد الدم المنجلي والناعور، الأمراض زرع الكلية، أمراض التصلب اللويحي، وأمراض القلبية المزمنة والتنفسية المزمنة. طبعا كوزارة الصحة هي مسؤولة عن كل هدول المرضى المسجلين ضمن مشافي والمراكز الصحية بوزارة الصحة. بنحاول نقدم لهم كل الأدوية المتوفرة اللي عندنا، سواء كانت محلية الصناعة أو استيرادية، وطبعا الأدوية كلها بالمجان.
1: كما وأكد مخللاتي أن الأمراض القلبية والتنفسية والسرطان والسكري هي الأكثر انتشارا عالميا، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على الوقاية منها عبر تحفيز أنماط الحياة الصحية.
2: نحن على حسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية، أكثر 5 أمراض مزمنة هن اللي بتعنا فيهم منظمة الصحة العالمية وهن منتشرون الأكبر عالميا، هن الأمراض القلبية المزمنة، التنفسية المزمنة، السرطان، السكري، والأمراض النفسية. أنا كدائرة أمراض سارية وغير سارية، نحن المسؤولين عن السكري مثل ما حكينا، عن الأمراض القلبية والتنفسية. بيرجع الأمراض السرطانية إلى مديرية خاصة فيها هي مسؤولة عنه، عن إحصاءات المرضى وتأمين الدواء. والأمراض النفسية كمان إلى جانب معين.

0: مسؤولين عنهم.
1: أعلنت منظمة الصحة العالمية تلقيها منحة من المساعدات الإنسانية للاتحاد الأوروبي تقدر ب 12 مليون يورو لدعم الخدمات الصحية الأساسية في جميع أرجاء سوريا. وكشفت المنظمة أن التمويل سيشمل تغطية علاج الأمراض غير المعدية والرعاية الطارئة وحالات الصحة النفسية والمعدات اللازمة لغسل الكلى وغرف الطوارئ والعمليات ووحدات العناية المركزة. وأكدت منظمة الصحة مواصلة دعمها للقطاع الصحي في سوريا وتقديم المساعدات اللازمة، إضافة إلى تعزيز القدرات اللازمة للتعافي على المدى الطويل. في الشأن العربي، قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إن المساحة المحتلة من لبنان اتسعت بعد 7 جولات مفاوضات مع إسرائيل. وبين بري أن قوات الاحتلال مستمرة في حربها. وبحسب بري فإن مسؤولية حفظ الجنوب والدفاع عنه تقع على الدولة وعلى مؤسساتها العسكرية والدستورية. كما أشار بري إلى أن لبنان مستهدف في سلمه الأهلي، مشددا في الوقت نفسه على رفض إقامة منطقة عازلة أو حزام أمني لأي كان، مع رفض التنازل عن حق لبنان في مقاضاة إسرائيل على جرائم الإبادة في الجنوب اللبناني بحسب قوله. أقامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مستوطنة جديدة على أراضي محافظة جنين شمالية الضفة الغربية المحتلة. وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الاحتلال أقام المستوطنة جنوبية مستوطنتين مقامتين على أراضي الفلسطينيين جنوب شرقي مدينة جنين. وأضافت الوكالة أن المستوطنة الجديدة أقيمت بحضور عدد من الوزراء وأعضاء الكنيست في دولة الاحتلال. إذن شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة في الآونة الأخيرة اقتحامات للاحتلال الإسرائيلي وأعمال هدم للبيوت من قبل المستوطنين، وهو ما يأتي ضمن خطة إسرائيلية مستمرة لضم الضفة الغربية عبر عمليات استيطان واسعة. لتفاصيل أوفى عن خطة تل أبيب الرامية لضم الضفة الغربية إلى إسرائيل، ننتقل إلى هذا التقرير مع الزميل عبد المنعم سعد.
2: تتصاعد الأحداث في الضفة الغربية المحتلة، فلا يكاد يمر يوم إلا وتنفذ هجمات من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين. تسفر عادة هذه الهجمات عن مقتل فلسطينيين واعتقال آخرين، إضافة إلى سلب ممتلكات وحرق بيوت، وهو ما يأتي ضمن مشروع استراتيجي متكامل لضم الضفة إلى دولة الاحتلال بحسب تقارير أممية وغربية. ولكن كيف؟ وما هي الآليات التي تتخذها إسرائيل لتحقيق ذلك؟ بعد احتلال الضفة عقب نكسة 67 وبناء على اتفاق أوسلو عام 1995، قسمت أراضي الضفة الغربية إلى 3 مناطق هي ألف وباء وجيم. المنطقة ألف هي المدن الفلسطينية الكبرى كالمراكز السكنية الكثيفة كرم الله ونابلس وجنين وبيت لحم وطول كرم، والتي تمثل نحو 18% تقريبا من مساحة الضفة. يتولى الأمن فيها الشرطة الفلسطينية. المنطقة باء تضم القرى والبلدات الفلسطينية المحيطة بالمدن الكبرى والمناطق الريفية، وتشكل نحو 22% من مساحة الضفة الغربية، وتديرها السلطة مدنيا بينما يديرها الاحتلال أمنيا. المنطقة جيم هي المنطقة الأهم لأنها تمثل 60% من مساحة الضفة، وتشمل المناطق المفتوحة التي تحتوي على معظم الموارد الحيوية من أراض زراعية ومياه وغيرها. لكن ماذا عن أرض الواقع؟ المنطقة جيم تسيطر عليها إسرائيل فعليا بشكل كامل. أما منطقة ألف وباء والتي من المفترض أنها تحت سيادة فلسطينية جزئية أو كاملة، فقد أصدر الكابينت الإسرائيلي في إشباط عام 2026 قرارات تتعلق بهما. القرارات أحدثت تغيرات جوهرية في آليات إدارة وتسجيل هذه الأراضي في الضفة، بما يسمح بضم مساحات شاسعة إلى دولة الاحتلال من المنطقتين ألف وباء، وهو ما أطلق عليه وزير المالية الإسرائيلي بتسلائيل سموتريش الثورة الاستيطانية اليهودية والتي أسفرت حتى الآن عن تهجير قرابة 80,000 فلسطيني من مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس. ماذا عن دور المستوطنين؟ المستوطنون صعدوا من هجمات بصورة كبيرة خلال السنوات الثلاث الماضية حتى أصبحت تنظم عبر مجموعات واتساب بحسب تقارير إعلامية إسرائيلية. وبحسب الأمم المتحدة فقد شهد عام 2025 و2026 تصعيدا كبيرا في وتيرة هجمات المستوطنين بالضفة الغربية أدت إلى مقتل عدد من الفلسطينيين وإصابة المئات وتهجير الآلاف، ذلك بعد حرق منازلهم وزراعاتهم وسرقة ممتلكاتهم. وماذا أيضا؟ ينشئ المستوطنون ما تسمى ببؤرة رعوية صغيرة، وهي عبارة عن خيمة أو مشابه ما تلبث حتى تصبح مساحة كبيرة يبنى عليها عدد من الوحدات السكنية، ما أتاح لهم الاستيلاء حتى الآن على نحو 18% من مساحة الضفة الغربية كاملة. لنلخص المشهد، احتلت الضفة، قسمت إلى مناطق، سيطرت إسرائيل على معظمها عبر اتفاق دولي، ما تبقى تحت الإدارة الفلسطينية مدنيا يبلغ نحو 40%، ومن خلال قوانين وقرارات للاحتلال استولى المستوطنون على نحو 18% منها. كان آخر هذه القرارات هو إيعاز وزير الدفاع للجيش بإعداد خطة لنقل المناطق المسيطر عليها من إدارة الجيش إلى الشرطة، ما يعني تقنينا مدنيا لهذه المناطق واعتبارها رسميا جزءا من إسرائيل. وهذا يعني باختصار هندسة أرض الضفة لضمها إلى إسرائيل وإنهاء احتمالية قيام دولة فلسطينية بحسب الرؤية الإسرائيلية.
1: إلى ملف آخر، حيث اجتمعت السعودية وتركيا وباكستان في مدينة اسطنبول التركية ضمن اللجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية لاتفاق مكة، متفقة على إنشاء أمانة لتعزيز التعاون الدفاعي المشترك. وبحسب بيان ثلاثي مشترك نشرته وزارة الخارجية السعودية، فإن وزراء الخارجية والدفاع وقادة قوات الدفاع ورؤساء هيئات الأركان في الدول الثلاث اجتمعوا لاتخاذ خطوات تضفي طابعا مؤسسيا على تعاونهم على نحو يعزز الردع والدفاع الجماعيين. وأضافت الخارجية أن الأمانة سيرأسها في مرحلتها الأولى أمين عام من جمهورية باكستان لمدة 3 سنوات، في حين ستعمل الدول الثلاث على تطوير الصناعات الدفاعية والتقنيات المشتركة. معنا الآن من أنقرة يوسف ملا. يوسف، إذا قربنا أكثر من هذا الاجتماع الثلاثي بين السعودية وباكستان وتركيا الذي جرى في اسطنبول.
0: ألا تحية طيبة لك وللسادة المشاهدين. أعلنت كل من تركيا والسعودية وباكستان عقب الاجتماع الأول للجنة السياسية والدفاعية والاستراتيجية لاتفاق مكة للدفاع المشترك الذي عقد في اسطنبول اتفاقها على اتخاذ خطوات جديدة لتأسيس وتعاون تعاون دفاعي أمني مؤسساتي بين الدول الثلاثة. وشارك في الاجتماع طبعا اليوم كل من وزير الخارجية والدفاع ورؤساء الأركان للدول الثلاثة، حيث أكدوا عزمهم على العمل معا على تحقيق السلام والاستقرار المستدامين في المنطقة ودعم الحلول السلمية للأزمات وخفض التوترات وتعزيز الردع والدفاع المشترك. ألا اتفقت الدول الثلاث على زيادة التعاون في الصناعات الدفاعية، تطوير التكنولوجيا بشكل مشترك، تنفيذ مشاريع إنتاج عسكري مشتركة بما يسهم في تعزيز قدرات قواتها المسلحة، رفع مستوى التنسيق بينها، كما أيضا تقرر إنشاء أمانة عامة للاتفاق في السعودية برئاسة أمين عام من باكستان لمدة 3 سنوات. وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قال خلال الاجتماع أن الاجتماع شهد اتخاذ أول قرارات المؤسسة رسميا ضمن ما وصفه آلاء بتحالف مكة الدفاعي. وكان الرئيس التركي سابقا آلاء وولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الباكستاني قد وقعوا الاتفاق في مكة بتاريخ 7 من آب 2026، ويهدف الاتفاق إلى تعزيز الأمن والسلام والاستقرار والردع المشترك، وينص على أن أي اعتداء تتعرض له أحد الدول الثلاثة يعد اعتداء على جميع الأطراف، ويسمح بانضمام دول أخرى تشارك الرؤية نفسها وتحترم القانون الدولي والتعاون بين البلدان الثلاثة.
1: يوسف ملا من أنقرة، شكرا جزيلا لك. توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرد بشدة على الهجوم الإيراني الذي استهدف القوات الأمريكية في الأردن، وقال ترامب إن العقوبات الأمريكية المفروضة على النظام الإيراني بدأت تؤثر بقوة، مؤكدا أن أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية اعترضت جميع الصواريخ باستثناء صاروخ واحد تبين أنه لم يصب أي هدف مهم وفق قوله. معنا الآن من واشنطن شعبان عبود. شعبان، نرصد معك آخر التصريحات الرسمية الأمريكية بخصوص الحرب الإيرانية الأمريكية.
3: نعم، مرحبا. لا، آخر التصريحات يعني هي أوردها موقع أكسيوس نقل عن مسؤول أن الرئيس دونالد ترامب يدرس في هذه الآونة أو خلال الساعات الماضية يدرس فن ضربات على إيران تستهدف المواقع التي لها علاقة بالقدرات الإيرانية التي يعني تستخدم لضرب السفن. هذا ما يعني أن حسب أكسيوس أن الضربات ستكون محدودة في وقت كان يعني كانت فوكس نيوز قد نقلت عن ترامب أو عن الرئيس ترامب أنه سيضرب إيران بقوة، لكن أكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي يقول أن الضربات أن ترامب يدرس ضربات محدودة وليس هجوما كبيرا. لا أحد طبعا يعرف متى سيكون هذا الهجوم، لكن الرئيس ترامب كما ذكرنا توعد برد كبير ووصفه أن الرد سيكون كبير، لكن بعموم الأحوال لا يوجد توقعات ألا بعودة التصعيد إلى مستويات خطيرة وكبيرة، حتى أن بيان القيادة المركزية الأمريكية كان يعني مغتضبا وقال أن الرد أو الضربات الأمريكية كانت دقيقة ويعني محددة، بمعنى أنها ردت على كانت الغاية منها ضرب أهداف محددة لها علاقة بمنصات الصواريخ التي كانت ستزرع تحمل ألغاما وتطلقها في المضيق من أجل زرع الألغام. طبعا موضوع الألغام، قضية الألغام، زرع الألغام قضية حساسة جدا وتعني الرئيس ترامب، وقد حذر مرارا من أنه سيدمر السفن والزوارق الإيرانية التي ستزرع الألغام. القيادة المركزية والرئيس ترامب قالوا في وقت سابق أنهم نظفوا تماما، قاموا بتفجير وإزالة كل الألغام، لذلك موضوع الملاحة وحرية السفن وموضوع سعي إيران لزرع الألغام يبدو أنه لن يكون هناك تساهلا به بالنسبة للرئيس ترامب. لكن كما ذكرنا لا يوجد يعني نية أو قراءات تقول أن
1: نعم.
3: تصعيدا كبيرا سيحصل. نعم، إليك يا لا.
1: شكرا جزيلا شعبان. أفاد الحرس الثوري الإيراني بأن ناقلة عملاقة اشتعلت فيها النيران وتوقفت تماما بعد صدامها بلغمين بحريين في الجزء الجنوبي من مضيق هرمز. قال الحرس الثوري إن الناقلة كانت تحاول عبور الممر المائي بشكل غير قانوني، ولم يحدد هوية السفينة أو يقدم معلومات عن طاقمها. هذا وحذر الحرس الثوري من أن السفن الأخرى التي تنتهك قواعده الأمنية ستواجه المصير نفسه، مؤكدا أن الامتثال لتنظيماته الخاصة بالمرور عبر مضيق هرمز أمر إلزامي. إلى هنا وصلنا إلى ختام النشرة، إلى اللقاء.

0: هلا هون احنا ما في عنا مركز صحي، يعني هودي بدهم علاج دائم، طبيب مختص يشوفهم.
1: الموضوع المزعج برحلة العلاج انه جرعات نحن بنشتريها من برا وبتكاليف عالية،
2: بس للأسف انه نحن عنا هون ضعف في المراكز، المشكلة الناحية المادية هي يعني عم تلعب دور كبير.
3: عدم مسافة الطريق والمعاناة اللي مثلا بنعانيها هي بالمواصلات وعلى الأسعار، بصراحة في مشكلة بالقسم، يعني نقص الأدوية
4: قليلة بالمحافظة المراكز، وإذا وجدت تكلفتها عالية.
5: نحن هاي الرواتب اللي عم نستلمها من الدولة، عم ناخذها من الدولة، هذا الراتب ما بكفينا.
6: مسؤولية كبيرة بدنا نتحملها، وجوز يعني إهمال لحظات إنه تفقد المريض.
7: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
8: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات، نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
1: شو عم النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
2: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
1: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.

مساء الخير، هذه حلقة جديدة من برنامج سوريا اليوم، ونبحث فيه أهم الملفات على الصعيدين المحلي والدولي. نستهل ساعتنا الأولى ببحث في تقرير الأداء المالي للموازنة العامة للدولة عن النصف الأول من عام 2026 ومؤشرات المسارات المالية المستقبلية بعد تصاعد الإيرادات والإنفاق وتسجيل عجز يقدر بمليار دولار. نبحث في محورنا الثاني من ساعتنا الأولى أسباب الزيادة الكبيرة في أسعار الفروج والحلول، ونتساءل عن أسباب فشل السياسات الاقتصادية في ضبط الأسعار. نبحث في محورنا على رأس الساعة الثانية معاناة عائلات المفقودين المتواصلة في ضوء تقرير للجنة الدولية للصليب الأحمر يكشف عن عدم تلقي 96% من هذه العائلات أي دعم مؤسسي. أما في محورنا الأخير فنناقش ماهية صفقة درع أخيل التي وقعتها تل أبيب مع أثينا لإنشاء نظام للدفاع الجوي متعدد الطبقات في اليونان، ونطرح تساؤلات حول أهدافها الاستراتيجية وتأثيرها في موازين القوى وأمن شرق المتوسط. مرحبا بكم.

0: أصدرت وزارة المالية تقرير الموازنة العامة للدولة في النصف الأول من العام الجاري مبينة حجم الإيرادات والإنفاق ونسبة العجز. نتابع أهم المعطيات والأرقام في التقرير الآتي.
1: وزارة المالية تفصح عن الموازنة العامة للدولة في النصف الأول من عام 2026، نهج قالت الوزارة إنه يندرج ضمن سياسة دعم الشفافية والمساءلة وتعزيز الثقة في المعلومات المالية. فما أهم الأرقام التي وردت في التقرير؟ في النصف الأول من العام بلغت الإيرادات العامة 2,700,000,000 دولار، ما يمثل 31% من الإيرادات المقدرة، ويتوافق مع النمط التاريخي لها في السنوات الماضية. أما مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025 فارتفع الإنفاق بنسبة 111%. في مقدمة مصادر الإيرادات جاءت الرسوم الجمركية بقيمة 1,100,000,000 دولار، تلتها عوائد الاستثمار بنحو 763,000,000 دولار، ثم إيرادات النفط والغاز بأكثر من 600,000,000 دولار التي بدأ تسجيل ريعها اعتباراً من شهر أيار، إضافة إلى عوائد الضرائب والرسوم، في حين لم ترد عائدات بيع المشغل الخلوي خلال الفترة التي شملها التقرير. وزارة المالية توقعت زيادة الإيرادات بحلول نهاية العام إلى 8 مليارات دولار، مدفوعة بالمداخل الضريبية والجمركية والمشغل الخلوي، وباستمرار إيرادات الطاقة ورسوم عبور الوقود. الإنفاق العام بلغ نحو 3,700,000,000 دولار، أي ما يعادل 35% من النفقات المعتمدة، وارتفاعاً بنسبة 331% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. الإنفاق تركز بصورة أساسية في نفقات الجارية التي أملتها متطلبات توحيد الدولة وتشغيل المؤسسات العامة، وتوزعت بين الرواتب والأجور بنحو 1,034,000,000 دولار، ونفقات الاستثمارية والدعم والضمان الاجتماعي. بينما ورد وما أنفق بلغ العجز المالي نحو 1,000,000,000 دولار، أي ما يعادل 56% من المقدر لعام 2026، وقالت الوزارة إنها أدارته من خلال تمويل استثماري بسندات قصيرة الأجل يسدد خلال عام. في المحصلة يستخلص التقرير استمرار تعافي الاقتصاد السوري مع توقع بنمو يتجاوز 11% خلال العام الجاري، واستمرار زخم النمو خلال عام 2027 في مقابل ارتفاع الضغوط التضخمية وارتفاع كلفة السلع والخدمات بسبب التوترات الإقليمية والجيوسياسية.
0: نناقش هذا الموضوع مع ضيفينا معاذ القاسم الباحث الاقتصادي من دمشق، والدكتور سليمان مصلي الأستاذ في الأسواق المالية في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق. مرحبا بكما. دكتور سليمان، ما الذي يعنيه تسجيل المالية في سوريا لعجز بنحو 1,000,000,000 دولار في النصف الأول من هذا العام؟
2: مساء الخير أولا وشكرا للاستضافة. بالحقيقة العجز اللي هو 1,000,000,000 دولار هو عجز يعني مخطط له بالموازنة العامة للدولة. بداية العام أشار وزير المالية أنه حيكون في عنا عجز بالموازنة هو تقريبا 1,800,000,000 دولار، وهذا أمر طبيعي في يعني دولة خارجة من فترة حرب وصراع، وبالتالي حيكون في عندك إنفاق كبير على البنية التحتية وعلى مجالات كثيرة كانت يعني معطلة أو مهدمة، وبالتالي عجز بمقدار 1,000,000,000 دولار أعتقد أنه عجز مقبول جدا في الظروف الحالية التي يعني تعيش فيها سوريا.
0: لكن دكتور سليمان تقول مخطط له، تقديرات وزارة المالية كانت تشير إلى أن الإيرادات في سنة 2026 تقدر بنحو 8.7 مليار دولار على مدار العام يفترض، فيما الإيرادات النفقات حوالي 10.5 مليار دولار، وبالتالي هذا يعني يشير إذن إلى أنه لم يكن مخطط لهذه القيمة من العجز، يعني الإيرادات أقل وكذلك الإنفاق.
2: المخطط له هو عجز في الموازنة العامة مقداره 1,800,000,000 دولار للعام بأكمله. هلأ خلال 6 أشهر الأولانية كان العجز مقداره مليار، فهذا منطقي. ليش؟ لأنه جزء كبير من الإيرادات الضريبية ما بتجي بالنصف الأول من العام، تجي بالنصف الثاني من العام. كمان إيرادات المتعلقة برخصة المشغل الثاني اللي تقريبا هي 750 مليون دولار كمان لم يتم دفعها حتى الآن. فبالتالي أعتقد أنه مع نهاية العام حنكون نحن في مستوى عجز حتى أقل من المتوقع اللي هو 1.8 مليار إذا يعني تمينا بها استمرينا بهذه المسيرة يعني.
0: طيب دكتور سليمان، موازنة 2025 كان فيها فائض بسيط، الآن نتحدث عن عجز، ما تفسير ذلك؟
2: هلأ يعني لا ما بننسى نحن التغيرات السياسية والجيوسياسية اللي تمت على الأرض، خاصة بعد الحمد لله عودة جميع المناطق إلى سوريا، خاصة المنطقة الشمالية الشمالية الشرقية، وبالتالي هذا الطلب من الدولة يعني حجم كبير من الإنفاق. لسه إيرادات البترول ما تحققت، أو حسب التقرير اللي أوردته حضراتكم بدأت بالتحقق بشهر أيار، وبالتالي ما يعني حصلت الدولة على ثمار العودة هذه المناطق من جهة البترول والغاز، وبالتالي كان في مصروف كتير كبير، بالمقابل كان إيرادات متأخرة التحصيل، فهذا كان أحد الأسباب. طبعا السبب الثاني والمهم هو بدء بالنشاط الاستثماري في البنية التحتية وإعادة يعني بناء الطرق والمشاريع الأخرى التي تسببت في زيادة الإنفاق العام، هذا مثل ما قلنا متوقع ومخطط له في الموازنة العامة للدولة.
0: أستاذ معاذ، ما رأيك يعني بوجود هذا العجز حوالي مليار خلال نصف الأول من عام 2026؟
3: حياكم الله أستاذ محمد، أسعد الله مساءك أنت والضيف الكريم وجميع السادة المشاهدين. هلأ أعتقد أن العجز الموجود هو عجز هيكلي فعلا مخطط له بالموازنة العامة منذ بداية عام 2026 كما ذكرت وزارة المالية. هذا العجز يعتبر عجز هيكلي، ولكن تقوم اليوم وزارة المالية والدولة بتمويله من خلال عدة أدوات تمويلية مثل السندات والصكوك السيادية وبعض الأصول العائدة للصندوق السيادي. هذا العجز نحن نتحدث عن مليار دولار في خلال النصف الأول هو منطقي جدا فعلا، لأن العجز الكامل خلال عام 2026 هو 1.8 أي مليار و 800 مليون دولار. فهذا الرقم بداية في النصف الأول من 2026 هو منطقي جدا، وخاصة بتأخر عوائد دخول عوائد النفط إلى الموازنة العامة كما ذكرت وزارة المالية. يعني بدأت وزارة المالية باستقبال عوائد النفط والغاز منذ أيار، فنحن نتحدث عن أول 4 شهور في السنة بدون عوائد نفط وغاز. ووزارة المالية ذكرت منذ بداية العام بموازنة المواطن في شهر نيسان 2026 بأن 50% من الإيرادات ستكون من الضرائب والجمارك، بالإضافة إلى 28% ستكون من إيرادات النفط والغاز. فتأخر عوائد النفط والغاز ودخولها إلى الموازنة هو ما أدى إلى تقليص الرقم في الإيرادات الذي ذكرتموه حضرتكم منذ قليل هو 2.7 مليار دولار. فهون نحن نتحدث عن الوصول إلى ما يسمى بالخلل أو عدم الوصول إلى نقطة التوازن، أي الإنفاق والتوسع في الإنفاق الاستثماري هو لم يصل بعد إلى نقطة التوازن مع الإنفاق العام. فالإيرادات هي تبقى أقل من الإنفاق، وبالتالي هناك خلل أو عدم توازن. ولكن الموضوع يعني مخطط له وهيكلي منذ البداية، تحدثت عنه وزارة المالية في موازنة عام 2026، ولا أعتقد بأن هناك خطورة على الوضع بشكل عام.
0: طيب يعني نعم. بالنسبة للمواطن الآن يسمعنا يقول هناك عجز على مستوى السنة كلها مقدر ب 1.8 مليار دولار، ما الذي يعنيه ذلك؟
3: نعم فنحن نتحدث عن عجز مخطط له وهيكلي وليس عجز طارئ، تمام استاذي. فالدولة هي مسبقا متوقع هذا الرقم، وموضوع هذا الامر في جداول وفي موازنة عام 2026. يعني ما صار عندنا نحن عجز مفاجئ نتيجة لخلل او ارباك او نتيجة لانفاق زائد او نتيجة سياسات مالية خاطئة، هي مخطط له ومتوقع، تمام. فيعني هذا الأمر ممكن القول ضمن السيطرة، ولكن ما يقع اليوم على عاتق الحكومة ووزارة المالية والدولة هو العمل على زيادة الإيرادات، تمام، وضبط ضبط الإنفاق من خلال ضبط السيولة المالية، فلتقليص الفجوة ما بين الإيرادات وما بين الإنفاق والوصول إلى نقطة التوازن.
0: يعني بالمقارنة مع السنة الماضية 2025 الإيرادات زادت والإنفاق زاد، هل هذا مؤشر إيجابي؟
3: نعم
0: أستاذ معاذ،
3: لا يمكن مقارنة 2025 مع 2026 حقيقة. يعني 2025 هي تم وضع موازنة إثني عشرية، الموازنة الإثني عشرية يعني هي كل شهر بشهره بيتم وضع موازنة مفصلة ويتم الإنفاق بحسب الشهر. تحدثت أنت منذ قليل عن فائض هي 46 مليون دولار. حقيقة هذا الرقم هو غير واضح المعالم وغير واضح المؤشرات. يعني نحن اليوم نتحدث عن فترة قريبة جدا ما بين عجز وما بين فائض. تساؤل في محله، نعم تماما. فهل هذا الفائض أتى نتيجة ضبط وحبس السيولة والإنفاق؟ أم نتيجة فائض محاسبي أم نتيجة واردات؟ فهذا الأمر يعني حقيقة مبهم إلى الآن ولم يتم الإفصاح عنه في نهاية عام 2025.
0: دكتور سليمان، من أين ستتمكن الدولة من تمويل هذا العجز؟ أشار الأستاذ معاذ إلى أنه مثلا صكوك سيادية، وصول للصندوق السيادي، هل هناك يعني قنوات واضحة لتمويل هذا العجز؟
2: بالحقيقة وزارة المالية أعلنت أنها ستعتمد على سندات خزينة وصكوك خزينة وعلى أذونات خزينة، يعني تمويل قصير الأجل وتمويل متوسط الأجل لتغطية هذا العجز الموجود في الموازنة. وتوجد ترتيبات حاليا مع مصرف سوريا المركزي ومع صندوق النقد الدولي لتقديم المشورة الفنية في موضوع إصدار هذه السندات والصكوك السيادية، والغرض منها هي تغطية هذا العجز بحيث لا ينتج أو لا يتحقق حالة تضخمية في الاقتصاد نتيجة طباعة نقود إضافية، بل يتم امتصاص السيولة الموجودة واستخدام هذه السيولة الفائضة في تمويل الإنفاق العام، وهذا التمويل يكون لفترة زمنية قصيرة بحيث لا ينتج عنه آثار تضخمية ولا يترتب عليه أعباء إضافية على الدولة لجهة دفع فوائد أو عوائد على هذه الصكوك السيادية.
0: بالحديث عن التضخم، وزير المالية قال بأنه زيادة الإنفاق كان نتيجة يعني توسيع أو زيادة الإنفاق على الأجور بشكل أساسي، وأيضا قال توسع الإنفاق على الأولويات الحكومية. لكن إلى أي درجة يعني هذا هناك أثر لذلك على المعيشة على المواطن، خاصة في ظل يعني ارتفاع الأسعار الكبير؟
2: طيب، بالحقيقة يعني جزء من الارتفاع بالأسعار يعود إلى الظروف الجيوسياسية الناتجة عن ارتفاع تكلفة المستوردات عموما. لكن خلينا نرجع على الرواتب والأجور. إذا رجعنا لقبل التحرير كانت الأجور والرواتب في مستوى منخفض جدا، يعني تقريبا 30 دولار 40 دولار راتب الموظف. هذا يعني جزء هذا الراتب يعني جعل السوريين تحت خط الفقر المدقع وليس خط الفقر العادي. طبعا كان من الضرورة بمكان العودة إلى مستوى مقبول، خليني أقول، من الدخول عن طريق إجراء هذه الزيادات اللي تمت على مرحلتين خلال السنة الماضية. طبعا لم يصل الدخل المواطن للمستوى المأمول حتى الآن، لكن أفضل بكثير. تقريبا الآن أصبح دخل المواطن خلينا نقول 3 أضعاف دخله السابق. هذا يعني شيء إيجابي. حتى مع ارتفاع الأسعار، القوة الشرائية للمواطن هي أفضل بكثير من القوة الشرائية للمواطن قبل التحرير. فبالتالي يعني زيادة الرواتب والأجور هي أمر يعني لا بد منه، لا مفر منه. هذا ليس جانب خلينا نقول ترفي أو جانب يعني عبثي، لا، هو جانب كتير مهم. لابد من الصعود بمستوى المعيشة درجة تدريجيا حتى الوصول إلى مستوى المطلوب. لكن هذه الزيادات رغم أنها تستهلك جزء كبير من الموازنة العامة للدولة، لكنها تبقى ضرورية للارتقاء بمستوى معيشة المواطن، ولو ترتب عليها حدوث عجز بالموازنة وتغطية العجز عن طريق هذه المصادر التمويلية، لكنها على الأقل تشعر المواطن بتحسن في ظروفه المعيشية. هلأ بالمقابل في غلاء، لكن الغلاء ليس سببه داخلي، لكن السبب هو بالغالب هو توترات جيوسياسية، ارتفاع أسعار البترول، ارتفاع تكلفة الشحن، رفعت أسعار البضائع إذا لاحظتوا حتى بالدولار. فبالتالي هذا يعني الأمر خارج عن سيطرة الدولة، ومعظم دول العالم بالحقيقة تعاني منه بالوقت الحالي، ارتفاع تكاليف المحروقات وارتفاع تكاليف الشحن. فبالتالي أمر طبيعي، لكن الحقيقة لازم تكون في إجراءات إدارية داخلية لمحاولة تخفيف من هذه يعني الآثار على المواطنين. وأعتقد سياسات وزارة المالية خاصة في مجال الضرائب والجمارك راعت هذا الأشياء، وتم مراجعة التعرفة الجمركية خلال الفترة الماضية أكثر من مرة وتعديلها بحيث أنه تخفف من أعباء الضريبية والجمركية على المواطنين.
0: أستاذ معاذ، هناك يعني المشكلة من يقول طبعا زيادة الأجور أمر جيد للمواطنين وأيضا يحفز الاقتصاد، لكن هناك مشكلتان. الأولى أنه ما يزال هناك عدم توحيد للأجور الحكومية، يعني في القطاع الحكومي حتى بذات المنصب تتفاوت الأجور، أحيانا تبلغ الضعف وأكثر أضعاف حسب يعني الشخص، لأنه من كان يقبض بالدولار في مناطق المعارضة غير من كان في مناطق النظام حتى الآن رغم ذات المؤهلات بيكون وذات المنصب. الأمر الثاني هو التضخم اللي حكينا عنه الذي ابتلع البعض يقول الآن حتى لو زاد راتبه مثلا ضعف أو ضعفين لكن الأسعار تضاعفت أكثر من ذلك، وبالتالي ابتلعت كل يعني أثر لتحسن في الحياة المعيشية. أستاذ معاذ، ما رأيك بهذه السياسة؟
3: نعم، هلا هون نحن نتحدث عن موضوع ضبط نمو الأجور. حقيقة إذا أردنا اليوم تحقيق نمو زائد في الإيرادات على حساب الإنفاق، فهو أحد الأسباب هو ضبط نمو الأجور وتفاوت الأجور والإنفاق الاستثماري، بالإضافة أيضا إلى التحسن المستمر والمستقر في إدخال إيرادات النفط والغاز إلى الموازنة وإلى الخزينة العامة. أيضا نتحدث نحن عن تحسن في القاعدة الضريبية وفي الجباية، فهذه العوامل والأسباب، بالإضافة أيضا إلى تشجيع الإنتاج المحلي الصناعي وتوسيع وتنويع الأسواق، هذه الأسباب كلها تؤدي فعلا بالفعل إلى زيادة في الإيرادات على حساب الإنفاق. موضوع ضبط الأجور، يعني تحدث وزير المالية عن توجه الوزارة إلى إقرار قرار هو توحيد الأجور على مستوى القطاع العام في نهاية عام 2026 وبداية عام 2027، وبعد تشكل مجلس التشريع ومجلس الشعب أعتقد بأن هذا القانون سيقر في حقيقة في بداية عام 2027 للتخلص من هذه المعضلة المسمى التي تسمى مثلا بتفاوت الأجور أو بند الأجور. الأمر الآخر فيما يتعلق بالتضخم وسرعة نمو التضخم على حساب زيادة الأجور، نحن تحدثنا مسبقا عن موضوع التضخم والتهام التضخم لزيادة الأجور. هناك بعض العوامل الداخلية وبعض العوامل الخارجية. العوامل الخارجية التي تحدثنا عنها هي التطورات الجيوسياسية التي حدثت في المنطقة. جميعنا نعرف أن الاقتصاد السوري هو اقتصاد مستورد قائم على الاستيراد بالأساس، أكثر من 85% من السلع السورية اليوم هي سلع مستوردة، وبالتالي أي صدمة عنيفة تجعل الاقتصاد السوري حساس وهش للصدمات الجيوسياسية العنيفة. فجميع السلع زادت أسعارها على مستوى العالم، يعني ارتفاع عالمي بالأسعار، وهذا أمر طبيعي لأن الاقتصاد السوري سيستورد أغلب سلع من الخارج، وبالتالي زيادة الأسعار هي زيادة خارجية، بالإضافة لبعض السياسات الداخلية المالية التي يعني بالسابق شهدنا انخفاض غير مسبوق للليرة السورية في شهري أيار وحزيران نتيجة بعض السياسات من المصرف المركزي السوري، وهذا الأمر الذي أدى إلى انهيار الليرة بشكل سريع. تجاوز المصرف المركزي هذا الأمر بتقليص الفجوة والخلل ما بين السعرين الرسمي والسوق السوداء بخفض سعر الليرة مقابل الدولار لملاحقة السوق السوداء والسيطرة على الأسعار والتسعير. هذا الأمر أدى نوعا ما إلى استقرار الليرة السورية حقيقة. يعني التضخم جزء منه كما ذكرنا خارجي مستورد، وجزء منه أيضا سياسات مالية داخلية.
0: دكتور سليمان، وزير المالية السيد محمد ياسر برنية توقع زيادة الإنفاق في النصف الثاني من عام 2026، ما الأثر المتوقع لذلك؟
2: بالحقيقة يعني في توقعات بزيادة الإنفاق خاصة على مجالات الطرق والبنية التحتية والمطارات والمرافق، لكن بالمقابل أتوقع أنا يعني وكأشار البيان المالي إلى توقعات كبيرة كمان بزيادة الإيرادات خاصة في مجال الرخصة المشغل الثاني وفي مجال إيرادات البترول والغاز. فأتوقع أنا يعني حيعدلوا بعضهم من البعض، ما بتوقع أنه يكونوا ما في عنا خلينا نقول بالفصل الثاني أو بالسنة الجزء الثاني من السنة ما عنا جزء كبير أو مصروف هام يعني سيؤدي إلى حدوث خلل كبير بالموازنة العامة. على العكس أتوقع أنه إصدار صكوك سيادية أو سندات خزينة بالإضافة إلى تحسن إيرادات البترول والتحصيل الضريبي، أتوقع أن هذا سيساهم في يعني تخفيف العجز، حتى أتوقع أنه بنهاية السنة ربما نصل إلى مستوى عجز أقل من المتوقع اللي هو 1,800,000,000,000 ليرة سورية.
0: وهل سيكون لذلك نتائج على يعني حياة المواطن؟
2: يعني مثل ما فضل زميلنا اللي معك على الشاشة، يعني السياسة الدولة هي باتجاه توحيد الرواتب سواء لمناطق إدلب والمعارضة سابقا والمناطق النظام سابقا، وحتى ضمن الوزارات خلينا نقول المهام أو الوظائف المتشابهة ستكون مستوى الرواتب فيها متشابه. أتوقع يعني تحسن الظروف السياسية بالإضافة لاستقرار سعر الصرف سيؤدي إلى تحسن في معيشة مستوى معيشة المواطن. يعني خلينا نقول انه الوزارات يعني هي يعني رغم انها وزارات مضى عليها اكثر من عام، الا انها في بعض الاحيان يعني تقع في بعض حالات من سوء الاداره او سوء التنظيم او سوء التخطيط. اتوقع يعني مع يعني تمرتروس او خلينا نقول تمرس بالحقيقه هؤلاء المسؤولون في مناصبهم واكتسابهم للخبره، اعتقد انه لن تحدث هناك هزات على مستوى الاسعار، على العكس سيكون هناك معالجه مثل ما يعني في مستوى الفروج مثلا او في مستوى السلع الثانيه اللي كان فيها اختلالات، البترول مثلا كان في اختلاف ومشكله في توريد البترول وغيره. فمع مرور الوقت يزداد العاملون في هذه الوزارات مهاره وخبره وسيستطيعون مواجهه هذه الأزمات والحد وضبط الأسعار في السوق.
0: أستاذ معاذ، ما هي يعني القطاعات التي تشكل أولوية بالنسبة للإنفاق الحكومي أو يفترض أنها تشكل أولوية في هذه المرحلة؟
3: نعم تماما. القطاعات بداية الإنفاق الحكومي كما ذكر تقرير وزير المالية اليوم أو وزارة المالية هو على زيادة الأجور والرواتب. فترى اليوم الدولة بأن زيادة الأجور والرواتب زيادة الأجور والرواتب هو من أولى الأولويات لتحسين القدرة الشرائية والقدرة المعيشية لموظفي القطاع العام، وبالتالي يمكن أن يؤدي ذلك إلى تعافي الأسواق نوعا ما إذا ما تحسنت القوة والقدرة الشرائية للموظفي القطاع العام والحكومي. هناك أيضا دعم بعض السلع الأساسية الغذائية، هي أولوية للدولة في الوقت الحالي بالإضافة لأسعار النفط والمحروقات. حقيقة أسعار النفط والمحروقات هي من أكثر ما تأثر بالصدمات والهزات الجيوسياسية العنيفة التي حصلت في المنطقة نتيجة لارتفاع وتذبذب أسعار النفط انخفاضا وارتفاعا خلال الأشهر الأربعة أو الخمسة الماضية. فأنا أرى أيضا من أولويات الحكومة هي ضبط أسعار واستقرار أسعار المحروقات حتى لو أدى ذلك إلى إنفاق إضافي من الموازنة أو من ميزانية الدولة، لأن ضبط أسعار المحروقات هو أمر أساسي وضروري جدا حقيقة لاستقرار الأسواق، لأن غالبية المدخلات الإنتاج هي من المحروقات مثل الفيول أو مثل المازوت الديزل أو مثل الغاز الصناعي. فهذه القطاعات جميعا تعتبر أولوية اليوم للحكومة لإعادة تنظيمها وضبطها وتحسين أسعارها.
0: دكتور سليمان، نعم. يعني هو الإنفاق الحكومي بالتأكيد ضروري ومهم، من إنفاق جاري أو إنفاق استثماري، يعني السؤال هل يمكن يعني تحصيل إيرادات دون كي يعني تغطي العجز دون أن يكون يعني العبء يتحمله المواطن بشكل كبير؟
2: هلا تحصيل إيرادات يعني من مصادر يعني هي ناتجة عن تحسين، مثلا على سبيل المثال تحصيل الضريبي، تحسين التحصيل الضريبي مسألة كتير مهمة. الآن يشكل التحصيل الضريبي فقط 9% من إجمالي إيرادات الدولة. تصور يعني دولة نحصل ضرائب فقط 9% أو ضرائب ورسوم 9% فقط من إجمالي الإيرادات. فتحسين التحصيل الضريبي شيء عم تعمل عليه هلا وزارة المالية. تحسين التحصيل الضريبي حيحسن من الإيرادات، من الوقت نفسه بيكون عادل بالنسبة للمواطنين. ذوي الدخل المرتفع بيدفعوا ضرائب أكثر، ذوي الدخل المنخفض بيدفعوا ضرائب أقل، التجار والصناعيين بيدفعوا ضرائب كما حسب تناسب مع حجم أعمالهم دون تهرب ضريبي. فإذا في عنا خلينا نقول في عنا مجالات لتحسين الإيرادات وبالتالي تخفيف العجز دون أن نلحق الضرر بمستوى معيشة المواطنين. أتوقع مثل ما حكيت يعني مع تحسن يعني أساليب الإدارة في الوزارات المختلفة سيتم يعني العمل على هذه النقاط اللي هي مفاصل هيكلية ضمن الدولة، بحيث يتم يعني معالجة نقاط الضعف والهدر وخليني أقول سوء الإدارة، بالمقابل يتم تحسين الشفافية والإفصاح والتحصيلات الضريبية الجمركية، وهذا سيؤدي ينعكس على مستوى معيشة المواطنين بدخل أكثر أو يعني دخل أكثر أو انخفاض في الأسعار، فبالتالي بالنتيجة حتكون هي وحدة هي ارتفاع القوة الشرائية لدخل المواطن، وهذا هو بالنتيجة هو الشيء الذي تسعى إليه الدولة.
0: أستاذ معاذ، ذكر ضيفنا الدكتور سليمان موضوع الشفافية. وزارة المالية تنشر يعني هذه النسخة التي تسمى نسخة المواطن من هذا التقرير المالي، ما أهمية ذلك؟
3: نعم، حقيقة صرحت وزارة المالية بالامتثال للشفافية منذ بداية عام 2026 بإصدار تقارير ربعية كل 3 أشهر عن وضع الميزانية والبنود التفصيلية للإنفاق والإيرادات. هذا الأمر مهم جدا وضروري في الإدارة وحوكمة القطاع المالي لتعزيز الثقة أكثر ثقة المواطنين بالوزارة وبالمؤسسات المعنية وبالدولة والحكومة عموما. الشفافية أمر جدا ضروري ومطلوب ليتمكن المواطن اليوم من معرفة يعني حتى يطمئن المواطن بشكل أو بآخر في معرفة ما يدور وما يجري في الأسواق وفي القطاع المالي. هذا الأمر كما ذكرت يعزز الثقة أكثر بالمؤسسات المالية وخاصة وزارة المالية المؤسسة المعنية. نحن أيضا أريد أن أنوه لموضوع هو موضوع الممارسات التي تؤدي للإضرار بالإيرادات العامة والتخليص الجمركي. طبعا وزارة المالية أصدرت القرار هو 2327 للحد من الممارسات التي تؤدي للإضرار بالإيرادات العامة. هذا القرار هو لتعزيز الامتثال الضريبي والذي يقضي أيضا بتحميل المخلصين الجمركيين جميع المسؤولية للتحقق من هوية المستورد الحقيقي أو المستورد الفعلي، وتترتب عليه مسؤولية قانونية لكل من يثبت تورطه في تنظيم بيانات جمركية المستوردين وهميين أو إخفاء هوية المورد الفعلي. يعني أنا أتحدث هنا عن قرار صدر في شهر تموز، فما زال هناك تهرب ضريبي للعديد من التجار والمستوردين وإصدار بيانات جمركية وهمية. هذا الأمر يؤدي حقيقة إلى تقليص الإيرادات الجمركية والضريبية وأيضا يضرب القاعدة الضريبية للدولة. تعمل وزارة المالية عن مكافحة هذا الأمر، ولكن القرار صدر في تموز، يعني نحن نتحدث عن 6 أشهر الأولى من العام، فهناك خلل في التحصيل الضريبي والجمركي التي ذكرت وزارة المالية في بداية عام 2026 بأن 50% من الموازن سيكون مبني على التحصيل الضريبي والجمركي. في حين بعض المصادر لبعض المراكز تحدثت عن أن 39% فقط هو التحصيل الجمركي في الأشهر 6 الأولى، فهناك خلل وفارق بقيمة ما يقارب 11%. هاي 11% أعتقد أنا من وجهة نظري بأنها ما زالت مبنية على خلل في التحصيل الجمركي من خلال عدم ضبط المستورد الوهمي أو البيانات الفعلية للجمارك والضرائب. يعني تعمل وزارة المالية جاهدة على معالجة الخلل والضبط وكبح المستورد الوهمي والتهرب الضريبي. أعتقد قد نلمس تحسن في الأشهر 6 الثانية من عام 2026 في هذا الإطار، مما يؤدي أيضا إلى زيادة الإيرادات من الضرائب والجمارك، قد نصل إلى رقم 50% كما كان مرسوم ومخطط له في بداية عام 2026.
0: نعم، شكرا جزيلا لكما. معاذ القاسم الباحث الاقتصادي من دمشق، ودكتور سليمان مصلي الأستاذ في الأسواق المالية في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق. نبحث في محورنا القادم أسباب الزيادة الكبيرة في أسعار الفروج والفشل الحكومي في ضبطها.
4: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
5: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي دعوات إلى مقاطعة شراء الفروج وسط تباين في الآراء بين مؤيد للمقاطعة ورافض لها. تأتي هذه الدعوات على خلفية ارتفاع أسعار المادة، إذ ارتفع سعر طن الفروج الواحد إلى نحو 3000 دولار في عدة محافظات، ما انعكس على أسعار المادة في الأسواق المحلية. ويشتكي أصحاب محال بيع الفروج من صعوبة تأمين الكميات المطلوبة وارتفاع تكاليف الشراء في وقت باتت فيه شريحة من السكان عاجزة عن شراء المادة بشكل منتظم. يأتي هذا الارتفاع مع استمرار وقف استيراد الفروج وسط مخاوف من استمرار ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة. من جهته أعلن وزير الزراعة باسل السويدان السماح باستيراد الفروج الحي لتلبية احتياجات السوق المحلية عقب موجة انتقادات بسبب ارتفاع الأسعار. قال السويدان في تصريح لوسائل إعلام حكومية إن تصدير الفروج يهدف إلى حماية المربين وضمان استمرار الإنتاج، مؤكداً إمكانية وقف التصدير في حال تسبب بارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية. هذا وسط اطلع تلفزيون سوريا آراء شريحة من السكان في مدينة إدلب حول ارتفاع أسعار الفروج وقدرتهم المادية على شراء المادة.
1: والله احنا ما بعمل ندوق الفروج وبطلنا المصلحة، وايش بدنا نساوي؟ يعني ما بيطلع بايدنا شيء، احنا بنطلب انه ما بقى يصدروا لبرا ونشبع احنا هون وبعدين لا يصدروا لوين ما بدهم.
2: لازم يرخصوا العلف، يرخصوا العلف، يتوفر العلف كميات اكبر، بتصير المداجن بتربي، عرفتي؟ اي بس صار المداجن تربي بتوفر الفروج.
3: من حيربه في بديل، في السمك، في الطون معلبات، يعني الإنسان يعني إذا ما معنا نروح نشتغل شغلات ما كويسين ما بصير، ما نعيش عادنا.
4: نحن شيء نزل علينا مثل الصاعقة، يعني أولي كنا يعني نأخذ أجزاء بسيطة، بس هلا إيشو يعني إيشو سبب ما كنا نعرف، عم نتفاجأ إنه كله عم برتفع بغلة، إيشو سبب ما عم نعرف.
2: عدة موجة الحار شفته إذا لاحظته من شهرين أو من شهر كذا. إيه فأنا اللي شفته ولامسته إن عند أكثر التجار كتير يعني نفق، كتير ماتوا، كتير مثل ما يقولون أعداد كبيرة هائلة. فسبحان الله لما يطلع الموسم يجيد هاي الفترة المحددة شهرين أو شهر ونص شهرين، فإجباري بده يكون مرتفع أسعار الفروج.
5: والله بالنوادر حربناك، ما مثل ما حربنا اللحمة، ما عم شم ريحته.
6: في ارتفاع بأسعار اللحوم بشكل عام،
5: كل شيء مرتفع. اللحمة 850 ريال، أنا نحن باللحم ما لنا علاقه قوي، كنا بسنه ندوق على بال14 سنه ما ندوق مره.
0: انضم الينا عبد الرزاق حبزه امين سر جمعيه حمايه المستهلك في سوريا من دمشق. استاذ عبد الرزاق مساء الخير، ما سبب ارتفاع اسعار الفرن؟
7: حياكم الله استاذ محمد. السبب الرئيسي للارتفاع هو عدم وجود تخطيط لحاجه السوق الفعليه، عدم وجود رصد لموضوع الانتاج.

0: هذا بين قوسين الملخص المفيد للكلام كله، عبارة عن وجود احتكار للمادة ولا احتكار واضح، هناك تضارب في التصريحات التي يقوم بها لجنة المداجن، بتقول نحن عندنا 100% نسبة التشغيل و 130% نسبة التشغيل، المربين بيقولوا المادة متوفرة في الأسواق، حاجة السوق موجودة. للأسف هذا لا يترجم بالواقع إلا من خلال رفع الأسعار بشكل كبير جدا خلال الفترة السابقة.
1: هل هذا السبب أستاذ عبد الرزاق، عدم وجود تخطيط ما تشير إليه؟ يعني كان هناك قرارات عديدة، أوقفنا استيراد فروج، سمحنا باستيراد الفروج، أوقفنا سمحنا، هل هذا تخبط يعني برأيك؟
0: هذا قرارات ترقيعية وغير مدروسة. القرارات الحكومية التي تصدر في هذا المجال ترقيعية وغير مدروسة، بدليل أنه صار وقف احتجاجي من الأخوة المربين، الأخوة أصحاب المسالخ أمام وزارة الزراعة الفترة الماضية، وصار في انخفاض بأسعار الفروج. خلال أيام قليلة صدر قرار بوقف الاستيراد، وهي الحقيقة في إشارة استفهام حول هذا الموضوع. طبعا نحن ما نتهم حدا حتى ما يفسر كلامنا نحن غلط، لكن صدور قرار بوقف الاستيراد بشكل فوري والتأخر بإصدار قرار الاستيراد حتى أصبحت الأسعار فوق طاقة المواطن بشكل كبير، والارتفاع الذي تم حاليا ارتفاع غير مسبوق ولا مبرر له نهائيا. ولو احنا سابقا إلى ضرورة وضع خطة مدروسة لموضوع الاستيراد، الحكومة لم تقصر مع المنتجين، لم تقصر مع المربين، لبت مطالبهم من خلال وقف الاستيراد على أمل أن تنخفض الأسعار. وكنا نتمنى أن يصدر بالقرار وقف الاستيراد عبارة أو مادة في نهاية القرار تقول أنه سيعاد الاستيراد في حال ارتفاع الأسعار وعدم إيفاء المربين وأصحاب المسالخ بوعودهم بتوفير المواد وتخفيض أسعارها. ياخذوا تعهد من المداجن، ياخذوا تعهد من المسالخ انه نحن اخي ملتزمين بتامين الماده وبالسعر المناسب للمواطن، وهذا لم يحصل الحقيقه.
1: هل بامكانك ان تخبرنا يعني كنسبه قديش ارتفعت اسعار الفروج خلال، اذا بدنا ناخذ جرد خلال الفتره الاخيره مثلا؟
0: اذا بناخذ نحن الاكلات الجاهزه ارتفاع الاسعار حوالي 150%، ارتفاع الأكلات الجاهزة الحقيقة وبدون مبرر. هل يعقل أنه أنا إذا بدي أدخل على بيتي فروج بروستيد أو فروج مشوي، طبعا هذا من النادر طبعا، وقت بدي جازف أنا وجيبه لبيتي أسرة مؤلفة من 5 أشخاص بدي أجيب لهم فروج حقه 160-170 ألف ليرة سورية، وشو هي المواد الأولية اللي داخلة فيها وشو رأس ماله عليه؟ الحقيقة نحن الله يرزقون، نحن ما بنحسد حدا على رزقه، لكن الموضوع في اقتصاد الحر اللي صار انتقال الاقتصاد الحر ومثل ما بده ببيع، هذا الأمر يعني الحقيقة ما كان صالح المستهلك، في غبن كبير. ارتفاع الاسعار الني ارتفع حوالي 70-80%، يعني كان ب 50 ليره الشرحات، ب 40 ليره الشرحات، صار ب 80 و90 و100. حتى السعر التاشيري للاسف اللي اصدرته وزاره الزراعه وزاره التجاره والصناعه غير ملزم. للاسف كلمه غير ملزم هي الحقيقه، نحن المستهلك يتحسس من هذه الكلمه، يجب ان يكون على الاقل ملزم جزئيا، يعني نحن التجاوز يجب ان يكون ضمن الحدود المسموح فيها. اما والله انا 66 او 60 سعرته السعر التاشيري ينباع ب 100 ليره بالمحلات و110 ليرات الشرحات، هذا الامر غير مقبول بالنسبه للمستهلك.
1: يعني خلال تحضير الحلقه استاذ عبد الرزاق حاولت يعني السؤال عن موضوع اسعار الفروج في تركيا دوله الجاره، كان في تقديرات مختلفة وتختلف بحسب العلامة التجارية، لكن بالعموم هو كان يعني أعطاني أسعار أقل مما هي بسوريا، تجاوزت تقول في بعض الأماكن 3000 دولار للطن، بتركيا لا، لقيت مثلا 2500 2400 2600، وبالتالي ليس غريبا يعني يفترض تكاليف الإنتاج متهم بسوريا أقل.
0: طبعا العمالة عندنا أقل والتسهيلات الحكومية أقل الحقيقة، في تسهيلات حكومية ممتازة الحقيقة. نحن انتقلنا بعد التحرير وانتقلنا لسوريا الجديدة الحقيقة، في ميزات كثيرة. أول شيء عندك الحواجز خلصنا منها، الموضوع توفر المواد انتهينا منها، السوق السوداء انتهينا منها، في قضايا كثير وفرت على المنتجين. أنا بستغرب أنه كيف لسعه الإنتاج مرتفع، العمالة عندنا أقل من تركيا بكثير، حتى في دول مجاورة دول الخليج، على فرض دول الخليج التي تتمتع بدخل جيد يعني بالنسبة للمواطنين، عم يستوردوا يا أخي الدجاج ضمن أكياس معقمة وجيدة ومبردة بطريقة الصاق ومحافظة على المادة الغذائية وبطاقة البيان تاريخ الإنتاج.

0: العفايش، طريقه التصدير، السعر كله موجود وفي منافسه. انا استغربت انه في عروض، يعني اذا بتاخذ انت فروج بيعطوك مقابله عرض لتشجيعه. شركات تقوم بالاستيراد وتوزع على المحلات. حبذا لو كانت سوريا التجارة، أول شيء نغير اسم سوريا التجارة. حقيقة هذا الاسم نحن نشمئز منه لأنه له ماضي سيء مع المواطن. مؤسسة الدولة سوريا التجارة سابقا، يا ريت هي تقوم بهذا العمل، تستورد هالمادة هي على الأقل خلال فترة الأزمات ضمن مخطط معين. بنعرف نحن إمتى ذروة الاستهلاك، نعرف إمتى بقل الطلب، نستورد هالمادة وعلى المحلات بتوزع، على السوبر ماركت بتوزع، بياخذ الفروج نظيفه معقم. المواطن السوري الحقيقة عم يعمل تنازلات كثيرة، إن كان من حيث السعر، إن كان من حيث النوعية، إن كان من حيث الحجم. الحقيقة في نوع من هضم الحقوق للمواطن السوري أمام الواقع اللي عم نعيشه حاليا.
1: ينضم إلينا ثائر الحسين، عضو لجنة الدواجن درعا، من درعا. أستاذ ثائر مساء الخير، ما هو يعني أو قراءتك، ما هي تفسيرك لموضوع الارتفاع في أسعار الفروج؟
2: السلام عليكم، يعطيكم العافية أستاذي الكريم. ارتفاع أسعار الفروج الحالية لها عدة أسباب. أهم سبب من أسباب ارتفاع الفروج الحالية اللي هي الخسائر الفادحة اللي تعرض لها قطاع الدواجن طيلة العامين الماضيات. طيلة العامين الماضيات تعرض قطاع الدواجن لخسائر فادحة. أحد أهم أسباب الخسائر الفادحة اللي هو الاستيراد الجائر اللي كان بدون ضوابط. تم فتح أبواب الاستيراد بدون ضوابط وبدون موازنة للأسواق المحلية. بما معناه تم فتح باب الاستيراد منتج أجنبي رخيص الثمن بالمقابل منتج المحلي عليه أعباء، عليه أثقال، ليس له دعم، ليس له حماية. هذا أحد أهم أسباب رفع الأسعار في الفترة الحالية، ارتفاع الأسعار في الفترة الحالية. مشكورة وزارة الزراعة من خلال الشهرين الماضيين تم إيقاف الاستيراد لتهيئة المناخ لإعادة يعني تأهيل قطاع الزراعة، ولكن بنظرنا إحنا كمربين دواجن شهرين فترة غير كافية لإعادة تأهيل قطاع الدواجن.
1: طب أستاذ ثائر، أليس غريبا أن دول أخرى مثل تركيا أسعار الفروج فيها أرخص من سوريا؟
2: طيب أستاذ الكريم، أسعار الفروج اليوم حاليا في تركيا أغلى من سعر الفروج التركي المستورد. هل سألتوا أنفسكم هذا السؤال؟ لماذا سعر الفروج التركي يصل إلى الأراضي السورية اليوم أرخص مما هو موجود بالأسواق التركية؟ السبب اللي هو أن الحكومة التركية يوجد لديها دعم للمنتج المحلي، يوجد لديها دعم المربي أو المزارع التركي. هذا الدعم هو دعم تصديري، دعم على القيمة التصديرية للمواد الزراعية. هذا الدعم بيخلي المنتج التركي يكون يوصل للأراضي السورية بأرخص ما بيكون في بلد المنشأ. هاي أولاً. اثنين، المنتج التركي منتج يعتمد على البروتين الحيواني سيء السمعة رخيص الثمن. المنتج السوري اليوم احنا منتجنا نباتي، المنتج النباتي تكلفته أغلى. اليوم دول الجوار بما فيها دول أوروبا تعتمد على المنتج، على البروتين الحيواني،
1: لكن لديها معايير عالية. نتحدث تركيا وأوروبا، إيه بس يعني هاي دول لديها معايير عالية وموضوع الرقابة على كل شيء صحي.
2: نعم. إحنا لغاية الآن عندنا في سوريا ما قبلنا ندخل البروتين الحيواني لما عرفنا منشأه. الاعتبارات وطنية عندنا.
1: طيب.
2: البروتين الحيواني اللي هو مخلفات المصانع. إحنا ما قبلنا ولا نقبل إنه نستهلك مادة تعتمد على مخلفات المصانع.
1: لا هو بس بصراحة يعني بتركيا وبأوروبا أكيد معايير الرقابة الصحية على كل شيء غذائي يعني عالية.
2: نعم
1: جدا.
2: نعم.
1: طيب أستاذ ثائر، البعض أشار ضيفنا أستاذ عبد الرزاق قبل قليل إلى وجود احتكار في موضوع يعني قطاع الدواجن وهو يسبب يعني سبب رئيسي لموضوع ارتفاع الأسعار؟ أنت يعني لديك أبداً معلومات؟
2: أبداً هو مو احتكار، هو مو احتكار، هو إحنا خلال فترة شهرين تم إيقاف الاستيراد، القطاع بمرحلة التعافي، القطاع بمرحلة التعافي، قسم كبير من مربين الدواجن توقفوا عن التربية بسبب الخسائر الفادحة طيلة العامين الماضيات. ففترة شهرين اليوم يعني نعطي شهرين ونقوم نحكم على القطاع أنه ما قادر يغطي حاجة الأسواق المحلية، لا هو اليوم القطاع مكفي حاجة الأسواق المحلية.
1: طب إذا مكفي ليش يرتفع الأسعار ويقول البعض في شح بالكميات؟ إذا في يعني عرض جيد لازم تنزل الأسعار.
2: السادة الكريم، في كل بلدان العالم حتى اليوم في تركيا بأشهر الاصطياف مادة الفروج بيزيد الطلب عليها وبيغلى ثمنها في كل بلدان العالم.
1: بيغلى ثمنها بس يعني يا أستاذ عبد الرزاق بتركيا يعني أحيانا يباع الفروج أرخص من سوريا، وبتركيا متوسط دخل الفرد أضعاف ما هو بسوريا، مو منطقي.
2: أستاذ الكريم، هاي فكرة مغلوطة إنه الفروج بتركيا أرخص من سوريا. إحنا عملنا اتصالات، أسعار الفروج بتركيا تقريبا يعني قريبة من أسعار الفروج بسوريا. أسعار الفروج بتركيا تضمن للمربي سعر التكلفة وهامش ربح. ما يتم جلبه لسوريا اللي هو الفائض يتم طرحه بأسواق البلدان المجاورة بأسعار مخفضة.
1: طيب أعود إليك أستاذ عبد الرزاق، يعني أشرت إلى موضوع الاحتكار، هل تقصد أن هناك يعني شركات محددة هي تحتكر كل سوق الدواجن؟
0: يا سيدي خليني أعقب بس على كلام الأخ سائر مربي الدواجن بدرعة أو رجل الدواجن بدرعة. الحقيقة الكلام هذا للأسف غير منطقي. يعني أنا كمستهلك، أنا مثل المستهلك طبعا، جمعية حماية المستهلك بالدفاع عن المستهلك، هالكلام غير منطقي نهائيا. يعني التجارة دائما خسارة وربح، إذا بدي أحمل المستهلك خسارة عام سابق هذا الكلام غير منطقي وغير مسموح فيه. معنى ذلك هو اعتراف ضمني أنه أنا عم باخذ هلا أكثر من التكلفة ونوع من الربح الفاحش بالواقع الحالي، وهذا الكلام غير مقبول. هي أولا. ثانيا موضوع سلامة، نحن جمعية حماية المستهلك وسلامة الغذاء، الحقيقة مثل ما حكيت تفضلت حضرتك في معايير، وحتى نحن بالنسبة لنا في علائق مركزة إضافة للحبوب، إضافة في خلطة معينة، هي معايير معروفة عالميا. والله اعتبارات غير اعتبارات الكلام غير مقبول، ومخلفات مصانع، هالدعايات اللي عم تطلع، وسابقا طلع الدعاية انه مصاب بالانفلونزا وفي امراض وفي كذا، يعني نوع من التشويش على موضوع الاستيراد. انا طبعا مو مع الاستيراد، انا مع المنتج المحلي، لكن مع الالتزام بالسعر النظامي. الحقيقة في كثير ملاحظات على ما قالوا زميلنا، ما في مجال الخوض فيها في هذه العجالة، لكن بقول لك يا زميلنا انه في التجار الريش هم مسؤولين عن رفع الأسعار، اثنين المسالخ مسؤولة عن رفع الأسعار، ثلاثة عدم وجود تخطيط سليم وتقدير الحاجة الفعلية لموضوع الأسعار. موضوع الاصطياف، موضوع المغتربين، موضوع المواسم اللي ممكن يزيد الطلب عليها، هذا طول عمرنا نحن شيء بنعرفه، هذا بيزيد الطلب في فترات محددة وبيقل الطلب في فترات محددة، فترات المواسم، فترات المونة، يعني معروفة هي عالميا معروفة وشعبيا عادة بالنسبة بسوريا معروفة إمتى الاستهلاك بيزيد وإمتى الاستهلاك بينقص. أما والله أنا أتحجج إنه زاد الطلب وفي تناقض، بيقول لك اخي الانتاج موجود عندي يكفي، وبيقول لك بنفس الوقت انه زاد الطلب معناها العرض قل، وهذا الكلام الحقيقه في عليه اشارات استفهام كثيره. لكن نحن انا بالنسبه لي الموضوع الحكومي، انا بيهمني الموضوع الحكومي في دعم المستهلك. المربي طبعا اخذ حقه بالدعم، اخذ حقه بالدعم منيح، الاعلاف متوفره، حوامل الطاقه متوفره، المعوقات اللي كانت تعيق عمل المربين حقيقه زالت. أنا بشير لموضوع تاني، أنه المربين الصغار اللي بنحكي عليهم زميلنا من درعا، أنه يا ريت يعملوا نوع من التجمع بيناتهم، ينافسوا الشركات الكبيرة. عندنا في شركات كبيرة لإنتاج الفروج في سوريا الحقيقة عم تستقطب السوق، هدول الملاءة المالية تبعهم كبيرة وبيتحملوا خسارة كتير. أما المداجن اللي عم يحكي عليها زميلنا من درعا، المداجن الصغيرة ما بتتحمل الخسارات كتيرة، يعني فورا
1: أستاذ عبد الرزاق في هذا السياق تشير تقارير أنه الأستاذ معد بدوي رئيس جمعية أو الجمعية السورية للدواجن، وهو أخ يعني الأستاذ قتيبة بدوي رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك الذي يدير اللجنة الوطنية أيضا للاستيراد والتصدير، تشير تقارير إلى أنه يعني هناك دور يعني لذلك في قضية الفروج، ما رأيك؟
0: يا سيدي أنا حكيت كلمتين يعني ما بعرف، إن اللبيب من الإشارة يفهمي. نحن بالنسبة لنا أن موضوع وقف الاستيراد بهالعجالة اللي صار أمام بعض الوقفة الاحتجاجية والتأخر بإصدار قرار الاستيراد لهالفترة حتى جن جنون الأسعار، الحقيقة في إشارة استفهام ولا وجه الاتهام لأحد، لكن في إشارة استفهام الحقيقة وفي نوع من التساؤل. نحن التساؤل المشروع طبعا، نحن ليش هالشيء صار وليش الاستيراد لحد الآن تأخر، ما تم في بداية ارتفاع الأسعار ليوصل لأسعار غير مسبوقة بالنسبة للدخل المحدود، بالنسبة ومواطننا كله دخله محدود إلا نسبة قليلة طبعا اللي بتقدر تشتري. أما أنا كمواطن لازم أخذ حقي وبالسعر المناسب، الحقيقة ما عم باخذ حقي أنا كمواطن، المستهلك مصدوم بهذه الناحية. البرتغالي الحقيقة اللي زميلنا عم يقول لي بدي استعيض عنا بمنتجات ثانية، شو هي المعلبات غالية، بتشوف اللبن والأجبان غالي، السمك غير متوفر وعم تفوت تهريب، والسمك عم يعرض على الأرصفة وغير صحية، غير مناسب صحيا. معنا نحن ما لنا منتجين للسمك ولا عندنا شواطئ أصلا منتجة للسمك في ظل تلوث الشواطئ تبعنا.
1: نعم.
0: الحقيقة لازم نحن موضوع الدواجن يدرس بشكل أدق من الواقع الحالي.
1: طيب أستاذ ثائر، يعني كما قال أستاذ عبد الرزاق، فعلا 90% من الشعب السوري على خط الفقر، يعني والغريب انه الاسعار تقارن باوروبا وبتركيا بالوقت اللي معظم السوريين ليس لديهم يعني اما دخل قليل جدا او يعني اقل من الحد الادنى يعني الذي يكفي لاحتياجاتهم المعيشيه. الان انتم يعني انتم في الملعب، لانه يعني اشار ايضا الى نقطه استاذ عبد الرزاق انه انت قلت لدينا خسائر نريد تعويضها، طيب شو ذنب المواطن؟ في المقابل هناك شركات كبيرة، شركات تستطيع يعني تحمل هذه التكلفة المالية، واضح أنه لديها ملاءة مالية كبيرة وتتحكم بالسوق.
2: يا سيد الكريم، أنا لا أقصد أنه المواطن لازم ينطر علينا لحتى نعوض الخسائر، لا. أنت سألتني سبب ارتفاع الأسعار وأنا جاوبتك سبب ارتفاع الأسعار. سبب ارتفاع الأسعار اللي هو الخسائر الفاتحة التي تعرض لها مربين الدواجن، وبناء عليه خرج قسم كبير من المربين من التربية. اليوم المربين باشرت عم ترجع للتربية بسبب تشجيع المربين من حيث فترة المرابح هي اللي صارت خلال الشهرين هول. الشهرين هول أعطوا حافز كبير جدا للمربين أنهم يعاودوا العمل والإنتاج. وللأمانة يعني لو صبرنا عن المربين كمان 20 يوم المادة راح تتوفر وراح يرخص ثمنها. بحب أطرح سؤال على الأستاذ الكريم اللي بلسانه حاليا قال إنه كثير مواد الاستهلاكية الباقية رخص غالية الثمن. طيب يعني اليوم ما في عندنا غير مادة الفروج هي المتنفس الوحيد للمواطن السوري،
1: هو لأنه يعني معظم المواطنين أساسا ما عندهم قدرة يشتروا لا سمك ولا لحم.
2: خليني أكمل أستاذ الكريم. المواطن السوري اليوم عنده القدرة يشتري ربطة الخبز بعشر أضعافها، وفاتورة الكهرباء بعشرين ضعف، وفاتورة المواد الاستهلاكية بجميع أنواعها بعشر أضعافها. الخضروات ارتفعت عن السنين الماضية أضعاف مضاعفة، أجور السكن والمواصلات والطبابة. أستاذي الكريم، الحياة المعيشية بسوريا بشكل عام كلها ارتفعت. ليش بين قوسين مادة الفروج؟ ليش الحملة الإعلامية؟ ليش الهجمة الإعلامية فقط على مادة
1: الفروج؟ لأن الناس ما عم تقدر تشتري يا أستاذ، يعني الناس رح تقاطع، يعني ما حدا بينبسط أنه ما يشتري الفروج، بس لأنه يعني في غلاء ما عم يقدروا يشتروا.
2: يا أستاذ الكريم، هي فترة انتقالية لغاية ما يتعافى قطاع الدواجن. الفترة هاي قاربت على الشهرين، إن شاء الله 20 يوم راح نلاحظ نزول بأسعار الفروج، وراح يصير بأسعاره المنطقية إن شاء الله، مو بسبب الاصطياف، مو بسبب زيادة الطلب، لا، بسبب اكتمال الدورة الإنتاجية، بسبب عودة مربين الدواجن للإنتاج. هذا اللي إحنا لامسينه على أرض الواقع. أما فكرة العودة للاستيراد بدون ضوابط معينة وبدون موازنة أسواق وحماية المنتج المحلي، راح نرجع لنفس المربع الأولاني. أستاذ الكريم، في كثير من المواد لما دخلت عنا البلد دخلت بأسعار بخيسة، رخيصة جدا، لغاية ما توقف الإنتاج المحلي وسيطرت على الأسواق تضاعف أسعارها أضعاف مضاعفة. وهذا اللي راح يصير بمادة الفروج.
1: طيب،
2: مادة الفروج المستوردة، إذا اليوم بدنا نعتمد على الفروج المستورد، راح يتم إيقاف الإنتاج المحلي بسبب الخسائر طبعا وعدم القدرة على المنافسة.
1: وهيك يعني آخر تصريح للوزير كان أنه يفترض إعادة يعني السماح باستيراد الفروج مجددا،
2: السماح باستيراد الفروج ضمن ضوابط معينة تكفل حماية المنتج المحلي.
1: طيب.
2: تضمن للمربي سعر التكلفة وهامش ربح. نعم، ما بيأثر الاستيراد. أما استيراد مفتوح بدون أي ضوابط راح نرجع لنفس المربع الأولاني. أبدا الفروج المستورد ما راح يحل محل الفروج المحلي يا أخي الكريم.
1: طيب.
2: بعدين الفروج المستورد اليوم لو فتحنا باب الاستيراد ولنفرض مع تركيا، مجرد ما فتح الاستيراد أول 4-5 أيام راح يرتفع سعر الفروج اللي عم بيجي من برا.
1: طيب أستاذ عبد الرزاق، في نصف دقيقة أخيرة، لماذا فشلت السياسات الاقتصادية حتى الآن في ضبط أسعار الفروج؟
2: فشلت في ضبط أسعار الفروج
0: لعدم وجود تغطية وإحصائيات واضحة. بس بدي تعقيب بسيط. عندنا مثل شعبي بيقول لك الوعت البقرة وكتر السكاكينها، يعني إذا الكهرباء ارتفعت والخبز ارتفع وكذا أنا لازم ارفع الفروج، لازم اقتدي بالارتفاع الحاصل. الحقيقة التخطيط غير سليم، القرارات ترقيعية عبارة عن قرارات آنية مكتبية لا تستند، إذا مفصولة عن الواقع. الحقيقة إذا بينزل الواقع بيعمل جرد رسمي وبيحدد شو عنا إنتاج، بيعدد المداجن شو عنا مداجن، شو عنا إنتاجنا، شو ممكن نعرف، ممكن نوصل لقرار سليم في الوقت المناسب.
1: شكرا.
0: أما التأخر باتخاذ القرار الحقيقة عم يأثر على المستهلك.
1: عبد الرزاق حمزة، الأمين سر جمعية حماية المستهلك في سوريا من دمشق، وثائر الحسين، عضو لجنة دواجن درعا من درعا. نبحث في محورنا القادم الدعم الحكومي لعائلات المفقودين في ضوء ما كشفته اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن عدم تلقي 96% من هذه العائلات أي دعم مؤسسي.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: قد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات، نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً،
3: أن يكون في مفاوضة،
1: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا القناة الثانية.
4: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات، نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم، بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل، لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

مرحبا بكم. سلط تقرير للجنة الصليب الأحمر الدولية الضوء على معاناة أسر المفقودين في سوريا، حيث أظهر عدم تلقي غالبيتهم للدعم من أي مؤسسة، بالإضافة لتحديات ما تزال تواجههم اقتصاديا وقانونيا ونفسيا.

0: نناقش هذا الموضوع مع ضيفينا عبد الرحمن العبد الله المحامي والمستشار القانوني من دمشق، ودياب سرية الحقوقي ومدير رابطة معتقلي ومفقودي صيد نايا من أمستردام. مرحبا بكما. أستاذ عبد الرحمن، اللجنة الدولية للصليب الأحمر تقول إن 96% من أسر المفقودين بلا دعم مؤسسي، لماذا؟
1: نعم، الله يعطيكم العافية. للأسف يعني اليوم أسر المفقودين وأسر الضحايا وأسر المعتقلين السابقين وأسر الشهداء، جميع هؤلاء لا يوجد من يرعاهم. يعني اليوم نحن لا ندري، طبعا لا نستطيع أن نحمل ذلك للهيئة الوطنية للمفقودين، هيئة يعني بإمكانيات مالية بسيطة تسعى قدر الإمكان هي أن تحقق يعني الحد الأدنى من التواصل المجتمعي الضعيف جدا إلى الآن. يعني إلى الآن مؤخرا منذ أيام أطلقت تطبيق ومنصة إلكترونية، أنا ما زلت منذ الأمس أحاول أن أقوم بالتسجيل بهذه المنصة ولم أستطع. إذن يعني الموضوع ضعف الإمكانيات من جهة الهيئة الوطنية للمفقودين، لأن هي إمكانيات حتى تفتح مكاتب لا يوجد لديها. فأما موضوع دعم الأسر، هذه موضوع وطني عام، يعني هذا يحتاج إلى تضافر الجهود الحكومية والأهلية. أكثر من 70% من العوائل المفقودين يعني فقدوا المعيل الرئيسي لهم. هؤلاء يجب أن يخصص لهم راتب شهري، يجب أن يخصص لهم دعم اجتماعي، دعم نفسي، دعم بجميع أنواع الدعم. هؤلاء يعني ذاقوا
0: طيب.
1: مرارة الفقد وذاقوا مرارة الضيق الحال أيضا. نعم،
0: إضافة إلى أنه أستاذ دياب 96% لا يتلقون دعم، بيقول الصليب الأحمر نسبة الأسر التي تعرف دور الهيئة الوطنية للمفقودين لا يتجاوز 17%، ليس غريبا؟ نعم. إلى ما يؤشر ذلك
1: يا سيدي؟
2: نعم أخي الكريم.
0: أستاذ دياب،
2: نعم، يعطيك العافية أخي الكريم لك ولضيفك. يعني بالبداية صراحة اليوم نحن 96% من الأسر في إرث ثقيل، يعني يمكن هذا السؤال الأول بيودينا للسؤال الثاني، في إرث ثقيل يعني ورثته الحكومة الحالية، ورثناها على النظام. قضية المفقودين والمختفين قسرا هي القضية اللي كانت يعني تطيح لو كان في تعامل من المجتمع الدولي جدي، كانت أطاحت بالنظام منذ سنوات. هرب النظام، النظام البائد هرب، وهرب بشار وصدر لنا هذه القضية. اليوم نتكلم عن حوالي 130 ل 300 ألف، بعض التقديرات الأممية تقول 250 ل 300 ألف مفقود. يعني هذه العائلات بحاجة إلى دعم، ليس فقط محليا، ليس فقط من الحكومة الجديدة ومن السلطة الجديدة، بحاجة إلى دعم دولي، بحاجة إلى دعم، تضافر جهود دولية صراحة للنهوض بهذا الملف. اليوم أيضا 17% من العائلات بحسب يعني الصليب الأحمر لا تعلم بدور الهيئة الوطنية. الهيئة الوطنية أسست يعني اليوم يمكن صار لها الآن عام وتقريبا عام وثلاث شهور تقريبا. إمكانيات كما قال يعني الضيف من دمشق، الإمكانيات ضعيفة، التواصل أيضا ضعيف. وهنا الآن أبرر للهيئة، يعني مسؤولية الهيئة اليوم كهي كجهة وطنية حاملة لهذا الملف، مسؤولية الهيئة الوصول إلى كل الأماكن، إلى كل المناطق السورية، فتح حوارات مع العائلات. نحن في رابطة معتقلين في قديس سجن صيدنا أيضا نتعاون مع الهيئة في إيصال يعني صورة عنها وتعريف الأهالي بها. ولكن صراحة حجم الملف الضخم وتعقيدات هذا الملف اليوم تطرح أنه الحل لا يكون سريعا. وأيضا يعني طرفان أو ثلاثة أطراف مسؤولة عن تسريع الحل، الهيئة الوطنية، الحكومة السورية، وأيضا المؤسسات الدولية، يعني ممثل كان الصليب الأحمر، الآلية، المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين، وأيضا اللجنة الدولية للمفقودين. يعني هذه الثلاثة جهات إلى حد الآن لم تقدم صراحة أي تقدم جدي وحقيقي في هذا الملف في سوريا.
0: طب أستاذ دياب، يعني على سبيل المثال التقرير يقول أنه في مشكلة أساسية المركزية للعائلات هي عدم اليقين، لسه ما بيعرفوا مصير المفقود، وتقول 9 من كل 10 أسر أوضاعها أصبحت أكثر تعقيدا، أليس غريبا؟ يعني بعد سقوط نظام الأسد كان يعني البحث في الموضوع صعب جدا مع وجود نظام الأسد، الآن زال هذا النظام، وبالتالي لا يفترض، يعني لماذا تصبح أوضاع الأسر أكثر تعقيداً؟
2: إيه أخي الكريم، تماماً. يعني في السابق قبل سقوط النظام كانت العائلات تعيش على أمل أنه رح يجي يوم تسقط النظام، نوصل للأفرع الأمنية وسجن صيدناء وغيرها من السجون، ويعني نلاقي يمكن معلومة عن أبنائنا أو نلاقي أبنائنا. هي الصدمة اليوم اللي تلقتها العائلات، الفجيعة صراحة مع سقوط النظام، كان في فجيعة على العائلات المختفين قصرا. السجون انفتحت ما لقوا أبنائهم، أبنائهم للأسف أيقنوا أنه هن راح ضحية تصفيات جماعية، ضحية إعدامات، ضحية موت تحت التعذيب للأسف. ولا يوجد معلومات أيضا، هي النقطة اليوم، أرشيف، بعض الأرشيف دمرت. على سبيل المثال الأرشيف الذي كان موجود في سجن صيدنايا دمر للأسف على أيدي الأهالي، وهنا لا أضع اللوم على الأهالي. يعني أي شخص رايح بعد 13 سنة أو 14 سنة ناطر، بده يروح ما يلاقي ابنه، بده يروح يدور بالأرشيف، بده يروح يدور بمبنى الإدارة وين وين وين إذا بيلاقي أي ورقة عن ابنه أو عن المفقود تبعه. فتم تدمير بعض الأرشيف، إن كان عن قصد قبل انسحاب النظام من بعض من المراكز الأمنية، أو إن كان يعني بطريقة عفوية كما حصل في صيدنايا، أو أيضا بعض الأرشيف التي يعني بعض الأرشيف للأفرع الأمنية التي حصلت عليها يعني وزارة الداخلية وأيضا قسم منا للهيئة الوطنية، بحاجة إلى تدقيق وبحاجة إلى أن يكون هناك كشف سريع عنها. يعني اليوم الكشف عن هاي الأرشيف، إن كان محكمة الميدان العسكري، إن كان أرشيف أو سجلات في الأفرع الأمنية، هي يعني تقريبا تقدم إجابة أولية للأهالي عن مصير أبنائهم. المرحلة الأخرى يمكن بعدين ننتقل عن حديث آخر عن موضوع يعني معرفة الرفات أو استخراج الرفات للأشخاص المتوفين، وتقديم يعني كلام أو تقديم معلومات دقيقة عن أماكن وجودنا، هي مرحلة ثانية. ولكن اليوم المرحلة الأولى المطلوب صراحة من وزارة الداخلية، من وزارة العدل، من الهيئة الوطنية للمفقودين، من الحكومة السورية بشكل عام، المعلومات المتوافرة التي حصلوا عليها من الأفرع الأمنية من السجون يجب أن تكون متاحة للأهالي. اليوم يجب أن تكون متاحة للبحث، الأهالي يستطيعون أن يعرفوا إذا شخص تم الحكم عليه بالإعدام يا أخي بمحكمة الميدان العسكري، لازم الأهالي تعرف. فهي ايضا نقطه، ايضا يجب الدوله، يعني اليوم الدوله مطالبه صراحه بالاسراع بهذا المجال، الدوله مطالبه بوزاراتها وبالهيئه الوطنيه للمفقودين ايضا.
0: هذه نقطه مهمه، والحقيقه استاذ عبد الرحمن تقرير اشار الى انه 60% من العائلات يعني يواجهوا مشكله قانونيه او اداريه مرتبطه باختفاء ذويهم ونتيجه مطالبتهم باثبات ما اذا كان الشخص المفقود حي او متوفى. كيف يجب التعامل مع هذه المساله؟
1: طبعا كما تحدث الضيف، هناك كثير من الأرشفة والبيانات فقدت. أيضا النظام المجرم البائد لم يكن يهتم كثيرا بالتوثيق. نعم ممكن أن نصل إلى معلومة أن فلان قد اعتقل، لكن لا نستطيع أن نصل إلى مصيره. للأسف هذا الموضوع من الصعب يعني الوصول إلى جميع البيانات، يعني سيبقى هناك نسبة كبيرة من المفقودين لا يعرف حياتهم من مماتهم. هنا الحل القانوني كما نظم بالقانون، قانون الأحوال الشخصية، في الحالات التي تكون يعني فيها حروب وحوادث يغلب فيها الهلاك، يمكن لذوي المفقود التقدم بدعوى أمام المحكمة الشرعية لإعلان وفاته بعد مرور 4 سنوات على الفقدان. يمكن للمنظمات الحقوقية أن تساعد أهالي المفقودين بتقديم الدعم لإقامة مثل هذه الدعاوى، وهذا أقل ما يعني ما يمكن تقديمه لأسر المفقودين فيها لهذه الناحية القانونية. نعم
0: أستاذ دياب، أشار التقرير أيضا إلى أن هناك اضطرابات نفسية، مشاكل نفسية، يحتاج يعني كثير من ذوي الضحايا أو المفقودين لدعم نفسي، وأشارت إلى أن هناك ما أسمته بالصدمة الثانية حتى بعد سقوط الأسد، يعني زادت هذا الضغط النفسي على العائلات. من المسؤول يعني عن متابعة هذا الملف أيضا؟
2: أي تماما أخي الكريم، يعني التقرير وصف الحالة بدقة. صدمة أخرى حصلت، يعني تكلمنا قبل قليل أنه الناس لما راحت على السجون ما لقيت أحبابها، هون الصدمة وهون الفجيعة اللي صارت. اليوم صراحة مين المسؤول عن دعم هاي الناس؟ في الدرجة الأولى الحكومة، وايضا حتى ما يكون احد يعني يقول قائل انه والله كل شيء على الحكومه، شو بدها تلحق الحكومه؟ ايضا منظمات المجتمع المدني اليوم، المبادرات الاهليه ايضا مسؤوله على تقديم دعم نفسي، على تقديم يعني مجموعات يعني دعم داعمه لهذه الاهالي. نحن اليوم في رابطه معتقل اليوم في قضيه سجن صيدنايا لدينا برنامج يعني كبير للدعم النفسي للعائلات، العديد من العائلات تتردد الينا، ولكن يعني نحن مؤسسه صغيره في مدينه في نعمل في دمشق ظريفه، بحاجه الى نقل هذه التجربه، بحاجه الى العديد من المؤسسات اليوم، ان كان مؤسسات مدنيه او ايضا الحكومه اليوم يكون في برنامج يعني ضمن وزاره الصحه، برنامج يعني وطني لتقديم خدمات الدعم النفسي والرعايه، ان كان ايضا وزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل تقديم برامج الرعايه الاجتماعيه لابناء المختفين قسرا لزوجاتهم. يعني صراحه اليوم الملف متروك للاسف الشديد، يعني متروك الملف لبعض المؤسسات الوطنيه للهيئه الوطنيه للمفقودين، والاهالي يعني اليوم صراحه لا يوجد يعني لا يوجد لهم سند حقيقي سوى بعض المؤسسات الوطنيه وبعض الاشخاص هنا وهناك وبعض الناشطين يعني صراحه.
0: طيب ويعني استاذ عبد الرحمن، يعني العائلات تحتاج الى مختلف انواع الدعم الحقيقه، حتى اقتصاديا هناك مشاكل كبيرة. يقول التقرير 94% من العائلات تواجه تحديات اقتصادية مستمرة مرتبطة بالاختفاء، أليس هذا أيضا مسؤولية الحكومة؟
1: يجب اليوم أن يصدر قانون يؤسس ويؤصل لحالة المفقودين. هذا القانون يجب أن يخصص ويلزم الحكومة بتأمين ميزانية مناسبة وملائمة لدعم الأهالي المفقودين. يجب أن يؤسس لذلك قانونا وأن يصدر تشريع بذلك من المجلس التشريعي. أيضا هنا يعني يجب أيضا السعي لتأمين دعم على دعم أهلي ودعم دولي لأهالي المفقودين، لأن الموضوع لا يمكن أن يعني يكفي الموضوع الحكومي لا يمكن أن يغطي ربما يعني كل ما هو مطلوب من دعم المفقودين. الأعداد كبيرة جدا، يعني مئات الآلاف من العائلات التي يعني لديها مفقودين، وهذا يعني عدد كبير قد لا تتحمله حاليا الميزانية الحكومة يعني. فلذلك الموضوع كما تحدث الضيف الكريم يحتاج أيضا لدعم أهلي مدين من المنظمات المدنية، وأيضا دعم دولي من الجهات الدولية الداعمة. يجب أن على الهيئة الوطنية للمفقودين أن تسارع لي يعني لإصدار يعني تسعى لإصدار القانون الخاص بالمفقودين، وأن تحاول التواصل بشكل يعني أوسع مع الضحايا ومع أهالي المفقودين، لأن كما تحدث التقرير هناك صعوبة كبيرة بالتواصل والوصول إلى الهيئة. الهيئة رغم تقيم بعض يعني اللقاءات التي تجمع 20 أو 30 عائلة، نحن نعلم في كل مدينة هناك الآلاف من هذه العوائل، ماذا يفعل اللقاء مع 10 أو 20 عائلة مقابل الآلاف؟ لتصل العدد كما تحدث الضيف إلى ما بين 200 إلى 300 ألف عائلة يعني فيها مفقودين. إذن الموضوع يحتاج إلى تشريع قانوني ويحتاج إلى دعم من الحكومة. أنا يعني كمان أطالب الصندوق السيادي الذي وضع يده على كثير من الأموال التي كانت تخص النظام البائد وأركانه وواجهاته أن يخصص جزءا من موارده وإيراداته لأهالي مفقودين. هذا واجب وطني، وهذه قال يجب أن تبدأ إلى من الآن. يعني إلى متى ينتظر أهالي المفقودين؟ يعني اليوم إلى متى ينتظرون الدعم؟ يعني البرلمان بدأ يعني سيبدأ أعماله، يعني يجب المسارعة بإصدار قانون في أحد أهم بنوده إلزام الحكومة بتمويل وتخصيص رواتب لعوائل المفقودين، وخصوصا الذين كان المفقود هو المعيل الرئيسي لهم. نعم.
0: بالحديث عن القانون أستاذ دياب، تقرير الصليب الأحمر أوصى أيضا يعني بسن قانون كما أشار الأستاذ عبد الرحمن، وأيضا بأمور أخرى منها تعزيز التواصل مع أسر المفقودين، إشراك الأسر في جهود البحث وصنع القرار. ما مدى الاستجابة الحكومية المتوقعة لهذه التوصيات وما أهميتها؟
2: يعني بحسب بحسب طبعا التوصيات جدا مهمة وجدا أساسية، وبحسب اطلاعي يعني على الأعمال المنجزة كان في الهيئة الوطنية للمفقودين أو في يعني المؤسسات الدولية، الهيئة بحسب يعني معلوماتي تستعد لبدء مشاورات لإعداد قانون وطني للمفقودين، لا أعلم أين يعني يقف الآن، ولكن بحسب ما اطلعت وبحسب يعني بعض الزملاء في الهيئة أنهم يستعدون لإعداد قانون. القانون ايضا يعني ايضا حجم الكارثه، اليوم هذه الفئه من الناس، هذه الشريحه من المجتمع السوري هي الشريحه ربما يعني الاكثر تضررا صراحه، والى الان جرحها مفتوح، والانتظار والله ليصير عندنا قانون ولا تصير عندنا اكتمال والله محاكمات ومسار عداله انتقاليه طويل وما بعرف شو، يعني لازم يكون في استجابه فوريه من قبل الحكومه بالدرجه الاولى، لا إطلاق برنامج طارئ إذا فيني أقول، برنامج تعويضات، برنامج يعني برنامج إدماج، برنامج استجابة صراحة وطني، برنامج استجابة إن كان على الصعيد النفسي، إن كان على صعيد يعني منح العائلات اهتمام أكثر، منح أبنائهم أولويات مثلا في الجامعات، في التوظيف مثلا الحكومي، هي مطالب أيضا ترددها بعض العائلات، يعني اليوم تحت وطأة الوضع الاقتصادي يعني السيء في البلاد، اليوم العائلات تقول يعني لازم الحكومة تطلع لنا بعين الرأفة، تدعمنا، يكون في أولويات، في تسهيلات فرضا لأبناء هذه الفئة من الناس في
0: نعم.
2: الالتحاق بوظائف عامة، في الجامعات، في التعليم، يعني هناك بعض الأمور البسيطة التي ممكن أن تخفف عبء عن هذه العائلات وأن تشعرها صراحة بأن هناك، بأن الدولة تهتم، بأن الدولة مهتمة بهذا الملف وضعته على سلم أولوياتها وسوف تعمل على حله. أما اليوم صراحة إلى غاية الآن الأهالي عم تلاطش شمال ويمين، وما في والله، ما في فقدان من أمل كبير عند العائلات.
0: شكرا لكم دياب سرية الحقوقي ومدير رابطة معتقلي ومفقودي صيد نايا من أمستردام، وعبد الرحمن العبد الله المحامي والمستشار القانوني من دمشق. نبحث في محورنا القادم ماهية الصفقة التي وقعتها تل أبيب مع أثينا لإنشاء نظام دفاع جوي متعدد الطبقات في اليونان.
3: قد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات.
4: شو النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
5: متى سيكون هناك؟
3: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
6: أتمنى أن يكون في مفاوضات.
4: أنا معترض على فكرتين.
3: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا. القناة الثانية.
7: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
3: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
8: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
3: موقع تلفزيون سوريا لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

0: مرحبا بكم. وقعت تل أبيب وأثينا صفقة بقيمة تجاوزت 3 مليارات يورو، تشمل منظومات سبايدر وبراك ام اكس ومقلاع داود. بحسب ما ذكرت وزارة الدفاع الإسرائيلية، أطلق على الصفقة اسم درع أخيل، وبموجبها ستنشئ إسرائيل نظام دفاع جوي متعدد الطبقات في اليونان، مضيفة أن هذه الصفقة هي أكبر تصدير دفاعي في العلاقات الإسرائيلية اليونانية، وواحدة من أكبر الصفقات في تاريخ إسرائيل. نناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا الدكتور عارف العبيد، الأستاذ في العلوم السياسية والتاريخ من جامعة البانديوم من أثينا، وعمر أوسكيز جيليك، الباحث في السياسة الخارجية والأمن من أنقرة، والعميد سمير راغب، الخبير العسكري ورئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية من القاهرة. مرحبا بكم جميعا. دكتور عارف، ما الذي دفع اليونان إلى إبرام هذه الصفقة المسمى بدرع أخيل مع إسرائيل في هذا التوقيت؟
1: مساء الخير لكم من أثينا. طبعا فيما يخص هذه الصفقة العسكرية، قد تأخرت يعني بسبب الأزمات الاقتصادية التي عصفت باليونان وأدت إلى ضعف في هيكلية القوات المسلحة اليونانية. الآن باعتقادي حان الوقت من أجل تحديث القوات العسكرية اليونانية كما يحدث في أي بلد، يعني هذا حق مشروع لأي بلد أن يقوم بتحديث قواته العسكرية ويختار ما يعني يظن بأنه الأنسب لقواته المسلحة.
0: ولكن ما حاجة اليونان يعني في هذا التوقيت؟ يعني هل تخشى تهديدا ما؟
1: أنا قادم أستاذي. فاللي بدي أقوله أنه كون الصفقة جاءت يعني من الطرف الإسرائيلي، والآن العلاقات التركية الإسرائيلية التركية بكل صراحة يعني في أسوأ حالاتها، أخذت هذه الاتفاقية بعدا مختلفا تماما. يعني على سبيل المثال، لو كانت هذه الصفقة بين اليونان والصين أو بين اليونان وفرنسا، باعتقادي يعني إعلاميا ستكون يعني أقل حدة في مواجهة أبعاد هذه الصفقة. ولكن بالمقابل هناك أسباب أخرى تتعلق بالأمن القومي اليوناني. هناك نظرية تركية جديدة يعني بدأت تنطلق من 10 سنوات، وهي نظرية الوطن الأزرق. هذا الوطن الأزرق حسب القيادات وحسب الأكاديميين الأتراك يتضمن جزر يونانية، ويتضمن يعني حصر اليونان في بحر إيجا، الأمر الذي ترفضه الحكومة اليونانية وتعتبره تحدي، وانطلقت بهذه الصفقة من أجل مواجهة أي تحديات مستقبلية.
0: يعني هذا إقرار ضمني دكتور عارف بأن هذه الصفقة يعني موجهة بشكل أو بآخر ضد تركيا.
1: أستاذ الكريم، هناك يعني طرفان، خليني أكون يعني أكثر إنصافا. يعني باليونان هناك انقسام في الشارع اليوناني، يعني هناك تقريبا كل معظم أحزاب اليسار لا يتفق مع هذه الصفقة، بينما كل أحزاب اليمين واليمين المتطرف يعني يساند ويدعم الحكومة في هذه الصفقة. طبعا لكل حزب مثلا أسبابه للرفض والقبول، ولكن يبقى يعني بكل صراحة الموقف التركي يعني يلعب دور أساسي في هذه الصفقة.
0: طيب أستاذ عمر، أسألك في الموقف التركي، يعني تركيا وفق التصريحات الرسمية لا تبدو طبعا مرتاحة لهذه الصفقة، لماذا؟
2: نعم، لم نرى حاليا إلى هذه اللحظة تصريح مهم خاص بهذا الموضوع من جهة تركيا، ولكن هذا يعتبر شيء مخجل باسم اليونان. حاليا في فلسطين وغزة المجازر ما زالت مستمرة، وفي ذلك الحين تقوم إسرائيل بعقد اتفاقية مع اليونان، هذا مخجل جدا. ممكن أن تختلف مع تركيا، ممكن أن نتكلم في ذلك، ولكن اليونان لماذا ذهبت إلى إسرائيل وعقدت مع مثل هذه الاتفاقية بعد قتل هذا العدد الكبير من المدنيين من قبل تلك الدولة؟ هل يحاولون أن يحظون نفس الخطوة؟ دعونا نعطي مثال على ذلك. اليونان وموقعها في أوروبا، ممكن أن تأخذ أسلحة من أوروبا، من إنجلترا، من الولايات المتحدة الأمريكية، من فرنسا، حتى من روسيا، من الصين، لم تأخذ من تلك الدول، ولكن ركزت على إسرائيل، وهذا شيء مهم جدا جدا. لذلك كل يوناني يجب أن يخجل من حكومته في اليونان، لأن هذا الاتفاقية منذ 3 سنوات يتم البحث في هذه الصفقة، وهذا يعني أن محكمة الجزاء الدولية هناك أمر صدر عنها بإلقاء القبض على رئيس وزراء إسرائيل الذي نتنياهو الذي قتل الفلسطينيين، وهو احتمال كبير حاليا. أيضا محكمة العدل الدولية والجزاء الدولية سوف تصدر قرار إلى حيال من قتل المدنيين في لبنان أيضا وهدم المباني، ووزير الدفاع أيضا الذي سعيد جدا من جراء هدمه للمنازل في لبنان، وهذا مخجل جدا في الشعب اليوناني يجب أن يخجل من حكومته، واليونان لا يجب عليها أن تقوم بهذه الاتفاقية، وهذا باسم الإنسانية غير مقبول أبدا.
0: طيب أتوجه للعميد سمير. مساء الخير من جديد عميد سمير. من الناحية العسكرية والاستراتيجية، ما الذي يعنيه إنشاء اليونان نظام دفاع جوي بهذا الشكل متعدد الطبقات كما وصف؟
3: حتى حضرتك استاذ محمد وفريق العمل وجمهور الكريم، لما دولة بتتسلح، السؤال الاول بتتسلح للحرب مع من؟ يعني هي الفكره، اليونان ما لهاش اعداء غير تركيا، يعني باقي الدول المتشاطئه ما فيش خلافات يعني، وبالإضافة طبعا لأنها يعني دولة أوروبية ودولة ناتو، فبالتالي عندها المادة الخامسة تحميها يعني من عدائيات، وإن كان يعني على الجانب الآخر تركيا دولة ناتو. تحالف إسرائيلي مع تركيا مع اليونان وقبرص توج بهذه الصفقة، لكن في تدريبات مشتركة، مطارات في قبرص واليونان تعتبر باك اب او مطارات بديله للقوات الجوية الاسرائيليه في حال لو كان وصل الموضوع لضربه للممرات تمنع الطائرات من الهبوط تتوجه لليونان، او في تهديد في المطارات الاسرائيليه تذهب لقبرص واليونان. الخطير في هذا الموضوع إن العالم بما في أوروبا بما فيهم دول لها علاقة بإسرائيل ويعني وكانت معترفة بإسرائيل منهم أسبانيا وقف التعامل مع الكيان، يعني فكيف لليونان اللي هي صديقة الدول العربية إنها تتعامل مع أسلحة وذخائر من إسرائيل؟ فتركيا أولا واليونان في صراع قديم، لكن فكرة دخول إسرائيل على الخط بتشعل الصراع، يعني مش هي اللي عملت خلافات، والخلافات أقدم من وجود الكيان الإسرائيلي يعني.
0: نعم،
3: لكن دخولها على الخط وبيخلق يؤدي إلى التحالفات المضادة، التحالفات المضادة إن يبقى تركيا لها تحالفات،
0: نعم،
3: بالتالي ضد إسرائيل، وحالة الاستقطاب دي اللي بتهدد المنطقة.
0: أنقل هذه النقطة للدكتور عارف. دكتور عارف، يعني كما يقول ضيفانا، المشكلة ليست في منظومة الدفاع الجوي بحد ذاتها، لو أن اليونان لجأت إلى التعاون مع دولة أخرى لم يكن يعني هناك مشكلة في ذلك، لكن اللجوء إلى التعاون مع إسرائيل تحديدا هو ما يؤدي إلى هذه الحساسيات وربما التوتر في العلاقات مع دول في المنطقة وعلى رأسها تركيا.
1: أولا أود أن أوضح نقطة، يعني حسب وجهة نظري حتى الآن لم نرى أي رد فعل تركي صحيح، ولكن إذا قامت اليونان بنصب هذه المنظومة الجديدة بالقرب من الحدود من تركيا بالتأكيد سيكون هناك رد تركي، وهذا شيء طبيعي لأن هناك اتفاق يعني بين اليونان وإيطاليا. هذا الاتفاق ينص على ما يلي: تقوم إيطاليا عام 1947 بتسليم هذه الجزر إلى اليونان، حوالي 12 جزيرة، بشرط واحد أن لا تكون هذه الجزر مسلحة، يعني في حال تم تسليح هذه الجزر سيكون هناك رد فعل تركي باعتقادي سياسي وإذا لازم عسكري، لأنه هذا يعتبر خرق للاتفاق. الآن فيما يخص يعني سؤالك أستاذي، يعني الموضوع بكل صراحة أبعد من هذه الصفقة، يعني اليونان الآن تدخل بقوة أو تحاول يعني أن تتبع خط إسرائيل فيما يخص تحالف إسرائيل قبرص اليونان وإدخال الهند على هذا التحالف. على الرغم أنه كل الأبعاد يعني الجيوبوليتيكية تقول بأن هذا الحلف يعني لن يكون مجديا لأسباب عديدة. يعني إذا دخلت الهند ضد تركيا والآن تركيا في حلف مكة والمملكة العربية السعودية، نعم أكيد سيكون هناك رد فعل سعودي ضمن إطار القانون، ولكن هذا الرد يمكن أن يكون دبلوماسيا سياسيا وليس عسكريا، من على سبيل المثال طرد العمال الهنود في دول الخليج. يعني 8 مليون عامل هندي موجود في دول الخليج، أين سيذهب؟ إلى قبرص، إلى اليونان، إلى إسرائيل؟ ثانيا تستطيع الدول العربية فقط فرض حظر جوي حتى على الطيران المدني الهندي. لذلك أقول بأن هذا الحلف بدخول الهند لن يكون، حتى لو دخلت الهند لن يكون مجديا.
0: طب دكتور عارف، يعني في ظل

0: مصداقية يجب أن ننظر إلى الحالة السياسية اليونانية. يعني هو ضيفي قال صحيح بأن اليونان كانت يوم من الأيام صديقة للعرب ويجب أن الشعب اليوناني أن يخجل. طب هل يعرف بأن أكثر من نصف اليونانيين يعترضون على هذه الصفقة؟ هل يعني يعرف بأن حتى الشعب اليوناني غير راضي على سلوك الحكومة اليونانية؟ طيب ما هذه الحكومة؟ الحكومة اليونانية هي حكومة يمينية بكل صراحة، أنا أعتبرها حكومة يعني متطرفة، ليس مع دول الجوار بل متطرفة بحق الشعب اليوناني.
1: وأذكر يعني دكتور عارف بس حتى نفهم، أنت في البداية قلت من حق أي دولة تسعى لهذا الاتفاق، لكن تقول الآن تحمل الحكومة اليمينية أنه هي ضد يعني المزاج العام.
0: بس لو سمحت أنا مشان ما أضيع الفكرة، أولا رئيس الوزراء اليوناني هو كيرياكوس ميتسوتاكيس، هو ابن رئيس الوزراء اليوناني الذي حكم اليونان عام 1991 ل 93، وهو الذي اعترف بدولة إسرائيل. يعني أول عمل في على مستوى وزارة الخارجية بال 91 اعترف بإسرائيل. هذه العائلة التي تحكم اليونان يعني بكل صراحة لها علاقات قوية مع إسرائيل. ثانيا يعني الجميع لا يدري بأن عندما نتحدث عن الدور اليهودي أو الإسرائيلي في الولايات المتحدة الأمريكية، أول ما يخطر على بالنا هو اللوبي الإسرائيلي. طيب ألا يعرفون بأن اللوبي الإسرائيلي أصبح قوي لهذا الدرجة في اليونان يؤثر على القرار السياسي والعسكري؟ أي تقارب تركي يوناني مرفوض إسرائيليا، هل تعرفون هذا؟ لذلك يعني الموضوع له أبعاد متعددة ومختلفة تماما فيما يخص هذه الصفقة.
1: أستاذ عمر أسألك أنت، يعني إلى أي درجة خاصة مع حديث تركيا عن إمكانية توسيع يعني قائمة الأعضاء في حلف مكة الذي يضم حتى الآن تركيا والمملكة العربية السعودية وباكستان، إلى أي درجة تركيا تسعى إلى تشكيل محور مضاد لهذا المحور الإسرائيل قبرص اليونان وربما الهند؟
2: أريد أن أفيدكم كالتالي. احتمال كبير جدا أول الدول التي ستشترك هي مصر، وبعد ذلك ربما ستشترك دولات أخرى، وهناك احتمال كبير ذلك. في الشرق الأوسط هناك فكر جديد، اتفاقية مكة، ومن طرف آخر من يقوم بالتعامل مع إسرائيل. اليونان هنا عقد اتفاقيتها مع إسرائيل، سوف تدفع مقابل ذلك بدل كبير. كالتالي اليونان أكبر هدفها ما هو؟ هو إعاقة الوطن الأزرق لتركيا، ومن أجل تحقيق ذلك هناك لن ينتهي الأمر بالحرب، سوف يتم ذلك عبر اتفاقيات تطبيق الاتفاقيات الدولية. واليونان يجب عليها أن تتشكر، اليونان يجب عليها أن تتشكر تركيا، لأن تركيا التي سعت بدخول اليونان إلى حلف الناتو عندما دخلت في أول مرة. وبخصوص تقوية هذا النظام الجوي، يوجد ستة باتريوت للقوات الدفاعية الجوية، ولديها نظام الدفاعي الروسي، وخلال سنتين ونصف خلال سنتين سوف تأخذ نظام جديد من إسرائيل، لن يغير شيء من الأمر. إن كما رأينا ذلك في الخليج، في دول الخليج، إن الأنظمة الجوية لا تصمد كثيرا، وإسرائيل ما زالت التهديد، واليونان ما هو الشيء الذي سوف ستحصل عليه من دولة مثل إسرائيل؟ هي في حرب الآن. لذلك في الشرق الأوسط يوجد خط للقوة جديد، واليونان هي التي سوف تضعف وتخسر، وهي سوف تأخذ مكانها كما أخذت مكانها ضمن المجرم. لذلك منذ عدة سنوات أخيرة اليونان ومصر وقعت اتفاقية بحرية مع مصر ومع المملكة العربية السعودية ومع دول الخليج ومع الإمارات العربية المتحدة، ونحن في إيجا حتى بعض الدول العربية قمنا بتطبيق بعض التطبيقات العسكرية هناك مع الدول العربية. ما عدا إسرائيل لا يوجد لتركيا صديق لها غير ما عدا اليونان، كل الدول الأصدقاء لتركيا، وهذا أكبر الأسباب.
1: طب يعني هذا يقودنا عميد سمير من جديد للسؤال عن إلى أي درجة يمكن أن يكون هناك انعكاسات لهذا التعاون العسكري المتنامي اليوناني الإسرائيلي على المنطقة، انعكاسات على المنطقة منطقتنا.
3: بيأثر في فكرة

0: اليونان كانت بتبني علاقتها، لكن هي كانت علاقات مصلحية بدون عمق استراتيجي. يعني بتعمل علاقات مع مصر عشان ترسم الحدود، واحنا رسمنا الحدود مع اليونان بالمناسبة ما لا يتعارض مع لو تركيا حلت مشكلتها مع اليونان فيما يتعلق بالجرف القاري لليابسة، للمين لاند يعني، اليابسة الرئيسية بدل من الجزر. يعني لو اتحلت المشكلة مصر ممكن ترسم باقي الحدود، لأن مش كل الحدود اترسمت مع اليونان عكس ما الكل بيتكلم. وكنا بنتدرب مع قبرص واليونان تدريبات جوية وتدريبات بحرية، لكن أعتقد ما بعد التقارب المصري التركي والتقارب الإسرائيلي اليوناني الإسرائيلي، أعتقد يعني علاقات قائمة والزيارات ممكن تتبادل، لكن يعني زخم العلاقات قل. وفكرة الحلف العسكري مع إسرائيل لليونان مع اليونان، ده بينقل اليونان من منطقة الخضراء إلى المنطقة الصفراء، يعني بدل ما هي دولة صديقة وهناك مصالح أمن قومي مشتركة في الشرق المتوسط، لا تصبح الموضوع مختلف. بالإضافة وأنا بقولها يعني دايما، إحنا ممكن يحصل خلاف ما بين مصر وتركيا، لكن لو التهديد يخص تركيا أنا كمواطن مصري وبتكلم عن نفسي مانيش محايد، أكيد ما بنصطف مع تركيا وأكيد بندعم
1: تقصد بين
0: كل
1: تركيا واليونان؟
0: خطوات لما يكون يعني لما يعني تركيا أقرب لي من اليونان. يعني أنا كمواطن مصري لما يكون في خلاف يوناني تركي، تركيا أقرب لي من اليونان. لما يكون في
1: وبالتالي
0: خلاف
1: عميد سمير، يعني
0: إسرائيلي
1: وكأنك
0: تركي،
1: تقول هناك فرص لزيادة هذا، أو يعني المضي قدما في سباق، أو نشهد يعني سباق تنافس عسكري وتسليح في شرق المتوسط.
0: طبعا طبعا. يعني اقول لسيادتك حاجه، لما مصر وتركيا قربوا وبقى في تبادل زيارات، منها زياره السيد القائد العام للقوات المسلحه المصريه وزير الدفاع والانتاج الحربي، وزيارات متبادله وتدريبات متبادله للقوات الجويه والقوات الخاصه وخلافه، قريب يعني في الشهر الماضي كان في هناك تدريب للقوات الخاصه، كان كله بيسال يعني التعاون ده ضد من؟ فكنا بنقول مصر في حالة سلام مع إسرائيل، ومصر علاقتها جيدة باليونان، فلم إسرائيل بتدعم اليونان، أنا من وجهة نظري بترد على الوجود أو الدعم التركي لسوريا. فالطريقة الإجرامية الإسرائيلية قد تدفع الإسرائيليين لإقناع اليونان بتصعيد تركي بفكرة إن اليونان تكون رأس حربة لإسرائيل. فبالتالي بدل من أن تترك تركيا لتكون لها نفوذ على حدودها أو تدعم الجيش السوري فيصبح هناك عودة للجيش السوري يقف يعني ويعيد الأمور إلى توازن الردع أو توازن الرعب، ينشغل التركي في حرب مع اليونان. كذلك اليونان اللي ليها علاقات طيبة مع مصر تذهب إلى تصعيد في الشرق المتوسط يؤثر على كل دول المتشاطئة بما فيهم مصر. فبالتالي سواء تركيا بتعمل خطوات لمواجهة إسرائيل في سوريا أو لتحجيم الوجود الإسرائيلي في الشرق المتوسط، فأكيد كل الدعم لتركيا
1: طيب
0: بصرف النظر ان كان في وقت في خلافات، لكن العلاقات مع تركيا علاقات تاريخية وعلاقات اساسها طبيعية.
1: طيب
0: لكن لما تيجي دولة تعمل علاقات مع اسرائيل يقول لك ايه تطبيع، لان الاساس ان ميبقاش في علاقات. فلما تعمل علاقات ده مش طبيعي، لكن تركيا علاقات تاريخية. وبالمناسبة وانا قلتها في لقاءات سابقة، تركيا وسوريا مش الطرف الاضعف في مواجهة إسرائيل،
1: وبالتالي عميد
0: يعني
1: سمير،
0: محدش
1: يعني سنشهد او
0: يتخيل.
1: تتوقع ان يكون هناك انعكاس مباشر ايضا على سوريا؟ طبعا يعني التنافس او
0: طبعا
1: يعني التوتر الاسرائيلي التركي على الارض السوريه موجود، وقبل حوالي 10 ايام قصفت اسرائيل مطار ابو ظهور في الشمال السوري، وهي ما تقول منعا من اي تواجد عسكري تركي. في سوريا أو أي تدعيم للمنظومة الجوية أو حتى الرادارات في سوريا يعني تحاول منع ذلك؟
0: أقول لسيادتك من وجهة نظري وأنا مش مسؤول رسمي لا في مصر ولا في أي دولة، ده بيدفع تركيا لاتفاقية دفاع مشترك مع سوريا وأن الوجود يكون وجود معلن وتضع راداراتها وتضع طائراتها وتصبح، وإلا هتنكمش إلى أن تجد إسرائيل بتهاجم الجانب التركي من قبرص وده وارد. فبالتالي ده بيدفع الأمور بدل ما هو فكرة يعني تخفيف التصعيد في سوريا، لا قد تدفع تركيا وسوريا بفكرة لما أنت رايح تضع دفاع جوي إسرائيلي في دولة أخرى لا يربطك بها تاريخ ولا جغرافيا ولا أي حاجة في الدنيا اليونان،
1: طيب
0: بتمنع تركيا إنها تتعاون عسكريا مع دولة جوار وتاريخ وعلاقات ودين
1: ناخذ رأي أستاذ عمر من تركيا. أستاذ عمر، ما رأيك يعني هذا التصعيد أو هذا يعني التنامي التنافس العسكري التركي الإسرائيلي والمحور الإسرائيلي يعني اليوم مع التعاون مع اليونان ونتحدث عن صفقة ذراع أخيل الآن، هل فعلا يمكن أن يدفع تركيا إلى تعزيز التعاون العسكري مع سوريا في مواجهة ما تحاول يعني يبدو أنها تتحول أحيانا سوريا إلى منطقة عازلة بين تركيا وإسرائيل؟ ما رأيك؟
2: Ya şöyle, bunu net bir şekilde ortaya koyalım. Türkiye, Suriye'yi askeri olarak güçlendirecek.
3: نعم، تركيا وسوريا سوف يتقوان في المنطقة، واتفاق مكة أكبر مستفيد منه، والدولة ستتقوى نتيجة ذلك هي سوريا، وسوريا والمملكة العربية السعودية وباكستان وتركيا، ربما ستدخل معهم أيضا مصر إن شاء الله. هذه الدول الأربعة التي ستكون رائدة في هذا الاتفاق، سوريا التي سوف تتقوى على التأكيد عسكريا، وهنا سوريا بنظري أنا سوف تكون الدولة التي ستتأثر أكثر من هذا الاتفاق. لذلك كما تفضل السيد المتحدث من مصر، أنا أضم رأيه إلى أفكاره وتعليقه، وهنا يريد أن أرسم خط تحت هذا الموضوع الذي لم يتم البحث فيه سابقا. أكبر قوة بحرية في بحر إيجا وفي شرق في هو هي تركيا، ومصر هي أقوى دولة في شرق الشرق البحر الشرق الأوسط، والقوات البحرية الإسرائيلية ضعيفة جدا، وإمكانيات اليونان معروفة في هذا الموضوع. لذلك يجب أن يكون واقعيين. تركيا هنا كل يوم يمضي تكون في موقع أقوى وأقوى، وأريد أن أذكركم وأذكر أن عدد السكان في اليونان هو مشكلة بالنسبة لعدد السكان، لأنه نصف عدد سكان إسطنبول. لذلك عدد السكان في اليونان يقل سنة بعد سنة، ويموت كثير منهم بدون ولادات جديدة. لديهم كثير من الطائرات الجيدة، ولكن هذه الطائرات ليست خاضعة للصيانة، ويوجد لهم مشاكل في التعامل معها، ويوجد تعامل مع قوات البحرية وقوات الدفاع الجوي. يعني ترك هم لا يعني إذا اشتريتم شيء أنكم تستطيعون أن تستخدمونه.
1: طيب،
3: ثانيا موضوع هام جدا جدا، تركيا هي التي تصنع نظام الدفاع الجوي الخاص بها وأسلحتها، ولكن اليونان تذهب وتشتري من الآخر. هذا عامل مهم جدا، واليونان هنا تخطي خطوات خاطئة جدا، والأفضل من ذلك هي جلوسها مع تركيا والتفاهم معها، لأنها نعم نحن نعرف بأنهم أعداء البطن، وإذا فهمنا ذلك سوف نحل الأمور.
1: دكتور عارف، يعني ما تسمعه إذن ويعني هذا النقاش يبدو أننا قد نذهب باتجاه احتمالات أخرى للتصعيد، وبالتالي نحن لا نتحدث عن صفقة بسبب تهديد ما تشعر به اليونان بقدر ما هو منافسة، توسيع يعني هذه المنافسة في الشرق الأوسط أو الشرق المتوسط. وبالتالي هل يعني هناك ما هي فرص تصعيد فعلا، وجود تصعيد عسكري بعد ذلك؟
4: أولا أنا أود أن أوضح نقطة مهمة جدا. أنا أحب التفاؤل، يعني أنا لا أريد أن يعني ننتهي من هذه الحلقة ونقول غدا ستذهب تركيا واليونان إلى الحرب، أبدا أنا لا أوافق في هذا يعني الاتجاه، ولكن هناك مقومات يعني تحكم اليونان. ثانيا هناك علاقات اليونان بإسرائيل وتحديدا ببنيامين نتنياهو، يعني أذكرك بتصريح توم باراك عندما قال يعني قبل أسبوع بأن بعد يعني 27 أكتوبر في إسرائيل سيكون هناك مشهد سياسي جديد في منطقة الشرق الأوسط، لأنه بكل صراحة يعني الموقف موقف الحكومة الإسرائيلية المتطرفة والأكثر تطرفا منذ نشوء دولة إسرائيل، يعني بكل صراحة أساءت ليس فقط إلى إسرائيل بل أساءت إلى المصالح الغربية وتحديدا إلى المصالح الأمريكية، ولذلك هناك رغبة أمريكية بتغيير الحكومة الإسرائيلية من أجل يعني تهدئة منطقة الشرق الأوسط وأعطاء لأول مرة ربما في تاريخ الشرق الأوسط دور يعني إضافي لدول أخرى مثل المملكة العربية السعودية وتركيا وغير ذلك. نرى الولايات المتحدة الأمريكية أو الرئيس الأمريكي ترامب لأول مرة يقول أنا أبارك اتفاقية مكة، وهذا أدى إلى يعني زلزال سياسي في إسرائيل. أقول ذلك لأن كل هذه المتغيرات ستتأثر بها اليونان، حتى رئيس الوزراء اليوناني إذا خسر الانتخابات أو دخل ضمن ائتلاف آخر لا يستطيع السيطرة 100% على القرار السياسي، ستكون هناك اختلافات وستكون هناك بكل صراحة تغيرات بالموقف اليوناني فيما يخص الموقف الإسرائيلي خاصة. نعم. وموقف اليونان تجاه دول منطقة الشرق الأوسط. وهناك نقطة أود أن يعني أوضحها،
1: زميلك ذكر أن
4: زميلك ذكر أنه صحيح بأن تركيا هي من أدخلت اليونان في حلف الناتو، هذا صحيح الكل يعرفه، ولكن لماذا تركيا تقول بأن يعني اليونان تعتبر مد للأمن القومي السوري، وأي مثلا انفجار سياسي طيب. أي فوضى ستمتد إلى تركيا ونفس
1: هذا الكلام يعني مضى عليه عقود. طيب انتهى الوقت، لكن أخذ تعليق أخير من العميد سمير، توقعاتك بعد هذه الصفقة باختصار شديد.
0: أنا هكلمك استراتيجي بشكل أشمل. إسرائيل بتستهدف النظام التركي، الدولة التركية، ما بعد الدور اللي بتلعبه تركيا وبعد اتفاقية مكة مع فكرة ما يعني يروه من وجود عسكري محتمل في تركيا، هتستهدف النظام، هتستهدف الرئيس، هتستهدف عمليات إرهابية، قد تشعل حرب مع ما بين تركيا واليونان. انا سعيد ان معانا ضيف متفائل، لكن خلينا نعم انا في الجزء مش هقول متشائم،
1: يعني نحاول نحن ان نبحث ونحلل بعيدا عن
0: الموضوع يعني له تداعيات. هتفتكروا كلامي ده اكبر من صفقه سلاح واكبر من تصعيد عابر في سوريا.
1: شكرا جزيلا لكم العميد سمير راغب، الخبير العسكري. شكرا. ورئيس المؤسسه العربيه للدراسات الاستراتيجيه من القاهره، والدكتور عارف العبيد الأستاذ في العلوم السياسية والتاريخ من جامعة البانديوم من أثينا، وعمر أوزكيس جيليك الباحث في السياسة الخارجية والأمن من أنقرة. لهنا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى اللقاء.

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: يعني لهون احنا ما في عنا مركز صحي، يعني هودي بدهن علاج دائم، طبيب مختص يشوفهم.
1: الموضوع المزعج برحلة العلاج انه جرعات نحن بنشتريها من برا وبتكاليف عالية،
2: بس للأسف انه نحن عنا هون ضعف في المراكز. المشكلة الناحية المادية هي يعني عم تلعب دور كبير،
3: عدم مسافة الطريق والمعاناة اللي مثلا بنعانيها هي بالمواصلات وعلى الأسعار. بصراحة في مشكلة بالقسم، يعني نقص الأدوية
4: قليلة بالمحافظة المراكز، وإذا وجدت تكلفتها عالية.
5: نحن هاي الرواتب اللي عم نستلمها من الدولة، عم ناخذها من الدولة، هذا الراتب ما بكفينا.
6: مسؤولية كبيرة بدنا نتحملها، وجوز يعني إهمال لحظات إنه تفقد المريض.
7: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

0: أنا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، نبدأها بأبرز العناوين. الرئيس أحمد الشرع يلتقي وزير الخارجية الدنماركي في قصر الشعب ويبحث معه العلاقات الثنائية بعد إعادة افتتاح السفارة الدنماركية بدمشق.
1: إننا ندرك تماما في هذا المقام أن اعتماد هذا القرار لن يعيد غائبا إلى حضن أسرته.
0: الأمم المتحدة تعتمد 19 من كانون الأول يوما دوليا لتكريم النساء الباحثات عن المفقودين، وسوريا ترحب باعتماد أول مشروع قرار لها في تاريخها الحديث. إصابة 4 عناصر من قوى الأمن الداخلي غربي سويداء، ومصادر تؤكد أن الاشتباكات دارت في ولغة والمنصورة وتل حديد. الرئيس الأمريكي يهدد بضرب إيران بشدة ويقول أن العقوبات الأمريكية الحالية على طهران بدأت تؤثر بقوة. أهلا بكم إلى التفاصيل. بحث الرئيس أحمد الشرع مع وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون في مجالات التعافي وإعادة الأعمار. وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان أن اللقاء شهد مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، وأضافت أنه جرى بحث التعاون في مجالات التعافي وإعادة الأعمار بما يسهم في دعم الاستقرار في سوريا. جاء ذلك خلال استقبال الشرع للوزير الدنماركي والوفد المرافق له في قصر الشعب بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني. أعادت الدنمارك افتتاح سفارتها في دمشق بعد انقطاع دام 14 عاما بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني ونظيره الدنماركي. وقال الشيباني إن هذه الخطوة تفتح فصلا جديدا في العلاقات السورية الدنماركية وتشجع بقية الدول الأوروبية على الاستثمار في سوريا وانتهاج النهج نفسه، مؤكدا أن العلاقات السورية الأوروبية تتقدم بوتيرة متسارعة بعد تحرير سوريا، متطلعا إلى أن تقف أوروبا إلى جانب الشعب السوري. من جهته أكد وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكا تخصيص مبلغ إضافي قدره 76 مليون دولار لدعم التعافي المبكر واستقرار سوريا، مشيرا إلى حرص بلاده على مواصلة دعم سوريا في مسار عودة اللاجئين.
2: الحقيقة افتتاح السفارة الدنماركية مهم جدا، لأنه ساهم أيضا بتسريع افتتاح سفارات أخرى قادمة من الدول الإسكندنافية بالفترة الجاية إن شاء الله. يعني السويديين والنرويجيين والفنلنديين كانوا موجودين بهذا المقر وعم يشتغلوا لهم هون سنة ونص، فتأخير افتتاح السفارة الدنماركية هو ماله عشوائي، هو لترتيب بقية الدول، أيضا وجودها الدبلوماسي في سوريا اللي ذكرتها، وأيضا بسبب نحن حبينا يكون افتتاح على مستوى وزير خارجية الدنمارك السيد راسموسن، فشاءت الأقدار يكون هو اليوم. والحقيقة فرصة كتير كبيرة بالنسبة لنا، لأنه دليل واضح على التقدم الأوروبي السوري بالعلاقات الدبلوماسية وأيضا أجندة التعاون. يعني تيجي عادة الافتتاحات الدبلوماسية مثل هي ثمرة لحوار مشاورات سياسية أخذت مدى وأخذت مساحة وأخذت عمق محدد وكبير، فنحن اليوم وصلنا على هذه المرحلة ونتطلع طبعا لتحضير أجندة تعاون كبيرة وشاملة مع الدنمارك فيها العديد من القطاعات، وحيتم إن شاء الله العمل عليها بشكل تفصيلي أكثر مع وزارات السورية بما يخدم المصالح الوطنية لنحضر اتفاق تعاون شامل.
0: أرحب بضيفي محمد سالم الباحث في الشأن السياسي معي من أوتاوا، أهلا ومرحبا بكم سيد محمد. اليوم كيف تقرؤون إعادة افتتاح السفارة الدنماركية في دمشق بعد انقطاع 14 عاما اليوم؟ ما هي الدلالات السياسية لهذا القرار؟
3: تحية لك وللمشاهدين الأكارم. لا شك أنه الدلالة كبيرة من ناحية إعادة تطوير العلاقات السورية بعد انقطاع طويل، العلاقات السورية الدنماركية بشكل خاص، ولكن أيضا كما ذكرتم في التقرير العلاقات السورية الأوروبية عموما. اليوم هناك احتضان أوروبي، احتضان غربي عموما، يعني حتى من الولايات المتحدة، ولكن أيضا احتضان أوروبي لسوريا الجديدة، ومحاولة وثقة ببناء علاقات جديدة معها متعلقة بقضايا أمنية وسياسية، وأهمها طبعا موضوع عودة العديد من السوريين، ومنهم الدنمارك. الحقيقة كان لديها سياسة متشددة منذ العام 2019 من ناحية اعتبار اللجوء أنه حالة إقامة مؤقتة، وأنهوا إقامات الكثير من السوريين خاصة مع صعود أحزاب اليمين لديهم، وبالتالي أصبحت قضية الهجرة لديهم قضية أساسية، وانتهت إقامات بعض السوريين، ولكنهم ما استطاعوا أو ما كانوا يستطيعون إعادة السوريين إلى دمشق أو إلى سوريا في ذلك الوقت، لأنه لم يكن لديهم علاقات مع نظام الأسد، إضافة إلى خطورة هذا الموضوع. اليوم أعتقد أنهم يحضرون لهذا وهم لا يخفون هذه الأجندة، الوزير الدنماركي ذكر ذلك، وأيضا الاستثمار في إعادة الإعمار هو جزء من هذه السياسة، سياسة الهجرة الدنماركية. والحقيقة أنه قرار اتخاذ يعني أو اتخاذ قرار إعادة السفارة الدنماركية إلى دمشق اتخذ في كانون الثاني في هذا العام من قبل الدنمارك في إطار سياسة تحديث سياسة الهجرة. إذا هم يريدون معالجة موضوع الهجرة لديهم، هو موضوع ذو أهمية، ولكن أيضا تحديث ويعني تحقيق علاقات جيدة مع سوريا، لأنه اليوم عندما تغيرت إلى سوريا الجديدة لم تعد سوريا المخيفة للاجئين، لم تعد سوريا التي تتاجر وتصدر المخدرات إلى أوروبا كما كان حال نظام الأسد. اليوم إذا سوريا الجديدة تتعاون مع المجتمع الدولي في قضايا العقوبات، في قضايا الإرهاب، في قضايا الأمن، وخاصة مع الدول الأوروبية، وبالتالي يعني هناك ازدهار واضح للعلاقات، وهذا الذي
0: طيب
3: يشجع الدنمارك حقيقة على أيضا ضخ أموال لتهيئة بنية تحتية لعودة السوريين.
0: طيب اليوم إذا كان ملف اللاجئين يحتل موقعا متقدما في الحسابات الدنماركية بحسب ما فهمت منك اليوم، هل يمكن أن يؤدي الحضور الدبلوماسي المباشر إلى ضغوط أكبر لتوفير الظروف اللازمة للعودة، أم أن الطرفين يعني اليوم قد ينظران إلى الملف باعتباره مصلحة مشتركة؟
3: يعني سؤالك مهم جدا، وأعتقد أنه إجابته كانت في ربما قبل ذلك في اللقاء الذي حدث في ألمانيا بين الرئيس الشرع وبين المستشار الألماني، وذكر المستشار الألماني، وألمانيا كما نعلم تحتضن من السوريين أكثر مما تحتضن أكثر الدول الأوروبية، وأن الألمان يتطلعون إلى إعادة 80%، لكن ماذا كان جواب الرئيس الشرع؟ أنه الآن هم لا ليس لديهم هذه الرؤية، بمعنى أنه أن تقوم سوريا خاصة في ظل أنه بنية تحتية متهالكة بإعادة عدد كبير من اللاجئين، بالعكس هم يريدون أن يستفيدوا، الحكومة السورية والمجتمع السوري عموما يريد أن يستفيدوا من وجود السوريين في الخارج، سواء من ناحية الخبرات أو من ناحية تحويل الأموال. نحن نعلم أنه الكثير من العائلات المستضعفة في سوريا اليوم يعيشون جزء، يعني وهذا جزء من دخل السوريين اليوم هو العائدات أو الحوالات الخارجية التي تأتيهم. إذا هناك حقيقة ربما اختلاف إلى حد ما في وجهات النظر بين الأوروبيين والحكومة السورية في درجة إعادة السوريين، أو يعني كيف ستتم هذه الإعادة، لكن هذا أمر يدار بالحوار، يعني ليس هو اختلاف حاد. وبالتأكيد كلما تطورت البنية التحتية في سوريا وكلما كان هناك يعني إعادة إعمار، كان هناك بيئة مهيئة للسوريين للعودة بشكل طوعي. يعني في النتيجة الحكومة السورية أيضا، وكان هذا واضحا من يعني استراتيجية ما طرح من قبل السيد الرئيس أحمد الشرع في ألمانيا، إنه هي لا تريد من أي دولة أن تعيد السوريين كرها أو يعني بغير عودة طوعية إلى سوريا، هم يريدون بالفعل عودة طوعية، وبالتأكيد عندما تتاح الظروف، وهذا يحتاج إلى تعاون المجتمع الدولي. هنا القضية حقيقة أنها سلسلة مترابطة، إذا قامت الدول الأوروبية برفع العقوبات وقد قامت، وإذا قامت بضخ الأموال وقامت ببناء استثمارات وبمشاريع بنية تحتية قوية طويلة المدى، أيضا ضغطت بثقلها الدبلوماسي سواء الولايات المتحدة ولا أوروبا على بعض الدول الأخرى مثل إسرائيل التي أيضا لا تريد استقرار للمنطقة، هذا مهم أيضا. إذا هناك مجموعة من العوامل، كلما تهيأت بيئة الاستقرار
0: لكن
3: في
0: اليوم بطبيعة
3: سوريا
0: الحال
3: من الناحية
0: بالنسبة
3: الاقتصادية،
0: للدول الأوروبية بشكل عام والدنمارك بشكل خاص، اليوم كيف تنظر إلى هذا الطرح السوري بما يتعلق بعودة اللاجئين؟
3: يعني أعتقد أنهم يتفهمون ذلك، خاصة أن الحكومة الموجودة هي ليست حكومة اليمين، على الرغم من أنهم يتبنون هذه القضية لأنها أصبحت شعبية، يعني هي حكومة يعني بين الوسط واليسار، فيها اشتراكيين، فهم يتفهمون بالتأكيد أنه المخاوف السورية، ويتفهمون وخاصة أنه أنت عندما تعيد الكثير من الناس إلى بيئة غير مستقرة، إذن أنت أيضا ربما، وهذا يتم طرحه حتى على مستوى صناع القرار ومراكز الدراسات، أنت تخلق بيئة خصبة لتطور مثلا التطرف، وهذا بالتأكيد لا نريد إعادة إنتاج مثلا قضية التطرف التي لا زال لدينا في سوريا مخاوف منها. وأعتقد أنه هذا يطرح أيضا، لأنه هي حزمة متكاملة، يعني أنت لا يمكن أن تتحدث عن مثلا مكافحة المخدرات، مكافحة داعش، وإعادة اللاجئين بدون أن تربط هذه الملفات ببعضها، كلها مترابطة ببعضها. فلذلك لا شك أنه الإعادة التدريجية متفهمة، وأعتقد أنها مفهومة، وبالتالي يعني هناك فرصة ويعني إمكانية للحوار والتوافق بين الطرفين، وأعتقد أنه هذا واضح والأمور جيدة من هذه الناحية.
0: كل الشكر لك محمد سالم، الباحث في شأن السياسي، كنت معي من أوتاوا. اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال جلسة لها مشروع القرار الذي تقدمت به سوريا لإعلان 19 من كانون الأول ديسمبر من كل عام يوما دوليا لتكريم النساء الباحثات عن المفقودين. يذكر أن مجلس الأمن الدولي ناقش خلال جلسة عقدها في 22 من تموز الماضي ملفي العدالة الانتقالية والأشخاص المفقودين في سوريا، ودعا خلالها رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين محمد رضا جلخي الدول الأعضاء إلى دعم مسار داخل الأمم المتحدة لاعتماد يوم دولي لنساء عائلات المفقودين، تقديرا لصمودهن وتأكيدا على أن دعمهن جزء من حق العائلة في الحقيقة وبناء السلام المستدام. رحبت الهيئة الوطنية للمفقودين باعتماد الأمم المتحدة اليوم الدولي للنساء الباحثات عن المفقودين استنادا إلى مبادرة اقترحتها الهيئة انطلاقا من تجربة عائلات المفقودين في سوريا، حملتها سوريا إلى الأمم المتحدة. أكدت الهيئة في بيان صحفي بعنوان لأنهن لم يتوقفن عن البحث أن اعتماد هذا اليوم يشكل اعترافا بدور النساء اللواتي حملن عبء البحث عن أحبائهن، وتأكيدا لأهمية مشاركتهن في جهود البحث والكشف عن المصير. وأوضحت الهيئة أن هذا الاعتراف الدولي يأتي في وقت تمضي فيه الهيئة بخطوات عملية على الأرض من خلال برنامج أثر الوطني للإبلاغ عن المفقودين والاستجابة لبلاغات مواقع المقابر وحمايتها وتوثيقها وتطوير مسارات الدعم النفسي والاجتماعي والإرشادي للعائلات وتعزيز مشاركتها في مختلف مراحل البحث. هذا ورحب وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع مشروع القرار الذي تقدمت به سوريا بشأن إعلان 19 من كانون الأول يوما دوليا لتكريم النساء الباحثات عن المفقودين. قال الشيباني إن هذا القرار يمثل أول مشروع تتقدم به سوريا للأمم المتحدة في تاريخها الحديث، في خطوة تعكس انتقالها إلى الدور الفاعل في المحافل الدولية وتحويل قضية وطنية إلى قضية إنسانية على مستوى العالم. وحي الشيباني في هذه المناسبة النساء اللواتي حملن على عاتقهن عبء البحث عن أحبائهن المفقودين، وواجهنا سنوات الانتظار والألم من دون أن يتخلينا عن حقهن في معرفة الحقيقة، وسيبقى نضالهن جزءا من مسيرة سوريا نحو العدالة والإنصاف وفق تعبيره. وخلال جلسة التصويت على مشروع القرار السوري بشأن إعلان 19 من كانون الأول من كل عام يوما دوليا لتكريم النساء الباحثات عن المفقودين، قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي إن كثيرا من النساء حول العالم ومنهن السوريات واجهن أسوأ كارثة للمفقودين في التاريخ الحديث، مشيرا أن هذه المأساة دفعت بسوريا لتتقدم بهذا القرار ليكون أول قرار لها في عهدها الجديد لتكريس هذه القضية الإنسانية النبيلة.
1: نفخر اليوم بأن سوريا انتقلت من مرحلة مظلمة كان ينكر فيها هذا الألم وتغيب فيها معاناة ضحاياه إلى مرحلة تعانق النور، تقر بهذه المأساة وتسعى إلى معالجتها بكل شفافية، بل وتحشد المجتمع الدولي لمؤازرة المتضررين منها. فبالأمس كانت هذه القضية تصل إلى هذه القاعة رغماً عن نظام دمشق، أما اليوم فهي تأتيكم من دمشق ذاتها. ولهذا كان لزاماً وأمانة أن يكون أول قرار تتقدم به سوريا في عهدها الجديد مكرساً لهذه القضية الإنسانية النبيلة.
0: وأشار علبي إلى أن اعتماد القرار لن يعيد غائباً إلى حضن أسرته، ولن يمحو سنوات الألم والشك والانتظار القاسية، لكنه سيثبت نضال النساء في سجل الضمير الإنساني ويخلد جهودهن وقصص أحبائهن في ذاكرة المجتمع الدولي.
1: السادة الزملاء، إننا ندرك تماماً في هذا المقام أن اعتماد هذا القرار لن يعيد غائباً إلى حضن أسرته، ولن يمحو سنوات الألم والشك والانتظار القاسية، لكنه سيثبت نضال هؤلاء النسوة في سجل الضمير الإنساني ويخلد جهودهن وقصص أحبائهن في ذاكرة المجتمع الدولي، مؤكداً أن العالم يراهن ويصغي إلى أصواتهن ويعترف بما تحملنه من أعباء وتضحيات في سبيل البحث عنهم وكشف مصيرهم.
0: ولفت علبي إلى أن نساء كثيرات لم يكن باحثات عن المغيبين فحسب، بل كنهن أنفسهن في عداد المفقودين، مؤكداً أن القضية قضيتهن مرتين، ومستذكراً بكل خشوع النساء اللواتي رحلن قبل أن يعرفن الجواب.
1: ولا ننسى أن نساء كثيرات لم يكن باحثات عن المغيبين فحسب، بل كنهن أنفسهن في عداد المفقودين، فهذه القضية قضيتهن مرتين. ونستذكر في هذه اللحظة بكل خشوع النساء اللواتي رحلن قبل أن يعرفن الجواب، فليكن هذا القرار وفاء لأرواحهن الطاهرة أيضا.
0: أعلنت وزارة المالية عن توجه مشترك مع وزارة الشؤون الاجتماعية وهيئة الإشراف على التأمين لتمويل تغطية صحية لكبار السن من ذوي المفقودين والمعتقلين. وأوضحت المالية في بيان أن التمويل سيخصص من صندوق الرعاية الاجتماعية لدى هيئة الإشراف على التأمين، مستهدفا من لا يملكون دخلا كافيا أو موردا تقاعديا أو معيلا قادرا على تلبية احتياجاتهم الأساسية، على أن تتولى لجنة فنية مشتركة إعداد معايير الاستفادة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمفقودين. في حين أكدت الوزارتان أن هذه الخطوة تمثل التزاما وطنيا مستمرا نحو منظومة حماية اجتماعية أكثر استدامة وعدالة. سلط تقرير للجنة الدولية للصليب الأحمر الضوء على معاناة أسر المفقودين في سوريا، حيث أظهر عدم تلقي معظمهم للدعم من أي مؤسسة، بالإضافة إلى تحديات ما تزال تواجههم اقتصاديا وقانونيا ونفسياً.

0: عقدت هيئة العدالة الانتقالية جلسة حوارية في الرقة، وهي زيارة الأولى للمحافظة منذ تشكيلها. شرح الأعضاء ماهية الهيئة وعملها، واستمعوا إلى شكاوى الأهالي من ذوي المفقودين والمغيبين قسرا والمتضررين خلال سنوات الحرب السورية. ويشهد ملف العدالة الانتقالية عوائق في الرقة، ويعتبر من الملفات الشائكة نتيجة لتعاقب جهات السيطرة على المحافظة.
1: مجتمع الضحايا، ضد الضحايا، الناجين والناجيات، المختفين قسما شارقا، الالام تموت. وهذا الكلام اعتقد هو
2: من اكبر الالام اللي عاشته هي اختلاف جهات السيطره على هي المدينه. اليوم سمعنا الام، في منهم هي الالام ما زال الى الان قائم. فلحنا اليوم باداره جبر الضرر، وخاصه بموضوع المتعلق بالضحايا. لحنا تعريف الضحيه بالنسبه انه متعلق بالانتهاك، كائنا من كان جهه هذه الانتهاك، ولكن هم ضحايا. فلذلك اول خطوه نحن دائما عم نحاول انه نوصلها للاهالي، انه بنبلش فيها، هي بناء سجل وطني للضحايا، يعرف هؤلاء الضحايا ويرد الاعتبار. وايضا حيكون في عنا نقطه اتصال لاحقا ان شاء الله بيننا وبين ناسنا واهلنا في الرقه للوقوف على احتياجاتهم. لذلك ان شاء الله خلال فتره، وبالتنسيق مع المحافظه وبالتنسيق مع الجهات الرسميه الموجوده، نسعى الى اطلاق فرع للهيئه الوطنيه للعداله الانتقاليه في مدينه الرقه، يكون نقطه الاتصال المباشره بيننا وبين اهلنا، لنعرف اكثر كيف لازم نشتغل احنا وياهم، وما هي البرامج جبر الضرر على صعيد جبر الضرر الرمزي، على صعيد جبر الضرر الجماعي، وايضا جبر الضرر الفردي، وشو ممكن كمان نقدم من خدمات على مستوى الشؤون القانونيه ومساعده الناس، وايضا على صعيد الدعم النفسي والاجتماعي.
1: وطلعت مطمش فكل
0: نعم مشاهدينا، ورد هذا الخبر العاجل من مراسل تلفزيون سوريا، يقول ان قوى الاحتلال الاسرائيلي تتوغل في قريه جمله بريف درعا. اذا افاد مراسلنا بتوغل قوى الاحتلال الاسرائيلي في قريه جمله بريف درعا. قال مصدر امني لوكاله سانا ان اربعه من عناصر الامن الداخلي اصيبوا خلال تصديهم لهجمات من مجموعات خارجه عن القانون في ريف السويداء الغربي، في حين افادت مصادر محليه بوقوع اصابات في اشتباكات بين الامن الداخلي وميليشيا الحرس الوطني في بلدات ولغه والمنصوره وتل حديد بريف السويداء الغربي. افاد مراسل تلفزيون سوريا بسقوط قتلى وجرحى اثر انفجار لغم ارضي في باديه مدينه الميادين شرقي دير الزور. وأوضح المراسل أن عدد الضحايا بلغ 8 بين قتيل وجريح، في حين يتواصل خطر الألغام ومخلفات الحرب التي تهدد سلامة الأهالي في المناطق الشرقية من البلاد واستمرار جهود الدفاع المدني بإزالتها. وسبق أن وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 3799 مدنيا في سوريا، بينهم 1000 طفل و377 سيدة، من جراء انفجار الألغام الأرضية ومخلفات الذخائر العنقودية، وذلك منذ أذار 2011 حتى نيسان 2026. انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي دعوات إلى مقاطعة شراء الفروج وسط تباين في الآراء بين مؤيد للمقاطعة ورافض لها. وتأتي هذه الدعوات على خلفية ارتفاع أسعار المادة، إذ ارتفع سعر طن الفروج الواحد إلى نحو 3000 دولار في عدة محافظات، ما انعكس على أسعار المادة في الأسواق المحلية. ويشتكي أصحاب محل بيع الفروج من صعوبة تأمين الكميات المطلوبة وارتفاع تكاليف الشراء، في وقت باتت فيه شريحة من السكان عاجزة عن شراء المادة بشكل منتظم. ويأتي هذا الارتفاع مع استمرار وقف استيراد الفروج وسط مخايف من استمرار الارتفاع خلال الفترة المقبلة. هذا واستطلع تلفزيون سوريا آراء شريحة من السكان في مدينة إدلب حول ارتفاع أسعار الفروج وقدرتهم المادية على شراء المادة.
3: والله احنا ما بعمل ندوق الفروج وبطلنا المصلحه هاي، وايش بدنا نسوي؟ يعني ما بيطلع بايدنا شيء. احنا بنطلب انه ما بقى يصدروا لبرا، ونشبع احنا هون بعدين لا يصدروا لوين ما بدهم.
4: لازم يرخصوا العلف، يرخصوا العلف، يتوفر العلف كميات اكبر، بصير المداجن بتربي، عرفتي؟ اي بس صار المداجن تربي بتوفر الفروج.
5: من حيربه في بديل، في السمك، في الطون معلبات، في يعني الانسان يعني اذا ما معنا نروح نشتغل شغلات ما كويسه ما بصير، ما نعيش عادنا.
6: نحن شيء نزل علينا مثل الصاعقه، يعني اول كنا يعني ناخذ اجزاء بسيطه، بس هلا شو يعني شو السبب ما كنا نعرف، عم نتفاجئ انه كله عم بيرتفع على بغلة، شو السبب ما عم نعرف.
7: عدت موجة الحر شفته اذا لاحظته من شهرين او من شهر كذا، ايه فانا اللي شفته ولامسته ان عند اكثر التجار كثير يعني نفق كثير، ماتوا كثير مثل ما يقولون، اعداد كبيره هائله. فسبحان الله لما يطلع الموسم يجيد هاي المفر الفتره المحدده شهرين او شهر ونص شهرين، فاجباري بده يكون مرتفع اسعار الفروج.
8: والله بالنوادر حربناه كما مر بحربنا اللحمين، ما عم شم ريحته.
9: يعني في ارتفاع باسعار اللحوم بشكل عام؟
8: كل شيء مرتفع، اللحم 850 ورا الغنم. نحن باللحم ما لنا علاقه قوي. كنا بالسنه ندوق هلا بال 14 ما عم ندوق مره.
0: من جهته اعلن وزير الزراعه باسل السويدان السماح باستيراد الفروج الحي لتلبيه احتياجات السوق المحليه عقب موجه انتقادات بسبب ارتفاع الاسعار. وقال السويدان في تصريح لوسائل إعلام حكومية إن تصدير الفروج يهدف إلى حماية المربين وضمان استمرار الانتاج، مؤكدا إمكانية وقف التصدير إذا تسبب بارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية. يشهد السوق المحلي في محافظة درعا ارتفاعا كبيرا في أسعار اللحوم، الأمر الذي أثقل كاهل المواطن وجعله عاجزا عن شراء لحم الغنم أو الدجاج. يطالب المواطنون الحكومة باتخاذ إجراءات تحد من ارتفاع أسعار اللحوم.
10: الدجاج والبقر والغنم كل اللحم غالي جدا جدا جدا، وده مراقبة وده تموين وده ناس تراقبوا يحطوا له أسعار محددة نعرف ناكل، والله ما بدنا ناكل، والله ما بدنا نشتري وقيت لحمة.
11: اشتريت لحمة يعني عشان نحط على الخضرة على الطبخة، يعني في غلا بهالايام شوي يعني ما بيلبي احتياجات المواطن، يعني صعب مش كل العالم تقدر تشتري، يعني الحمد لله بشتري الواحد قد حاله. في غلا كيلو 260 حرام.
12: سعر كيلو اللحمة عم يرتفع أول بأول لحتى ما وصل كيلو الخروف ب 250 ألف ليرة سوري، فقلنا هذا حلم الفقير، يعني مصير ناكله بعيد الأضحى أو مصير يعني للمفاجآت، فصرنا نستبدله بالدجاج بالفروج. فهنا كمان الفروج بلش يتصاعد أول بأول لحتى لدرجة إنه وصل لل 45 و 50 ألف ليرة سوري الجمعة الماضية.
13: والله يا أخوي نحن قاعدين ناكل لحم ولا جاج ولا قاعدين عيش عيشة كريمة، لأنه أنت شايف هاي البسطة، والله لهسع ما استفتح، ما بعت بليرة، وإيام أرجع بيتي ما استفتح.
14: بالنسبة للأسعار اليوم اللحم تتراوح بين 165 واللحم الخروف 260، يعني أسعار أول مرة هيك بتصير يعني بترتفع الارتفاع هذا، وصار في عنا يعني التماس أنه الزبون صار حركة خفت بشكل عام.
15: ارتفع الفروج مضبوط، بس عم بيربح المربي بكون عنده الاسعار العلف غاليه، وبالتالي هو بهالحاله هاي بيربح. اما بالضبط صراحه اللي يعني اللي بضرر المواطن واللي هو النسبه الاكبر من الشريحه بالمجتمع. طيب احنا بدنا نلاقي حل، ما بعرف الحل، يعني من عندي بقول انه لازم يكون العلف مدعوم من الدوله بحيث انه المربي يربح وينزل سعر الفروج بحيث الناس تاكل.
16: احنا بنتمنى من الدوله انه يعني تدعم الانتاج الزراعي، الانتاج الحيواني هالشيء، وتدعم المواطن وتشدد الرقابه على هالشيء هذا يعني هالشيء. واذا في مجال يعني للاستيراد مش غلط، اما التصدير هالشيء يعني مشكله، نكتفي ذاتيا بعدين نصدر.
0: أوضح المدير العام للأحوال المدنية عبدالله عبدالله في تصريح للتلفزيون سوريا أن إصدار البطاقة الشخصية الجديدة مرهون بتأهيل قاعدة البيانات وتجهيز نحو 130 مبنى مخصصا، مؤكدا أن مسألة إطلاق البطاقة الشخصية بشكلها المتطور هي مسألة وقت.
17: البطاقة الشخصية ما راح نقدر نربطها في موعد، لأنه نحن في عنا مثل ما قلت في عنا أنا تأهيل قاعدة البيانات اللي متهالكة أصلاً، فأنا ما بقدر صدر بطاقة شخصية بدون ما أهل قاعدة البيانات. إضافة لعندي في عندي تجهيز 130 مبنى على مستوى سوريا، يعني عملياً ما بيتجهزوا بأيام. في عندي تجهيز المعدات والفرش بالنسبة لهالمباني، ونحن مثل ما قلنا ما بقى ضلينا بالماضي، نحن انتقلنا للأمام. نحن في عنا البصمة الإلكترونية وعنا أيضا صورة الإلكترونية اللي متعلقة في بيانات شخص ذات نفسه لحتى تطلع عنا البطاقة الشخصية بصورة متطورة. عندي أيضا اختيار البطاقة الشخصية، يعني مسألة البطاقة الشخصية نحن ما رح نرجع للوراء مثل ما كنا. نحن اخترنا البطاقة الشخصية حول بمعايير دولية، بحيث انه يعني توافق تضحيات شعبنا اللي قدم الطريق الثالث من اجل انه ينتقل الى الامام.
0: وقال عبد الله للتلفزيون سوريا ان استبدال البطاقه الشخصيه سيشمل جميع الفئات من دون استثناء، مؤكدا ان البيانات الصادره عن مراكز الاحوال المدنيه كاخراج القيد والبيان العائلي تغني مؤقتا عن البطاقه الشخصيه والاسريه.
17: هلا هو بده يتم استبدال البطاقه ككل، يعني ما راح تعتمد على فئه. البطاقة ككل، ونحن في عنا البيانات الصادرة عن المراكز الأحوال المدنية بتغني مبدئيا عن البطاقة الشخصية، يعني عندي إخراج القيد بيغني عن البطاقة الشخصية، عندي مبدئيا البيان العائلي بيغني عن البطاقة الشخصية، عفوا عن البطاقة الأسرية.
0: أطلقت وزارة الطاقة منصتها الرقمية الجديدة بوابة الطاقة السورية وموقعها الإلكتروني الرسمي ضمن جناح الوزارة في معرض دمشق الدولي بدورته 63. وبحسب وكالة سانا، تتيح بوابة الطاقة الرقمية الجديدة تقديم متابعة الشكاوى في قطاعات النفط والكهرباء والمياه وإدارة طلبات التراخيص وتأهيل شركات إلكترونية، في حين يتيح الموقع الرسمي الجديد التعرف إلى مهام الوزارة ومتابعة أحدث المشاريع والأنشطة في قطاعات الطاقة المتجددة والتعدين. حددت وزارة التعليم العالي مواعيد تقديم طلبات التحويل وتغيير القيد بين الجامعات الحكومية السورية وغير السورية للعام الدراسي 2026-2027. وأوضحت الوزارة في عدة بيانات أن التقديم يشمل الكليات التطبيقية وغير التطبيقية ابتداء من 20 من أيلول الحالي حتى نهاية الدوام الرسمي في 31 من كانون الأول، مبينة أن المعدل المئوي للطالب هو المعتمد في تغيير القيد، على أن تضاف علامة التربية الدينية إلى المجموع التفاضلي اعتبارا من العام الدراسي المقبل. أعلن محافظ حلب عزام الغريب افتتاح 134 مدرسة في عموم المحافظة بعد استكمال أعمال تأهيلها وترميمها وتجهيزها لتعود إلى الخدمة التعليمية وتستقبل أكثر من 65 ألف طالب وطالبة خلال العام الدراسي المقبل. وأكد الغريب أن إعادة المدارس إلى الخدمة تمثل أولوية لدعم العملية التعليمية، مشيرا إلى استمرار العمل على تأهيل مزيد من المدارس وتحسين البيئة التعليمية في مختلف مناطق المحافظة. أظهرت وزارة المالية تقرير الموازنة العامة للدولة في النصف الأول من العام الجاري، مبينة حجم الإيرادات والإنفاق ونسبة العجز. نتابع أهم المعطيات والأرقام في هذا التقرير.
18: وزارة المالية تفصح عن الموازنة العامة للدولة في النصف الأول من عام 2026، نهج قالت الوزارة إنه يندرج ضمن سياسة دعم الشفافية والمساءلة وتعزيز الثقة في المعلومات المالية. فما أهم الأرقام التي وردت في التقرير؟ في النصف الأول من العام بلغت الإيرادات العامة 2,700,000,000 دولار، ما يمثل 31% من الإيرادات المقدرة، ويتوافق مع النمط التاريخي لها في السنوات الماضية. أما مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025 فارتفع الإنفاق بنسبة 111%. في مقدمة مصادر الإيرادات جاءت الرسوم الجمركية بقيمة 1,100,000,000 دولار، تلتها عوائد الاستثمار بنحو 763,000,000 دولار، ثم إيرادات النفط والغاز بأكثر من 600,000,000 دولار التي بدأ تسجيل ريعها اعتباراً من شهر أيار. إضافة إلى عوائد الضرائب والرسوم، في حين لم ترد عائدات بيع المشغل الخلوي خلال الفترة التي شملها التقرير. وزارة المالية توقعت زيادة الإيرادات بحلول نهاية العام إلى 8 مليارات دولار، مدفوعة بالمداخيل الضريبية والجمركية والمشغل الخلوي، وباستمرار إيرادات الطاقة ورسوم عبور الوقود. الإنفاق العام بلغ نحو 3 مليارات و700 مليون دولار، أي ما يعادل 35% من النفقات المعتمدة، وارتفاعاً بنسبة 331% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. الإنفاق تركز بصورة أساسية في نفقات الجارية التي أملتها متطلبات توحيد الدولة

0: فترة الأجل يسدد خلال عام. في المحصلة يستخلص التقرير استمرار تعافي الاقتصاد السوري مع توقع بنمو يتجاوز 11% خلال العام الجاري واستمرار زخم النمو خلال عام 2027 في مقابل ارتفاع الضغوط التضخمية وارتفاع كلفة السلع والخدمات بسبب التوترات الإقليمية والجيوسياسية.
1: قال مدير الوحدات الاقتصادية في مؤسسة مياه دير زور نيسان النمر أن ارتفاع منسوب نهر الفرات أدى إلى توقف 6 محطات ضخ هي المحاريج والإصماعة والبوبدران والشبكة الجنينية والهري. وأضاف أن المؤسسة أوقفت احترازيا 3 محطات أخرى للحفاظ عليها، وهي المحطة الثالثة في الكشكية ومحطة الجسر في الباغوز ومحطة الصالحية. وأوضح أن الفرق الفنية فكت المحركات وعلب التغذية والمضخات لتأمينها على أن تعيد تركيبها فور انخفاض منسوب النهر، مشيرا إلى تحويل تغذية المناطق المتضررة إلى محطات أخرى وتأمين صهاريج مياه بالتعاون مع المجالس المحلية. أقامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مستوطنة جديدة على أراضي محافظة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة. وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الاحتلال أقام المستوطنة جنوبي مستوطنتين مقامتين على أراضي الفلسطينيين جنوب شرقي مدينة جنين. أضافت الوكالة أن المستوطنة الجديدة أقيمت بحضور عدد من الوزراء وأعضاء كنيسة الاحتلال. هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 4 مبانٍ سكنية واعتقلت 7 فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. وأفاد شهود عيان لوكالة الأناضول بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت منطقة التعاون العلوي بمدينة نابلس وشرعت في هدم منزل الفلسطيني عمر سعد بذريعة بنائه على أرض مصنفة جيم. وكانت قوات الاحتلال قد أبلغت صاحب المنزل بنية هدمه وطلبت منه إخلاءه تمهيدا لذلك. وفي حديثه للأناضول قال سعد إن منزله مكون من 3 طوابق ويؤوي 3 عائلات تضم 10 أفراد. شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة اقتحامات الاحتلال الإسرائيلي وأعمال هدم للبيوت من قبل المستوطنين، وهو ما يأتي ضمن خطة إسرائيلية مستمرة لضم الضفة الغربية عبر عمليات استيطان واسعة. لتفاصيل أوفى عن خطة تل أبيب الرامية لضم الضفة الغربية إلى إسرائيل ننتقل معكم مشاهدين إلى هذا التقرير والزميل عبد المنعم سعد.
2: تتصاعد الأحداث في الضفة الغربية المحتلة، فلا يكاد يمر يوم إلا وتنفذ هجمات من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين. تسفر عادة هذه الهجمات عن مقتل فلسطينيين واعتقال آخرين، إضافة إلى سلب ممتلكات وحرق بيوت، وهو ما يأتي ضمن مشروع استراتيجي متكامل لضم الضفة إلى دولة الاحتلال بحسب تقارير أممية وغربية. ولكن كيف؟ وما هي الآليات التي تتخذها إسرائيل لتحقيق ذلك؟ بعد احتلال الضفة عقب نكسة 67 وبناء على اتفاق أوسلو عام 1995 قسمت أراضي الضفة الغربية إلى 3 مناطق هي ألف وباء وجيم. المنطقة ألف هي المدن الفلسطينية الكبرى كالمراكز السكنية الكثيفة كرم الله ونابلس وجنين وبيت لحم وطول كرم، والتي تمثل نحو 18% تقريبا من مساحة الضفة، يتولى الأمن فيها الشرطة الفلسطينية. المنطقة باء تضم القرى والبلدات الفلسطينية المحيطة بالمدن الكبرى والمناطق الريفية، وتشكل نحو 22% من مساحة الضفة الغربية وتديرها السلطة مدنيا بينما يديرها الاحتلال أمنيا. المنطقة جيم هي المنطقة الأهم لأنها تمثل 60% من مساحة الضفة وتشمل المناطق المفتوحة التي تحتوي على معظم الموارد الحيوية من أراض زراعية ومياه وغيرها. لكن ماذا عن أرض الواقع؟ المنطقة جيم تسيطر عليها إسرائيل فعليا بشكل كامل، أما منطقة ألف وباء والتي من المفترض أنها تحت سيادة فلسطينية جزئية أو كاملة، فقد أصدر الكابينت الإسرائيلي في إشباط عام 2026 قرارات تتعلق بهما. القرارات

0: أحدثت تغيرات جوهرية في آليات إدارة وتسجيل هذه الأراضي في الضفة، بما يسمح بضم مساحات شاسعة إلى دولة الاحتلال من المنطقتين ألف وباء. وهو ما أطلق عليه وزير المالية الإسرائيلي بتسلائيل سموتريش الثورة الاستيطانية اليهودية، والتي أسفرت حتى الآن عن تهجير قرابة 80,000 فلسطيني من مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس. ماذا عن دور المستوطنين؟ المستوطنون صعدوا من هجمات بصورة كبيرة خلال السنوات الثلاث الماضية، حتى أصبحت تنظم عبر مجموعات واتساب بحسب تقارير إعلامية إسرائيلية. وبحسب الأمم المتحدة، فقد شهد عام 2025 و2026 تصعيدا كبيرا في وتيرة هجمات المستوطنين بالضفة الغربية، أدت إلى مقتل عدد من الفلسطينيين وإصابة المئات وتهجير الآلاف، ذلك بعد حرق منازلهم وزراعاتهم وسرقة ممتلكاتهم. وماذا أيضا؟ ينشئ المستوطنون ما تسمى ببؤرة رعوية صغيرة، وهي عبارة عن خيمة أو مشابه، ما تلبث حتى تصبح مساحة كبيرة يبنى عليها عدد من الوحدات السكنية، ما أتاح لهم الاستيلاء حتى الآن على نحو 18% من مساحة الضفة الغربية كاملة. لنلخص المشهد، احتلت الضفة، قسمت إلى مناطق، سيطرت إسرائيل على معظمها عبر اتفاق دولي، ما تبقى تحت الإدارة الفلسطينية مدنيا يبلغ نحو 40%، ومن خلال قوانين وقرارات للاحتلال استولى المستوطنون على نحو 18% منها. كان آخر هذه القرارات هو إيعاز وزير الدفاع للجيش بإعداد خطة لنقل المناطق المسيطر عليها من إدارة الجيش إلى الشرطة، ما يعني تقنينا مدنيا لهذه المناطق واعتبارها رسميا جزءا من إسرائيل. وهذا يعني باختصار هندسة أرض الضفة لضمها إلى إسرائيل وإنهاء احتمالية قيام دولة فلسطينية بحسب الرؤية الإسرائيلية.
1: توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برد بشدة على الهجوم الإيراني الذي استهدف القوات الأمريكية في الأردن. وقال ترامب إن العقوبات الأمريكية المفروضة على النظام الإيراني بدأت تؤثر بقوة، مؤكدا أن أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية اعترضت جميع الصواريخ باستثناء صاروخ واحد تبين أنه لم يصب أي هدف مهم وفق قوله. كشف موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس مع كبار مساعدي شن ضربات محدودة ودورية في مضيق هرمز لمنع إيران من إعادة بناء قدراتها الرادارية والصاروخية المستخدمة في مهاجمة ناقلات النفط. ونقل أكسيوس عن مصادره أن الهجمات الصاروخية الإيرانية على قواعد أمريكية في الأردن قد تدفع ترامب إلى تكثيف الضربات على إيران. وبحسب مسؤول أمريكي، فإن الخطة التي يدرسها ترامب تهدف إلى الحد من مخاطر الهجمات الصاروخية الإيرانية على ناقلات النفط وسفن البحرية الأمريكية وطائرات القوات الجوية الأمريكية. أكدت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية وقيادة مقر خاتم الأنبياء في بيان مشترك أنها لن تتسامح مع أي عدوان ينطلق من أي جهة وفق تعبيرها. وقال البيان إن بعض دول المنطقة أعلنت رسميا أنها لن تسمح مطلقا باستخدام أراضيها أو أجوائها أو سواحلها من قبل الجيش الأمريكي المعتدي لتنفيذ عمليات ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إلا أن الجيش الأمريكي ورغم التحذيرات السابقة ما يزال يستخدم أراضي وأجواء ومجالات تلك الدول لشن هجمات ضد إيران واستهداف بعض منشآتها العسكرية. كما وحذر البيان مما سماها الجهات التي قد تسهل الاعتداءات الأمريكية على إيران من أن القوات المسلحة الإيرانية ممثلة بالحرس الثوري والجيش ستستهدف بقوة وحزم أي مصدر ينطلق منه أي عدوان وفقا لما جاء في البيان. أفاد الحرس الثوري الإيراني بأن ناقلة عملاقة اشتعلت فيها النيران وتوقفت تماما بعد اصطدامها بلغمين بحريين في الجزء الجنوبي من مضيق هرمز. وقال الحرس الثوري إن الناقلة كانت تحاول عبور الممر المائي بشكل غير قانوني، ولم يحدد هوية السفينة أو يقدم معلومات عن طاقمها. كما حذر الحرس الثوري من أن السفن الأخرى التي تنتهك قواعده الأمنية ستواجه المصير نفسه، مؤكدا أن الامتثال لتنظيماته الخاصة بالمرور عبر مضيق هرمز أمر إلزامي. أرحب بمراسل تلفزيون سوريا من واشنطن شعبان عبود، أهلا ومرحبا بك شعبان. اليوم ترامب يتوعد بشن هجمات قوية على إيران بعد القصف الإيراني للأردن، هل نحن أمام تصعيد عسكري جديد؟ هل هذا الأمر سيكون مفتوحا أم محدودا؟
2: نعم جمال، مرحبا. يعني لا أحد يستطيع التكهن أو الجزم فيما سيكون عليه الحال في الأيام القادمة، خاصة وأن الرئيس دونالد ترامب توعد وحذر بأن أنه سيوجه ضربة قوية لإيران بنفس الوقت الذي أكدت فيه بعض التقارير الصحفية مثل أوكسس وغيرها أن هناك يعني خطة لضرب بعض المنشآت لها علاقة بمحطات الرادارات وصواريخ تستخدم عادة لتحميلها بألغام لزرعها في المضيق سيتم استهدافها. المشكلة يعني جمال أن قيادة القوات المركزية الأمريكية وحينما بررت الضربات الأمريكية أول أمس قالت أن هذه الضربات أتت يعني محدودة وردا على زرع أو قيام إيران بإطلاق صواريخ تحمل ألغاما لزرعها في المضيق، بمعنى بين القيادة المركزية المقتضب كان يتحدث عن رد محدود ومعزول له علاقة بحيثيات معينة. الإيرانيون ردوا واستهدفوا كما نعلم جميعا قاعدتين في الأردن الأزرق والحسين، وهذا بنفسه ما دفع الرئيس دونالد ترامب لإطلاق تحذيره وتهديده بشن ضربة قوية. هذا يعني قد يعني فيما يعني حسب بعض المحللين على سي ان ان ربما نشهد تصعيدا متدرجا للحالة العسكرية، نشهد تصعيدا عسكريا متدرجا بمعنى ضربة تلاقيها ضربة من الطرف الآخر. رغم أن الرئيس دونالد ترامب ورغم أنه في الفترة الأخيرة كان هناك تركيز، يعني لاحظنا بعد شهر نحو شهر تقريبا من غياب التصعيد العسكري كان هناك تركيزا أمريكيا على نهج العقوبات وخيار الخنق الاقتصادي لإيران، وكان الرئيس دونالد ترامب يدافع عن هذا الخيار بشدة، لكن التطورات في 48 ساعة الماضية حسب أحد الخبراء قد تدفع يعني مرة أخرى الطرفين للانزلاق نحو التصعيد العسكري. لكن بنفس الوقت يعني هناك من يستبعد هذه الفكرة، موضوع العودة للتصعيد العسكري، خاصة في ظل تقارير يعني كثيرة تتحدث عن حالة عسكرية أمريكية لا تسمح بالعودة إلى
1: التصعيد. هو في هذه النقطة بالتحديد شعبان كان هناك حديث بالأمس عن التململ داخل المؤسسة العسكرية الأمريكية بشأن طول أمد العمليات ضد إيران اليوم، هل يؤثر ذلك على قرارات ترامب في العودة للحرب؟
2: بكل تأكيد سيؤثر، ربما يعني كل ما سيحصل ينحصر في إطار الضربات المحدودة والمدروسة ضد أهداف محددة، لكن مسألة العودة للتصعيد العسكري بذات الكثافة التي شاهدناها عبر الستة أشهر الماضية ربما يكون أمر مستبعد، والدليل على ذلك كما ذكرت أنت جمال يعني التقارير حول الحالة العسكرية للجيش الأمريكي والقوات الأمريكية، يعني قادة قوات في الجيش الأمريكي قالوا لوزير الحرب الأمريكي بصريح العبارة أنهم يرفضون هذه الحرب، إطالة أمد الحرب، هناك نقص كبير في الصواريخ في الذخائر الاعتراضية، إلى ما هنالك هناك يعني خطر استراتيجي على الأمن الأمريكي جراء نقل الكثير من الأصول العسكرية الأمريكية من عدة مناطق حول العالم من أوروبا ومن المحيط الهادئ، وهناك من حذر من أن الأمن الأمريكي ذاته بخطر بسبب نقص تلك الأصول. إذن يعني هذه التقارير تشي وتقول أنه لا يوجد يعني رغبة أمريكية أو استعدادات أمريكية كافية للعودة لتصعيد عسكري مكثف وكبير كما كان عليه الوضع في السابق. هناك اهتمام متزايد بموضوع الخنق الاقتصادي، العقوبات الاقتصادية، وهذا الخيار حسب الرئيس دونالد ترامب ووزير الخزانة هو خيار مجدي ويأتي بنتائج إيجابية. وبنفس الوقت يعني كل ما يهم الرئيس دونالد ترامب هو وبعد يعني إزالة
1: نعم شامة،
2: الألغام حسب ما أعلنت القيادة المركزية، ما يهمه هو يعني الملاحة، حرية
1: نعم
2: السفن، الحفاظ على هذا المستوى من حركة السفن حوالي 9 ملايين برميل يوميا من ممر المنشآت والقوات الأمريكية. هذا ربما كل ما يريده الرئيس دونالد ترامب الاستمرار به، لكن التطورات الأخيرة، محاولة إيران زرع ألغام مرة أخرى في المضيق، استدعى كل هذه التطورات وكل هذا التصعيد الذي نلاحظه. نعم، إليك جمال.
1: كل الشكر لك شعبان عبود، مراسل تلفزيون سوريا من واشنطن. ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي ضربت منطقة راسو النيبالية ومحيطها قرب الحدود مع الصين إلى 939 قتيلا. هذا وتتواصل عمليات البحث والإنقاذ للوصول إلى الأشخاص الذين جرفتهم مياه الفيضانات في المناطق النيبالية القريبة من الحدود الصينية.

بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، شكرا على طيب المتابعة، في أمان الله.

سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً. من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل، لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: هروب بشار الأسد من دمشق.
3: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
4: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
5: من تلفزيون سوريا،
3: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
6: ختام النشرة في أمان الله.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، نتناول فيها وإياكم أبرز القضايا التي لاقت اهتمام السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. بعد أن أثارت قضيتها تعاطفا واسعا في اليمن وسوريا، أعيد للطالبة السورية رؤى محمود شيخ محمد حقها في قائمة المتفوقين. فرؤى التي درست في محافظة المهرة اليمنية أو المهرة كما تلفظ هناك وحققت معدل 99.25% في الثانوية العامة، وهو المعدل الذي يؤهلها لتكون الأولى على مستوى المحافظة. لكن اسمها لم يظهر بداية ضمن قائمة الأوائل بسبب تصنيفها كطالبة وافدة على خلفية جنسيتها السورية. غياب اسمها من القائمة فتح موجة انتقادات واسعة وتضامن على مواقع التواصل الاجتماعي. الجديد هو أن اللجنة العليا للاختبارات في اليمن أقرت اعتماد الطالبة رؤى محمود شيخ محمد الأولى على مستوى محافظة المهرة، وأوضحت أن عدم إدراج اسمها جاء نتيجة لخطأ تقني في النظام البرمجي المركزي المرتبط بإجراء إداري قديم يفصل قوائم الطلاب الوافدين عن القوائم الوطنية. ولم يقتصر